0: بياناً أوضحت فيه تفاصيل الحدث وذلك عبر موقعها الرسمي. وذكر بيان الوزارة أن أحد أفراد حراسة منزل محافظ عدن أقدم أمس على إطلاق النار بصورة عشوائية، ما أسفر عن مقتل أحد زملائه من أفراد الحراسة وإصابة آخرين. ووفق الوزارة تحركت قوى الأمن للسيطرة على حادثة إطلاق النار، غير أن المهاجم واصل إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد جنود الشرطة وإصابة ضابط آخر، إضافة إلى إصابة أحد أفراد قوات حراسة المنشآت وإصابة أحد أفراد حراسة مسجد الصحابة إصابة بالغة نقل على إثرها إلى العناية المركزة. ولفتت الوزارة إلى أن الحادثة أسفرت أيضاً عن مقتل الدكتور السوري سامح أحمد حسن وزوجته الطبيبة أيضاً، اللذين تصادف وجودهما في محيط الواقعة، بينما لم تعلق السلطات السورية على القضية حتى لحظة إعداد هذه الحلقة. من بين الجزئيات التي تفاعل معها رواد وسائل التواصل الاجتماعي كانت تلك التي تتحدث عن تبرع الناشط السياسي اليمني عادل الحسني عن تبرعه لأطفال الطبيبين بمبلغ 1,000,000 ريال يمني، أي ما يعادل 4,000 دولار أمريكي. وكتب الناشط عادل الحسني عبر حسابه في إكس منشوراً قال فيه: أنا متبرع ب1,000,000 ريال لأطفال الدكتور وزوجته السوريين اليتامى في عدن، وهذا ما أستطيع تقديمه وإيصاله لهم. ودعا اليمنيين أيضاً للتبرع قائلاً: من كان فيه خير فليساندهم ويقف إلى جانبهم في هذه المصيبة، أطفالهم اليتامى في ذمتنا يا معشر اليمنيين. الطبيبان كانا يعملان في برج الأطباء بمدينة عدن، وهو مستشفى معروف في المدينة، وصدر عنه بيان تعليقاً على حادثة مقتل الطبيبين. وجاء في البيان: لقد كان الفقيدان مثالاً للطبيب الإنسان، وسخرا حياتهما وجهودهما لخدمة وعلاج أبناء عدن والوقوف إلى جانب مرضاهم، فكانا ملاذاً للمرضى وعنواناً للرحمة والإخلاص والتفاني في أداء رسالتهما الطيبة والطبية والإنسانية النبيلة. إلى جانب مجموعة من التفاصيل استندت لبيان وزارة الداخلية اليمنية كما نشاهد هنا في هذا المنشور. تشير المعلومات المتوفرة عن الطبيب سامر حسن أنه بدأ العمل في برج الأطباء بمدينة عدن اليمنية منتصف العام الماضي، وعثرنا خلال بحثنا في سيرة الطبيب على مقطع مصور يحمل هوية مستشفى برج الأطباء يتحدث فيه عن نصائح توعية تتعلق بأمراض الكلى. دعونا نلقي نظرة.
1: مراجع عيادة الكلية، يجب مراجعة عيادة الكلية في أحد الحالات التالية: ارتفاع الكرياتينين أو اليوريا في التحاليل مهما كان ارتفاع بسيطاً. 2- ظهور بروتين في.
0: ووفق السيرة الذاتية التي وفرها مستشفى برج الأطباء عن الطبيب سامر حسن، فهو حائز على البورد السوري في أمراض الكلى عام 2011، كما أنه حاصل على شهادات عديدة ذات صلة من جامعة بطرسبرغ في روسيا، وشغل مناصب عديدة في سوريا، منها رئاسة قسم الكلى وغسيل الكلى في مستشفى حرستا، ورئاسة شعبة الكلى في مستشفى تشرين العسكري، ونائب رئيس الرابطة السورية لأمراض وزرع الكلى، ورئيس اللجنة الامتحانية للبورد السوري لأمراض الكلى. بالنسبة للطبيبة سماهر الموسى، ووفق ما ورد في سيرتها الذاتية بمستشفى برج الأطباء بعدن، فهي استشارية الروماتيزم والمناعة الذاتية في المستشفى نفسه، وسبق أن شغلت منصب رئيسة قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى تشرين العسكري.

للتفاصيل ينضم إلينا العميد الركن عبد القوي باعش، مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي من وزارة الداخلية اليمنية في عدن. أهلا بك معنا سيادة العميد. بالبداية، هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أنه تم التحريض على قتل الطبيبان، هل هذا صحيح؟

0: أسعد الله مساكم. طبعاً في البداية نترحم على ضحايا ذلك الحادث المؤلم، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ورضوان جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الآخر، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى هذا الحادث المؤلم. لا علاقة لهذا الأمر في مسألة يعني التحريض ما تحريض. هناك يعني مرتادي تواصل اجتماعي، أو بعضهم يمكن له مصالح شخصية أو مدفوع من جهات معينة يريد يعني أثارة أمور مثل هكذا أو تشويه الناس. هذا الأمر غير وارد وغير مقبول. الحادث هو عرضي، حادث عرضي يعني عفوي، يعني لا علاقة للأمور هذه بشكل خاص. الأمر الثاني، عدن وباقي المحافظات تنعم بالأمن والاستقرار، ولكن هناك طبيعي جدا أن تحصل يعني مثل هكذا أمور، ولكن الأجهزة الأمنية تعاملت بحزم في هذا المسألة، وتم إنهاء الأمر بشكل فوري يعني بعد دقائق من الحادث.
1: سيادة العميد، يعني بالنسبة لما بعد حادثة القتل، كيف سيتم دفن الجثمانين؟ هل سيتم دفنهما في اليمن أم سيتم إرسالهما إلى سوريا؟
0: طبعا السلطة المحلية والحكومة تولي اهتمام كبير جدا، وتعازينا لأشقائنا في سوريا العزيزة والشقيقة لهذا الحادث الأليم. الحكومة ستتعامل بمسؤولية مع الأمر هذا، ولا بد من التواصل مع الحكومة السورية حول مسألة يعني نقل الجثمان أو دفنها في اليمن، أضافة إلى يعني الالتزام الأخلاقي والإنساني والعروبي يعني مع يعني أولاد الشهداء الدكتور والدكتورة السوريين، وأيضا يعني ضحايا الأجهزة الأمنية اللي يعني سقطوا في هذا الحادث المؤلم، أضافة إلى الالتزام أيضا بعلاج الجرحى.
1: حدثنا أكثر سيادة العميد عن عائلة الطبيبان الذين قتلا في عدن، أعمار الأطفال أو عددهم حتى؟
0: لم تتوفر لدينا حتى اللحظة معلومات عن عدد الأطفال أو عن أعمارهم، ولكن هناك يعني السلطة المحلية برئاسة الأخ العزيز عبد الرحمن شيخ مدير الدولة محافظة العاصمة، هو يتولى الأمر يعني من خلال مندوبين تابعين للسلطة المحلية في العاصمة عدن لمتابعة أمور الأطفال أولاد الشهداء.
1: طيب سيادة العميد، يعني في الخلاصة حتى اللحظة، إلى ماذا قادت التحقيقات بهذه الحادثة؟
0: طبعا لا زالت التحقيقات جارية، لأنه الحادث ما مرش عليه أكثر من 24 ساعة يعني. فلا زالت التحقيقات جارية حول يعني معرفة ملابسة يعني ما حصل في إطلاق النار، لأنه حصل إطلاق النار أساسا في إطار حراسة الأخ المحافظ، ويعني من ثم نتيجة اللي تبادل النار يعني راح هناك ضحايا كانت مارة بالقرب من الاشتباك.
1: شكرا جزيلا لك العميد ركن عبد القوي باعش، مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اليمنية من عدن. تصدر وسم محاسبة الشبيحة التفاعل في دير الزور خلال الساعات الماضية، وسط دعوات شعبية لملاحقة شخصيات متهمة بالارتباط بالنظام السابق والمشاركة في انتهاكات خلال السنوات الماضية من عمر الثورة السورية. وأثارت المنشورات والمقاطع المتداولة

0: على مواقع التواصل موجة من الغضب بين الأهالي الذين طالبوا بعدم إغلاق ملفات الانتهاكات أو تجاوزها دون محاسبة، لتعود قضية العدالة ومصير المتهمين بالانتهاكات إلى واجهة النقاش في المحافظة من جديد. القصة بدأت قبل يومين مع تداول صور ومنشورات تتحدث عن وجود شخصيات مرتبطة بالنظام السابق داخل دير الزور أو عودتها إلى الظهور في الحياة العامة، ما دفع الناشطين إلى إطلاق دعوات تطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال التشبيح أو الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية. وسرعان ما انتقلت هذه الدعوات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت عشرات المنشورات والتعليقات التي شددت على أن آلاف العائلات في دير الزور ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها أو تحقيق العدالة بحق المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها السكان خلال سنوات الحرب. وبالطبع لم تقف القضية عند هذا الحد، بل تحولت إلى حركة احتجاجية انتقلت إلى الشارع وما تزال مستمرة حتى اليوم. أمس شهدت منطقة الحواير في دير الزور مظاهرة رفعت فيها شعارات طالبت بمحاسبة من وصفهم المحتجون بالشبيحة، ورفض المحتجون إعادة تعويم المرتبطين بانتهاكات ضد السوريين، وذلك عقب وصول عدد من الأشخاص الذين يتهمهم السكان بارتكاب انتهاكات بحق أبناء دير الزور. دعونا نشاهد هذا المقطع من الوقفة الاحتجاجية.
1: نقطع راس اللي يتحدانا.
2: الله أكبر يا دعوانا.
1: الله أكبر يا دعوانا.
2: الله أكبر يا دعوانا.
1: والخاين ما يمشي معانا.
0: موجة الغضب في دير الزور بدأت قبل يومين مع انتشار مشاهد تظهر عودة أحد الوجوه البارزة محلياً ومن العاملين لدى الحرس الثوري الإيراني في المنطقة قاسم الشويش، وفق ما يقوله ناشطون محليون. دعونا نشاهد هذا المقطع من ظهور الشويش في دير الزور مع مرافقة أمنية.

احتجاج أبناء دير الزور على قضية عودة مرتكبي الانتهاكات والمتورطين بالعمل لصالح النظام المخلوع لم تقتصر على الحوايج وحسب، إنما ظهرت في مناطق متفرقة من دير الزور. دعونا نشاهد هذه المقاطع ونعود. وسط مدينة دير الزور نظم ناشطون احتجاجاً على حضور عاملين في صفوف النظام المخلوع في المحافظة، وهو ما التقطته عدسات بعض الناشطين الحاضرين. نشاهد.

0: في أثناء مرور وقفة احتجاجية اليوم من أمام منزل أحد الشهداء في الثورة السورية، وقف المشاركون رافعين هتافات أحيت ذكرى الشهيد. دعونا نشاهد.
1: مولاي شاهدين

0: وفي مقطع آخر هنا عبر أحد المحتجين عن موقفه وسبب مشاركته في الوقفة. نشاهد.
1: عرفنا ناخذ حقنا، صابرين تمام. نقول على وعلى الحكومه الحزبيه،
2: الحكومه وعدتنا
1: حسب النار البينا، ترى احنا قاعدين مساكتين نقدر نشيل سلاح ونقتل الشبيحه والعوائنيه وكانوا يأيدونهم. اما يجي شبيح مع مرافقه من الحكومه والحمايه من الحكومه مع احترامي لكم، شايفين شلون؟
3: اخبار
1: مع احترامي لكم، شايفين شلون؟ هاي الحكومه ما تمثلنا، الحكومه تحمي شبيح تمام؟ كذا اطفالنا.
0: لم تقتصر الوقفات المطالبة بمحاسبة الشبيحة على دير الزور وحدها، إنما خرج عدد من أهالي كفرنبل بوقفة مشابهة. وقال أحد المشاركين في الوقفة إن مدينة كفرنبل تعتبر مغلقة بوجه شبيحة النظام المخلوع. دعونا نشاهد.
4: ورحمة الله وبركاته. كفرنبل من اليوم تعد بؤسطي مغلقة في وجه الشبيحة، الشبيح القاتل اللي اختار يكون مع القتلي يرجع لعنده قتلي، ما بدنا نشوفه في كفرنبل نهائيا. هون بلد أحرار، دفع ثمن هاي الأرض دم وأجلاء وشهداء، لسه الأحرار في المخيمات، لسه الأحرار في المزوح، وأنت عم ترجع يا مخيح، ارجع محل ما كنت قاعد، محل ما كنت عم تأجرين، عنا ما بدنا نشوفك.
5: هاي مدينة كفرنبل.
0: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض ردود الفعل حوله، حيث كتب حميد وعلق: نعم، الاعتصام حق لأهالي دير الزور، ومن حقهم التعبير، والاستياء الشديد والتقصير من قبل المسؤولين. الثورة قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ومحاسبة الفاسدين. بالتوفيق للجميع. أبو زياد أيضا كتب: أنتم تطالبون بالمستحيل، إذا المجرمين يلي عليهم أدلة مثل عاطف نجيب بالتحقيق أنكر كل ما نسب إليه، وأمجد يوسف لسه ما تحاكم، خلونا نشوف لوين رايحين. وأيضا ثائر علق على هذا الموضوع وكتب: إننا نستنكر بأشد العبارات الدور الذي تلعبه بعض أجهزة الأمن، والتي بدلاً من أن تكون درعاً لحماية المواطن تحولت إلى شركة حماية خاصة لأزلام النظام ومجرمي الحرب لتكافئهم على الدمار أو على دمار المدينة. إيمان علقت: لا وألف لا لعودة العصابة الأسدية، نحن ما خسرنا دم وأولادنا راءوا أرواحهم وتيتموا أولادهم من شان فلول الأسد وعصاباته يرجعوا على البلد عودة المنتصرين وتحت حماية الدولة. في مدينة اللطامنة بريف حماة وقع حريق ضرب محصولاً زراعياً في أرض يملكها فلاح محلي، ما كبده خسائر كبيرة في الموسم الذي رعاه لأشهر. العم صاحب الأرض ظهر في مقطع مصور تحدث فيه عن مصابه، جاذب النظر رواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد.
6: هذا راك اهل اللطامي كلها، ولك من برا اللطامي كلها، الله يسير.
7: الله يعوض عليك يا حجي، الارض لك.
6: اي والله.
7: الله يعوض عليك.
6: الحمد لله رب العالمين، ما ظل شيء، ظلت وغير رحمة يضرحني، الله يسامحهم به. خاصي.
7: يلا بيعوض الله، الله يعوض عليك.
6: لله الحمد والشكر من فضله، طلي على الشعب، طلي طلي، كله جاي، هاي كله جاي من طرف الاله سبحانه وتعالى. طلوا طلوا طلوا يا شباب، طلوا طلوا. لا اله الا الله،
8: لا اله الا الله،
6: اتكلنا عليك يا رب. طلوا يا شباب، طلوا، العالم الله شاهد.
8: كنا
6: عم تستنى العالم بهالحنطيات مشان ياكلون هن اولادهم، بس مشان ياكلون هن اولادهم. والله العظيم عم يستنوين السنه اللي عليه مصاري بده يدفعها. والله هسه العالم كلها حق الحنطه لهلا، حق السماد لهلا، اجار تركتور لهلا، ها ظل عنده.

0: الله الله يعينه ويعيننا ويعين الكل.
1: اش قد راح لك يا حاج؟ اش قد راح لك بالحريق؟
0: والله لك وحفل هاي كلها يا
2: حاج. هون وهون اكثر من 30 دلوم يعني.
1: كثير. 30 دلوم.
0: هو اكثر 50 دلوم.
1: الله يعوض عليكم يا حجي.
3: وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من ريبوست. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

انا صدقا كنت اكره انه حدا يعيط لي باسم ابني، لانه بده يعيط لي باسم ابني كنت اتذكره. تركت زوجتي حامل، لما طلعت لقيت عندي بنت طفل صغير اسمه نور، ما بعرفك ولا بتعرف. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. عيش الرأى لما كان يفتح الشرطي، بس مجرد انك انت سمعت صوتها هيك عملت هيك يفتحها هيك، كان المفروض انت تكون جاسيا ورفع ايديك ووشك على الحيط. انا قلت لك هو بغض النظر هون الوضع المعيشي كتير كان سيء، بالنسبه للاكل، بالنسبه للشمس، بالنسبه للدواء، بالنسبه للمعامله الطاقم العسكري اللي كان مستلمك هون. كانت الحرب عليك نفسيه، يعني هن مستعدين بغض النظر انه يدمروك جسديا، بس هو كان عنده الرغبه انه يدمرك نفسيا، انه انت ما تطلع انسان عاقل من هون او انسان سوي من هون. بتوصل انت لمرحلة بتكره كل شيء، بتكره اسمك، بتكره حدا يذكرك انه بتكره انه حدا يذكرك انه انت عندك بلاد، انه انت في ناس برا مستنيتك.

أنا صدقاً كنت أكره إنه حدا يعيط لي باسم ابني، ما حب، لأنه بده يعيط لي باسم ابني كنت أتذكر إنه أنا شو عم سوي هون، وين أولادي، وين عيلتي، وين زوجتي، شو صار فيهم. أنا ضليت فترة هون ما حدا يزورني، ضليت تقريباً شي 4 سنين، يعني أهلي ما بيعرفوا عني شي وأنا ما بعرف عنهم شي. وتركت زوجتي حامل، لما طلعت لقيت عندي بنت، طفلة صغيرة اسمها نور، ما بعرفك ولا بتعرفني.

الحلاقة كنا نطلع تقريبا كانوا يحلقونا كل شهر. يوقف الشرطي بس يقول مهاجع جهزوا حالكم على الحلاقة. نطلع مين بيعرف يحلق؟ نطلع مثلا مسجين زملائك معك بالمهجع، قال له أنا بعرف أحلق. نطلع نقعد بهي الغرفة هون، غرفة الانتظار، نفوت كلياتنا نقعد جاسيا أول شيء وراسق على البلاط. كان في ثلاث ماكينات حلاقة، لما يجي دورك يعيط لك مثلا زميلك اللي عم يحلق لك يعيط لك، تقعد جاسيا مغمض عيونك وبيحلق لك. كان الموضوع يستغرق تقريبا ربع ساعة نص ساعة بالكثير، من أكثر من نص ساعة ما في، لأنه بده يحلقوا. كنا نحن 10 مهاجع، والعشر مهاجع كل واحد فيها 20 شخص، كانوا بده يحلقوا لـ200 شخص. هذا عديك عن أنه كانت الماكينة أوقات ما تشتغل، أوقات نت شعرك تنتهيش، شو بدك تحكي؟ ما فيك تحكي شيء. نحلق ونفوت. لما كنا نفوت على المهجع نهني بعضنا بالسلامة، الحمد لله على سلامتك. ويخي عشوها

على سلامتك، انه انت رجعت من الحلاقه رجعت وما حدا ضربك، رجعت وما حدا سبك، رجعت وما حدا هينك. فكنا نقعد نهني حالنا بالسلامه والحمد لله على سلامتك وما بعرف شو، نشلح ثيابنا ننفض نفوت نغسل واحد واحد. بتذكر مره كنت طالع الحمام يمكن بال2020 بال2021 كان الدنيا شتاء، كان في ضابط امن هون اسمه منهل سليمان، فنحن طالعين بتطلع طبعا عاري عم نركض، فكان عم يعيط يلا وقربوا ما بعرف شو وعجلوا ما بعرف شو، فحكى كلمه انا لهلا بعدني بتذكرها، يمكن قبل ما وصل انا ليه بشوي، فشو كان عم يقول؟ نحن بناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. على أي بالبداية أنه بتعبر عن حقد، بتعبر عن حقد طائفي كان، بس أنت كمواطن ابن هالبلد أنه معقولة هاي دولة عم تحكي بهذا المنطق؟ معقولة دولة؟ أنا مسجون عند الدولة وأنا محكوم، يعني أنت عمليا بإدارة السجون وبالقضاء العسكري بأي بلد كان، أي مواطن بينحكم أنت ما بقى لك شغل فيه، هذا الزلمة قاعد هون عم يقضي محكوميته. انت كشرطي بهالسجن انت شغلتك انك بس تطعميه وتشربيه ليخلص محكوميته، شو ما كان يكون حكمه، كان اعدام، كان 20 سنة، كان مؤبد، شو ما كان. فهن عم يحسسوك انه عم يعملوك بشكل طائفي، يعني انا بعتذر من اي كلمة، نحن الشعب السوري منا طائفيين وما بحياتنا كنا طائفيين، بس انت اللي من عم تشوف هذا الشيء منه فشي اكيد بيضايقك. يعني هاي هي، بيجيك واحد تاني يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك، يعني شو أنت متأمل إسا يعني تسجني لإلي أنا وبعدي أنا بعد أنا متخلص محكوميتي إنه كمان تجيب ابني؟ أنا نزلت على المحكمة، نزلت مرتين، القاضي ما سألني شيء أبدا، ما سألني شو اسمك، ما قال لي شو جرمك، بس فتت وطلعت، بس ما سألني شيء. الموت هون كان شغلي طبيعي جدا، يعني أهلا شغلي بالعكس. أنا بتذكر يوم اللي صار الزلزال، يوم اللي ضرب سوريا حلب، كنت هون بالمهجع هذا بالألف يسار بالمهجع الأول، فنايمين نحن، فحسيت أنه الأرض عم تروح وتجي فينا. قمت طلعت هيك بالشاب اللي حدي قلت معقولة عم يدفشني؟ نايم في الزينة كلياتنا عم تطلع هيك في جسر مثل هاد، عم تطلع بجسر، قام الجسر عم يروح هيك وهيك. صدقا بدون مبالغة أنا واحد الناس صرت أدعي قلت يا رب يطبق السجن علينا. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده أنه منيح الحمد لله اللي مات، ما أنت عم تموت بالنهار ألف موتي، ما موتي واحدة خلص بترتاح ما بقى فيه مشكلة، يوم اللي بدك تحلو عم تموت، يوم تطلع الحمام عم تموت، بالأكل عم تموت. تصور كان يفوت لك، يفوت الخبز، كان أكثر شيء هذي مشهور فيها ضابط الأمن منهل سليمان، بدون أي سبب بدون أي مشكلة يوقف على باب الجناح يقول له الألف يسار محروم من الأكل لمدة 3 أيام، يفوت الشرطي يفوت الأكل، يحط لك ربطة الخبز بالمهجع بقلب المهجع جوا، يقول له المهجع عدون كم رغيف هدول؟ يقول له مثلا 10 15 20، قال له عبقر الصبح بدي هني، إذا بكونوا ناقصين شقفة ما تلوم بغير حالك. فتصور أنت صلك يومين بلا أكل والخبز قدامك وما عم تقدر تطلع، ما بتقدر تمد إيدك عليه، لأنه تاني يوم يجي ياخده ويكبه بالحاوية، يكبه بالحاوية وأنت ما تاكل. كان يستفزك، يحرق لك أعصابك، تكون المي بالحمامات شغالي الحنفيات والمي عم تكب وانت سمعان صوت المي وانت صلك 3 أيام بلا مي وانت ميت من العطش وسمعان صوت المي عم تكب المي، ما فيك تقول له سيدي ما في مي، ما فيك تقول له انه المي مقطوع عنا، لانه انت مجرد ما قلت له انه المي مقطوع عنا اعتبر حالك طلعت لبرا يمكن
اذا برد راسه 600

700 كبل قول الله نفذك، بس من 700 كبل بدك تنزل على المنفردات. ليش؟ لانه انت قلت له مع المي. هاي كانت حياتنا هون، هاي كانت حياتنا، انه ما في شيء، ما في شيء جديد، ما في شيء. انت عطول عايش برعب، عطول عندك ازمه، عطول عندك خايف من شيء. الجزار الكبير اللي كان هون بالسجن منهل سليمان، منهل سليمان شيء مرعب جدا. قلت لك بدون سبب يفوت على الأجنحة يدولي بالعالم، يدولي بالناس هيك بدون أي سبب، يحرم المهاجع، يهرب، يحرمون من عاملين شيء هيك. فكان مثلا يطلع على الطابق الثاني فوق، يبلش الدولاب فوق، هو كانت مناوبته 7 أيام من 8 أيام، يبلش الدولاب فوق، انت قاعد تحت صدقا اصعب من الرصاص، يعني كأنه صوت مطرقة وحدا فوقك عم يكسر السقف. انت مجرد انك تسمع الصوت ارتعبت، لانه بعده هو جاي عليك، بعده هو جاي عليك. انا بعد المرات يوم اللي كنت فوق بالطابق الثاني، في احد الشباب السجناء اللي كانوا معي اشتكى علي للشرطة. فأنا شو كان معي هون؟ كان معي شوية مخالفات، على أساس أنه مخالفات. شو هي المخالفات؟ المخالفات زر البدلة، شقفة سيراميك كنا نقص أظافرنا فيها، والكيس. والكيس شو؟ كيس خبز. كنا نسحب من البطانيات خيطان، البطانيات العسكرية نسحب منها خيطان، نعمل خيطان مشان شو؟ إذا نقطع زر البدلة أو شقة بدلتك تشبكها. فأحد الشباب بدون ما أذكر اسمه خلى الشرطي لمري، الشرطي اسمه علاء، وركض على الباب. قال له عفوا سيدي. قال له شو بدك؟ قال له سيدي بدي أحكي معك شوي. قال له شو بدك؟ قال له سيدي المهجع عنده مخالفات. قام عيط لي. قال لي شو عندك مخالفات؟ والله يا سيدي ما عندي شيء. قال لي روح جيبه. خلاص بدك جيبه بدك جيبه. رحت جبت كيسين خبز، وبتذكر زرين بدلة وخيط. قال لي كبهم من تحت الباب، كبيتهم من تحت الباب وحمل حاله وظل ماشي، ما حكى شيء الشرطي. فكانوا يجيبوا صخرة من السجن الأبيض يشطفوا المهاجع. أول يوم شطفوا المهاجع الكاريدور ما شالوهم، تاني يوم شطفوا المهجع ما شالوهم، تالت يوم شطفوا المهجع الكاريدور كمان ما شالوهم، بعدهم محطوطين على الحرف ما شالوهم. ونوبتوا لعلاء، هو كان مسلم المناوبة، كان في عقيد هون اسمه باسل، كان مناوب واجت دفعته لمنهل. فشو كان يعمل هذا منهل؟ يكمش الدولاب، حط الدولاب على باب الجناح ويضربوا للدولاب. وين بيوقف الدولاب؟ وين وقف؟ على المهجع 8، على المهجع 5، على المهجع 6. اعتبر من هذا المهجع بده تطلع جسة. فكب الدولاب بتذكر يمكن وقف على 7. قال له روح طلعه والعقيد معه. هو فايت هذا علاء ومش قال له؟ قال له سيدي 3 عنده مخالفات وهي المخالفات. قال له طلعوا بطريقك. راحوا جابوا جماعة السبعة، مهجع السبعة، جابوا المهجع أو معاونه. قال له بطلع لي من كل مهجع 2 2، أنه دولاب روتيني و 20-30 كبل وبتفوت. بس الدولاب هون له شروط، يعني أنت صحيح عم تدولاب بس عليك شرط. أنت الشرط الأول أنه ما يطلع حسك، يعني تصور انت عم تاكل قتلة بكبل تبع دولاب السيارة، وممنوع تعيط، ممنوع تقول اخ، ممنوع تقول له انا، انه يا سيدي انا والله ما عملت شيء. وانا ما تحملت، اول كبل تاني كبل طلع صوتي. قام شو بقول له منهل؟ قال له هذا 3. قال له ايه سيدي؟ قال له لبسوا الدولاب، فوت هدول على المهاجي ولبسوا الدولاب.

ثلاثة. فوت كل المواقف فوتهم على المهاجي وبقيت أنا برا. كان معي شاب من الشيخ مسكين اسمه محمد تيسير خصاوني. فبلش الدولاب يمكن شو نص ساعة ثلاث أربع ساعة لما فت على المهجة قال لي محمد قال لي اللي عديت لك هني أنا 700 ما بعرف كان مخربط ولا ما مخربط. ما أنا على كتر الضرب ما بقى أتحمل أقلب هيك يكون ضربني هون أقلب يكون ضربني هون. آخر شيء قال له ثبته مظبوط وقلبوني ورجعت على وضعية الدولاب. إجا واحد منهم كان بتذكر بعيطوله أبو الجسس كنا مسميينه هون أبو الجسس بصحته منيحة هيك سمين داس على ظهري وواحد تاني داس هون يعني أنا وشي هيك على بلوط داس هون ومش الحال أكلت الدولاب وفتح الباب عيط لتنين من المهجع قال له تعوش حطوش أحط فوتو لجوا. فت لجوا ضليت شي شهر ما أقدر أمشي الدواء ممنوع إنه شو بدك تعمل. والمشكلة إنه بس أنت فت على المهجع إنه خلاص انتهيت كل ما فتح الباب بدك تقوم تهرب تفوت لجوا بدك تخبى بالحمام أو توقف على الحيط جاسيا. وأنا مني حسنان فاضطريت ضل الشهر أنا قاعد حد الحيط. ضليت شي ثلاثة أيام أربعة أيام ما أعرف بردان أو سخنان مرتفع حرارتي مدري أنا بردان ما أعرف حالي شو أنا. وهيك مضيت ليوم اللي الله فرج علينا وطلعنا منهم. هاي الشراقة لما كان يفتح الشرطي بس مجرد انك انت سمعت صوتها هيك عملت هيك يفتحها هيك قبل ما توصل لهون كان المفروض انت تكون جاسيا ورفع ايديك ووشك على الحيط. هي بس الشراقة فما بالك لما يفتح الباب هيك. ويقول لك اطلع. يعني لوين بدك تطلع؟ بدك تطلع تحلق، بدك تطلع على الحمام، بدك تطلع على التفتيش. كان أسوأ مرحلة أو أسوأ طلعة لإلك من المهجع هي التفتيش. عاري جاسيان هون راسك على البلاط كل أغراضك حدك كل تيابك حدك. يفوت الشرطي ينبش التيابك مثل هلأ. كيف هلأ الفوضى بالمهجع تفوت هيك. هاي كان تقريبا فتحة شي 2 سنت هيك 2 سنت. أنا كنت إجي وقف هون وطلع على الشباك شوف الدنيا شمس أو الدنيا عم تشتي أو شوف الضوء. سكروها نحنا مشان ما نشوف الضوء. هاي وحدة وهي هاي فك الشبك هو من برا مع أنه كان موجود الشبك بس كانت مفتوحة شوي صغيرة من هون شوي صغيرة من هون فكوا الشبك ولحموها. هلا قبل التحرير يمكن بفترة 10 أيام 15 يوم كان في حركة مو طبيعية بالسجن. تسمع أصوات الساعة 12 وحدة بالليل تنتين بالليل تسمع في حركة تيجي سيارات تطلع سيارات. بالبداية كنا نظن انه مثلا جنازير اعدام او شيء لانه هني اللي كانوا يعدموا لما كانوا يبلشوا بالاعدام. الجنازير الاعدام كان يوم اربعة فشغلوا الشوفاجات مشان نحن ما نسمع الاصوات. كونه انا كنت هنيك بالمهجع الاول بالالف يسار وكنت قريب انا على حركة الشرطة برا صار في حركة غريبة. هلا نحن ما اخذنا ولا اعطينا انه بالنتيجه ما هي منا الموضوع شو في حركه بالسجن ولا ما في خلص نحن اللي قاعد بالسجن

0: ست سبع سنين انه خلص انا حياته عاديه، صار عايش بحياته روتين هو اسسه لإله لنفسه لحياته. ليوم التحرير، يوم التحرير اعطيك اياها بالضبط، لانه انا وقت اللي انفتح الباب من الشباب السوار اللي فتحوا الباب، اول سؤال سالته اياه قلت له انتم مين؟ فقال لي نحن من تل منين والنظام سقط. فخطر ببالي سؤال، قلت له قد الساعة؟ أدن الصبح ولا ما أدن؟ قال لي الساعة 4:30. هلأ قبل ما ينفتح الباب كان في معي موقوف اسمه عبد الله حيدر خيزان، فكان عبد الله ينام على الشبك والدكتور معاذ وشاب اسمه بركات جرينات من درعا. فعبد الله نايم على الشبك بيقوم بفز بالليل بيقول له انا عم بسمع صوت تكبير. بك يا خيي شو صوت تكبير انت؟ مين بده يكبر هون بالسجن؟ يا عمي انا عم بسمع صوت تكبير. انه خلص وبس، صار الشباب يقولوا له جوا خلص بس وما في داعي لهالحكي، خلص نام، بجوز عامل لنا شيء، بجوز كمين، بجوز في شيء منه نظامي. سكت 10 دقائق علي صوت التكبير، صار اطلاق رصاص، صار يقوسوا على الابواب. فبركات كان من النوع، الله يوجه له الخير، كان من النوع هيك العصبي شوي، هو من العشائر العربية، من العشائر البدو، فكان عصبي. فبركات لما صدق تأكد من صوت التكبير وتأكد من صوت الأطلاق الرصاص صار يكبر. فكل الشباب انه خلص وبس، وبعرف بركي هدول عاملين لنا كمين وبركي بفايتين علينا يقتلونا ما بعرف شو، زاد تكبيره. فالشباب اللي كانت مقطوعة الكهرباء، الشباب اللي اجوا فتحوا لنا الابواب، بتذكر واحد منهم وقف على الباب صار يعيط، قال في حدا هون؟ فبرد له بركات بيقول له ايه نحن هون. قال له مين انتو؟ قالوا نحن اخواتكم، نحن جماعه الميداني. وراح حكى هدول الكلمتين وراح، لا قال له جايين ولا قال له رايحين. ما في 10 دقائق صار يفتحوا الابواب. بتذكر انا والدكتور معاذ كمان الله يوجه له الخير، صليت ركعتين انا وياه، انه ما بتعرف انت اليوم انت طالع لبرا ما بتعرف شو فيه، انت صار لك 6-7 سنين ما بتعرف ورا هذا الحيط شو فيه. انت بتطلع برات المجاعة بس بتحلق وبتتحمم، كل سنه بتطلع ثواني على الشمس وبترجع، وخلص انه سلمت امرك، انت ما بقى في شيء يعني على الله. ما فتح الباب، لما فتح الباب والشباب صاروا يكبروا وطلع التكبير وانه سقط النظام وسقط وسقط وسقط، بلشوا فتح الباب. فانا طلعت لبرا وصلت على المسدس، بدي اطلع من برات السجن، ما بعرف انا اطلع برات السجن، انه انا ما بعرف اطلع لبرا انه يصير برات السجن. وصور انت قاعد 7 سنين بالسجن او بمكان انت ما بتعرف لا ما داخله ولا ما خارجه. الك هذا المهجع 8 امتار، من امتار ب6 امتار، هي حدودك بس، بعد هذا الباب انت ممنوع تعرف شيء، ما الك شيء. فسألت واحد قلت له انا كيف بدي اطلع من هون؟ قام كمشني من ايدي ووصلني على الباب، قال لي اطلع من هون وبصف في برا على الطريق. شاءت الظروف انه كان يوم الاحد، كان 8/12 يوم الاحد، يوم الاحد كان في زيارات بالسجن. فمثلا انا ما كنت زور، زميلي اللي حدي بزور، شو كان يقول لي؟ ان شاء الله كلياتنا بنطلع منزور اهالينا. وبظن انه يومتها رب العالمين استجاب دعوتنا وكلياتنا طلعنا زرنا اهالينا، لانه يعني كان يوم 8/12 كان يوم الاحد، كان اللي عنده زياره عم يجهز حاله، عم يظبط بدلته، عم يظبط اموره، عم يجهز حاله شو بده يحكي، وعتلان هم انه كيف بدي اطلع انا والشرطي بده يقتلني والشرطي وشو جايب لي وشو اخذ لي ما بعرف شو. فكان يوم الاحد كلياتنا طلعنا، السجن كله زار.
1: الله ما شاء الله يا شباب،
2: الله اكبر.
0: طلعت من هذا الباب لانه ما كنت اعرف اطلع، ما كنت بعرف المنفذ اللي بده يوصلني لبرا. سألت شاب قال لي بتطلع من هون، نزلت على هذا الدرج

وزدت اتجاه سياحة تل منين. كان في ناس كتير تحت ناطرين أهليون. سألت واحد قلت له كيف بدي أطلع على الشام، أمني بسيارة

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. توقيف 20 متورطا في اعتداءات على حواجز أمنية في عين العرب كوباني، والأمن والداخلية توعدوا بملاحقة من يحاول العبث بأمن المنطقة. أهالي في حي السكري بحلب يتظاهرون للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ورفضا لإعادة تعويمهم. الاحتلال الإسرائيلي يدهم منزلين في ريف القنيطرة ويسير طائرات فوق وادي الرقاد وأطراف قرية جملة غربي درعا. عراقجي يرجح توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن خلال أيام، ويقول إن الملف النووي سيناقش خلال مفاوضات تستمر 60 يوماً.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقر أمنية في منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي مستمر في ملاحقة الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما أكدت الوزارة أيضا أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية المواطنين. هذا وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إن أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة أو الخروج عن إطار القانون ستواجه بحزم وستجرى ملاحقتها وتوقيفها وإحالتها إلى الجهات القضائية أصولا. وأكد عبد الغني في رسالة له موجهة إلى أهالي منطقة عين العرب كوباني أن جميع أبناء المنطقة شركاء في بناء الأمن والاستقرار، ودعا إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تخل بالأمن العام بما يسهم في النهاية في تعزيز السلم الأهلي وحماية المجتمع. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب والذي كان معاونا لمدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمحاكمته. وأضافت أن الموقوف يعد من أبرز المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي دارايا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إجراء تقييم ميداني لمواقع مشتبه في احتوائها على مقابر جماعية بصدنايا بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن العمال في الموقع ينفذون بالتنسيق مع الجهات المختصة أعمالا تسهم في كشف مصير المفقودين. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم العبث أو نقل أي موجودات منها لما في ذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بالعثور على رفات 3 أشخاص قرب مطار دير الزور العسكري في بلدة المرعية بريف المحافظة الشرقية. وبحسب مراسلنا عثر على الرفات في موقعين متفرقين ضمن محيط المطار من دون توفر معلومات فورية عن هوية الضحايا أو الفترة الزمنية التي تعود إليها الرفات، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من الجهات المختصة بشأن ملابسات العثور على الرفات أو الإجراءات التي ستتخذ لتحديد هوية أصحابها. خرج بعض أهالي حي سكري في مدينة حلب في مظاهرة مسائية للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ورفضا لإعادة تعويمهما.
1: حي السكري الساعة 12:30 ليلا تقريبا، زوار وأحرار الحي.
0: وفي السياق ذاته أفاد مراسل التلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة أمس الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار السبع بحرات رفضا لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته، وللمطالبة أيضا بمحاسبة رموز النظام المخلوع وداعميها. كما شهدت مدينة كفر نوبل بريف إدلب الجنوبي وقفة احتجاجية رفضا لعودة من وصفوهم المشاركون بفلول النظام إلى المدينة. ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفر نوبل، مؤكدين على أن موقفهم يأتي احتراما لتضحيات المدينة وما تعرضت له من دمار خلال السنوات الماضية وفق قولهم. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة كودنا وقامت بتفتيش منزلين بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفتيش طالت منزلين داخل البلدة دون ورود معلومات فورية عن حالات اختطاف أو مصادرات خلال العملية. كما أشار المراسل أيضا إلى توغل دورية أخرى للاحتلال في مزرعة أم اللقوس بريف القنيطرة الجنوبية. وتأتي الاعتداءات هذه في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة وسط تصاعد عمليات الاستطلاع والمراقبة على طول الشريط الحدودي. وفي السياق ذاته أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل أليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا قبل أن تنفذ عملية استطلاع ومراقبة في المنطقة. وأوضح المراسل أن الدورية قامت بتسيير طائرات مسيرة فوق وادي الرقاد وأطراف قرية جملة لمدة تقارب الساعة قبل أن تنسحب الأليتان عبر بوابة تل أبي الغثار باتجاه الأراضي المحتلة. وأشار أيضا إلى أن وادي الرقاد يشهد عملية تمشيط عن طريق مسيرات تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل بضعة أيام، وذلك قبل أي توغل تقوم به في وادي الرقاد أو القرى المحيطة. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974. مشاهدينا، في المادة التالية نتوقف عند أبرز الاعتداءات الإسرائيلية.
2: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من أربعة عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام

0: بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية، ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب، وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى، ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري، ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: سياسياً، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً.
2: في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة، كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع، ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا، لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
1: شارك وفد سوري في فعالية دولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن نظمها معهد نيولايس للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرات البحار الأربعة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراكا. ووفق سانا، مثل الوفد في الفعالية القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهانة. وركزت النقاشات على فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية، بما يشمل مشاريع لإحياء وتطوير خطوط نقل النفط والغاز، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والإقليمي وتوفير عائدات مستدامة للاقتصاد السوري. في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، عاد مشروع البحار الأربعة بوصفه أحد الرؤى المطروحة لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة عبر تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود. تفاصيل أوسع.

0: في العرض التالي.
1: البحار الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جول عام 2009 وأعاده إلى الواجهة مؤخرا المبعوث الأمريكي توم براك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز، ليتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة للتخزين وتسهيل الطاقة، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق لوزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وأحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
0: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والراتب المخصصة للموفدين في الخارج والمنقطعة منذ العام 2024. أوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. كشف المركز الوطني للزلازل عن تسجيل محطات المركز هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر شمال غربي حلب ب86 كيلومترا. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 7.5 كيلومترات قد شعر بها سكان المناطق الشمالية لسوريا، مشيرا إلى أن الهزة تتبع لفالق الشرق الأناضول وتعد من الهزات المتوسطة. ومن جانبها أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد. أعلن دفاع المدني انتشال فرقه لجثمان شاب غرق في بحيرة سد أشهباء بالقرب من قرية أم حوش شمالي حلب، وذلك بعد فقدانه في أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر من الغرق. أضاف الدفاع المدني بأن فرقه نفذت عملية بحث عن شاب آخر غرق في أثناء السباحة في نهر الفرات يوم أمس الجمعة، داعيا الأهالي إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها،

0: أكد على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظا على سلامتهم. هذا وكشف الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 1900 حريق منذ مطلع شهر حزيران الجاري، مشيرا إلى أن 436 منها في محاصيل زراعية. أوضح الدفاع المدني أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد، يشهد عدد الحرائق ازديادا ملحوظا نتيجة لجفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية للاشتعال وتشكل تهديدا مباشرا للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطنية، مضيفا أن الفرق تقوم بتكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث أطلقت وزارة الطوارئ حملة توعية تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق. كما تمكنت الفرق والمختصة من السيطرة على حريق اندلع في حقل مزروع بالشعير في بلدة كرناز بمحافظة حماة. وعملت الفرق بحسب وزارة الزراعة على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة، مع تنفيذ عمليات تبريد ما أسهم في الحد من الأضرار وحماية المحاصيل. تثير حشرة البسيلة مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين، لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين هناك إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
1: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسيلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
2: ويعني المواسم تقريبا على رايحة تنتهي من كثر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية انفقد الدواء من كثر طلبه.
1: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة. ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة، لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
3: نصائحنا كانت للمزارعين انه يراجع دائما بشكل دائم يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضروره في المبيدات الحشريه اللازمه الضروريه مثل مبيدات البيروسرويديه ومبيدات السيامسوكسام والاميدوكلوبرايت، كلها مبيدات بتاثر على الحشره وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
1: ولا توجد حتى الان احصائيات محدده لحجم انتشار الاصابه، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلة، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
4: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أطلق ناشطون في حي الهلك بحلب مبادرة

0: لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة من العائلات.
1: بصراحة يعني اجتنا عدة خلينا نقول ما بدنا نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة كون الدولة فتية، فمن واجبنا نحن من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
2: أصحاب مبادرة الهلوك حارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جدارة يعني، فنحن بنتمنى انه هاي الحاله تتعمم على بعض المناطق القريبه من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجوده داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحاله.
0: افادت محافظه طرطوس باقتراب اعمال تاهيل جسر العريضه الحدودي مع لبنان من التنفيذ الكامل. أوضحت المحافظة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر الذي يبلغ طوله 72 مترا وعرضه 26 مترا، في الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتصاعد مطالب بعض مشاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع أساسا لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
3: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلا بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
4: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ هول منفكر فيها وبندرسها وبكرة بنعرضها على مجلس المدينة.
3: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
5: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام، من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس المدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن المطالب بأي عطل أو ضرر. حالياً قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تنفيذ تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع، وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
3: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس، وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات، تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
0: تحتضن محافظة اللاذقية فعاليات في مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة، حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل

0: تشمل المهن اليدوية والصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها، إضافة إلى المشاتل.
1: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية، والذي يستمر لمدة أسبوع.
2: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا، ما بين منتجات ريفية حرفية، في قسم غذائي، مشاتل زراعية.
3: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس، لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
4: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية، اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مقطرات.
5: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام، في كتير أقسام منوعة وفي كتير أشياء حلوة.
0: وإلى تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف عراقجي أنه لن تجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المذكرة عبارة عن مرحلة أولى من مفاوضات تستمر لستين يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأشار الوزير الإيراني إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن مدرجتان ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، كما أوضح أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، ولفت إلى أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، وأوضح أنه يدرك حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يفتعلها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه ما يزال يعتقد بإمكانية توقيع الاتفاق مع إيران خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين المقبل. ووصف ترامب في حديثه لموقع أكسيوس تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الاتفاق بالإيجابية، وصف هذه التصريحات بالإيجابية جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه طالب بتوضيح علني بشأن تقارير إعلامية إيرانية رسمية تحدثت عن تلقي طهران مليارات الدولارات من أصولها المجمدة فور توقيع الاتفاق.

ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة الواردة للتو، حيث وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تنقل أن نائب الرئيس جي دي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران. ويقول وتقول وول ستريت جورنال نقلا عن هؤلاء المسؤولين إن محادثات فنية إضافية بشأن قضايا شائكة قد تجرى بعد ذلك في إسلام أباد. إذن أخبار هذه الأخبار أنوه إليها مرة أخرى مشاهدينا، حيث وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تنقل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران. ونقلت أيضا أن محادثات فنية إضافية بشأن قضايا شائكة قد تجرى بعد ذلك

0: في إسلام أباد. وحول ذات الموضوع، كانت وكالة مهر الإيرانية أفادت بأن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تتضمن 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية، وتشمل لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخية. وأوضحت الوكالة أن المسودة تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، إلى جانب الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة على دفعتين. كما تنص المسودة على إجراء مفاوضات لمدة 60 يوما حول الأنشطة النووية الإيرانية ورفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل، مع تقديم الولايات المتحدة خطة لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. ولنقاش انضم إلينا سيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي. مرحبا بكم سيد عبد الرحيم. يعني اتفاق وشيك، كيف تراقبونه سيد عبد الرحيم؟
1: صباح الخير استاذ عبد المنعم، شكرا لك وشكرا لجهودكم ولجمهوركم الكريم. لا شك ان هذا يعني الاعلان يمثل انفراج الان في هذه الازمه بعد كل هذه الشهور، بعد كل هذه المده الحقيقه من التي يعني تضرر منها العالم باسره، من هذا يعني من هذه الازمه الدوليه التي ارخت بظلالها على كل المجتمع الدولي من خلال ارتفاع الاسعار، من خلال توتير الاجواء، ويعني العيش في ظل اجواء من الحرب بين الجانبين. لا شك ان هذا الاتفاق اليوم يشكل انفراج، ولكن دعني اقول ان هناك يعني حتى هذه اللحظه يبدو ان هناك يعني حديث الولايات المتحده الامريكيه يختلف عن حديث ايران. الولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن اتفاق، وإيران تتحدث عن مذكرة تفاهم وتترك كثير من التفاصيل إلى ما بعد توقيع هذا الاتفاق. واضح أن هناك يعني رغبة لدى الجانبين، رغبة لدى الطرفين بتوقيع اتفاق ولو مبدئي، لو اتفاق أولي أو مذكرة تفاهم كما تقول إيران، للخروج من عنق الزجاجة الذي وجد نفسه فيها كلا الطرفين، كلا الجانبين. هناك اليوم مذكرة تفاهم أو اتفاق، سنمضي بعدها إلى يعني الدخول في كثير من التفاصيل التي تتعلق بمشروع إيران النووي والصاروخي. ولكن على كل حال يعني هذا الاتفاق بحد ذاته اليوم بهذه الصيغة التي هو عليها الآن يعني يشكل انفراج كبيرة. ولكن دعني أنوه إلى مسألة، أن كل هذا قد يعني لا يصمت كثيرا، لأن هناك اليوم يعني داخل إيران انتقادات شديدة الحقيقة لتصريحات عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية، أو التغريدة التي كتبها على منصة إكس، وكان قد شاركها ربما الرئيس الأمريكي حسب ما تقول يعني وسائل الإعلام. على كل حال يبدو أن هناك هجوم على عباس عراقجي في داخل يعني وسائل الإعلام الإيرانية. على كل حال لعلنا نعبر هذه المسألة بدون يعني العودة إلى أجواء الحرب والخلافات التي كانت قائمة. اليوم العالم ينتظر فعلا انفراج بفتح مضيق هرمز تحديدا، ما يعني العالم بكثير من القضايا التي تضمنها هذه المذكرة أو هذا الاتفاق، هو الحقيقة فتح مضيق هرمز يعني وعودة مرور السفن يعني الحاملات أو ناقلات النفط بأمان وسلام في هذه المنطقة من العالم، لأن هذا كله سيساهم الحقيقة في عودة مرة أخرى لأجواء العادية، وينخفض معها يعني تكاليف وسعر نقل الطاقة. وهذا يعني كما نعلم قد أثر كثيرا الحقيقة على كل دول العالم، على مختلف دول العالم. طيب. وأثار حتى كثير من القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد عبد الرحيم، يعني كيف تقارنون أو ترون التصريحات الجانبين؟ يعني إيران تتحدث عن أصول سيتم الإفراج عنها وبعض البنود الأخرى الخاصة بالملف النووي وغيره، بينما جي دي فانس يقول إن لا أصول سيفرج عنها في القريب العاجل.
1: لذلك انا قلت اننا يعني امام يعني ايران تتحدث عن مذكره تفاهم والولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن اتفاق، وربما يعني يستعجل كلا الجانبين اليوم لتوقيع هذه المذكرة أو هذا الاتفاق ويترك باقي التفاصيل في لما بعد. وهنا هي المشكلة دائما تكمن، يعني كما يقال أن يعني في هذه التفاصيل يقطع الشيطان. هناك تفاصيل كثيرة الحقيقة ربما ستكون يعني موضع خلاف كبير بين الجانبين. أنا أحد الناس الذين لا يعتقدون أن هناك يعني اتفاق حقيقي.

0: التاريخي سيحصل بين الجانبين وعودة إلى أجواء السلمية، عودة إلى الأجواء الطبيعية بين الجانبين في ظل تمسك إيران في مسألة المشروع النووي
1: عن الأجواء. سيد عبد الرحيم عفوا، ولكن اسمح لي أن يعني أتلو هذا الخبر عاجل عليكم، حيث القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أسقطت مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. يعني هذه هي الأجواء الآن، يعني هل تعتقد أن الاتفاق يسير على ما يرام أم هناك ما يجعله على المحك؟
0: يعني حتى في ظل هذه الأجواء وهذه الخروقات، فيما لو ذهبنا إلى جنيف لتوقيع هذا الاتفاق، أعتقد أن ما يحصل الآن هو محاولة من كل جانب لتحسين شروطه التفاوضية القادمة. لن يكون هذا التوقيع أو هذا الحفل ربما الذي ستشهده مدينة جنيف، كما أعلن أن هي المدينة التي سيتم توقيع الاتفاق فيها، لن تكون يعني الأمور فيما بعد ذلك يعني كلها تسير على ما يرام، كلها يعني بشكل مريح. أنا أعتقد أن هناك ربما حتى بعد توقيع هذه الاتفاقات أو هذه المذكرة أن نعود مرة أخرى لأجواء الحرب، وأن نعود مرة أخرى إلى الخروقات. أنا لا أعتقد أن المشكلة بهذا الشكل أمام ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، ما يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تقوله أيضا إيران، أن الأمور تسير سيرا حسنا. أنا أعتقد وأنا أميل إلى هذه الفكرة أن هناك يعني محاولة للخروج من هذه الضغوط التي تعرض لها كلا الجانبين في مسألة إيران بالنسبة إلى الحصار البحري، ويعني إغلاق كل حدودها في محيط حدودها البحرية. والولايات المتحدة الأمريكية مستعجلة لفتح مضيق هرمز تحديدا، لما أيضا تعرض له من ضغوط أمام هذا الإغلاق.
1: هرمز تحدثت عنه أيضا القيادة المركزية الأمريكية منذ قليل سيد عبد الرحيم، قالت إن مضيق هرمز مفتوح تماما أمام حركة التجارة الدولية. هذا قد يأخذنا إلى سؤال، وهو أمريكا يبدو أنها تحاول إيضاح بأن المضيق خارج المعادلة، خارج التفاوض الآن لأنه مفتوح.
0: يعني هذا الكلام سمعناه مرارا بأنه مفتوح، ولكن هناك عدة مرات يعني عندما حاولت تعبر بعض السفن كانت قد تعرضت الحقيقة للقصف أو لإرسال المسيرات من قبل إيران. ليس هناك يعني من أجواء طبيعية حتى في مضيق هرمز، لا يمكن الحديث على أن كل حاملات النفط وكل الناقلات تمر من هناك بأمان وسلام دون مشاكل. هناك أجواء ما زالت تخيم على مضيق هرمز ليست أجواء طبيعية في النتيجة، ويمكن لإيران في أي لحظة أن ترسل المسيرات أو تقوم بإرسال الصواريخ إلى هذه المنطقة، إلى المضيق، لبعض الحاملات التي يعني ترى بأن مرورها ربما يشكل تنازلا أو ربما يمثل خرقا للحصار الذي تفرضه إيران حتى الآن. أنا أعتقد أن هناك رغبة في توقيع يعني ولو بالأحرف الأولى لهذه المذكرة، لهذا الاتفاق، وترك كل التفاصيل إلى ما بعد. هناك استعجال لدى الرئيس الأمريكي ترامب ليقول أنه قد سجل انتصارا، حقق انتصارا كبيرا، ويترك التفاصيل إلى ما بعد. وهنا المشكلة، هنا المعضلة، هناك كثير من القضايا لا أعتقد أنها يعني ستسير بشكل كما يرغب، كما يري أو كما يصرح حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أنا لا أعتقد أنه في لبنان ستحصل التهدئة، لن يكون هناك ربط لساحة لبنان بهذا الاتفاق، ستلتزم به إسرائيل وتوقف الحقيقة هجماتها في على لبنان وليس على حزب الله وحده.
1: نعم.
0: هناك تصريحات إسرائيلية واضحة تقول بأنه لن تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه سابقا، لا في سوريا ولا في لبنان ولا في غزة. بمعنى آخر أنها قد فرضت واقعا جديدا في هذه المنطقة، لا يمكن لها أو لا يمكن أن تقبل أن تعود إلى ما قبل هذه الحرب، إلى ما كانت هي عليه. نحن أمام تطورات في هذا الشأن أنا أعتقد كثير منها حتى الآن غامضة. هناك حديث مختلف حتى عن المبالغ التي سيفرج عنها وآليات الإفراج عنها. هناك من يقول بأنه سيفرج عنها بشكل فوري، جزء منها نصفها
1: سيفرج عنه بشكل، قال أنه لا مبالغ سيفرج عنها أساسا خلال الفترة المقبلة، وتحدث قبل ذهابه منذ قليل إلى جنيف حسب وول ستريت جورنال بأنه الاتفاق يعني صمم وأقيم لكي يكون أو لكي يحافظ في الأساس على مصالح أمريكا وحلفائه، أقصد إسرائيل بطبيعة الحال. هل هذا الكلام يعتقد

0: يعتبر نقطة ارتكاز قوية لبقاء ولتقدم هذا الاتفاق ولتوقيع، أم أنه نقطة ضعف؟
1: يعني لا شك أن هناك كثير من نقاط الضعف والثغرات فيما يحكى ويقال. المشكلة أستاذ عبد المنعم أننا نحن لسنا أمام نص واضح، كلا الجانبين يتحدث عن نصوص أو مواد أو بنود تضمنتها هذه المذكرة أو هذا الاتفاق الحقيقة غير واضحة، لا يمكن الجزم بصحتها ودقتها. كل طرف يريد أن يقول أنه لم يقدم تنازلا للطرف الآخر، كل طرف يريد أن يقول أن هذه النقطة مشمولة بالاتفاق وأننا يعني سنتعامل معها بالطريقة والفهم الذي هو يريده. لذلك أنا أعتقد أن حتى لا يجب أن نتذكر أن إيران تخضع لكثير من العقوبات قبل بدء الحرب الأخيرة، هذه العقوبات عمرها سنوات طويلة، وبالتالي أنا اليوم عندما يتم الحديث عن إفراز مثلا عن جزء من هذه الأموال الحقيقة غير مفهوم كيف سيتم الإفراج عنها. هناك تصريحات كانت تقول بأنه وفق مراقبة السلوك الإيراني سيتم الإفراج عن جزء كبير من هذه الأموال المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أقول هناك نص أولي، نص اتفاق أولي مبدئي بالخطوط العريضة بالخطوط العامة يحاول نزع فتيل هذه الحرب، لكن التفاصيل ستكون في محادثات.
0: هل ستنزع من وجهة نظركم سيد عبد الرحيم، يعني من خلال مراقبتكم، هل ستنزع أو تنتهي هذه الحرب بالفعل؟
1: يعني جزئيا نعم بالطريقة التي كانت عليها يوم 28، كيف بدأت يوم 28 فبراير الماضي عندما بدأت يعني الطائرات الأمريكية والإسرائيلية بقصف إيران وردت إيران بالصواريخ، نعم هذه الموجة من الحرب، هذه الموجة من التصعيد نعم ستنتهي وستتوقف، ولكن هذا لا يعني أننا سنعود يعني إلى أجواء طبيعية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو المجتمع الدولي. لن يقبل المجتمع الدولي، هناك ضغوط كثيرة على إيران تمارس ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بل من العالم بأكمله من الأسرة الدولية بأكملها على يعني إيران بعدم تمكنها من في النتيجة من امتلاك السلاح النووي أو إنتاج السلاح النووي، ولكن هذا سيكون بالطرق الدبلوماسية، سيكون بطرق يعني العقوبات الاقتصادية، ولن يكون بالعودة إلى الحرب بالصيغة التي وجدت التدمير والقتل وضرب البنى التحتية وكل ما يتعلق يعني بالمنشآت العسكرية وربما حتى الطاقم.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي.

0: تمكن منتخب كندا مشاهدينا من انتزاع تعادل ثمين من منتخب البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026 والتي تضم إلى جانبهما منتخبي قطر وسويسرا. يمنح هذا النصر لكندا النقطة الأولى في جميع مشاركاتها بالمونديال والتي بلغ 3 مرات فقط، كما سجل اللقاء التعادل الأول في النسخة الحالية من كأس العالم وفي أولى مباريات البطولة على أرض كندا دولة المشاركة في استضافة الحدث الرياضي إلى جانب كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. يبحث عشاق كرة القدم في مدينة حلب عن أفضل وسيلة لمتابعة مباريات كأس العالم في ظل ارتفاع أسعار اشتراكات الشبكات الناقلة للبطولة وضعف خدمات الإنترنت.
1: بالنسبة لموضوع مباريات كأس العالم عم تابع على بأكثر من خيار، يعني عنا اشتراكات البي إن سبورت هي كأولاً والخيار الأساسي صراحة وهو الخيار الصح، بس يعني سعره لا يتوافق مع دخل المواطن. عنا الخيارات الثانية كمثل التطبيقات المهكرة، صراحة ما نذكر أساميهم بس في كثير تطبيقات ورابط مهكرة بحسن عن طريقها نتابع مباريات كأس العالم برياحة وبدون تقطيش.
2: كأس العالم بتابعه من البيت أو بالمنتديات يعني، لكن بيعها للحقيقة تفاجأت إنه بيعها كان بانطلاقة البطولة بس ما حضرت المباراة، بس عرفت النتيجة يعني. بالعادة بالتطبيقات بالمنزل.

0: يعني على الانترنت عندي يعني على شاشه البلازمه.
1: عم تابع تطبيق عن طريق التطبيقات المهكره روابط او بنعمل مثلا بس من جهاز التليفون الشخصي عن طريق الشاشه، هي بتقطش وهي خيار غير يعني غلط نوعا ما بسبب انه اشتراكات بي ان سبورت غاليه، ويعني كثير بالنسبه للمواطن السوري هي غاليه، بتمنى يرخصوها او يعملوا يعني مثل اي دوله ثانيه يعني يعملوها مفتوحه بالنسبه للسوريين.
2: نحن كنا قبل سوا كان في كاس العالم ضخ اعلامي كثير، هالمره حسينا بهالمره هي ما فيها ضخ اعلامي كثير يعني شلون، واغلب مثلا الشباب او كان بيروحوا على الكافتريات او كذا، يعني اغلب الخلق هلا عم تحضرها على البيت على المواقع او كذا، ونحن بنتمنى يكون في ضخ اعلامي او الاشتراكات تكون اخف من هيك.
3: والله عم نتابع المباريات على المجاني السعوديه المفتوحه، والمي مفتوحة ما عم حسين نتابعه لأنه النت ضعيف والأجور غالية.
4: ختام النشرة، في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية.

0: والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
1: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

إني أعرف ما يجب علي فعله اليوم، ولست آسفاً على نفسي. بل أسفي على الأمة التي ستظل سنوات كثيرة وقليلة هدفاً لكل أنواع المحن والمصائب.

وإني مطمئن إلى مستقبل الأمة لما رأيته وخبرته بنفسي من قوة الحياة الكامنة فيها. يوسف العظمة، وزير الحربية، عام 1920.

0: ودي اقولها يا بعد قلبي، الموت حق وانا ودي حقي.
1: عبد الباسط الساروت هو يمكن رمز الثورة السورية، هو فتى الثورة، أوائل الناس بالثورة اللي أماط اللثام، يلي كان هو وشه للكاميرا والناس كلها ظهر للكاميرا، يلي ألهبنا حماس من أول لحظة، الشاب ابن البلد، الأبضاي، القدع، الحداد، الرياضي اللي ينتظره كان مستقبل الله أعلم كيف، لأنه واحد بهي الهمة وبهي النفسية وين كان ممكن يروح. هذا البطل يلي كان رمز من رموز الثورة يعني ما حبينا نفارقه.
2: عبد الباسط كان بيمثل حلم السوريين بالحرية، ووقت استشهد الناس حست إنها خسرت جزء من هذا الحلم. عبد الباسط كان بيمثل الثورة بكل تحولاتها وتبدلاتها.
3: المواطن السوري عبد الباسط ساروت، حارس المنتخب السوري للشباب وحارس نادي الكرامة للشباب، اتهم النظام السوري بأنني من السلفيين وأنني أخطط لإنشاء إمارة سلفية، وقد تزامن هذا الاتهام مع خروجي مع المتظاهرين ومطالبتي بالحرية لشعبنا السوري.
2: من الهتافات السلمية للأغاني للحمل السلاح اللي أجبروا عليه للدفاع عن أهلهم، ولانكساراتها ولانعطافاتها ولنهوضها من جديد، فهو كان بالنسبة للسوريين بيمثل هي الثورة الحقيقية اللي نابعة من جواتهم.
4: كان بإمكانه أنه يقعد ويتنفع ويقعد بأي مكان بيحبه بأي مكان بيريده، لكن فضل حتى آخر رمق من حياته أنه يدافع عن الثورة ويدافع عن قيم الثورة، وما يتخلى عن الناس اللي هو كان من الناس اللي دائماً بيحضوا الشباب على الاستمرار بالثورة.
5: هذا البطل الشعبي، هذا الرمز، هذه الأيقونة التي عول عليها السوريون بشكل كبير، وبخاصة في ظرف انحسار الثورة جغرافياً وروحياً ومعنوياً، وهذه الأيقونة أو هذه الحالة طفئت، هذه الحالة قتلت، ما يعني أن الثورة ربما قتلت في دواخل معظم السوريين.

كان عبد الباسط يعني حالة تجسد مراحل الثورة بكلياتها، وحالة تجسد أنقى ما فيها وأصعب ما فيها وأكثر ما فيها حزناً. لذلك يعني استشهاده وكأنه حالة من ليست من انطواء شخص تحت التراب، وإنما من انطواء مرحلة.

كان الكل يشعر بوطأة هذا الموت العظيم الذي حصل بسبب أنه يتعلق بشخص هو بسيط، لكن بسبب بساطته كان عظيماً وكان قادر على تمثيل هذه الثورة بشكلها النقي، بشكلها الجوهري، لأنه كان صادقاً في التعبير عما يشعر فيه.

ساروت كان شخص يعيش في في قلب الخطر، في في بؤرة العاصفة، في في مركز الزلزال، أو يرقص في فم الموت. والأحرى سمعنا مرات ومرات إنه الساروت مات، الساروت راح، الساروت انصاب، الساروت، حتى صار عنا شعور داخلي إنه الساروت ما بيموت. الساروت مثل الثورة، مثل الحياة، مثل الأمل، ما بيختفي، موجود. وفجأة مات، ومات عن جد، مات.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: فالسوريين أحسوا هن وعم بيودعوا عبد الباسط الساروت، أحسوا وكأنهم عم بيودعوا جزء من نبل هذه الثورة اللي ما زالت مستمرة وما زالت بحاجة لأمثال عبد الباسط الساروت وما يقدمونه من أجل الثورة.
1: بالعادة بيصير أحياناً هيك محاولات صغيرة لجمع عالم لتشييع حدا لصلاة غائب، بس مو بنفس الطريقة اللي كانت لساروت. العالم ساكت بشكل كامل، العالم حزين بالمختصر، كانوا حزينين حق يعني بشكل حقيقي. الكل حاسس إنه الأب فقد ابنه، الولد فقد أخوه، البنت فقدت أخ وأب وصديقه رغم ما نعرفه. يعني يمكن 90% من الناس اللي تواجدت بجامع الفاتح ما كانت تعرف عبد الباسط، وأنا واحدة منهم.
2: أنت عم تقول لي ليش صار هالعفوية وهالكمية؟ لأن شعبنا بيحب الناس اللي بتقدم، شعبنا وفي. أنا ما بقول تفريغ ألم الناس طلعت، وإنما هو تعبير عن الشكر لهذا البطل، تعبير للشكر لهذا البطل. بطل بكل ما في هذه الكلمة معنى.

في حالة عبد الباسط لم يخرج التشييع في منطقته في مدينته، هو مهجر منها، لكن خرج التشييع في كل مكان سوري آخر. هذه حالة نادرة لم تحصل فعليا لأي رمز من رموز الثورة السورية قبله. في كل المناطق التي كان فيها شتات سوري خرج تشيع، وكان هناك صلاة جنازة. في كل المناطق التي كان فيها سوريين في الداخل أيضا خرج تشيع كبير وخرج الجنازة.

0: والناس كانت وقت عم تودع عبد الباسط عم يودعوا شخص كان مو بس بيمثل أحلامهم بالثورة وبالحرية وبالبطولة الحقيقية وبالشاب هذا اللي بيشبه كل شباب ثورتنا اللي طلعوا من اليوم الأول عم يهتفوا بالصوت العالي وعم يطلعوا على الأكتاف وعم يتحدوا الرصاص، كانوا عم يودعوا جزء منهم، كل واحد كان عم يشوف حاله مكان عبد الباسط.
1: ولأنه عبد الباسط عشرات المرات أصيب وعشرات المرات خرج من تم الموت، ما كان حدا ممكن يصدق أنه نحن ممكن نفقد عبد الباسط كله. لهذا السبب كان هذا التفاعل مع جنازة عبد الباسط، هاي اللحظات القدسية، هاي اللحظات من الخشوع اللي ربما ما شهدها أي موقف آخر مثل موقف عبد الباسط، ولحظة تشيع لمثواه الأخير.
2: أنا لك على طول دربك خبر يا أمي.

0: بسمع جنة جنة، بسمع هازيجو. أول ما بسمع صوت عبد الباسط تجيني مشاعر كثيرة. طبعا بيجيني صوت الثورة.
1: رح نضل نهتف ثورة اليوم وبكرة وبعد ألف سنة، طالما هو موجود رح نضل نهتف ثورة. دايماً لما أكون فاقدة للأمل أو أكون موصلة لمرحلة يأس، وأحياناً رغم أكره شعور أني مثلاً أيأس من شيء، أروح ألجأ مثل الناس اليأسانين زيادة عن اللزوم، أروح الفيسبوك أكتب خلصت الثورة، انتهت الثورة، أرجع أسمع عبد الباسط أقول لا لسه الثورة موجودة، رح نكمل، أكيد موجودة الثورة.
2: بسمع صوت الثورة، صوت الثورة اللي ما رح يحسن أي ظرف مهما كان قاسي إنه يخنقه. نحن فقدنا عبد الباسط كشخص كجسد، لكن كروح وصوت هو باقي بكياننا، مؤمنين بكل ما أوتينا من قوة إنه الصوت ما رح يختفي. فبالنسبة لي عبد الباسط هو صوت الثورة، صوت الثورة اللي ما بيموت. ما راح يخلينا نتراجع عن إيماننا بهذا الشعب البطل، ما راح يخلينا نتراجع عن إيماننا بهاي الثورة، هاي الثورة اللي فيها مثل عبد الباسط، وفيها مثل عبد القادر الصالح، وفيها مثل أفورات، وفيها مثل غياث مطر، وفيها مثل هدول الأبطال. هاي الثورة كيف نحن بدنا نتراجع عنها؟ كيف بدنا نفقد إيماننا بهذا الشعب اللي طلع هدول الشباب؟
3: أنا أعتبر أغنية جنة جنة جنة جنة يا وطننا هي أغنية وطنية بامتياز. تحت رأس السوريين في تاريخ وطني كبير قاموا فيه أجدادنا على طول القرن العشرين، وكانت أغاني عبد الباسط وخاصة هذه الأغنية هي استرجاع لتلك الروح الوطنية التي

اغنيه جنه جنه مثلا رسم السارود فيها رؤيته كيف بيشوف الوطن، كيف ما قدر يعيش براته لهذا الوطن اللي هو رسمه وصوره، حتى نارك جنه طلع شويه صغيره وفورا رجع.

0: اجت هاي الغنية اللي هي بالأساس أغنية موجودة سابقاً، لكن تجديدها بكلمات مرتبطة بسوريا، بمحافظات سوريا، خلانا نتذكر إنه هذا البلد إلنا، هذا البلد مو لبيت الأسد. فأغنية جنة جنة خلتنا نفكر إنه هل ممكن يوم من الأيام إنه هذا الوطن فعلاً يصير جنتنا على الأرض؟
1: جنة جنة جنة والله يا وطننا، جنة جنة جنة والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نار الجنة حتى نار الجنة.
2: إذا ما هو السر وراء صوت عبد الباسط ليكون جامعا للسورية؟ عبد الباسط لم يغني مناطقيا، لم يغني نرجسيا، عبد الباسط غنى حالة جمعية، غنى للوطن، غنى لسوريا، غنى للحالة الثورية، غنى للحرية، غنى لكل متطلبات السوريين. لذا هو جمع بين حسن الأداء وجمع بين عمق الكلمة والبعد يعني العميق للأغنية. لذا وجدنا أن أغاني عبد الباسط الساروت غدت كما النشيد الوطني في سوريا.
3: كان نادراً أن تجد أحد المغنين الثوريين معروفاً في غير منطقته إلا عبد الباسط الساروت أو القاشوش في حماة من قبل. الميزة عبد الباسط أنه كان قادراً على أخذ هذا الشعور الجمعي والثوري وتمثله حتى أقصى، كان حالة من التوحد ما بين الشخص وما بين ما يغني، حالة الامتلاء الروحي بهذه الأغاني الثورية. الصوت عبد الباسط كان من أكثر الأصوات التي تعبر فعلياً عن الثورة السورية، تعبر بصوتها، بشجنها، تعبر بأفراحها، تعبر حتى بكلماتها ومعانيها.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: مع الثورة السورية منذ آذار 2011 كان هناك فرصة لإعادة بناء الهوية الوطنية السورية الجامعة، وفعلياً لأول مرة نجد أنه في منطقة ما من منطقة في القامشلي تخرج بالفزعة لمنطقة من درعا. هذه حالة لم تكن متخيلة من قبل. هناك مناطق لا تعرف بعضها، أشخاص لا يعرفون بعضهم يخرجون تضامناً وفزعة لبعضهم في وقت واحد. هذه الحالة الفريدة للثورة السورية. لكن الثورة السورية خاصة في سنواتها الأولى ومن خلال المظاهرات، من خلال خطابها الذي تجلى من خلال الهتافات والأغاني وغيرها، كان دائماً بمثابة دستور مؤسس للهوية الوطنية السورية الحديثة، خاصة الأغاني التي ظهرت منذ البداية. عبد الباسط الساروت كان أحد وجوه بناء الهوية الوطنية السورية الحديثة.
3: منذ شاهد السوريون عبد الباسط الساروت يغني مع فدوى سليمان على المنابر في قلب مدينة حمص، كانوا يشيرون إلى التوجه الوطني لهذه الثورة في الوقت اللي كان النظام يتهم الثورة بالطائفية استناداً إلى فئويته وطائفيته وأراد لها أن تقع في ذلك. كان غناء عبد الباسط مع فدوى المشترك هو رد وطني على فئوية السلطة.
4: هل عبد الباسط بالفعل كان إنسان وطني؟ هل عبد الباسط كان وطني أم كان إنسان؟ لا، كان إنسان فئوي مثلاً أو كان إنسان طائفي. لو أنا بدي راجع مسيرة عبد الباسط بكل بساطة وأتوقف بساحة حمص، حمص ذات الحساسية الطائفية اللي حاول النظام السوري بكل ما أوتي من قوة إنه يعمل هذا الشرخ بين أهلها، كان عبد الباسط هو فدوى سليمان بنص ساحة حمص. واستشهد صديقنا باسل شحادي، غنينا لباسل شحادي وكان عبد الباسط واحد منا عم يشيعوا باسل شحادي.
5: بدنا نفرح بزيادة باسلنا للشهادة، بدنا نفرح بزيادة باسلنا للشهادة.
4: من داخل أحياء حمص صار يغني لكل سورية، صار صوته يوصل لكل المدن السورية، صارت أناشيده تتردد بكل هذه المناطق السورية. فهو بهذا الإحساس العالي وبهذا الوعي الفطري حسن يرقب صدع عمره عشرات السنين بين السوريين، وصوت حسن يجمعنا نحن كلياتنا بساحات المظاهرات.
6: خلال 50 سنة نحن في سوريا قضوا على الانتماء الوطني. النظام الأسدي البعثي

0: قضى على الانتماء الوطني. ولذلك لما سمعنا صوت عبد الباسط رحمه الله سمعنا الانتماء الحقيقي للوطن.
1: نعم سوري أنا وأنتي أهل هاي هاي لسوريا أخونا وليد. نعم سوري أنا وأنتي أهل لي بلادي كافر بدمعك تهلي لجل حريتك بالموت أهلي لأن روحي لك أصغر هدية.
2: ربما قلنا سميح شقير وربما قلنا قاشوش وربما غيرهم، هؤلاء على ما أعتقد بحثوا عن الجوامع النقاط المشتركة بين الشعب السوري، حاولوا أن ينبشوا ما حاول نظام الأسد الأب والابن وعده عبر نصف قرن. إذن هم نبشوا الحالات المشتركة الجامعة للسوريين وقدموها عبر حالة شعبية حالة محببة هي الأهزوجة والأغنية.

0: عبد الباسط والشباب الثوريون كانوا يرون أشخاصهم من خلال الثورة، وسمعوا أصواتهم لأول مرة من خلال الثورة، رأوا سوريا كوطن لأول مرة من خلال الثورة.
1: أنا وقت بسمعه بحس بالحنية، بحن للحرية وبحن للوطن اللي انحرمنا من إنه نحس فيه، مثل ما بيقول حانن للحرية حانن.
2: هو من كتر ما أنه فيه أخلاق، من كتر ما أنه إنسان نقي، صوت الساروت مع الأيام صار صوت الثورة، صار ضمير الثائرين السوريين.
3: شاب في مقتبل العمر خلال فترة وجيزة يصبح في صدر وسائل الإعلام، على صفحات الجرائد تكتب عنه المجلات المعنية بالسوريين والشعب السوري. وماذا قدم؟ قدم أثمن ما يملك، قدم حياته.
1: هو صار حالة وظاهرة، لأنه بعتقد هو كان الدافع بالنسبة للكثيرين لينضموا للصفوف الثورة. هو كان محفز حقيقي لحتى الناس ترفع صوتها وتوقف بوجه الظلم ووجه النظام.
4: حالة لا شيء ثابت، يعني مثل ما لساتنا بعد سنين طوال نتذكر معركة ميسلون ونتذكر معارك كبار قامت ونتذكر قادة مروا على سوريا ومروا على الوطن العربي بشكل كامل. عبد الباسط مثلهم ما يقل عنهم شيء.
5: كل إنسان قدم لهذه الثورة من دول ولا غير دول نحطه على عيننا وراسنا. كل إنسان بده يضر ثورتنا نوقف له، نحن نوقف له بسلاحنا وبصدورنا وبسيفنا وبأصواتنا وبتكبيراتنا، ومثل ما قلنا الثورة مستمرة.
6: عبد الباسط كما اتفقنا هو حالة كاريزمية مجتمعة، حالة فيها خصوصية، قلت لك فيها خصوصية البدوي صاحب المروءة والكرامة الذي لا يقبل الذل لا له ولا لغيره، فيها حالة الذكاء الفطري، فيها حالة الحكاء الشعبي، فيها حالة المغني المطرب الجميل. إذن هذه حالة عبد الباسط بكليته، حالة ربما يحاكي لدى بعض السوريين وربما المراقبين من غير السوريين حالات مناضلين عالميين.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: صارت حمص، مشهد حمص. انظر أين هذا السفر، انظر كم يحبها أهالي حمص وأهالي سوريا. هل تعلمي ما زال أنه ينشد فقط للحرية وأنت قاتل؟
3: بكل المقاييس عبد الباسط الساروت هو بطل شعبي، لكن الفرق بينه وبين بقية الأبطال الشعبيين أنه ربما أحياناً نحن بالحكاية بنسبغ بعض الأوصاف على هؤلاء الأبطال حتى نرفع من شأنهم بقلوبنا وبوجداننا. عبد الباسط أفعاله ومواصفاته كانت موجودة على عيون الناس.
4: والجبار حميكة حمص العادي.
5: يعني هو لا شك أنه هو أصبح بطلاً شعبياً ورمزاً بالنسبة للسوريين، بالنسبة لغيرهم، حتى لو لم يقل أحد ذلك، وقبل أن يقول أحد ذلك أصبح رمزاً وأيقونة وأسطورة في حياته قبل أن يستشهد. لا يوجد أحد يقول أنه يكره الساروت، حتى من ينتقده. لا يوجد أحد حتى ممن يحاربه لم يسمع أغاني. يعني أنا أراهن أنه حتى عند النظام هم يسمعون أغاني.
6: مفهوم البطل عند الساروت، ساروت هذا الشاب ابن البلد، النخوجي الفصيح البدوي، اللهجة الجميلة، اللي عنده كاريزما عالية، الحداد، اللي نما شيئا فشيئا أمام عيننا، من هذا الشاب الأبضاي إلى القائد اللي بيقدر يمسك الجماهير ويحركها مثل ما بده. هي الحادثة الحداد هاد تذكرنا بحادثة حداد قبل 2600 سنة، كاوى الحداد اللي كمان ابن الشعب، كمان وقف ضد الظلم، وكمان لليوم صار 2600 سنة النيروز قاتلوا الدنيا مشان يحافظوا على أنهم يحتفلوا فيه. بدي أقوله بالآخر أنه الساروت تبعنا نحن بنعرفه، هو إنسان قريب علينا، ومع ذلك عم نبجله وشايفينه كثير كبير، فكيف بدنا نشوفه بالأجيال القادمة؟
7: السلام عليكم.

0: هذه الثورة لها أبناء محددين. عبد الباسط الثاروت هو الأكثر شبهاً بأمه الثورة.
1: هذا الوجه الصبوح المبتسم دائماً بتفاؤل كبير، حس بالأمل.
2: شوف، يعني يمكن أنت تفكر أنا عم بحكي هلأ قدام الإعلام أو تفكر معنوياتها، أنا بعمره ما انقطع الأمل عندي. أنا الأمل ما بينقطع عندي ما دام في ثائر، في ناس، في مبدأ، في واحد بسوريا عنده كرامة، في واحد بسوريا عنده قضية، عنده تضحية. الثورة مستمرة.
3: إذن عبد الباسط شخصية وطنية بلا مبالغة. هذوك ما كان في وحوش، ما عم يقاوم وحوش مثل الوحوش الموجودة حاليا. كان إبراهيم الهنانو عم يحارب، حتى لما مسكوا الفرنسيين قدموا له محكمة. حسن الخراط كان يتخبى بالغوطة، ما حرقوا الغوطة. السلطان الأطرش كان في الجبل، العرب كان ما يدمروا البيوت على أهلها. ولذا عبد الباسط كان عم يقاتل الوحوش.

0: الحالة السورية في عشرينيات القرن الماضي عندما كان هناك احتلال وكان هناك كتلة وطنية ورجال وطنيين هي تختلف بالمطلق عن الحالة السورية خلال الثورة. ربما عبد الباسط من منظور وطني هو أدى أو كما أدى هؤلاء وربما أكثر. عبد الباسط الساروت عاش الفقر وربما أصدقائه يعرفون ذلك. عبد الباسط الساروت عندما جاء إلى تركيا عمل بأعمال عضلية، وهو إن أراد أن يومئ لأي منظمة دولية لأي جهة إعلامية ربما تغدق عليه الملايين.
1: متحاصرين مقطوع علينا الدرب.
0: وأنا لجهتي شخصياً أنا من أنصار أن يكون عبد الباسط الساروت يشبه عبد الباسط الساروت فقط، بل الآخرين يتشبهون به لأنه حالة خاصة، حالة ظهرت مبكرة، حالة تخلت عن النفعية، حالة تركت الشهرة، حالة باعت نفسها. عبد الباسط الساروت لم يتزوج،

بيوم من الأيام الثورة لما اكتشفت إنه هذا النظام هو احتلال مو ما إنه جزء مننا، قررنا نرجع نستعيد علم الاستقلال ونرفعه في في في حربنا من أجل الاستقلال الثاني، من أجل الحرية والكرامة. بلشت سوريا تصنع رجال الجداد تبعها، أبطالها الجداد، نفس الأشخاص اللي أجدادهم ماتوا بعام 1945 لأنهم رفضوا أداء التحية للعلم الفرنسي في مجزرة البرلمان الشهيرة، نفسهم أحفادهم رفعوا نفس العلم ودفعنا مليون شهيد ونحن قاعدين عما تحت هي الراية.

0: واللي كان حامل هي الرايه ويمكن اعلى معلم بيناتنا فيها كان الساروت. لا شك
1: عبد الباسط انسان وطني بكل ما اوتي من قوه. بكفي انه الانسان الوطني مو هو الانسان اللي بيحكي شعارات، هو المستعد انه يبذل ويضحي كرمال هذا الوطن. عبد الباسط حط 5 من اخواته استشهدوا، هو استشهد واولاد اخته 2 واخواله 5 استشهدوا، عيلته شبه انها انفنت عبد الباسط وما وقف، وكل الدنيا حاربته وما وقف. اكثر من بذل لهذا الوطن صوت عبد الباسط لحاله جمع وطن من درعا حتى القارشلي.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولدفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920، وكان نائب رئيسها.

عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70 ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش نشرت أول مرة عام 1949 تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه 100 الكتب والدراسات وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد وقد ناهز عمره 100 حينها.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان،
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون.

الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله من قائل إنه تركماني الأصل، وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات

المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يدهم منزلين في ريف القنيطرة ويسير طائرات فوق وادي الرقاد وأطراف قرية جملة غربي درعا. أهال في حي السكري بحلب يتظاهرون للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ويرفضون إعادة تعويمهم. تأهيل جسر العريضة الحدودي يقترب من التنفيذ الكامل، ومحافظة طرطوس تقول إن عمليات الصيانة تلبي معايير السلامة الإنشائية. نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران.

0: أهلا بكم من جديد. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفتيش طالت منزلين داخل البلدة دون ورود معلومات فورية عن حالات اختطاف أو مصادرات خلال العملية. كما أشار المراسل إلى توغل دورية أخرى للاحتلال في مزرعة أم لوقاس بريف القنيطرة الجنوبية. وتأتي الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة وسط تصاعد عمليات الاستطلاع والمراقبة على طول الشريط الحدودي. وفي السياق ذاته أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا قبل أن تنفذ عملية استطلاع ومراقبة في المنطقة. أوضح المراسل أن الدورية قامت بتسيير طائرات مسيرة فوق وادي الرقاد وأطراف قرية جملة لمدة تقارب الساعة قبل أن تنسحب الآليتان عبر بوابة تل أبي الغثار باتجاه الأراضي المحتلة. وأشار المراسل إلى أن وادي الرقاد يشهد عملية تمشيط عن طريق مسيرات تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل بضعة أيام، وذلك قبل أي توغل تقوم به في وادي الرقاد أو القرى المحيطة. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل أيضا في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فضل الاشتباك الموقعة في العام 1974. في المادة التالية نتوقف على أبرز الاعتداءات الإسرائيلية
1: من كانون الأول 2024. وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من أربعة عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.

0: خرج بعض أهالي حي سكري في مدينة حلب في مظاهرة مسائية للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ورفضا لإعادة تعويمهم.
1: حي السكري الساعة 12:30 ليلا تقريبا، زوار وأحرار الحي.
0: وفي السياق ذاته، خرجت أمس الجمعة مظاهرة حاشدة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار السبع بحرات، رفضا لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته وللمطالبة بمحاسبة رموز النظام المخلوع وداعميه. وكانت مدينة كفر نبول بريف إدلب الجنوبي شهدت وقفة احتجاجية رفضا لعودة من وصفهم المشاركون بفلول النظام إلى المدينة. ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفر نبول، مؤكدين على أن موقفهم يأتي احتراما لتضحيات المدينة وما تعرضت له من دمار خلال السنوات الماضية. وفق قولهم، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقر أمنية في منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي مستمر في ملاحقة الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي اعتداء يطال أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية المواطنين. هذا وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إن أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة أو الخروج عن إطار القانون ستواجه بحزم، وستجرى ملاحقتها وتوقيفها وإحالتها للجهات القضائية أصولاً. وأكد عبد الغني في رسالة موجهة إلى أهالي منطقة عين العرب كوباني أن جميع أبناء المنطقة شركاء في بناء الاستقرار والأمن، ودعا عبد الغني إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تخل بالأمن العام بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية المجتمع. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب، والذي كان معاونا لمدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمحاكمته. وأضافت أن الموقوف يعد من أبرز المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي دارايا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. كما أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إجراء تقييم ميداني لمواقع مشتبه باحتوائها على مقابر جماعية

0: صدنايا بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن العمل في الموقع ينفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في كشف مصير المفقودين. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم العبث أو نقل أي موجودات منها لما في ذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق. أفاد مراسل التلفزيون سوريا بالعثور على رفات 3 أشخاص قرب مطار دير الزور العسكري في بلدة الإمرعية بريف المحافظة الشرقية. بحسب مراسلنا عثر على الرفات في موقعين متفرقين ضمن محيط المطار دون توفر معلومات فورية عن هوية الضحايا أو الفترة الزمنية التي تعود إليها الرفات، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من الجهات المختصة بشأن ملابسات العثور على الرفات أو الإجراءات التي ستتخذ لتحديد هوية أصحابها. أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علابي انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه كل من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبحسب بيان البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فقد قال علبي إن الحكومة السورية قررت تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى هذه المجموعة انطلاقا من المعاناة التي تكبدها الشعب السوري في العقود الماضية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتربح من معاناة السوريين. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعيا.
1: في خطوة تحمل أبعادا أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا جديدا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: شارك وفد سوري في فعالية دولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراكا. ووفق سانا مثل الوفد في الفعالية القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان. وركزت النقاشات على فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظمة الترانزيت الإقليمية بما يشمل مشاريع لإحياء وتطوير خطوط نقل النفط والغاز ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي

0: وتوفير عائدات مستدامة للاقتصاد السوري. في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، عاد مشروع البحار الأربعة بوصفه أحد الرؤى المطروحة لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة عبر تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود. مشاهدينا تفاصيل أوفى في هذا العرض.
1: البحار الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جل عام 2009 وأعاده إلى الواجهة مؤخرا المبعوث الأمريكي توم براك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز، ليتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة للتخزين وتسهيل الطاقة، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق لوزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وأحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
0: بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية. وأوضحت وزارة المالية أن الاجتماع تناول تعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي. وشدد برنية على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تحقيق أهداف التحديث والتطوير. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفودين في الخارج والمنقطعة منذ العام 2024. وأوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراء إجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. كشف المركز الوطني للزلازل عن تسجيل محطات المركز هزة أرضية بقوة 4 درجات فاصلة 4 على مقياس ريختر، شباب.

0: غربي حلب ب86 كيلومترا. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 7.5 كيلومترات، قد شعر بها سكان المناطق الشمالية لسوريا، مشيرا إلى أن الهزة تتبع لفيلق شرق الأناضول وتعد من الهزات المتوسطة. من جانبها أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد. أعلن الدفاع المدني عن انتشال فرقه لجثمان شاب غرق في بحيرة سد شهباء بالقرب من قرية أم حوش شمالي حلب، وذلك بعد فقدانه في أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر من الغرق. وأضاف الدفاع المدني بأن فرقه نفذت عمليات بحث عن شاب آخر غرق في أثناء السباحة في نهر الفرات يوم أمس الجمعة، داعيا الأهالي إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. كما أكد الدفاع المدني على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظا على سلامتهم. كما وأعلن الدفاع المدني إخماد فرقه لحريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ من مكب للنفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية، وتسهم الرياح في تسارع انتشاره واتساع رقعته، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت أيضا بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، إضافة إلى تنفيذ عملية التبريد في الموقع. وكان الدفاع المدني كشف عن استجابة فرقه لأكثر من 1900 حريق منذ مطلع شهر حزيران الجاري، مشيرا إلى أن 436 منها في محاصيل زراعية. وأوضح الدفاع المدني أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد يشهد عدد الحرائق ازديادا ملحوظا نتيجة لجفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية للاشتعال، وتشكل تهديدا مباشرا للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني. أضاف أن الفرقة تقوم بتكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث أطلقت وزارة الطوارئ حملة توعية تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق. تثير حشرة البسيليا مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين، لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
1: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسيلا تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
2: ويعني المواسم تقريبا على ريحة تنتهي من كثر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية انفقد الدواء من كثر طلبه.
1: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة. ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة، لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
3: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع

0: دائما بشكل دائم يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتأثر على الحجرة على الحشرة وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
1: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلا، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
2: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين، تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: أطلق ناشطون في حي الهلك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة من العائلات.
4: بصراحة يعني اجتنا عدة، خلينا نقول ما نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة، كون الدولة فتية فمن واجبنا نحن، من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
5: أصحاب مبادرة الهلوك حارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جداره، يعني فنحن بنتمنى انه هاي الحاله تتعمم على بعض المناطق القريبه من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجوده داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحاله.
3: افادت محافظه طرطوس باقتراب اعمال تاهيل جسر العريضه الحدودي مع لبنان من التنفيذ الكامل. أوضحت المحافظة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر الذي يبلغ طوله 72 مترا وعرضه 26، في الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتصاعد مطالب بعض شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدراتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
6: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلا بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
7: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشي على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ هول منفكر فيها وندرسها وبكرة منعرضها على مجلس المدينة.
6: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
8: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام. من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس مدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد.

0: تشاءت دون أن مطالبة بأي عطل أو ضرر. حاليا قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
1: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
2: تحتضن محافظة اللاذقية فعاليات مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة، حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل المهن اليدوية والصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها، إضافة إلى المشاتل.
3: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يستمر لمدة أسبوع.
4: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا ما بين منتجات ريفية حرفية، في قسم غذائي، مشاتل زراعية.
5: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
6: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مقطرات.
7: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام في كتير أقسام منوعة وفي كتير إشياء حلوة.
2: في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم، ولا تقتصر أثار عملية عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد أيضا إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك آثارا طويلة الأمد على مستقبلهم.
8: في وقت يفترض فيه أن تكون المدارس وساحات اللعب جزءا من يومهم الطبيعي، يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم الصغيرة.
9: بلشت بالمصلحة أنا من شهرين، كنت بشتغل بقبلها بمصلحة تانية الإدارة، بقى بطلت منها وصرت أشتغل بمصلحة مثل مصلحة أبي. دوام شغلي من الساعة 9 ونص للساعة 5 4 ونص 5، وكمان أنا بطلت من المدرسة من الصف التاسع مشان شغلتين. أول شغلة إنه بكرة لأبي يفتح أنا أفتح معه بالشغل، وكمان كمل دراسة بعدها مشان لأنه المدارس ما عم تعلمني، مشان هيك بدي أقدمها حرة، بقى الحرة أحسن لي.
10: بشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 5 المساء، عم عايش أبوي، وكنت تارك المدرسة من الصف التالي. قمت ذكرت قمت لينزل اشتغل، قمت لهلا صرت نام على البقرة، قمت اتندمت.
8: ولا تقتصر آثار عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك آثارا طويلة الأمد على مستقبلهم.
11: ظاهرة عمالة الأطفال هي من الظواهر الخطيرة اللي بيعاني منها اليوم المجتمع السوري بشكل عام. الأسباب عديدة، أهم الإهمال الحكومي أيام النظام السابق لهذه الظاهرة، والضغط على فئة الشباب اللي كانوا مضطرين يتواروا عن الأنظار وما يكونوا بأماكن العمل بسبب مخاوفهم من التجنيد الإلزامي أو الضغوط الأمنية، فلذلك اضطر عدد كتير كبير من الأطفال للعمل من أجل إعالة عائلاتهم. كمان في أسباب عامة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بالبلد. اليوم عم نحكي سوريا 80 ل90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، مما يدفع كل أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وتحت السن القانوني للعمل.
8: وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تتجدد الدعوات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، بما يضمن بقاء الأطفال في مقاعد الدراسة بدلاً من سوق العمل.
12: طفولة تسرق قبل أن تبدأ، وأحلام تكسر تحت وطأة الواقع. عمالة الأطفال ليست مجرد إحصائية، بل صورة حية لمعاناة مستمرة تتطلب تحركاً فورياً. فالمستقبل الذي نحميه اليوم لطفل صغير هو مستقبل مجتمع كامل غداً. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: إلى تطورات مفاوضات الحرب بين واشنطن وطهران، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول إن نائب الرئيس جي دي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرة إلى أن محادثات فنية إضافية بشأن قضايا شائكة قد تجرى بعد ذلك في إسلام أباد. وفي وقت سابق قال فانس إن إيران لن تحصل على أي أموال وأنه لن يتم الإفراج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. كما أشار فانس إلى أن الاتفاق المرتقب جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف واشنطن وحلفائها. لفت إلى أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا ما وافقت طهران أو وفت طهران بالتزاماتها، وأن الاتفاق يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق إلى سلام دائم. ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف عراقجي أنه لن تجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المذكرة عبارة عن مرحلة أولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأشار عراقجي إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن مدرجتان ضمن مذكرة التفاهم المحتملة. كما أوضح أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، ولفت إلى أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن. وأوضح أنه يدرك حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يفتعلها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام على حد قوله. وكانت وكالة مهراء الإيرانية أفادت بأن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تتضمن 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية، وتشمل لبنان أيضا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي. وأوضحت الوكالة أن المسودة تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، إلى جانب الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة على دفعتين. كما تنص المسودة على إجراء مفاوضات لمدة 60 يوما حول الأنشطة النووية الإيرانية ورفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل، مع تقديم الولايات المتحدة خطة

0: لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطائرات كانت تسعى لضرب سفن تجارية في أثناء عبورها للمضيق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة المرور الملاحية عبر المضيق ما تزال مستمرة دون عوائق. هذا وسبق أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق مزيد من الطائرات المسيرة على السفن التي تحاول عبور المضيق. نناقش هذا الملف مشاهدينا مع الدكتور خالد العزي، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من بيروت. دكتور خالد، يعني هل نحن أمام مرحلة يعني التهدئة أم أنه اتفاق سلام حقيقي؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل. بالطبع نحن اليوم أمام اتفاق إطار وليس اتفاق فعلي، لأنه سيكون خلال مدة 60 يوما تناقش فيه كل البنود التي يحاول الطرفان عرضها من وجهة نظر كل طرف يعني من الطرفين. لكن لابد من القول أن إيران إذا حاولت في هذا الاتفاق الذي يسمى الإطار لتثبيت عملية كاملة نهضوية يعني تنبثق من خلالها يعني ينبثق من خلالها اتفاق سلام، فيعني الاتفاق هذا يأتي بظل تخلي إيران عن مشروعها النووي والصاروخي وتحديد دعمها للأذرع. فهل هذه النقاط الثلاثة باتت اليوم كما تدعي الولايات المتحدة خارج النقاشات وكل النقاشات التي يتم ترتيبها في الـ 14 بند الذي تم طرحهما؟ هم عملياً كيفية يعني وضع إطار يعني تقني لتطبيق النقاط التي يعني وافقت عليها. فهل إيران تخلت عن مشروعها النووي؟ هل إيران فعليا رفعت الراية البيضاء؟ بغض النظر لأن الطرحات التي يعني تحاول إيران ترجمتها تعكس الموقف الأساسي لإيران بأن قضية هرمز هي الأساس والإفراج عن الأموال هو مشروط بتصرفات الولايات المتحدة، والقضية النووية ستناقش لاحقا. أعتقد أن الولايات المتحدة يعني تقول عكس ما إيران تحاول إذاعته، لكن الطرفان حتى اللحظة هم يناقشان أوراق، كل طرف يحاول أن يقول أن هذه الورقة هي ورقتي، وبالتالي التلاعب على المصطلحات ربما ترك لكل طرف أن يحكي ما يريد كمخاطبة جمهوره وكي يقول للعالم أنني انتصرت وأنني أنا الذي سأوقع هذا الاتفاق بطريقتي. وما قاله عباس عرقجي يؤكد ما أشير إليه بأن إيران كأنها تذهب إلى يعني استراحة المحارب لمدة 60 يوم، وبالتالي الإيراني يعني من الصعب جدا التخلي عن الأفكار التي أصلا تعتبر هي أفكار يعني مستمدة من بقاء النظام. إذا النووي بالنسبة لإيران هو استسلام، وبالنسبة لأمريكا هو انتصار، وبالتالي أي اتفاق يحاول أن يخل في ميزان القوى يعتبر اتفاق غير كامل. إذا 60 يوم أعتقد هم يعني بحاجة فعلية لترتيب الأوراق، لترتيب الملفات. الولايات المتحدة فعليا هي تريد هذه الفرصة لكي تبين لنفسها أنها ذاهبة لاتفاق فعلي ينقذ المنطقة وينقذ يعني إيران. ترامب يريد إنهاء كرة القدم المونديال وإنهاء أريد الانتخابات.
0: دكتور خالد عفوا، ولكن أريد أن أذهب معك هنا إلى الجبهة اللبنانية تحديدا، وهي فيها حزب الله والحكومة وإسرائيل. نتنياهو كان قد أوعز إلى الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين بتخفيف الضربات والاحتكاك مع الحزب في لبنان، وذلك يعني لتفادي أي مشكلات في صياغة الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة. هل تعتقدون أن إيران ستشمل بالفعل، وهل ستوافق إسرائيل؟
1: بالطبع المسار اللبناني هو مفصول كليا عن المسار الإيراني، لكن تخفيف الضربات ربما هذه استراتيجية خاصة بالجيش الإسرائيلي الذي هو يصعد منذ أسبوع، وفي الليل كان الجيش الإسرائيلي يستعد ويتوجه إلى تلال علي الطاهر من قلعة الشقيف ويمر في كفر تبنيت، وبالتالي قد تكون الليلة أو الغد قد تسقط هذه المناطق. الربط بين الاتفاق في إيران والجبهة في لبنان هو كلام يعني إيران تريد أن تقول للبيئة الحاضنة للجمهور الإيراني أنها لا تفعل هذا الاتفاق طالما هناك اشتعالات على الجبهة. قضية غزة مرتبطة بالأمن الإسرائيلي تحديدا وباتفاق الإطار الذي وضع في الراعيين للاتفاق. ما يحدث في يعني إيران والولايات المتحدة هو خاص بالطرفان. أنتم أشرتم البارحة كانت طائرات مسيرة قد أطلقت وتم إنزالها في
0: يعني طيب في يعني يعني يعني أحد الأطراف الضالعة الأساسية وهي إيران تشترط يعني شروط مثل انسحاب القوات الأمريكية من محيطها، وأيضا انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها أو غزتها خلال الفترة الماضية. دكتور خالد، إذن كيف ستحل هذه الإشكالية أو هذه النقطة، وكيف ستصاغ على الأقل؟
1: هي هذه ليست إشكالية، وإيران تعلم أنها من 8 من نيسان وهي في حالة وقف إطلاق النار، وهي لم تعمل أي شيء بالنسبة للبنان سوى الصواريخ اليتيمة التي أطلقتها في محاولة لإعادة خلط الأوراق والقول بأنها يعني يجب أن تكمش الورقة اللبنانية وأن تكون جزء من عملية التفاوض، لكن فشلت إيران في ذلك ولم تنسحب من التفاوض واستمرت في التفاوض. وما شاهدنا حادثة الأباتشي هي عملية يعني إذلال للنظام الإيراني، وخاصة إعلان ترامب بأنه سوف يضرب في الليل قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار هو نوع من الإذلال لإيران للنظام الإيراني، أنه سيضربهم في الوقت الذي يريد، يضربهم في الليل، دفاعاتهم غير موجودة. ونحن شاهدنا كيف كانت إيران تماطل في قراءة الأوراق وترد حتى ترى المرشد، لكن في هذه الليلة خلال ساعات كان الرد واضح بأن المرشد إذا كان موجودا قد قرأ الورقة ووافق على الدخول في عملية الإطار. إذن الإيراني هو يصعد ولكن يستخدم لغتين، لغة للتكلم مع الولايات المتحدة وهو يدعي لشروطها، واللغة الثانية هي التي يتكلم بها للعالم وللشعب الإيراني وكل من حوله. طبعا الوضع نحن لا نراهن عليه، لا يمكن التصديق، لأن ترامب قال 37 مرة أنه سيوقف القتال، وإيران قالت ستوقع حوالي 200 مرة، وكل مرة تفشل بسبب يعني عدم الوصول إلى حل نهائي، لأن النووي الإيراني هو عملية استسلام فعلي لإيران.
0: نعم دكتور خالد العزي، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من بيروت.
1: أهلا وسهلا.
0: نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصدر أمريكي القول إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وأن الاتفاق بات جديا مع إيران. وكشف المصدر الأمريكي أن نتنياهو لم يتكلم كثيرا خلال المحادثة الهاتفية مع ترامب وأدرك أنه ليس لديه القدرة على التأثير في الاتفاق. وفي السياق أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أن تل أبيب ستشعر بالارتياح عندما تطلع على الشروط الكاملة للاتفاق الذي سيجرى مع إيران. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وشدد كاتس على ضرورة أن تضمن إسرائيل قدرتها على العمل باستقلالية في هذا الملف بعيدا عن أي قيود خارجية. كما قال كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة. ختام النشرة في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول بنداً أضافته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعلق باشتراط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لتقديم دعم عسكري لسوريا. في محورنا الثاني نتوقف عند تقارير صحفية تتحدث عن تحضيرات لمظلوم عبدي ليلعب دوراً سياسياً بدلاً من العسكري، يتمحور في تشكيل حزب سياسي يوحد الصوت الكردي ضمن إطار الدولة السورية بعد الانتهاء من ملف دمج قسد. أما في محورنا الثالث فنناقش المظاهرات التي شهدتها محافظة دير الزور وإدلب، والتي تنتقد محاولات إعادة تعويم شخصيات منتمية للنظام المخلوع. في محورنا الأخير نتوقف عند الهدنة الجديدة بين واشنطن وإيران وإمكانية توقيع اتفاق ينهي الحرب. أهلا بكم.

0: أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً.
1: في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة، كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: نفتح هذا الملف مع العميد عبد الهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. والسيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بسام، لماذا جاء هذا البند الآن في ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل؟ هل هناك دلالات سياسية وراء الأمر أم أنه فقط متعلق بالأمور الدفاعية؟
2: سيد ربع، أول شيء الله يعطيك العافية، شكراً للاستضافة. فينا نميز بين السياسة الأمريكية تجاه دمشق وبين الكونغرس تجاه دمشق.
0: نعم.
2: موضوعين جداً مختلفين. السياسة الحكومية الرسمية الأمريكية تجاه دمشق هو دعم سوريا، دعم استقرار سوريا، دعم الاقتصاد السوري دون التدخل بشؤون الداخلية السورية قدر الإمكان. وبالتالي يتوقع قريبا يعني خلال هذا الأسبوع إن شاء الله أن يتم رفع سوريا من دول أسماء دول الرعاية للإرهاب.
0: نعم.
2: فبالتالي تكون آخر عقبة قريبا من الموانع القانونية.
0: تقصد يعني العقوبات عام 2003 و 2012 باعتبار أن سوريا كانت مصنفة من الدول الراعية للإرهاب. يعمل على إزالة هذين العقوبتين أو القانونين؟
2: لا هي العقوبة هي لحالها 1979.
0: نعم.
2: قديمة جدا.
0: شيء مختلف. أول
2: تماما مختلف. هي أول دولة تم إنشاء الوزارة الخارجية شيء اسمه دول الرعاية للإرهاب، كانت سوريا أول دولة فيها. هذا عام 1979، وبعدين ضافوا عليها الإيران، فنزويلا، كوبا.
0: نعم.
2: وكوريا الشمالية. فاليوم كان بعد ما رفع ترامب كل العقوبات بقي هذه العقوبة وهذه مربوطة بوزارة الخارجية وليس بالكونغرس. اليوم الرأي الأمريكي، الإدارة الأمريكية، أنه نحن لسنا ضد تطوير الاقتصاد السوري أو استثمارات الأجنبية داخل سوريا، وإذا هذه العقبة بهذا القانون خلينا نشيله. فبالتالي نحن نكون يعني علاقتنا مع الحكومة السورية صارت نظيفة، إذا ما بده يجي يستثمر فالمشكلة بدمشق.
0: هذا رأي الإدارة السورية، ماذا عن رأي الكونغرس؟
2: لا، هذا رأي الإدارة الأمريكية.
0: نعم هذا رأي الإدارة. إيه؟ ماذا عن رأي الكونغرس؟
2: لا أكمل لك. فهذا سيرفع هذا الأسبوع. في تيار داخل الإدارة الأمريكية وداخل المجتمع السياسي الأمريكي ومؤيدين لإسرائيل، مؤيدين لعدم استقرار سوريا، أو بحذر طريق يعني يطرحون يجب أن نكون حذرين بطريقة التعاطي مع دمشق. هؤلاء التيار هنا القوايا موجودين فاعلين، عم يحاولوا يعرقلوا ما تقوم به الإدارة سياسيا بأمور قضائية بأمور قانونية جدا.

0: جديدة. هذا البند الذي تم إضافته هو يعني بدك تفهمي من هذه السياق إنه الإدارة تريد أن تنفتح على دمشق، تعطي دمشق كل الآليات القانونية لإعادة استقرار اقتصادي، جذب الاستثمارات إلى آخره. تيار ثاني هو يقول نحن ساعتنا حذرين بدمشق، ما لسه ما مشينا خطوة بخطوة، لم يعطوا ما لم يقدموا ما تم اتفاق عليه وإلى آخره، فبالتالي لا يستطيعون مجابهة أو تغيير السياسة الحكومية يذهبون إلى الكونغرس. هذا القانون أو هذا البند الذي تم إدخاله، هذه خلفيته 100%، هذه خلفيته يعني هو لغم حقيقة. ولكن هو مر في الكونغرس، في مجلس النواب، ويجب أن يذهب إلى مجلس الشيوخ. معناته لسه في عندنا حوالي 3 أشهر للحكومة السورية تستطيع أن تتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ وإبراز ما لديها من خطط عملية لمعالجة هذا الملف بحيث أنه يلغى.
1: يعني يعني يجب أن تنشط الدبلوماسية السورية الآن في واشنطن
0: 100%،
1: تحديدا
0: وهذا
1: بالتواصل مع أعضاء
0: 100%،
1: الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الذين باستطاعتهم أن يمرروا هذه المادة أو أن
0: أو
1: لا
0: يوقفوها.
1: أو يوقفوها أو أن لا يمرروها.
0: صحيح،
1: طيب أنتقل
0: ولكن
1: للسيد.
0: هذا ليس بالشعارات، هذا
1: نعم
0: بده فعلا يجي
1: نعم
0: وفي العسكري وفي الأمني، ما بعرف مين بده يكون،
1: سنتحدث عن هذه الإجراءات
0: ويعطي
1: بالتفصيل
0: خطة
1: بالتفصيل
0: حقيقية.
1: معك،
0: نحن هذا وضعنا.
1: ويعني ما المطلوب فعلا من خطوات عملية. لكن أذهب إلى السيد عبد الهادي. مرحبا بك سيد عبد الهادي. برأيك أيضا دفاعيا، إلى أي مدى هذا الأمر من الممكن أن تقدم الحكومة السورية فيه خطة مطمئنة الذين يتخوفون من بعض الأمور في سوريا، موجودين في الولايات المتحدة وفي مواقع صنع القرار، بموضوع يعني نزع
2: نعم
1: سلاح
2: سيدتي،
1: المقاتلين الأجانب؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. في الحقيقة يعني كما تكلم الأستاذ بسام بأنه عبارة عن الضغط اللوبي الصهيوني على الكونغرس وعلى مجلس الشيوخ في أمريكا، جعل من هذا البند يدخل ضمن عدة بنود أبرزها التعاون مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى دعم الكيان الصهيوني في حروبه، بالإضافة إلى هناك بند أساسي أيضا محاربة الخنادق في غزة، بالإضافة إلى سحب سلاح المقاومة في غزة. كل هذه البنود ظهرت ادخلوا في ضمن هذه البنود، ادخلوا موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا ونزع سلاحهم. طبعا يعني هذا الموضوع دار منذ زمن طويل، منذ قبل أن يأتي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ولقائه بالسيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. هذا كان مطروحا وقد تنوه إليه، وكان قد قال السيد توم باراك بأن هناك إشارة أو هناك يعني موافقة ضمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في دمج هؤلاء المقاتلين ضمن القوات السورية بشرط
1: وهذه
2: أن لا
1: هذه هي النقطة
2: يعطوا.
1: هنا سيد عبد الهادي، النقطة هنا أنه لماذا بعد أن تمت الموافقة جاء من يعارض من ضمن أروقة
2: نعم
1: الكونغرس الأمريكي بأنه يجب نزع سلاح
2: نعم
1: المقاتلين الأجانب إذا كانت تريد سوريا مساعدة دفاعية من الولايات المتحدة؟ يعني الموضوع ليس له علاقة فقط بالداخل السوري، متعلق بنقطة مهمة، إذا كانت تريد سوريا مساعدة دفاعية من الولايات المتحدة.
2: يعني هذا التشويش الداخلي داخل المنظمات أو الهيئات الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتشويش على القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس جديدا، يعني هو قائم بحد ذاته. يعني مجلس الشيوخ يتناقض مع الكونغرس، أحيانا الكونغرس يتناقض مع مجلس الشيوخ أيضا، ويتناقض مع السياسة الخارجية للدولة للحكومة الأمريكية. كل هذا نراه ونلمسه دائما بأن هذا التناقض موجود. هناك بعض الأشخاص الذين يعني كما يعني يقال بأنهم داعمون لإسرائيل هم يريدون التشويش على القضايا السياسية المرتبطة بالوضع في سوريا، طبعا المرتبطة بالوضع في العالم كله، لكن الوضع السوري هو الآن هو وضع يعني جديد وحديث، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل ما لديها وعلى لسان السيد الرئيس أو الرئيس دونالد ترامب بأنها تريد أن تكون يعني الدولة سوريا قادرة على المضي قدما في بناء هذه الدولة والإعمار وعودة اللاجئين، إضافة إلى البناء القدرة الدفاعية في سوريا. ويعني أريد أن أكمل ما بدأت فيه في المرة الماضية، بأن باراك قال بأن الدولة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أعطت يعني قالت بأن هؤلاء الأجانب ربما يشكلوا خطرا على إذا لم ينظر

0: الضوء تحت اسم الدولة السورية. وهناك العديد من الدول التي تمتلك أو لديها مكونات كثيرة وقوميات كثيرة في جورجيا. لماذا سوريا الآن؟ يعني لماذا سوريا فقط محرم على أن يكون من ضمن جيشها أو ضمن قياداتها؟ يعني قيادات ربما تكون من خارج أو دول من قوميات أخرى، وإنما
1: هذه نقطة من
0: الجنسية السورية وتعطي الجنسية السورية.
1: يعني هذه نقطة ممكن نسأل عنها السيد بسام. سيد بسام، فعلا في نقطة المقاتلين الأجانب، ونحن في الفترة الأخيرة نتحدث عنها كثيرا، هناك الكثير من الجيوش في العالم، يوجد فرق أجنبية، لماذا المشكلة في سوريا بالنسبة للذين يعترضون على وجودهم في الإدارة الأمريكية، أو ليس بالإدارة، في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مجلس النواب؟ وهذه هي بالحقيقة الديمقراطية والبيروقراطية في الدول صاحبة المؤسسات مثل الولايات المتحدة. يعني هذه ربما أحد ميزات وعيوب الأنظمة الديمقراطية.
2: يعني أختي عزيزة، عدة نقاط. أول شيء، يعني ما بنحسن اللوم، نقول مثلا هذا لوبي إسرائيلي ولوبي الصهيوني، يعني جزء منه كبير صحيح، ولكن بدنا ما ننسى يعني بأمريكا تك واحد، عم بحكي وجهة نظر الأمريكية طبعا. المجتمع الأمريكي السياسي والعسكري هو مجتمع عسكري أمدي بطبيعته، خاضوا حرب بأفغانستان وبالعراق شي 30 سنة، وكل السياسيين الموجودين اليوم صاحبين القرار مؤثرين بالقرار كلهم لهم خلفية عسكرية، حاربت الإرهاب، داعش والقاعدة، وهذا الفكر موجود معهم لليوم. اليوم كانوا هنا، كانوا مثلا عمره 20 سنة لما كان بالجيش، اليوم عمره 50 سنة صاحب قرار بالكونغرس. الأشخاص اللي كتبوا أو شخصين اللي كتبوا هذا البند هن ضباط سابقين كانوا موجودين بالعراق. فبالنسبة
1: إذا كتبوه بناء على تجربتهم السابقة،
2: على خوفهم، قلقهم. هذول حاربوا في ناس، يعني حرب حقيقية صارت، ما أنا لعبة يعني. فبالنسبة لهم نقول حذر من سوريا، هو حذر ما بالضرورة يكون متعلق يعني انه اخطاء بالحكومه السوريه، بقدر ما يكون عنده تجربه. الزلمه خاض حرب 5 سنين 3 سنين، فبيقول لك انا بدي كيف تتعامل مع هدول لاثبت انه هدول صاروا قابلين انه يكونوا شركاء للولايات المتحده. انا بدي خطوات ايجابيه، يعني ما نحط كل شيء على اسرائيل، لا، في شيء واقع بدنا نتعايش معه ونحاول نفكه ونحله. هاي رقم واحد. رقم اثنين، وموضوع جدا مهم، انه ميزانيه الامريكيه لمحاربه داعش كانت تعطى لقسد. اليوم ستعطى الحكومة السورية وهي بين يعني تجاوز من 150 مليون ل 600 مليون دولار حسب كيف ممكن واحد يحسبها. هذه يجب أن تعطى وزارة الدفاع والمخابرات السورية ووزارة الداخلية. وفي يعني يتم إداريا بوزارة الدفاع الأمريكية والأجهزة التابعة لها وضع آليات لصرفها على الحكومة السورية أو على هذه الأجهزة السورية، طبعا بالتعاون مع الحكومة السورية والآخرين. هذا الموضوع الذي جرى اليوم هو وضع حد قانوني لما تستطيع به الولايات المتحدة أن تقدم مساعدة حقيقية لبناء الجيش السوري، أنه أنتوا وين رايحين؟ طولوا بالكم، علينا أن يكون هناك ضمانات أن هذه الأموال والأشخاص الذين سندربهم بعد 5 سنين ما يجوا يفجروا حالهم فينا أو يعملوا حرب أو يفوتوا ضد إسرائيل. يعني إسرائيل بالنهاية موجودة، موجودة بقوة وإن كانت مخفية. فهذا الذي أريد أن أقوله، أنه يعني موضوع ليس شعارات، وليس أنه باراك حكى وترامب حكى، لا،
1: تماما. هذه دولة مؤسسات، لذلك تحدثنا عن الديمقراطية والبيروقراطية.
2: يعني أعتقد أكبر خطأ قاتل ممكن تكون فيه الحكومة السورية أنه تتعامل مع الحكومة الأمريكية ومؤسسات الحكومة الأمريكية عن طريق باراك. هذا غلط. باراك هو مفتاح ذهبي للحكومة السورية للتواصل مع كل المؤسسات الحكومية الأمريكية، لأنه هو يفتح لهم الباب. ولكن التواصل مع الحكومة الأمريكية ومؤسساتها لا يكون بالشعارات وبالكتابات. الأمريكي بيفهم بخطط، أعطيني شو بدك تعمل هون 3 سنين 2 سنين، كيف بدي ساعدك، شو المقابل إلى آخره. هذا النوع من التعاطي أعتقد، ما بعرف، أنه ساعته مفقود. نحن يعني يسمعون شعارات خطابات بس ما في شيء حقيقي ملموس. مرة تانية، أنا ما بحكي باسم الحكومة السورية ولا بعرف شو عم يتعمل، ممكن يكون كلامي غلط، لكن هذا الذي يحسه من هون أنه ما في تواصل بطريقة تخفف هذا الضغط على سوريا أو تخفف من هذا العبء أنه نحن لا نثق فيه. فالإدارة الأمريكية عم تحاول تقول للمستثمرين الأمريكان وغير الأمريكان، إذا أنتم يمنع استثماركم في سوريا أن سوريا ما زالت دولة داعمة للإرهاب حنشيله، تفضلوا استثمروا بسوريا ولا تحطوا الحق علينا، لا كحكومة سورية ولا كشعب سوري ولا كمؤسسات أجنبية خليجية أو أمريكية. ولكن الموضوع هذا هم، ولكن مرة أخرى لا نستطيع أن نقول أن الأمور وردية.
1: يعني بالتأكيد هو نقطة مهمة أشرت إليها، وهذا ما قلنا، أنه الديمقراطية والبيروقراطية هي من عيوب هذه الأنظمة، وبنفس الوقت من امتيازاتها.

0: جاوبك
1: موضوع
0: على السؤال
1: المؤسسات،
0: الثاني.
1: موضوع المؤسسات، لكن اسمح لي سأعود لك سيد، يعني
0: لا لا
1: حتى
0: بس
1: نوزع،
0: سؤال،
1: حتى نوزع الوقت
0: سأتيني سؤال انا جاوبت على غيره
1: يعني
0: بس
1: حتى حتى
0: بسرعه.
1: نوزع الوقت. تفضل
0: لا
1: باختصار
0: لا انا
1: بسرعة.
0: اسف بس يعني لان
1: تفضل.
0: سأتيني انه في دول ثانيه عندها عساكر اجانب، ليش سوريا موضوع مختلف؟ دائما الاجانب الموجودين باي جيش اذا وجدوا بيكون في لهم آلية عمل شفافة ترانسبيرنسي، معروفين انه هي الفصيلة مثل اوكرانيا، جابوا فصيل امريكي موجود، فصيل امريكي موجود بأوكرانيا، ولكن هذا الفصيل معروف اسمه وشكله وطريقة انتمائه للجيش
1: نعم نعم
0: الأوكراني، بحيث أنه نفسيا أو سياسيا أو قانونيا الناس ما بتخاف أنه يعني بعد 5 سنين 6 سنين بتطلع أنه بيقول لك أنه هذا كان بالجيش الأوكراني، في سجل موجود. هذا أعتقد هذا الشيء غير موجود بسوريا، وهذا الذي يثير
1: يعني
0: القلق،
1: هو من الشفافية ومعرفة فعلا
0: لأنه اللي بيتدرب على الجيش
1: إلى أين
0: والعسكر
1: ينتمي
0: وبيترك
1: وأين
0: ولوين رايح
1: سيذهب وإلى أين
0: بعدين.
1: سيذهب. طيب سيد
0: إلا
1: عبد الهادي،
0: هاي النقطة
1: طيب
0: كمان نقطة تقنية وليست يعني،
1: نعم
0: ولكن يعني جدا
1: طيب
0: مهمة بطريقة معالجة هذه القضية.
1: نقطة تقنية سيد عبد الهادي، وباعتبارك محلل عسكري، إذا سألناك فعلا تقنيا، وسألتك أنا بالسؤال السابق لكنك لم تجبني، ماذا تستطيع أن تقوم الدولة السورية من تقديم حلول وخطط متعلقة بالمقاتلين الأجانب تبدد المخاوف عند الأطراف التي لديها مخاوف في الولايات المتحدة المتعلقة بالدفاع؟
2: لنعد إلى بداية وجود هؤلاء المقاتلين عندما أتوا لمقاتلة النظام البائد بالتعاون مع القوات السورية أو بالتعاون مع الثوار السوريين، هم اندمجوا مع الثوار السوريين وقاتلوا جنبا إلى جنب ضد النظام البائد.
1: صحيح، لا أحد ينكر هذا الأمر يا سيد عبد الهادي، لكن الآن وبما أننا نتحدث عن المؤسسات ونتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ونتحدث عن وزارة الدفاع الأمريكية التي تشترط السرد التاريخي، معروف لا أحد ينكر عليهم جهدهم، لكن الحلول الخطط المتاحة، تفضل.
2: الحلول بدأت ممارستها منذ أن طلب من الدولة السورية وضع جدول أو وضع يعني شيء يعني بشكل شفاف وإعلان هذا التشكيل وإبلاغ أمريكا تحديدا عن ما تم وضعه في الحكومة السورية. الدولة السورية أولا منعت الرتب لهؤلاء وحتى أوقفت الرتب لكل السوريين لهذه الفترة، هذه طريقة من الطرق، يعني هذه إحدى الطرق. أيضا لم يتم تنصيبهم بأي منصب وهذا ما طلبته أمريكا. أيضا هم يعني تحاولوا الاندماج مع الدولة، الولايات المتحدة الأمريكية لها مخاوف ثلاث، المخاوف الأمنية والمخاوف السياسية، وأيضا هناك مخاوف يعني تحاول أن تضعها لمخاوف المنطقة ومخاوف الجغرافيا السورية بالإضافة إلى الإقليم السوري، الإقليم المتواجد هنا. هذه المخاوف دعت للولايات المتحدة الأمريكية على أن تبني على هذه المخاوف، أن تجعل من القوات المقاومة أو جعل هؤلاء المسلحين وهؤلاء المقاتلين الذين يدعون بأنهم مسلحون على الأراضي السورية، جعلت منهم نقطة أو وضعتهم ضمن سياق أن هؤلاء هم عقبة أو هم عثرة في تطور الدولة السورية ودعم هذه الدولة لبناء قدرتها القتالية بالإضافة إلى بنائها بشكل العام سواء كانت البنية التحتية أو غير ذلك. هذه هؤلاء المقاتلون لا يتعدى عددهم 3000 مقاتل تم جمعهم في مناطق سورية بالإضافة إلى دمجهم بالمجتمع السوري، وحتى أنهم تزوجوا من سوريات. هؤلاء المقاتلين أصبحوا من ضمن الدولة أو ضمن المجتمع السوري، يعني أصبحوا
1: يتكلمون. كل هذه النقاط التي كل هذه النقاط سيد عبد الهادي التي تحدثت بها، هل هي مقدمة من قبل الحكومة السورية بشكل رسمي للمؤسسات الأمريكية وعلى رأسها وزارة الدفاع حسب معلوماتك، إن كان لديك معلومة؟ وإن لم تكن الدولة السورية مقدمة لهذه الأمور بشكل رسمي، الخطوات التي يجب أن تقوم بها الآن في هذا الطريق، في هذا المسار؟
2: يا سيدتي، أولا يعني هناك تبادل معلومات وتبادل حقائق بين الدولة السورية والولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب.
2: هناك من الوثائق حتما التي ستقدمها وزارة الدفاع إلى البنتاغون أو إلى يعني الدولة الأمريكية، يعني هناك تعاون وهناك يعني تبادل في الآراء وتبادل في الخبرات في هذا الموضوع. أيضا حتى في المجال الأمني هناك تعاون في المجال الأمني، ونحن كنا نلاحظ في محاربة تنظيم داعش ومحاولة الإرهاب، كيف كان هناك تعاون أمني بين القيادة السورية والقيادة الأمريكية، كل هذا يدل على أن هناك

0: هناك تعاونا وثيقا وهناك شفافية وهناك تعامل بين وزارة الدفاع السورية والدولة الأمريكية. يعني لا
1: يعني إذا لا خوف لا خوف الآن يعني برأيك لا خوف الآن يجب أن لا نخاف من هذا البند الموضوع في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لا خوف منه.
0: يعني هناك 3 أشهر متبقية حتى إقرار هذا البند، وعلى الدولة السورية وعلى الدبلوماسية السورية أن تسعى لإخراج هذا البند من كل هذه البنود.
1: نعم.
0: لأن الدولة السورية هي تتعامل بشكل جدي وبشكل يعني صادق مع الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: ومع كل دول العالم، هي تبدأ أو بدأت بالمصداقية الحقيقية مع كل دول العالم.
1: طيب سيد بسام، إذا نعود إلى النقطة المهمة، هناك وقت لا بأس به متبقي، كيف يجب أن تتحرك مؤسسات الدولة السورية مع مؤسسات الدولة الأمريكية، ليس فقط وزارة الدفاع، كل شيء متعلق بتغيير الآراء في أعضاء الكونغرس سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
2: يعني بس تصحيح
1: تفضل
2: للسيادة العميد كذا نقطة. لما نحن عم نحكي على الأجانب، نحن عم نحكي على أجانب من الخليج العربي، من المغرب العربي، من الصين، من أوزبكستان، من أوروبا، فعندك خليط من كل الدول، ليس المعني الولايات المتحدة كولايات متحدة، لكن هذا كل الناس مهتمة فيه، فموضوع ليس يعني الولايات المتحدة رفعت الكلام علنا، ولكن هذا الموضوع كل الدول. يعني لليوم الصين قانونية ممنوع الحكومة الصينية تعطي قروض للحكومة السورية
1: بسبب الأوغور. نعم، بسبب مقاتلين الأوغور. نعم،
2: بقول لك شركات الصينية تيجي على سوريا خاصة. نعم. أهلا وسهلا، بس تها كحكومة ما بنعطي قروض.
1: نعم.
2: بناء على وقيس على ذلك كثير أشياء.
1: نعم.
2: فالموضوع ليس بسيط، رقم واحد. رقم اثنين، عددهم بالآلاف، عشرات الآلاف وليس بالآلاف، وعنده مناصب بالدولة. يعني ما نحسن نتخبى وراء أصبعتنا ونجمل القصة اللي هي كل الناس معروفة، لا، إنهم مناصب بالدولة بالأركان بالجيش بالمخابرات موجودين ومعروفين، يعني معروفين، جوجل ذم بيطلعوا لك بقرير تقارير رسمية وين موجودين، يعني ما في شيء مخفي
1: في وزارة الدفاع. إدارة التوجيه المعنوي تحديدا يرأسها،
2: والله ما بعرف. نعم. يعني بس مرة
1: يعني هذه إحدى المعلومات يعني التي لديها، يعني ولا نصرح بالبقية. نعم،
2: لا يعني القصد نحن لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة بتجميلها.
1: نعم.
2: والاختباء أنه هي ما
1: بل بالإشارة إليها وإيجاد الحلول لها،
2: بالإشارة إلى أنه في عنا مشكلة هون أو هدول الموجودين هون مع تبرير. هذا المؤسسات هي فعلا عمل مؤسساتي، لازم يكون هناك في عمل مؤسساتي، لازم الناس بيجوا لأمريكا بيحكوا إنجليزي بطلاقة، بيفهموا بيعرفوا معهم معلومات معهم خطط عمل. يعني إذا لك أنا عندي مشكلة هدول المشكلة، وأنا هاي الطريقة اللي عم حلها، وهذه الطريقة التي يجب الولايات المتحدة والمجتمع المهتم المجتمع الدولي المهتم بحل هذه القضية أنه يساعدني. يعني بعتقد هذا بيكون كتير هذا الطريق بقى اللي بسموه الشفافية، إنه عنا مشكلة يساعدونا فيها. مثل عنا مشكلة إعادة إعمار سوريا، تعطيهم مشاريع إنه هذا الدمار وهذه المشاريع بدنا إياها وهذه دراسات اقتصادية تعالوا ساعدونا. نفس القصة بهذا الموضوع، هذا الموضوع مهم أو ما له مهم بغض النظر، ولكنه الخطورة يعني التي أراها إنه سيكون لغم على الطريق. هذه إذا مرت ممكن يعلقوا أي شيء لهذا الغلط. لهذا السبب يعني لغينا العقوبات كلها، ولكن لأنه في عندكم أجانب موجودين وما حليتهم القضية هاي، نحن كولايات متحدة لاحقا يعني بقول لك ما نحسن نساعدكم، ما رح نعملكم شيء. جزء من القانون بادوي، يعني جزء من منع السوري يروح لأمريكا هي القضية هاي.
1: نعم.
2: إنه هدول عم يجنسوا سوري جوازات سفر السورية، عم يقول لك طب أنا شو بعرف إنه هذا سوري وما إنه إيغوري، شو خلفيته؟ جزء من قضية منع السوري دخول أمريكا هي القضية هاي، ويمكن حلها يعني، وليست كل القضية، ولكن جزء من المواضيع الرئيسية.
1: نعم.
2: هي القضية، فالموضوع ليس ببساطة والهدوء اليوم، لأنه في ترامب وفي باراك عم يكون في طريقة تعاطي سهلة لطيفة لبقة دبلوماسية سميتها بالتعاطي مع السوريين لإيجاد آلية وراء الأضواء لحل هذه القضية.
1: طب هل هناك مفاتيح ذهبية كما سميتها منذ قليل يعني لسيد باراك غير سيد توماس باراك؟
2: طبعاً
1: ما هي المفاتيح الذهبية يعني التي من الممكن أن تمسكها الحكومة السورية الآن بالتعاون مع اللوبي السوري الأمريكي الموجود في الولايات المتحدة ويعمل بقرب مع الإدارة الأمريكية؟
2: يعني شوفي، اليوم عندك اللوبي السوري موجود، ولكن في حكومة سورية اليوم، فاللوبي.
1: نعم.
2: ما بيتسن هو ليس بديل عن الحكومة السورية.
1: نعم.
2: هو يساعد الحكومة
1: مساعد
2: السورية.
1: نعم.
2: يعني اليوم إذا رحت أنا ما لي علاقة بالحكومة السورية وحكيت اللي بدي أحكيه، بقول لك شكرا لك الله يعطيك العافية، وين ممثل الحكومة السورية يحكي لنا هالكلام؟
1: نعم.
2: أنت ما بتحسن تعطي ضمانة للمواطن عادي، بس بدي الحكومة السورية تعطي ضمانة. الموضوع ليس تعقيد، ليس تعجيز، ليس تكسير لسوريا، الموضوع أنه في آلية عمل يجب أن يقام بها، فيها خريطة طريق تعطى وتوزع وتنشر ويعني هالكلام، ولو

0: يعني تنشر بما انه للناس المهتمين. وبعتقد انه هن ما مثل ثاني ما انه مخهم مسكر انه نحن بدنا ندمر سوريا، بقدر ما انه نحن بدنا نساعد سوريا بس ما بدنا نعمل خطوات قد تنفجر بوجنا لاحقا، نعمل شيء ندفع ثمنه لاحقا يطلع غلط، لن يكون الاساس صحيح، على الاقل هذا وجهه نظري ممكن. فالموضوع ليس تحدي لسوريا وليس كسر لسوريا، هو فعلا مؤسسات وزاره الداخليه السوريه، وزاره الخارجيه السوريه، وزاره الدفاع، اداره المخابرات، اداره الهجره والجوازات، يعني هذول كلهم هذول المعنيين تماما بهالقضيه كلها، لازم يجوا لامريكا ولازم يكون عندهم خطط عمل ولازم يلاقوا مسؤولين الحقيقيين وليس المسؤولين او
1: طب هل
0: الاشخاص.
1: تتوقع سيد بسام، في سؤالي الأخير لك، أن يمر هذا البند إن لم يتم التحرك بشكل مناسب؟ هل لدى من يتبنوا هذا البند سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لاحقا،
0: يعني
1: يعني
0: اليوم لما
1: أصوات
0: اللجنة
1: كافية وفق تعقيدات التصويتات الموجودة يعني في المجلسين
0: شوفي لما
1: أو في
0: اللجنة
1: الغرفتين في المجلس؟ نعم،
0: لما لجنة وزارة الدفاع ولجنة الشؤون العسكرية بالمجلس النواب كلها توافق على هذا القرار جمهوري وديمقراطي، ومن عندهم 40 شخص، هذا مؤشر انه هذا شيء مقبول.
1: نعم،
0: يعني ليس موضوع في نقاش، ليس موضوع مختلفين عليه، لا لازم نراعي. بس مرة ثانية بدنا نفهم الخلفية
1: نفس
0: الأمريكية، نفهم
1: المعادلة في مجلس الشيوخ.
0: مجلس الشيوخ أسوأ أقوى
1: نعم
0: أقسى،
1: نعم
0: ولكن
1: نعم
0: مرة ثانية الموضوع ليس كسر
1: نعم
0: عظم، ليس موضوع التحديث
1: نعم
0: سوريا،
1: شكرا.
0: الموضوع إنه إذا تحرك الحكومة السورية أعطتهم وعندك باراك مفتاح ذهبي، ولكن باراك
1: شكرا.
0: ما نو سوري، باراك أمريكي بالنهاية، يعني
1: نعم
0: ما راح يجدهم.
1: نعم
0: فالموضوع عند الحكومة السورية.
1: شكرا جزيلا لكما سيد
0: شكرا
1: بسام
0: لك
1: بربندي
0: صحيح.
1: السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية، كنت معنا من واشنطن. وشكرا للعميد عبد الهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. مشاهدينا، نناقش بعد الفاصل تحول مظلوم عبدي من دوره العسكري إلى دور سياسي.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: من مسار عسكري إلى سياسي مرتقب، يبرز اسم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم دوره في المشهد المعقد شمال شرقي سوريا، وتعيد ربما تعريف علاقته مع الحكومة السورية.
2: هدف إخوة جدانة.
1: صحيفة المدن نقلت عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية أن عبدي يتجه للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، يتمثل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات، موضحة أنه لا يسعى إلى تولي منصب رسمي في الدولة. هذه التحولات تتقاطع مع واقع ميداني ما يزال معقداً، فوفق المصدر ذاته ما يزال ملف حل قسد مبكراً، والإعلان عنه لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين الذين لم يدخلوا حتى الآن في مسار الاندماج مع الدولة، حيث تستخدم ضغوط مالية وإدارية كوقف الرواتب والدعم لدفعهم نحو التسوية. هذه التطورات تأتي في سياق متصل كشف عنه موقع تلفزيون سوريا تمثل في خطوات ميدانية عن تسريح قسد عشرات العناصر من فلول النظام خلال الأشهر الماضية بعد رفض الدولة دمجهم مقابل الاحتفاظ بالعشرات من المقاتلين من عدة محافظات الذين انضموا إلى صفوفها خلال العام الماضي. ووفق هذه المعطيات المتداخلة بات مستقبل مظلوم عبد السياسي إذن أحد الملفات المطروحة بقوة داخل الأوساط الكردية بالتوازي مع المساعي الرامية إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري في شمال شرقي سوريا، ما يطرح سؤالاً حول طبيعة قسد وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي من فيينا. مرحبا بك. والدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة، مرحبا بك. أبدأ معك سيد نزار، إذا سألنا فعلا إلى أي مدى يستطيع السيد عبدي أن يجمع الصف الكردي سياسيا، علما أن هناك أحزاب سياسية كردية من الحركة القومية أو الوطنية الكردية عمرها عشرات السنين، إلى أي مدى هو قادر أن يلعب هذا الدور خاصة بعد الدور العسكري الذي لعبه لسنوات؟
3: شكرا أستاذة ربا، تحياتي للسيد الضيف وللسادة المشاهدين. حقيقة كما نعلم بأن الخريطة العامة للمنطقة ككل، وهنا أعني المنطقة التي كانت تحت سيطرة قسد بالذات، يعني تحولت في مسار اندماج مع الدولة السورية، وعملية الاندماج كما يتوضح لنا جميعا بأنها عملية مستمرة. بالنسبة لمصير الهياكل التي توزعت عن قسد نفسها، سواء كانت الإدارة الذاتية أو حتى المجال العسكري أو حتى مصير القيادات الموجودة في الإدارة وفي المسار العسكري، أعتقد يعني الأمور مرتبطة ببعضها البعض، ولكن حتى نخصص ويعني في التفصيل أو يعني سؤال حضرتك بالضبط، أعتقد هناك يعني جزئية هامة

0: جدا بأن جزء من قيادات قسد هي تندرج ضمن إطار الاندماج نفسه، طبعا سواء كانت في المجال بالذات طبعا المجال العسكري. أما بالنسبة لما يتعلق بالصيد عبده، أتصور بأن تصريحات طبعا منذ فترة وحتى في الوقت القريب يعني كانت تتمحور حول انتقاله إلى المجال السياسي. أتصور يعني هذا التحول هو قرار شخصي للسيد عبده نفسه، ولكن إذا كان السؤال بالضبط هو مدى تقبل الشارع أو
1: يعني هذا ما
0: كيفية
1: أسأل
0: تعامل
1: عنه بعد
0: القوى
1: الخلفية
0: السياسية.
1: العسكرية
0: تماما.
1: للسيد عبدي ومع الخلافات في الصف الكردي، هذا واقع يعني لا ننكره، وهل يستطيع السيد عبدي أن يلعب هذا الدور السياسي بتجميع الكلمة الكردية؟
0: أعتقد حتى أكون جدا واقعيا، في المجال السياسي قبل كل شيء الأمر متوقف على برنامج السيد عبده في أي هيكل سياسي مرتقب، وأيضا متعلق بموقفه من قسد نفسه ومن سياساته السابقة في ال 14 وال 15 السنة السابقة. يعني حتى يعني أتكلم يعني كواقع بشري أو واقع سياسي في المنطقة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني لا ننسى بأن قسد وهيكلياتها يعني كانت لها ارتباطات طبعا مع حزب العمال الكردستاني، وأيضا سوريا ووطنيا. يعني هنا يكمن السؤال. يعني ثالثا ما أود الإشارة له بالطبع، يعني حتى الهياكل السياسية التي كان يترأسها السيد عبده وبقية منظومة طبعا حزب الاتحاد
1: طيب
0: الديمقراطي هي بالنهاية كانت طبعا هياكل سياسية لها امتدادات
1: نعم،
0: مع طبعا تركيا، أو بمعنى هي قضية يعني كي أصورها بالجانب السياسي الصح، كرديا يعني بمعنى
1: طيب
0: ليس هيكل سياسي كردي بحت، في لا في الاسم ولا في السياسات ولا يعني أعتقد
1: يعني علما أن
0: الموقف.
1: تصريحات سيد نزار، تصريحات السيد عبدي وفق المصدر تقول بأنه يعمل على توحيد أو سيعمل على توحيد الصف الكردي. طيب دكتور خالد، إذا سألناك أيضا، هل فعلا السيد مظلوم عبدي يحضر للمرحلة القادمة مرحلة سياسية؟ وبرأيك كيف ستتعاطى الحكومة السورية مع هذا الأمر؟ وكأن التصريح يقول بأن مظلوم عبدي لن يذهب لمنصب في الحكومة أو الدولة السورية، بل سيكون بالعمل السياسي بعيدا عن الجهات الرسمية.
2: تحياتي ربا
1: أهلا بك.
2: ولضيفك الكريم أيضا ولمشاهديك. يعني حقيقة شخصية السيد مظلوم عبدي هي شخصية كردية جامعة. اليوم يعني عندما ننظر إلى الأرض ويوميا نلتقي بالحركة السياسية الكردية هنا على الأرض، نرى تماما بأن يعني هناك إجماع على محورية شخصية الجنرال مظلوم عبدي تماما.
1: حتى من ضمن
2: لكن يعني
1: الأحزاب التقليدية للحركة الوطنية الكردية، وهي بالعشرات، وفي يعني يوجد فيها أحزاب عمرها سنوات طويلة، يعني أكثر من 40 عام هناك أحزاب موجودة.
2: نعم، تماما
1: إلى
2: سيدة
1: ماذا
2: ربا. يعني
1: تستند بهذه المعلومة دكتور خالد؟ إلى ماذا تستند بهذه المعلومة؟ بأن هناك إجماع على السيد عبدي؟
2: تماما ربا، يعني يوميا يعني نلتقي بالأحزاب الوطنية الكردية يعني بشتى انتماءاتهم و تياراتهم تماما، ونرى يعني هم في حديثهم عن الجنرال مظلوم عبدي يعني ليست هناك أي يعني سوء نية تجاه الجنرال مظلوم عبدي، وكانت يعني شخصية محورية جامعة وحاول كثيرا بأن يصلح ذات البين بين الأحزاب الكردية بمختلف تياراتهم. وأيضا كان يعني الامتداد ل يعني عندما شاهدنا كان هناك مؤتمرا كرديا جامعا في مدينة القامشلي تماما، وكان الدور المحوري هو الجنرال مظلوم عبدي، إضافة إلى
1: هذا عندما
2: يعني
1: كان لقسد قوة حقيقية وإدارة ذاتية على الأرض. البعض من يقول أن الآن الأمر تغير، وبمجرد زوال قسد، وطبعا هذا أيضا السيد عبدي استبعده في حديثه لهذا المصدر، بأنه موضوع قسد وحله بشكل كامل ما زال يعني على المدى الطويل وليس قريبا. لكن بكل الأحوال السيد عبدي يعني كان لديه هذه ربما القوة الجامعة في مرحلة ما بسبب ما بيده من قوة عسكرية وإدارة ذاتية. الآن
2: يعني تمام
1: لا
2: ربا
1: يوجد هذه نقاط القوة، لم تعد بيده الآن.
2: نعم ربا، يعني لننظر يعني منذ نشأة الأحزاب الكردية منذ العام 1957 وإلى تاريخ اليوم، يعني هناك امتداد حقيقي يعني إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ويعني الانتماء إلى نهج البرزان يعني منذ ذلك الحين. يعني اليوم عندما نرى العلاقات الوطيدة بين مختلف الأحزاب الكردية وخاصة دعني أتحدث بين جنرال مظلوم عبدي والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، أي أن هناك قبول جامع يعني حول الجنرال مظلوم عبدي تماما، وهناك يعني بعض الشيء هناك شخصية جامعة أيضا يلتف حولها جميع الأحزاب الكردية. اليوم يعني من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف الرأي بين الأحزاب والتيارات الكردية، أن يكون هناك يعني إطار آخر. أما بالنسبة للحكومة السورية، وأنت ذكرت في سؤالك منذ البداية، بالنسبة للحكومة السورية، الحكومة السورية تنظر إلى الجنرال مظلوم عبدي أيضا كشخصية كردية ولها وزنها واحترامها في الوسط السوري العام تماما، ولذلك طلبت الحكومة السورية من الجنرال مظلوم عبدي بأن يعني يكون ضمن هيكلية الحكومة السورية الجديدة، لكنه رفض. قال ويعني كان حديثه واضح تماما بأن لديه أولويات لم شمل الكرد في سوريا بداية، وثم الذهاب والتحول إلى مرحلة سياسية أخرى، وهذه المرحلة هناك يعني مطالب كردية، يعني إدراج الحقوق الكردية في الدستور السوري. هذا ما يتمحور حول آلية لم شمل الكرد وتوحيد الخطاب الكردي.
1: يعني سيد خالد، هل أفهم من كلامك أنه ربما السيد عبدي يسعى في مرحلة ما، وهذا طبيعي في الدول التي تنشط الديمقراطية، لا تفهم قصدي غلط يعني بشكل خاطئ، أنه يسعى أن يكون حزبا معارضا في المستقبل؟
2: إطلاقا يعني الأمر لا يتعلق بالمعارضة الكلية، الأمر يتعلق بحقوق الشعب الكردي ككل، ويسعى الجنرال مظلوم عبدي إلى لم شمل الكرد. هذا هو التوجه الأساسي للجنرال مظلوم عبدي في المرحلة المقبلة، أي مرحلة التحول السياسي، خاصة بعد مرحلة عسكرية دامت أكثر من عقد ونيف تماما. لذلك يعني نحن سنشاهد على الأرض، وخاصة ربما أنت تعلمين يعني في محافظة الحسكة هناك ما يقارب 80 حزبا كرديا، وهذه مشكلة كبيرة يعني بالنسبة لتوحيد الخطاب الكردي بشكل كامل. الآن يسعى الجنرال مظلوم عبدي يعني بمحوريته وبشخصه بلم شمل الكرد وتوحيد خطابهم، وخاصة يعني أثناء يعني الحديث عن حقوق الشعب الكردي مع الحكومة في دمشق.
1: طيب سيد نزار، أيضا تحدث عبدي في حديثه لصحيفة المدن عن موضوع الاندماج الذي لم يكتمل بعد، وبأن ما زال مبكرا الحديث عن حل قسد. هذا الموضوع برأيك هل يعني أن مسار الاندماج لقسد تحديدا عسكريا متعثر، وما هي الخطوات التي تحول دون حل قسد في هذه المرحلة غير التي أشار لها السيد عبدي المتعلقة بأنه المقاتلين، دمجهم بالجيش، الرواتب، توزيعهم، الألوية، كل هذه النقاط العسكرية؟
0: نعم، لو سمحتي لي فقط بإيجاز يعني
1: تفضل.
0: فيما يتعلق بالفكرة الأولى، أتصور يعني عموما حتى تكتمل الفكرة عند السادة المشاهدين، في الواقع الجغرافي في المنطقة هناك يعني قوتين سياسيتين معروفتين ومع بعض الأحزاب الأخرى خارج الإطارين، طبعا قسد
1: والمجلس الوطني الكردي
0: والمجلس الوطني الكردي. أتصور حتى أكون جدا دقيق، طبعا أنا شخصيا يعني أتمنى من السيد عبدي أن يكون له رسالة واضحة في سياساته القادمة أو في تشكيل أي هيكل.
1: ولذلك يا سيد نزار أنا سألتك من بداية الحديث، هل يستطيع السيد عبدي أن يوحد الصوت الكردي والأحزاب الكردية التي لها باع طويل في العمل السياسي؟
0: حتى فقط أكمل الفكرة. نعم
1: تفضل.
0: نعم، يعني عموما حتى أكون جدا دقيقا ومنطقيا في هذه الرؤية، يعني سياسات قسد وطبعا كانت معروفة جدا للكرد نفسهم قبل طبعا الفضاء السوري ككل. شخصيا أتمنى أن يكون السيد عبدي قد يعني بمعنى يقوم بانطلاقة جديدة فيما يتعلق بشخصه، ويندرج أو بمعنى يندمج سياسيا في المنطقة قبل المجال العسكري. أما فيما يتعلق بقبولية الشخصية من عدمها سياسيا في المنطقة، أتصور كما ذكرت يعني متعلق بموقفه السياسي من القضية الكردية ومن الفضاء السوري، أو بمعنى رؤيته لسوريا ككل، وأيضا موقفه من قسد وسياساته السابقة، حتى أكون جدا

0: واضحا في هذا الموضوع. أيضا في أي هيكل سياسي مرتقب أيضا الموقف سيكون إن كان فعلا يعني يطمح لهيكل كردي سوري أو بمعنى عابر للحدود أو له امتدادات مع قوى إقليمية كحزب العمال الكردستاني أو غيرها، يعني حتى نكون جدا واضحين في هذا الأمر. فيما طبعا يتعلق بسؤالك أستاذ الربا، يعني موضوع الاندماج أتصور يعني هناك صعوبات، يعني حقيقة الصعوبات هي في التفاصيل، وهذا الأمر شخصيا يعني أراه جدا طبيعي. موضوع الاندماج هو ساري وله مسار محدد في الاندماج، وعملية الاندماج لم تكن بهذه السهولة القابلة في التطبيق. يعني إن قيمنا عملية الاندماج في مجالاتها الإدارية، أتصور وحسب متابعتنا طبعا هناك يعني تم إنجاز جزء كبير من ملف الاندماج في المجال الإداري، وعملية طبعا إن كان نسميها استلام أو إن كان نسميها اندماج المؤسسات السابقة في الإدارة الذاتية، وطبعا مع المؤسسات
1: نعم
0: الحكومية أو بمعنى يعني السيطرة أو بمعنى يعني سيادة المؤسسات الحكومية وخاصة
1: نعم نعم
0: السيادية في المنطقة. في المجال العسكري طبعا واضح جدا، يعني وصلت إلى مرحلة إن قيادات الفرق العسكرية أو الفرق العسكرية أو الألوية الموجودة ضمنها بدأت تتوافد من البارحة أو قبل البارحة. يعني الضباط طبعا يذهبون ويقومون طبعا بإجراء يعني دورات تدريبية معينة أظن 5 أو 6 أشهر طبعا أو حتى أقل، يعني حتى أكون جدا دقيق، يعني يعني عملية الاندماج وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، ولكن هناك بعض التفاصيل أو بعض الرؤى والتطلعات طبعا
1: طيب
0: من جانب قسد أو حتى من
1: نعم
0: يعني رؤى أو آراء مختلفة. أتصور يعني العملية سوف تسير بالشكل المطلوب وهناك اتفاق سواء كان يعني من جانب قسد مع
1: طيب طيب
0: المؤسسات الحكومية أو حتى يعني توافق إقليمي في هذا الموضوع، وأظن لن يكون هناك أي عائق كبير في هذا الموضوع.
1: طيب دكتور خالد، إذا سألناك أيضا نفس النقطة ومن نفس الحديث الذي جاء على لسان عبدي المتعلق بأن ملف الاندماج وحل قسد ما زال سابقا لأوانه، وطالما هناك مقاتلين إلى الآن لم يندمجوا آلاف المقاتلين حسب الحديث، فإن موضوع حل قسد يعني ليس بالقريب. إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر على كل السياق في موضوع الاندماج عسكريا تحديدا، والنقاط الخلافية التي إلى الآن لم يتم حل حلتها؟
2: يعني اطلاقا ربما يعني ونحن كمراقبين هنا على الارض تماما نشاهد بشكل يومي هناك زيارات وهناك دفع لعجله الاندماج نحو الامام، يعني بشكل يومي هناك، لكن تكمن المشاكل في التفاصيل، يعني المؤسسه كانت تكمن هناك مشاكل في بعض تفاصيلها وربما يعني تمتد او تطول مدتها الى تصل الى مرحله الاندماج. هناك العديد من المؤسسات هي تندمج بشكل سريع، وهناك يعني مؤسسات ربما تدخل في طياتها بعض العراقيل فلذلك نراها تتاخر عن الاندماج. يعني الاهم أنه أبتعدنا عن
1: لكن
2: حالة
1: إلى الآن
2: استقرار
1: دكتور
2: عسكري
1: خالد، يعني وفق مشاهداتك، هل تم دمج أي مؤسسة بشكل كبير أو أكثر من 50%، سواء قسد أو المؤسسات المدنية التي إلى الآن الدولة السورية لا تستطيع أن تدخلها بكل المقاييس في إدارتها، المعابر، كل هذه النقاط التي تقف حاجزا دون إكمال
2: تماما
1: مسار الاندماج؟
2: تماما السيدة ربا، يعني دعني أتحدث يعني من حيث الأخير ما ذكرتي هي المعابر اندمجت تماما، وهناك إشراف حكومي بشكل كلي على المعابر، إضافة إلى يعني اندماج مؤسسة التربية والزراعة التي باتت بشكل كلي هي مندمجة تماما، وهناك مراحل متقدمة لباقي المؤسسات، فلذلك تكمن المشاكل في بعض التفاصيل كما ذكرنا. هذه التفاصيل هي ربما يعني تكون يعني في حين زمن الإدارة الذاتية كانت تسير وفقا لإطار أو وفقا لقوانين قد أوجدتها الإدارة الذاتية، لكن تختلف في الإطار الحكومي وأيضا إلى الكم الهائل من الموظفين. يعني هذا ليس بالأمر السهل، وهم يعني يخضعون إلى اختبارات من قبل الحكومة، فلذلك هناك يعني ربما تأخر في بعض يعني المؤسسات. أما من الناحية العسكرية من ناحية قوى الأمن الداخلي هي باتت يعني في المرحلة النهائية تماما، وأصبحت هناك

0: توزيع الرطب ايضا. اما وايضا من ناحيه القوات العسكريه فهي ايضا اصبحت في مراحل متقدمه تماما، وهناك الالاف اندمجت تماما بعد يعني ان خضعوا لمرحله يعني الرقابه او الاختبارات من قبل المؤسسات الحكوميه تماما. لذلك يعني علينا الا نتيقن بانها ستكون في غضون ايام، ربما يعني تطول لاشهر اخرى. وهناك يعني كما نسمع من المسؤولين يعني بعض التفاصيل الصغيرة ربما تعرقل يعني أو تتصادم مع الإطار الحكومي أو القوانين السورية بشكل عام، فلذلك يحاولون بشتى الوسائل أن يجدوا الحلول لكل شيء. فلذلك عملية الاندماجية تسير. الحكومة اليوم يعني هي يعني تستقبل كل التفاصيل هنا على الأرض، لكن كانت هناك مؤسسات قائمة، كانت هناك كم هائل من الموظفين، عدد هائل من الموظفين، هذا ليس بالأمر سهل. تدبيرهم من الناحية المالية ويعني تبعيتهم للوزارة يعني لوزارة المالية ليس بالأمر سهل، وخاصة يعني الحكومة السورية هي في مرحلة
1: يعني فعلاً التحدي المالي وخاصة المتعلق بمقاتلي قسد عندما يندمجون بوزارة الدفاع. إلى أي مدى هذا الأمر يعني يعمل على حل حالته، خاصة أن هناك تفاوت بالأجور وبالرواتب كما تعلم كان بين مناطق سيطرة النظام المخلوع، وبعد ذلك جاء التحرير وفي مناطق شمال غرب سوريا وفي مناطق شرق سوريا، يعني بعد التحرير أيضا هناك تفاوت من أجور الموظفين الذين كانوا موجودين سابقا بعيدا عن المؤسسة العسكرية، تحدث بشكل عام.
0: يعني أيضا هذه هي مشكلة حقيقية سيدة ربا، يعني عندما يتم تبعتهم لوزارة المالية، وزارة المالية لديها قدرات محدودة، وخاصة يعني سوريا في مرحلة ما بعد التحرير نعلم تماما ماذا حصل. يعني أيضا أي نظام البشار النظام بشار الأسد أنهت الأمور المالية والبنية التحتية لسوريا، وخاصة سوريا عاشت مرحلة ما يقارب العقد ونيف من يعني تدمير للبنية التحتية بشكل كلي. طيب. وكانت يعني هذا التدمير بشكل منهجي تماما، فلذلك يعني هنا تؤثر بشكل أو بآخر. يعني كانت هناك نظام للأجور للإدارة الذاتية، واليوم يعني يتم إخضاعهم لنظام الأجور التابعة للحكومة، فلذلك هناك تفاوت في هذا الأمر. إضافة يعني ربما يعني الإدارة الذاتية كانت تتصرف كمؤسسات كبيرة وضخمة، كانت قائمة على الأرض، وهذه المؤسسات يعني أصبحت اليوم بشكل أو بآخر الحكومة أصبحت مجبرة بأن تستقبلهم بشكل كلي، كون هناك حالة اندماج وحالة توافق وطني في هذا الإطار. فلذلك هذه العملية هي من تؤخر يعني عملية الاندماج بشكل كلي.
1: طيب أيضا إذا سألنا سيد نزار، وفق هذا الحديث ومسار الاندماج، إلى أي مدى تصريحات عبدي في هذا التوقيت ستعطل أو تسرع مسار الاندماج، ليس فقط بالسياق العسكري بل على سياق كل المؤسسات المدنية؟ هل هذا التصريح يعتبر ربما تخلي عن قسد في هذه المرحلة، أم على العكس هو تشجيع لهم على الاندماج بشكل أسرع؟
2: أعتقد بغض النظر عن ماهية أي تصريحات تصدر سواء كان من أي مسؤول في الإدارة الذاتية أو حتى السيد عبدي كرأس هرم قسد، أعتقد أي تصريح لن يكون له تأثير محدد على عملية الاندماج السارية حاليا، لأن عملية الاندماج كما يعني تفضل الأستاذ خالد حقيقة وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، سواء كانت فيما يتعلق بالأسس الأساسية لعملية الاندماج، فيما يتعلق بالمعابر، فيما يتعلق بالدوائر السيادية الرسمية، فيما يتعلق بالثروات وطريقة إدارتها. حقيقة في المجالات الثلاث الرئيسية تم تحقيق تقدم واضح وملحوظ، أيضا فيما يتعلق بعمليات دمج طبعا المؤسسات الإدارية والقوى البشرية التي كانت تعمل لدى هذه طبعا المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، عمليا يعني بدءا من الهياكل العسكرية وصولا إلى طبعا الدوائر الخدمية أو حتى السيادية التي تم طبعا قطع أشواط جدا كبيرة في هذا المجال. أعتقد أي تصريح حالي أو حتى تصريح في المستقبل بمنظوري لن يكون له تأثير كبير على هذه العملية، لأن العملية كما قلت وكما طبعا أشرت قبل قليل بأنها عملية طبعا تم التوقيع عليها وبرضا طبعا مسؤولي قسد والإدارة الذاتية، وأيضا هناك توافق إقليمي وتوافق دولي ورغبة دولية في إنهاء هذا الملف ضمن الإطار الوطني السوري بغض النظر عن أي تفاصيل أو مسار، أو يعني بالنهاية هي عملية وتسير وعمل، يعني هناك توافق طبعا من كل الأطراف حتى أكون جدا واقعي، يعني فيما يتعلق سواء كانت بطبعا تركيا أو حتى يعني إقليم كردستان العراق أو حتى الشارع الوطني الكردي السوري أو
1: نعم،
2: حتى الشارع السوري سوري ككل،
1: شكرا.
2: أو حتى يعني بمعنى هناك رغبة في طبعا التعاطي مع هذا الملف من منظور وطني سوري يخدم الجميع بما فيهم طبعا المنطقة ككل وسكان
1: شكرا
2: المنطقة من المكون الكردي ومن بقية المكونات.
1: شكرا جزيلا لكما السيد نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي، كنت معنا من فيينا، وشكرا للدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي، كنت معنا من الحسكة. ونناقش في ساعتنا القادمة في محورها الأول المظاهرات في دير الزور وإدلب ضد محاولة تعويم فلول النظام المخلوع.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار السبع بحرات، رفضا لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته. كما خرج عشرات الأهالي في مدينة كفران بلبري في إدلب الجنوبي في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة من وصفوهم بفلول النظام إلى المدينة، ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفران بلبري مؤكدين أن موقفهم

0: وينضم إلينا من الرياض عضو لجنة السلم الأهلي السيد راغب الصيفي. مرحبا بك سيد راغب. ريثما ينضم إلينا لاحقا الضيوف الآخرين. سأبدأ معك وموضوع أهمية هذا الصوت في محافظتي دير الزور وإدلب. هو موجود في محافظات أخرى لكن بهذا الشكل المنظم الآن ضد تعويم شخصيات من النظام المخلوع، إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر على السلم الأهلي فعلا؟
1: حياك الله
0: أهلا بك
1: أخو تربة، وحيا الله الضيوف الكرام. طبعا هذا الملف يعتبر بالنسبة للشعب السوري هو ملف حساس جدا. تأثيره على السلم الأهلي يعتمد أخو تربة الأخوة المشاهدين على كيفية إدارة الملف، كيف احنا نعالج الملف. هل نعالج الملف مثلا بتهميش الشارع، ام ان نعالج الملف على اساس قانوني مثلا تابع الى وزارة العدل بشكل مؤسساتي واضح؟ الشارع اليوم يجب انه يشارك في صنع القرار. اي تهميش من سيادة القانون، لأنه دائما احنا نقول انه الحوار المجتمعي مع سيادة القانون هي علاقة تكاملية، كما العلاقة التكاملية بين السلم الأهلي.
0: طب إلى أي مدى فعلا الحكومة السورية ولجنة السلم الأهلي والمعنيين أيضا بهذا الموضوع سيعالجون هذه المطالب من قبل السوريين بعدم إعادة وجوه معروفة وغير معروفة من النظام المخلوع إلى الواجهة مرة أخرى؟ إلى أي مدى الدولة قادرة أن تتعامل بجدية مع هذا الأمر؟
1: شوفي أخو تربة، هو بالنسبة احنا قلنا أن الملف هذا الملف هو شائك وحساس جدا، واليوم الشارع بعد عنده حساسية أكثر، والملفات هذه دائما مرتبطة بالعدالة الانتقالية، تريد لها شرح كامل، أنه يعني محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال السنوات الماضية. الشارع اليوم يخاف من أنه
0: لا اسمح لي، اسمح لي سيد راغب، الشارع الآن لا يتحدث عن عدالة انتقالية، يتحدث عن إعادة تعويم. يعني موضوع العدالة الانتقالية صحيح هو موجود ومطلب وحق لكل السوريين الذين تعرضوا لأي انتهاك من قبل النظام المخلوع سابقا أو تعرضوا لأي انتهاك، لكن الآن المطلب مختلف. هناك أسماء وأنت ربما لديك اطلاع عليها ومشاهدين يعرفونها تعود إلى الواجهة من جديد. هذه المظاهرات لا تتحدث عن فقط عدالة انتقالية ومحاسبة، عن عدم السماح لهم بالعودة إلى الواجهة.
1: لا شك أخو تربة، أنا أتكلم بهذا وأريد أن أوصل فكرة أنه هو بالنسبة للشارع هو يخشى من إعادة أو صنع أو إنتاج أو إعادة تدوير مثل هذه إحنا نسميهم سواء الشبيحة أو سواء الفلول أو سواء اللي لهم انتهاكات، أنهم يرجعون إلى الواجهة سواء إلى الشارع العام أو إلى الواجهة السياسية. هذا ما يخشى الشارع، يعني الشارع يريد اليوم الوضوح من الدولة بهذا الصدد. تهميش الشارع بهذا الشكل، غير أنه الشارع له مطالب كثيرة اليوم، الضغوط النفسية، البطالة، الفساد، الجوع، لا شك هي أنها تريد استوعاب من الحكومة، وبنفس الوقت يجب على الحكومة مراعاة هذا الموضوع. اليوم الشارع كل ما يخشى أنه هو إعادة تدوير أو إنتاج مثل هؤلاء الأشخاص اللي لهم انتهاكات في زمن النظام المخلوع.
0: طيب ينضم إلينا أيضا الآن السيد محمد بي مروان العلوان منسق خيمة الاعتصام في دير الزور. مرحبا بك سيد محمد، اشرح لنا المطالب تحديدا، ما هي مطالبكم، ما هي اعتراضاتكم، ما هي الأسماء التي عادت بينكم وهي كانت قامت بجرائم وانتهاكات وضرت بالسوريين أيام الثورة السورية لموقفهم؟
2: أولا أستاذ، أنا بدي أركز على كلمة مطالب، هي ما هي مطالب، هي حقوق.
0: نعم.
2: الناس ببساطتها صارت تطالب بها.

0: أما هي حقوق وواجب على الدولة. بالدرجة الأولى هي محاسبة مجرمين الحرب اللي آذوا الشعب السوري بشكل عام وشعب دير الزور بشكل خاص. كمطلب أول وأساسي هذا المطلب عند الناس. المطلب الثاني تهميش أبناء الثورة وخروجهم خارج فكر الدولة كامل، لا كوظائف عسكرية أو داخلية أو مدنية. المطلب الثالث هو إهمال أبناء الشهداء وتركهم لمصيرهم. الدولة بلشت تطلب مطالب حقيقية تعجيزية، يعني اليوم مو ذنب ابن الثورة إذا الثورة طالت 15 سنة. يعني بدل ما تشكره وتقول له الله يعطيك العافية إنه صمدت 15 سنة ضد آلة إجرام عالمية تقوم تكافئه وتقول له عمرك كبير أو أنت مصاب أو أنت غير دارس. تمام أخي، اليوم الغير دارس وظفه بمكان تمام يناسب طبيعة دراسته وطبيعة ثقافته. هل يا ترى جميع الموظفين بسوريا وليس بدير الزور هل هم على نفس درجة الثقافة؟ أكيد لا.
1: نعم. طيب
0: الحجج الواهية اللي قام نسمعها اليوم كثيرة. تفضلي عفوا.
1: طيب سيد محمد، يعني بهذه النقطة بالذات وتحدثت عنها إقصاء أبناء الثورة، هل بالمقابل شهدتم في دير الزور تحديدا، لأن نتحدث عن عودة لفلول النظام لمواقع أو أماكن أو عودتهم إلى حياتهم الطبيعية وكأنهم لم يقوموا بأي انتهاك أو جريمة ضد السوريين في دير الزور تحديدا، بما أنك تتحدث من هناك؟
0: لا، شهدنا الأكثر. كيف؟ منذ فترة ما تمام منذ فترة ما يقارب 6 شهور مدلول العزيز أجرى مصالحة في دمشق وعاد إلى دير الزور واستقبل على دوار الدلة استقبال الفاتحين ومن ثم نواف راغب البشير. أخيرا وليس آخرا، وهاي الصدمة الكبرى اللي صارت إن أبناء علاء شويش تمام آل شويش أجوا بمرافقة من الأمن بدمشق. يعني أصبح الموضوع
1: طب لو تشرح لنا كل اسم ذكرته، ما يعني من هو وما الجرائم التي قام بها والانتهاكات ضد السوريين في دير الزور كي تكون الصورة واضحة باختصار لو سمحت، أو لو تعطينا مثالين عن الأسماء الذين ذكرتهم.
0: على رأس.
1: تفضل لو سمحت. تسلم.
0: تكرم أستاذة. نواف البشير هو زعيم ميليشيات تتبع إلى إيران، وأتوقع كلمة زعيم ميليشيات تتبع إلى إيران فهي كافية ووافية.
1: نعم.
0: آل شويش هم رجال إيران في سوريا وليس في دير الزور. هم رجال إيران في سوريا وليس في دير الزور.
1: نعم.
0: والكلام مثبت بالصور والأدلة كثيرة على هذا الكلام.
1: نعم.
0: إذا وزارة الداخلية تتعنى شوي، ما بدها تسأل الناس، تتعنى شوي، تفتح الفيس أو تفتح اليوتيوب راح تلاقي.
1: طيب.
0: الصور والفيديوهات لا أستطيع لا أنا ولا أنتم التحدث عنها.
1: طيب ابقى معنا سيد محمد. أذهب إلى السيد حسن السلوم الناشط المدني من إدلب، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا ما هي المطالب والتي هي حقوق كما قال السيد محمد وهي حقوق للسوريين بأن لا يتم تعويم أي شخص ارتكب أي تحريض أو انتهاك أو جرم ضد السوريين أيام الثورة فقط لأنه كان منتمي للثورة، ما هي المطالب في إدلب ولماذا الآن؟ يعني ماذا وراء هذا الحراك الآن؟
2: تحية لك والأستاذ المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: تلفزيون سوريا.
3: أهلا بك.
2: وهناك أخذ ربع. بالنسبة للموضوع الشبيحة أو الفلول، هو موضوع يعني شوي شائك وحساس، وخاصة ضمن مناطق اللي كانت محتلة أو مهجرة أو مدمرة. يعني كل المناطق شفنا نحن في كذا حادثة وكذا مشكلة صارت مع الشبيحة ومع الفلول اللي عادوا لمناطقهم أو لسكنهم. نحن موضوعنا في الريف الإدلبي الجنوبي أو ريف حلب أو ريف حماة الشمالي اللي كان تحت سيطرة نظام بشار الأسد واللي كان دفع الضريبة الأكبر الثورة السورية من خلال التدمير والتعفيش والسرقة من قبل شبيحة نظام بشار الأسد. لذلك صار عند الشعب ردة فعل أكبر باتجاه

0: كانت مع نظام بشار الأسد، اللي كان عسكري واللي كان أمن واللي كان حتى مدني متعامل معه، أو حتى السكان اللي كانوا ساكنين من مناطقنا اللي تركوا مناطقنا أثناء الثورة السورية أو أثناء القصف أو أثناء النزوح وخرجوا باتجاه مناطق النظام. هلأ بلشت بعض منهم يرجع على المناطق اللي هي بالأصل كانت مدمرة ورجعت عليها الناس، بلشت تخرج أصوات معارضة لحضور أو وجود هاي النوع من اللي كانوا على نظام بشار الأسد، بالرغم أنه الدولة السورية عفت عنهم كجرم أو عفو عام أو هيك، فليس ما يتم التحقيق مع بعض منهم من جرائم، وعم نشوف التحقيق عم يصير وكل فترة عم يصير القبض على شخصية، بس انه الشعب ما بقى ما هو عم يتقبل فكرة انه يسكن في بلده، وخاصة يعني هلا وقت بدهم يجوا شبيحة او فلول النظام البائد من الطائفة العلوية، يعني عادي من المدن من حلب من الشام، يعني نص مصيبة، يعني الجو شوي مخبر. اما في مناطق ادلب والمناطق السائرة والمناطق اللي كانت مع الثورة السورية واللي قدمت الكثير من الشهداء وخسرت كثير من الأملاك والأشجار، هودي ما عم يتقبلوا فكرة وجود الشبيح عايش
1: طب
0: بيناتهم،
1: هل
0: لأنه
1: يعني نحن سألنا من منذ قليل السيد محمد بن دير الزور عن نماذج الآن عادت بينكم ارتكبت انتهاكات أو كانت تشبه على السوريين أو تسببت بضرر للسوريين، لو تذكر لنا أمثلة بينكم، ولذلك طفح الكيل بالسوريين وذهبوا إلى تنظيم هذا الحراك.
0: هلا هو في عدة أسباب. أولا كانت أول شيء عودتهم كانت خفيفة، وكان معظم أهالي المناطق مثل كفرنبيل وحاس وكفر روما ومعارض حرمة كانت عودتهم قريبة بسبب الدمار، صارت تعود الناس من المخيمات بالتزامن مع عودة بعض الشبيحة في زيارات في بناء في سكن في هيك، صارت بعض الحوادث الفردية والملاسنات وتطورت لمشاكل ولشكاوي وهيك العالم، خصوصا في الفترة الأخيرة وقت اللي ظهرت
1: طب هل تم التبليغ
0: الفيديوهات.
1: سيد حسن للجهات المختصة عن اسم معين ولم يتم اتخاذ الإجراءات معه من قبل الجهات المعنية؟ يعني هناك شخص ربما قام بجريمة أو انتهاك ضد السوريين، قام أحدكم بالإبلاغ عنه للحكومة السورية للجهات المختصة في الداخلية أو الأمن العام ولم يتخذ بحقه أي إجراء، أم أن وجودهم مسكوت عنه؟ يعني اشرح لنا هذا التفصيل باختصار لو سمحت، لأنه يعني أريد أن أذهب إلى الضيوف الآخرين.
0: هلا هو صار بعض الشكاوي عليهم بس راحوا وتحقق معهم لفترة قصيرة وانتركوا. نحن ما لنا ضد الدولة السورية في المعاملة معهم أمنيا وقضائيا، بس نحن عم نطلب من الدولة السورية إنه يراعي شعور المتواجدين في هاي المناطق وأولياء الدم، إنه هودي ما بدنا إياهم لهالفترة القادمة يعيشوا معنا، لأنه
1: يعني تتحدث هنا عن
0: مسكين.
1: العزل الاجتماعي.
0: عن العزل الاجتماعي انه اختاروا السكن في مناطق النظام. هلا بعد الدمار ليش عم ترجعوا لعنا؟
1: طيب
0: خليكم في المكان اللي اخترتوه.
1: طيب
0: نحن ما بدنا نحن ننصب المشانق لهم او المحاكم، نحن هذا الموضوع
1: يعني
0: تاركينه
1: علما
0: للدوله
1: المحاكمات
0: السوريه
1: هي مطلب
0: الشرعيه.
1: حق والعدالة الانتقالية ليس فيه مشكلة. أذهب سيد إلى السيد راغب. سيد راغب، سمعت من سيد حسن من إدلب والسيد محمد من دير الزور، إذا هناك مشكلة حقيقية، كيف لجنة السلم الأهلي يجب أن تتعامل مع هذا الأمر؟ وهل تتخوفون أو لا تتخوفون من أن تتسع هذه الرقعة؟ وخاصة هناك أصوات تقول بأن هؤلاء المجرمين أو المنتهكين للجرائم أصبحوا أكثر وقاحة في الفترة الماضية بسبب تغاضي الحكومة عن مجرمين كبيرين، يعني مجرمين كبار تمت إقامة تسويات معهم.
2: شوف يا اخوي تربه، الاخوه المشاهدين، طبعا اولا نحن نقول انه
1: أنا سأعطيك كل
2: الاحتجاجات
1: الوقت لتشرح لنا.
2: المظاهرات الانتقاد اي جزء من هذه الامور في الشارع هو لا شك هو في حالتين، في حاله احنا نسميها حاله صحيه هو انه انت تختلف معي، الحاله السلبيه هو انك انت تختلف

0: مختلف عليه. اليوم أنا أشوف أنه بعيد عن الهندسة الكلام والفلسفة الإنشائية، الدولة نظرتها الشمولية لا شك أنها أكبر وأوسع من نظرة الشارع مهما كان، لأنه اليوم اللي يقود الدولة يقود سيادة القانون. يجب أنه إحنا نسمح ونثق بالتصرف الحكومة. لا شك أنه إحنا ما نقول في مثالية، الأخطاء موجودة، لكن أنا أقول أنه إذا كان الحكومة اللي هي الصف الأول هي عارفة عن الانتهاكات مسبقا، فهذا خطأ فادح ولا يجوز، والشارع من غير شيء يعني.
1: طب ماذا عن التسويات التي تحدث كل يوم ونسمع عن تسوية جديدة وجئناك بأسماء، يعني قامت الدولة بتسويات معهم سواء لجنة الكسب غير المشروع أو جهات أخرى، يعني مع احترام لسيادة القانون ومع الاحترام للدور السيادي للدولة الذي يجب أن تقوم به، لكن هذه الحكومة وصلت إلى هذا المكان من خلال هذه الثورة وهؤلاء الناس الذين لديهم أوجاع وحقوق.
0: الشعب أكبر من سيادة القانون وأكبر من الحكومة، لأن الحكومة وسيادة القانون هي من الشعب، وقلنا أنه إحنا أي احتجاج هو حالة صحية. نعم. ولكن أنا أتكلم على حاجة اسمها مثلا اللي هي سد الذرائع، جلب المصالح ودرء المفاسد. أكيد أنه الدولة إلها نظر في هذا الموضوع. إحنا نتكلم على أنه يجب على الشارع المطالبة باللي هو يسمونه الحوار المجتمع أو الحوار مع المسؤولين ومناقشة هذا الوضع. دائما الحكومة أو الصف الأول هم ما تنتبهون للأمور إلا بعد ما يصير رأي عام مثل هذا الموضوع اللي حصل، وبعدين يخرج اليوم علينا أحد الوزراء أو نائب وزير الداخلية فيعتذر عن الموقف اللي صار ويحاول أن يبرره. لا، إحنا يجب على أن الحكومة إذا كانت في الصف الأول أنها تستوعب وتعرف اللي إيش جالس يصير قبل ما يحدث. لا شك أنه الانتهاكات اللي جالسة تصير، تعويم الشبيحة، إعادة إنتاجهم كما السيناريو السابق، هو أمر خطأ. الأشخاص هؤلاء معروف تاريخهم، موجودة ملفاتهم، موجودة.
1: طب من خلال لجنة السلم الأهلي هل تقدمون هذه النصائح وهذه أو بالأحرى ليست نصائح، هي توصيات، وربما يجب أن تكون أكثر من توصيات للمعنيين في الحكومة السورية، باعتبار أن هذه اللجنة شكلت من أجل العمل على السلم الأهلي، من أجل يعني سحب فتيل أي فتنة مقبلة في سوريا، وما يحدث من تعويم للمجرمين لا يؤدي إلى سلم أهلي، بل على العكس يزيد من الاحتقان في أو يزيد من الاحتقان في الشارع. هل تقدمون توصيات؟
0: اليوم سيادة الرئيس خطربة كان كلام واضح وصريح أنه ما أحد يسلم من العقاب. وزير العدل تكلم نفس هذا الكلام، يقول أنه إحنا مثلا الأشخاص اللي ذكرتيهم، وكان كلامك حقيقة وسؤالك للأخ الضيف الثاني المعذرة على عن الاسم كان سؤال حقيقة يطرح نفسه أنه جميل. إش إحنا عندنا أدلة على هؤلاء الأشخاص؟ يعني كثير من الملفات اللي كانت واضحة وصريحة، تمت معاقبتهم، لبسوا البدلة، صوروهم، وضحوا، والآن تجري لهم محاكم. هل هؤلاء الأشخاص اللي الآن إحنا نقول إنهم جالس يعملون تسويات، هل هي عبر أمور مادية، هل هي عبر وساطة، هل هي عبر سياسة للدولة؟ هل في أدلة دامقة واضحة وصريحة، ملف يوجد على مكتب وزارة الداخلية أنه حاسبوهم وما تمت محاسبتهم، ولا هل الأمر مبني على العاطفة وبعض الشكوك على أنه هذا كان في الجهة الفلانية والجهة الفلانية من دون طرح ملفها؟
1: طيب سيد محمد، هذا السؤال لك، هل فعلا أن الأسماء التي ليس فقط ذكرتها باعتبار أنك قلت مثبت بالصور وبالفيديوهات وموثق، أسماء أخرى من التي تم تعويمها وفق حقوقكم كما قلت والمطالب التي خرجتم بها، هل تقدمتم للجهات المعنية بهذه الوثائق وطلبتم بحل هذا الملف؟
2: أول شيء أستاذ، أنا بدي أعترض على طريقة السؤال أو صيغة السؤال.
1: تفضل.
2: هاي مهمة الدولة وليس مهمة الشعب.

0: هاي مهمة الدولة.
1: مهمة الدولة، لكن مهمة الدولة لكن الآن العدالة. لكن الآن أنتم تخرجون باعتصام ولديكم مطالب وحقوق، هل قمتم بأي إجراء قبل هذا الاعتصام أم أنكم ذهبتم إلى الاعتصام للفت نظر الدولة لواجباتها التي يجب أن تقوم بها بملف المحاسبة والعدالة الانتقالية وعدم التعويم؟
0: تمام تمام تمام تمام أستاذ. أولاً الشكاوى قدمت وعلى الكثير من من كان يتعاملوا مع المجرمين كان يتعاملوا مع النظام الكثير وتأخذ إذن من طين وإذن من عجين. السبب بسيط، يقول لك أعطيني الدليل. أنا ما أقدر أنطيك دليل لأني ما كنت مثلا عنصر بالمخابرات العسكرية أو الجوية. اليوم أنت دولة عندك بأجهزتك فرع دراسات، فرع عمليات، فرع تحري، مهمتك أنت تكشف هاي الحقيقة. على سبيل المثال أنس الكريمة، دير الزور قدمت بمجزرة واحدة 500 شهيد.
1: نعم.
0: اليوم أمجد يوسف، المجرم أمجد يوسف، على تصوير مثبت على علن 40 شهيد 100 شهيد قتل، قدموا للمحاكمة وعملوا عليه ترند، وهوبا قام نقدم على العدالة الانتقالية وقام ننتقل على العدالة الانتقالية.
1: نعم.
0: اليوم 500 شهيد بدير الزور خلال نهارين، هل يا ترى ما لهم بتشايات مثلا، ما حدا ركض وراهم او جاءهم القضاء والقدر وماتوا؟
1: طب هل الجهه او الشخص أو الجهه معروفه هو النظام المخلوع، لكن الاشخاص الذين قاموا بهذه المجزره والمجازر للاسف يعني المجازر
0: أيوة
1: مؤلمه وكثيره في سوريا، هل معروفين الاشخاص؟
0: كثيره جدا كثيره جدا تماما. هلا هذا الأشخاص معروفين وتقدم كثير هذا الكلام.
1: نعم.
0: لكن هل الدولة أجرت تحقيق استقصائي تبحث عن هؤلاء المجرمين حول هذه المجزرة؟ هذا لا على سبيل الحصر سيدتي، لا على سبيل الحصر. أنا قام أذكر لك مجزرة واحدة من مئات المجازر حصلت
1: طيب
0: في دير
1: الزور. يعني كشف الحقيقة هو حق ومطلب سيد محمد. إلى متى أنتم أبداً مستمرون أبداً بهذا أبداً الاعتصام؟
0: يعني هو الاعتصام احنا عاملينه مفتوح.
1: نعم.
0: تمام، الى تحقيق المطالب وتحقيق الحقوق. يعني انا اتحفظ على كلمه مطالب، تحقيق الحقوق. تمام. يعني
1: نعم.
0: اليوم احنا دخلنا بيومنا الثالث، هل تواصل احد من المسؤولين؟ يجي السؤال يطرح نفسه استاذه.
1: نعم.
0: هل احد من المسؤولين تواصل معنا؟
1: هل تواصل فعلا معكم؟ لا. احد لا. نعم.
0: ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا. يعني هذا ممكن يعني يدخل بباب الجد والسخرية بآن واحد.
1: نعم. طيب يعني أذهب إلى السيد حسن أيضا. سيد حسن، هل تعتقد بأن ما يحدث الآن من التعويم وبسبب الضغط الشعبي أحيانا يتم التراجع عن تعويم شخصية معينة، أم أن هذا النهج سيستمر؟ يعني كيف تنظر لهذا الملف الشائك في هذه المرحلة الحساسة، وما هي الحلول من وجهة نظرك الآن؟
2: هلا نحن بدنا نفرق بين المشكلة العامة والمشكلة الخاصة. مشكلة الفلول وتعويم الفلول مشكلة عامة بسوريا كلها، بس مشكلة تعويم الشبيحة أو سماح
1: أتحدث عن التعويم نعم، أتحدث عن تعويم شخصيات ومرتكبي جرائم ومرتكبي انتهاكات
2: وجماعته. نحن هذا الموضوع بإيد الدولة وهي اللي بتقرر. نحن من أول ما تشكلت الحكومة والقيادة الجديدة نحن وافقنا عليها ودعمناها بكل ما نملك، بس في قرارات عم تجي نحن يا أما الشعب ما عم يفهمها، يا أما في للحكومة رؤية جديدة بالنسبة لهذا الموضوع. بس نحن عم نحكي شعبيا، المظاهرة أو الوقف الاحتجاجي اللي خرجت اليوم في مدينة كفرنبي مثل باقي المناطق اللي كانت سائرة أو مدمرة في الريف الإدلبي، خرجوا من شان ما يشوفوا ولا شبيح كان مع نظام بشار الأسد. نحن المجرمين اللي ذكرتوهم والأخ من دير الزور، نحن وجعنا واحد، كان نحن بإدلب ولا بدير الزور ولا بدمشق ولا بحمص ولا بحلب، كله هذا وجع الشبيحة اللي وقفه مع نظام بشار الأسد. التعويم عم بيجي من اللي كانوا عم يخدموا جيش بشار الأسد، عم نسمع أنه في بعض العناصر عم ترجع، الشرطة كمان عم يرجعوا، ما نحل غير الأجهزة.

0: أمنيين.
1: نعم
0: كل شيء كان مع بشير
1: نعم
0: عمار مع بشار الأسد كان مجرم، لأنه كان عم ياخذ أوامره من نظام مجرم إن
1: نعم
0: كان بالشرطة، حتى كانوا موظفين البنوك يتعاملوا مع
1: طب
0: الناس اللي عم يقبضوا رواتب من أدلب مثلا، رواتب المتقاعدين كانوا يتعاملوا معهم بكل قسوة، ياخذوا نص الرواتب. يعني المدني ولا العسكري اللي كان عن نظام بشار الأسد في حساسية كبيرة بينه وبين المناطق، أنا عم بحكي عن المناطق المهجرة والمدمرة اللي طلعوا منها هود الشبيحة. هاي مشكلتنا هلأ، أنه بس أول شيء ما نشوفهم نحن، لأنه هودي إذا الدولة سمحت لهم وإجا واحد منهم صارت مشكلة مع أخ شهيد، مع حدا مدمر بيته مسروق بيته،
1: طيب
0: هاي بتتحمل مسؤوليتها
1: طيب
0: الدولة. لأنه نحن
1: نعم
0: بالعرف الشعبي عندنا
1: نعم
0: بصير أي مشاجرة بين أي عائلة أو أي قبيلة أو كذا برحله المتسبب لفترة من الزمن.
1: طيب
0: نحن ما هي معقولة يرجع
1: طيب
0: شبيه على مدينة كفرنبيل وأنا لس مهلق بيتي ما في حيط أو ما في صبي أو ما في زقف قد
1: ما
0: تحته
1: بينما
0: أو
1: ما بينما
0: شجرة عم يرجع.
1: الشبيحة يصولون ويجولون ولك يعني وليس ومكوعون أيضا يعني وموجودين في كل مكان. بكل الأحوال في سؤال أخير وباختصار لك سيد راغب، برؤيتكم للسلم الأهلي هل ما يحدث الآن سيؤدي إلى السلم الأهلي؟ لماذا لا يكون هناك وإن شاء الله يقر في مجلس الشعب المقبل قانون للعزل السياسي وعلى الأقل المواقع والأماكن والمناصب من أن يعود لها القتلة والمجرمون، لأن هذا حق للسوريين الذين عانوا من النظام المخلوع.
2: لا شك أنه هذه مطالب شعبية واضحة، وهذه الملف هو من أكثر الملفات حساسية. واليوم احنا حقيقة ما نلوم الشارع ولا نلوم الأشخاص اللي حقيقة انثكلوا سواء بأبنائهم ولا بأعراضهم، عانوا ما عانوا حتى انه يرجع.
1: يعني تتحدث معنا سيد راغب كأنك لست من ضمن هؤلاء، يعني مع ايضا لجنة السلم الأهلي المشكلة المفروض انها ايضا عانت كثيرا من هذا النظام المجرم.
2: لا شك اليوم كلنا احنا خطربة انا وانت ولا سواء الموظفين السلم الاهلي ولا الشارع كلها هي ابناء هذه الدولة. نتكلم على الدولة الشريفة، الدولة المستقيمة اللي تطبق سيادة القانون بالشكل الصحيح. ولكن ان شاء الله مثل ما تفضلتي بسؤالك انه ان شاء الله في الايام القادمة وعلى ان شاء الله تفعيل مجلس الشعب بالشكل الصحيح انه تطرح هذا الملف باكثر جدية، ويصير يعني انه يستطيع انه تكون له يعني صلاحية أكثر من الصلاحية الموجودة في بعض الأمور اللي إحنا ممكن صعب إنه نوضحها، ولكن في صلاحيات محدودة لأنه في محسوبيات كثير جالس تحصل. ولكن نقول إنه مثل ما يعني أنا أسلفت إنه ممكن إنه الصف الأول ما منتبه لبعض الأمور، ممكن إنها تكون هذه يعني من بعض في محسوبيات ثانية يعني تنطلق منها مثل هذه الأمور اللي
1: نعم.
2: حقيقة غير صحيح.
1: على أمل أن يتم التنبه الآن من المعنيين إلى هذا الموضوع، لأن الأمر ليس حساس، هو حق للسوريين أن لا يتم تعويم أي مجرم من رموز النظام المخلوع أو أي مرتكب لانتهاك بحقهم من قبل يعني النظام المخلوع وكان مع النظام المخلوع. شكرا جزيلا لكم السيد راغب الصيفي عضو لجنة السلم الأهلي، كنت معنا من الرياض. شكرا للسيد محمد بمروان العلوان منسق خيمة الاعتصام من دير الزور. شكرا للسيد حسن أسلوم الناشط المدني من إدلب. وبعد الفاصل سنذهب لمحورنا الأخير ونناقش آخر ما توصلت إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

كشفت وكالة مهرة الإيرانية أن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تتضمن 14 بندا تركز على القضايا النووية والاقتصادية، وتشمل لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الوكالة أن المسودة تتضمن رفع العقوبات ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول المجمدة دون التطرق إلى البرنامج الصاروخي. في المقابل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما نشر حول الشروط الإيرانية واصفا إياها بأنها لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم باتت أقرب من أي وقت مضى، طالبا من وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمحتواها.

0: وملف الاتفاق الأمريكي الإيراني والتوقعات. نناقش هذا الموضوع مع سيد زياد صافي الخبير في الأمن القومي الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك سيد زياد. نعود مرة أخرى، تضارب في التصريحات بين الولايات المتحدة وبين إيران، لكن وفق هذا التضارب ومع هذا التصعيد، هل نستطيع أن نقول وفق التحليلات السياسية بأن فعلا اقتربنا من توقيع إطار للتفاهم على اتفاق؟ لأنه يجب بداية أن يتم التوافق على البنود الرئيسية التي إلى الآن هناك اختلاف عليها.
1: أولا شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: لك كل الحق في طرح هكذا سؤال. الرئيس ترامب اليوم قال أنه إيران لا تفاوض with good faith أو بنية صافية أو بنية سليمة، وحتى جي دي فانس وضح وناس بالإدارة أنه لن نفرج عن أموال إيران فقط لأنه قعدوا معنا على الطاولة، أو لن نرفع العقوبات فقط لأنه قعدوا معنا على الطاولة. هذا ما تسوق له إيران. إيران عم تلعب، كلنا بنعرف هالشي. إيران تعتبر أنه الرئيس ترامب ما بيقدر يقبل اتفاق أقل من ما الاتفاق يلي عمله أوباما، لأنه هو لغيه تيفاوض اتفاق أفضل، والرئيس ترامب يعني بده اتفاق أفضل. بنفس الوقت بده يضغط على إيران، بنفس الوقت بده يعني يعمل أي ضربات بطريقة رخيصة ما تكلف كلفة بشرية، وبده يهدي الأسواق، وبده يريح الجمهوريين يلي عندهم انتخابات نصفية. إيران
0: يعني
1: بتعرف
0: لا
1: هالشيء.
0: ترى أن هذه المهمة مستحيلة؟ لن يعني ليست شبه مستحيلة، مستحيلة تقريبا. هل يستطيع ترامب وفق المعطيات الحالية أن يوفق بين كل هذه الأمور ويحقق كل هذه النقاط، خاصة مع ما وصلت إليه الحرب التي أعلن عنها بأنها ستنتهي وفق يعني منذ أسابيع وامتدت لأشهر؟
1: نعم، لكن إيران بحاجة لوقف إطلاق النار، لأن الإيرانيين بنعرفهم بياخذوا وقف إطلاق النار تيحضروا للجولة اللي بعدها.

0: تيطلعوا الصواريخ من تحت الارض، تيقدروا يصنعوا، تيقدروا يحركوا قياديهم
1: عامل
0: بدون
1: الوقت.
0: عمل الوقت. دول الخليج كمان بهمها فتح مضيق هرمز، والعراق كمان. يعني دول الخليج عم بتشجع الولايات المتحدة للقبول، لأنه هي مخنوقة، مثل الكويت، مثل قطر، مثل البحرين، ولحد ما السعودية قادرة تصدر 4 5 مليون من أصل 8 اللي كانت تصدرهم، وعم تخسر أسواق للولايات المتحدة. الإمارات كمان شوي، يعني يمكن كانت تصدر 3، هلأ بتصدر 2، بتأثر عليها. بس الإمارات بتفضل أنه على المدى الطويل تحل بعض الأمور. يعني مش متفقين على شيء، متفقين بس على تجميد ذيول الحرب اللي صارت. بس بالمواضيع الأساسية مثلا مثل النووي، الرئيس ترامب قال لن يسمح لهم بالقنبلة النووية، يعني بأي سلاح نووي، ويجب التخلي عن السلاح النووي اللي عندهم. هن بالمقابل عم
1: نعم.
0: بيقولوا أنه ما حكينا بهاي المواضيع، بال60 يوم بنحكي بهاي المواضيع. الرئيس ترامب عم بيقول الملف اللبناني مفصول عن الملف الإيراني، هن بيقولوا مش ترتيب
1: يعني في
0: الملف.
1: الحقيقة لنكون واقعيين، لم يتغير شيء عن اليوم الأول للحديث عن المفاوضات والاتفاق، ما زالت هذه النقاط مبهمة، ما زال كل طرف يتحدث من مكانه. طيب سيدة منى السيلاوي الباحثة في الشأن الإيراني من بروكسل انضمت إلينا أيضا، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا ماذا عن الموقف الأوروبي فيما يحدث الآن، خاصة أن أيضا الجهات الوسيطة على ما يبدو بدأت تفقد الأمل من أن يحدث أي تطور حقيقي، لأنه كلما نقول وصلنا لنقطة الاتفاق على الإطار التفاوضي نعود إلى نقطة الصفر.
2: يعني أوروبا ما هي بسبب عجزها في اتخاذ قرارات جدية في مراحل مهمة أصبحت يعني محذوفة في عملية اتخاذ القرار. يعني نراهم جدا مشغولين في أمورهم الداخلية، واليمين المتطرف الصاعد الذي يستقل القضايا داخلية. نحن نرى أن
1: لكنهم تأثروا سيدة منى، تأثروا بإغلاق مضيق هرمز وموضوع الطاقة وسلاسل الإمداد. أوروبا من أول المتأثرين مع دول الخليج بالتأكيد، وأنت تعلمين ذلك. يعني هم
2: نعم،
1: تأثروا بشكل
2: ولكن
1: مباشر بالحرب.
2: ليس لديهم سياسيين أقوياء، ليس لديهم القدرة على تأثير حتى على الشارع الأوروبي، حتى يقومون في ممكن تأثير على الشارع الأوروبي أنه يكون له موقف داعم لمواجهة النظام الإيراني. كذلك كثير من
1: طيب
2: السياسيين يفضلون يعني اتخاذ سياسات الاحتواء مع النظام الإيراني. أساساً لولا السياسات الاحتوائية التي تتبعها الاتحاد الأوروبي لما وصلت إيران لهذه المواصيل. يعني لا ننسى إيران أساسا بدأت تعدياتها على أوروبا من خلال مشاركتها في حرب الروسية الأوكرانية، من خلال تقديم المسيرات إلى الروس، وأيضا مشاركة في هذه الحرب. يعني الأوروبيين بالأساس مجروحين من إيران من زمان، ولكن حتى الآن هم عاجزين وغير قادرين وغير
1: طيب
2: يعني لا يمتلكون الإرادة لمواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيراني.
1: طيب سيدة منى، ماذا عن الموقف الإيراني الآن أيضا وتضارب التصريحات ونفي الرئيس ترامب للتصريحات التي جاءت من الجانب الإيراني، خاصة المتعلقة بالملف النووي، بموضوع يعني الإفراج عن الأموال المجمدة؟ برأيك هل ربما كل طرف يقدم ما يريد الآن إلى العلن، لكن على يعني من تحت الطاولة ربما يتوصلون إلى بنود، أم أن هذا مستبعد؟
2: يعني حتى يعني لنراجع الكلمات اللي تم استخدامها، لم يعد يستخدم كلمة ديل أو الاتفاق، بل صار يستخدمون memorandum of understanding، يعني وثيقة تفاهم.
1: تمام.
2: فالآن يتكلمون ضمن هذه اللغة. لماذا؟ لأنه أنا يعني تحليلي شهر محرم يعني قريبا، وإيرانيين تعرفين كيف يقومون بهذه الكرنفالات اللي خاص بعاشوراء
1: نعم والزيارات
2: وأيضا
1: نعم
2: نعم، خامنئي يعني صار له كم يوم، 100 يوم بعده لم يدفن، ما زال موجود في برادات، فمن المفروض هذا الرجال أيضا يندفن يعني في النهاية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يريد ينظم كأس العالم، فيريدون هاي الفرصة 60 يوم، الطرفان محتاجينها، يعني هم الإيرانيين محتاجينها، هم الطرف الأمريكي محتاجينها،
1: يعني هم يريدون هذه ال

0: الهدنة المؤقتة أو التفاهمات المؤقتة على الإطار التفاوضي لاحقا على نقاط فقط من باب يعني الاستراحة والتفرغ للشؤون الداخلية، لكن هذا العامل من الوقت في صالح من وجهة نظرك الآن؟
1: يعني أنا المشكلة مع الأمريكان، يعني يقول لك الديمقراطية فيها لها جوانب سلبية. يعني
0: نعم
1: ما يزعج ترامب هي عملية ديمقراطية وخوفه من الانتخابات، فعملية الوقت ممكن بالنسبة له يكون حساسة. بالمقابل الإيرانيين ليس كذلك، يعني عملية شراء الوقت دائما كانت سياسات النظام الإيراني. حتى مثلا هناك أصوات في الداخل الإيراني يقولوا مضغوطين أنتم على الديل، يعني على هذا الاتفاق وقعوا ومن ثم نقلب الطاولة، ما فيش مشاكل، يعني خلصونا من هذه المرحلة ونخرج من هذه المرحلة والله أعلم. يعني يأتي الفرج، بلكي مات ترامب، بلكي مات نتنياهو، وبلكي صارت زلزال ما بعرف وين. يعني هذه هي العقلية موجودة،
0: هل
1: يعني مو أنا
0: فعلا هذه العقلية تدار بها إيران إلى هذه المرحلة؟ يعني
1: لحتى الآن هو يعني كانوا محظوظين، أو حتى كانوا يورطون دول. يعني قضية الحرب في غزة كانت توريط ورطت إيران فلسطين فيها، لأنه أرادت أن تستغلهم في قضايا معينة. يعني في أجل مفاوضات. لذلك أساسا أقول لك في مثل إيراني يقول لك من هذا الشهر لهذا الشهر الله بيفرجها. هذه السياسة دائما يتبعونها، وكثير يعتمدون على قضية الحظ وعلى قضية يعني أمور الماورائية. لذلك أنا أشوف عملية الوقت الآن اثنين يحتاجونها، ولكن إيرانيين هذه سياستهم.
0: يعني وإيران تستفيد منها ربما بشكل أكبر. سيد زياد، إذا سألناك أيضا الآن الولايات المتحدة، ما هي البنود التي من المستحيل أن تتخلى عنها؟ ترامب تحديدا، ما هي البنود التي لا يستطيع أن يتخلى عنها، خاصة وبأن هناك من يشير له بأصابع الاتهام بأنه ورط الولايات المتحدة في هذه الحرب، وهو من تسبب بإغلاق مضيق هرمز، رغم أن من إيران من قطعت هذا المضيق، وهذا يجب أن لا تقوم به باعتبار أن هذا معبر بحري أو ممر مائي طبيعي، ليس من حق إيران أن تقوم بما قامت به، لكن السبب هي الحرب.
2: كله هذا سؤال واحد، خليني أرجع فقط كل هذا السؤال.
0: نعم،
2: سو أول
0: يعني
2: شيء
0: لأنه لدي وقت محدود أريد أن نسمع من كل النقاط مع بعض لو سمحت.
2: رح أعطيك كمان مثل إيراني بيصيدوا بالماء العكرة.
0: نعم،
2: يعني بيعكروا الماء يطلع السمك على الوجه تيشوف الضوء تيتصيدوه. سو الوقت عندهم مش مهم، رقم واحد. رقم اثنين، ترامب لم يورط الولايات المتحدة إلا 47 سنة إيران بوكينج ذا بير، يعني بتستفز الولايات المتحدة. ب79 فاتوا على السفارة وخطفوا 50 دبلوماسي 440 يوم. ببيروت فجروا السفارة، بالخبر بالسعودية، بالعراق، بأفغانستان، بالكويت، ما بدي فوت بالسردية كلها. هيدا رقم اثنين. رقم ثلاثة، شو كان سؤالك؟ سوري سؤالك طويل كتير.
0: يعني أنا أتحدث أنه باعتبار أن الولايات المتحدة وترامب الآن يتهم هذه الاتهامات، وأنت رديت على هذا الموضوع، لكن الآن ما هي النقاط التي لا يستطيع ترامب أن يتنازل عنها في
2: لا
0: أي
2: نووي.
0: اتفاق قادم؟
2: نعم، لا نووي، ممنوع تخصيب اليورانيوم، وإيران ما فيها تتفق على هذا الشيء. إيران أخذ المثلها الأعلى هو ذوالفقار علي البوتو يلي كان رئيس الحكومة باكستان، يلي قال على الشعب الباكستاني أن يجوع لكن يجب الحصول على القنبلة النووية لاستعادة الكرامة، وهالأخبار هيدا الكل الحكي الفاضي. سو نفس الشيء إيران لا يمكن، عم بتضيع وقت وعم تتسلى مع الولايات المتحدة، وهي عندها نووي هلأ أوكي، وفي تريسز فوق 90%، هن بيعتقدوا أنه بده يقطعوا هاي المرحلة مثل ما قالت.
0: يعني موضوع النووي ماذا أيضا؟
2: واحد، وموضوع الثاني هو عدم دعم المحور. هن أدمنون الإيرانية شو عم يطلبوا؟ عم يطلبوا العكس. عم يطلبوا بدل ما الأمريكان يقولوا لهم ما تدعموا المحور، هن عم يشترطوا أنه إسرائيل تبطل تضرب المحور.
0: طيب سيدة منى، أنا انتهى وقت يعني بدقيقة واحدة لو سمحتي. بالمقابل، ما هي الشروط التي لن تقبل بها إيران، أو المطالب التي لن تتنازل عنها إيران في احتمال أن يتم التوقيع على إطار تفاهمي يمهد؟
1: يعني بالنسبة للإيرانيين يريدون أن يقومون بتوقيع الاتفاق دون أن يفقدون الماء الوجه أمام الحاضنة الشعبية في الداخل والخارج الإيراني. يعني هم وضعوا قضية خروج اليورانيوم

0: يوم المخصب موازية مع هذا الفخر أو القرور الوطني الإيراني، فلا يقبلون بخروج ممكن لليورانيوم أساسا حسب ما يقال. يعني بالنهاية تعرفين كلها تسريبات صحفية، لا يوجد هناك معلومات رسمية ما هي بنود الاتفاق. حتى ترامب أيضا نفى أنه كثير من يعني الأمور اللي خرجت في الإعلام. يقولون أنهم وافقوا أن يقومون بتخفيف من هذه تخصيب اليورانيوم، أنه لا يكون 60%. وأيضا الإيرانيين يريدون أن جميع الأبوار ترجع لهم في مقابل الأمريكان، يريدون أن يرجعونها بشكل مشروط وبشكل تدريجي.
1: هذا الصيف سيكون بارد أم ساخن باعتبار أن الموضوع الهدنة والشهرين وحاجة ربما كما ذكرت يعني من وجهة نظرك الولايات المتحدة
0: الإيرانية؟ سيكون صيفا حارا على الإيرانيين، يعني هاي قضية الصيف الحار والشتاء البارد بدأوه الإيرانيين. يظنونهم أنه بالفعل لأنه الله أنعم عليهم، هم في منطقة جغرافية مهمة جدا، يعني بدل ما يستخدمونها لصالح رفاهيات شعب الإيراني الآن أصبحوا نغمة على العالم كلها، يعني هم يكلفون العالم كلفة كبيرة. في النهاية هذا ترجع
1: يعني
0: عليهم
1: فعلا بقوة. هم أصبحوا منعزلين تماما، خاصة بموضوع ذكرتي الموقع الجغرافي وقطع مضيق هرمز. شكرا جزيلا لكما السيدة منى السيلاوي الباحثة في الشأن الإيراني، كنت معنا من بروكسل. السيد زياد صافي الخبير في الأمن القومي والأمريكي الأمن القومي الأمريكي كنت معنا من واشنطن. أعتذر منك سيد زياد. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتنا في سوريا اليوم. لكم مني وفريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم.

0: مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934.

بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي وتنفذ عمليات تفتيش طالت منزلين داخل البلدة. خروج مظاهرة في حي السكري بحلب للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع، والمشاركون يؤكدون رفضهم لإعادة تعويمهم. علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، ويؤكد امتلاك دمشق خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وول ستريت جورنال تقول إن نائب الرئيس الأمريكي سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران، وطهران تقول إن الملف النووي يناقش لاحقا. أهلا بكم في التفاصيل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، وأضاف مراسلون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفتيش طالت منزلين داخل البلدة من دون ورود معلومات فورية عن حالات اختطاف أو مصادرات خلال العملية، كما أشار إلى توغل دورية أخرى للاحتلال في مزرعة إم اللوغاس بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، وسط تصاعد عمليات الاستطلاع والمراقبة على طول الشريط الحدودي. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا أكثر عن التوغل في كودنا.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يستمر في الانتهاكات والمداهمات داخل محافظة القنيطرة. امبارح علينا كان هناك توغل باتجاه بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي بعدة عربات عسكرية، فتشت منزلين دون تسجيل أي حالة اختطاف، وعاودت الانسحاب باتجاه قاعدة الأحمر التي هي جنوب بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. أيضا كان يعني هناك توغل سبقه توغل في مزرعة أم اللوغس بريف القنيطرة أيضا الجنوبي، دخلت عربات عسكرية وقامت بجولة داخل هذه القرية دون أي عملية تفتيش أو اختطاف للمدنيين.

0: وبعد ذلك انسحبت ايضا باتجاه الجولان المقتل. يعني في ظل هذه التبلورات، يعني الجيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر يعني في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والمدنيين والتوغل داخل القرى والبلدات، ووضع حواجز مؤقته وتقطيع اوصال القرى والبلدات خاصه في ساعات الليل.
1: محمد، هل حدثت أي حالات اعتقال أو اختطاف جديدة؟
0: نعم، يعني في خلال يعني ال 24 ساعة الأخيرة لم يحدث أي حالة اختطاف أو اعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، فقط تقتصر على مداهمة بعض المنازل، تفتيش بعض المنازل، إطلاق النيران باتجاه المزارعين، أيضا كان هناك إطلاق نيران باتجاه منطقة حوض اليرموك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما دخل من داخل الجولان المحتل باتجاه بعض القرى والبلدات هناك أيضا. بشكل عام يعني لم تسجل اي حاله اعتقال، لكن فقط يعني تقتصر على تضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعيه، وضع اشراط شريط شائك، ايضا قوات الاندوف في المنطقه تحاول التقليل من معاناه المزارعين، وقد يعني وجدت يعني طريقه لدخول المزارعين الى اراضيهم وجني محاصيلهم الزراعيه بالتنسيق مع قوات الاندوف في المنطقه، وهو يعني انتشارهم اثناء عمليه حصاد المزارعين للاراضي القريبه من خط وقف اطلاق النار، ايضا وتوزيع بطاقات للمزارعين الذين يملكون أراضي موضوع عليها اسمهم وصورتهم الشخصية من أجل تسهيل عملية الدخول للمزارعين الذين يملكون أراضي بالقرب من خط وقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. وفي السياق ذاته، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا قبل أن تنفذ عملية استطلاع ومراقبة في المنطقة. وأوضح المراسل أن الدورية قامت بتسيير طائرات مسيرة فوق وادي الرقاد وأطراف قرية جملة لمدة تقارب الساعة قبل أن تنسحب الآليتان عبر بوابة تل أبي الغيثار باتجاه الأراضي المحتلة. وأشار مراسلون إلى أن وادي الرقاد يشهد عملية تمشيط عن طريق مسيرات تطلقها قوات الاحتلال كل بضعة أيام، وذلك قبل أي توغل تقوم به في وادي الرقاد أو القرى المحيطة به.

0: خرج بعض أهالي حي السكري في مدينة حلب في مظاهرة مسائية للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ورفضا لإعادة تعويمهم.
1: الساعة 12:30 ليلا تقريبا، زوار وأحرار الحي.
0: ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا أكثر عن هذه المظاهرة ومن الذي دعا إليها؟
2: صباح الخير كاترين. يعني البارحة خرجت مظاهرة في حي السكري في مدينة حلب. هذه المظاهرة يعني كانت تطالب بشكل أساسي برفض تعويم الشبيحة على ما رفع المتظاهرين خلال هذه المظاهرة الجوالة التي جلت في حي السكري والتي استمرت تقريبا لنصف ساعة ثم بعد ذلك انفضت، وكانت على ما يبدو حقا يعني ردة فعل على بعض المشاهد التي رآها الأهالي ضمن الحي على ما قالوا خلال يعني تجوالهم في الحي. يبدو أنهم شاهدوا بعض الشخصيات التي كانت سابقا تساند النظام خلال فترة حكمه في الحي، ووجود هذه الشخصيات قد أثار حفيظة الأهالي ما دفعهم فعليا إلى مطالبة الحكومة السورية والقوى الأمنية بمحاسبة هذه الشخصيات التي تورطت خلال الفترة الماضية على ما قالوا يعني انتهاكات بحقهم بشكل أساسي، وإضافة إلى تفعيل ملف العدالة الانتقالية الذي فعليا يعني هناك مطالبات عدة ليس فقط في حي السكري بل في الكثير من المناطق. البارحة على مستوى إدلب وحلب وبعض المناطق أيضا في شمال غرب سوريا كانت فعليا قد خرجت عدة وقفات واحتجاجات تطالب أيضا بالتفعيل.

0: تفعيل والإسراع بتفعيل ملف العدالة الانتقالي يتحدث عن مدينة رفعت أيضا في ريف حلب الشمالية التي خرج فيها الأهالي البارحة أيضا وقاموا بإلقاء بيان يطالب فعليا فيه الحكومة السورية بتفعيل ملف العدالة الانتقالية ومحاسبة شخصيات متورطة سابقا بانتهاكات بحق الأهالي الموجودين في مدينة رفعت بشكل أساسي، وهي أهالي حي السكري أيضا يطالبون بمحاسبة شخصيات موجودة في الحي أيضا متورطة. وعموم هذه المناطق التي تخرج فيها المظاهرات كما ذكرت ليس هناك دعوات رسمية لخروج هذه المظاهرات، ولكن هناك ربما تصرفات معينة أو شخصيات معينة يتم شهادتها فتثير حفيظ ويطالبون فعليا بالإسراع بتطبيق ملف العدالة الانتقالية. هناك في كل حي في كل مدينة في كل بلدة بعض الشخصيات التي ينظر إليها الأهالي على أنها مرتبطة بشكل مباشر بالنظام السابق ولم تتأثر خلال يعني بعد سقوطه، ولم يتم فعليا تسليط الضوء على ملف المحاسبة، ولم يتم فعليا أيضا الأخذ على ربما الملفات التي ارتبطت بها أسماء هذه الشخصيات. هذه حقيقة هي النقاط الأساسية، وكل المشهد مرتبط كاترين بتفعيل العدالة الانتقالية وتمكين الأهالي فعليا من تقديم الوثائق والثبوتيات والشهادات المتعلقة بهذه الشخصيات التي يعني من أجلها فعليا تقوم يعني يثور الأهالي ويقومون ب المطالبة بشكل مستمر بتفعيل ملف المحاسبة وأيضا بكف أيدي هؤلاء عن قل يعني أقلها كف يعني وجودهم في الشارع وما يؤدي هذا الأمر إليه من استفزاز للسكان والأهالي الموجودين في هذه المناطق ويدفعهم للخروج.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقار أمنية في منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي مستمر في ملاحقة الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية المواطنين. هذا وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إن أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة أو الخروج عن إطار القانون ستواجه بحزم وستجري ملاحقتها وتوقيفها وإحالتها للجهات القضائية أصولا. وأكد عبد الغني في رسالة موجهة إلى أهالي منطقة عين العرب كوباني أن جميع أبناء المنطقة شركاء في بناء الأمن والاستقرار، ودعا عبد الغني إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تخل بالأمن العام بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية المجتمع. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان عبد الراجب، والذي كان معاونا لمدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمحاكمته، مضيفة أن الموقوف يعد من أبرز المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إجراء تقييم ميداني لمواقع مشتبه باحتوائها على مقابر جماعية في صيدنايا بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن العمل في الموقع ينفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في كشف مصير المفقودين. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم العبث أو نقل أي موجودات منها لما في ذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بالعثور على رفات

0: 3 أشخاص قرب مطار دير الزور العسكري في بلدة المراعية بريف المحافظة الشرقي، وبحسب مراسلنا عثر على الرفات في موقعين متفرقين ضمن محيط المطار من دون توفر معلومات فورية عن هوية الضحايا أو الفترة الزمنية التي تعود إليها الرفات، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من الجهات المختصة بشأن ملابسات العثور على الرفات أو الإجراءات التي ستتخذ لتحديد هوية أصحابها. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا أكثر عن هذه الرفات التي وجدت بالقرب من مطار دير الزور.
1: صباح الخير كاترين والسادة المشاهدين. حقيقة هذه الرفات بدأت تتكشف منذ لحظة سقوط النظام هنا في دير الزور بشكل شبه يومي أو أسبوعي. يكون هناك عثور على رفات أشخاص يعني مجهولين، لم يتم التعرف على أي منهم حتى هذه اللحظة، علما أن العدد أصبح كبير للغاية. أول مرة كانت هي في جمعية الرواد عندما عثر أهالي هذه المنطقة على رفات 5 أشخاص مدفونين، وعلى ما يبدو بأن أولى المعالم قالت بأنهم يعني قتلوا إعدام ميداني بإطلاق الرصاص على رؤوسهم. كذلك الأمر يعني في مناطق شتى في دير الزور، أول أمس كذلك الأمر عثر على رفات شخص في حديقة المركزية وسط مدينة دير الزور، لكن هذه الرفات في الغالب تكون لعنصر من عناصر نظام الأسد الذين كانوا عندما يكون هناك معارك ما بينهم وبين الجيش الحر في الأعوام 2012 و13 وحتى منتصف 2014 كانت عمليات دفنهم تكون في هذه الحديقة. فيعني في الغالب يعني تكون هذه الرفات تعود لعنصر من عناصر النظام. لكن مساء أمس كنا في بلدة المراعية ويعني التقيت مع بعض أبناء هذه المنطقة، قالوا بأنهم عثروا على رفات شخص يعني موجود في إحدى الأقنية الموجودة على تخوم المطار في منطقة المزارع في بلدة المراعية، وهذه المنطقة كانت يعني في وقت سابق أو يعني في أعوام ما قبل سيطرة النظام على محافظة دير الزور بشكل شبه كامل كانت هذه نقاط للجيش الحر، لكن لم يكن في تلك الفترة أي يعني فقدان لأي من عناصر الجيش الحر أو يعني حتى عناصر النظام الذين كانوا يقتلون في المعارك، كانت يعني معروفة أين هي قبورهم، أين يعني يتم دفنهم. هذه كانت جثة موجودة أو رفات موجودة داخل إحدى الأقنية على عمق 3 أمتار تقريبا، ما تزال حتى هذه اللحظة موجودة، لم يتم الإبلاغ عنها للجهات المختصة. ربما بعد هذه المداخلة يعني نقوم بالإبلاغ عنها. كذلك الأمر أثناء الحديث عن هذه الجثة يعني قدم أحد الأشخاص وقال بأن بالقرب من منزله كان هناك جثتين يعني تعودان ربما للعام 2012 أو 13 وتم دفنهم في ذات المنطقة. فإذا يعني الأولى هي رفات يعني موجودة وموجود بعض بقايا اللباس الذي كان يرتديه، والأخرى أو الأخريتين في موقع آخر هي مدفونة بشكل طبيعي وربما يعني فقط هي مجهولة الهوية. هذه الحالة ذكرنا بأنها تكررت كثيرا، لم يتم العثور أو معرفة هذه الشخصيات من هي من تكون. في فترة معارك الجيش الحر مع النظام ذكرت بأنه لم يكن هناك فقدان لأي من العناصر، حتى عندما يكون هناك النظام يسحب بعض الجثث من عناصر الجيش الحر تكون هناك مفاوضات تجري ما بين الطرفين ويتم تبادل الجثث عبر الهلال الأحمر العربي السوري آنذاك. أما بفترة سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة ومعاركه مع مطار دير الزور كان هناك يعني فقدان كبير جدا لعناصر الجيش الحر الذين بقوا يرابطون على المطار. هناك بعض قادة الكتائب يعني في بعض المعارك حتى هذه اللحظة لا تعرف يعني أين هي جثثهم، يعني إذا ما كانوا قد فارقوا الحياة. وكذلك الأمر من عناصر النظام كانوا يقتلون ويرمون في يعني الطرقات أو البوادي أو ما شابه ذلك، لم يكن هناك حرمة يعني التعامل مع الميت أيا يكن من أي الأطراف. فربما تعود هذه الجثث لتلك الفترة بشكل محدد كما ذكرنا، والأسباب هي بأنهم لم يكن هناك اهتمام بموضوع الدفن ويعني إعطاء حرمة لهذه الجثة.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور.

0: أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تتم عبر التكنولوجيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه كل من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبحسب بيان للبعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فقد قال علبي إن الحكومة السورية قررت تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى هذه المجموعة انطلاقا من المعاناة التي تكبدها الشعب السوري في العقود الماضية. وقال علبي إن سوريا تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ومنها مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر بالتعاون مع المجتمع الدولي. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً.
1: في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: بحث وزير المالية محمد يسر برنيجيا مع بعثة صندوق النقد الدولي سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية. وأوضحت وزارة المالية أن الاجتماع تناول تعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي. وشدد برنيجيا على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تحقيق أهداف التحديث والتطوير.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للمفادين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024، وأوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. كشف

0: المركز الوطني للزلازل عن تسجيل محطات المركز هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس رختر شمال غرب حلب ب 86 كيلومترا. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 7.5 كيلومترات، وقد شعر بها سكان المناطق الشمالية لسوريا، مشيرا إلى أن الهزة تتبع لفالق شرق الأناضول وتعد من الهزات المتوسطة. من جانبها أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد. أعلن الدفاع المدني عن انتشال فرقه لجثمان شاب غرق في بحيرة سد الشهباء بالقرب من قرية أم حوش شمالي حلب، وذلك بعد فقدانه في أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر من الغرق. وأضاف الدفاع المدني بأن فرقه نفذت عمليات بحث عن شاب آخر غرق في أثناء السباحة في نهر الفرات يوم أمس الجمعة، داعيا الأهالي إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. كما أكد الدفاع المدني على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظا على سلامتهم. أعلن الدفاع المدني إخماد فرقه لحريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ من مكب للنفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية، وتسهم الرياح في تسارع انتشاره واتساع رقعته، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، إضافة إلى تنفيذ عمليات التبريد في الموقع. وكشف الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 1900 حريق منذ مطلع شهر حزيران الجاري، مشيرا إلى أن 436 منها في محاصيل زراعية. وأوضح الدفاع المدني أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد يشهد عدد الحرائق ازديادا ملحوظا نتيجة لجفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية للاشتعال وتشكل تهديدا مباشرا للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني. وأضاف أن الفرق تقوم بتكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث أطلقت وزارة الطوارئ حملة توعية تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق. تثير حشرة البسيلة مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين، لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
1: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
2: ويعني المواسم تقريبا على يعني على ريحة تنتهي من كثر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية انفقد الدواء من كثر طلبه.
1: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استجابة.

0: إشارات للمزارعين حول طرق المكافحة، ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة. لكن المزارعين يواجهون تحدياً آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
1: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع دائما بشكل دائم، يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتأثر على الحجرة على الحشرة وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
0: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلا، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج. بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين، تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: أطلق ناشطون في حي الهلوك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة من العائلات.
3: بصراحة يعني اجتنا عدة، خلينا نقول ما نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة، كون الدولة فتية فمن واجبنا نحن، من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
4: أصحاب مبادرة الهلوك حارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جداره، يعني فنحن بنتمنى انه هاي الحاله تتعمم على بعض المناطق القريبه من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجوده داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحاله.
2: أفادت محافظة طرطوس باقتراب أعمال تأهيل جسر العريض الحدودي مع لبنان من التنفيذ الكامل، وأوضحت المحافظة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر الذي يبلغ طوله 72 متراً وعرضه 26 متراً، في الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتصاعد مطالب بعض مشاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
5: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلا بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
6: طالع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما في هالمبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟

0: هل من فكر في يوم ندرسهم بكرة بنعرضها على مجلس المدينة؟
1: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
2: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام، من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس المدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن مطالبة بأي عطل أو ضرر. حاليا قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع، وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
1: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس، وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات، تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة، طرطوس.
3: تحتضن محافظة اللاذقية فعاليات مهرجان الربيع بنسخته الثانية، والذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة، حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل المهن اليدوية والصناعية الحرفية والتقليدية وغيرها، إضافة إلى المشاتل.
4: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية، والذي يستمر لمدة أسبوع.
5: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا ما بين منتجات ريفية حرفية، في قسم غذائي، مشاتل زراعية.
6: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
7: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية، اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مكترات.
8: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام، في كتير أقسام منوعة وفي كتير أشياء حلوة.
3: أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة معروب على علي، بلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، في وقت شنت مسيرة غارة على ساحة بلدة القصيبة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة اقتحامات في أرجاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الاقتحام شملت بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، حيث فتشت قوات الاحتلال أحد المنازل من دون أن تبلغ عن اعتقالات. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى في شرق مدينة قلقيلية وجابت في شوارعها، في حين تم الإبلاغ عن حالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك نتيجة لاستنشاق عدد من الفلسطينيين للغازات السامة.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نائب الرئيس جيدي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرة إلى أن محادثات فنية إضافية بشأن قضايا شائكة قد تجري بعد ذلك في إسلام أباد. وفي وقت سابق قال فانس إن إيران لن تحصل على أي أموال وأنه لن يتم الإفراج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. كما أشار فانس إلى أن الاتفاق المرتقب جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف واشنطن وحلفائها، لافتا إلى أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، وأن الاتفاق يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف عراقجي أنه لن تجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المذكرة عبارة عن مرحلة أولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأشار عراقجي إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة مدرجتان ضمن مذكرة التفاهم المحتملة. كما أوضح أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، لافتا إلى أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن. وأوضح أنه يدرك حملة التضليل الإعلامية المتواصلة التي يفتعلها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام. وكانت وكالة مهر الإيرانية أفادت بأن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تتضمن 14 بنداً تركز على قضايا نووية واقتصادية وتشمل لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي. وأوضحت الوكالة أن المسودة تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، إلى جانب الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة على دفعتين. كما تنص المسودة على إجراء مفاوضات لمدة 60 يوما حول الأنشطة النووية الإيرانية ورفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل، مع تقديم الولايات المتحدة خطة لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. نفت دولة الإمارات صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة أبو ظبي على الإفراج عن أصول أو مبالغ مالية إيرانية مجمدة، بما في ذلك ما سمتها الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع. وجاء هذا النفي ردا على تقرير موسع لوكالة رويترز نقلت فيه عن مصادر إقليمية أن الإمارات وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بإجمالي 10 مليارات دولار، وأن دفعة أولى بقيمة 3 مليارات أصبحت متاحة.

0: بالفعل لطهران إثر محادثات مكثفة تسارعت بعد لقاء مسؤولين إيرانيين الأسبوع الماضي مع الشيخ طحنون بن زايد النهيان في أبوظبي. ووفقا للمصادر التي استندت إليها رويترز، فإن هذا الترتيب المالي المزعوم كان يشمل وقف طهران لأي هجمات ضد الإمارات وإعادة بناء العلاقات الثنائية عبر تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الاقتصادي، في وقت نقلت فيه رويترز عن مسؤول إماراتي تأكيده على أن سياسة بلاده الخارجية تسترشد دائما بخفض التصعيد وتقليل التوترات. حول الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق من رام الله. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بالبداية، مع الحديث عن اقتراب التوقيع على مذكرة تفاهم أو اتفاق سلام، ما هو الموقف الإسرائيلي؟
1: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. في الحقيقة الإسرائيلي دائما صاحب الدقيقة 90 في قلب الطاولة، أو حتى في تحريف أو تغيير مسار المواجهة سواء عسكرية أو الاتفاق سواء كان سياسي. لذلك الأمور بالنسبة للإسرائيلي يرى فيها أنها نجاة أو طوق نجاة وحيد لنتنياهو ولائتلافه من خلال تكثيف التصعيد في المنطقة. من هذا المنطلق نستطيع القول أن نتنياهو سيغير، إذا كان طبعا احنا نفترض أن هناك اتفاق كما يتم تداوله في وسائل الإعلام، سيكون هناك على الأقل ميثاق توقيع نقاط تفاهم إذا كانت هذه، وأنا أستبعد أن يكون هناك أصلا نقاط تفاهم لأن الأمريكي أيضا غدار، ولكن دعينا نفترض بناء على ما يتم تسريبه من وسائل الإعلام أن هناك احتمالية اقتراب توقيع مذكرة تفاهم. هذا بالنسبة للإسرائيلي يعتبر مدخلا خطيرا لإزالة الردع وعقيدة الردع التي تقول إسرائيل أنها تحققها في الشرق الأوسط، ليس فقط ضد إيران وليس فقط ضد غزة وليس فقط ضد لبنان، حتى في الملف السوري الذي يحاول نتنياهو قدر المستطاع أن يلعب به لصالحه على حساب الأمن السوري والأمن القومي التركي وكذلك التفاهمات الأمريكية التركية في سوريا، هو أيضا سيقلب الطاولة هناك. لذلك حينما نرى أنهم سيكون هناك اتفاق قريب، نتنياهو يفكر دائما في ثلاث نقاط: مستقبله السياسي، السؤال الكبير في الشارع الإسرائيلي لنتنياهو وهو أين اليوم التالي في غزة، أين اليوم التالي في لبنان، أين اليوم التالي في إيران، لم تتحقق هذه الأسئلة الثلاث. والنقطة الثالثة الفرصة الذهبية التي كانت بحوزة نتنياهو، وهي الحشد العسكري الأمريكي، مشاركة أمريكا في ضرب إيران، توغله في الجنوب السوري، السيطرة وعدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تجاهل وقف إطلاق النار في لبنان. كل هذه النقاط ستذهب هباء منثورا إذا نتنياهو وجد أن إيران وقعت اتفاقية تفاهم مع واشنطن، وهذا سينعكس طبعا، هذه المذكرة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي، على الاستقرار في مضيق هرمز باب المندب، أيضا على الاستقرار واحترام سيادة الدول. أيضا سيكون له تداعيات خطيرة على إسرائيل بشأن التقارب الإيراني مع دول الخليج، كما قرأت قبل قليل أنا أقول لك على شاشتكم سابقا، قلنا أكثر من مرة لن تجدوا تحالفا عربيا ضد إيران. إسرائيل تحاول اللعب في هذا الوتر، إسرائيل تحاول الاصطياد في الماء العكر للسيطرة على سوريا، للسيطرة على الضفة الغربية وغزة ضمن صفقة القرن، والاحتلال جنوب لبنان وتمهيدا للشرق الأوسط الجديد. ولذلك السعودية، قطر، تركيا ومصر ومعهم الآن سوريا، وتفاهمات واضحة أنها كبيرة، على دراية بالخطورة التي تحاول إسرائيل فرضها من خلال مشاركتها عملية عسكرية مع الأمريكي ضد إيران. لذلك الأمور بالنسبة للإسرائيلي ستكون صعبة.
0: طيب بل أستاذ محمد، في حال لم يتم توقيع هذه المذكرة، ما السيناريو التالي؟
1: للأسف ليس تشاؤما، ولكن على الأرجح أن الأمريكي يضبط أو يخفي في عقليته حالة انتقام. حالة الانتقام التي يخفيها الأمريكي في عقليته ضد الدول العربية والإسلامية وضد الأوروبي بالمناسبة، لأن هذه الأروغانس

0: والغرور الأمريكي يجب أن يكون في عقليته دائما. أعتقد أنه يبدو أنه يستغل هكذا أخبار ونشر هكذا أخبار لمزيد من بإعادة بناء الثقة في الداخل الإيراني أن الأمور اقتربت، ومن ثم يباغت بعملية عسكرية. عدم توقيع الاتفاق أو الحديث المكثف عن هذا الاتفاق يعطيني فقط مسارين.
1: ولكن
0: المسار
1: برأيك
0: الأول،
1: هل ستقع إيران بالفخ مرة أخرى؟ يعني هي وقعت قبل ذلك بالفخ من محاولات أنها وصلت إلى اتفاق مع الأمريكي وباغتها بالهجوم.
0: نعم، هو قد تقع في الفخ في أنهم سينفذون عمليات اغتيال. يعني أقصى حد سيكون هو أنهم سينالون من شخصيات، لأن هناك حالة أمان، لأن هناك مفاوضات، وبالتالي يحدث اغتيالات. لكن على المستوى الاستراتيجي لا تأثير على إيران، لأن الضربات العسكرية المباغتة السابقة كان المفترض من خلالها أن يتم انهيار المنظومة هناك العسكرية والسياسية، والشارع الداخلي يضغط عليه، كل ذلك فشل. لذلك أمريكا ليس لها خيارات إلا أن تذهب بقوة عسكرية غير تقليدية، تضرب مدينة أو مدينتين في إيران على غرار هيروشيما وناجازاكي. لأنه ترامب، وعلى فكرة وزير حرب ترامب، يلمح أكثر من مرة بالقوة الأمريكية أكثر من الحديث عن السلام. وبالتالي إن ترامب يريد العيش بكل تجارب رؤساء أمريكا السابقين، وبقي لديه فقط تجربة اليابان، أنه إذا أنا بضرب هيروشيما وناجازاكي سيأتي الياباني يتوسل، وبالتالي إذا ضربت مدينتين في إيران سيأتي الإيراني يتوسل، وبالتالي أصبح من استعاد الردع، أصبح من أرسل رسالة الخوف لأوروبا، وأصبح من يسيطر على نصف الكرة. وكررها وزير الحرب الأمريكي بالأمس، وقال أمريكا، وهذه في عقيدتهم وضمن نظريتهم في القرن التاسع عشر بالمناسبة، السيطرة على نصف الكرة الأرضية.
1: شكرا.
0: لذلك لا يعقل أن يكون الحديث عن المفاوضات في ظل استمرار الحشد العسكري وتناقض الاتفاقيات.
1: الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.

إلى أخبار كأس العالم، حيث تمكن منتخب كندا من انتزاع تعادل ثمين من منتخب البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي قطر وسويسرا. ويمنح هذا النصر لكندا النقطة الأولى في جميع مشاركاتها بالمونديال، والتي بلغت 3 مرات فقط، كما سجل اللقاء التعادل الأول في النسخة الحالية من كأس العالم وفي أولى مباريات البطولة على أرض كندا، الدولة المشاركة في استضافة الحدث الرياضي إلى جانب كل من المكسيك والولايات المتحدة. حقق المنتخب الأمريكي انتصاراً عريضاً ومستحقاً على نظيره الباراغواني ب4 أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس ستاديوم لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2026. أصحاب الأرض فرضوا أفضليتهم المطلقة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدموا بهدف عكسي في الدقيقة 6 سجله المدافع الباراغواني داميان بوباديلا بالخطأ في مرماه قبل أن يتألق المهاجم فلوريان بالوغون ويحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 30 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني قلصت باراغواي الفارق عبر البديل ماوريسيو في الدقيقة 72، إلا أن

أن البديل الأمريكي جيوفاني ريانا اختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 97، بذلك تعتلي الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط.

0: محلياً يبحث عشاق كرة القدم في مدينة حلب عن أفضل وسيلة لمتابعة مباريات كأس العالم في ظل ارتفاع أسعار اشتراكات الشبكات الناقلة للبطولة وضعف خدمات الإنترنت.
1: بالنسبة لموضوع مباريات كأس العالم عم نتابع على بأكثر من خيار، يعني عنا اشتراكات البي إن سبورت هي كأولاً والخيار الأساسي صراحة وهو الخيار الصح، بس يعني سعره لا يتوافق مع دخل المواطن. عنا الخيارات الثانية مثل التطبيقات المهكرة، صراحة ما نذكر أساميهم بس في كتير تطبيقات ورابط مهكرة بحسن عن طريقة نتابع مباريات كأس العالم برياحة وبدون تقطيش.
2: كأس العالم بتابعه من البيت أو بالمنتديات يعني، لكن بيعها للحقيقة تفاجأت أنه بيعها كان بانطلاقة البطولة بس ما حضرت المباراة، بس عرفت النتيجة يعني بالعادة بالتطبيقات بالمنزل يعني على الانترنت عندي يعني على شاشة البلازمة.
3: عم تابع التطبيقات المهكرة روابط أو بنعمل مثلا بس من جهاز التليفون الشخصي عن طريق الشاشة، هي بتقطش وهي خيار غير يعني غلط نوعا ما بسبب انه اشتراكات بي ان سبورت غالية ويعني كتير بالنسبة للمواطن السوري هي غالية، بتمنى يعني يرخصوها او يعملوا يعني مثل اي دولة تانية يعني يعملوها مفتوحة بالنسبة للسوريين.
4: نحن كنا قبل سوا كان في كأس العالم ضخ إعلامي كتير، هالمرة حسينا بهالمرة هي ما فيها ضخ إعلامي كتير يعني شلون، وأغلب مثلا الشباب أو كان يروحوا على الكافتريات أو كذا، يعني أغلب الخلا هلا عم تحضرها على البيت على المواقع أو كذا، ونحن بتمنى يكون في ضخ إعلامي أو القناة الاشتراكات تكون أخف من هيك.
5: والله منتابع المباريات على المجاني السعودية المفتوحة والمي مفتوحة، ما عم حسين نتابعه لأنه النت ضعيف والأجور غالية.
0: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. صباح الأيام يلي بصير فيها للعالم نبض واحد من مباراة لمباراة ومن تحدي ومنافسة لتحدي تاني. يسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك يا روز. صباحكم مشاهدينا وصباح الطاقة والأمل يلي صار جزء خفيف من حياتنا، وكل حدا ناطر لحظة فرح جديدة مع فريقه المفضل. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون فيها معكم أنا وروز، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة التربية، هل يجب أن يرى الطفل فشل والديه ولا لازم نحافظ على صورة مثالية أمامه؟
1: وبفقرة التغذية بدنا نتعرف على ثلاثة أطعمة تعزز مناعة الجسم وثلاثة أخرى من الضروري أن نتجنبها.
0: أما بفقرة الفن التشكيلي رح نتعرف على المسارات اللي اتخذها الفن الصيني خلال القرون الوسطى.
1: وكمان عنا بفقرة القصة كلها وقفة مع قصة نجاح لفتت الأنظار وقدرت أنه تتحدى كل الصعوبات. أكيد عم نحكي عن صانعة المحتوى منى عمقي.
0: وأكيد يا عمار رح نتعرف بفقرة الجمال كيف منحضر تونر فوري وآمن بخطوات سهلة وسريعة للتخلص من حد بالشباب. وكمان رح يكون عنا فقرة خاصة بعنوان خلف الشباك مع انطلاقة كأس العالم يلي شهد مساء الخميس حفل افتتاحه، فخليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني روز بدي هيك خبرك شغلة، بنحكي عن موضوع شوي مهم وحساس بما يخص العمل البيئي والحياة المهنية العملية. قديش حلو روز ان احنا نكون عنا بيئة خصبة بتعلم الشخص، بيئة مريحة ما فيها ضغوطات. قديش هي بتساعد قدر الإمكان أي حدا عباره يشتغل أنه هو يؤدي شغله بشكل صح.
0: صحيح.
1: فقديش هو عامل كتير أساسي
0: هلأ. هو ليك هلأ ما بقى صار عامل رفاهية، قبل ما كانوا يدققوا على هذا الموضوع. اليوم صار بيئة العمل المريحة هي صارت جزء أساسي من يعني من أي مؤسسة، أو هي أصلاً شرط أساسي لأي مؤسسة لحتى تقدر تكون ناجحة ولحتى توصل وتتميز. يعني أكيد الموظف لما يحس بالتقدير والراحة النفسية يمكن حتى شغله بيكون أحسن، بيكون حتى إنتاجه أفضل، وبيجي على الدوام بحماس أكبر، خصوصا لما ما تكون بيئة العمل مثل ما بيقوله أو مثل المصطلح الدارج بيئة العمل التوكسيك.
1: إيه
0: يعني هلأ هي بيئة العمل التوكسيك هي شو بدي لك، بتختصر كل المشاكل وكل السلبيات اللي ممكن يعيشها الموظف بالمؤسسة.
1: بغض النظر عن وجود كتير من الشركات اللي هي تقدم حالة بطريقة أنه نحن كتير شركات مريحة، ولكن هي فعلياً وعملياً هي شركة تحمل الكثير من المتاعب وفيها كتير عوامل ممكن تخلي الموظف فعلاً يحس بتعب نفسي وما يحس أن يشتغل بشكل صح. ففعلاً ومية بالمية هذا الكلام صح، العمل هو مو بس رواتب، لأنه الراحة والجو الإيجابي صاروا جزء كتير مهم من النجاح.
0: صحيح 100%. طيب عمار أنت لو كنت مدير أو كنت صاحب قرار بي لو كنت صاحب قرار بمؤسسة أو مدير يعني

0: شو القرارات اللي بتتخذها لحتى تكون مريحة للموظفين أكثر وبيئة العمل تكون مناسبة ومريحة للموظفين؟
1: تفضل. سألتيني وراح أجاوبك لأنه جوابي شوي طويل. لا، أول شيء أنا بحس إنه فكرة الإجازات أو فكرة الأوف بشكل عام هي حافز للموظف لحتى يعني يرجع بإنتاجية صح. فكرة إنه هو يشتغل على مدار الأسبوع بشكل مكثف هي فكرة خطأ. يمكن بقلص من ساعات الشغل بناء على التاسكات المطلوبة له، يمكن بزيد شوي من الإجازات لأنه بترجع الموظف بحالة نشطة أكثر وقدرنا نشتغل أكثر.
0: كمان لازم يكون في انضباط بموضوع
1: طبعاً طبعاً كل شيء تحت الانضباط، ولكن بالضبط يعني ممكن مثلاً إحنا نطبق فكرة اليومين ونص، إنه إحنا يكون في عنا يومين أوف ونص دوام. ما بيكون يعني وبيكون دوام الموظف بناء على التاسكات المطلوبة منه، بناء على الوظيفة الموجود فيها بقلب الشركة لحتى يحسن الشغل بشكل صح بدون ما يقعد بشكل منهك له.
0: صحيح لك، أنا بتفق معك بهي الوجهة إنه الوقت بتحسه أحياناً أهم من المادة. يعني لما تحس إنك عم تبيع وقتك فهي أصلاً بتحسها هي فكرة مرهقة بالنسبة لأغلب الأشخاص. فأي ممكن يعني إنه خلص التاسك اللي عليه خلصه ويروح، ممكن وقت الدوام يعني هو عنده من الساعة كذا للساعة كذا أو من الساعة كذا في عنده مهمة معينة لازم يخلصها فيخلصها ويروح، ما يضل قاعد لآخر الدوام. يعني
1: أنا جاني سؤال
0: شو
1: لازم أعرفه منك.
0: شو
1: افترضوا روز مديرة الشركة
0: بفصلكم كلكم
1: شو كنت تساوي شغلات ممكن تريح الموظف ممكن تخليه يحس بنشاط أكثر وقدرنا نشغل أكثر؟
0: هلا ممكن أعمل إيفنت كل فترة وفترة، رحلات. في شغلة كتير مهمة بصراحة أنا يعني استغرب ليش بعض الشركات ما بيعملوها رغم انه هلا المؤسسات العالميه والشركات العالميه صارت تعملها. يا جماعه كبسولات النوم، كبسولات النوم يعني هلا بكل مثلا بالمؤسسات العالميه عم يصير في بكل مكان في مكان مخصص للنوم او للراحه، هي يعتبر اسمها كبسوله النوم. النوم مدتها من 20 دقيقه لنص ساعه تقريبا، بساعه البريك ممكن ياخذها الموظف، فهو جسمه بيرتاح وبيرجع انشط وبترجع إنتاجيته يعني بتصير أكبر، فساعتها هون بيقدر يلتزم بوقت دوام محدد.
1: يعني يجيب كل مكتب في مخدة والكبسولة بياخدها؟
0: لا مو كبسولة، هي كبسولة، هو مفكر الكبسولة إنه بياخد كبسولة.
1: مو شي بينوم يعني؟
0: هي كبسولة نوم إنه هي مثل غرفة صغيرة.
1: أوكي
0: الكبسولات
1: أوكي المطار وبتنحط هاي.
0: طيب مندبر له مكان لا تخاف
1: متى النوم. طيب العالم ترتاح، بدنا نحن شيء يتسلى فيه.
0: قلت لك رحلات كل فتره وفتره، ايفنتات. صح. يعني يكون في مرونه اكثر باوقات الدوام
1: يعني
0: طالما
1: يعني
0: الالتزام موجود.
1: كتله اسابيع رحله؟
0: لا مو لهالدرجه يعني كتله اسابيع. شو والله ما بعرف،
1: بس انا بحس
0: ما في سيوله. عمار مو امبارح كنا بنحكي عن السيوله؟
1: بلا
0: والله بتنضر السيوله كل ثلاث اسابيع.
1: بس واضح اكيد انه عندك يعني العالم بتتسلى تصور بالشغل بتكون مرتاحه. بتصور يعني الكلام كله حكيناه فعلا بالحاله الطبيعيه بنشوف هذا زميلتنا هديل اللي نزلت على الشارع وسالت الناس لو كنت مدير شو هي المزايا اللي ممكن تعملها لموظفينك لحتى يخلوهم مرتاحين، وخلينا نشوف شو اجاباتهم.
2: بريحه، انا بريحه من حيث المادي بالدرجه الاولى،
3: هو العائد المادي.
4: الموظفين يحسوا بحالهم مرتاحين.
5: كل بيتمنى يشتغل ببيئه عمل مريحه ومحفزه، بين الحوافز المكافآت والاجازات كل حدا فينا عنده افكاره الخاصه. لهيك سؤالي للناس اليوم، لو كنت مدير شو هي المزايا اللي ممكن تعملها لموظفينك؟
6: اهم شيء بالاداره انه الموظفين يحسوا بحالهم مرتاحين، تهيئي لهم مكان يرتاحوا فيه من العمل، فيكون في انترتينمنت، في شيء زون يلعبوا فيه ألعاب يرتاحوا، بحيث إنه ما يحسوا إنه مكان العمل هو بس للعمل، بالعكس يحسوا حاله إنه هن قاعدين ببيتهم.
7: فعندي العمال كل شهر مثلاً بنعطيهم خيارات إنه بتحب تأخذ قسيمة شرائية بتروح تشتري فيها من مثلاً الماركات أو بننزل له مبلغ مادي.
8: ممكن أعطينا حوافز، يعني حوافز بس مادية، الناس بتحب تاخذ المادية.
2: ما بدور لا على الألعاب ولا على شغلات، لأنه الموظف ما بده لا يلعب ولا بده هذا، الموظف بده شيء يموه عن نفسه. بريحه، أنا بريحه من حيث المادة بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى للموظف ما بيشكي غير من المادة، يعني قد ما ارتفع معاشه يضل بده مزيد.
3: العامل اليوم بده شغلة مهمة جدا، هو العائد المادي، إنه يضمن إنه في عائد مادي متطور و

0: تزايد بعض في الأوقات.
1: هلا مثلا أنا لو مدير شركة مثلا بنفترض بالشهر لو مرة واحدة ناخذ مثلا سياحة ترفيهية مثلا علاقية على طرطوس، جروب الموظفين مثلا نجمعهم ناس ناخذهم بولما مثلا علاقية يوم مثلا شهر على الربوة قاسيون، يعني شغلات هيك حلوة
2: بعمل بيئة العمل مريحة كأنك قاعدة بالبيت.
3: يعني أهم راحة مثلا يجي الموظف على راحته، يجي متى ما بده ويطلع متى ما بده، مهم يخلص شغله.
4: صباح الخير مشاهدين من جديد، وصلنا معكم على فقرة جديدة، ولكن قبل الفقرة هيك يعني إجاني فضول نحكي عن قصة هي صارت برا الهواء. روز،
5: نعم. الله يستر.
4: شو قصة الأوملت مع سكر؟
5: لا أولو لا أولو
4: بتمنى تجعلوا مشاهدين شو قصة الأوملت مع سكر.
5: هلأ يعني حكيت معك، هلأ أحكي لهم شو قصة.
4: والله ما بعرف أنا
5: إجاني. طيب احذر شو يا جماعة، في قصة اسمها قصة الأوملت مع سكر، بس مو هلأ، رح أحكيها بآخر الحلقة، تكون تستنونا. هلأ في عنا فقرة جديدة بدنا نبلش فيها مشان المشاهدين يصير عندهم فضول.
4: أوكي.
5: يلا
4: أجناكم مشاهدينا بفقرة جديدة. يمكن كثير من الأهل بيفكروا بأخطائهم بصمت، خاصة التجارب الكبيرة يلي بيظنوا أنه فشلوا فيها أو بيتحملوا على الأقل جزء من المسؤولية عن نتائج السلبية يلي وصلت لها.
5: 100% عمار، هاي التجارب تحديداً بيحاولوا يبعدوها لأقصى مسافة عن أولادهم أو حتى يحاولوا يخفوها، والسبب هون عمار أنه ممكن يتجنبوا أو بيتعلق حتى ما بيتعلق، خلينا نقول بتجنيب الأطفال عن النتائج السلبية بقدر ما هو إبعاد لنتائج أو معلومات ممكن تخدش صورتنا كأباء. صحيح. قدام أبنائنا، لأنه نحن من وجهة نظر الآباء مثال أو قدوة للأبناء، ولازم نحافظ على صورتنا نظيفة قدامهم.
4: صحيح. والسؤال بالمختصر هو، هل يجب أن يرى الطفل فشل والديه؟ أم يجب أن نحافظ أمامه على صورة ناصعة ومثالية تماماً؟ هذا السؤال اللي رح يكون حديثنا لليوم بفقرة التربية مع الدكتورة رانيا ديب الاختصاصية التربوية يلي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
5: يسعد صباحك دكتورة.
6: هلا، يسعد صباحك.
4: شو الأخبار؟ كيف الأمور؟
6: الحمد لله تمام، الحمد لله.
5: كان تقريرنا من شوي دكتورة عن بيئة العمل المريحة، أنه لو كنت مدير لمؤسسة شو القرارات اللي بتتخذيها لحتى تكون بيئة العمل مريحة بالنسبة لموظفينك؟
6: هلا أكيد لازم ريح الموظفين، لأنه الجو الحياة حياته بيئة العمل المريحة بتعطي نتاج جيد، فأنا لازم ريح الموظفين ليعطوني نتاج جيد. أكيد يعني
5: نعمل
6: فالعائد بالنهاية لإلي.
5: صح، نعمل كبسولات نوم. يعني
6: كبسولات؟ هلا لا، مو كبسولات نوم، مثل باليابان ما عملوها بالأطفال وعملوها أنه ربع ساعة نوم، حتى كراسي بطريقة سرير، يعني أنه بيرجع الكرسي. بالفعل هاي باليابان عملوها أنه ببيئة العمل 10 دقائق بينام أو ربع ساعة، مدة معينة عطوها إياها، قال بيعطوا فاعلية أكبر وإنتاج أكبر.
5: صح، أنا مع هذا الكلام.
4: أخذت الجواب منها؟
5: إيه.
4: أوكي.
6: وهلا بيعملوا لك أسرة للنوم.
4: طيب دكتورة، فكرة فشل الأباء والأمهات أو الأخطاء اللي ممكن ترتكبوها هي فكرة مخيفة بالنسبة للأباء والأمهات أن يعرضوا قدام أبنائهم لمشان ما يتورثوا هذا الشيء ويرجع يطبقوا بشكل طبيعي. ليش بيحاولوا قدر الإمكان أنه يخفوا الأخطاء الخاصة فيهم تجاه أبنائهم؟
6: هلا إحنا وما بنخفي الأمر، أنه الحياة مليئة مليئة مليئة بالنجاحات ومليئة بالسعادة ومليئة بالفرحة، بس بالمقابل في أشياء ومليئة بالحزن، مليئة بالفشل. أساساً ما منوصل للنجاح إذا ما فشلنا مرة ومرتين وثلاثة. وموضوع الفشل ما بدنا نقول إحنا فشل وقلنا قبل هالمرة، هو مو فشل، هو تجارب غير ناجحة. فأكثر من مرة لو وصلتنا للخطوة الإيجابية اللي وصلنا عليها هي وعنا هالأطفال وعنا هاي الأسرة، هاي بترجع عائدة لشخصية الأهل بحد ذاتهم. في أهل منفتحين لأنه أنماط التعاطي مع هاي الأمور وأنماط الشخصية البشرية مختلفة بتعاطيها مع هاي الأمور. نحن الطبيعة البشرية الوحيدة اللي ما قدروا العلماء أنه ياخدوا كبي واحد، يعني شخصية واحدة ويقيسوا عليها، هي مختلفة بكل كيف بصمة الإنسان، فشخصية الإنسان مختلفة من شخص لآخر، فبتختلف من طبيعة تعاطي الموضوع من شخص للآخر. في آباء منفتحين على المواضيع، بالعكس هن برأيهم أنه ما بياخذوا الأطفال ما بيتعلموا إلا من تجارب أهليهم، ولكن كيف الطريقة اللي أنا بعطيهم إياها؟ هلا بدنا نحكي عن الطريقة. في آباء لا مغلقين تماما بهذا الموضوع، بيعطوه نص

0: الصورة المثالية إنه إحنا ما أخطأنا أبدا، والنجاح هي توفيق من الله، هي شطارة، هي هي هي. كمان هذا بدنا نحكي شو عواقبه وهو ليش بينحكى. فهي بتلعب كمان أمور نفسية اجتماعية أسرية بتلعب دور بهذا الموضوع. هي عائدة على الشخص ذاته، على الأب أو الأم، وكيف اتفاقهم بهي الأسرة كيف بدهم يتعاملوا بالتربية.
1: فعلا دكتورة رانيا، هلأ الصورة النمطية للوالد القوي يلي ما بيغلط يلي ما بيفشل عملت أثر كبير بنفس الطفل، خلته تقريبا ينسى أنه والده أو والدته هنن أصلا بشر، هن هو إنسان
0: تمام.
1: بيغلط بيفشل بيوقع، بينسى أنه في أغلاط لازم تعلمه لحتى يصير أحسن. صح. فهو على طول بيصير يخاف من الغلط، يخاف ياخد خطوة لقدام لحتى ما يفشل، لحتى يضل مثالي مثل والده ووالدته.
0: ما هي هي الفكرة، لما الأهل أخذوا قرار إنه ما يحكوا هنن عن تجاربهم، هي من الآثار السلبية اللي إحنا بدنا نقول إنه هنن ما يحكوا عن تجاربهم. فهن لما أخذوا هذا القرار إنه هنن ما بدهم يحكوا، إنه هنن نجاحهم مثل ما قلت لك هو شطارة وهو هيك وتوفيق. طب أوكي، بس الولد فكر العالم كله مثالي، فكر ما في أخطاء. فهذا الطفل أو هذا الشاب لما بده يكبر وينصدم بالواقع إنه لا في فشل، شلون بده يتعامل؟
1: حتى رح ينصدم بأهله بعد ما يكبر.
0: طبعاً بيؤدي لأحباط، عدم تواصل مع الآخرين لأنه بيؤدي عنده صدمات، كل الناس سيئة، كل الناس عم لأنه كل الناس عم تسبب لي الإحباط والأذى، لأنه هو ما أخذ تجارب من مقابله، ما سمع تجربة اثنين ثلاثة. نحن عم نحاول نعمل ابننا بالبيئة المثالية، بالمدينة الفاضلة اللي كلها خير وسلام وما فيها أخطاء. لا، نحن لازم يعرف هذا الطفل أنه في أخطاء وفي عثرات، ولكن كيف ممكن تتجنبها؟
1: صحيح.
0: أنه أنت حتغلط، أنت ما حتتعلم بسهولة، ولكن كيف تتجنب هذا الغلط؟ كيف تقدر تتخطى؟ هي الفكرة.
2: طيب، هي نحن نرجع ل الطرف المقابل،
0: النجاح، إنه إذا حكوا
2: غير فكرة النجاح، الأولاد. هل فعلاً في حال شافوا الأب والأم أنهم ارتكبوا أخطاء بحياتهم، مروا بتجارب فاشلة، أنه فعلاً يتأثروا يصير في تخوف لفكرة الصورة المثالية عند الأب والأم وما تعود هي صورة مثالية؟
0: لا، هي الفكرة بحد ذاتها أنه كيف طريقة ينحكى، ما المهم ماذا تقول، المهم كيف تقول. الأباء الأمهات والآباء لما بدهم يحكوا أو يناقشوا أبنائهم بالتجربة، شو هدفهم؟ لازم نفرق إحنا شو هدفهم من إعطائهم وشو الدرس اللي ممكن يتعلموه. كيف بدي أقول لهم ياها؟ هل أنا بقول لهم إذا كان عمر صغير بحمله أعباء كبيرة؟ أكيد لا.
1: صح.
0: أنا الطريقة اللي بدي أعطيها لهذا الطفل تناسب عقله وتناسب قدراته وتناسب المشكلة اللي هو فيها. هعطي مثال، يعني أنا ابني مثلاً بصف السادس فرضا مرحلة ابتدائية، بيجي أنا بحكي له على المدرسة إنه أنا كنت وما جبت علامات وكيف تخطيت الموضوع. أنا بالمذاكرة الأولى زعلت وبكيت وراحوا علاماتي، مذاكرة تانية درست واشتغلت على حالي وساعدني والدي ووالدتي اللي هني ستك وجدك لحتى جبت العلامة التامة. وكثير انبسطت وكافئوني. لاحظ كيف أنا سردت الموضوع، هدفي من هذا الموضوع أنه كيف يحل المشكلة وكيف يتعاطى مع الموضوع وكيف يطلع بنتيجة. بالمقابل إذا أنا بدي أقول له بدي حمله عبء، هل أنا هدفي حمله عبء؟ هل أنا هدفي من أني أحكي مشكلتي مع هذا الطفل لياخذ عبرة، ولا لحمله أنا مشاكلي؟
1: صحيح.
0: بالمقابل مثال آخر، احنا هون طفل على علامات، مقابل ابي بيجي بيقول له كيف بدي حمله عبء مثلا للطفل، بيقول له عنا الفاتوره والحاله صعبه وما في، لا تطلبوا مني اخر هذا الشهر ابدا ما في ولا ليره، اصلا الفاتوره ما نعرفاني فاتوره المتطلبات البيت كهرباء لا لا لا ما نعرفاني، لا حدا يقرب علي، لا حدا يطلب مني ولا ليره ولا شيء. هذا الولد انت حملته عبء اكبر من حجمه، اكبر من عقله. اساسا ما المطلوب يسمع هذا الكلام. انا مع انه الطفل يحس بالازمات اللي بتمر فيها الاسره، ولكن ضمن المستطاع، شيء بسيط. اما بهي الحاله الولد ما عاد يفكر، اخذ دور غير دوره، صار يفكر انا كيف بدي ساعد امي ابي، انا كيف بدي احمل عنه عبء. تخيل الطفل شلون بيفكر، احيانا بيقول بلا ما اكل عشان بابا ما يدفع لي،
1: الأطفال بحسوا بالذنب.

0: الزلزال تخيل عاد ولا توي يعني صح. لا تقول انه هو صف سادس صار ناضج إيه ولكن عقله لسه ما اكتمل مشاعره ما اكتملت. ما بنقول العقل والادراك، المشاعر لساتها
1: صح
0: طريه لسه ما اكتملت. فبيقول لك احيانا بلا ما اطلب بده قلم للكتاب بلا ما اطلب هلا ماله بابا مو قادر هو ما حمل يعني الاب ما فكر قبل ما يحكي بهذا الموضوع انه انا حملت ابني عبء اكبر من عقله اكبر من هو برايه انا عم حمله مشاكل البيت والاسره. مو هيك بتقولوا مو انه لازم نحكي؟ لا مو بهاي التجربه
1: صحيح.
0: ولا بهذا الطريقه
1: صحيح.
0: فلحنا لازم نفرق نص شغلتين انا شو هدفي من اعطاء التجربه لهذا الطفل هل هي العبره استخلاص العبره واستخلاص الخطا وين اخطانا وكيف حلينا او هل انا بس بدي شخص يحكي معي حمله عبئي؟ لا روح دور على انسان بالغ احكي معه همومك
1: 100% دكتوره.
0: هي لازم نفرق بينها
1: صحيح عطل. دكتوره بالختام خلينا نحكي عن تجارب الفشل يلي ممنوع نشاركها مع أبنائنا. هلأ في بعض التجارب أكيد نحنا بنقدر نشاركها بأريحية، بس في بعض التجارب ممكن تسبب لهم صدمة، ممكن تسبب لهم مشاكل نفسية معينة، فممنوع نحنا نشاركها معهم.
0: هاي هي المشاكل الكبيرة نحنا هلأ عم نقول إنه حسب الطفل، وفي مشاكل ممكن نحكي معها وفي مشاكل لا، يعني منها الطلاق مثلا أكبر من عمره كتير، يعني هو لسه بكير على هاي المواضيع إلا إذا كان بالغ وكبير وصار يعني مثل مخاوي أبوه مثل ما بيقول في مرحلة البلوغ والنضوج الكاملة، مرحلة الأزمات المالية، مرحلة القانون والدستور مثلا، أزمات محاكم وما محاكم وقانون ودستور ومشاكل، هي ما حيقدر يستوعبها الطفل. يعني هي يفضل أفضل أنه ما نحكي فيها مع الطفل ولا نناقشه فيها
1: المشاكل.
0: إلا إذا هو طلع في مرحلة متقدمة جدا من البلوغ لما صار يعني صار شاب ناضج رجل يعني بالثلاثين بالخمسة وثلاثين، لأنه في مواضيع
1: مشاكل بين الوالدين أكيد ما لازم
0: أكيد الطلاق أكيد. هاي عم نقول مشاكل بين الوالدين والطلاق والزواج وهاي المواضيع هاي كتير حساسة، لأنه أحيانا ممكن تفتح آفاق تانية صحيح. أنا لما حطيت هذا الطفل ممكن يروح في أساس بالعلاقة بين الأهل والابن بنقول إحنا الصراحة والصدق، ولكن في نقطة تانية في الخصوصية، أنا لما حطيت وحكيت مع ابني على مشكلتي أو اللي صار معي بتجربة سابقة أول شيء بطلب منه الخصوصية إنه هذا الموضوع بس بعائلتنا، يعني أنا هذا موضوع تجربتي ولما حكيت لك إياها صارت معي ولما رحنا وأجينا وما اشتغلت بهذا العمل وهيك بس هذا بيناتنا، أو ممكن تؤدي لمشاكل أسرية
1: صحيح
0: طي عليها الزمن، ممكن تكون مشكلة بينه وبين الجد والست ونحكى عليها وطول الزمن وراح خلص، فهو عم يعطي العبرة لابنه في رب يرد بيحكيها، بيروح هو بالولاد بالعفوية بيروح بيقول تيتا انت هيك عملتي مع بابا، تيتا انت هيك لاحظ انت قلت له لابنك ليش اللي صار، ولاحظ العلقة اللي بتصير. ففي خصوصية بالمواضيع، في خصوصية بالمواضيع.
2: يعني هو صراحة كلام يطول ويعني لازم يكون في أكثر من حلقة، ولكن أكيد ما أسفنا الوقت. الدكتورة رانيا ديبا الاختصاصية التربوية بدي أتشكرك على هاي المعلومات القيمة، منك التوفيق وإن شاء الله أكيد هيكون لنا فقرة تانية نحكي فيها عن مواضيع.
1: شكرا كثير لك دكتورة رانيا على هاي المعلومات، نورتي صباح سوريا ويسعد صباحك من جديد.
0: صباحك يسعد صباحي.
1: هلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لحتى نعرف أغرب حكاية المونديال عبر تاريخه الطويل بفقرة خلف الشباك، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط.

0: نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: صباح الخير مشاهدينا، من جديد رجعنا لكم. وصلنا معكم إلى فقرة خلف الشباك، الفقرة الخاصة اللي أطلقناها مبارح الجمعة مع بداية كأس العالم لعام 2026.
2: صحيح عمار، بهي الفقرة حبينا نقدم الجانب الآخر من تاريخ بطولات كأس العالم، الجانب يلي بتتراكم فيه الحوادث الغريبة والطريفة والسلوكيات الغير متوقعة للاعبين نفسهم، وأحيانا المصادفات يلي بتبقى عايشة مع الجمهور لسنين وعقود طويلة بدون ما ينسوها.
1: طبعا هالاحداث والمواقف مشاهدينا بترسم حكايات عايشه وراء الاهداف ولحظات النصر والخيبه اللي بيعيشها جمهور بكاس العالم، وبتشكل نقاط ملفته للنظر بتاريخ هالبطوله العالميه الاكبر على مستوى العالم.
2: ورح نبدا يا عمار فقره خلف الشباك لليوم بانه نرحب بزميلتنا براءة يلي صارت معنا بالاستديو. يسعد صباحك براءة.
3: يسعد صباحك يا روز، ويسعد صباحك عمار.
1: صباحك براءة،
3: كيفكم؟ شو الاخبار اليوم؟
1: لا الحمد لله. شو محضرت لنا اليوم؟
3: والله اليوم هيك محضرين كثير مثل ما ذكرتوا انه مواقف طريفه بتصير بقلب الملعب، مواقف يعني خلينا نقول دائما يعني بحياتنا اليوميه بتصير معنا كثير مواقف ممكن نتذكرها، بس بارض الملعب المواقف دائما بتكون مميزه تنذكر أكثر من مرة. وبما أنه عمار كتير بيحب كرة القدم فأكيد بتتذكر شي قصة هيك صايرة مع شي لاعب أنت بتحبه، لهيك اليوم راح نعمل هيك سردة سريعة على أبرز المواقف اللي صارت خلال مونديال كأس العالم.
1: يلا
3: جاهزين؟
1: يلا.
3: يسعد صباحكم مشاهدينا، بنبدأ هلأ بأول حكاية مع نطحة زيدان بمونديال 2006 بنهائي كأس العالم بين فرنسا وإيطاليا ببرلين. المباراة تمددت لشوطين إضافيين، وبالدقيقة 110 من الشوط الإضافي الثاني صار اللي ما حدا كان متوقعه. كابتن المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان بوقتها وبعد مشادات كلامية مع المدافع الإيطالي ماركو مارتيزاتي أوجه ضربة قوية براسه على صدر اللاعب الإيطالي داخل الملعب. طبعا الحكم ما تردد لحظة بإخراج البطاقة الحمراء، وهذا كان آخر مشهد لزيدان على أرض الملعب بحياته الكروية. مباراة كملت وإيطاليا توجت بركلات الترجيح، بس العالم بصراحة نسيوا النتيجة وتذكروا هي النطحة اللي صارت عنوان نهائي كامل. فخلونا نشوف كيف صار هالموقف بهذا الفيديو.

0: يعني للأسف هذا الموقف كان كفيل بأنه يخرج اللاعب من اللعبة بشكل نهائي، يعني من
1: ينطرد اللعبة، وهذا صح. كان نهائي كأس العالم.
2: نهائي كأس،
0: فلك أن تتخيل قديش كان الموقف سيء.
1: لولا خروج زيدان من كأس العالم كان كثير في حظ أنه يربح، لأنه كانوا مسافرين على اللعبة. فأنا أتصور يمكن أنه هلأ يمكن زيدان ندمان، ولكن يعني أكيد. قيل خلف الكواليس أنه هذا المدافع يمكن شتمه لزيدان،
2: هو حاول يستفزه بطريقه
1: ما يمكن شتمه، ام هو يمكن نطحه على صدره وانطرد فورا.
2: صح، غالبا استغل نقطه ضعف انه ممكن اللاعب عصبي، ممكن اللاعب انفعالي، فتقصد انه يستفزه بطريقه مثلا. ما غالبا اكيد، بس هاي الحادثه ما بظن اثرت على شعبيته.
1: اكيد ما اثرت على شعبيه زيدان،
0: يعني هلا بنذكر اسمه،
1: ولكن يعني كانت بنهائي كاس العالم بوقت حساس جدا، وعن طريق هذا الخروج هيك تزعزع فريق
0: طبعاً
1: فريق فرنسا، وخسروا كأس العالم أمام إيطاليا.
0: يعني متخيل مثلاً فريق باني، يعني خلينا نقول توقعات بناء على لاعب، يعني لاعب يعتبر من اللاعبين اللي كتير قوايا ضمن الفريق، ف يعني لك أن تتخيل شو صار فيهم بعدين. في سؤال
1: بدي بس وقفك شغلة على سيرة إيطاليا، أعطيكي معلومة اليوم روز
2: على سيرة معلومة إيطاليا.
1: اعطيك معلومة اليوم روز، انت اخر حلقة بدك ترجعي تذكريني فيها
2: لما انت اعطيتني اياها قبل الهوا.
1: رح اقولها بس قدام المشاهدين.
2: يلا اوكي.
1: انه

0: انه هاي ثالث نسخه بشكل على التوالي ايطاليا ما بتشارك بكاس العالم.
1: ثالث نسخه ايطاليا ما بتشارك.
2: اوكي سهله
1: حفظتها. اوكي
0: تفضلي.
1: اختباراته سهله عمان.
2: حنكفي. لا سهله. يلا لنشوف. بنروح على نهائي كاس العالم لعام 1986 بالمكسيك بين الارجنتين والمانيا الغربيه. مباراه كانت ناريه بكل معنى الكلمه وتحديدا بالدقيقه 23. بوقتها تعرض لاعب الارجنتيني خوسيه لوس براون لاصابه ادت لخلع كتفه بعد احتكاك قوي، والالم كان واضح عليه بشكل كبير. بس المفاجاه كانت بانه براون رفض يطلع من الملعب بمشهد صار ايقوني ضمن تاريخ كره القدم. براون ثبت كتفه بطريقه غريبه وكمل بالمباراه رغم المه من الاصابه، والاغرب من هيك انه قدم اداء اسطوري ساعد في منتخب الارجنتين يربح 3-2 ويتوج بكاس العالم. والمثير كمان انه كان داخل البطوله كلاعب احتياطي، وما حدا متوقعه انه يكون اساسي بالوقت اللي كان فيه بلا نادي قبل المونديال. اما الهدف اللي سجله بالنهائي فكان هدفه الدولي الوحيد بحياته. يعني تخيلين انه قديش هذا الانجاز كان يعني خلينا نقول ما انه مخطط له، وهيك يعني بلحظه معينه انه هو دخل جول وكان اول جول بحياته يعني بدخله ضمن المونديال. فقديش هاي اللحظه هيك سعيده بالنسبه له.
0: صراحه كانت لحظه ايقونيه جدا، مثل قديش هو يعني بحب منتخب بلده وبيحاول قدر الامكان انه يربح منتخب بلده بحدث عالمي اللي هو يعد الاهم بعالم كره القدم. ف صراحة ترفع له القبعة.
2: يعني كان احتياط وقبل اساسا ما كان عم يلعب بالنادي، عرفت؟ فانه يعني
1: رغم الاصابه ورغم الالم لا
2: صح، وكان مصاب بنفس الوقت.
0: هن كل لاعبين الارجنتين هيك،
1: بس ما تاذى بعدها، ما امتنع عن اللعب بعد اللعبه. عمار عاشق للارجنتين.
0: نحن
1: ما
0: طبعا
2: والله كلنا بنحب الارجنتين.
0: انت مش شجع براءة
2: ارجنتين ولو او انت؟
1: انا ما بعرف لسه، ما قررت مين.
2: انت مع الفايز كالعاده اللي بيفوز.
0: انا وبراءة وهدي الارجنتين.
1: والله
2: ليك وفاء ارجنتين.
1: وفاء
2: يعني الاكثر كمان ارجنتين.
0: وفاء كمان
1: ارجنتين. يلا هلا بنشوف.
2: اوكي، وهلا بنروح لكاس العالم 2002 وتحديدا المباراه على اساسها بيتحدد مين راح يكون بالمركز الثالث بين تركيا وكوريا الجنوبيه. بهي المباراه الكل كان متوقع انه الامور تمشي بهدوء، بس اللي صار قلب كل التوقعات. بعد انطلاقه صافره البدايه بلحظات وتحديدا بالثانيه 11 من بدايتها، ولسه المباراه ما اخذت حتى انفاسها الاولى، اللاعب التركي هاكان شوكور خطف الكره وسجل هدف خلى الكل ينصدم، لاعبين الجمهور وحتى الكاميرات. هدف دخل التاريخ كاسرع هدف بتاريخ كاس العالم وبقي رقم قياسي لليوم. فخلونا نشوفه سوا.
3: السبع ثواني الأولى وأسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس العالم، أسرع هدف والهدف الأول بخطأ من الكابتن رقم 20 طبعا يونسيون، مع بداية هذه المباراة بخطأ واضح وقادح. شوف شوف شوف شوف شوف هكا شكور، وأول سبع ثواني من بداية هذه المباراة وأسرع هدف في تاريخ نهايات كأس العالم للدولي.
2: يعني الكل كان مصدوم، حتى المعلق نفسه شفتوا قديش عم يحكيها بحماس انه لسه ما بلشت المباراة فورا جول. الله حلوة.
1: عمار شرح كيف فوت الجول.
0: هاي الملعب. هاي جول الخصم من النص، بلشوا المباراة صفروا
1: فبيعطي الطابة. انتبهت للطابة عم حاول.
0: ايه لا هن
2: ما شفتيها للطابة؟
0: ايه
2: هو كثير سريعين، لان
1: هو بتبلش الطابة عم يعمل لي كورسات تثقيفية بالفوتبول.
2: حلو.
0: بتبلش الطابة بانه بنص الملعب بيصفر الحكم. أيوة. بيعطي باص لورا لعند جهته. حلو. هو تعطى الباص لورا فكان في هيك هجمة كثير مرتدة، يعني كان في هجمة كثير قوية. قام خلال 11 ثانية هجموا وحطوا جول.
1: واو احسن.
0: وهم احسنوا.
1: برافو عليهم.
2: حلو. هيك انت كل شغله بتقعد تشرحها لروز، حتى الجول
0: بتضيفه. شهر و10 ايام بدي اعطيها كورس مشان تطلع من كاس العالم بتفهم بكره القدم، مشان السنه الجايه
2: نختبر الكاس العالم.
0: ايوه تجي وخلص تكون بشجع حدا.
1: وعدني انه يعطيني جائزه
2: كمان.
0: ايه بالضبط. شو هي؟ كاس العالم
2: طبعاً.
0: من هون لوقت بنحكي.
2: يلا لنشوف. وبنرجع لكأس العالم لعام 1986 كمان بالمكسيك، مباراة بين أوروغواي واسكتلندا ضمن دور المجموعات. وأول ما بلشت تترتب أوراق المباراة صار شيء ما حدا كان متوقعه أبدا. مدافع الأوروغواي خوسيه باتيستا قام بعد حوالي 56 ثانية بتدخل قوي من الخلف على لاعب الوسط الإسكتلندي جوردون ستراكان. الحكم الفرنسي جويل كينيو بوقتها ما تردد ولا لحظة وطلع البطاقة الحمراء المباشرة فورا. يعني باتيستا طلع من المباراة تقريبا قبل ما الناس تلحق تفهم شو اللي صار، والمفاجأة أنه النقص العددي صار عند منتخب الأوروغواي من أول دقيقة بالمباراة. فطبعا المباراة انتهت بتعادل 0-0 وأوروغواي قدرت تكمل وتوصل للدور الثاني، بينما اسكتلندا ودعت البطولة من دور المجموعات. والأهم لليوم أنه البطاقة تعتبر من أسرع حالات الطرد بتاريخ كأس العالم، يعني لسه ما لحق يفوت للملعب فورا عطوا بطاقة
0: بسم حمرة. الله طلع لبرا.
2: هلا اكيد روز رح تقول لك ليش لحتى يعطوه بطاقة حمراء؟ قلت لها لروز ولا لسه؟ ايه ليش يا روز؟
1: ليش
2: عطوه بطاقة حمراء؟ اوكي. لا باين قديش عم
0: لا خلص نحن هي ثانية فلازم نحن نضل نساعدها قدر
2: الامكان. طيب ساعدها
0: بنشوف روز بلشوا باللعبة بلشوا بالمباراة فهو يمكن يعني عمل بحركة غلط فات على اللاعب من الخصم بطريقة خطأ لأنه أنت في عندك قواعد نفسها أنت مثلا تدخلي عليه من وراء أو تضربيه على رجله أو على كاحله هيك ما أعرف إذا هو كان مخربط أو قصده ولكن تعرض لهي الضربة فورا إجباري بده يكون فيها طرد لأنه بتكون يا عن قصد يا بتكون ضربة أوكي. ممكن يكون فيها إصابة
1: أوكي
0: الطاقة الحمراء وقال له يلا
1: أوكي مفهوم معلومة جديدة.
2: ومن البطاقة الحمراء بنروح لمونديال 1954 بسويسرا وتحديدا للمباراة المجنونة بين النمسا وسويسرا اللي انتهت بنتيجة 7-5 وصارت من أكثر المباريات إثارة بتاريخ كأس العالم. الغريب بهالمباراة ما كان عدد الأهداف بس بل حارس النمسا كمان اللي هو كورت شميت تعرض لإجهاد حراري وضربة شمس قوية بسبب الحرارة المرتفعة واللي وصلت لمستويات غير معتادة خلال هاللقاء. وقتها ما كان في تبديلات مثل اليوم فاضطر يكمل المباراة رغم حالته الصعبة، بينما كان الطاقم الفني عم يرش عليه المي بشكل مستمر ويحاول يساعده حتى يبقى قادر يتابع اللعبة. المشهد كان استثنائي لدرجة أنه المباراة عرفت لاحقا باسم معركة الحر في لوزان وبقيت واحدة من أغرب القصص بتاريخ المونديال. يعني قديش صعبة يعني شخص هيك تعرض لضربة شمس أثناء اللعبة وبنفس الوقت هو لازم يكفي.
1: صحيح
2: هون ما في معلومة روز هون ما في معلومة
0: وبناء على هذا الكلام لا بناء على هذا الكلام روز يعني الملاعب الحديثة صار فيها مكيفات وصار فيها كثير قصص بحيث نتتلائم مع
1: إلا ما يمر لي معلومة عمار
2: طبعا يعطيك العافية عمار كثير عم تطول هذا يعني هي كانت حكاياتنا أكيد بفقرة خلف الشباك اليوم وهلأ رح أترككم مع عمار وروز ليكفوا باقي فقراتنا.
0: شكرا لك يا براء على هاي المعلومات الغريبة والجميلة جدا وأكيد نحن لنا لقاء تاني معك أكيد. بكلام ميديا ومنك طروني. كمان
1: شكرا كتير براء ناطرينك بكلام أوكي. ميديا هلا مشاهدينا منروح لفاصل ومنرجع سوا لحتى نتعرف على ثلاث أطعمة لتعزيز مناعة الجسم بفقرة التغذية مع شام خوالد خليكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يوميا الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم فيها.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: بيحلى هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد لكل مين عم يتابعنا. كنا بنسمع بعبارات مثل انتبه على أكلك أو مناعتك، بس فعلياً ما بنعرف بالضبط لأي مدى المناعة بتأثر على حياتنا، وليش في ناس بتتعب بسرعة وناس لا، وهل فعلاً الأكل اللي بناكله بيفرق لهالدرجة؟ الحقيقة أنه جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول بجسمنا، وبيتأثر بكتير عوامل مثل نوعية الغذاء، النوم، التوتر، وحتى نمط حياتنا بشكل عام. في أطعمة ممكن تقوي المناعة وتساعد الجسم يحارب الأمراض، وفي أشياء بالعكس تضعفها بدون ما نحس. بفقرة التغذية اليوم اللي رح نحكي ونتعرف على ثلاثة أطعمة بتعزز مناعتنا، وبالمقابل رح نتعرف على أطعمة تانية لازم نتجنبها لأنه بتأذي المناعة، وأكيد مع اختصاصية التغذية شامي خوارد اللي صارت معنا بسيدي صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك عمار.
2: شو الأخبار؟
1: أهلاً.
0: يا أهلاً وسهلاً. طيب، جهاز المناعة هو فكرة شائعة عند الكل. دائما كانت الأمهات تروح لعند الأولاد خذوا هالأكلة مشان قوي مناعتكم، خذوا زنجبيل، خذوا كذا، شربوا مي. فكرة الجهاز المناعة كيف بيشتغل وكيف في أطعمة معينة تندرج تحت هذا المسمى؟
1: أكيد عمار، جهاز المناعة هو من أكبر وأعقد الأجهزة الموجودة بأجسامنا، لأنه هي تحديدا بتحدد كيف أيامنا رح تمر أو كيف الأشياء اليومية اللي رح نكررها رح تكون. فالفكرة أنه جهاز المناعة ببساطة هو عبارة عن ملايين الخلايا والمركبات موجودة بأجسامنا، ووظيفتها تهاجم الميكروبات أو البكتيريا أو الفطريات يلي بتكون غريبة على الجسم. فهون إما يكون جهاز المناعة طبيعي ويقاتل بشكل طبيعي، أو رح يكون ضعيف ورح يكون في عنا أمراض شوي، أو رح يكون قوي أو يهاجم نفسه، فهون رح يصير في عنا أمراض مناعية. فالفكرة بالاعتدال تماما. في كتير من الأمراض المناعية يلي بنعتبرها مميتة مثل الام اس مثلا، هو التصلب اللويحي، هو عباره عن مناعه زياده او اجسام مناعيه زياده بتهاجم نفسها، وبالتالي بيصير عندنا هذا المرض. فلازم بجهاز المناعه، او الافضل بجهاز المناعه انه يكون معتدل حتى يهاجم البكتيريا والفطريات، وبنفس الوقت الخلايا ما تهجم على بعضها.
0: هي معلومه جديده انه الجهاز المناعي بس يكون كتير قوي بيهاجم نفسه ممكن يسبب امراض. طيب اليوم في اشخاص بتدير بال على حالها كثير، بتحاول تاكل بشكل صحيح وبتحاول تاكل شغلات لها علاقه بالجهاز المناعي لحتى تقويه، فبتاكل وبتحاول قدر الامكان تخفف كثير الاكلات اللي ممكن ما تحاول تقوي المناعه قدر الامكان. انا اذا عملت كل حياتي تقريبا على فكره انه انا اكل بشكل صحي واقوي مناعتي، معناتها هذا الشيء كمان ممكن يصير في أثر
1: لا
0: سيء.
1: لا، الأثر اللي عم نحكي عنه الأثر السيء بيكون بيجي عن طريق الأدوية مثلا، أو بيجي عن طريق محفزات معينة أخذ الجسم وعلى أساسه بلش يبني اضطرابات ببناء هاي الخلايا. فالغذاء أكيد قد ما أكلت وقد ما غذيت حالك أكيد ما بتوصل لمرحلة الأذى للمناعة أكيد.
0: طيب، ما تخيل نحكي بشكل هيك سريع.

0: شو هي الأطعمة يلي بتعزز المناعة، أو أكثر ثلاث أطعمة أنت بتعطيهم رقم واحد بأنه هن بيعززوا المناعة؟
1: طيب هلأ رح نحكي عن الأطعمة، ولكن ما الطعام هو النمبر 1 للمناعة. هلأ أكثر رح نحكي شو الأشياء اللي بتأثر أكثر على المناعة، ولكن إذا بدنا نحكي تغذية فأكيد أكيد فينا نحكي عن الفيتامين سي اللي هو كمصدره الأساسي أو الأقوى هو الفلفل الأحمر أو الفلفلة الحمراء. كتير ناس بتاخد بتعصر ليمون او بتاخد اطعمه يعني بيقولوا او فوارات الفيتامين سي
0: طبيعية.
1: ايوه فيتامين سي اللي هو فعلا ما كتير يعني ما كتير خلينا نقول هو ما بيعطي اي نتائج، لانه بيكون كميه الفيتامين سي اللي بقلبه كتير قليله او ما بترفع المناعه بشربه فوار بصراحه. فالفكره انه يعني تكرارنا للأطعمة مثل الفلفل الأحمر، الثوم، الورقيات الخضراء الغامقة مثل السبانخ، هي تعتبر أفضل أطعمة أكيد للمناعة.
0: حلو كتير. معناتها أنت قلتي صحيح أن فوارة الفيتامين سي ما لها داعي؟
1: أكيد لا، يعني هي إلى داعي إذا كانت ضمن نظام غذائي وأنت مانك مرضان، أما لما أمرض وأخذ الفيتامين سي ما رح يكون يعني الاستفادة بأقصاها. يعني في مثل بيقولوا إنه إذا جربت مثلا وأخذ الدواء المرض بده ياخذ أسبوع، وإذا جربت وما أخذ الدواء المرض بده ياخذ 7 أيام. فالفكرة إنه ما تحاول
0: عيش المرض
1: يعني أيوة وكمل يعني.
0: طيب شو هي الأطعمة اللي إحنا أو أكثر ثلاث أطعمة لازم نتجنبها مشان نحافظ على جهاز المناعي؟
1: الشيبسات أو الأطعمة اللي تحتوي على كمية صوديوم كتير عالي وبنفس الوقت مصدر كربوهيدرات كتير قوي، المقالي كمان فيها كمية دهون كتير كبيرة، ومع الوقت أو تكرار هي العادة رح تعمل عنا التهابات كتير كبيرة بالجسم. هي الالتهابات رح تعيق من عمل الخلايا المناعية، وبالتالي الجهاز المناعة رح يتدمر أولاً يعني أولاً وأخيراً مع تكرار هي العادة. وأكيد أكيد الخمول هو يعني هو أو النشاط البدني القليل يعتبر من أكبر مسببات ضعف المناعة، لأنه فعلاً الجسم ما عم يتجدد، الدورة الدموية ما عم تمشي، وبالتالي الخلايا المناعية رح تكون أضعف. وأكيد أكيد إذا بدنا نحكي عن مسببات ضعف المناعة فالتدخين هو بالمرتبة الأولى تقريباً، ويحتل يعني أكبر نسبة متلف للخلايا المناعية بشكل جداً كبير. فالتدخين كمان يعتبر من أسوأ الأشياء للمناعة.
0: حلو. طيب نحن نعطيك هلا شوية صورة احنا وديك نعلق عليهم ونعرف الجوانب اللي فيها بتقوي جهاز المناعة والعكس. جاهزة؟
1: يلا جاهزة.
0: يلا أول صورة هي
1: الرمان. يعني الرمان بس نقول رمان معناتها ارتبط الموضوع بالجهاز الهضمي، لأنه الرمان فيه ألياف جدا مهمة لتغذية البكتيريا النافعة، و70% من الخلايا المناعية موجودة بالجهاز الهضمي، وهي المعلومة كتير من الناس بتجهلها. فإذا بدك أنت جهازك المناعي يكون قوي، فمهم جدا يكون عندك الجهاز الهضمي يكون قوي والبكتيريا اللي فيه عم تتغذى بشكل منيح. وأيضا فيه بوليفينولات يلي هي مضادات أكسدة جدا قوية، رح تحمي هاي الخلايا من التلف ومن الأكسدة أو من الجذور الحرة يلي هي مسببة لكتير أمراض. فالرمان أكيد هو صديق جدا للمناعة.
0: يعني إحنا فينا نأخذه بشكل دوري أو بتحسي
1: أكيد
0: إنه؟
1: أكيد طبعاً. السكريات يلي فيه مضبوطة وبنفس الوقت فيه ألياف جدا عالي رح تبطئ من امتصاص هاي السكريات، ويعني بموسمه رح يكون جدا مهم للمناعة أكيد.
0: حلو. طيب الصورة الثانية هي
1: السبانخ يعني فئر حديد، بس هو ما هيك ابدا. عند الاهالي دائما اذا عندك فئر حديد
0: ليش بقرنوا دائما بالعضلات؟
1: لانه هو مصدر ممتاز لبعض الفيتامينات يلي هي بتغذي او بتوصل الغذاء للعضلات. فاكيد هو يعني الغذاء الامثل من الورقيات، انا بعتبره السبانخ جوكر الورقيات. ليش؟ لانه فيه مضادات اكسده كتير قويه، مع اللون هذا الاخضر هو المضادات الأكسدة هي المسؤولة عن هذا اللون الغامق. ففيه فيتامينات كتير مهمة مثل فيتامين A وفيتامين D، فرح تعطي كمان صحة وتجديد أكثر للخلايا المناعية.
0: حلو كتير. الصورة اللي بعدها
1: البوظة. ما دخل الموضوع بهذا، ما دخلهم ببعض. البوظة بس في نقطة مشتركة، الامهات دائما انه ما تاكلوا بوظه بتمرضوا وما تاكلوا بوظه بينزلوا لوزاتكم. ما هي الفكره البروده او انه ناكل شيء بارد ما

0: بيعمل شيء ولا بيمرض ولا أي شيء، هو فقط بيعطي شعور بالانتعاش تماماً. أوكي. ولكن إذا أنا كان عندي يعني محفزات أو أنه أنا موجود عندي شوية مرض، فالبرودة ممكن تأثر على الجهاز التنفسي يلي رح يعني تزيد الأعراض أو تزيد شدة الأعراض أو تزيد من سيلان الأنف عند الطفل. فدائماً الأمهات أنه ما تأكلوا بوزة بتمرضوا، ولكن ما هيك الموضوع، فينا نأكل بوزة وما نمرض طالما نحن ما كان عندنا ممهدات للمرض.
1: طيب أوكي، الصورة الأخيرة هي ألف ليف للحمراء.
0: هون نمبر 1 للمناعة فعلاً، لأنه فيه كميات كتير كبيرة من فيتامين سي يلي نحن بنعتبره هو الأفضل للخلايا وللأوعية الدموية أو للكولاجين، فرح يكون امتصاصه عالي وبنفس الوقت كميته كتير كبيرة مقارنة بالليمون اللي نحن بنعتبره إنه هو الأفضل للفيتامين سي، ولكن هو يعني بيتفوق على الليمون أو على البرتقال من ناحية الفيتامين سي.
1: طب الفلفلة خضرة ظريفة؟
0: أكيد كمان.
1: يعني نفس الفعالية.
0: نفس الفعالية، ولكن لأنه الألوان بالفواكه أو بالخضار عمار بتفرق بالمضادات الأكسدية اللي موجودة فيها. فالفرق بيناتهم فقط مضادات أكسدة وشوي نسب من الفيتامينات اللي عم نحكي عنها يعني مثل فيتامين سي.
1: لا تذكر يعني.
0: أكيد لا تذكر مثل فيتامين سي، فدائما نحن بنحكي الأفضل، ولكن لا يعني إنه هدوك ما نن الأفضل يعني، ولكن أكيد إذا بدنا فيتامين سي من مصدر ممتاز فأكيد الفلفل الأحمر هو الأول يعني.
1: طماطيني ولا طيب، معناتها اختصار الحديث إحنا في عنا مجموعة من الأطعمة إحنا لازم نحافظ عليها كرمال نحافظ على جهازنا المناعي. معلومة كمان 70% من الخلايا المناعية بتكون موجودة بالجهاز الهضمي، وهي معلومة ما الكل اللي بيعرفها، نحن هلا أخذناها منك. فكرة تجديد النشاط البدني بشكل دوري بيساعد على أنه نحافظ كمان على جهازنا المناعي، والتدخين يقتل الجهاز المناعي.
0: أكيد.
1: في كمان معلومات إضافية،
0: في فكرة كتير مهمة،
1: ملاحظة لازم الشخص ينتبه لها، ممكن هو ما له منتبه لها لحتى يحافظ على جهازه المناعي.
0: في فكرة أنه نحن ما يعني لما نكون بدنا نعزز شيء معين لازم ندخل هاي الأشياء على النمط الغذائي اللي هو أصلاً صحي يعني الخلايا المناعية هي عبارة عن شو؟ عن بروتين، زنك، سيلينيوم، حديد، هي كلها معادن مهمة جداً لبناء الخلية. فأنا حتى حافظ على هاي الخلية ممكن دخل هاي الأطعمة، ولكن أنا حتى يكون عندي هاي الخلايا أصلا لازم يكون احتياجي من البروتين كل يوم مسكر تقريبا على الأقل، ما أكرره يوميا هو حصيلة ما بصير جواتي بصراحة عمار. يعني الأشياء يلي نحن عم نقول عليها ما ناكلها، الفكرة أنه إذا إجا يوم بالأسبوع وأكلناها ما في أي مشكلة، ولكن ما نكرر خلال الأسبوع هو يلي بيصنع الفرق. ففي كمان فكرة عن جهاز المناعة، الجذور الحرة. دائما الناس بتسألنا شو هي الجذور الحرة، أو مرضى السرطان دائما بتتكرر عندهم هاي الكلمة، وبيكون عندهم جذور حرة كتير عالية. فالفكرة هون أنه في لازم نوضح أنه الجذور الحرة هي موجودة طبيعيا بالجسم، وبتتكون لما يكون في عمليات استقلابية بالجسم، وهذا شيء طبيعي. ولكن ما طبيعي أنه لما تزيد كمياتها بالنسبة لمضادات الأكسدة اللي موجودة عنا. لهيك دائما بنقول نعزز صحتنا، نعزز مضادات الأكسدة عن طريق هاي الأطعمة، لأنه رح قد ما كان في جذور حرة رح تحاربها. فهي الجذور الحرة هي المسؤولة عن أغلب المشاكل الاستقلابية أو المشاكل السيئة يعني بالجسم يلي بتتعلق بالخلايا. لهيك دائما دائما مهم يكون عندنا بروتين جيد، دهون من مصادر صحية، وأكيد المعادن يلي المهمة مثل الزنك، السيلينيوم، الحديد. نقص الحديد مهم جدا حتى يوصل الأكسجين لهي الخلايا حتى تضل عايشة لأطول فترة ممكنة. لهيك المعادن ما نستهون أبدا أبدا بنقصن عنا، لأنه نقصن الطويل أو المستمر هو يلي بيعمل المشاكل المناعية.
1: شام شكرا على المعلومات القيمة، شكرا انت بكل فقرة بتضيفي لنا معلومة غذائية لازم الواحد ينتبه لها لحتى يحافظ على صحته، واكيد ان شاء الله لقاءات بفقرات تانية وبنحكي عن مواضيع مهمة كمان. نورتينا.
0: اكيد عمار، شكرا لك.
1: يا اهلا وسهلا. وهلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعده بنرجع سوا نتعرف على حكاية الفن التشكيلي الصيني بالقرون الوسطى بفقرة الفن التشكيلي مع خالد العطار وروز. خلوكم معنا.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. الفن وعلى مر العصور كان مرآة لروح الإنسان وللحظات التاريخية يلي بيمر فيها، وهيك كان شاهد وشريك بصياغة رؤى الناس وأفكارها وكل تصوراتها عن الحياة والموت والطبيعة والمصير. اليوم رح نروح برحلة مختلفة شوي، أو بالأصح رح نكمل رحلتنا مع الفن الصيني يلي قدر يحافظ على جماله حتى بأصعب الفترات، ويخلق حالة فنية فريدة من نوعها بين الحرب والتأمل والفلسفة. ومثل العادة مع الفنان التشكيلي خالد العطار. يسعد صباحك خالد.
1: يا هلا روز، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. هلا انتو عملتوا بدأتوا برحلة عن الفن الصيني بغيابي، انا ما كنت موجودة، واليوم نحن رح نكملها.
1: نعم.
0: طيب بداية خلينا نعطي لمحة سريعة للمشاهدين عن الفن الصيني، عن بدايته، عن القصة اللي كنا عم نحكي عنها بالأسبوع الماضي وهلأ تتمتها.
1: هلأ انتهت القصة الأسبوع الماضي بسلالة سونغ اللي الإمبراطور فيها أهمل السلطة واتجه وتفرغ تماماً للرسم. وجدت مما أدى أنه الإمبراطورية سقطت، وجدت سلالة تيوان اللي هي السلالة المغولية المحتلة وأخذت السلطة. وسلالة يوان سكروا الأكاديمية الصينية للفن ومارسوا رقابة شديدة جداً على الثقافة والفن، وكانت من أسوأ فترات الحكم يعني الفنية الثقافية على الصين، لأنه يعني هي سلالة محتلة ما لها سلالة صينية. فهون طلع شغلة كتير غريبة، أو مو كتير غريبة، هي دائماً بأي حرب، اللي هي الناس الغير فنانين صاروا يرسموا مشان يعبروا عن حالهم، يعني يرسموا وردة، يرسموا نبات، اللي هي أقرب للكتابة من الرسم. يعني
0: ليش اتجهوا لهذا الاتجاه؟
1: بدهم يعبروا عن يعني كيف وقت الثورة السورية والحرب، بعدين صاروا الناس دبقوا الفوتوغرافي والفيلم ميكينج، بده يعبروا عن حالهم، ما بيعرفوا يشتغلوا هالشغلة بس بده يعبر عن حاله يعني. فبعد سلالة يوان اجت سلالة سينغ اللي هي سلالة صينية، بس كانوا إلى حد ما في تخلف شديد، يعني كمان مارسوا كتير رقابة على الفن وعلى الثقافة، بس طبعا فيما بعد انصاعوا انه ما لقوا

0: ينطور طريقة الرسم بالحبر الصيني. بعد هاي الفترة اجت اللي هي السلالة فعليا الأخيرة قبل الشيوعية اللي صارت تونغ. هاي السلالة كانت فعليا هي من أكثر السلالات مكروهة من قبل المجتمع الصيني. اللي صار إنه هون لأول مرة تقريبا الفنانين الصينيين صاروا يتجهوا للشيء الاجتماعي للشيء السياسي.
1: ليش كانت مكروهة هاي
0: لأنه في سلالة يعني مهادنة كتير للاستعمار الغربي للبريطانيين. سلالة يعني ما كانت لائقة إنه تحكم الصين بالنسبة للمجتمع الصيني يعني. فاللي صار إنه الصينيين بقى الفنانين مثل عملوا حركة مقاومة لهي النظام الجديد، لدرجة إنه مثلاً أحد أهم فنانين الصينيين كان هسوان سو اسمه، كان مشان ما يرسم لهم شيء كان يعمل حاله أعمى ضرير أو يعمل حاله مجنون مشان يعني ما يطلبوا منه إنه يرسم لهم شيء. فهون بلشت تطلع السياسة، بلشت الهم الاجتماعي، الهم السياسي، العنف يفوت على الفن الصيني. يعني الفن الصيني ما كان في هاي الحالة، بس هي الحالة مثل ما بالمقدمة حكيتي دائما الفن مراية للمجتمع. يعني هون بتورجيكي مجتمع راقي جميل بس مرعوب من تهديد خارجي دائما. فهذا شيء عكس على الفن الصيني،
1: رغم انه صار في تطور كبير بهذيك الفترة.
0: ما دخل هي
1: الفكرة بنت الاكاديميات، بس مع هيك صار في هذا التناقض.
0: اكاديميات قبل انبنت، بس هون بهي الفترة صار يعني دائما عندك تهديد خارجي، استعمار خارجي. فهذا الشيء يعني طبع على الفن يعني صورة جديدة، انه صار يفوت العنف والقتل للفن الصيني يعني. قبل ما كان في هيك شيء.
1: وكان في طقوس دائما بالفن الصيني، في له طقوس خاصه اثناء الرسم، الصمت، البخور على حسب.
0: كان يقعد الفنان الصيني قبل ما يرسم حوالي ساعه ساعه ونص بس بالفراغ يتامل. تمام، يحط البخور بعدها يبلش رسم. فلانه هي اساسا انت عم تشتري لوحه مشان تصلي، فطبيعي الفنان يكون عم بيصلي لما يرسم.
1: يعني هي طبيعه الطقوس عنده كانت منتشره، كانت عند اغلب الفنانين، مو كل فنان كان في له طقوسه الخاصه بالرسم.
0: لا، صين يعني صين دائما في حاله تقليد عام الكل بيتبعه اكثر من باقي القارات يعني.
1: طيب خلال هذا القرن اكيد كان في تنوع بين الاراء، تنوع ان كان ثقافي اجتماعي سياسي. قديش اثر هذا التنوع بهذيك الفتره على الفن الصيني؟
0: هلا هذا التنوع كان اساسي بالفن الصيني يعني. انت عندك الفنانين اللي عارضوا النظام الجديد، اللي بلشوا يشتغلوا بالسياسه او يحطوا الهم السياسي باللوحه. في الفنانين اللي التزموا بالحاله الاكاديميه التقليديه الصينيه برسم الفراغ، برسم المناظر الطبيعيه. في فنانين اتجهوا اكثر للشعر. تمام، هذا التنوع عطى الحاله الصينيه اللي هي عليه. طبعا لحد ما اجى ماو ب 49 وجدت الشيوعية. وهون أنا في حالة بس كتير ضروري نحكى عنها دائما، اللي هي القومية والفن. مشكلة القومية الأساسية أنه بتلغي التنوع. يعني نحن عنا فكرة قومية تاريخية، رغم أنه ما بقدر تكون دقيقة أبدا، عن هذا الشعب أو هذا المجتمع أو شيء، بنفرضها على الكل. أي فكرة تانية بتنلغى تماما. فنقلب الفن المتنوع الحلو ليصير عبارة عن بروباغندا مولدنة وتافهة لتعبئة الشعبية، ومنلغي أي مجموعات صغيرة أو أفكار تانية غيرنا، لأنه نحن خلص هذا المجتمع له هوية قومية معينة، فنحن ما نطلع عنها. إيه، فنحن بس منقتل كل شيء اسمه تنوع، منقتل كل شيء اسمه فكر حر، نقضي تماما على أي سبيل للإبداع. بيصير الفنان هو عبارة عن، أو اللوحة الفنية هي عبارة عن مهرجان خطابي مولدن وتافه. ضروري كتير نركز على هالكلمتين، لأنه حالة السطحية اللي بالبروباغندا بأي قومية هي الغالبة، اللي هي عكس التنوع. يعني أنت لما عم ترسمي النباتات والمناظر الطبيعية، هاد أنت شيء عم تاخديه من جواتك وترسميه. يعني الرومانسية لما كانوا يرسموا الطبيعة يرسموها انعكاس للشخصية الداخلية للفنان من عوام

0: عواصف من رياح من كذا. بتجي القومية الله يعزها بتنهي كل هذا الحكي، فخلص نحن بنوقف التاريخ بإذن معينة. هلأ بلشنا. يعني مثلا وقت الثورة الثقافية اللي عملها ماو ليغطي على المجاعة الكبرى اللي هي من أكبر مجاعات التاريخ اللي صارت بالصين، فشو عمل؟ عمل شغل اسمه الثورة الثقافية مشان يلهي العالم عن اللي صار فيهم، لدرجة انه مثلا انت ببيتك عندك فاز صيني عمره مثلا لا يقل عن 1000 سنة بديع الجمال، مشان ما يجوا المخابرات الماوية او الشيوعية يعتقلوكي بتدهنيه احمر، تمسكي الدهان بتدهنيه احمر كله مشان انه لا ليكني انا شيوعي مالي مبعد عن الفكر القطيع. فقضى على تنوع بالصين بشكل
1: صحيح.
0: بعد فترة طويلة كتير لحتى رجعوا وشافوا انه لا اخي نحن رغم انه الشيوعيين بس ما فينا نلغي التاريخ على مدى 2000 سنة، والله تعالوا نبلش من جديد.
1: صحيح.
0: بس على ايام ما نهى التنوع تماما قضى عليه.
1: بس رغم هيك ضلت الصين خلينا نقول او الفن الصيني محافظ على الجمالية، يعني كان موضوع الجمالية عندهم ويعتبر أساسي من أنه هي تتكون لوحة متكاملة العناصر. لا الأهم عندهم أنه نضل نحن محافظين على جمالية اللوحة، على جمالية المشهد العام
0: بفترات لاحقة. يعني دائما لما عم تحكي فترة ماو يعني 74 تقريبا، هو مات 74 ماو، فيما بعد بلشوا يرجعوا، بس بهي الفترة من 49 لل 74 لا ما في فكر قومي بروباغندا، يلا حشد الشعب عبئ الشعب، بس انت كفنان ما عاد مطلوب منك شيء تاني. يعني انت لما تحضري معرض قومي خلينا نسميه انت ما بتفرقي عن اي مهرجان خطابي هيك لمجموعة مسؤولين بافتتاح،
1: فن يعتبر مهنة خلينا نقول،
0: ما عاد مهنة صدقيني صار اتفه من هيك. يعني انت قضيتي على جوهره للفن. يعني هي مشكلة اي قومية طلعت باي مكان بالعالم انه نحن خلص بنلغي كل شيء قبل تاريخ، بنبلش من هي النقطة، بناخذ قصة صغيرة من التاريخ بتدل علينا رغم انه هي ما تكون دقيقة اطلاقا.
1: صحيح.
0: تمام. وبنبني عليها اسطورة كبيرة وبنقضي على اي حدا ما بيحكي بهي الاسطورة.
1: صحيح. طيب خالد بالختام بدي وجهة نظرك خلال هالرحلة اللي خضناها ان كان هلا وان كان الاسبوع الماضي، او تحكي لي الخلاصة عن الفن الصيني، عن تاريخ الفن الصيني.
0: الخلاصة هي الفن الصيني يعتمد على الفراغ وقائم على الفراغ نسبة للفكر التاوي اللي هو تقريبا أول ديانة صينية. الفكر التاوي بتقلك أنه قبل السماء والأرض كان الفراغ، فالتاوي دائما ينظر للسماء، دائما ينظر للفراغ، فالفراغ اللي هو خلق الملأ، الملأ ما له أي معنى بدون الفراغ. طبعا هي الفكرة صارت ركيزة للأديان الثانية الثلاثة اللي هي التاوية البوذية والكونفوشيوسية، لأنه على قد ما لفكرة عظيمة وقوية أنه صار عندهم فكرة أنه، وهي طبعا قبل ماو قبل الفكر القومي، كان عندهم فكرة دائما أنه اللوحة هي لازم تكون كون صغير الكائنات فيه بتقدر تعيش، فهذا الشيء لا يمكن حصوله بدون الفراغ، لأنه الفراغ بالنسبة لهم هو اللي شكل السماء والأرض والحياة فيما بعد، وشكل الزمان والمكان لدرجة مثل ما قلت لك أنه ما لهم معنى بدون وجود الفراغ. فأنت دائما لما بدك تشتغلي بدك تفكري بالفن الصيني اللي هي أكتر رمز صيني معروف اللي هي الين يانغ، الدائرة اللي هي التكامل، الظل والنور، الفراغ والملء، الأبيض والأسود، الجبل والسماء، فهو الفن الصيني قائم على هذه الفكرة.
1: صحيح.
0: لليوم بعد ما اكتشفوا انه لا لازم نرجع للتاريخ ولازم نرجع لنحن شو، رجعوا يشتغلوا على الاساس، رجعوا يطالعوا الاعمال الفنية اللي خبوها وقت الهجمة القومية العظيمة اللي عملها ماو. فهذا هو باختصار الفن الصيني او بتبسيط شديد يعني.
1: شكرا كثير لك خالد على كل هاي المعلومات، بتمنى من كل يلي عم تابعونا يكونوا استفادوا واستمتعوا.
0: شكرا
1: كثير. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقره كلام ميديا مع براءه، خليكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير.
5: صباح الخير من روز.
6: عمار مين بدي صبح، انا ولا انت؟
5: خلاص صبحي انت.
6: خلاص ماشي، شكرا. المهم وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا المنوعه كلام ميديا مع براءة اللي عم تطلع عليها للمره الثانيه. يسعد صباحك براءة.
5: صباح براءة.
6: صبحي على عمار بالاول مشان ما يتعب. صبحي علي بالاول
7: كمان. صباح الخير عمار، وصباح الخير يا روز.
6: صباحك.
7: صباح الخير لمشاهدينا اكيد مره ثانيه. حبلش معكم باخبار كلام ميديا. خبرنا الأول لليوم من الأجواء الحلوة والمهضومة يلي عم نعيشها مع انطلاق كأس العالم 2026. فيديو مهضوم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لبنت صغيرة اسمها ميرلين، حبت تعبر عن تشجيعها لفريق المكسيك بأسلوب الخاص، وهي عم تتفتل بنص الشارع برفقة صاحبتها يلي بتشتغل ببيع المياه. فخلونا نشوف كيف كان أسلوبها. كتير حلوة مهضومة، لابسة يعني تيشيرت الفريق.
5: صحيح.
7: حبيتوها؟
5: صحيح.
7: اوكي خلينا ننتقل للخبر اللي بعده. بدنا نروح لمحبوب الجماهير كريستيانو رونالدو بلحظة بيتمناها كل يلي بيحبوها النجم. نشرت صانعة المحتوى البلجيكية سيلين دي فيديو بيجمعها مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو

0: رونالدو. طبعا سيلين معروفة بحبها للاعبين كرة القدم ومحتواها المميز يلي بيجمعها دائما مع أبرز اللاعبين بالعالم، وكان أحد أحلامها أنها تلتقي بالنجم رونالدو، فخلونا نشوف سوا كيف كانت تفاصيل هاللقاء.
1: Tal, ¿cómo estás?
2: Oh, sorry.
1: You speak Spanish or no?
2: No.
1: Only English. How are you?
2: I'm good. How
1: Long
2: are you?
1: Long time I see you. Glad you follow me. It's so nice to meet you.
2: It's Don't nice to meet you too. Yes, sorry. I
0: come. عمار بتمنى لك أي لحظة مع ميسي.
3: إيه صراحة okay. صراحة إيه.
4: بس يعني لو صح لك تقابل رونالدو رح تقول لا يعني
3: لا انا على فكره
0: فورا
3: لا فكره انا كثير بحب رونالدو يعني انا اوكي بس احنا بتعصبين لبرشلونه ولكن نحترم
0: طبعا
3: كريستيانو رونالدو
0: فبخبرنا الثالث رايحين فيه لمصر لفيديو بيحمل احلى لحظات الفخر. دور واد السوشيال ميديا فيديو لشاب مصري تخرج من كليه الهندسه. الشاب اختار انه يكون الاحتفال بالتخرج بشكل مميز ليفاجئ والدته يلي بتشتغل بمحل لبيع الدواجن باحتفاله معها بمشاهد بتخطف الالف، فخلونا نتابع سوا.

0: يعني هاي اللحظه اكيد ما بدها هي اي فرحه بالنسبه للاولاد وللامهاتهم او حتى اهلهم بشكل عام.
1: اكيد بنقول لهم ان شاء الله الف مبروك أكيد. والله يحمي لك والدتك وان شاء الله على طول تضل فخوره فيك.
0: امين يا رب.
1: صارت ام المهندسه.
0: وفي خبرنا الرابع رايحين لخبر طريف بعالم الروبوتات. اذا مفكرين ان الروبوتات بس شغلتها تساعد العالم وتشيل عنهم بعض المهام الصعبه فبتكونوا غلطانين. ظاهر ان الروبوتات ما عم تلاقي شغل، لهيك في روبوت اختار اللعب على عواطف العالم بجمع تبرعات منهم عبر رمز الكيو ار. فخلونا نشوف شو عمل سوا. يلا عشنا اليوم اللي شفنا فيه الروبوت عم
1: حتى الروبوت
0: عم يتصور على اساس عم حملة التبرع، فما بنعرف اذا هي المصاري عن جد للتبرعات ولا لا. شو رايكم انتم؟
1: ان شاء الله بيكون صادق الروبوت.
0: ممكن يغشنا الروبوت؟
2: نحن بهمنا النية.
0: ما؟
2: نحن بهمنا النية. طيب. اذا كانت النية سليمة الله يهنيك.
1: انا ليك حسيت وشه سمح تحت له فاكيد شكله صادق ونيته صافية.
0: ايه كثير واضح. اما خبرنا الاخير مشاهدينا فهو من سوريا وتحديدا من حلب لاجواء تركيب الانترنت الخاص باحد مواقف الانتظار. داور رواد السوشيال ميديا فيديو لشاب قرر يستغل تركيب الانترنت باحد مواقف الانتظار، بس الظاهر العجقه على الموقف ما عم تخليه ياخذ راحته، لهيك اختار يستفيد من الانترنت بطريقته الخاصه. فخلونا نشوف شو كانت.
3: ضحى بحاله مشان النت. الو الو
4: يا شباب حاش تحملوا يا شباب
3: طفوا النت يا شباب. ضحى بحاله مشان النت. الو الو
0: ضحى بحاله مشان النت، يعني هي الجمله الاكثر شيء مسموعه يعني بال
1: هي بتتصل اي تعليق ممكن نعلقه نحن على الفيديو. هو حرفيا ضحى بحاله مشان النت،
0: يعني شكله كثير يعني بحاجه نت، ما بعرف شو القصه بس مو لهالدرجه.
1: الله يهون عليه.
0: امين. هي كانت اخبار اليوم بكلام ميديا.
2: شكرا براء.
1: شكرا كثير لك براء.
2: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتوقف مع قصه نجاح لفت الانظار وقدرت انه تتحدى كل الصعوبات واللي كانت مو سهله ابدا لا تروح ولا بعيد.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا

0: مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس، عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم بقصة نجاح كتبت بتفاصيل من الإصرار والتحدي. بدأت مسيرتها من نقطة بسيطة حاملة بداخلها شغف ما بينطفي ورؤية واضحة لمستقبلها.
1: أكيد عمار، ورغم كل الظروف يلي حاولت أنه تعيق طريقها، واجهت العقبات بعزيمة قوية وتعلمت من كل تجربة مرت فيها، حتى حولت الصعوبات لفرص للنمو والتقدم. وهيك بفضل اجتهادها وإيمانها بنفسها استطاعت أنه تثبت مكانتها وتحقق إنجازات ملفتة لحتى تصير نموذج يحتذى به لكل شخص عم يسعى لتحقيق أحلامه رغم التحديات. معنا اليوم صانعة المحتوى منى عمقي. أهلا وسهلا فيكي بصباح سوريا. يسعد صباحك منى.
2: صباح الخير. يسعد
0: أهلا وسهلا يا منى، شو الاخبار؟
2: تمام زيدك.
0: يا اهلا وسهلا منى. بدايه نحن كثير فخورين فيكي، فخورين بكل شيء عم تساوي، فخورين بان انت مثال مثل ما قالت روز يحتذى فيه لحتى كل العالم تتعلم منك، لحتى تكون شغوفه بالشيء اللي بتحبه وناجحه. بدي اليوم تقولي لي مين منى.
2: منى حدا ما وصل لهون بسهوله. منى عاش قصه شوي حزينه، خليني اقول يمكن نحن من الضعف بيعطيونا قوه. فخليني أقول لك أنه منى مرت بسنوات كانت صعبة، وطبعاً وما زالت تحديات أي شخص من ذوي الهمم فأكثر من أي شخص من غير ذوي الهمم. فالحمد لله هاي التجارب وهي السنوات صقلت إنسانة قدرانة تواجه أي موقف ممكن هي تمرق فيه.
1: منى يعني لك الأشخاص اللي مثلك أنا بعطيهم مصطلح أو بعطيهم تسمية خاصة، هن منبع الأمل. يعني مو صناع الأمل ولا الأشخاص، لا هن منبع الأمل، الجوهر يلي بيطلع منه الأمل. فمنى احكي لنا شوي عن مسيرتك، كيف بدأتي؟ شو الدوافع يلي خلتك تبدأي بمسيرتك كمؤثرة؟
2: هلا أكيد نحن كأشخاص من ذوي الهمم مثل ما خبرتكم من شوي في صعوبات، فأنا قررت إنه نحن كمجتمع ما فينا ننكر إنه لما نشوف شخص عنده إعاقة فهو شخص ما له قدران يعمل شيء، لازم نحن دائما نساعده، لازم نحن دائما نزعل عليه. فقررت ليش أنا ما أغير الصورة النمطية اللي نحن بنشوفها لإله. فأنا بلشت معي القصة اللي هي أكثر تحدي بالنسبة لإلي بال 2011 وقت فقدت والدتي، هي كانت السبب إنه أنا موجودة هون. المجتمع اللي كنا فيه أو المحيط اللي كنا فيه كله كان إلا لماما ليه تطلعيها من البيت، ما بتستحوا فيها، هذا الشخص لازم ما حدا يشوفه. فبعد ما توفت ماما أنا كان عندي خيارين، يا أما أقول لا أنا حرام وخليني قاعدة بالبيت، أو لا استمر بالشيء اللي هي كانت دائما تشجعني عليه. فحبيت غير هاي الصورة النمطية إنه عادي لو أنا شخص عندي إعاقة ولكن أنا فيني عيش بأي تفصيل بالحياة رغم الصعوبات أو التحديات اللي منواجهها.
1: أنا متأكدة منى أنه والدتك فخورة فيكي هلأ كثير. لو كانت موجودة منى شو بتوجهي لها رسالة؟
2: بدي أقول لها شكراً أنه أنت أمي، بدي أقول لها شكراً أنه أنت ماما، شكراً أني أنا بنتك، أنا كثير فخورة بهذا الشيء، وأي شيء أنا بعمله فهو كرمالة وكرمال هي ان شاء الله لما نلتقي بالاخره هي حتكون مبسوطه. اكيد
0: ان شاء الله ربنا اكيد عم تسمعك والدتك، واكيد فخوره فيكي، واكيد مطرح حتى لسه حتبدا يعني يكون في ابداع اكثر، يكون في مهاره اكثر، واكيد كمان احنا كلياتنا فخورين فيكي. خليني منى ارجع شوي للبدايات، لفكره انه انت ولدتي بمرض العظم الزجاجي بشكل جيني، يعني ما كان موضوع مكتسب، وبلشت تكبري شوي شوي لحتى وصلتي لتكوني طفلة 8 سنين، كنت 6 سنين 10 سنين. ففكرة انه الطفل يولد وهو حاس حاله انه هو ماله مثل الكل كإحساس،
2: تمام،
0: فكرة شوي صعبة.
2: صعبة.
0: احكي لي عن هاي الفترة،
2: هاي الفترة
0: كيف كانت وكيف واجهتيها؟
2: أكيد بهذا العمر أنا كنت واجه أنه أنا بكل سنة انكسر مرتين ثلاثة بسبب العظم الزجاجي. الأطفال اللي بمحيطي ما كانوا يقربوا علي، كانوا أنه يخافوا حتى سواء كانوا بالعائلة أو خارج العائلة، فكانوا يشوفوا هذا شخص غريب. وأنا بفترة تقريباً لحد الـ 14 سنة خليني أقول أنا ما كنت استعمل كرسي متحرك، كانوا أهلي يحطوني بعرباية أطفال فهن يساعدون، يعني أنا ما فيني أمشي لحالي. بعدين بفترة من السنوات تقريباً قريب سنتين ضليت بهاي الحالة، في شيء مثل البسكليت على ثلاث دواليب، هاي الآلة كنت استعملها بالبيت، بس للأسف سببت لي ضرر بالعظم، صار في تقوس بالعظم، فهذا الشيء كمان أثر علي. رجعنا للعرباية لأنه بهديك الفترة أهلي مادياً ما كانوا قدراني يجيبوا لي كرسي متحرك، فللأسف أنا اضطريت استعمل العرباية، فكنت حس حالي شوي منبوزة، قاعدة بمكان مثل طفل صغير. أهله حاطين عربايته على جنب بس ماما كانت تشجعني، فكان إحساسي ما نحلو. ما راح اجمل الموضوع، كنت احس حالي غريبه، اشوف الاولاد عم تلعب عم بتقوم عم تتحرك، يا الله انا حتى ما فيني غير مكاني. فكان هذا الشعور لهلا بتذكره للاسف.
1: اكيد، وما في داعي حتى لانك تجملي الشعور، انت بدون هذا الشعور يلي حسيتيه ما كنتي وصلتي للي للنجاح اللي وصلتي له هلا. منى كان يعني حضرنا لك انجازات كثير كبيره خلال الفترة الماضية، من ضمنها الإعاقة انطلاقة، مبادرة الإعاقة انطلاقة، احكي لنا عنها أكثر، احكي لنا شو الدوافع اللي خلتك تطلقي هاي المبادرة.
2: أنا الإعاقة انطلاقة بلشت بال 2017، كان هدفي إنه أي شخص عنده إعاقة هو قدران يشتغل، فكان هدفه إنه نحن نجيب أشخاص عندهم إعاقات حركية ندربهم ونأهلهم لسوق العمل ونأمن لهم فرص عمل بتناسب الإعاقة اللي موجودة لهم. فأنا كان هدفي إنه المجتمع يشوفنا كأشخاص منتجين مو مستهلكين، يعني لا تساعدونا دائما، اعطونا فرصه عمل بتناسبنا بمكان بيناسبنا ونحن بنشتغل وبنكون منتج للجهه اللي نحن عم نشتغلها، وبالاخير كمان عم نثبت حالنا وما لنا معتازين حدا باي مكان ممكن يكون فيه سواء مادي او معنوي.
1: هي كانت رسالتك من هي المبادره.
2: صح 100%.
0: طيب واجهت شيء، يعني اول شيء واجهت شيء مثلا رفض من جهات حكوميه مؤسساتيه كانوا عم يحاولوا يمكن يعرقلوا هذا الموضوع، وقد يكون ممكن مثلا لا مبررات او لا كانت الامور سليمه وكلها مشيت بشكل صحيح؟
2: اكيد ما كانت سليمه، لكون صريحه جدا، قبل التحرير انا كنت بدي انحبس بسبب انه انا اطلقت مصطلح الاشخاص من ذوي الهمم، فانا كنت سافرت على الامارات، فانا كثير حبيت الحياه هنيك، فانا حبيت انه تصير هون، نحن سوريا مو ناقصه شيء. فلما قدمت للجهات الرسميه رفضوا انه اذا انت بتطلقي هذا المصطلح نحن رح نحبسك. انا لهلا بتذكر احد المسؤولين، كنت انا عامله ستيك نوتس وطابعتهم بمصطلح ذوي الهمم، حملهم وزدتهم بوشي.
1: طيب شو السبب؟
2: انه لا نحن مصطلح ذوي الاعاقه، ليش جاي بمصطلح ذوي الهمم من الامارات وبدك تطلقي؟ علما انا قبل ما بلش بهي الخطوه سالت كثير اشخاص،
1: كان سببهم انه هو من انه من بلد ثانيه المصطلح او ما عنده مشكله بمعنى المصطلح.
2: تماما 100%، بالاضافه انه سوريا موقع على اتفاقيه الاشخاص من ذوي الاعاقه، بالاضافه انا كنت مبادره كتير حاولت رخص كجمعية، كتير وقفوا بوشنا، ولكن الحمد لله بعد التحرير أنا رخصت وما بقيت مبادرة، صارت جمعية رسمية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب إمتى فعلا كانت اللحظة اللي قررتي فيها أو أدركتي فيها أنه المبادرة اللي أطلقتيها فعلا نجحت، فعلا تركت أثر؟ يعني أكيد هاي اللحظة ما بتنتسى، لما تحسي أنك قدرتي تتركي أثر بالناس، أثر إيجابي بالأشخاص يلي ممكن مروا بنفس ظروفك، مروا بنفس المعاناة اللي عانيتيها، فلما تقدري تساعديهم ولو بطريقة بسيطة أكيد هذا الشعور ما بينتسى.
2: عن جد أنا في شخصين، هدول الشخصين كل ما بتذكر كلامهم بحس بالإنجاز، حتى لو أنا ما قدرت أجيب أشخاص تانية مثلهم. أحد الأشخاص قال لي أنا قلبت لي حياتي 360 درجة، أنا كنت بمكان وصرت بمكان مختلف تماما، هذا بحسه إنجاز. شخص تاني بتذكر وقت خبرونا عنه، هو بسبب خطأ طبي صار عنده شلل رباعي وبقي متسطح بالتخت 4 سنين، خبرونا أحد الأصدقاء عنه ما عم يطلع ما عم بيفوت بيته بطابق مرتفع، بعتنا الفريق يلي عنا، هو حاليا عم يدرس أدب إسباني بالجامعة، ولا كان في تاسع ولا بكالوريا. فهذا أنا بالنسبة إلي إنجاز إنه هو حتى طلع من البيت، الحمد
1: أكيد
2: لله.
1: إنجاز عظيم.
0: ما شاء الله. طيب اليوم يعني هنا في عنا كثير أمثلة لأشخاص من ذوي الهمم وصلوا لمطارح حلوة، يعني مشارات كثير حلوة، يعني يحاولوا قدر الإمكان إنه يدخلوا ضمن المجتمع بطريقة صحيحة وعم ينجحوا بطريقة كتير حلوة، وهذا دليل إنه هن ما بينقصون شيء عن أي شخص طبيعي. ولكن أكيد في بطرف المقابل أشخاص من ذوي الهمم يعني عايشة بحالة يأس، حاسة حالة عندها نقص ما لا قدران تطلع من هاي الحالة. فأنت كحدا نجح من أشخاص ذوي الهمم، كيف ممكن توصلوا رسالة لحتى يكون عنده يرجع يصير عنده عزيمة وإصرار لحتى يكمل بمشواره بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة؟
2: هلأ نحن بالنسبة للأشخاص من ذوي الهمم عندنا نوعين، نوع هو متقبل الوضع اللي هو فيه وقدران يكمل حياته ما عنده أي مشكلة، وفي عندنا أشخاص هي حابة تلعب دور الضحية. ما رح جمل القصص، إنه أنا معلش أنا مبسوط تساعدوني، أنا مبسوط تقدموا لي مساعدات، تزعلوا علي تدعوا لي whatever. فأنا بقول لهم يعني ما تشوف الإعاقة اللي عندك، كثير بسيط الموضوع، أنت اطلع عيش حياتك. يعني انا كمان نحن مو اشخاص خارقين، نحن بس بتختلف وسائل الوصول والشيء اللي نحن بنستعمله بحياتنا. فانا بقول لهم عيشوا حياتكم طبيعي، واي شيء بيصير فعادي. كل انسان سواء من ذوي الهمم او غير ذوي الهمم عنده مشاكل، عنده تحديات، ما في حدا مننا ما بيواجه مشاكل طبعا بحياته. فعادي تيك ات ايزي وكمل حياتك.
1: اكيد. طيب منى، اكيد نحن او خلينا نحكي اكثر عن النواقص يلي عم تعاني منها هلا حاليا، عم يعانوا منها هلا حاليا ذوي الهمم او ذوي الاعاقه يلي موجوده هون بالبلد. يعني شو ناقص من وجهه نظرك، شو يلي ناقصهم ذوي الهمم لحتى يكونوا اقوى، لحتى يتطوروا اكثر ويصيروا وتصير حياتهم بالمجمل احسن؟
2: ناقص الوعي. نحن لهلا انا لهلا
1: الوعي المجتمعي
2: طبعا الوعي المجتمعي جدا. هلا انا لحد اليوم بمشي بالشارع اشخاص بتعطيني مصاري، لا يا جماعه انا مش احد. سيدات بيكون معهم اطفال لا تقربوا عليها، انه بصير طريقه رده الفعل كثير كثير سلبيه.

0: إضافة نحن لنكون واقعيين ما في وسائل وصول أو تواصل. يعني أنا كشخص على كرسي متحرك ما فيني أطلع غير بسيارة خاصة، صعب أطلع بالمواصلات العامة على سبيل المثال. مثلا أي شخص أصم ممكن يروح على دائرة حكومية خاصة أو عامة بغض النظر، ما في مترجم لغة إشارة، أنا كيف بدي ساعده لهذا الشخص؟ شخص مكفوف مثلا ممكن تجي المساعدة بطريقة كتير غلط، ما في أماكن مهيئة أو يعني سهولة وصول وتواصل. فنحن كتير بحاجة لهذا الموضوع، عم نشتغل على الموضوع على أمل تتحسن للأفضل إن شاء الله.
1: على أمل أكيد.
2: أوكي منى، كيف تحكي لي عن فكرة أنه أنت حولتي فكرة ذويهم كيف يبلشوا وكيف يكملوا بحياتهم لصناعة محتوى، صارت محتوى. فكرة صناعة المحتوى هي مهنة بحد ذاتها،
0: صح؟
2: كيف هي التجربة نقلتيها لتكون محتوى مؤثر كل حدا عم يحضره عم يتأثر لنرجع أكثر؟
0: صناعة المحتوى أنا كثير بحبها أساساً، فتعلمت أول شيء، وبعدين نقلت حياتي الشخصية. أنا ما جملت شيء، كنت كثير واقعية كيف أنا بعيش حياتي، شو الصعوبات اللي بواجهها، شو المشاكل. أنا شخص يمكن أغلب الأشخاص هي تستغرب هذا الشيء اللي رح أقوله، أنا شخص ساكن لحاله، يعني أنا حتى والدي وفائدته، فالعالم تستغرب أنه أنت على الكرسي كيف بتقومي كيف بتعدي، عادي it's easy، يعني هي بس وسائل وصول نحن نستعملها. فأنا حبيت أنقل الصورة الصحيحة، أنا كيف بعيش، كيف بطلع، كيف بفوت، ما جملت شيء، ما كنت كتير عم أوفر خليني أخبركم، لا عادي هيك الحياة، وهيك أنا بستعمل الكرسي، هيك بطلع على الرصيف، هيك بشتغل بالبيت، هاي كل التفاصيل حبيت أنقلها من دون أي تجميل وبكل عفوية. صناعة المحتوى ما بدها تمثيل، بدنا نكون نحن، إذا أنا ما كنت أنا فهي ما رح توصل الرسالة وما رح أقدر أثر بحدا.
1: مثل ما قلتي يعني كلامك مزبوط 100%. منى بالختام، منى شو بتحبي توجهي رسالة للمجتمع، بتوجهي رسالة للأشخاص اللي مروا بظروف قريبة من ظروفك، لنظرة المجتمع لهدول الأشخاص، فيكي على كاميرتك توجهي لهم رسالة من قلبك؟
0: بحب خبرهم أنه الحياة هي حياة لحنا لح نعيشها، سواء كنا زعلانين أو كنا مبسوطين، فنواجه أي شيء نحن ممكن نمرق فيه. والمجتمع عادي شوفونا بطريقة صح، لا تفرجوا على الكرسي أو على الكازة أو على العصا تبع المكفوفين، شوفوا الإنسان نفسه، شوفوا روحه، شوفوا هو شو شاغل، شو تعبان على حاله، شو حابب يوصل. والمجتمع وكل الجهات حتى المعنية بالموضوع، خلينا نتساعد مع بعض لحتى نأمن سهولة وصول لأي شخص عنده إعاقة.
1: شكرا كثير لك منى. يعني منى بصراحة أنت اليوم عرفتينا وعرفتي المشاهدين أنه الإعاقة الحقيقية بعمرها ما كانت ضعف بالجسد. الإعاقة الحقيقية مشاهدينا هي ضعف بالنفس، هي أنك تقبل تعيش دور الضحية، هي أن يكون عندك الإمكانية وجميع الإمكانيات ومتوفر لك جميع السبل لحتى تكون شخص أحسن، وترفض أنك تكون شخص أحسن. الإعاقة الحقيقية أنك تتحجج بالظروف، أنك تشوف الظروف على أنه هي شيء ممكن يوقفك بدل ما يكون هو شيء ممكن يكون دافع لك لبعدين. فمنى اليوم عرفتنا فعلا على معنى الإعاقة الحقيقية. شكرا كتير لك.
0: شكرا لكم.
2: شكرا يا منى، نورتينا،
0: يعطيكم العافية،
2: وهيك إن شاء الله رب شوفك واصلة لكل مطارح اللي بتحلم فيها، لأنك بتستاهلي
0: انت
2: وكل حدا بغض النظر عن حالته،
0: صح؟
2: عم يشتغل صح وبده يوصل لهدفه.
0: أكيد 100%. شكرا لكم، ميرسي.
2: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنشوف كيف بنحضر تونر فوري وآمن بخطوات سهلة وسريعة للتخلص من حب الشباب بفقرة الجمال مع سامانولو. خلوكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: هلا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدين. وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة لليوم، فقرة الجمال. حب الشباب من أكثر المشاكل يلي بينزعج منها الشباب والصبايا، وأغلب الناس بتفكر أنه الحل لازم يكون غالي ومعقد، بس الحقيقة أنه في خطوات بسيطة ومنزلية ممكن تعمل فرق كبير. ومن أهم هاي الوصفات أكيد وصفة التونر.
1: رح نحكي اليوم مشاهدينا عن تونر طبيعي ممكن يساعد بتنظيف البشرة وتهدئتها والتخفيف من الحبوب بطريقة سهلة وآمنة، وأكيد مع صيدلانية سامناولو اللي دوما بتقدم لنا وصفات سهلة وسريعة ومؤثرة للبشرة، وصارت أكيد معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
0: صباحك صباح.
1: شو الأخبار؟
2: تمام الحمد.
1: يا أهلا وسهلا. الحمد لله ما شاء الله.
2: جاهزين لوصفة
1: جاهزين
2: اليوم؟
1: جاهزين.
2: الوصفة كتير قوية.
1: أما نبلش هالوصفة في كتير عالم ما بيعرفوا علميا أو طبيا شو هو التونر، فعارفين المشاهدين شو معنى التونر، شو بيساوي، شو أنفى بعده؟
2: صح، التونر هو شيء أصلاً ما كان كتير موجود من زمان، يعني هو حتى بالسكين كير من كم سنة لحتى طلع ترند كتير. التونر هو عبارة عن أساس مائي، يعني أنا بيكون في عندي يا أما بخاخ يا أما بقدر كتوكت، بيكون أساسه مائي مانو زيتي ولا غسول، بينحط بيكون كتير خفيف، نسبة المواد الفعالة فيه أخف من السيروم والكريمات، بيكون شغلته الأساسية هي التهدئة، يعني إما تهدئة أو ترطيب، تهدئة أو مضاد بكتيريا، تهدئة أو بيحطوا معه مثلاً مادة مفتحة خفيفة، فدائماً بتكون تركيزه خفيف. ولكن مع السنين اكتشفنا أنه التونر شيء أساسي بالروتين، لأنه هو صح مادة خفيفة ولكن عم تحضر البشرة وبدون ما تزعجها وبدون ما تحسسها بطريقة كتير لطيفة، فأنا كتير بحبه ودائماً بوصفه بالوصفات صباحاً ومساءً،
0: وبيساعد بشكل كبير بتخفيف حب الشباب.
2: بيساعد كتير لأنه هو مانو مادة تقيلة عم نحطها فوراً. حب الشباب غالباً بترافق مع بشرة بتكون تعبانة، الحاجز البشرة تبعها متدمر، فأنا التونر بيساعدني أنه أنا حل المشكلة بس هيك بطريقة لطيفة على البشرة.
1: حلو كتير.
0: سوري عمار، بس في بعض الأشخاص أو أغلبنا بيطلع لنا حب الشباب بمرحلة عمرية معينة وغالباً تحت 18.
2: صحيح.
0: هل البشرة هون بتكون مهيئة أنه نحن نستخدم التونر بشكل يومي؟
2: طبعاً 100%. التونر فينا نستخدمه لكل الأعمار بس ما يكون فيه مواد مقشرة، يعني ما بفضل أنه الأعمار الصغيرة تستخدم مواد مقشرة مثلاً مثل تونر السالسلك أسد، حيكون شوي تقيل. ولكن بالنسبة للأعمار كتير رواء انه نستخدمه. كمان في شغله تانية بدي اقول لك، انه مو بس الاعمار، حب الشباب بيظهر على الجسم، وخاصه مثلا الشباب الرياضيين بيعانوا من الحبوب على الظهر.
1: صح.
2: على الاكتاف.
1: هي شو سببها؟
2: سببها غالبا هو طبيعه من الجسم والعرق بدون ما انه هن يتحمموا فورا بقلب النادي. يعني انا دائما بنصح اي حدا عنده حبوب على ظهره وبيلعب رياضه فبالنادي لازم، ولو انه انا كت مي على جسمي وبطلع بتحمم بالبيت.
1: هلا هي طب هي يعني هي شغله مبنيه على عادات مو على شيء طبي، انه اليوم لانه الشخص عم يلعب رياضه ممكن يصير معه الظهر لانه كذا وكذا وكذا، هي فقط تعلق بعادات. صح.
2: صحيح. غالبا اذا انا يعني بلاحظ انه اللي عنده حب شباب مثلا على ظهره ما انا متعلقه بقصص هرمونيه ولا اكل، خاصه انه اصلا الرياضيين اكلهم صحي ما بياكلوا كثير سكر، ولكن هو التعرق على مدى يعني ايام طويله عم تتكرر تتكرر تتكرر، فهذا الشيء كثير ممكن انه يطلع لي حب الظهر. بيحملوا شنطه على ظهره، فهذا الاحتكاك كمان كتير بيسبب هذا الموضوع. فأنا هدول القصص ما ألبس ضيق كتير، أتمرن بالكنزة الضيقة، فهدول القصص كلها ياتا ممكن أنه أنا تفيدني. فالتونر للشباب استخدامه سهل،
0: يعني هذا التونر اليومي اللي رح نحضره رح يساعده.
1: شايف أنا مي، شايف قرنفل، شايف عسل، شايف.
2: هلأ هاي الوصفة غريبة على فكرة، العالم رح يستغربوها.
1: طيب. تفضلي موضوع عندك.
2: يلا خلونا نبلش. رح نقول بس انه هي الوصفه ممنوعه للبشره الحساسه، تمام، لانه موادها قويه.
0: لا الاشخاص الحساسين مو ممنوع؟
2: لا معلش، اذا حساسه العجوه معلش، انا حساسه من البشره ممنوع. تمام. طيب انا رح بلش باني انا رح اجيب هذا اللي هو منقوع ماء مقطر مع القرنفل. ليش قلت لكم ممنوعه؟ حقلكم ليش. شمي يا روز، رائحتها قوية لأنه القرنفل هي مادة قوية كتير، مع أنه محطوط بس ثلاث حبات من القرنفل. شايف قديش قوية؟ فممنوع أنا أنه حط مثلاً معلقة من القرنفل.
0: قديش دليل أنا عين القرنفل؟
2: هلأ الأفضل أنك تنقعيها بالليل والثاني نهار الصبح تحضري المنقوع. بس مثل ما قلت لكم انا ممنوع احط مثلا هيك في عالم بيجوا بيمسكوا كمشه وبيحطوها او معلقه، فقط 3 حبات كافي وبزياده. نقعينا بماء مقطر، رح احطهم انا
0: معلقة قرنفل مع المي.
2: تماما
0: عبينا النصة تقريبا.
2: ايوه
0: اوكي، اكثر من نصة بشوي
2: هيك. تمام. هلا انا معهم القرنفل، رح لكم ليش حطيت قرنفل، لانه فيه مادة مضادة للالتهاب بتجنن ومضادة للبكتيريا كمان، فهي المادة اللي رح تساعدني بانه انا خفف من حب الشباب. بعدين رح اجي احط منقوع البابونج، ليش؟ لحتى يهدئ البشرة.
0: طلع بابونج عمر، لا شاي ولا عسل.
2: رح نحط كمان تقريبا ربع
0: كمان نحن من قبل بيوم ناقعين بابونج.
2: هلا البابونج فيني انقعه قبل بساعة، ما فيه كثير مشكلة لانه فورا بتطلع الخلاصة،
0: والمي فاترة ما تكون ساخنة.
2: ايوه فاترة، ايوه تماما، مشان اخذ احسن شيء. هلا رح اجي اخر شغلة حطها هي الجل الألوفيرا المخصص للبشرة، رح احط منه بمقدار معلقة.
0: برأيك جل الألوفيرا يكون طبيعي ولا نجيبه من الصيدلية؟
2: هلا شوفي رح اقول لك الطبيعي رائع وانا كثير بستخدمه، بس بدك كثير تخلطيها منيح مشان ما تدبق هون. بس في شغله انه الطبيعي ممكن يسبب لها تلوثات اكثر من المحضر الصيدلاني، عرفتي؟ لانه هو ما فيه مواد حافظه. هلا طبعا هاد انا بقدر خليه عندي بالبراد 4 ايام، اذا بدي خليه لمده 3 شهور بقدر بس احط معلقه من الماده الحافظه وبتكون الامور رواقه. هلا رح نخلطه منيح منيح لانه الالوفيرا جل، ونجرب. جاهزين؟ يلا
0: مجهزة لقيتي دغري. لك ريحته حلوة، راحت ريحة القرنفل.
2: ايه لأنه حطينا البابونج والهي. تفضل.
3: انت شو بيعمل؟ بس نسيت شو كان بيعمل.
0: عطر عطر هاد عمار.
3: عطر عطر عطر منيح.
2: وهيك صار في عنا
3: صارت حلوة.
2: المنتج جاهز. لازم كل قبل ما نستخدمه نخلطه منيح منيح منيح ومنرشه صباحا ومساءا، بس تكون بشرتي مانا حساسة، يصلح لجميع أنواع البشرة وتأثيره كتير كتير حلو.
0: طيب قديش نحن بدنا وقت لحتى نلاحظ نتيجة فعلية من التونر؟
2: هلأ بدي أقلك كل المنتجات لازم أنا بدي 4 ل6 أسابيع لتعطيني النتيجة الفعلية. تمام. ممكن أنا لاحظ بعد أسبوع أنه بلش يهدى، بلش يخف، مثلا في عنا تأثير فوري اللي هو التهدئة من البابونج. تمام. والألوفيرا. ولكن أنا إذا بدي أعرف منتج فعلا بدي أعطيه 4 ل6 أسابيع، أي منتج بالعالم
3: شو ما كان، سيروم، فيتامين سي، كذا. تمام. كله بده 4 ل6 أسابيع.
2: 4 ل6 أسابيع. حتى أنا الروتينات لما منحطها بقول لهم المراجعة بتكون بعد 4 ل6 أسابيع لحتى أنا أقدر أشوف فعليا شو صار.
3: طيب أنت برأيك طبيعة البشرة، الجينات بتلعب دور حتى يعني مثلا إحنا عنا 2 عم يستخدموا نفس روتين البشرة، هي مثلا سيروم مع مرطب مع واو، 2 نفسهم، ممكن تلاقي فرق بالنتائج بناء على جينات، على طبيعة بشرة، ولا في حال احنا استخدمنا هاي المجموعة فقطع النتيجة هي هيك؟
2: أكيد رح لاقي فرق، مو ممكن. حتى أنا في عندي صبيتين عم تابع حالتهم، أخوات توأم.
3: أخوات،
2: بس بتلاقي هون شيء وهون شيء مع انه كانوا عم يستخدموا تماما نفس الروتين. الجينات بتلعب دور، وحتى الاخوات رح تلاقي فرق بطبيعه البشره، لانه ما تنسى طبيعه الحياه، يعني الاكل، الشرب، الرياضه، المي، كله هذا بيفرق بالبشره والشعر. يعني انا دائما بقول انه بشرتنا وشعرنا هو انعكاس لداخلنا ولغذائنا، وبلس بعدين انا شو عم بستخدم موضعيا على
3: يعني الرياضه بتلعب دور.
2: طبعا كثير بتلعب دور.
0: يعني
2: بتلعب
0: دور هي روتين الحياه، اللايف ستايل بشكل عام كله بيلعب دائماً بتحسن بشرتنا عمار وبجمالنا الخارجي والداخلي كمان.
2: صحيح، الروتين الصحي كثير بيفرق.
0: شكرا كثير لك سامة على هاي الوصفة. بس قبل ما نختم، كاميرا بنستخدمها باليوم
2: صبح ومساء؟
0: صبح ومساء. اوكي، شكرا كثير لك سامة، بتمنى من كل اللي عم تابعونا يكونوا استفادوا. شكرا،
3: نورتينا يا سامة.
2: شكرا
3: جزيلا. مشاهدينا هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. قبل ما نختم أكيد بدي أرجع أسأل روز نفس السؤال، شو هو المعلومة اللي أعطتك إياها ببداية الحلقة؟
0: المعلومة اللي أعطتني إياها ببداية الحلقة عن إيطاليا. أنه إيطاليا هذا الثالث منتخب ما بتشارك،
3: ثالث مونديال،
0: ثالث مونديال ما ما بتكون موجودة فيه لأنه بالتصفيات
3: هي ما حسيت أهل
0: ما عم تقدر
3: يعني داش الرقم؟
0: ثلاثة
3: برافو عليك برافو روز
0: ثلاثة وإيطاليا أنا هذي
3: تذكرته برافو روز هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وأكيد كنا إخفاف الظل عليكم حلقة جديدة من صباح سوريا بكرة بنفس الموعد
0: وأكيد بدنا نتمنى لكم بقية نهار حلو ورايق وهلأ سلام
3: باي

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مرض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

مهمة أمنية. الأمن الداخلي في حمص يوقف المتورطين في عرقلة عمل دورية في أثناء حجز مركبة مسروقة، ويؤكد استمرار التحقيقات بالحادثة لكشف ملابسات الواقعة. بعد دير الزور وكفرنبل، خروج مظاهرة في حي السكري بحلب للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع، والمشاركون يؤكدون رفضهم لإعادة تعويمهم. بالتزامن مع إنذارات بالإخلاء، تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان، وجوزيف عون يقول إن البلاد تقف أمام خيار مصيري.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي معريا غربي درعا وإطلاقها النار على المزارعين في المنطقة. وأضاف مراسلون أن 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال توغلت منتصف الليل في قرية معريا بريف درعا وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل حالات اختطاف. وكان قد أشار مراسلنا في السياق ذاته إلى توغل 2 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا، حيث نفذتا عمليات استطلاع ومراقبة في المنطقة. بالتزامن مع ذلك أشار مراسلنا في القنيطرة إلى تحليق طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي. نقلت مديرية إعلام حمص عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أن دورية تابعة لفرع المباحث الجنائية كانت تنفذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة بناء على بلاغ من مالكها. وأوضحت المديرية أن الشخص الذي كانت بحوزته المركبة قام بممانعة الدورية وعرقلة عملها قبل أن يقدم على إحراق المركبة. وأضافت المديرية أن قوى الأمن الداخلي بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توقيف جميع الأشخاص المتورطين في عرقلة عمل الدورية ومقاومة تنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وحول الموضوع ينضم إلينا من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، لو تحدثنا عن ماذا جرى بالضبط في حمص.
1: مشاهدين، كما ذكرت كانت قوة الأمن الداخلي تحاول أو وصلت إلى إطلاق الحي العباسية، الحي الذي يقع في جنوب شرق حمص، الحي الذي تواجد فيه خليج سكاني، وربما حصلت فيه خلال الفترات الماضية الأشهر الماضية عدد من الحوادث الأمنية، آخرها كان إحدى السيارات التي يتم البحث عنها وهي سيارة مسروقة، وبالتالي قامت الأجهزة الأمنية بمتابعتها ومحاولة الوصول اليها حتى يعني تمكنت من الكرهية وجاءت لي تاخذ هذه السياره معها. كان هناك شخص ربما يستغل السياره، سواء كان لم يعني ربما تتضح التفاصيل انه هو من سرقها او هو من ابتاعها من احد سرقها، وهي يعني حوادث تحصل عاده خصوصا بعد عمليه التحرير خلال الاشهر الماضيه. كان هناك يعني هذه الاتصال التي ادت الى وجود بعض الملكيات سواء سيارات او غيرها هي تعود لاناس يتم سرقتها، او هناك اناس استغلت حاله الفوضى التي حصلت خلال الايام الاولى للتحرير وقامت بوضع يدها كما يقال على اراضي او على سيارات او ما الى هنالك. كانت هذه السياره احداها، وبالتالي كان هناك يعني توجه من القوى الامنيه لأخذها للسيارة إلى مقر مباحث المرور، وبالتالي استكمال عمليات المتعلقة بملكيتها وباقي الأمور التفصيلية. كان هناك ممانعة من الشخص الذي كان يستقل هذه السيارة، وبالتالي قام هو نفسه، لم تكن الأجهزة الذي أخذها كما تداولت بعض الأنباء والمواقع، ولكن قام الشخص نفسه بحرق السيارة في محاولة منه الرد على محاولة القوى الأمنية أخذ السيارة منه.

0: وبالتالي حصل هناك يعني إشكال بسيط. تم على الفور وصول تعزيزات من القوة الأمنية، قامت باعتقال ليس فقط الشخص الذي أحدث سيره، ولكن عدة أشخاص من جيرانه من أقاربه من ينقبوا بمناصرته وتابعوا واقع هذه الحادثة التي حصلت في حي العباسية. كما ذكرت هناك حوادث ربما لا تتعلق دائما فقط بحمص بموضوع الاغتيالات التي حصلت خلال الشهور الماضية أو حوادث القتل وما إلى هنالك، ولكن هناك أيضا حوادث جنائية تتعلق بموضوع الملكيات التي لا تقتصر فقط على السيارات. هذه أداة وهذه إحدى نتائجها، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية فورا من انتقال هؤلاء الذين مانعوا الدورية. الأمر كان فقط ممانعة هي الدورية، واعتبار أن هذا ربما حق لهم لعدة أسباب ستتضح لاحقا. كما ذكرت أحيانا يكون نقل الملكيات بطريقة خاطئة، أو الملكيات التي تعود إلى فترة ما قبل التحرير ومنها تعود لأشخاص أيضا غادروا البلاد ولحقتهم وغيرها من التفاصيل التي تؤدي إلى اعتبار بعض الأشخاص بأن هذه أملاكهم وهي في قانونيا ليست كذلك. لذلك حصل هذه المشادة بين الأجهزة الأمنية وبين هذا الشخص، وانتهت فور يعني اعتقال هؤلاء الأشخاص، انتهى الاستنفار الأمني والتعزيزات بعد هذه الحادثة مباشرة. ليس كما ذكرت الكثير أيضا من المواقع التي تتحدث عن استنفار أمني كبير وعن تعزيزات أمنية استمرت لساعات طويلة بالليل، هذا لم يحصل. الأمر هو إشكالية أمنية حل في وقتها وانتهت اعتقال المتورطين بمعاملة هذه الدورية.
1: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص. خرج بعض أهالي حي السكري في مدينة حلب في مظاهرة مسائية للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ورفضا لإعادة تعويمهم. وللتفاصيل انضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، بدأت في الأونة الأخيرة تتكرر مثل هذه المظاهرات في دير الزور، في كفرنبل، واليوم في حي السكري في حلب. هل هناك من يدعو إليها؟
2: مساء الخير كاترين. حقا لا دعوات يعني رسمية من قبل أشخاص محددين، لكن الأهالي في عدد من مناطق مدينة حلب البارحة كانت لديهم تجمعات. إحدى هذه التجمعات كانت في حي السكري وأيضا في حي الصافور وأيضا في مدينة رفعت في ريف حلب الشمالي. في هذه المناطق خرج الأهالي للمطالبة بنقاط تتعلق بمحاسبة من قالوا بأنهم قد ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري في هذه المناطق وما زالوا يعني حاليا خارج السجن. هذه المطالب حقيقة تتكرر منذ يعني سقوط النظام حتى هذه اللحظة في إطار تطبيق العدالة الانتقالية. البارحة هذه المظاهرة في حي الصخور استمرت لنصف ساعة تقريبا، وبعد ذلك تدخل الأمن الداخلي وقامت حقيقة بيعني حوار مع الأهالي الموجودين في المنطقة. والمشهد حتى هذه اللحظة على الرغم من عودة الأهالي إلى منازلهم لازال مشحونا، يعني شاهد اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة هناك دعوات وهناك يعني حديث يتكرر حول يعني بعض الشخصيات التي ما زالت حتى الآن طليقة على ما يقول الأهالي في مدينة حلب، والذين يعني بحقهم فعليا هناك انتهاكات حسب ما يقول الأهالي أنهم يدعون بأنهم أو يقولون بأنهم يعني لديهم انتهاكات بحق السكان في المنطقة، وما زالوا حتى اللحظة يتجولون ضمن شوارع مدينة حلب ويطالبون فعليا بتفعيل ملف العدالة الانتقالية بالدرجة الأولى، وأيضا يعني إيجاد آلية للمحاسبة يتم فيها تقديم الثبوتيات والشهادات حول هؤلاء الأشخاص وبالتالي محاسبتهم. الأمر لا يتعلق فقط برموز للنظام، يعني يتم حاليا ربما التركيز عليهم بشكل مباشر حول شخصيات عليا كانت سابقا تتصدر المشهد، لكن هناك في كل منطقة من مناطق سوريا، البارحة كان في كفرنبل وأيضا في دير الزور، في كل منطقة من مناطق سوريا هناك شخصيات يعني يركز عليها السكان ويشيرون إليها بالإصبع، إصبع اليد بأنها سبق وأن قامت بانتهاكات وكانت فعليا تمارس يعني أعمال إجرامية بحق السكان في هذه المناطق. على العموم نتحدث كما ذكرت عن مشهد نوعا ما ما زال محتقنا في هذا الصعيد، هناك دعوات مستمرة حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الخروج البارحة في حي السكري وأيضا في حي الصافور وقبله في مساكن هنانو والبارحة في مدينة رفعت أيضا كان هناك بيان للأهالي طالب فيه الجهات المسؤولة بالدرجة الأولى بالبدء فعليا بإجراءات محاسبة ومنع هذه الشخصيات من التواجد في المناطق التي تثير عبر تواجدها فيها حساسية بالنسبة للسكان، وتعتبر حقيقة ربما بداية لمشهد يعني من التصعيد والاحتقان في مناطق يعني عاشت خلال الفترة الماضية نوع من الهدوء وأيضا عاشت نوع من

0: بانتظار العدالة الانتقالية والبدء بإجراءات محاسبة ومحاكمة لكل من تلطخت أيديه بدماء الشعب السوري طيلة فترة سنوات الثورة وطيلة فترة سنوات حكم النظام المخلوع.
1: طيب إبراهيم، تحدثت أن هناك بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات، هل سنشهد أيضا وقفات احتجاجية أو مظاهرات جديدة؟
0: الدعوات على او الاحتقان الموجود حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي والذي نشاهده ويعني نتابعه لا يتعلق بدعوات لاحتجاجات، لكنها بالعموم دعوات للحكومه السوريه بالبدء فعليا بتطبيق مسار للعداله الانتقاليه ومحاسبه من تورطوا بدماء الشعب السوري. المظاهرات التي تخرج حاليا في هذه المناطق حقيقه هي مظاهرات عفويه، البارحه يعني خرج بشكل مباشر مجموعه من الاهالي في حي السكر، يبدو بانهم شاهدوا وفق بعض التعليقات التي قرأتها شاهدوا أن هناك شخص يعني ممن يعني هناك ربما سجل له في المنطقة يعيش في مدينة حلب، على الرغم من اعتباره بالنسبة للسكان أنه يعني متورط بقضايا تمس فعليا دماء الشعب السوري، وبالتالي فعليا هذا الأمر أثار حفيظة السكان. هناك حقا ملف معقد حاليا تشهده عموم المناطق السورية على مستوى يعني حتى هذه اللحظة وجود بعض الشخصيات التي ينظر إليها من قبل الأهالي الذين عادوا فعلا، وعلى مدار العام ونصف لم نشهد ربما حالة من الاحتقان كبيرة جدا تجاههم، لم نشهد فعليا حالة من التصعيد، لكن بدأ ربما المشهد يثير استفزاز السكان وبدأت فعلا يعني تعلو الصيحات شيئا فشيئا حول هذه النقطة. هناك يعني بعض المطالب تطالب على الأقل بعدم تواجد هؤلاء ضمن مناطق قد تؤدي فعليا إلى إثارة حساسية السكان، وبالتالي ربما نوع من الانتقام، نوع من الحالة غير منضبطة، والتي بنهاية المطاف ستجر المشهد إلى نوع أو إلى حالة من التصعيد التي حتى السكان نفسهم لا يرغبون فيها. نتحدث حقيقة عن حالة من التعايش حصلت على مدار عام ونصف، هذه الحالة من التعايش ربما ساعدت أو شجعت بعض الشخصيات الغير مرغوب فيها من قبل أبناء مناطق معينة إلى العودة، وهذه العودة فعليا إن لم يكن هناك يعني مسار للعدالة الانتقالية ومسار للمحاسبة ولمحاكمة كل من يعني يدعي عليها السكان أو الأهالي، وهناك شهود هناك بعض الدلالات حول ارتكابه جرائم بحق الأهالي، هذا الأمر سوف يؤدي فعلا إلى حالة من التصعيد الذي لابد من يعني نزع فتيله في هذه الأثناء قبل أن يتحول ربما إلى مشهد يعني غير منضبط وربما يسير نحو تصعيد.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إن أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة أو الخروج عن إطار القانون ستواجه بحزم وستجري ملاحقتها وتوقيفها وإحالتها للجهات القضائية أصولاً. وأكد عبد الغني في رسالة موجهة إلى أهالي منطقة عين العرب كوباني أن جميع أبناء المنطقة شركاء في بناء الأمن والاستقرار، ودعا عبد الغني إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تخل بالأمن العام بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية المجتمع. وكانت وزارة الداخلية أعلنت إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقر أمنية في منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي مستمر في ملاحقة الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية المواطنين. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية توقيف رأفة أنور العمودي أحد أبرز المطلوبين في درعا بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب. وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط العمودي في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة والعمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام المخلوع. وبيّنت سجلات التحقيق أنه عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر ونشط تحت إشراف المساعد السابق أسامة أبو جعفر، كما أظهرت الأدلة تعاونه مع فرع المخابرات الجوية وتسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية ثم ابتزاز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم.

0: كما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان عبد الرجب، والذي كان معاونا لمدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمحاكمته، مضيفة أن الموقوف يعد من أبرز المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إجراء تقييم ميداني لمواقع مشتبه باحتوائها على مقابر جماعية في صيدنايا بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن العمل في الموقع ينفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في كشف مصير المفقودين. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم العبث أو نقل أي موجودات منها لما في ذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بعثور أهال في بلدة المراعية على رفات 3 أشخاص قرب مطار دير الزور العسكري بريف المحافظة الشرقي. وبحسب مراسلنا عثر على الرفات في موقعين متفرقين ضمن محيط المطار من دون توفر معلومات فورية عن هوية الضحايا أو الفترة الزمنية التي تعود إليها الرفات، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من الجهات المختصة بشأن ملابسات العثور على الرفات أو الإجراءات التي ستتخذ لتحديد هوية أصحابها. أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تتم عبر التكنولوجيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه كل من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبحسب بيان للبعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، قال علبي إن الحكومة السورية قررت تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى هذه المجموعة انطلاقا من المعاناة التي تكبدها الشعب السوري في العقود الماضية. وقال علبي إن سوريا تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ومنها مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر بالتعاون مع المجتمع الدولي. أضافت لجنة القوة المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الحرب للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً.
1: في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية. وأوضحت وزارة المالية أن الاجتماع تناول تعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي. وشدد برنية على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تحقيق أهداف التحديث والتطوير. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024. وأوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. كشف المركز الوطني للزلازل عن تسجيل محطات المركز هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب حلب ب 86 كيلومترا. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 7.5 كيلومترات، وقد شعر بها سكان المناطق الشمالية لسوريا، مشيرا إلى أن الهزة تتبع لفالق شرق الأناضول وتعد من الهزات المتوسطة. من جانبها أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد. أعلن الدفاع المدني عن انتشال فرقه لجثمان شاب غرق في بحيرة سد الشهباء بالقرب من قرية أمحوش شمالي حلب، وذلك بعد فقدانه في أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر من الغرق. وأضاف الدفاع المدني بأن فرقه نفذت عمليات بحث عن شاب آخر غرق في أثناء السباحة في نهر الفرات يوم أمس الجمعة، داعيا الأهالي إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. كما أكد الدفاع المدني على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظا على سلامتهم. أعلن الدفاع المدني إخماد فرقه لحريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ من مكب للنفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية، وتسهم الرياح في تسارع انتشاره واتساع رقعته، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، إضافة إلى تنفيذ عمليات التبريد في الموقع. تثير حشرة البسيلة مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين، لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
2: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
3: ويعني المواسم تقريبا على يعني على ريحة تنتهي من كتر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية انفقد الدواء من كتر طلبه.
2: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة. ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة، لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
4: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع دائما بشكل دائم، يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايت، كلها مبيدات بتأثر على الحجرة على الحشرة وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
2: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسلة، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
5: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أطلق ناشطون في حي الهلك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة من العائلات.
6: بصراحة يعني اجتنا عدة خلينا نقول ما نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة كون الدولة فتية، فمن واجبنا نحن من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
7: أصحاب مبادرة الهلوك حارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جداره، يعني فنحن بنتمنى انه هاي الحاله تتعمم على بعض المناطق القريبه من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجوده داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحاله.
0: أفادت محافظة طرطوس باقتراب أعمال تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان من التنفيذ الكامل، وأوضحت المحافظة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر الذي يبلغ طوله 72 مترا وعرضه 26 مترا، في الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتصاعد مطالب بعض شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد، في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة وأن

0: الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
1: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلاً بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
2: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ قال منفكر فيها وندرسها وبكره منعرضها على مجلس المدينة.
1: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
3: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام، من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس المدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن المطالبة بأي عطل أو ضرر. حاليا قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تنفيذ تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع، وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
1: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات، تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة، طرطوس.
0: تحتضن محافظة اللاذقية فعاليات مهرجان الربيع بنسخته الثانية، والذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة، حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل المهن اليدوية والصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها، إضافة إلى المشاتل.
4: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية، والذي يستمر لمدة أسبوع.
5: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا ما بين منتجات ريفية حرفية، في قسم غذائي، مشاتل زراعية.
6: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
7: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية، اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مقطرات.
8: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام، في كتير أقسام منوعة وفي كتير أشياء حلوة.
0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل أحد عمالي نظافة بلدية البريج من جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال المسيرة وسط القطاع.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة معركة بقضاء صور جنوبي لبنان. وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نصف عددا من المنازل والمؤسسات الرسمية في مدينة بنت جبيل، كما نفذت الطائرات الحربية 3 غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يقف أمام خيار مصيري بين قيام دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو استمرارها تحت تأثير منطق الميليشيات. وأضاف عون أن المرحلة الحالية لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذبات المناطقية، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية تمثل ضرورة وجودية تبنى على المصارحة وتعزز بالعدالة وتترسخ بالإنصاف. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن 3 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من أصبع الجليل. وأضافت القناة أن 1 القذائف استهدفت مستوطنة المطلة، في حين سقطت قذيفتان باتجاه مستوطنة مزغاف عام. وفي سياق متصل ذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان واخترقت الأجواء الشمالية للبلاد. ولم تورد القناة تفاصيل إضافية حول نتائج هذه الهجمات، مشيرة إلى فرض الجيش الإسرائيلي رقابة على المعلومات.

0: ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، ضعينا في آخر التصريحات السياسية وآخر أيضا الأوضاع الميدانية في لبنان.
1: نعم كاترين، دعيني أبدأ بالأوضاع الميدانية وما يحدث على أرض الواقع. منذ ساعات الصباح قام جيش الاحتلال بشن العديد من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، إضافة إلى ذلك قام بإطلاق إنذارات لتسع بلدات في قضاء جزين وقضاء النبطي بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأماكن المستهدفة، ما أحدث حركة مرور وازدحام سير من المناطق التي قام جيش الاحتلال بإنذار سكانها بالإخلاء الفوري. كذلك آخر الغارات منذ قليل شنها جيش الاحتلال على بلدة كفر حونة في الجنوب، مستهدفا جيش الاحتلال سيارة ما أدى إلى وقوع قتيل. وكذلك أيضا غارة شنها جيش الاحتلال في ساعات الصباح على بلدة الريحان في الجنوب ما أدى إلى مقتل مختار البلدة. كذلك غارات إسرائيلية استهدفت بلدة البازوري وبرج الشمالي في الجنوب وأيضا بلدة رشكنان ما أدى إلى وقوع قتيل. كذلك أيضا كاترين، قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة معركة في الجنوب اللبناني قضاء صور ما أدى إلى وقوع قتيل. كذلك أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الكبير جدا في بلدة معركة. يذكر أن هذه البلدة تستهدف بشكل دائم من قبل جيش الاحتلال ليلا نهارا، تستهدف هذه البلدة. إضافة أيضا إلى الكثير من البلدات، إذا ما أردنا التحدث عنها بشكل عام، البلدات في الجنوب اللبناني الكثير منها، نحن لا نتحدث فقط عن صف أول بل عن أيضا قرى بعيدة نسبيا عن صف الأول أصبحت مدمرة. نقول أيضا ونستخدم مصطلح بعض القرى هي أصبحت خاوية على عروشها، فعلا لا حجر على حجر، نقول في العامية كذلك خالية من الناس والدمار سيد الموقف فيها. وبالتالي الغارات يواصلها جيش الاحتلال على القرى والبلدات، وارتفع عدد القتلى بحسب الصحة اللبنانية منذ الثاني من مارس، أي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يومنا هذا، إلى 3700 قتيل وما يزيد عن 11 جريحا، البعض منهم في وضع حرج. حزب الله أعلن في ساعات الصباح أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال وآليات لجنود جيش الاحتلال في بلدة القنطرة. كذلك أيضا استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في بلدات متقدمة في الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، يصر رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن تسير المفاوضات المزمع عقدها في 22 من هذا الشهر يونيو حزيران الجاري، ما لم تتراجع إسرائيل أو تتخلف عن هذا الموعد. وهذا الكلام قاله لرويترز منذ أيام رئيس الجمهورية، وتحدث أيضا عن مماطلة تقوم بها إسرائيل وتضييع للوقت بالمفاوضات. كذلك في السياق نفسه تحدث رئيس الحكومة نواف سلام إلى رويترز اليوم وقال على حزب الله أن يوافق على المفاوضات وعلى حزب الله أن يغلب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كذلك قال نواف سلام أن الحكومة على تواصل دائم مع حزب الله، ولكن عليه أن ينفذ تعهداته وأن يقوم بما يمكن القيام به من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاء هذه الحرب. فيما يتعلق كاترين بأعداد النازحين، فعلا أعداد النازحين في ازدياد ملحوظ، خاصة أن الإنذارات الإسرائيلية مستمرة من قبل جيش الاحتلال، وأن العديد من البلدات في الجنوب لا تصلح للسكن أبدا، وبالتالي أزمة النزوح وأزمة تفريغ الناس وقاتني وأهل البلدات منها هي قائمة ومستمرة من قبل جيش الاحتلال. العديد من النازحين هم موزعون على مراكز الإيواء، إضافة أيضا إلى من قدر له سبيل قام باستئجار منازل، والبعض منهم حتى الساعة يبيت بالعراء لضعف الإمكانيات والتجهيزات التي قامت بها الحكومة اللبنانية لتأمين مستلزمات العدد الهائل من النازحين جراء الحرب الإسرائيلية، والذي بات يفوق عدد النازحين المليون نازح.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نائب الرئيس جيدي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرة إلى أن محادثات فنية إضافية بشأن قضايا شائكة قد تجري بعد ذلك في إسلام أباد. وفي وقت سابق قال فانس إن إيران لن تحصل على أي أموال وأنه لن يتم الإفراج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. كما أشار فانس إلى أن الاتفاق المرتقب جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف واشنطن وحلفائها، لافتا إلى أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، وأن الاتفاق يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف عراقجي أنه لن تجري مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المذكرة عبارة عن مرحلة أولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأشار عراقجي إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة مدرجتان ضمن

0: مذكرة التفاهم المحتملة، كما أوضح أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، لافتا إلى أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن. وأوضح أنه يدرك حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يفتعلها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام. وكانت وكالة مهر الإيرانية أفادت بأن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تتضمن 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية، وتشمل لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي. وأوضحت الوكالة أن المسودة تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، إلى جانب الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة على دفعتين. كما تنص المسودة على إجراء مفاوضات لمدة 60 يوما حول الأنشطة النووية الإيرانية ورفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل، مع تقديم الولايات المتحدة خطة لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. حول الموضوع ينضم إلينا دكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلوم السياسية من القدس المحتلة. أهلا بك معنا دكتور أمجد. بالبداية دكتور أمجد، هل نحن فعلا ذاهبون هذه المرة لتوقيع اتفاق سلام بين واشنطن وإيران؟
1: نعم، تحياتي لكم أستاذة كاترين ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. أعتقد يعني ما زال حتى الآن هناك فجوة غير واضحة، هناك تناقضات بالتصريحات، التصريحات الإيرانية والتصريحات الأمريكية، ولكن حتى يتم التوقيع، يعني هنا بالتصريح الباكستاني يتحدث عن اتفاق سلام، هنا الحديث عن اتفاق إطار عام من 14 نقطة يتم التفاوض من أجل الوصول لاتفاق. يعني نحن نتحدث عن بنود تفاهم للتفاوض وليس اتفاق خلال فترة زمنية قصيرة ربما ممكن تمديدها، ولكن هناك ميول أكثر بأن هذا الإطار العام ربما يؤدي إلى الدخول إلى التفاوض. ولكن المشكلة الأكبر، يعني هناك حديث عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ولا يوجد نوايا إيرانية لتفكيك البرنامج. هناك حديث عن تخفيف نسبة التخصيب وليس تفكيك البرنامج بأكمله. طبعا هذا سيؤدي إلى ردات فعل إسرائيلية لن توافق على ذلك، وعملية القبول في تخفيف نسبة التخصيب في الملف النووي يعني العودة إلى اتفاق 2015. يعني ما الفائدة من كل هذه المواجهات؟ والنقطة الثانية، يعني لا حديث عن قدرات إيران ولا عن حلفائها في المنطقة، وهذا أيضا إشكالية كبيرة جدا. يعني هذه الملفات الثلاثة لا يوجد هناك الملفات الحساسة التي يجب التحدث عنها، لا يوجد هناك اتفاق، والتركيز أكثر بالطرف الأمريكي هو عملية فتح مضيق هرمز، حرية الملاحة بالدرجة الأولى، وإيران تركز مقابل ذلك على إعطاء نوايا وفي ثقة بالإفراج عن مبالغ قدرت ب 24 مليار دولار كحسن نية تبدأ الولايات المتحدة بدفعها، ولاحظنا نائب الرئيس يرفض ذلك يعني منذ، والحديث أيضا عن مسألة رفع العقوبات بشكل تدريجي. لكن أنا بعتقد يعني من عقلية التعامل أن ما زالت الولايات المتحدة تفكر بشكل جدي في عملية إسقاط النظام، لو تريد هندسة عملية إسقاط النظام، تعلم ذلك سيأخذ وقت طويل، ولكن يعني حتى الآن
0: ولكن دكتور أمجد، يعني حاولت إسقاط النظام الولايات المتحدة وإسرائيل ولم تنجح حتى اللحظة، وإن أرادت هندسة هذا السقوط كيف ستتم العملية؟
1: نعم ستتم العملية، يعني هم يعتبرون النموذج الليبي نموذج ناجح. يعني المواجهات بين الولايات المتحدة من أيام الرئيس ريغن حتى سقوط النظام الليبي أخذت عقود طويلة، ولكن عملية الاتفاق على الدخول في مسألة اختراق الجبهة الداخلية الإيرانية ودعم الحمائم ضد الصقور وأيضا الاستمرار في استخدام أدوات للضغط، أعتقد هذا سيحل مشاكل الرئيس ترامب وأيضا نتنياهو. ولكن في هذه الفترة الزمنية القصيرة قبل البدء في تنظيم انتخابات سواء نصفية كونغرس ومجلس شيوخ في الولايات المتحدة وأيضا انتخابات تشريعية في إسرائيل، أعتقد هذه المسافة لا أعتقد بأنهم سيصلون إلى حل، لأن النتائج ستكون سلبية على نتنياهو وأيضا على الرئيس ترامب الذي من الأغلب سيفقد نتائج الانتخابات النصفية، وسيصبح في حال فقدانه سيصبح رئيس بدون صلاحيات خاصة في مسألة تشريع قوانين في مجلس في الكونغرس أو محاولات أيضا الحصول على ما يريد من مجلس الشيوخ، وهذه مشكلة كبيرة جدا. نجاح الإيرانيين حتى الآن في الصمود والحفاظ على الجبهة الداخلية هو الذي ربما يجعل ترامب الحصول على اتفاق على أمل أن يكون هناك مردودات، ولكن لا أعتقد بأنهم سيصلون إلى اتفاق كامل. كل الحديث الآن هو حديث عن اتفاقيات جزئية ممكن في أي لحظة، بما أن هذه الاتفاقيات لا يوجد لها مرجعية قانونية واضحة، لا يوجد لها فترات زمنية خاصة في اتخاذ الخطوات مفتوحة، وأيضا لا يوجد هناك أي مراقبة أو مساءلة، وخاصة في مسألة فرض الشرطية. فرض الشرطية هو الطرف الأقوى دائما يحاول تغيير الواقع وإضافة شروط أثناء التفاوض، وهذا يشكل بشكل واضح بأن مسألة التصعيد ممكنة في أي لحظة، وأيضا
0: وهذا
1: مسألة
0: ما
1: عرق
0: أردت الحديث عنه
1: الحديد.
0: دكتور أمجد، برأيك نحن نقترب من تصعيد في هذه الحرب أم أننا سنبقى في مرحلة لا سلم ولا حرب، ضربات محدودة بين الجهتين؟
1: هذا يعتمد على الطرفين. أعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل لا تستطيع تقديم تنازلات، وخاصة بالنسبة للمنظومة السياسية سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة. الإشكالية الأكبر هم يعتقدون أنه ممكن احتواء إيران بالحصول على تنازلات، ولكن حتى هذه اللحظة لم نرى أن هناك تنازلات يعني ممكن التعويل عليها وتسويقها على أنها انتصار للولايات المتحدة أو قبولها بالشارع الإسرائيلي. يعني لاحظنا ليبرمان بدأ بشكل واضح جدا يتحدث عن انتصار سياسي لإيران وعن فشل ذريع لنتنياهو. كل ذلك بعتقد هذه عوامل على جعل الملف بقاؤه ساخن وعدم الوصول لاتفاق كامل. هذا يتيح ويجعل الأمور قابلة للتصعيد في أي لحظة، وربما أيضا في العودة، لأن نتنياهو لم يعد لديه ما يخسره في مسألة عرقلة ذلك، وخاصة باستخدام ذلك من خلال الأراضي اللبنانية. يعني ممكن أن يقوم بأي لحظة بضرب الضاحية الجنوبية، مما سيؤدي إلى ردة فعل إيرانية، مما سيؤدي إلى دخول الأمريكان على الخط وإسقاط أي نقاشات وليس التفاوض. يعني في هذه الملفات، وأيضا بالنسبة للإيرانيين لا أعتقد أن الإيرانيين بعد كل ذلك ممكن أن يقدموا أمور سياسية حساسة في مسألة السيادة. هذا سيعتبر انتحار سياسي، أيضا سيعتبر محاولة اغتيال معنوي للنظام قبل اغتياله جسديا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلوم السياسية، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بعد توافق جميع الدول الأعضاء على إطلاق أولى جولات المفاوضات الرسمية. وفي بيان مشترك أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن القرار يعكس تقديرا للجهود والإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا ومولدوفا رغم التحديات الكبيرة التي تواجههما، وأشار المسؤولان الأوروبيان إلى أن توسيع الاتحاد الأوروبي يمثل خيارا استراتيجيا، مؤكدين أن تعزيز وحدة القارة الأوروبية في ظل التحديات العالمية المتزايدة يصب في مصلحة جميع الدول.

الأعضاء. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الأسطوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها متورط بعمليات تغييب قسري، وزارة الداخلية تعلن توقيف رأفة أنور العمودي في درعا وتقول إنه متهم بالعمل لميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام المخلوع. مخصصة للاحتجاج على تعويم رموز النظام، مجهولون يحطمون خيمة الاعتصام في دوار السبع بحرات بدير الزور، ووقفة احتجاجية للمطلوب

يقول إنه من المفترض أن يكون الجنوب اللبناني منطقة خالية من السلاح، ويطلب من حزب الله الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان.

0: وفي تفاصيل هذه الساعة، أعلنت وزارة الداخلية توقيف رأفة أنور العامودي أحد أبرز المطلوبين في درعا بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب. وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط العامودي في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة والعمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام المخلوع. وبيّنت سجلات التحقيق أنه عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر ونشط تحت إشراف المساعد السابق أسامة أبو جعفر، كما أظهرت الأدلة تعاونه مع فرع المخابرات الجوية وتسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية ثم ابتزاز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. حول الموضوع ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن تفاصيل القبض على رأفة أنور العامودي.
1: نعم، بالفعل يعني بعد التحري والمتابعة لهذا الشخص وتقديم عدة شكاوي لقوى الأمن الداخلي والمحاكم سواء من أبناء درعا أو من أبناء المناطق التي عمل بها هذا الشخص هو أنور العامودي، تم القبض عليه من قبل قوى الامن الداخلي، وهو كان يعمل يعني لصالح اللجان الشعبيه بالتنسيق مع فرع الامن العسكري وتحديدا مع العميد وثيق الناصر الذي عمل في درعا سابقا، وهو كان يتراس مجموعه تابعه لميليشيا الدفاع الوطني في محافظه درعا. تم يعني وكان مسؤول يعني عن تغييب عدد كبير من ابناء محافظه درعا واعتقال ابناء عدد كبير، ومنهم من يعني اصبح بعداد الموتى والشهداء، ومنهم ما خرج يعني مع بشكل عام. يعني هذا الشخص يعني كان له سله كبيره ايضا مع فرع الامن العسكري ومع يعني الميليشيا تتبع للنظام السابق، قد غيب عن الكثير من محافظه درعا. تم القبض عليه والتحقيقات يعني تم الاعتراف انه كان يعني يشرف على تعذيب وتغييب وقتل بعض ابناء محافظه درعا ممن تم اعتقالهم لدى الافرع الامنيه. كانت لجان الدفاع الوطني تعمل لصالح النظام البائد، تقوم باعتقال الشبان على الحواجز في البلدات والقرى وتقوم بتسليمهم للافرع الامنيه، وبعد ذلك يعني سلطان هؤلاء الاشخاص ايضا وقوم الاشخاص الذين يعني سيتم محاسبتهم، وهناك دعاوي كثيره من ابناء محافظه درعا هذا الشخص تحديدا نتيجه يعني ايضا ابتزاز الاهالي، كان ياخذ عدد يعني مبالغ ماليه طائله او فواتير سلاح يتم شراؤه لصالح الافرع الامنيه، كان يقوم بابتزاز الاهالي بمبالغ كبيره ب 10,000 دولار ب 20,000 دولار ب 5,000 دولار ب 7,000 دولار. اشخاص كثيره يعني لم يقبض المبالغ الماليه هذه الكبيره ولم يفرج عنهم ولم يساعدهم في الافراج عنهم، كان يبتز الاهالي في الاعتقال وفي عمليات النصب. هذا عن الشخص الذي تم القبض عليه.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي معريا غربي درعا وإطلاقها النار على المزارعين في المنطقة. وأضاف مراسلنا أن 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال توغلت منتصف الليل في قرية معريا بريف درعا وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل حالات اختطاف. وكان قد أشار مراسلنا في السياق ذاته إلى توغل آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا، حيث نفذتا عمليات استطلاع ومراقبة في المنطقة. بالتزامن مع ذلك أشار مراسلنا في القنيطرة إلى تحليق طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي. قال مراسل تلفزيون سوريا إن ذوي معتقلين نظموا وقفة احتجاجية عند دوار الحلبية شمالي دير الزور مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين في سجون قسد بعد نقلهم إلى العراق. وفي نيسان الماضي شهدت العاصمة دمشق

دمشق وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية والمغتربين نظمها أهالي معتقلين لدى قسد، إضافة إلى ذوي أشخاص تم ترحيلهم إلى العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. حطم مجهولون خيمة اعتصام في دوار السبع بحرات بمدينة دير الزور بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. وأظهرت صورة تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أضرارا لحقت بخيمة الاعتصام في دير الزور، وكان العشرات أو عشرات المواطنين قد بدأوا مساء الخميس اعتصاما مفتوحا في الموقع للمطالبة بمحاسبة رموز النظام المخلوع. وجاء الاعتصام رفضا لما وصفه المشاركون بإعادة تعويم داعمي نظام الأسد والميليشيات الإيرانية.

0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، هل هناك تفاصيل حول من حطم خيمة دوار 7 بحرات في دير الزور؟
1: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. الخيمة اليوم هو يومها الرابع الذي نصبت فيه. في اعتصام مفتوح أعلنه نشطاء محافظة دير الزور للمطالبة بمحاسبة رموز النظام المخلوع، لكن فجر اليوم كان هناك جهة مجهولة حطمت هذه الخيمة التي هي خلفي بعد عملية إعادتها، ويعني أيضا ستكون هناك خيمة ثانية بجانبها، يعني في محاولة من منسقين الاعتصام التأكيد على أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق هذه المطالب. الجهة لم تتبين حتى هذه اللحظة، ربما هناك يعني إجراءات أمنية تقوم بها قوى الأمن الداخلي بالتشارك مع المنسقين لهذا الاعتصام للاطلاع على بعض الكاميرات الموجودة في محيط المكان لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذا الفعل. حتى هذه اللحظة يعني التحليلات كثيرة، وكل يعني شخص أو جهة تلقي المسؤولية على جهة أخرى، لكن في واقع الحال يعني إذا تحدثنا هذه الخيمة كانت محاطة بالقوى الأمنية في اليومين الأوليين، لكن في اليوم الثالث كان هناك طلب من منسقين يعني الخيمة بأن يكون يعني ابتعاد الأمن عن الخيمة حتى لا تحصل هناك أي مشادات أو إشكاليات ما بين المعتصمين وعناصر الأمن. فكان هناك استجابة حقيقية من قوى الأمن الداخلي، وكانوا يعني يترددون بين الفينة والأخرى إلى هذه المنطقة. كذلك الأمر بعد تحطيم الخيمة عاد يعني المعتصمون وبنوها مجددا، وأيضا وصلت إلى هذه المنطقة قوى الأمن الداخلي وهم يعني بجانبنا منتشرون بكثافة، وأيضا يتابعون يعني تفاصيل ومعرفة من هي الجهة التي تقف خلف هذه العملية. هذا الاعتصام يعني يوجد فيه عدد من الفعاليات، لعل أبرزها يوم أمس بعد صلاة الجمعة كان هناك المئات وربما حتى الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا يطالبون بمحاسبة رموز النظام المخلوع، وهناك حزمة من المطالب التي يطالبون بها، لكن قالوا بأنهم ليسوا على استعداد أن ينتقلوا إلى المطالب الأخرى حتى يتم تحقيق المطلب الأول وهو محاسبة رموز النظام. هذا الأمر انسحب على محافظات سورية أخرى، مما جعل هناك يعني دافع أكبر وربما يعني محاولة الاستمرارية بشكل منظم أكثر. كان هناك أيضا يعني وجود لأعضاء مجلس الشعب يوم أمس في الخيمة، الممثلين عن محافظة دير الزور نصفهم تقريبا كانوا موجودين في الخيمة، شاركوا المحتجين والمعتصمين اعتصامهم. لكن حتى هذه اللحظة وبحسب المعلومات التي لدي لم يكن هناك أي رد حكومي على المطالب التي يطالبون بها على الإطلاق. هناك يعني بعض الأنباء بأن شخصيات حكومية ستصل إلى الخيمة اليوم لمعرفة ما الذي يعني ما هي المطالب بشكل واقعي، ويكون هناك ربما حوار ما بين الحكومة والمعتصمين، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق.

0: بعد مرور 72 ساعه من يعني مرور 72 ساعه على انطلاق خيمه الاعتصام في محافظه دير الزور.
1: طيب عهدوا، إذا ما تحدثنا أيضا عن وقفة احتجاجية في دير الزور لأهالي المعتقلين لدى قسد ومن رحلوا إلى العراق، حدثنا أكثر عن هذه الوقفة.
0: يعني عندما سيطر الجيش السوري على أجزاء واسعة من الجزيرة السورية، وكان هناك يعني سيطرة على سجون كانت يعني تديرها قسد في المنطقة، ونقل بعض السجناء إلى الأراضي العراقية. الإحصائيات تقول بأن عدد السجناء بلغ 5700 نقلوا من سوريين وجنسيات أخرى إلى الأراضي العراقية. بعض ذوي المعتقلين في سجون قسد من المدنيين، أو ربما يعني لديهم، حتى الذين لديهم يعني بعض الانتماءات سواء لتنظيم الدولة أو غيره، قالوا بأن ذويهم أو يعني أبنائهم تواصلوا معهم من السجون العراقية وأخبروهم أنهم داخل السجون العراقية. فبدأت منذ ذلك الحين الاحتجاجات في محافظة دير الزور، ثم انتقلت بعد فترة إلى العاصمة السورية دمشق، إلى يعني مبنى الخارجية، وزارة الخارجية. كان هناك وعود كثيرة في هذه الاحتجاجات التي ربما بلغ عددها يعني 20 احتجاج على الأقل في دير الزور وفي دمشق، لكن حتى اللحظة مجرد وعود لم يتم الإيفاء بها، وهي وعود يعني التزم أصحابها بأن أبناء أو المعتقلين السوريين الموجودين في الأراضي العراقية أو السجون العراقية ستتم عملية نقلهم إلى السجون السورية ويعني يحاكموا وفق القانون السوري، لكن واقعيا لم يتم هذا الأمر. فإذا كان يوم أمس هناك محاولة لبعض ذوي هؤلاء المعتقلين في السجون العراقية أن يشاركوا في هذا الاعتصام ويشاركوا في المطالب ذاتها، لكنهم يعني تعثرت عليهم هذه المسألة بسبب عدم وجود جسور بين ضفتي نهر الفرات، وأقرب جسر عن مدينة دير الزور يبعد يعني أكثر من 70 كيلو متر. وأيضا اليوم قالوا بأنهم سيتجهون إلى خيمة الاعتصام ويعني ينظمون وقفة احتجاجية هنا على أطراف هذه الخيمة، يطالبون فيها الحكومة بذات المطالب التي طالبوا بها خلال الوقفات الماضية. ستكون هذه الوقفة عند الساعة 6 مساء، سنكون حاضرين ونعرف ما الذي سيجري في هذه المنطقة.
1: سنتابع التفاصيل معك عهد صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لك. قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إن أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة أو الخروج عن إطار القانون ستواجه بحزم، وستجري ملاحقتها وتوقيفها وإحالتها للجهات القضائية أصولا. وأكد عبد الغني في رسالة موجهة إلى أهالي منطقة عين العرب كوباني أن جميع أبناء المنطقة شركاء في بناء الأمن والاستقرار، ودعا عبد الغني إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تخل بالأمن العام، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية المجتمع. وكانت وزارة الداخلية أعلنت إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقار أمنية في منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي مستمر في ملاحقة الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية المواطنين.

0: ومن عين العرب تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها حدثينا أكثر، ما الذي جرى في عين العرب؟
1: نعم كاترين، أهلا بك. صراحة الأحداث بدأت عقب اعتداء استهدف دورية تابعة للأمن الداخلي في عين العرب كوباني، قبل أن تتطور لاحقا إلى هجمات من عدة محاور من قبل أشخاص خارجين عن القانون.

0: تمطلت عددا من الحواجز والمقرات الأمنية في الجعدة وجب الفرج في منطقة الشيوخ بريف عين العرب وأيضا محيط الشلبية أيضا في ريف عين العرب. على أثر ذلك أيضا يعني كان هنالك اشتباكات شهدتها منطقة العوينة وأشمة أيضا بريف عين العرب. على أثر ذلك قوات الأمن الداخلي نفذت عمليات أمنية في المنطقة يعني أعلنت من خلالها القبض على 20 شخصا قالت أنهم من المتورطون في هذه الاعتداءات التي استهدفت الحواجز والمقرات الأمنية، وحتى هذه اللحظة تستمر في ملاحقة مطلوبين آخرين. مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني مجد الدين الشيخ أكد لنا خلال تواصل خاص أن ما جرى هو اعتداء على دورية أمن داخلي، مشددة على أن من نفذ هذه العملية يجب أن يخضع للمحاسبة القانونية، وأكد أيضا أن الأهالي هم شركاء في حفظ الأمن والاستقرار، وهذه الإجراءات المتخذة لمنع أي فتنة وحماية السلم الأهلي ويعني ليبقى تنفيذ يعني قانون عفوا تنفيذ يعني الاتفاق الجرى في 29 كانون الثاني جاري حتى هذه اللحظة. كما أشار أن هذه يعني أن هنالك احترام خصوصية وهنالك تعليمات فيها في احترام خصوصية مدينة عين العرب كوباني وثقافتها ولغتها وعادتها. في سياق ذاته كاترين شدد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني على أن مهمة قوى الأمن الداخلي تتمثل في حماية المواطنين وترسيخ سيادة القانون، وأكد أيضا أن أبناء المنطقة هم شركاء في بناء المنطقة وأن حقوقهم وكرامتهم مصانة في ظل القانون. الآن صراحة يعني كاترين المنطقة تشهد حالة من الهدوء وتتواصل التحقيقات والإجراءات الأمنية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. كما يعني كما يظهر خلفي هنالك انتشار واسع لقوى الأمن الداخلي يعني لتأمين الأمان وأيضا يعني متابعة سير يعني سير الطرقات بشكل آمن للأهالي الذين يخرجون ويدخلون لعين العرب كوباني. فيما يلي يعني كاترين الأهالي هنا في هذه المنطقة شددوا جدا إلى محاسبة هؤلاء الخارجين عن القانون المتورطون بهذه الاعتداءات منعا لأي فتنة ومنعا لأي حرب يعني ممكن أن تندلع من خلال هؤلاء الأشخاص الخارجون عن القانون. فيما يلي أيضا ليست هنالك أي تحركات أو تعزيزات عسكرية، فقط هنالك استنفار لقوى الأمن الداخلي كما ذكرت لتأمين المنطقة بشكل كامل ومنع أي استهداف خارج عن القانون.
1: شكرا جزيلا لك نبيها الطه، كنت معنا من عين العرب كوباني. خرج بعض أهالي حي السكري في مدينة حلب في مظاهرة مسائية للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ورفضا لإعادة تعويمهم.
2: الساعة 12:30 ليلا تقريبا ثوار وأحرار الحي.
1: نقلت مديرية إعلام حمص عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أن دورية تابعة لفرع المباحث الجنائية كانت تنفذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة بناء على بلاغ من مالكها. وأوضحت المديرية أن الشخص الذي كانت بحوزته المركبة قام بممانعة الدورية وعرقلة عملها قبل أن يقدم على إحراق المركبة. وأضافت المديرية أن قوى الأمن الداخلي بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توقيف جميع الأشخاص المتورطين في عرقلة عمل الدورية ومقاومة تنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بعثور

0: أهال في بلدة المراعية على رفات 3 أشخاص قرب مطار دير الزور العسكري بريف المحافظة الشرقي، وبحسب مراسلنا عثر على الرفات في موقعين متفرقين ضمن محيط المطار من دون توفر معلومات فورية عن هوية الضحايا أو الفترة الزمنية التي تعود إليها الرفات، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من الجهات المختصة بشأن ملابسات العثور على الرفات أو الإجراءات التي ستتخذ لتحديد هوية أصحابها. أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تتم عبر التكنولوجيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه كل من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبحسب بيان للبعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، قال علبي إن الحكومة السورية قررت تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى هذه المجموعة انطلاقا من المعاناة التي تكبدها الشعب السوري في العقود الماضية. وقال علبي إن سوريا تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ومنها مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر بالتعاون مع المجتمع الدولي. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الحرب للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعيا.
1: في خطوة تحمل أبعادا أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة، كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: بحث وزير المالية محمد يسر مرنية مع بعثة صندوق النقد الدولي سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية. وأوضحت وزارة المالية أن الاجتماع تناول تعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي. وشدد برنية على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تحقيق أهداف التحديث والتطوير. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2014.

0: 2024. وأوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. كشف المركز الوطني للزلازل عن تسجيل محطات المركز هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر شمال غرب حلب ب 86 كيلومترا. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 7.5 كيلومترات، وقد شعر بها سكان المناطق الشمالية لسوريا، مشيرا إلى أن الهزة تتبع لفالق شرق الأناضول وتعد من الهزات المتوسطة. من جانبها أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب التركية. أعلن الدفاع المدني عن انتشال فرقه لجثمان شاب غرق في بحيرة سد الشهباء بالقرب من قرية ملحوش شمالي حلب، وذلك بعد فقدانه في أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر من الغرق. وأضاف الدفاع المدني بأن فرقه نفذت عمليات بحث عن شاب آخر غرق في أثناء السباحة في نهر الفرات يوم أمس الجمعة، داعيا الأهالي إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. كما أكد الدفاع المدني على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظا على سلامتهم. أعلن الدفاع المدني إخماد فرقه لحريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ من مكب للنفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية، وتسهم الرياح في تسارع انتشاره واتساع رقعته، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، إضافة إلى تنفيذ عمليات التبريد في الموقع. تثير حشرة البسيلة مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
1: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
2: ويعني المواسم تقريبا على يعني على ريحة تنتهي من كثر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية انفقد الدواء من كثر طلبه.
1: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة. ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة، لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
3: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع دائما بشكل دائم يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتأثر على الحشرة وبتمارس ضغط

0: قوي وبتحد من نشاطها.
1: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلا، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
2: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين، تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: أطلق ناشطون في حي الهلك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة من العائلات.
4: بصراحة يعني اجتنا عدة، خلينا نقول ما نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة، كون الدولة فتية فمن واجبنا نحن، من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
5: أصحاب مبادرة الهلوك حارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جداره، يعني فنحن بنتمنى أنه هاي الحالة تتعمم على بعض المناطق القريبة من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجودة داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحالة.
3: أفادت محافظة طرطوس باقتراب أعمال تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان من التنفيذ الكامل، وأوضحت المحافظة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر الذي يبلغ طوله 72 مترا وعرضه 26 مترا، في الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتصاعد مطالب بعض شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
6: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلا بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
7: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ هل منفكر فيها وندرسها وبكرة منعرضها على مجلس المدينة؟
6: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
8: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام، من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس مدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن يطالب بأي عطل أو ضرر. حالياً قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تنفيذ تقديم البدلات المالية.

0: المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
1: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
2: تحتضن محافظة اللاذقية فعاليات مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة، حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل المهن اليدوية والصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها، إضافة إلى المشاتل.
3: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يستمر لمدة أسبوع.
4: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا ما بين منتجات ريفية حرفية، في قسم غذائي، مشاتل زراعية.
5: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
6: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مكترات.
7: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام في كتير أقسام منوعة وفي كتير أشياء حلوة.
2: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل أحد عمال نظافة بلدية البريج من جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال المسيرة وسط القطاع. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة معركة بقضاء صور جنوب لبنان. وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نسف عددا من المنازل والمؤسسات الرسمية في مدينة بنت جبيل، كما نفذت الطائرات الحربية 3 غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن 3 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من أصبع الجليل. وأضافت القناة أن إحدى القذائف استهدفت مستوطنة المطلة، في حين سقطت قذيفة

باتجاه مستوطنة مزقاف عام. وفي سياق متصل ذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان واخترقت الأجواء الشمالية للبلاد، ولم تورد القناة تفاصيل إضافية حول نتائج هذه الهجمات، مشيرة إلى فرض الجيش الإسرائيلي رقابة على المعلومات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يقف أمام خيار مصيري بين قيام دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو استمرارها تحت تأثير منطق الميليشيات. وأضاف عون أن المرحلة الحالية لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذبات المناطقية، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية تمثل ضرورة وجودية تبنى على المصارحة وتعزز بالعدالة وتترسخ بالإنصاف. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لوكالة رويترز إن بلاده قد تستفيد من أي اتفاق لوقف إطلاق النار قد تفضي إليه مفاوضات إسلام أباد. وأضاف سلام أن الحكومة على تواصل دائم مع حزب الله، مشيرا إلى أن المطلوب هو التزام الحزب بتعهداته وتنفيذ ما عليه. وشدد سلام على أن الجنوب اللبناني من المفترض أن يكون منطقة خالية من السلاح، مؤكدا ضرورة التزامه بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح سلام أن الحكومة ترى أن مشكلة لبنان مع حزب الله تتمثل في سلاحه، داعيا إلى منح الوسيط الأمريكي دورا أساسيا في إدارة المسار وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية.

0: ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، هناك أيضا إنذارات بالإخلاء من 20 بلدة في جنوب لبنان، حدثينا أكثر عن التفاصيل.
1: نعم كاترين، منذ ساعات الصباح قام جيش الاحتلال باطلاق انذارات لسكان اكثر من 20 بلده بالاخلاء الفوري. الانذارات صالت بلدات وقرى في قضاء النبطي وفي قضاء ايضا صيدا وفي قضاء جزين، وبالتالي عدد كبير من الناس قاموا بالخروج من البلدات التي انذرها جيش الاحتلال. اخر الانذارات كانت منذ ما يقارب 10 دقائق، شنها جيش الاحتلال على بلدة كفر رمان قضاء النبطي، والمستهدف كان شخص يقود دراجة نارية على الطريق ما أدى إلى وقوع قتيل. كذلك منذ ساعات الصباح قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات وبأيضا استهدافات وبتنفيذه لعدة استهدافات وغارات في جنوب لبنان. استهدف بلدة تفرحون في الجنوب وكذلك أيضا الريحان، ما أدى إلى مقتل مختار البلدة أي بلدة الريحان. الغارات أيضا طالت في ساعات الصباح بلدة البزورية وبرج الشمالي، فضلا عن قصف مدفعي طال بلدات رشكناني وكفر تبنيت وكذلك النبطي. ارتفع عدد القتلى بحسب الصحة اللبنانية منذ 2 مارس حتى يومنا هذا، أي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى هذا اليوم، إلى 3700 قتيل وما يزيد عن 11 جريحا، البعض منهم في وضع حرج. على الرغم كاترين من ان رئاسات الجمهوريه والحكومه معا تعملان على وقف اطلاق النار عبر المفاوضات التي اطلقتها الاداره الامريكيه بين لبنان واسرائيل، الا ان حتى الساعه لم يتم تحديد وقف اطلاق النار، على الرغم ايضا كما ذكرت ان رئاسه الحكومه تسعى لوقف اطلاق النار وكذلك رئاسه الجمهوريه، وتلتزمان بالموعد المقرر لعقد جلسة مفاوضات جديدة في 22 من حزيران يوليو الجاري، إلا أن هناك معلومات تقول أن إسرائيل قد تؤجل وقد تعمل على تعطيل هذه الجلسة على الرغم من أن لبنان ملتزم بها. على صعيد سياسي، هناك تصريحات لرئيس الجمهورية شدد بها على الوحدة الوطنية وعلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. كذلك رئيس الحكومة نواف سلام تحدث في الإطار نفسه.

0: وقال على حزب الله أن يغلب مصلحة لبنان على مصلحة إيران وأن لا يعرقل المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. كشفت كواليس شبكة CNN الأمريكية عن كواليس مخطط عسكري أمريكي داخل الأراضي الإيرانية للسيطرة على مخزونات اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن الرئيس دونالد ترامب تدخل في اللحظات الأخيرة وأوقف تنفيذ الخطة. ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين أن الرئيس ترامب اتخذ قرار إلغاء العملية فور اطلاعه عليها تحسبا لرد إيراني عنيف قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأمريكية، فضلا عن المخاوف من إحداث اضطراب حاد في الاقتصاد العالمي. في المقابل أفادت الشبكة بأن طهران اتخذت تدابير احترازية مشددة خشية تعرض منشآتها للاقتحام، شملت إغلاق مخازن اليورانيوم وتفجير الأنفاق المؤدية إليها وزرع حقول ألغام مكثفة عند مداخل المواقع الحساسة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نائب الرئيس جيدي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرة إلى أن محادثات فنية إضافية بشأن قضايا شائكة قد تجري بعد ذلك في إسلام آباد. وفي وقت سابق قال فانس إن إيران لن تحصل على أي أموال وأنه لن يتم الإفراج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع، كما أشار إلى أن الاتفاق المرتقب جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف واشنطن وحلفائها، لافتا إلى أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، وأن الاتفاق يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف عراقجي أنه لن تجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المذكرة عبارة عن مرحلة أولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأشار عراقجي إلى أن مسألتين مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة مدرجتان ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، كما أوضح أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة.

بالانتقال إلى أخبار كأس العالم، حيث تمكن منتخب كندا من انتزاع تعادل ثمين من منتخب البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي قطر وسويسرا. ويمنح هذا النصر لكندا النقطة الأولى في جميع مشاركاتها بالمونديال، والتي بلغت 3 مرات فقط، كما سجل اللقاء التعادل الأول في النسخة الحالية من كأس العالم وفي أولى مباريات البطولة على أرض كندا الدولة المشاركة في استضافة الحدث الرياضي، إلى جانب كل من المكسيك والولايات المتحدة. حقق المنتخب الأمريكي انتصاراً عريضاً ومستحقاً على نظيره الباراغواني ب4 أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس ستاديوم لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2026. أصحاب الأرض فرضوا أفضليتهم المطلقة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدموا بهدف عكسي في الدقيقة 6 سجله المدافع الباراغواني بوباديلا بالخطأ في مرماه قبل أن يتألق المهاجم بالوغون ويحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 30 و4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني قلصت باراغواي الفريق عبر البديل موريسيو في الدقيقة 72، إلا أن البديل الأمريكي جيوفاني ريينا اختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 97. بذلك تعتل الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة ب3 نقاط. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائباً عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سناً. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاساً وروائياً. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

إني أعرف ما يجب علي فعله اليوم، ولست آسفاً على نفسي. بل أسفي على الأمة التي ستظل سنوات كثيرة وقليلة هدفاً لكل أنواع المحن والمصائب. وإني مطمئن إلى مستقبل الأمة لما رأيته وخبرته بنفسي من قوة الحياة الكامنة فيها. يوسف العظمة، وزير الحربية، عام 1920.

0: يلي ألهبنا حماس من أول لحظة، الشاب ابن البلد، الأبضاي، القدع، الحداد، الرياضي اللي ينتظره كان مستقبل الله أعلم كيف، لأنه واحد بهي الهمة وبهي النفسية وين كان ممكن يروح. هذا البطل يلي كان رمز من رموز الثورة، يعني ما حبينا نفارقه.
1: عبد الباسط كان بيمثل حلم السوريين بالحرية، ووقت استشهد الناس حست إنها خسرت جزء من هذا الحلم. عبد الباسط كان بيمثل الثورة بكل تحولاتها وتبدلاتها.
2: المواطن السوري عبد الباسط فاروق، حارس المنتخب السوري للشباب وحارس نادي الكرامة للشباب، اتهم النظام السوري بأنني من السلفيين وأنني أخطط لإنشاء إمارة سلفية، وقد تزامن هذا الاتهام مع خروجي مع المتظاهرين ومطالبتي بالحرية شعبنا السوري.
1: من الهتافات السلمية للأغاني للحمل السلاح اللي أجبروا عليه للدفاع عن أهلهم، ولانكساراتها ولانعطافاتها ولنهوضها من جديد، فهو كان بالنسبة للسوريين بيمثل هي الثورة الحقيقية اللي نابعة من جواتهم.
3: كان بإمكانه أنه يقعد ويتنفع ويقعد بأي مكان بيحبه بأي مكان بيريده، لكن فضل حتى آخر رمق من حياته أنه يدافع عن الثورة ويدافع عن قيم الثورة وما يتخلى عن الناس اللي هو كان من الناس اللي دائماً بيحضوا الشباب على الاستمرار بالثورة.
4: هذا البطل الشعبي، هذا الرمز، هذه الأيقونة التي عول عليها السوريون بشكل كبير، وبخاصة في ظرف انحسار الثورة جغرافياً وروحياً ومعنوياً، وهذه الأيقونة أو هذه الحالة طفئت، هذه الحالة قتلت، ما يعني أن الثورة ربما قتلت في دواخل معظم السوريين.

كان عبد الباسط يعني حالة تجسد مراحل الثورة بكلياتها، وحالة تجسد أنقى ما فيها وأصعب ما فيها وأكثر ما فيها حزنا. لذلك يعني استشهاده وكأنه حالة ليست من انطواء شخص تحت التراب، وإنما من انطواء مرحلة.

كان الكل يشعر بوطأة هذا الموت العظيم الذي حصل بسبب أنه يتعلق بشخص هو بسيط، لكن بسبب بساطته كان عظيماً وكان قادر على تمثيل هذه الثورة بشكلها النقي، بشكلها الجوهري، لأنه كان صادقاً في التعبير عما يشعر فيه.

سارود كان شخص يعيش في في قلب الخطر، في في بؤرة العاصفة، في في مركز الزلزال، أو يرقص في فم الموت. والأحرى سمعنا مرات ومرات إنه سارود مات، سارود راح، سارود انصاب، سارود، حتى صار عنا شعور داخلي إنه سارود ما بيموت. سارود مثل الثورة، مثل الحياة، مثل الأمل، ما بيختفي، موجود. وفجأة مات، ومات عن جد، مات.

0: رأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
1: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
4: البيانات الدقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: فالسوريين أحسوا هن وعم بيودعوا عبد الباسط الساروت، أحسوا وكأنهم عم بيودعوا جزء من نبل هذه الثورة اللي ما زالت مستمرة وما زالت بحاجة لأمثال عبد الباسط الساروت وما يقدمونه من أجل الثورة.
1: بالعادة بيصير أحياناً هيك محاولات صغيرة لجمع عالم لتشيع حدا لصلاة غائب، بس مو بنفس الطريقة اللي كانت لساروت. العالم ساكت بشكل كامل، العالم حزين بالمختصر، كانوا حزينين حق يعني بشكل حقيقي. الكل حاسس إنه الأب فقد ابنه، الولد فقد أخوه، البنت فقدت أخ وأب وصديقه رغم ما نعرفه. يعني يمكن 90% من الناس اللي تواجدت بجامع الفاتح ما كانت تعرف عبد الباسط، وأنا واحدة منهم.
2: أنت عم تقول لي ليش صار هالعفوية وهالكمية؟ لأن شعبنا بيحب الناس اللي بتقدم، شعبنا وفي. أنا ما بقول بالتفريغ ألم الناس طلعت، وإنما هو تعبير عن الشكر لهذا البطل، تعبير للشكر لهذا البطل. بطل بكل ما في هذه الكلمة معنى.

0: في حالة عبد الباسط لم يخرج التشيع في منطقته في مدينته، هو مهجر منها، لكن خرج التشيع في كل مكان سوري آخر. هذه حالة نادرة لم تحصل فعليا لأي رمز من رموز الثورة السورية قبله. في كل المناطق التي كان فيها شتات سوري خرج تشيع، وكان هناك صلاة جنازة. في كل المناطق التي كان فيها سوريين في الداخل أيضا خرج تشيع كبير وخرج الجنازة.
1: والناس كانت وقت عم تودع عبد الباسط عم يودعوا شخص كان مو بس بيمثل أحلامهم بالثورة وبالحرية وبالبطولة الحقيقية، وبالشاب هذا اللي بيشبه كل شباب ثورتنا اللي طلعوا من اليوم الأول عم يهتفوا بالصوت العالي وعم يطلعوا على الأكتاف وعم يتحدوا الرصاص، كانوا عم يودعوا جزء منهم. كل واحد كان عم يشوف حاله مكان عبد الباسط.
2: ولأنه عبد الباسط عشرات المرات أصيب وعشرات المرات خرج من تم الموت، ما كان حدا ممكن يصدق أنه نحن ممكن نفقد عبد الباسط كله. لهذا السبب كان هذا التفاعل مع جنازة عبد الباسط. هاي اللحظات القدسية، هاي اللحظات من الخشوع اللي ربما ما شهدها أي موقف آخر مثل موقف عبد الباسط، ولحظة تشيعه لمثواه الأخير.
3: أقول لك على طول دربك خبر يا أمي.

0: بسمع جنة جنة، بسمع هازيجو. أول ما بسمع صوت عبد الباسط تجيني مشاعر كثيرة. طبعا بيجيني صوت الثورة،
1: رح نضل نهتف ثورة اليوم وبكرة وبعد ألف سنة. طالما هو موجود رح نضل نهتف ثورة. دايما لما أكون فاقدة للأمل أو أكون موصلة لمرحلة يأس، وأحيانا رغم أكره شعور أني مثلا أيأس من شيء، أروح ألجأ مثل الناس اليأسانين زيادة عن اللزوم، أروح الفيسبوك أكتب خلصت الثورة انتهت الثورة، أرجع أسمع عبد الباسط أقول لا لسه الثورة موجودة، رح نكمل، أكيد موجودة الثورة.
2: اسمع صوت الثورة، صوت الثورة اللي ما رح يحسن أي ظرف مهما كان قاسي إنه يخنقه. نحن فقدنا عبد الباسط كشخص كجسد، لكن كروح وصوت هو باقي بكياننا، مؤمنين بكل ما أوتينا من قوة إنه الصوت ما رح يختفي. فبالنسبة لي عبد الباسط هو صوت الثورة، صوت الثورة اللي ما بيموت. ما راح يخلينا نتراجع عن إيماننا بهذا الشعب البطل، ما راح يخلينا نتراجع عن إيماننا بهاي الثورة، هاي الثورة اللي فيها مثل عبد الباسط وفيها مثل عبد القادر الصالح وفيها مثل أفورات وفيها مثل غياث مطر وفيها مثل هدول الأبطال. هاي الثورة كيف نحن بدنا نتراجع عنها؟ كيف بدنا نفقد إيماننا بهذا الشعب اللي طلع هدول الشباب؟
3: أنا أعتبر أغنية جنة جنة جنة جنة يا وطننا هي أغنية وطنية بامتياز. تحت رأس السوريين في تاريخ وطني كبير قاموا فيه أجدادنا على طول القرن العشرين، وكانت أغاني عبد الباسط وخاصة هذه الأغنية هي استرجاع لتلك الروح الوطنية التي سادت وأنتجت الاستقلال السوري.

أغنية جنة جنة مثلا رسم السارود فيها رؤيته كيف يشوف الوطن، كيف ما قدر يعيش براته لهذا الوطن اللي هو رسمه وصوره، حتى نارك جنة طلع شوية صغيرة وفورا رجع.

0: اجت هاي الغنية اللي هي بالأساس أغنية موجودة سابقاً لكن تجديدها بكلمات مرتبطة بسوريا بمحافظات سوريا خلانا نتذكر إنه هذا البلد إلنا، هذا البلد مو لبيت الأسد. فأغنية جنة جنة خلتنا نفكر إنه هل ممكن يوم من الأيام إنه هذا الوطن فعلاً يصير جنتنا على الأرض؟
1: جنة جنة جنة والله يا وطننا، جنة جنة جنة والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة حتى نارك جنة.
2: إذن ما هو السر وراء صوت عبد الباسط ليكون جامعا للسورية؟ عبد الباسط لم يغني مناطقيا، لم يغني نرجسيا، عبد الباسط غنى حالة جمعية، غنى للوطن، غنى لسوريا، غنى للحالة الثورية، غنى للحرية، غنى لكل

0: متطلبات السوريين. لذا هو جمع بين حسن الأداء وجمع بين عمق الكلمة والبعد يعني العميق للأغنية. لذا وجدنا أن أغاني عبد الباسط الساروت غدت كما النشيد الوطني في سوريا.
1: كان نادراً أن تجد أحد المغنين الثوريين معروفاً في غير منطقته إلا عبد الباسط الساروت أو القاشوش في حماة من قبل. الميزة عبد الباسط أنه كان قادراً على أخذ هذا الشعور الجمعي والثوري وتمثله حتى أقصى. كان حالة من التوحد ما بين الشخص وما بين ما يغنيه، حالة الامتلاء الروحي بهذه الأغاني الثورية. الصوت عبد الباسط كان من أكثر الأصوات التي تعبر فعلياً عن الثورة السورية، تعبر بصوتها، بشجنها، تعبر بأفراحها، تعبر حتى بكلماتها ومعانيها.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الثورة السورية منذ آذار 2011 كان هناك فرصة لإعادة بناء الهوية الوطنية السورية الجامعة، وفعليا لأول مرة نجد أنه في منطقة ما من منطقة في القامشلي تخرج بالفزعة لمنطقة من درعا. هذه حالة لم تكن متخيلة من قبل. هناك مناطق لا تعرف بعضها، أشخاص لا يعرفون بعضهم يخرجون تضامنا وفزعة لبعضهم في وقت واحد. هذه الحالة الفريدة للثورة السورية. لكن الثورة السورية خاصة في سنواتها الأولى ومن خلال المظاهرات، من خلال خطابها الذي تجلى من خلال الهتافات والأغاني وغيرها، كان دائماً بمثابة دستور مؤسس للهوية الوطنية السورية الحديثة، خاصة الأغاني التي ظهرت منذ البداية. عبد الباسط الساروت كان أحد وجوه بناء الهوية الوطنية السورية الحديثة.
2: منذ شاهد السوريون عبد الباسط الساروت يغني مع فدوى سليمان على المنابر في قلب مدينة حمص، كانوا يشيرون إلى التوجه الوطني لهذه الثورة في الوقت اللي كان النظام يتهم الثورة بالطائفية استناداً إلى فئويته وطائفيته، وأراد لها أن تقع في ذلك. كان غناء عبد الباسط مع فدوى المشترك هو رد وطني على فئوية السلطة.
3: هل عبد الباسط بالفعل كان إنسان وطني؟ هل عبد الباسط كان وطني أم كان إنسان؟ لا، كان إنسان فئوي مثلاً أو كان إنسان طائفي. لو أنا بدي راجع مسيرة عبد الباسط بكل بساطة وأتوقف بساحة حمص، حمص ذات الحساسية الطائفية اللي حاول النظام السوري بكل ما أوتي من قوة إنه يعمل هذا الشرخ بين أهل

0: لها. كان عبد الباسط هو فدوى سليمان بنص ساحات حمص.
1: خدناش دلوائل أبسابته وباسل فردنا وباسل
0: العناس. وتستشهد صديقنا باسل شحادي، غنينا لباسل شحادي وكان عبد الباسط واحد منا عم يشيعوا باسل شحادي.

0: من داخل أحياء حمص صار يغني لكل سوريا، صار صوته يوصل لكل المدن السورية، صارت أناشيده تتردد بكل هذه المناطق السورية. فهو بهذا الإحساس العالي وبهذا الوعي الفطري حسن يرقب صدع عمره عشرات السنين بين السوريين، وصوت حسن اللي جمعنا نحن كلياتنا بمساحات المظاهرات.
1: خلال 50 سنة نحن في سوريا قضوا على الانتماء الوطني. النظام الأسدي البعثي قضى على الانتماء الوطني، ولذلك لما سمعنا صوت عبد الباسط رحمه الله سمعنا الانتماء الحقيقي للوطن.
2: نعم سوري أنا وأنت أهل هاي، هاي لسوريا أخونا وليد. نعم سوري أنا وأنت أهل لي بلادي، كافر بدمعك تهلي لجل حريتك بالموت أهلي لأن روحي لك أصغر هدية.
3: ربما قلنا سميح شقير وربما قلنا قاشوش وربما غيرهم، هؤلاء على ما أعتقد بحثوا عن الجوامع، النقاط المشتركة بين الشعب السوري، حاولوا أن ينبشوا ما حاول نظام الأسد الأب والابن وأده عبر نصف قرن. إذن هم نبشوا الحالات المشتركة الجامعة للسوريين وقدموها عبر حالة شعبية، حالة محببة هي الأهزوجة والأغنية.

0: عبد الباسط والشباب الثوريون كانوا يرون أشخاصهم من خلال الثورة، وسمعوا أصواتهم لأول مرة من خلال الثورة، رأوا سوريا كوطن لأول مرة من خلال الثورة.
1: أنا وقت بسمعه بحس بالحنية، بحن للحرية وبحن للوطن اللي انحرمنا من إنه نحس فيه، مثل ما بيقول حانن للحرية حانن.
2: هو من كتر ما أنه فيه أخلاق، من كتر ما أنه إنسان نقي، صوت الساروت مع الأيام صار صوت الثورة، صار ضمير الثائرين السوريين.
3: شاب في مقتبل العمر خلال فترة وجيزة يصبح في صدر وسائل الإعلام، على صفحات الجرائد تكتب عنه المجلات المعنية بالسوريين والشعب السوري. وماذا قدم؟ قدم أثمن ما يملك، قدم حياته.
1: هو صار حالة وظاهرة، لأنه بعتقد هو كان الدافع بالنسبة للكثيرين لينضموا للصفوف الثورة. هو كان محفز حقيقي لحتى الناس ترفع صوتها وتوقف بوجه الظلم ووجه النظام.

0: مو حالة، لا شيء ثابت. يعني مثل ما لساتنا بعد سنين طوال نتذكر معركة ميسلون ونتذكر معارك كبار قامت ونتذكر قادة مروا على سوريا ومروا على الوطن العربي بشكل كامل، عبد الباسط مثلهم ما يقل عنهم شيء.
1: كل إنسان قدم لهذه الثورة من دول ولا غير دول نحطه على عيننا وراسه. كل إنسان بده يضر ثورته نوقف له نحن، نوقف له بسلاحنا وبصدورنا وبسيفنا وبأصواتنا وبتكبيراتنا، ومثل ما قمنا الثورة مستمرة.
2: عبد الباسط كما اتفقنا هو حالة كاريزمية مجتمعة، حالة فيها خصوصية، قلت لك فيها خصوصية البدوي صاحب المروءة والكرامة الذي لا يقبل الذل لا له ولا لغيره، فيها حالة الذكاء الفطري، فيها حالة الحكاء الشعبي، فيها حالة المغني المطرب الجميل. إذن هذه حالة عبد الباسط بكليته، حالة ربما يحاكي لدى بعض السوريين وربما المراقبين من غير السوريين حالات مناضلين عالميين.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مشهد حمص. انظر أيها الأسفار، انظر كم يحبها أهالي حمص وأهالي سوريا. هل تعلم ماذا؟ لأنه ينشد فقط للحرية، وأنت قاتل، وأنت قاتل.
1: بكل المقاييس عبد الباسط السعروت هو بطل شعبي، لكن الفرق بينه وبين بقية الأبطال الشعبيين أنه ربما أحياناً نحن بالحكاية بنسبغ بعض الأوصاف على هؤلاء الأبطال حتى نرفع من شأنهم بقلوبنا وبوجداننا. عبد الباسط أفعاله ومواصفاته كانت موجودة على عيون الناس.
2: والجبار حميكة حمص العادي.
3: يعني هو لا شك أنه هو أصبح بطلاً شعبياً ورمزاً بالنسبة للسوريين، بالنسبة لغيرهم، حتى لو لم يقل أحد ذلك، وقبل أن يقول أحد ذلك أصبح رمزاً وأيقونة وأسطورة في حياته قبل أن يستشهد. لا يوجد أحد يقول أنه يكره الساروت، حتى من ينتقده. لا يوجد أحد حتى ممن يحاربه لم يسمع أغاني. يعني أنا أراهن أنه حتى حتى حتى عند النظام هم يسمعون أغاني.
4: مفهوم البطل عند الساروت، ساروت هذا الشاب ابن البلد، النخوجي الفصيح البدوي، اللهجة الجميلة، اللي عنده كاريزما عالية، الحداد، اللي نما شيئا فشيئا أمام عيننا، من هذا الشاب الأبضاي إلى القائد اللي بيقدر يمسك الجماهير ويحركها مثل ما بده. هي الحادثة الحداد هاد تذكرنا بحادثة حداد قبل 2600 سنة، كاوى الحداد اللي كمان ابن الشعب، كمان وقف ضد الظلم، وكمان لليوم صار 2600 سنة النيروز قاتلوا الدنيا مشان يحافظوا على أنهم يحتفلوا فيه. بدي أقوله بالآخر أنه الساروت تبعنا نحن منعرفه، هو إنسان قريب علينا، ومع ذلك عم نبجله وشايفينه كثير كبير، فكيف بنشوفه بالأجيال القادمة؟

الساعة 9

0: هذه الثورة لها أبناء محددين، عبد الباسط الثاروت هو الأكثر شبهاً بأمه الثورة.
1: هذا الوجه الصبوح المبتسم دائماً بتفاؤل كبير، حس بالأمل.
2: شوف، يعني يمكن أنت تفكر أنا عم بحكي هلأ قدام الإعلام أو تفكر معنوياتها، أنا بعمره ما انقطع الأمل عندي. أنا الأمل ما بينقطع، ما دام في ثائر، في ناس، في مبدأ، في واحد بسوريا عنده كرامة، في واحد بسوريا عنده قضية، عنده تضحية، الثورة مستمرة.
3: إذن عبد الباسط شخصية وطنية بلا مبالغة. هذاك ما كان في وحوش، ما عم يقاوم وحوش مثل الوحوش الموجودة حالياً. كان إبراهيم الهنانو عم يحارب، حتى لما مسكوا الفرنسيين قدموا له محكمة. حسن الخراط كان يتخبى بالغوطة، ما حرقوا الغوطة. السلطان الأطرش كان في الجبل، العرب كان ما يدمروا البيوت على أهلها. ولذا عبد الباسط كان عم يقاتل الوحوش.

0: الحالة السورية في عشرينيات القرن الماضي عندما كان هناك احتلال وكان هناك كتلة وطنية ورجال وطنيين هي تختلف بالمطلق عن الحالة السورية خلال الثورة. ربما عبد الباسط من منظور وطني هو أدى أو كما أدى هؤلاء وربما أكثر. عبد الباسط الساروت عاش الفقر وربما أصدقائه يعرفون ذلك. عبد الباسط الساروت عندما جاء إلى تركيا عمل بأعمال عضلية، وهو إن أراد أن يومئ لأي منظمة دولية لأي جهة إعلامية ربما تغدق عليه الملايين.
1: من حاصرين مقطوع علينا الدرب.
0: وأنا لجهتي شخصياً أنا من أنصار أن يكون عبد الباسط الساروت يشبه عبد الباسط الساروت فقط، بل الآخرين يتشبهون به لأنه حالة خاصة، حالة ظهرت مبكرة، حالة تخلت عن النفعية، حالة تركت الشهرة، حالة باعت نفسها. عبد الباسط الساروت لم يتزوج،

0: بيوم من الأيام الثورة لما اكتشفت إنه هذا النظام هو احتلال مو ما إنه جزء مننا، قررنا نرجع نستعيد علم الاستقلال ونرفعه في في في حربنا من أجل الاستقلال الثاني، من أجل الحرية والكرامة. بلشت سوريا تصنع رجال الجداد تبعها، أبطالها الجداد، نفس الأشخاص اللي أجدادهم ماتوا بعام 1945 لأنهم رفضوا أداء التحية للعلم الفرنسي في مجزرة البرلمان الشهيرة، نفسهم أحفادهم رفعوا نفس العلم ودفعنا مليون شهيد ونحن قاعدين عما تحت هي الراية، واللي كان حامل هي الراية ويمكن أعلم علم بيناتنا فيها كان الساروت. لا شك
1: عبد الباسط إنسان وطني بكل ما أوتي من قوة. بكفي أنه الإنسان الوطني مو هو الإنسان اللي بيحكي شعارات، هو المستعد أنه يبذل ويضحي كرمال هذا الوطن. عبد الباسط حط 5 من أخواته استشهدوا، هو استشهد وأولاد أخته 2 وأخواله 5 استشهدوا، عيلته شبه أنها انفنت عبد الباسط، وما وقف وكل الدنيا حاربته وما وقف. أكثر من بذل لهذا الوطن صوت عبد الباسط لحاله جمع وطن من درعا حتى القارشلي.

هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.

0: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
1: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي، وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة، وصحن خارجي مكشوف، ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلما أثريا ورمزا ثوريا

0: عبر التاريخ. سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم. كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي 8 أعوام.

عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم في هذه الحلقة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها بالعناوين. قطر تفتتح مشاركات العرب في كأس العالم أمام سويسرا مساء اليوم، والمغرب في تحد كبير أمام البرازيل. المنتخب الأمريكي يحقق فوزا برباعية على باراغواي، وكندا تخطف تعادلا ثمينا من البوسنة والهرسك. شوط إضافي يرصد توقعات الجماهير لقطر والمغرب وأجواء المونديال في عدد من المحافظات. أهلا بكم من جديد. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة البرازيل والمغرب؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي طبعا التصويت مع بدء المباراة عند 1 بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق. أما الفائز بتوقع حلقة أمس، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة. هذه النتيجة للمتوقعين لهذه المباراة التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية

20. شاركوا معنا في التوقع لأبرز المباريات. وكما تحدثنا مباراة اليوم هي مباراة البرازيل والمغرب، توقعوا النتيجة الصحيحة للفوز بهذه الجائزة المالية.

0: يستهل منتخب قطر مشواره بدور المجموعات في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد سويسرا مفتتحا مشاركات العرب في المونديال. وتخوض قطر نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط بعد مشاركتها كدولة مضيفة في نسخة 2022، حيث ودعت البطولة من دور المجموعات. ويتنافس الفريقان اللذان سيلتقيان للمرة الأولى في مباراة رسمية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك. نتابع ماذا قال الجمهور السوري في حماة عن توقعاته لمباراة قطر مع سويسرا.
1: بالنسبة لتوقعي لمباراة بكرة بين قطر وسويسرا، هلا يعني سويسرا يعني منتخب أوروبي، منتخب كبير، لكن نتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخب قطر، نتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخب قطر، ولكن أتوقع الفوز لمنتخب سويسرا.
2: أنا بتمنى له يعني يفوز ويتقدم ويتأهل لمراكز ثانية.
3: بين قطر وسويسرا طبعا المقارنة بتكون صعبة شوي كونه قطر أغلب اللاعبين هي مشترى خارجية مجنسة، ولكن توقع لسويسرا 2-1.
4: هلا نحن عرب وقطر عرب، فاكيد نحن مع المنتخب العربي القطري يعني، ومنتخب قطر يعني مهتمين بكره القدم، جابوا مثلا مدربين اجانب بيهتموا بالقواعد. هلا نحن بنتمنى فوز المنتخب القطري، بس انا شخصيا بتوقع تعادل.
5: هلا انا بتمنى التوفيق للمنتخب القطري على المنتخب السويسري، وان شاء الله والامور كاس العالم هي السنه كويسه لانه كان 32 وصارت 48.
6: والله بنتمنى قطر وبنتمنى الفرق العربيه كلياتها هيك، المنتخبات العربيه هيك الله يوفقها، ومباراه صعبه على قطر بس ان شاء الله هيك الله بيوفقه.
7: ان شاء الله بكره قطر مع سويسرا ان شاء الله بيقدم اداء حلو وبيطلعوا بنتيجه كويسه ان شاء الله قدام منتخب أوروبي يعني ومحضر أكيد كتير كويس.
8: أنا مشجع لنادي إسبانيا والأرجنتين، طبعاً ميل للأرجنتين لأني أنا مشجع برشلونة وبحب ميسي كثير. وبالنسبة لمباراة قطر وسويسرا بكرة إن شاء الله راح يفوز المنتخب القطري بنتيجة 1-0 أو راح تنتهي التعادل، بس إن شاء الله الفوز لقطر.
0: توقعات هذه المباراة ومباريات أخرى نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو، الكابتن جاسم نويجي لاعب نادي الفتوة ومنتخب سوريا سابقا. أهلا ومرحبا بك كابتن، والحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك أشكرك، وإن شاء الله تكون حلقة تسعد الجماهير إن شاء الله.
0: إن شاء الله بوجودكم. أيضا أرحب بالمدرب والمحلل الفني الكابتن أحمد عزام. أهلا وسهلا فيك كابتن.
10: يسعد أوقاتك أستاذ وسيم، وإن شاء الله بتكون حلقة هيك مميزة بيستمتع فيها الجمهور
0: إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك كابتن جاسم. جيت لبيت الدعوة من دير الزور الحمد لله على السلامة، وصلت قبل حوالي ساعتين إلى العاصمة السورية دمشق. كيف متابعة المونديال بدير الزور خلال اليومين الماضيين؟
9: والله للأمانة يعني الجمهور الديري مثل الجمهور السوري محب لكرة القدم صراحة، هو فرق التوقيت اللي يكون يعني غالبا ليلا يعني، إنما الحضور الجماهيري بالنسبة لجمهور الدير يعني تقريبا يعني نصف أهل المدينة أتوقع يحضروا كأس العالم، حتى في أجواء يعني بالدير إنه الناس تطلع الشاشات للخارج للشارع فيجلسوا جلسة ويحضروا كأس العالم. يعني كأس العالم صراحة له لذة يعني يختلف عن أي بطولة ثانية.
0: كابتن أحمد عزام أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. تابعنا آراء بعض الجماهير والرياضيين والمتابعين لكرة القدم من حماة، نحكي عن حظوظ منتخب قطر.

0: بالمشاركة الثانية للعنابي في هذه البطولة، ما هي العوامل التي ربما تسهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق أوروبي؟
1: هلا بصراحة اللي بتابع نتائج منتخب قطر خلال المرحلة السابقة، إن كان خلينا نحن بكأس العرب ولا تصفيات كأس العالم، فدخلت هي يعني بمباريات صعبة لحتى وصلت كلياتنا بنعرف بالنسبة للمونديال. خاضت عدد من المباريات، يعني شفنا لعبت مثلا مع المنتخب الايرلندي قبل دخول طبعا كأس العالم، تعادلت بهدف، فازت بهدف وتعادلت مع السلفادور نتيجة 0-0، يعني استعدادات نوعا ما جيدة. لوبوتيجي طبعا في كثير لغط عليه صار بعد كأس العرب، مثل ما شفنا فريق ما تأهل للدور الثاني وعانى خلال التصفيات، في ضغط كثير كبير على هذا الفريق من خلال المباراة هي. فريق سويسرا بصراحة أنت عم تلعب مع فريق مدرسة أوروبية جيدة، معظم لاعبين منتخب سويسرا كلياتنا بنعرف عم يلعبوا بأفضل الدوريات الأوروبية، إن كان بالدوري الإسباني، الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي، في صعوبة بصراحة بالمباراة. تصنيف المنتخب السويسري على مستوى العالم كلياتنا بنعرف 19 على مستوى العالم، منتخب قطر عم يكون بالتصنيف 56، يعني مباراة صعبة جدا حتكون، بس كرة القدم فيها علمتنا فيها مفاجآت. يعني احنا هلا بدي احكي شغله، انا معلش لو طولت شوي بشكل عام عن هالبطوله هي، لانه نحن كل مثل ما الكل بيعرف كل اربع سنين عم يصير بطوله كاس العالم، في شيء متغير خلال هي البطوله هي، كل مونديال او كل بعد سنوات عم تلاقي في تغيير وتبديل دائما باسلوب لعب المنتخبات. يعني هلا كل الفرق نحن شايفينها عم تعمل استرجاع للكره بشكل سريع، يعني عم تعمل ضغط عكسي، صحيح. عم تعمل استرجاع الكره بشكل سريع. المونديال اللي قبل واللي اللي قبل اللي فازت فيه منتخب اسبانيا كان الاستحواذ هو السائد،
0: صحيح.
1: المونديال اللي توجت فيه فرنسا كمان كان في تحولات، يعني الشغل عمل على التحولات. هلا حاليا عم نلاقي شيء مغاير بالنسبه لجميع المنتخبات، يعني ما عاد في منتخب ضعيف عم يستنى بملعبه مثلا عم يلعب 30 او 40 متر، لا، الفرقه كلها عم تعمل ضغط، عم تهاجم بشكل جيد بالنسبه للاحصائيات للمباريات كلها.
0: المنتخبات العربيه قادره على تنفيذ هذا الضغط؟
1: اكيد مو كل المنتخبات العربيه، مو كل المنتخبات العربيه صراحه، اكيد في فرق نوعا ما حتشتغل على التحولات، بس انا اللي شايف بالمجمل المغرب، الجزائر، منتخبات متطوره جدا ممكن تعمل شيء بهذا المونديال، اردن نوعا ما، مصر من خلال المجموعه اللي هو متواجد فيها من خلال المباريات الوديه هل يلعبها، كمان فريق قادر انه يزعج الفرق كثير ويروح لمناطق بصراحه بعيده بهالبطوله. بس الشيء الاساسي انه بصراحه يعني مثل ما حكى الكابتن جاسم عن موضوع المباريات ليلا عم تصعب هذا الموضوع. بعدين في شغله، موضوع ال 48 فريق، يعني موضوع 48 فريق بصراحه احنا هل ما بنفوت مباراه بالدوريات كلها، في بعض المباريات ما بنتابعون، يعني مثل مباراه امبارح مثلا البوسنه وكندا، مستواها الفني يعني جدا سيء امبارح المباراه، صح، فيها نوعا ما
0: رح نحكي عليها
1: تماما. تفضل.
0: نعم كابتن جاسم، المنتخب القطري لم يؤدي بشكل جيد في مونديال 2022، ماذا يمكن أن يتغير في هذا المونديال؟
2: طبعا المنتخب القطري منتخب متطور صراحة، إنما هو ما في خبرة. اليوم أنت كأس العالم معروف إنه له منتخبات اللي توصل لمراحل، ممكن يطلع منتخب هو حصان أسود يعني في البطولة، يعني إنما منتخبات كأس العالم فهي معروفة. المنتخب القطري منتخب جيد، إنه ما راح يقدر مثل ما أقول يعني يؤدي مثل المنتخبات الباقي، يعني هو عم يلعب على مستوى الدوري القطري. في فرق بين لاعب يلعب مستوى دوري قطري ولاعب يلعب مستوى دوري أوروبي، في فرق بالعقلية، في فرق فموضوع الاحتراف مو موضوع مال فقط، يعني العقلية تلعب هي الدور الأساسي مثل ما تفضل الكابتن. طبعا اليوم كرة القدم تعتمد على السرعة وعلى الضغط، يعني ما ظل منتخب يرجع يدافع وممكن يسجل هدف وتنتهي المباراة 1-0 مثل ما إيطاليا أخذت كأس العالم بست أهداف.
1: تمام.
2: فالكرة القدم الحديثة تعتمد كلها على الضغط وعلى السرعة، حتى بكأس العالم اللي موجود بالقانون اللي موجود حاليا بالقوانين الجديدة إنه السرعة بإعادة الكرة للملعب، يعني حتى ما يضيع وقت على الفرق الثانية. يعني هذا الدليل كلام إنه الفرق أو المنتخبات تعتمد على السرعة وعلى ضغط بأرض الفريق المنافس.
0: كابتن أحمد، إلى أي مدى يمكن أن يستغل المنتخب القطري تعادل منتخبي كندا والبوسنة والهرسك في نفس المجموعة؟ تعادل ربما سيؤدي إلى بأن من يفوز في مباراة قطر وسويسرا سيخطو خطوة جيدة نحو التأهل، خاصة أن ثالث أفضل أو أفضل ثوالث سيتأهل إلى دور.
1: يعني في فرصة كتير كبيرة لجميع المنتخبات مثل ما شفنا. التعادل نتيجة كل فريق أخذ نقطة،

0: يعني صح خسروا نقطتين، بس كمان كل فريق اخذ نقطه. اذا قطر اليوم خسرت بتصير هي متزيل ترتيب المجموعه عند صفر من النقاط، بتتصعب ممكن المجموعه عليها. انا شايف طبعا انه مباراه صعبه، بس بدنا نشوف نحن كيف التعامل بده يكون من المدرب من خلال هالمباراه. اكيد المنتخب القطري بيعول على اكرم عفيف اللي هو من افضل اللاعبين، افضل مواهب بالكره القطريه خلال العشر سنوات او ال 15 سنه الاخيره. لاعب امكانياته جيده، بس توظيفه بارض الملعب عم يكون احيانا سيء، مثل ما كان بكاس العرب وقت يلعب بالمناطق الاماميه بصير في مراقبه عليه. دائما لازم يجي من وسط الملعب لحتى يكون في عنده مساحات يشتغل فيها، لانه لاعب من القيمه الفنيه كثير عالي. منتخب السويس فريق اوروبي، فريق لعبان مباريات على مستوى عالي. اخر مباراه شفناها تجريبيه لعب امام الاردن، فاز نتيجه 4-1 وفاز بسهوله انا برايي امام المنتخب الاردني. يعني هذا كل شيء عم يكون على المباراه.
1: رح نتابع بتفاصيل ثانيه خاصه بمونديال 2026، ولكن نذهب لنتابع هذا الاستطلاع حيث تحدث رياضيون سوريون واداريون عن رايهم ببطوله كاس العالم والتغييرات التي ادخلتها الفيفا أو أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع حظوظ المنتخبات العربية.
2: 48 منتخب، طبعا نحن شفنا القرار الفيفا أنه 48 منتخبات، طبعا في تطور وهذا بفيد كرة القدم بالمستقبل، لأن أكثر المنتخبات بده يكون عندها طموح أنه مشان تصل لكأس العالم. طبعا كأس العالم دوم في مفاجآت، في فرق بتفاجئك، يعني كأس العالم صعب التوقع فيه لأن في عندك منتخبات يعني بالقمة بالمقدمة. طبعا نحن شفنا فريق المغرب في البطولة السابقة أنه أحرز المركز الرابع، عندك المغرب، مصر، الجزائر، نتمنى كمان للفرق السعودية والعراق.
3: والله للأمانة يعني 48 فريق كتير كبير على المشاركات، المباريات كتير للاعبين، إرهاق جسديا، إصابات ما بتهنوا بالمباريات، ما في متعة، والفيفا كتير بتستفيد إعلاميا وماديا وكل شيء. يعني هلا فرنسا للأمانة متكامل كل شيء، بالنص عندهم كتير مناح مهاجمين، كتير مناح فرنسا للأمانة، مرشح في حظوظ للأمانة. المنتخبات العربية كتير هاي السنة كتير كويسين، مثل المغرب، مثل كتير فرق يعني كتير كويسين، الأردن كتير مرشح، كتير كويسين الأردن.
4: والله عدد كبير للأمانة، يعني إرهاق للاعبين، عدد مباريات كبيرة، بتفقد المتعة بالمباريات، لو عدد أقل أحسن كتير، بتتمتع بالمباريات، مشاهدة مباريات أحلى وأحسن، والفرق هيك ما بتمل من اللعب. فرنسا.
1: في مباراة العرب الثانية يواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق، ويدخل المنتخب البرازيلي البطولة وهو يحمل إرثا تاريخيا استثنائيا، إذ يشارك في نهاية كأس العالم للمرة 23 على التوالي، ليوصل تعزيز رقمه القياسي باعتباره المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن أي نسخة من البطولة، وذلك منذ انطلاقها عام 1930. على الجانب الآخر، يواصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه الكروي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور النصف النهائي، ويطمح أسود الأطلس إلى البناء على ذلك للنجاح ومواصلة إثبات قدرتهم على منافسة كبار المنتخبات العالمية في أكبر محفل كروي عالمي.

0: برنامج شوط إضافي استطلاع توقعات الجماهير في اللاذقية عن مباراة المغرب والبرازيل، نتابع.
1: انقلب المغرب، انقلب مع المغرب، بس الواقع البرازيل 3-1.
2: والله هلا هي على أرض الواقع لازم يكون البرازيل، بس نحن بما انه منتخب عربي اكيد نحن مع المغرب. هي منطقيا لازم تكون بفارق هدف للبرازيل، بس نتمنى الفوز للمغرب. احنا
3: نتمنى الفرق العربيه تتاهل، قلبنا مع المغرب بس البرازيل 2-0.
4: المغرب بتوقع لاني بحب المغرب وبحب بلد عربي لأنه، بس بالنهايه اكيد حتفوز البرازيل 2-1 بتوقع النتيجه.
5: 2-1 للمغرب ان شاء الله.
6: المغرب كأسماء لا يستهان فيها ابدا، يعني المغرب اسماء اوروبيه اكثر من البرازيل هالفتره، يعني بتوقع مع اني برازيلي بس بتوقع المغرب تفوز 2-1 للمغرب.
7: باذن الله 2-0 للمغرب، يعني قلبا وقالبا نحن مع المغرب، دوله عربيه بالنهايه.
8: نحن بنتمنى المغرب يربح لانه دوله عربيه شقيقه، بس للاسف البرازيل تربح 2-0.
9: اتوقع تعادل وحدات 1-0 ان شاء الله للمغرب. توقعات يعني ان شاء الله 1-0.
10: نتيجه تعادل، تعادل عم تحكي عن المغرب والبرازيل، تعادل 1-1 او الاغلب 1-1، ما في اسطاء.
11: متوقع تكون المباراة متقاربة، كخبرة أكيد البرازيل أقوى وأفضل، بس بتوقع المغرب تحقق مفاجأة بكأس العالم وتكون من البدايات مفاجأة من المنتخب العربي.
12: المغرب قولا واحدا، لأنه يعني كتير فرق قوية والحمد لله ماشي حالهم ومحفوظة 3-1.
13: 3-1 للبرازيل، هي الأقرب للبرازيل، لكن نحن نتمنى للمغرب دائما كون فريق عربي بشارك في الكأس. ممكن تكون مفاجأة للمغرب، ممكن تكون 1-0 للمغرب.
0: إذن مباراة مرتقبة ومن العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب. كابتن جاسم، هل تتوقع استمرارية المغرب والقدرة على المتابعة في النتائج الجيدة بعد أن حققت المركز الرابع في مونديال 2022 وأيضا فازت بكأس أمم أفريقيا الماضية رغم اللغط والجدل الذي حصل في المباراة النهائية أمام السنغال؟
14: بالنسبة للمنتخب المغربي اليوم نتكلم على منتخب صراحة متطور، مو على مستوى أفريقيا فقط، على مستوى حتى أوروبا. اللاعبين الأغلب محترف بالدوري الأوروبي، يملك العقلية الأوروبية. اللاعب المغربي اليوم يملك عقلية أوروبية، يلعب في أفضل الأندية وبأكبر الأندية، حقق نتائج صراحة يعني أتوقع النتائج ما أجت من فراغ، يعني أجت من عمل ومن جهد، من انتقاء جيد اللاعبين من قبل الاتحاد المغربي. أتوقع أن المباراة راح تكون صعبة للمنتخبين، يعني طبعا أنا أتمنى فوز المنتخب المغربي، بس أنا أتوقع راح تكون صعبة يعني سواء للمغرب أو للبرازيل.
0: أيضا مشاهدينا يمكن التوقع لهذه المباراة، وسؤال حلقة اليوم هو خاص بمباراة المغرب والبرازيل، توقعوا نتيجة المباراة، والفائز ب هذا التوقع للنتيجة الصحيحة سيفوز معنا بجائزة مالية قدرها 1,000,000 ليرة سورية. طبعا التوقع مفتوح وبإمكانكم المتابعة عبر رمز الكيو آر الظاهر على الشاشة. التوقع متاح حتى الساعة 1 فجرا بتوقيت دمشق. كابتن أحمد عزام، تابعنا عدة مباريات للبرازيل بالفترة الأخيرة، المنتخب البرازيلي كان نوعا ما أداؤه غير مستقر، خاصة يعني رغم يعني وجود المدرب الجديد الإيطالي الأجنبي لأول مرة للبرازيل كارلو أنشيلوتي.
15: هلا بصراحة مثل ما عم يحكوا الأخوة طبعا المتابعين عم يحكوا عن التوقعات، أنت بدك تبني توقعاتك خلال هلا التاريخ ممكن ما بيساعدك. كلياتنا بنعرف البرازيل فايزة 5 مرات بكأس العالم، المغرب مو فايزة ولا مرة، بس نحن بدنا نشوف آخر فترة بالنسبة للمنتخبين. صار في متغيرات بالنسبة للمغرب عن بطولة كأس العالم الماضية، كان وليد الرقراقي إجا، هلا حاليا المدرب محمد وهبي اللي فاز مع المنتخب الشباب طبعا بكأس العالم طبعا للشباب بالنسبة للمغرب. يعني في اختلاف بالنسبة لتشكيلة الفريقين. المغرب في تغيير بجلد من البطولة الماضية، في غياب، هلا نحن شفنا قبل البطولة طبعا غياب عبد الصمد زنزوني لاعب ريال بيتيس، وفي نايف أفراد كمان لاعب، هذا غاب، لاعبين أنا برأيي مؤثرين وأساسيين كانوا بكأس أفريقيا، كانوا عم يشاركوا خلال طبعا النسخة الماضية. مباراة صعبة حتكون على الطرفين، المنتخب البرازيلي غير مقنع بالوقت الحالي، عنده حالة هجومية بس حالة هجومية أفرادية عم تشوف. هلا بدك تشوف كارلو أنشيلوتي كيف بده يتعامل مع المنتخب المغربي، المنتخب المغربي عنده كثير من مفاتيح اللعب، ممكن يضغط بشكل كثير كبير، ممكن يعمل يحرج طبعا المنتخب البرازيلي بشكل كثير، لانه عنده مفاتيح لعب من جهه اليمين، ان كان اشرف حكيمي ولا ان كان كمان ابراهيم دياز، شفناه سجل بهدف باخر مباراه. كلياتها متذكر قبل تقريبا حوالي العام لعبوا مباراه وديه كانت بالمغرب، فازت المغرب 2-1، كان في جهوزية كاملة لمنتخب البرازيل، يعني تجميع التشكيلة كانت عم تشارك،
0: مدرب مؤقت كانت البرازيل، كان حالة تخبط كبيرة
15: كان في تخبط، كارلو أنشيلوتي حاول يعمل فلسفته بس لحد الآن أنا برأيي ما نجح بهذا الموضوع. نستنى نشوف كأس العالم، وراء صعبة التكهم فيها، ممكن تروح للتعادل بشكل أكثر، مثل ما حكى الكابتن جازم، الخبرة والعقلية عند اللاعب المغربي صارت عقلية كبيرة. يعني نحن مثلا مثل مدرب مثل وليد الرقراقي أوصل المنتخب طبعا لنص نهائي كأس عالم، فاز ببطولة أفريقيا بغض النظر عن المشاكل طبعا هاللي صارت، تم إقالته وتم التبديل، يعني العالم عم تشتغل بفكر جيد، بفكر متطور. المغرب كلياتنا بنعرف لعبت آخر مباراة على تعادلت مع النرويج 1-1، عم تكون بالتصنيف الثامن على مستوى العالم، البرازيل عم تكون بالتصنيف السادس، البرازيل لعبت آخر مباراة ودية أمام مصر، نحن حضرنا هاي المباراة، بصراحة كان في تناوب بالسيطرة بالنسبة للفريقين. أنا برأي فريق البرازيلي ما هالفريق الثقيل اللي حيكون بهالبطولة، ممكن ما يروح بعيد، بس نحن نستنى مباراة اليوم. طبعا المباريات الودية تختلف تماماً على المباريات الرسمية، بدنا ننتظر ونشوف، نحن إن شاء الله متفائلين المغرب تحسن تعمل نتيجة بهالمباراة.
0: نعم كابتن جاسم، تتوقع كارلو أنشيلوتي يفتح المواجهة من البداية أم يعتمد كما كان في ريال مدريد، الخصم هو
15: متحفظ
0: من يهاجم متحفظ ويلعب على فينيسيوس وكيليان مبابي كما كان مع ريال مدريد؟ الآن لديه رافينيا، لديه فينيسيوس، لديه أيضاً إيغور جيسوس لاعب برينتفورد الإنجليزي.
14: طبعا بالنسبة للمدرب العالمي هو رقم واحد تحقيق البطولات على مستوى العالم كارلو أنشيلوتي، هو أكيد يعرف إمكانيات المنتخب البرازيلي، فهو ما دربه ما أجا من فراغ، يعرف الإمكانيات، يعرف اللي شو موجود عنده. أنا أتوقع ما راح يفتح الملعب من أول المباراة، راح يكون في عنده تحفظ لحتى يشوف المنتخب المغربي شو راح يساوي بالمباراة. كالعادة أنا أتوقع مثل خطة بريال مدريد، يعني بده يعتمد على حالة الفردية. هو اليوم منتخب صراحة، المنتخب البرازيلي يعني يختلف عن منتخب البرازيل اللي بالأعوام اللي ماضي، يعني حتى منتخب البرازيل ما ظل فيه مواهب، ما ظل فيه مواهب، ما في مواهب مثل قبل، يعني
0: ربما من 2006
14: ما ظل على مستوى، يعني على مستوى البرازيل اللي هي ولادة بالنجوم، فما في لاعبين موهوبين يعني. فأنا أتوقع يلعب على مستوى اللاعب اللي موجودين عنده، على مستوى الفرد للاعب اللي هو راح يحدث، أتوقع الفرق اللي هو مستوى فردي.
15: تماماً.
14: من
15: تماماً.
14: المنتخب المغربي أيضاً يعني منتخب مو سهل صراحة، يعني منتخب مترابط، منتخب يملك قوة مثلاً بدنية ويملك قوة عقلية، حاضر مباراة جاهز راح يكون، فأنا أتوقع راح تكون مباراة صعبة على البرازيل.
0: نعم كابتن أحمد، معنا بالاستوديو مهاجمين من الطراز الرفيع، توقعاتك لخط الهجوم بمنتخب البرازيل بهاي المباراة، خاصة بعد استبعاد جواو بيدرو لاعب تشيلسي، ويعني دعوة نيمار رغم الإصابة، أيضا اللاعب الشاب أندريك المعار من ريال مدريد إلى ليون اللي أثبت نفسه خلال الفترة الماضية.
15: يعني المنتخب البرازيل دائما عنده حلول إفرادية بتسن تنجح المجموعة، وهذا الشيء اللي شفناه نحن من خلال البطولات. أوكي قيمة وقدرات اللاعبين اختلفت، منتخب البرازيل هلا للمنتخب البرازيل تبع من سنوات، بس هلا كرة القدم كلها تغيرت، هلا صار في تكتيك، تعمل تكتيك متبع انت ممكن تحسن تعمل نتيجه تفاجئ اي منتخب، حتشوف مفاجآت كثير من خلال هاي البطوله، لانه اللعبه صارت جماعيه اكثر، ما عاد تعتمد على الفرديات، في اساليب دفاعيه صارت. يعني هلا بقول لك انا حكيت من بدايه الحلقه انه اساليب دفاعيه بالضغط العكسي، طبعا انت هون احيانا انت وقت عم تدافع انت وقت عم تهاجم بمناطق عاليه مو عم تهاجم الكره مع الفريق المنافس، وقت انت عم تعمل دفاع متقدم كمان هي حاله دفاعيه عم تكون ممتازه، اذا انت خليت الكره دائما بوسط الفريق المنافس كمان شغله عم تكون ايجابيه. منتخب البرازيل عنده لاعبين جيدين مثل ما تفضلت وحكيت، اندريك نوعا ما حاليا بعد ما ترك ريال مدريد راح على الدوري الفرنسي،
0: راجع على ريال مدريد، هو
15: رجع نوعا ما لمستوى الطبيعي. سالتني على موضوع نيمار اكيد مطلب شعبي هو، يعني نيمار ممكن ما يفيد الفريق على المستوى الفني قد ما يفيد الفريق على انه قائد المجموعه، لاعب مشهور
0: عنده. انشيلوتي اشترط على نيمار بتقليص يعني الميزات، بما يعني نقلته بعض وسائل الاعلام، ما في اشاره كابتن، ما في رقم 10، لن تلعب اساسي ربما، يعني هي التفاصيل
15: هلا. بس اللاعب مدعى على المنتخب،
0: نعم.
15: يعني بنعرف انه صار له سنتين ثلاثه تقريبا نيمار غايب عن مستواه تماما، ان كان تجربته مع بالسعوديه مع الهلال السعودي ولا تجربته مع النادي البرازيلي اللي كان عم يلعب فيه، عم يغيب كثير. يعني نيمار ما عاد نيمار، بعدين كبر بالعمر، عرفت؟ نعم. يعني هو اذا بيكون بحاله بدنيه جيده نوعا ما لاعب مؤثر، بس هو بعيد عن هذا الموضوع. انا برايي دعوه نيمار هي دعوة يعني
14: تحفيزية على
15: تحفيزية للاعبين، وأنه الجمهور كلياته البرازيلي بحب يكون نيمار متواجد بهالمونديال مع المنتخب.
0: مع قرار دعوة نيمار رغم الإصابة غاب عن الملاعب مع الهلال السعودي حوالي 9 أشهر على ما أظن.
14: أنا لو موجود بالنسبة للمدرب، لو موجود حل أفضل من نيمار، أنا متوقع ما كان دعني نيمار.
0: جواو بيدرو بتشيلسي سجل حوالي 20 هدف هذا الموسم.
14: لا، جواو بيدرو كإعلاميا ممكن كمان أنشيلوتي عم يلعب على الموضوع الإعلامي، يعني إعلاميا ممكن جواو ما كان يخدمه مثل ما يخدمه نيمار، يعني بالنسبة للجماهير البرازيلية، وأنت الجماهير البرازيلية جماهير عاشقة يعني من جماهير عادية. فأتوقع هو لعب على هذا الموضوع، ولعب إنه وجود نيمار مثل وجود ميسي بالأرجنتين.
0: نعم.
14: يعني يعطي دافع ويعطي تحفيز يعني للمنتخب.
15: كمان بدنا نشوف على فكرة معدل أعمار اللاعبين بالمنتخب البرازيلي كمان كبيرة.
0: نعم.
15: يعني لاعبين يعني ممكن نوعا ما بخط الهجوم، رافينيا ممكن صار 29-30، ممكن فينيسيوس 24-25 سنة، هدول نوعا ما. بس شوف خط الدفاع، شوف مثلا كاسيميرو قد صار بالعمر، ماركينيوس المدافع تبع باريس سان جيرمان، كمان دانييل وهلا حاليا هو حيشارك مباراة اليوم، كمان صار كبير بالعمر. يعني معدل أعمار اللاعبين بالفريق البرازيلي ممكن تعمل مشكله كثير، لانه باعتبار انت عم تلعب بنهايه موسم، انا برايي الاستشفاء نوعا ما حيكون بشكل جيد، عم تلعب بدرجات حراره عاليه، عدد من المباريات كبير، يعني ممكن يعاني بهذا الموضوع المنتخب البرازيلي.
0: بدي اسالك ايضا كابتن احمد عزام عن نقاط الضعف بالنسبه للمنتخب البرازيلي. كثير من التحليلات بتقول اظهره منتخب البرازيل دانييلو وألكساندرو، يعني تمام. البرازيل من يوم كافو، روبرتو كارلوس، داني ألفيش،
15: مارسيلو ألفيش، تماما. يعني من يوم البرازيل مشهورة بالأظهرة، تلعب دائما الأطراف بشكل جيد. هلا نقطة ضعف واضحة مثل ما تفضلت وحكيت، انصاب لاعب دخل دانييلو هلا موجود، وساندرو عم يكون من جهة اليسار، هذا ضعف كتير. حتى قلبين الدفاع بصراحة عندهم مشاكل كتير، يعني تابعنا آخر مباراة أمام المنتخب المصري بصراحة، يعني كيف شفنا كيف المنتخب المصري سجل هدف، يعني التعبت الكرة مباشرة عم يرجع اللاعب ماركينيوس للحارس المرمى، قطف المهاجم وسجل هدف. يعني في أخطاء، لازم المنتخب المغربي يلعب على الأخطاء هي، ممكن يعمل نتيجة إن شاء الله إيجابية اليوم.
0: تتوقع كابتن جاسم المنتخب المغربي يستغل نقاط الضعف خاصة على الأظهرة بالنسبة لمنتخب البرازيل؟
14: طبعا اليوم المنتخب المغربي عكس البرازيل يملك أظهرة أتوقع أفضل من منتخب البرازيل،
0: أشرف حكيمي
14: ولا حامل لقب. أتوقع اليوم المدرب، أكيد مدرب المنتخب المغربي أكيد قاري ودارس منتخب البرازيل، فبده يستغل هاي النقطة.
15: هذا شوف كابتن جاسم، هذا المدرب يعني فلسفته غير وليد الرقراقي، عرفت؟ يعني نحن ليش وليد الرقراقي انقال او اقيل؟ يعني شفنا نحن ما اقنع ببطوله الامم افريقيا، رغم الارض والجو والجماهير وهي، بس ما كان فريق مقنع. هذا مدرب متطور عنده فلسفه تكتيكيه جيده، انا شايف المغرب ممكن تعمل نتيجه اليوم،
0: ممكن تروح بفوز على البرازيل،
15: ممكن تعادل، ممكن فوز، مباراة صعبة على الطرفين، بس حتشوف كرة قدم. يعني فريق المغرب مو من الفرق اللي بتستنى،
14: صحيح.
15: يعني فريق بيضغط، بيروح، بيحاول، بيساوي،
14: عنده حالة
15: هجمات، عنده حلول كتير
0: نعم.
15: كبيرة.
0: نعم، البرازيل أيضا يعني فازت بمونديال 94 وين بالولايات المتحدة الأمريكية، ربما هذا الأمر كابتن جاسم يسهم بأن يعني تعود بعد غياب من 2002 حققت آخر لقب بقارة آسيا في اليابان وكوريا الجنوبية.
14: أستاذ وسيم، مثل ما تفضل أخوي الكابتن أحمد، اليوم التاريخ معد مثل قبل، يعني اليوم أنت في ملعب وفي أداء عندك أنت كمنتخب، أنت تأدي بدك تفوز، ما ظل أو ما بقي منتخبات تلعب على التاريخ وتلعب أنه مثل قبل. حتى لما نشوف أنت بدوري أبطال أوروبا، يعني مثلا ريال مدريد وبرشلونة اللي كان هم مسيطر تقريبا للسنوات الماضية، اليوم عم يظهر عندك باريس سان جيرمان

0: فريق عم يأدي، عم تختلف حتى في النهائيات، ما عاد نشوف مثل قبل برشلونة وريال مدريد، كنا متعودين برشلونة وريال مدريد
1: صارت أصعب.
0: فالمباراة يعني أو اللعبة تطورت عن قبل يعني، حتى مثل ما تفضل الكابتن صارت جماعية أكثر ما أنه حالات فردية يعني قبل البرازيل تعتمد على منتخب جماعي، بس كان في حالات فردية. رونالدو رونالدو كان إذا المنتخب وضعه سيء يعني مباراة كان يخطف هدف يرجع المنتخب.
1: اللي حكى عليه الأستاذ وسيم مونديال 94 كان روماريو بيبيتو يعني لاعبين كانوا
2: وبالوسط
0: تقريبا هم اللي جابوا كأس العالم يعني
1: تماما مازينيو زينيو لاعبين كافو كان يعني كمان في ظهير
2: ليوناردو اللي ليوناردو كمان الاتحاد الامريكي
1: يعني كان فريق بصراحه فريق كبير فريق عنده لاعبين كانوا ممتازين رغم هيك كان في صعوبه بالنسبه له بالبطوله كلياتها متذكر يعني منتخب امريكا عزبه ممكن بالدور الثاني اذا بتتذكر والسويد سويد بعدين بالنص نهائي ممكن عزبه منتخب امريكا فاز 1-0 عن طريق روماريو تتذكر
2: بدور 16
1: جاب الهدف يعني بصراحه كره القدم هلا تصعبت اكثر روماريو انا من وجهه نظري افضل من لعبه بمنطقه الجزاء كمهاجم بمنطقه الجزاء مو خارج منطقه الجزاء يعني عرفت شلون اختلفت
2: امبارح كنا عم نحكي مع الكابتن ماجد الحاج عن تفضيله للمهاجمين غير طويلي القامة لأنهم بيكون تهديفهم أعلى والمهارات الفردية خاصة داخل الصندوق يعني عالية.
1: هذا هلا هو أسلوب. أنت أحيانا بتلعب بمهاجمين أحيانا بتلعب بمهاجم محطة مثل ما عم نشوف الفرق كلها بالوقت الحالي. الاعتماد على اللاعبين القادمين دائما من الخلف إن اللاعبين اللي عندهم هو بحجز اللاعبين المدافعين يعني حسب استراتيجية المدرب للمباراة وحسب استراتيجية المدرب للفريق المنافس اللي أنت حتى
0: المهاجمين كابتن هو في مهاجم وفي هداف في مهاجم هداف
1: هي يعني معروفة على مستوى العالم.
0: هذا الأمر يعني مثل روماريو لاعب صندوق لاعب من أول مرة يسجل لاعب سريع يعني بالأخص لما يواجه مدافع واحد
1: تماما
0: فرق السرعة والخطوة اللي عنده يفرق المدافع
2: روماريو أو الظاهرة
0: والله أنا بالنسبة للظاهرة
1: الظاهرة أكيد لأنه لاعب متكامل إذا
0: مهاجم هداف
1: تفتح يوتيوب مثلا تفرج على أهدافه
0: نعم
1: أهدافه كلها اختراق بالعمق يعني ما بتلاقي مثل بعض المهاجمين صحيح. كرات عرضية عم تلتعب لهم هذا كله المراوغة يعني بفوت بيخترق الدفاع 2-3 وكذا وبيسدد
0: وبأقوى الدوريات يعني الدوري الإيطالي أو الدوري
1: بأول ديربيات مثل ريال مدريد
0: الدوري الإيطالي مو سهل
1: برشلونة
0: يعني.
1: ولعب الأنتر
2: آين هوفين بعدين برشلونة بعدين أنتر ميلان بعدين
0: الدوري الإيطالي
2: ريال مدريد بعدين أنتر
0: حتى الأندية اللي
2: وميلان
0: لما راح رونالدو على الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي هو دوري دفاعي
1: في حادثة شهيرة معلش لو حكينا عليها يمكن تتذكروه أو بتعرفوه مرة إبراهيموفيتش عم يتحداه بمباراة كان واحد عم يلعب مع الأنتر وواحد عم يلعب مع ميلان عرفت نزل عم يتحداه قبل المباراة قال له بدي اتحداه قام رونالدو كان جاي من إصابة قال له أنا والله مصاب يعني لسه إنه بدك تتحداني قال له لا بدي اتحداك معلش المهم لعب شوط واحد رونالدو سجل فيه جولين قام إبراهيموفيتش عم يستنى إنه وينه يعني وينه رونالدو ما إجى لحتى شوفه يعني وصله خبر انه تبدل نتيجه الاصابه يعني حكى انه هو مصاب بهذا المستوى شلون لا يكون بالفورمه العاليه مهاجم
2: حتحضر المباراه اكيد اليوم رغم تاخرها بالوقت الساعه 1
1: اكيد ان شاء الله أكيد.
2: ايضا امور تنظيميه مهمه جدا خلال هذا المونديال راح نتابع بعض التفاصيل حيث تحدث المتابعون لكاس العالم عن رايهم بالتنظيم في 3 دول اضافه الى توقيت المباريات المتاخر بالنسبه لسوريا
3: فرق جدا يعني جدا هائل التنظيم كان جدا رائع بال22 بقطر التنظيم هائل والتوقيت هلا بالنسبه لنا نحن كدول عربيه التوقيت هلا المباريات كلها بالفجر توقيت جدا صعب هلا شفنا المنتخبات كثير عم بتعاني شفنا منتخب اليابان عانى انه كثير المكان التدريب غير جيد منتخبات كثير اشتكت من هذه الامور انا والله بشجع المنتخب الارجنتيني يعني مع اني ريالي وبحب الدول لكن منتخب الارجنتين التانجو هو بالنسبه لي يعني المرشح
4: حاليا صار انه البطوله تقام ب3 دول يعني في المنتخبات رح تسافر من دوله لدوله رح يكون في تعب للعيبه رح يكون في وقت للعيبه هذا كله بياثر على منتجات اللعبه انا شايف وبعدين الحصص القاريه زادت يعني اليوم عندنا اليوم 7 أو 8 منتخبات عربيه موجوده بالبطوله وهذا الشيء يعني اكيد له تاثير ايجابي على المتابعه بشكل عام يعني بسوريا هلا بالنسبه لي انا جاي من المانيا انا بشجع منتخب المانيا وبتمنى منتخب المانيا انه يروح البطوله.

0: شفنا فرق التوقيت جدا مختلف يعني بنسخه 2022 عن نسخه 2026. شفنا آلية التعامل مع المنتخبات والتشيك الامني كان جدا مختلف، صعوبه بحصول على الفيز، ارتفاع اسعار البطاقات، يعني شفنا منع لبعض المنتخبات وحتى بعض الحكام افضل حكام قاره افريقيا انه يتواجد بكاس العالم هاي السنه. انا بشجع الارجنتين، كان النسخه الماضيه كانت هي من نصيبنا، اكيد هالمره رح ندافع عن هاي النسخه لعلها تكون من نصيبنا.
1: هلا في فرق بين مونديال 2022 ومونديال 2026. كان في عندنا ب 2022 اربع منتخبات عربي، وحاليا في عندنا من منتخبات عربي، وحاليا ب 2026 ظهرت المواهب الشابه مثل بعض اللاعبين لامين يامال اوليسي، وفي يمكن اخر نسخه شاهدها في كاس العالم لرقصة ميسي وكريستيانو وبعض اللاعبين الذين تجاوزوا العمر فوق 35. هلا انا بنتمي بشجع منتخب الارجنتين، وغالبا مثلا بتوقع انا مثلا النهائي يكون بين اسبانيا والبرتغال، بيكون نهائي جدا ممتع ومثير في المباراه.
2: بالنسبه لكاس العالم 26 حسينا زاد عدد الفرق، هذا الحكي ممكن يخفف من جوده الفرق اللي متاهله لكاس العالم، وكفرق عربيه كان في عندنا اربع فرق، هالدوره في 8 فرق. التنظيم حسينا اضعف، يعني كافتتاحيه مونديال اضعف من مونديال قطر.
3: يستهل المنتخب التركي مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة قوية أمام نظيره الأسترالي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، ذلك في مدينة فانكوفر الكندية. ويعود المنتخب التركي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركته التاريخية في نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، التي حقق فيها المركز الثالث. ويخوض المنتخب التركي البطولة وسط تفاؤل كبير بعد التطور اللافت الذي شهده في السنوات الأخيرة، ويدخل المنتخب الأسترالي البطولة بطموحات كبيرة لمواصلة البناء على إنجازه في نهائيات كأس العالم قطر 2022 حين بلغ الدور الثمن النهائي. مباراة مهمة جدا للمنتخب التركي العائد إلى المونديال. كابتن أحمد عزام، المنتخب التركي مع نجومه الشباب خاصة نجم ريال مدريد أردا جولر، إلى أين سينتقل في هذا المونديال برأيك بعد خوضه للمباراة الأولى؟
4: صراحة اللي بيتابع منتخب تركيا خلال تصفيات كأس العالم بغض النظر عن النتيجة السيئة اللي كانت بالنسبة له، خسر 6-0 أمام تركيا بملعبه، أمام إسبانيا بملعبه، كانت نتيجة كتير كبيرة. بعدين انتفض هذا الفريق وحسن يتأهل للمونديال. عنده نجوم أردا جولر، طبعا هو مفتاح اللعب، مدرب إيطالي كمان، عامل توليفة، يعني عامل شغل كتير حلو بهذا الفريق. أنا شايف ممكن تركيا بعد أداء الجيد ببطولة أوروبا الماضية، يعني أدت أداء جيد، قارعة المنتخبات الأوروبية الكبيرة وأثبتت حالها بشكل جيد. منتخب إستراليا لا يستهان فيه، صحيح ممكن ما عنده هاللاعبين النجوم بالوقت الحالي، بس كمان يملك دائما استراتيجية جيدة، يملك لاعبين مثل ما تفضلت وحكيت بالربع نهائي، وصل خلال المونديال الماضي، خرج أمام الأرجنتين، فريق جيد لا يستهم. مباراة صعبة عم تكون على الطرفين، مدرستين أوكي ممكن يكونوا مختلفين، بس هنشوف مباراة صعبة وصعب التكهن فيها من يفوز بالمباراة هاي.
3: نعم، بتشوفها مباراة متكافئة من ناحية المنتخبين كابتن جاسم، أو الكفة ستميل لصالح تركيا؟
5: أتوقع المنتخب التركي مع أنه منتخب أوروبي وأستراليا يعتبر منتخب آسيوي، فأنا أتوقع المباراة راح تكون لصالح المنتخب التركي. مثل ما تفضل الكابتن بالتصفيات انتفض على حاله الفريق وصار يأدي، وهو بالأساس المنتخب التركي منتخب يعتمد على قوة، يعني جاهز بدنيا وحاضر بدنيا، يعتمد على الروح حتى. ممكن الجمهور التركي
4: اللي عم نشوف
5: الجمهور التركي نعم. بالاساس
4: يعني الدوري التركي حتى شوف غلطة سراي مثلا وين عم يوصل
5: انديه
4: عم تنافس
5: بشكتاش،
3: ايضا تاثير يعني هذه الانديه فنربهشه بشكتاش غلطة سراي طرابزونسبور، يعني الى اي مدى يمكن ان يساهم في تحفيز المنتخب التركي، خاصه ان الانديه الاستراليه مع كل الاحترام لا يوجد يعني لها تاثير وانتشار عالمي.
5: نعم الدوري طبعا الانديه اللي ذكرتها هي الانديه هي روح المنتخب التركي صراحه، يعني احنا عم نشوف اللاعبين اغلبهم

0: الأربع أندية اللي هي أندية المقدمة يعني على طول،
1: إضافة إلى المحترفين ككنان يلدز في يوفنتوس وأردا جولر في ريال مدريد.
0: صار اللاعب التركي عكس قبل، يعني اللاعب التركي صار اليوم يحترف في يوفنتوس، يحترف بريال مدريد، يحترف يعني كبار الأندية الأوروبية. طبعا هذا بده ينعكس إيجابيا على المنتخب، فأنا أتوقع راح تكون لمصلحة الفريق أو المنتخب التركي.
1: نعم مشاهدينا، نذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي مونديال 2026 لحلقة هذا اليوم. طبعا المسابقة خاصة بمباراة البرازيل والمغرب، من يتوقع النتيجة الصحيحة يفوز بجائزة مالية قدرها 1,000,000 ليرة سورية. طبعا فقط النتيجة الصحيحة وليس الفائز أو الخاسر. طبعا مباراة الأمس فاز فيها أحد المتابعين من محافظة حمص بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، توقع النتيجة الصحيحة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية التي فازت على باراغواي ب4 أهداف مقابل هدف وحيد. نعود كابتن أحمد عزام أيضا للحديث عن مباراة تركيا وأستراليا. توقيت المباراة ربما صعب نوعا ما، الساعة 7 صباحا كما تابعنا في استطلاع الرأي، توقيت مباريات خاصة مباراة 4 فجرا والسابعة صباحا.
2: هلا يمكن دريت بموضوع أنه المنتخب الأردني، انه طبعا الدوله الاردنيه اجلت الدوام يوم مباريات، لانه شفنا جدول مباريات منتخب الاردن، يعني المباراتين حيكونوا 7 الصبح و1:05 الصبح، اجلت دوام الموظفين ساعتين لحتى
1: نحن برنامجنا مبكر شوي الساعه 3 بتوقيت دمشق.
2: تمام انت تمام،
1: اذا بدنا نتابع مباراه 7 الصبح
2: تمام. يعني صعبه، في صعوبه بصراحه. يعني هلا المباريات، في مباريات مهمه تتابع، يعني بتسهر عليها بتشوفها، ان كان مشان التحليل ولا ان كان مشان الرؤيه او تتفرج عليها مشان المتعه. هلا شوف مثلا، يعني يوم الاحد حتبدا من اليوم مثلا مباريات، عندك برازيل المغرب، هايتي اسكتلندا الساعه 4، استراليا تركيا الساعه 7، المانيا كورساو الفريق اللي اول مره بيشارك بهالبطوله الساعه كمان 8 عم تكون، هولندا عندك واليابان كمان مباراه حلوه عم تكون الساعه 11 حتكون المباراة. يعني جميع المباريات تقريبا نوعا ما بهذا اليوم نوعا ما تتابع. يعني
1: كابتن جاسم ايضا، يعني منتخبات لاول مره تشارك، هايتي ايضا لديها مباراة، يعني هل يعطي هذا ضعف للمونديال؟ تحدثنا عن 48 منتخب بيشارك في هذه البطولة، ايضا المانيا ستواجه كروساو، يعني منتخب لاول مره، ومع كل الاحترام طبعا.
0: اليوم صراحة كرة القدم تختلف عن الماضي، يعني اليوم نرجع نقول حتى التاريخ ما على طول يخدمك، يعني هاي الأندية هاي المنتخبات كمان تأهلت لعبت بتصفيات وقدمت مستويات، فممكن كوريساو احنا ما احنا سمعانين فيه اليوم. اي واحد تسأله راح اقول لك المنتخب الألماني، يعني قولا واحدا، انما انت في ارض ملعب، في اداء للاعبين، في اداء للمنتخب، ممكن احنا نشوف كوريساو يفوز على منتخب الألماني، مثل ما المنتخب السعودي اللي فاز على المنتخب الارجنتيني
3: بالافتتاح
0: ما حدا كان متوقع المنتخب، حتى السعوديين نفسهم ما كانوا متوقعين ان المنتخب السعودي
3: خرجت السعوديه
0: واخذ الارجنتين، يعني اخذت كاس عالم.
1: نعم،
0: فانا اتوقع ما في شيء راح يكون سهل، يعني بهالمباراه.
1: نعم، هذه للمباريات المقبله. اما مباريات الامس والتي انتهت قبل ساعات قليلة، إذ حقق المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة فوزا مستحقا على منافسه منتخب باراغواي ب4-1، وذلك ضمن المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم 2026. وقع على أهداف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كل من فولارين بالوغون بثنائية، وأيضا سجلها في الشوط الأول ولاعب منتخب باراغواي داميان بوباديلا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، والبديل جيوفاني رينا بالوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بالدقيقة 98، فيما وقع على هدف باراغواي البديل ماوريتسيو بالدقيقة 73. ويلعب المنتخب الأمريكي في الجولة المقبلة أمام منتخب أستراليا، فيما يلاقي منتخب باراغواي نظيره المنتخب التركي. طبعا هذا ترتيب المجموعة، مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية مع عدم خوض تركيا وأستراليا للمباراة، والتي ستكون في 7 فجرا بتوقيت دمشق صباح الغد. إذا نتيجة كبيرة حققها المنتخب الأمريكي أمام باراغواي، هل كنت تتوقع كابتن أحمد عزام أن يعني تنتهي المباراة بأربعة أهداف؟
2: لا بصراحة النتيجة كبيرة.

0: ممكن منتخب امريكا يربح، بس نتيجه الفرق 3 اهداف يعني 4-1 نتيجه كبيره غير متوقعه. بس اللي بيشوف الاداء بصراحه كان بشكل جيد. شفنا نحن يعني مثل ما حكينا شفنا ملخص بالنسبه للمباراه، لانه نعم. صعب الرؤيه صباحا. شفنا الملخص، كانت النتيجه 3-0، سيطره تامه للمنتخب الامريكي. الفريق طبعا اوروغواي عم يلعب على اوروغواي عم يلعب على الحاله المرتده يعني، او على الهجمه المرتده على التحولات عم يلعب من خلال هاي المباراه. 3-0 رجع سجل هدف منتخب باراغواي على طريق ماركونا طبعا مثل ما تفضلت وحكيت. رجع المنتخب الامريكي كمان سجل هدف بالدقيقه 98 ونهى المباراه بشكل جيد، حط اعطيه افضليه. يعني كلنا نعرف في لاعبين جيدين بمنتخب امريكا، في لاعبين محترفين بالخارج، يعني مو بس انه لاعبين عم يلعبوا بالدوري الامريكي، رغم انه الدوري الامريكي بصراحه اللي بيشوفه بيتابع في ضعف لسه. ما نعم. كره القدم يمكن مو هي اللعبه الشعبيه الاولى مثل ما بنعرف نحن.
1: نعم في كره السله نعم تمام. اكيد في مباراه اخرى مشاهدينا حسم التعادل الايجابي بنتيجه هدف لمثله، حسم مواجهه منتخب كندا ونظيره البوسنه والهرسك التي اقيمت مساء الجمعه على ملعب تورنتو ستاديوم، ذلك ضمن منافسات المجموعه الثانيه من بطوله كاس العالم. افتتح منتخب البوسنه والهرسك التسجيل مبكرا عن طريق يوفو لوكيتش في الدقيقه 21، وفي الشوط الثاني نجح سيل لارين في إعادة كندا إلى أجواء اللقاء بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 78 بتسديدة قوية استقرت على يسار حارس مرمى البوسنة والهرسك. نشاهد ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى. طبعا كندا والبوسنة والهرسك بنقطة واحدة بعد التعادل، سويسرا وقطر أيضا لم تخوضان المباراة حتى الآن. موعد المباراة في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق لهذا اليوم.
0: يعني بالنسبة لهي المجموعة، يعني ممكن هي المجموعة يتأهل منها 3 فرق لأنه مجموعة مخربطة.
1: صحيح.
0: ممكن كل فرقة تأخذ نقاط.
1: نعم هناك توازن أيضا بين المنتخبات الأربعة. نعم كابتن جاسم النويجي، منتخب كندا صاحب الأرض لم يتمكن من حصد النقاط 3.
2: طبعا المنتخب الكندي المباراة كانت على أرضه بين جمهوره، فهو أنا برأيي اللي أهم مباراة بكأس العالم لأي منتخب هي المباراة الأولى
0: افتتاحية. يعني
2: تقريبا المباراة الافتتاحية تقدر تقول أنت المنتخب تأهله 60-70% بالنسبة للمنتخبات،
0: لأنه في مركز ثالث يعني ممكن تطلع أنت تأهله،
2: لأنه المنتخبات يعني ممكن ما توفق، فأنت ممكن ما توفق عندك المباراة
0: ممكن
2: الأخيرة
0: ممكن أنت 3 نقاط هي نعم. تأهلك نعم. للدور نعم. الثاني تماما.
2: فأتوقع أنا المنتخب الكندي ضيع من إيده فرصة كانت
0: يعني كان كويسة بالنسبة كان الطرف يعني. الأفضل هو بالمباراة.
1: أيضا هناك خبر آخر ضمن هذا المونديال، محبي منتخب البرتغال، وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم. وصلت بعثة المنتخب البرتغالي إلى مطار بالم بيتش الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك قبل أيام من خوض أولى مبارياته في دور المجموعات والمقررة يوم الأربعاء. ويمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما تاريخيا في كأس العالم بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة، ويطمح هذا العام إلى توسيع هذا الرقم إلى 6 نسخ في إنجاز غير مسبوق. طبعا كابتن أحمد عزام، رغم التقدم بالسن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار تتوجه إليه أينما ذهب؟
0: هلا بصراحة نجم كبير، أنا برأيي من أساطير لعبة كرة القدم حول العالم، ممكن إنجازات جماعية ممكن ما عنده كتير، ممكن كأس أوروبا، بس بصراحة هو وقت يوصل لهالعمر هذا بفوق 40 سنة ومحافظ على مستواه ولياقته البدنية ولاعب ما عنده إصابات، بصراحة هذا مثال يحتذى فيه لجميع اللاعبين، لاعب هداف. ممكن منتخب البرتغال ممكن ما يستفيد منه من الناحية الفنية، لأنه شفنا المونديال الماضي ما كان عم يشارك نوعا ما ببعض المباريات بصفة أساسية، عم ينزل كلاعب بديل، لك تشوف المدرب شو ممكن الاستفادة منه. بس أنا ممكن شايفه مع المدرب حاليا حيكون بصفة أساسية ورئيسية حيكون، وإن شاء الله نحن نتمنى يعني أنه يكون، لأنه لاعب كبير، لاعب قدم كتير لكرة القدم خلال سنوات طويلة.
1: رأيك كابتن جاسم بكريستيانو رونالدو المشاركة بشكل أساسي مثل ما عم يقول كابتن أحمد، أو كما حصل في المونديال الماضي كان أساسيا بعض المباريات واحتياطيا في بعض؟
2: مثل ما حكينا قبل يعني اليوم حكينا على نيمار بالبرازيل، ميسي بالأرجنتين، كمان كريستيانو رونالدو بمنتخب البرتغال.

0: ويعتبر أيقونة البرتغال حتى، يعني حتى ولو ما لعب، مجرد وجوده مع اللاعبين مع تحفيز اللاعب، حتى الكأس العالم الماضي كان موجود هو اللي يوجه،
1: نعم
0: يعني مع المدرب. المدرب يكون
2: تذكر كأس أوروبا اللي فازوا فيها،
1: نعم،
0: فهو
2: المباراة النهائية صار يوجه هو عواد العواد.
0: فهذا دليل، هذا دليل قيمته بالنسبة للبرتغال، بالنسبة للمنتخب حتى البرتغالي يعني. طبعا كريستيانو أنا أتوقع يعني
1: لاعب أسطوري،
0: يمكن بعد 50 سنة ممكن يجي واحد يكسر أرقام كريستيانو، ممكن مثل ما أجي بعد مارادونا إجا ميسي وكسر أرقام مارادونا، ممكن بعد 50 سنة، بالأخص أن اليوم العالم ما ظل فيه مواهب، يعني أغلب اللاعبين عم يكونوا صناعة، وإذا يكون اللاعب عنده موهبة.
2: بس الكابتن جاسي، مو بس المواهب المشكلة، هلأ الحياة صارت في رفاهيات، يعني إيه بدك تشوف أنت لاعب لحتى يوصل للأربعين سنة؟ هلأ المغريات بالحياة بالمجمل هي كتيرة، يعني هذا قديش عم يكون داير باله على حاله.
0: صحيح صحيح صحيح،
2: وهذه القصص هيك.
0: وهذا
1: الترويج لكرة القدم أيضا المملكة العربية السعودية، يعني
0: الجانب هو الرئيسي، يعني
1: الأندية في السعودية أبقت على كريستيانو رونالدو
0: نادي النصر،
1: الترويج لكرة القدم
0: نادي النصر السعودي شو عم يقدم لكريستيانو رونالدو، ممكن أمور ما يتخيلها العقل يعني.
1: نعم.
0: يعني كمان هو حافظ على حاله وشيء ينحسب له، بس طبعا بالمقابل في شيء يعني.
2: نعم. غير الأمور الفنية.
1: نعم. اسمحوا لي بس ذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال اليوم: ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة البرازيل والمغرب؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء المباراة. طبعا توقعوا النتيجة الصحيحة من أجل الفوز بمليون ليرة سورية، وإعلان الفائز سيكون في حلقة يوم الغد الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق. كل الشكر للمدرب والمحلل الفني الكابتن أحمد عزام، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: وجزيل الشكر أيضا للكابتن جاسم نويجي، لاعب نادي الفتوة سابقا ومنتخب سوريا أيضا، شكرا لك والحمد لله على السلامة مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيك وبكل أهالي دير الزور.
0: أنا أشكرك، وإن شاء الله يكون هذا البرنامج يقدم معلومات مفيدة للجمهور السوري، وأتمنى لك التوفيق وتستحق كل خير.
1: شكرا جزيلا كابتن.
0: نشكر فريق العمل يعني، وما ننكر حقه.
1: نعم، ونحن نشكر أيضا فريق العمل، ونشكر المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة من شوط إضافي. دمتم بألف خير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يوميا الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن توقيف متورط بعمليات اعتقال وتغييب قسري في درعا، وتقول إنه متهم بالعمل لميليشيات اللجان الشعبية التابعة للنظام المخلوع. الأمن الداخلي في حمص يوقف المتورطين في عرقلة عمل دورية في أثناء حجز مركبة مسروقة، ويؤكد استمرار التحقيقات بالحادثة لكشف ملابسات الواقعة. وزارة الطاقة تعلن إعادة تشغيل 11 محطة مياه في دير الزور، وتؤكد تواصل أعمال إعادة جميع المحطات إلى الخدمة قريبا. رئيس الوزراء الباكستاني يكشف عن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، ويرجح استكماله خلال 24 ساعة القادمة. في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية توقيف رأفة أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في درعا، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب. وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط العامودي في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة والعمل لصالح ميليشيات اللجان الشعبية التابعة للنظام المخلوع. وبينت سجلات التحقيق أنه عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، ونشط تحت إشراف المساعد السابق أسامة أبو جعفر، كما أظهرت الأدلة تعاونه مع فرع المخابرات الجوية وتسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ثم ابتزاز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي معرية غربي درعا وإطلاقها النار على المزارعين في المنطقة. أضاف مراسلنا أن 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال توغلت منتصف الليل في قرية معرية بريف درعا، وانتشرت في شوارعها من دون تزيل حالات اختطاف. وكان قد أشار مراسلنا في السياق ذاته إلى توغل آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا، حيث نفذتا عمليات استطلاع ومراقبة في المنطقة. بالتزامن مع ذلك، أشار مراسلنا في القنيطرة إلى تحليق طائرة استطلاع للاحتلال.

0: وكان عشرات المواطنين قد بدأوا مساء الخميس اعتصاما مفتوحا في الموقع للمطالبة بمحاسبة رموز النظام المخلوع. وجاء الاعتصام رفضا لما وصفه المشاركون بإعادة تعويم داعمي نظام الأسد والميليشيات الإيرانية. قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إن أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة أو الخروج عن إطار القانون ستواجه بحزم، وستجري ملاحقتها وتوقيفها وإحالتها للجهة القضائية أصولا. وأكد عبد الغني في رسالة موجهة إلى أهل منطقة عين العرب كوباني أن جميع أبناء المنطقة شركاء في بناء الأمن والاستقرار، داعيا إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تخل بالأمن العام، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية المجتمع. وكانت وزارة الداخلية أعلنت إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقر أمنية في منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي مستمر في ملاحقة الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية المواطنين. خرج بعض أهالي حي سكري في مدينة حلب في مظاهرة مسائية للمطالبة بمحاسبة فلول النظام المخلوع ورفض لإعادة تعويمهم.
1: حي السكري الساعة 12:30 ليلا تقريبا، زوار وأحرار الحي.
0: نقلت مديرية إعلام حمص عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أن دورية تابعة لفرع المباحثات الجنائية المباحث الجنائية عفوا كانت تنفذ مهمة رسمية لحجز مركبة مسروقة بناء على بلاغ من مالكها. وأوضحت المديرية أن الشخص الذي كانت بحوزته المركبة قام بممانعة الدورية وعرقلة عملها قبل أن يقدم على إحراق المركبة. أضافت المديرية أن قوى الأمن الداخلي بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توقيف جميع الأشخاص المتورطين في عرقلة عمل الدورية ومقاومة تنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بعثور أهل في بلدة المريعية على رفات 3 أشخاص قرب مطار دير الزور العسكري بريف المحافظة الشرقي. وبحسب مراسلنا عثر على الرفات في موقعين متفرقين ضمن محيط المطار من دون توفر معلومات فورية عن هوية الضحايا أو الفترة الزمنية التي تعود إليها الرفات، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من الجهات المختصة بشأن ملابسات العثور على الرفات أو الإجراءات التي ستتخذ لتحديد هوية أصحابها. أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن موظفين من سفارة برلين في دمشق تمكنوا مؤخرا من زيارة الصحيفة الألمانية إيفا ماريا داخل أحد السجون السورية، وذلك بعد أشهر من فقدان أثرها في شمال شرقي البلاد. وأوضحت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن موظفي سفارة أجروا الزيارة حديثا، لافتة إلى عدم توفر معلومات واضحة حتى الآن بشأن أسباب التوقيف. وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها بعد زيارة أولى أجريت في نيسان الماضي. وكانت وزارة الإعلام قد أكدت في وقت سابق احتجاز الصحفية برفقة الصحفي التركي أحمد بولات، مشيرة إلى أن قوات الأمن عثرت عليهما في محافظة الرقة داخل مقر أمني سابق لقسد، ومؤكدة إحالتهما إلى القضاء من دون الكشف عن التهم النهائية الموجهة إليهما. أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تتم عبر التكنولوجيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه كل من وفد جمهور

0: جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبحسب بيان للبعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فقد قال علبي إن الحكومة السورية قررت تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى هذه المجموعة انطلاقا من المعاناة التي تكبدها الشعب السوري في العقود الماضية. وقال علبي إن سوريا تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ومنها مكافحة تجارة الكبتاجون والإتجار بالبشر بالتعاون مع المجتمع الدولي. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الحرب للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعيا.
1: في خطوة تحمل أبعادا أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا جديدا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات التركية أعمال تقييم فني شامل لأسرة دمشق حلب بالتعاون مع شركات هندسية محلية وقطرية. وأوضح مدير فرع دمشق في المؤسسة بسام دكاك أن المشروع يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة شبكة الطرق المركزية بالاعتماد على بيانات فنية حديثة تساعد في تحديد أولويات الصيانة بشكل علمي. وبيّن دكاك أن فرق العمل تستخدم أجهزة متخصصة لقياس مستوى الوعورة ووجودة سطح الطريق، إضافة إلى تقييم قدرة تحمل طبقات الرصف ومدى استجابتها للأحمال المرورية بما يضمن الحصول على صورة دقيقة عن الحالة الفنية للطريق. أشار دكاك إلى أن أعمال المسح تشمل كامل الأتسراد بين دمشق وحلب في إطار جهد شامل يهدف إلى تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة هذا المحور الحيوي. أكد المركز الوطني للزلازل أن الهزة الأرضية التي ضربت فجر اليوم شمال غربي حلب بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تعد ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة ولا تدعو للقلق. وأضاف المركز أن تكرار الهزات في شمال وشمال غربي سوريا يعود إلى الطبيعة التكتونية النشطة للمنطقة، حيث تسجل هزات ضعيفة إلى متوسطة بشكل مستمر وقد تكون محسوسة أيضا أحيانا من قبل السكان. أشار المركز إلى أن الهزة وقعت على صدع شرق الأناضول نتيجة لإعادة توزيع الإجهادات على الصدع، لافتا إلى أن عمقها كان سطحيا ما أسهم في شعور السكان بها بشكل أوضح. أرحب بضيف جمال زكور مدير المركز الوطني للزلازل معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد جمال. دعني بداية أبدأ معك بتفاصيل هذه الهزة التي سجلت فجر اليوم، أين تمركزت بشكل دقيق؟

0: سيد جمال؟
1: أيوة معك.
0: نعم سيد جمال، كنت قد سألتك عن تفاصيل هذه الهزة التي وقعت فجر اليوم، وأين تمركزت هذه الهزة؟
1: حدثت قرابة الساعة 12 ليلا، القدر المسجل بمركز الوطني للزلازل حوالي 4.4 والعمق حوالي 7 كيلومتر. حدثت في جنوبي من تركيا شمال غرب حلب ب 86 كيلومتر، سكان الشمال السوري وبشكل خاص سكان محافظتي حلب وأدلب.
0: نعم سيد جمال، المركز أكد أن الهزة جاء ضمن نشاط الزلزال الطبيعي اليوم، ماذا يعني ذلك عمليا؟
1: أستاذي، نحن سوريا بشكل عام بيسيطر عليها 3 منظومات من الفوارق الرئيسية، هي منظومة انهدام العربي الأفريقي، هذه تقع بالجزء الغربي من سوريا وهي على حدود تماس ما بين الصفيحة العربية والصفيحة ومنطقة، وعندنا منظومة فوارق القوس القبرص الهيليني، وعندنا منظومة فوارق أيضا شرق الأناضول. طبعا الهزة حدثت على المنظومة الثالثة، هي فارق شرق الأناضول. طبعا
0: طيب اليوم هل هناك أي مؤشرات تدعو للقلق بعد هذه الهزة سيد جمال، يعني أو احتمال حدوث ربما زلزال أكبر، يعني ما الذي تقولونه في هذه النقطة بالتحديد؟
1: هلا أستاذي، هي بالنهاية هي هزة ارتدادية عن زلزال 6 شباط، واعتبارها هزة ارتدادية يعني حتى لو بعد 3 سنوات. طبعا الهزات الارتدادية ممكن تظل حتى لبعد عام آخر، فهي الهزات بإذن الله بتظل ضمن النشاط الطبيعي باعتبار ما في تقارب لا زماني ولا مكاني بالهزات اللي عم تحدث. نحن لو حدث تقارب زماني، يعني لوضح للمستمعين، يعني لو حدث يعني كل يوم كل يومين هز، هذا بيؤدي طبعا يعني إلى قلق عنا، بس باعتبار الهزات متباعدة.
0: طيب اليوم هل يمكن اعتبار هذه الهزة هي، ربما فقدنا الاتصال مع سيد جمال زكور، أشكره جزيل الشكر مدير المركز الوطني للزلازل، كان معي من دمشق. سيد جمال هل ما زلت معنا؟
1: معك موجود، عم بسمعك.
0: نعم طيب سيد جمال، يعني دعني أسألك بطبيعة الحال اليوم عن هذه الهزة، هل هي جزء من الهزة الارتدادية المستمرة منذ زلزال شباط 2023، أم أن يعني هو نشاط مستقل عن الزلزال الفائت؟
1: لا، هي مستمر لزلزال 6 شباط، وهي تعتبر هزة ارتدادية. هزة ارتدادية تابعة لزلزال 6 شباط والتمسك اللي حدث في شمال تركيا وعلى فارق شرق الأناضول. طبعا بتظل ضمن النشاط الطبيعي باعتبار انه الهزه تحت الخمسه، وباذن الله مراقبه ضمن محطاتنا وضمن التجهيزات الموجوده عندنا،
0: اختم معك.
1: وفي حال حدوث اي خطر.
0: نعم سيد جمال، اليوم كيف تقيمون الوضع الزلزالي حاليا في سوريا؟ هل هناك اي تغييرات غير اعتياديه في المؤشرات؟
1: اي تاريخ اليوم؟ لا ما في شيء، يعني نحن بصراحه ما دام ما في تقارب لا مكاني ولا زماني بالهزات اللي عم بتصير، فنحن باذن الله ضمن النشاط الطبيعي. طبعا هو حدود التماس بين الصفائح بتولد بشكل مستمر طاقه، هيدي الطاقه عند وصول العتبه الحديه بتفرض على جزيئات الصخر انه تتحرر هي الطاقه، ولكن نحن وقت نضل ضمن نطاقات ضمن مجالات طبيعيه باذن الله ما في خطر. بالعكس، هذا التفريق هو تفريق طبيعي لمناطق التماس ما بين حدود الصفائح الموجوده بمنطقتنا.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر جمال زكور مدير المركز الوطني للزلازل، كنت معي من دمشق. نعم مشاهدينا، أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية والهندسية في الشركة العامة لمياه الشربي والصرف الصحي بدير الزور أعادت تشغيل 11 محطة مياه بعد توافر الظروف المناسبة لإعادة التجهيزات إليها. وأوضحت الوزارة أن التجهيزات كانت قد فككت مسبقا حفاظا عليها من خطر الغمر نتيجة الارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لإعادة جميع محطات المياه إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، مشيدة بجهود الكوادر الفنية والهندسية.

0: وعمال الصيانة خلال الفترة الماضية. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا مدير زور عهد صليبي، أهلا ومرحبا بك عهد. بداية عهد، ما تفاصيل إعادة تشغيل محطات المياه في دير الزور وما أهمية هذه الخطوة للأهالي في المحافظة في الوقت الحالي؟
1: تحية لك جمال والسادة المشاهدين. نحن الآن في ريف دير الزور الغربي في الضفة اليمنى من نهر الفرات. هذه المنطقة كانت أولى المناطق التي تضررت من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وخروج محطات المياه عن الخدمة في هذه المناطق. كانت هي الأولى في محافظة دير الزور، كون أن الارتفاع يبدأ من عندها ثم يتجه باتجاه مدينة دير الزور ثم الريف الشرقي. فعندما يعني خرجت هذه المحطات عن الخدمة، كان هناك تنبؤ بأن المحطات الأخرى في المناطق الثانية التي ستصلها ارتفاع منسوب نهر الفرات ستلحق ذات الضرر في محطات المياه. فكان هناك يعني استجابة سريعة من يعني مديرية المياه والصرف الصحي، وقاموا بإزالة بعض المعدات من عدد من محطات المياه، وأيضا جعلوا هناك طوق حول بعض المحطات، ولعل أبرزها محطة الفرات العملاقة، وهي أكبر وأضخم محطة في شرق سوريا، تغذي مدينة دير الزور بشكل كامل وبعض المناطق المحيطة بها. فكانت يعني هذه المحطات قد أزيلت منها بعض التجهيزات من يعني محركات ومولدات وغيرها إلى خارجها قبل وصول مياه نهر الفرات إليها، ثم بعد أن انخفض منسوب نهر الفرات أعيدت هذه التجهيزات إلى داخل المحطات، وأعادت الشركة يعني تشغيل هذه المحطات. هي 83 محطة خرجت عن الخدمة خلال هذه الأيام من ارتفاع منسوب نهر الفرات، أعيد ربما أكثر من 30 محطة منها على يعني على
0: هذه المحطات تقريبا عادت للعمل بطاقتها الكاملة.
1: محاولة
0: المحطات يعني عادت بطاقتها الكاملة، من التشغيل يتم بشكل تدريجي
1: بطاقة كاملة وأخرى. يعني هي بشكل عام يعني المحطات قبل ارتفاع منسوب نهر الفرات في كثير من القرى لم تكن تخدم المنطقة على مدار الساعة. بعض المناطق، نتحدث مثلا عن منطقة السوسة في ريف البوكمال قرب الحدود العراقية، كانت تصل المياه إلى منازل الأهالي ساعتين في الأسبوع. فإذا هذه يعني تعتبر هي تعمل لكنها عملها بسيط جدا، ولا تغذي إلا ربما 40% من أبناء المدينة البالغ عددهم ما يقارب 55,000 نسمة. فإذا هي بالأساس كانت تعمل بشكل جزئي، والآن يعني أعيدت بعض المحطات للخدمة وما تزال تحتاج إلى يعني جهود أكبر من ذلك، إلى معدات أكبر من ذلك، ورعاية واهتمام أكبر مما كانت عليه. بطبيعة الحال أعيدت هذه المحطات للخدمة. بحسب مدير المياه قال بأن 83 محطة خرجت عن الخدمة من أصل 210 محطات على ضفتي الفرات في دير الزور، أعيد هذا الكم منها للخدمة، والمحطات الأخرى التي خرجت عن الخدمة هي تحتاج إلى ربما بعضها إلى 20,000 دولار للمحطة الواحدة كي تعود لما كانت عليه في السابق، عدا عن موضوع إعادة المياه للمناطق بما تحتاجه حقيقة. والمنطقة هذه يعني سكنها الناس والأهالي قبل مئات السنوات قاصدين المياه الوفيرة في هذه المنطقة، لكن عدم وجود هذه التجهيزات يعني حال دون طبعا ذلك ربما من وصول المياه إلى منازلهم. فكثير منهم يشتري المياه الصهريج الواحد يصل ببعض الأحيان إلى 150,000. يعني كنا الأسبوع الماضي في منطقة حويجة الأصحين، هي يعني قرب الحدود العراقية، قال الأهالي بأنهم يشترون المياه منذ يعني قبل حتى ارتفاع منسوب نهر الفرات بمبلغ 150,000 للصهريج الواحد، وهي يعني مبالغ ليست بالقليلة على منطقة هي بالأساس يعني أهلها يعني حالهم المادي ليس بالجيد
0: اليوم. طيب عهد، بعد يعني إعادة تشغيل يعني هذا العدد أحد يعني 11 محطة دفعة واحدة اليوم، ما حجم التحسن المتوقع في وصول المياه الشرب إلى الأهالي في المحافظة؟
1: يعني إذا تحدثنا عن المدينة لم تنقطع فيها مياه الشرب على الإطلاق خلال الفترة الماضية، وذكرنا السبب بأن الاستنفار كان كبير من مديرية المياه، وكذلك الأمر من منظمات الأمم المتحدة التي استنفرت أيضا بطاقتها القصوى لحماية هذه المحطة. إذا تحدثنا دون غيرها ربما لكونها يعني لأهميتها وتغطيتها مساحة واسعة من المنطقة. أما عن الأرياف، يعني التحسن ما يزال يعتبر تحسن خجول، وذكرنا بأن إذا أعيد عمل كل هذه

0: المحطات، فإنها ستبقى المشكلة حاضرة التي كانت قبل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. فإذا المحطة الواحدة تحتاج إلى تعزيز بمحطات أخرى أو ربما إلى بعض الأجهزة كي تكون المياه تصل إلى المنازل. هناك مشكلات كثيرة منذ ما قبل ارتفاع منسوب نهر الفرات، لعل أبرز المشكلات هي الكهرباء التي تغذي المحطات، هي تعمل لساعات محددة ربما 5 أو 6 ساعات بأحسن الأحوال في هذه المحطات، فتكون يعني عمليات التشغيل ل6 ساعات، فإذا يعني كل يوم هو مخصص لحي أو لمجموعة من الحارات، عدا إذا تحدثنا عن الشبكة الداخلية التي لم تتم عملية تأهيلها تحديدا في ريف البوكمال منذ العام 1994 أي قبل نحو 32 سنة، وتحتاج المنازل قد تمددت إلى يعني أنشئت حارات بشكل كامل لم تصلها المياه على الإطلاق لأن الشبكة متوقفة عند حد معين وتحتاج ربما إلى يعني ربط شبكة جديدة وإعادة يعني استبدال بعض هذه الأنابيب التي تصل المياه أو توصل المياه من المحطة إلى منازل المدنيين. فإذا المشكلات كثيرة هي ليست متعلقة بشكل أساسي في ارتفاع منسوب نهر الفرات، الارتفاع ربما أخرج المحطة لفترة من الزمن ثم يعيدها إلى المشكلات التي كانت عليها في وقت سابق.
1: أشكرك جزيلا شكرا عبد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024، وأوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. أعلن الدفاع المدني عن انتشال فراقه لجثمان شاب غرق في بحيرة سد الشهباء بالقرب من قرية أم حوش شمالي حلب، وذلك بعد فقدانه في أثناء محاولة إنقاذ شخص آخر من الغرق. وأضاف الدفاع المدني بأن فراقه نفذت عمليات بحث عن شاب آخر غرق في أثناء السباحة في نهر الفرات يوم أمس الجمعة، داعيا الأهالي إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. كما أكد الدفاع المدني على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظا على سلامتهم. كما أعلن الدفاع المدني إخماد فراقه لحريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ من مكب للنفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية، وتسهم الرياح في تسارع انتشاره واتساع رقعته، مشيرا إلى أن فراقه تمكنت بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، إضافة إلى تنفيذ عمليات التبريد في الموقع. تثير حشرة الإبسيلا مخايف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
2: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسيلا تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
3: ويعني المواسم تقريبا على يعني على رايحه تنتهي من كثر الامراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدليه الزراعيه انفقد الدواء من كثر طلبه.
2: حال ابو احمد لا يختلف عن حال الاف المزارعين في الشمال السوري وخاصه في منطقه حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة، ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة. لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
4: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع دائما بشكل دائم، يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتأثر على الحجرة على الحشرة وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
2: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلا، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
5: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين، تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءاً مهماً من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: أطلق ناشطون في حي الهلوك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة من العائلات.
6: بصراحة يعني اجتنا عدة، خلينا نقول ما نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة، كون الدولة فتية فمن واجبنا نحن، من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
7: أصحاب مبادرة الهلوك حوارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جداره، يعني فنحن بنتمنى أنه هاي الحالة تتعمم على بعض المناطق القريبة من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجودة داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحالة.
1: أفادت محافظة طرطوس باقتراب أعمال تأهيل جسر العريضة الحدودي مع لبنان من التنفيذ الكامل، وأوضحت المحافظة أن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية أشرفت على الأعمال الفنية للجسر الذي يبلغ طوله 72 مترا وعرضه 26 مترا، في الوقت الذي تتابع فيه المؤسسة السورية للبناء والتشييد تحقيق نسب إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تتصاعد مطالب بعض شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
8: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلا بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
9: طالع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما في هالمبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ قال من فكر فيها وندرسها وبكرة منعرضها على مجلس المدينة.
8: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
10: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام من ضمن العقود

0: مبرمي مع الشاغلين ومجلس المدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن مطالبة بأي عطل أو ضرر. حاليا قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
1: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات، تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة، طرطوس.
2: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل أحد عمال نظافة بلدية البريج من جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال المسيرة وسط القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات 48 الماضية من جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة. أضافت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي أن إجمالي ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025 ارتفع إلى 983 قتيلا و 3122 مصابا. وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار متفرقة في قطاع غزة. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين، أهلا ومرحبا بك شروق. لو تضعين في آخر التفاصيل والتطورات الميدانية وحتى الإنسانية شروق.
3: نعم جمال، القصف الإسرائيلي لم يتوقف في مناطق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، تحديدا على مخيم البريج وسط القطاع. صباح هذا اليوم كان هناك استهداف إسرائيلي مباشر لعمال يعملون في بلدية المخيم في مخيم البريج، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد فلسطيني وهو عامل في بلدية البريج وسط قطاع غزة، ونقل جثمانه إلى هنا داخل مشفى شهداء الأقصى وتم تشييعه من قبل أقاربه ورفاقه أيضا. كذلك كان هناك عمليات لإطلاق النار التي تستهدف الفلسطينيين في المناطق الشمالية لقطاع غزة، عمليات إطلاق نار استهدفت بلدة بيت لاهية على وجه الخصوص، وهي البلدة القريبة من تواجد الجيش الإسرائيلي. نقل من هذه العملية عدد من الإصابات إلى مشافي مدينة غزة. بحسب الإحصائيات اليومية التي تخرج من وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار، وحتى الآن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 980 شهيدا، وأيضا مئات الإصابات التي تصل إلى مشافي القطاع.

0: نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية التي لا تتوقف على مناطق الخط الأصفر، المناطق القريبة من الخط الأصفر، وأيضا المناطق التي لا يوجد فيها انتشار لقوات الجيش الإسرائيلي. إنسانيا المعابر معظمها مغلق أمام حركة المساعدات، حركة الشاحنات التجارية، وأيضا حركة الأفراد. معبر رفح البري مغلق، معبر كرم أبو سالم مفتوح بشكل جزئي بحسب هيئة المعابر المحلية. يوم أمس فتح معبر كرم أبو سالم وتم إدخال فقط 12 شاحنة للمساعدات، وهذه الشاحنات جميعها محملة بمواد غذائية. أيضا هناك معضلة حقيقية لدى الجرحى والمرضى بسبب إغلاق معبر رفح البري بشكل متواصل. معبر رفح لا يعمل سوى 3 أيام بالأسبوع بحسب هيئة المعابر. تحدثت عن الأسبوع الماضي بالإحصائية الرسمية لها عن خروج وسفر نحو 248 فلسطيني، منهم 82 جريح ومريض فقط، في حين هناك انتظار للآلاف من الجرحى والمرضى لفتح المعبر بشكل كامل أمام حركة الأفراد. هناك انتظار أيضا لأصحاب الجنسيات والطلاب وغيرهم من الفئات الذين يحتاجون فتح معبر رفح بشكل عاجل. وصل أيضا خلال الأسبوع الماضي عبر معبر رفح في الأيام التي فتح فيها نحو 331 فلسطيني. هؤلاء عادوا من جمهورية مصر العربية وأيضا الأردن، ومعظمهم من الجرحى والمرضى الذين سافروا خلال فترة الحرب. جمال.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة معركة بقضاء صور جنوبية لبنان. أضافت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نسف عددا من المنازل والمؤسسات الرسمية في مدينة بنت جبيل، كما نفذت الطائرات الحربية 3 غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية. هذا وأظهر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوبي لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يقف أمام خيار مصيري بين قيام دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو استمرارها تحت تأثير منطق الميليشيات. وأضاف عون أن المرحلة الحالية لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذبات المناطقية، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية تمثل ضرورة وجودية تبنى على المصارحة وتعزز بالعدالة وتترسخ بالإنصاف. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لوكالة رويترز إن بلاده قد تستفيد من أي اتفاق لوقف إطلاق النار قد تفضي إليه مفاوضات إسلام أباد. أضاف سلام أن الحكومة على تواصل دائم مع حزب الله، مشيرا إلى أن المطلوب هو التزام الحزب بتعهداته وتنفيذ ما عليه. وشدد سلام على أن الجنوب اللبناني من المفترض أن يكون منطقة خالية من السلاح، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح سلام أن الحكومة ترى أن مشكلة لبنان مع حزب الله تتمثل في سلاحه، داعيا إلى منح الوسيط الأمريكي دورا أساسيا في إدارة المسار وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية. أرحب بضيفي وسيم جانبين الصحفي معي من بيروت. أهلا ومرحبا بكم سيد وسيم. بداية، كيف تقرؤون المشهد الآن في جنوبي لبنان بعد هذا التصعيد الإسرائيلي والإنذارات الإسرائيلية أيضا بالإخلاء لعشرين بلدة في جنوبي لبنان، أيضا مع التصريحات الرسمية من الجانب اللبناني؟
2: نعم، مرحبا لكم المشاهدين. ميدانيا ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة لعزل وتدمير القطاعات الحيوية في عمق الجنوب. مروحيات وسيارات وطائرات حربية شنت أحزمة نارية استهدفت جبل الرفيع ومرتفعات إقليم التفاح، وضربت طوقا على قضاء النبطية بغارات طالت حبوش دير الزهراني والنبطية الفوقة، وصولا إلى استهداف دراجة نارية في كفر رمان. وآخر الاستهدافات كان عسكري لحقته مسيرة، عسكري في الجيش اللبناني النظامي لحقته مسيرة واستهدفته أول مرة ولكن لم تصبه بأذى، ولحقته حتى مستشفى النجاة واستهدفته مرة ثانية وأصيب بجروح خطيرة. هذا الاندفاع العسكري ترافق مع إنذارات إخلاء عاجلة شملت 4 قرى جديدة، ليرتفع عدد البلدات المهددة بالتهجير اليوم إلى 24 بلدة في وقت ثبت فيه إخلاء الجيش اللبناني منذ تقريبا نصف ساعة لسكنت المعبر في كفر تبنيت، ما يؤشر ميدانيا على اتساع رقعة المواجهات بعد إخلاء الجيش اللبناني. طبعا هذا الاندفاع الميداني في المحاور العسكرية على الأرض وكبه زلزال سياسي غير مسبوق في العاصمة بيروت، حيث خرج الرئيسين اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بتصريحات ومواقف هي الأعنف ضد النفوذ الإيراني وسلاح حزب الله، مطالبين الحزب علنا بتسليم سلاحه وتغليب المصلحة الوطنية والانخراط في مفاوضات واشنطن المقررة في 22 من حزيران الجاري بناء على حصرية السلاح بيد الشرعية. طبعا الرد جاء سريعا من حزب الله عبر بيان، وكان من دون مواربة، يعني أعلن فيه الحزب الرفض المطلق لمخرجات واشنطن، واصفا إياها بالاتفاقيات المخزية وخارطة الطريق لإبادة اللبنانيين، وهو ما يمثل إعلانا رسميا من حزب الله بنهاية مفاعيل الهدنة الهشة التي انطلقت في نيسان الماضي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر وسيم جانبين الصحفي، كنت معي من بيروت. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن اتفاقا مرتقبا بين الولايات المتحدة وإيران قد يستكمل خلال 24 ساعة القادمة. وأضاف شريف أن الجانبين توصلا إلى إطار عمل لاتفاق سلام ينهي أشهر من التوتر في الشرق الأوسط، ويستعدان لتوقيعه إلكترونيا فور الانتهاء من صيغته النهائية، مؤكدا أن الاتفاق في حال إتمامه سيؤسس لمرحلة من السلام الدائم بين واشنطن وطهران. أرحب بضيفي محمد العقاد المحلل السياسي معي من إسلام أباد، أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. يعني بداية أبدأ معك اليوم، ما مدى واقعية يعني الحديث عن توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران خلال الساعات 24 القادمة؟ يعني هل نحن أمام تفاهم نهائي أم مجرد إعلان سياسي متفائل دعنا نقول؟
3: نعم، في البداية تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يبدو أن الأمور قد وصلت إلى مراحلها النهائية بين الولايات المتحدة وإيران، يعني إذا صح التعبير على غرار ما حدث سابقا قبل إجازة عيد الأضحى. كان هناك تفاهمات كبيرة على عدد كبير من النقاط، كانت هناك بعض الخلافات أو النقاط الخلافية الرئيسية التي لم يتم التوصل إلى توافق عليها قبل عيد الأضحى. الآن يوجد تفاؤل باكستاني كبير، وهذا التفاؤل بالمناسبة جاء خلال اليومين الماضيين، يعني حتى يوم الخميس كان هناك ملخص لوزارة الخارجية الباكستانية، وكانت التصريحات كلها تشير إلى صعوبة كبيرة يواجهها الوسيط الباكستاني في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وإقناع الطرفين على توقيع مسودة الإطار التي كان يتم الحديث عنها. لكن يبدو أن التغيرات كلها حدثت مساء يوم الخميس ويوم الجمعة، حتى يعني نشر رئيس الوزراء الباكستاني هاتين التغريدتين. ربما مسألة التوقيت ربما يكون فيها تفاؤل من الجانب الباكستاني، لأنه الاتفاق إلى حد كبير تم التفاهم عليه، لكن طيب لا تزال محمد. هناك اللمسات الأخيرة التي يتم وضعها، وهذه اللمسات الأخيرة قد تعثرت في أكثر من مناسبة
1: اليوم. يعني في هذه النقطة اليوم سيد محمد، لعل أبرز نقطة تحدث بها رئيس الوزراء الباكستاني هي بأن الاتفاق سيؤسس لمرحلة من السلام الدائم بين واشنطن وطهران، لكن برأيكم اليوم هل يمكن الحديث فعلا عن سلام دائم بين الطرفين، من العلاقة ربما هي أعقد من أن تحسن في هذا الاتفاق في اتفاق واحد؟
3: بالتأكيد هي أعقد من أن تحسم في اتفاق واحد، وحتى إن توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي لا تزال هناك الكثير من العراقيل وكثير من العوامل التي ستؤثر على استقرار المنطقة. في البداية فيما يتعلق بالاتفاق الذي يدور الحديث عنه الآن هو اتفاق إطار أو اتفاق مبادئ مؤقت يتم التوصل إليه بين الطرفين، وبعد ذلك تبدأ مناقشات فنية كما قال رئيس الوزراء بالمناسبة رئيس الوزراء الباكستاني في تغريداته الأخيرة. هناك لا يزال هناك مشوار طويل سيكون خلال 30 أو 60 يوما من المفاوضات على القضايا الفنية فيما يتعلق بالملف النووي وملفات أخرى كثيرة مثل العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. حتى وإن كان هناك اتفاق مبادئ على هذا الموضوع إلا أن الكثير من التفاصيل لا تزال غير محسومة. أما فيما يتعلق الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط، هي أصلا المسألة بالدرجة الأولى بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل
1: كان بالحديث عن الجانب الإسرائيلي. سيد محمد، اليوم كيف ستتعامل إسرائيل مع أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل يمكن أن تراه تهديدا لمصالحها أم ربما فرصة في خوض التصعيد؟
3: بالتأكيد هذا يعتمد على تفاصيل الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي ودعم الحلفاء. إسرائيل لم توافق أصلا على الملف على الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2015 5+1، وقالت إن هذا الاتفاق هو اتفاق يعني غير جيد بالنسبة لإسرائيل وكانت رافضة لهذا الاتفاق. الآن إذا جاء الرئيس ترامب ووقع اتفاق مماثل لاتفاق أوباما، بالتأكيد سيكون هناك رفض كبير من الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل وجود اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين، والذين هم أو إسرائيل بشكل خاص هي التي أقنعت الولايات المتحدة بالتورط في هذه الحرب، والولايات المتحدة ثبت أنها بالفعل تورطت في هذه الحرب. نعم. وأن بعض المعلومات الاستخبارية التي بنيت عليها هذه العملية معلومات خاطئة ومضللة من قبل الموساد الإسرائيلي، لذلك إسرائيل لن توافق على أي اتفاق يكون مريح إلى حد ما لإيران، أو على الأقل يعطي إيران فرصة لبدء برنامج نووي حتى وإن كان سلمي.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد العقاد المحلل السياسي، كنت معي من إسلام أباد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة

0: عم يتعافى؟ ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم

شارك الدواليب في العديد من الوزارات السورية. ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليب نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليب ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليب في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليب شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

حلقة جديدة من عين سوريا نضع فيها بين أيديكم أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم، ونبدأ بالعناوين. تصاعد مخاوف أهالي بلدة سويسيان بريف حلب الشمالي من التفجيرات المتكررة داخل المقالع الحجرية القريبة، ومطالب باتخاذ إجراءات للحد منها. الدفاع المدني يعلن إخماد حريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بريف الرقة، ويشدد على ضرورة اتباع الإرشادات لمنع انتشار الحرائق مع دخول فصل الصيف. محافظة طرطوس تقول إن تأهيل جسر العريض الحدودي مع لبنان بات قريباً من التنفيذ الكامل، وتؤكد أن الهدف هو استعادة حركة العبور.

0: تصاعد مخاوف أهالي بلدة سويسيان بريف حلب الشمالي من التفجيرات المتكررة داخل المقالع الحجرية القريبة وسط شكاوى من تأثيراتها على المنازل وسلامة السكان، ومطالبات باتخاذ إجراءات تحد من الأضرار الناجمة عنها.
1: في بلدة سويسيان بريف حلب الشمالي يعيش السكان على وقع تفجيرات متكررة تنفذ في مقالع حجرية قريبة وسط شكاوى متزايدة من تأثيرها المباشر على منازل المدنيين.
2: هل شيء اللي شفته نتيجة التفجير العنيف؟ كل تفجيرة لا يقل عن 5 و6 طن سماد. مع العلم أنه هذا البناء سيناج وحديد وبناء حديث وصار فيه هيك، ما بالك

0: البناء القديم، ونحن قرية أغلبها معمرة طيب، وعلى قدر المستطاع يعني العالم ما هي بلاقي تاكل ترجع تشيد أو ينهد بيته فوقه.
1: عدد من الأهالي أكدوا أن التفجيرات تسبب بظهور تشققات وتصدعات في الجدران والأسقف، ما أثار حالة من القلق الدائم بين السكان من تفاقم الأضرار أو تعرض المنازل لخطر الانهيار.
2: تشققات بالمنازل، تصدعات، يعني عند اللي عم فجروا الكمية الكبيرة بالعفاس عم بصير رجة أرضية، الأولاد عم تخاف، كله عم يطلع لبرا، بينهزم البيوت، وهي نتيجة التشققات موجودة، هي أحد المنازل، وغالبية منازل الضيعة على هالوضع هذا، حتى الأبنية المدرسية متضررة من هالموضوع هاي، وكل الأبنية العامة متضررة.
1: كما طالب السكان بتنظيم عمل المقالع الحجرية ومراعاة شروط السلامة والمسافات الآمنة عن التجمعات السكنية بما يحد من

0: لتلفزيون سوريا محمد أبو حلقة، ريف حلب الشمالي.
1: وتفاصيل أكثر ينقلها لنا مراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم. إذن ما هي أكثر الأمور التي تقلق أهالي بلدة سويسيان المتعلقة بالمقالع الحجرية، وإلى أي مدى الضرر يصل إلى منازلهم؟
2: مساء الخير. حقا الأثر الذي يصل إلى المنازل ظهر خلال مقاطع فيديو نشرها الأهالي قبل عدة أيام. يعني تشرح أن تأثير فعلا هذه التفجيرات التي تحصل في المقالع تؤدي إلى تشققات في الأبنية ومنازل الأهالي، عدا عن حالة حقيقة الخوف والهلع التي تسببها عمليات التفجير التي لا تراعي فعليا أي ساعات للراحة، وحتى ربما لا يكون هناك تنبيهات تتعلق بعمل المقالع. يعني نتحدث عن عمل غير منظم مرتبط بالفترة السابقة. اسمحي لي أن أتحدث عن مشهد سويسيان انطلاقا من مشهد مماثل عشناه سابقا.
1: نعم لو سمحت إبراهيم، وأيضا اشرح لنا إذا كانت هذه المقالع مرخصة أم غير مرخصة، يعني تعمل بشكل غير قانوني.
2: نعم بالتأكيد، أنا أحاول فقط أن أقرب الفكرة لك ولي وللسادة المشاهدين ثم أنتقل إلى واقع منطقة سويسيان.
1: نعم.
2: في منطقة دير حسان في ريف حلب، في ريف إدلب الشمالي، كانت هناك مجموعة من المقالع. هذه المقالع بعضها مرخص وبعضها الآخر ظهر حقيقة خلال السنوات الماضية نتيجة الحاجة لعمليات البناء، إن كانت المقالع وإن كانت يعني عمليات الحصول على مواد البناء التي تحصل من المناطق الجبلية بشكل أساسي. خلال عمليات التفجير التي كانت تجري في منطقة دير حسان لم يكن يراعى أي مشهد، ولم تكن حقا هناك تنظيم أو هناك إجراءات تتعلق بعمل المقالع خلال الفترة الماضية. لذلك كان الأهالي الذين وصلوا فعليا إلى مناطق الجبلية وباتت بالنسبة لهم الملاذ الآمن للسكن، تحدث عن المخيمات، عشرات المخيمات التي أقيمت في المنطقة، وأيضا الأبنية السكنية التي وصلت إلى حدود الجبال في تلك المناطق، كانت فعليا معرضة بشكل يومي للخطر. كانت حقا بعض عمليات التفجير تجري الساعة الثانية ليلا أو الساعة الثانية عشر ليلا، وهذا مشهد عشناه حقيقة ونحن نتحدث عن الواقع، واقع المقالع بشكل أساسي والعفاسات. بالانتقال إلى منطقة سوسيان، أيضا الأهالي قالوا بأن المشهد مماثل، لا ساعات حقيقة للتفجير، والتفجير حاليا بات يستهدف مناطق، يعني عملية الحصول على الحجارة والحصول على مواد البناء التي تجري من المناطق الجبلية القريبة من منطقة سوسيان، القريبة من مدينة الباب، تبعد سوسيان عن الباب حوالي 10 كيلومترات، تتم بهذا الشكل من الضخامة، وبالتالي بات الوصول إلى المناطق الحجرية الأكثر عمقا تستدعي أن يتم فعليا التفجير بكميات أكبر. هذه الكميات تؤثر بشكل مباشر على منازل المدنيين. شاهدت أحد مقاطع الفيديو الذي نشره أحد الأهالي من بلدة سويسيان قبل عدة أيام وهو يناشد، كانت حقا المباني السكنية التي بنيت حديثا تضررت وتشققت.
1: يعني أيضا نشاهد هذه الفيديوهات على الشاشة. لكن إذا سألناك إبراهيم الجهات المعنية، من المسؤول عن هذه المقالع، عن ترخيصها، عن السماح لمن يقوم بهذه الأمور بالقيام بها أو إيقافه عن القيام بهذه يعني المقالع الحجرية، وخاصة في هذه الساعات من الليل؟
2: بالتأكيد حقا هناك جهة مسؤولة عن تنظيم عمل المقالع والمعادن، هي هيئة تتبع لوزارة الطاقة. لكن كما ذكرت فعليا عمل هذه المقالع في سوريا يحتاج إلى خريطة جديدة. قبل سنوات كانت هناك خريطة، قبل الثورة بشكل مباشر كانت هناك خريطة تتعلق بعمل المقالع، كانت مثلا مقالع الطامورة في ريف حلب الشمالي ومنطقة حندرات وبعض المقالع التي كانت فعليا لها يعني بعض المواصفات التي تكون فيها بعيدة عن السكن، وأيضا يكون هناك إجراءات معينة يعني عمليات التفجير واستخراج الأحجار. لكن خلال السنوات الماضية نشأت الكثير من المقالع غير مرخصة بالدرجة الأولى. لا توجد حاليا خريطة لتوزع،
1: يعني عمليا هذه المديرية الآن التي تتبع لوزارة الطاقة معطلة وليس لديها خطة متعلقة بالمقالع الموجودة حاليا وآلية عملها والضرر الذي تسببه. إذن ماذا عن الحلول؟ إلى ماذا يعني يجب أن أو إلى من يجب أن يتوجه الأهالي لإيجاد الحلول التي تحميهم وتحمي عوائلهم من هذه الأضرار؟
2: يدرب قلت حقا بأنه لا توجد حتى الآن خريطة، وبالتالي عمل هذه المقالة حتى الآن يتم بالشكل العشوائي السابق. الأهالي حاليا يوجهون النداء بالدرجة الأولى لمحافظ حلب، وحتى هذه اللحظة لم تصدر على الرغم من المناشدات وعلى الرغم من الوقفة الاحتجاجية التي قام بها الأهالي في سوسيان أي يعني استجابة أو أي يعني ربما ردة فعل من قبل محافظة حلب توضح بأن هناك قد تكون إجراءات معينة لمنع حقيقة تفاقم الكارثة. نحن نتحدث

0: اليوم عن عمليات قصف، هذا ما يشبهه السكان، تجري بمناطق سكنية. هذا القصف وهذا التفجير الذي يرعب الأطفال والنساء، وأيضا بالدرجة الثانية يقوم حقا بالتأثير بشكل مباشر على المباني والمنازل القريبة. نتحدث حقا عن بعض المقالع لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن المنازل السكنية، ومن غير منطقة أساسا أن تجري عمليات التفجير في هذه المنطقة. وربما فعليا محافظة حلب قد تلجأ خلال الأيام القادمة ربما للاستجابة أو لإصدار تعميمات
1: تتعلق هذا الموضوع. نعم،
0: مقالع ليس في سوسيان بل في مناطق أخرى ما زالت متأثرة.
1: هذا الموضوع برسم الجهات المعنية، خاصة أن المديرية كما قلت هي يعني معطلة الآن ولا تقوم بواجباتها بخصوص المقالع الحجرية. شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب على هذه التفاصيل. في ملف آخر، أعلن الدفاع المدني إخماد فرقه لحريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف الرقة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ من مكب للنفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية.
2: استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة لحريق اندلع اليوم الجمعة 12 حزيران في حقول مزروعة بالقمح والشعير في منطقة سهلة البنات بريف الرقة الشرقي. وقد بدأ الحريق من مكب للنفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية، فيما ساهمت الرياح القوية من تسارع انتشاره واتساع رقعته، وشاركت في عملية الإطفاء 8 فرق إطفاء، حيث تمكنت وبمساندة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى تنفيذ عمليات تبريد في المنطقة. واستخدمت الفرق آليات الإطفاء إلى جانب الجرافات والجرارات لفتح خطوط عزل والحد من انتشار الحريق.
1: أفاد الدفاع المدني باستجابته ل 165 حريقا في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. وأوضح الدفاع المدني بأن الحرائق توزعت بين 40 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 125 حريقا متفرقا، مؤكدا إخماد الحرائق من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. كما نوه الدفاع المدني في بيان إلى أهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية. وينضم إلينا السيد عبد الحفيظ طالب رئيس قسم الإطفاء في إدارة الدفاع المدني من حماة. مرحبا بك. إذن للأسف هناك حرائق وفصل الصيف ما زال في بدايته، إلى أي مدى الإهمال هو أحد أهم أسباب هذه الحرائق، خاصة التي صدرت في البيان يوم أمس أكثر من 140-150 حريق؟
3: حياك الله سي روبر وجميع المشاهدين في إذاعة تلفزيون سوريا. نعم، شهدنا بالأيام الماضية ارتفاع بدرجات الحرارة وارتفاع بالمقابل الحرائق التي ازدادت وتيرتها بارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع بسرعة الرياح، أدت إلى انتشار مساحات كبيرة من الحرائق. علما نحن قد أطلقنا بالماضي حملات توعية تخص المزارعين للحد من هذه الحرائق ولاحتوائها والتبليغ المباشر من أجل احتواء أي حريق.
1: طب هل يعني يتحمل المسؤول الأول أو يتحمل المزارع المسؤولية الأولى عن موضوع هذه الحرائق مع ارتفاع فصل الصيف؟ هل هناك إجراءات يستطيع أن يتخذها وقمتم بحملاتكم التوعوية نشرها لتجنب هكذا حرائق؟ مثل ماذا مثلا؟
3: نعم، بحملات التوعية نحن وجهنا إلى المزارعين في تلك الفترة إلى أهمية صيانة الحصادات والجرارات بشكل دوري، وأيضاً توفير واقتناء طفاية حريق بحال حدوث أي حريق من أجل التدخل المباشر، وإنشاء خطوط عزل حول المحاصيل الزراعية عن طريق حراستها أو تعشيب المناطق بعمل خطوط عزل بيناتها. وأكدنا على أهمية الإبلاغ الفوري والمباشر لأي حريق، وعممنا عن طريق الاستعلامات والرقم المخصص 113 بالإضافة إلى الأرقام الموجودة بغرف الواتس أو غرف التليجرام أو الفيسبوك إلى أهمية الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي حريق. فالوقاية تبدأ بالوسيلة، الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية المحاصيل من التدخل ما بعد وقوع الحريق.
1: طيب، هل نشرتم فرقكم في نقاط أكثر قربا من الحقول الزراعية، من الأماكن التي فيها حصاد الآن، حتى تكون أسرع بالوصول لا قدر الله لأي حريق محتمل؟
3: نعم، مع بداية الموسم الزراعي انطلقت فرق الدفاع المدني بوضع خطة متكاملة إلى كامل الجغرافية السورية. وقد انتشرت فرقنا بحوالي 150 فرقة موزعة على كامل الجغرافية السورية، ونحن نشرناها ابتداء من أكثر المناطق فيها يوجد فيها حقول زراعية، أكثر الأماكن التي تعرضت بالماضي إلى حرائق، وأكثر الأماكن التي يوجد فيها سكن أو يمكن فيها إجراءات ممكن أن تؤدي إلى حرائق. عن طريق قيامنا بإجراء هذه النقاط نحن قلصنا بعدد الحرائق بالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة، وكانت النتيجة رائعة، ونحمد رب العالمين. إلى هذه اللحظة لم يبلغ أي حريق، لم نستطع السيطرة عليه، كان كل الحرائق ضمن المعقول والإمكانيات وحتى السيطرة التامة عليها.
1: طب عمليات الإخماد والتبريد التي تقومون بها إلى أي مدى هي أيضا مهمة بالمناطق الزراعية، تحديدا المناطق المحاصيل، كي لا تندلع مرة أخرى؟ يعني عمليات التبريد ربما تجنب اندلاع حريق آخر.
3: نعم، عند التبليغ عن أي حريق تقوم غرف العمليات بأخذ الاتصال وتوجيه أقرب مركز لها. عندما يتم التعامل مع أي حريق من فرقنا مباشرة يقومون بتحديد الأضرار، احتواء الحريق، ومن نفس الوقت الإجراءات الكاملة من حيث الإخماد والسيطرة التامة بحيث لا يبقى دخان عندي أو أي منطقة قابلة للاشتعال.
1: طب إلى أي مدى الأخطار ما زالت قائمة في المرحلة القادمة باعتبار أن موسم الحصاد ما زال مستمرا، يعني حسب تقديراتكم؟
3: نحن نأمل من رب العالمين أن سرعة الرياح لا تنتشر، أن الحرارة لا ترتفع أكثر من ذلك. فنحن بهذا الوقت يمثل لنا الذروة أو تقريبا يعني بنصف الموسم، ولكن سرعة انتشار الرياح واتساع المساحات الزراعية بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض الأماكن تمثل تحدي واضح لعناصرنا. ولكن نحن نعول على المزارعين بالتبليغ المباشر لوقوع أو مشاهدة أي حريق.
1: طيب أيضا، ما هي الرسالة التي توجهها من على شاشتنا للمزارعين بأهم الإجراءات غير موضوع التبليغ التي من الممكن أن تجنبهم أي حريق، على مبدأ درهم وقاية خير من قنطار علاج؟
3: نعم، أنسي ربع، عندما نتكلم عن 7500 حريق من بداية العام إلى حد اللحظة، 1450 بالمحاصيل الزراعية، ندعو المزارعين إلى صيانة الحصادات والجرارات الزراعية بالإضافة إلى توفير مطفأة حريق بالحد الأدنى، احتواء دلاء أو سطول أو حتى عوازل من أجل التعامل مع أي حريق، الإبلاغ، مراقبة الحقول خاصة بهذه الفترة، مراقبة الأطفال لأن عبس الأطفال سجلت الكثير من الحالات بوقوع حرائق. ونقول بالأخير الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر لحماية.
1: طيب باختصار لو سمحت، الأضرار إلى الآن هل هي كبيرة؟ الأضرار المادية، لأنه الحمد لله لا يوجد أضرار بشرية، الأضرار المادية إلى الآن هل هي كبيرة في المحاصيل؟
3: نحمد رب العالمين. سوف يخرج سيادة الوزير بنهاية الموسم الحصاد، كون نحن وضعنا خطة مسبقة بالإجراءات والاستعداد، وبنفس الوقت ربط أو نشر نقاطنا في نهاية الموسم. آمل أن يخرج
1: يعني نتمنى أن نسمع عن النتائج والأضرار وكل ما حدث في هذه الفترة. شكرا جزيلا لجهودكم السيد عبد الحفيظ طالب، رئيس قسم الإطفاء في إدارة الدفاع المدني، كنت معنا من حماة.
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: أنهت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب برنامجا تدريبيا استمر 3 أيام، استهدف الكادر الإداري في المدينة الجامعية بهدف تعزيز جاهزية العاملين ورفع قدرتهم على الاستجابة للحالات الطارئة والحوادث المختلفة، حيث تضمن التدريب محاور الإسعافات الأولية والإطفاء بشقيها النظري والعملي.
4: ضمن الخطة المشتركة ما بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث نقول

0: نقوم اليوم بدورة دفاع مدني إسعاف وإطفاء، الغاية منها تجهيز السادة الإداريين في الجاهزية ومكتب المراقبة ليكونوا على أهبة الاستعداد في حدوث أي طارئ. وسنقوم بعد انتهاء هذه الدورة بدورات أخرى لأبنائنا الطلاب إن كان في الهيئات الطلابية أو الطلاب ضمن الوحدات السكنية.
1: قامت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بإجراء تدريب لمدة 3 أيام لكوادر المدينة الجامعية. انقسم التدريب في اليوم الأول لتدريب على الحريق، على طرق التعامل مع الحريق وتعريف الحريق ومثلث الحريق وفئات الحريق، وفي اليوم الثاني قمنا بالتعرف على طرق الإسعاف الأولية، وفي اليوم الثالث قمنا بتدريبات عملية للكوادر على طرق التعامل مع جرة مشتعلة وحوض بترولي مشتعل.
2: أفادت محافظة طرطوس باقتراب تأهيل جسر العريض الحدودي مع لبنان من التنفيذ الكامل، وأوضحت المحافظة أن فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد يواصل تنفيذ مراحل مشروع إعادة تأهيل الجسر محققا نسبة إنجاز متقدمة تتماشى مع البرنامج الزمني المحدد لصالح الهيئة العامة للمعابر والجمارك بهدف استعادة حركة العبور. كما بينت بأن المؤسسة السورية للدراسات الهندسية والمساحية بطرطوس أشرفت على الأعمال الفنية للجسر الذي يبلغ طوله 72 مترا وعرضه 26 مترا. ومعنا السيد عمار زير رئيس قسم العلاقات بمنفذ العريضة من بانياس ليشرح لنا تفاصيل أكثر حول موضوع تأهيل جسر العريضة الحدودية وأهمية هذا الأمر. مرحبا بك سيد عمار. فعلا إلى أي مدى مهم تأهيل هذا الجسر للسوريين الراغبين بالعبور من وإلى لبنان؟
3: أهلا وسهلا، أهلا بك مرحبا، تحية لك إلى السادة المشاهدين. طبعا يعتبر منفذ العريضة منفذ حيوي يربط ما بين شمال لبنان منطقة عكار بالساحل السوري، وهو كان من أهم المعابر الحدودية مع لبنان. مثل ما يعلم الجميع تعرض المنفذ أو المعبر على أيام نظام البائد إلى قصف إسرائيلي أدى إلى دمار جزئي بالجسر الواصل بين المنفذين السوري واللبناني. عملنا على ترميمه بشكل مؤقت لتسهيل مرور السوريين واللبنانيين القادمين والمغادرون عن طريق المنفذ. بعد ذلك تعرضت المنطقة لعواصف شديدة وفيضان نهر الكبير، مما أدى إلى تضرر أجزاء كبيرة بالقواعد وأساسيات الجسر، ما أدى إلى انهيار بشكل جزئي، مما اضطرنا إلى أن نوقف العمل لفترة زمنية. تفضل.
2: نعم. طب إذا سألناك أيضا باستكمالا لهذه التفاصيل ومع هذه العمليات للترميم التي بدأت، إلى أي مدى الواقع أيضا صعب والتحديات صعبة أمامكم لاستكمال عملية ترميم الجسر بشكل كامل؟
3: تمام، بكل عمل في تحديات حاليا، نحن نقوم على أن صيانة جميع البنى التحتية في المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية. طبعا اليوم مع وزارة الإسكان نقوم بترميم الجسر وإنشاء قواعد أساسية وحفر أوتار الركيزة الوسطية لتدعيم القواعد المتبقية، ذلك لضمان متانة الجسر واستقراره. في تعاون الحمد لله بين كل الوزارات للانتهاء بشكل سريع من الجسر ودخوله بالخدمة.
2: متى من المتوقع أن يدخل الجسر الخدمة وأن تنتهي هذه العمليات حسب تقديركم؟
3: إن شاء الله الآن الأمور تمشي حسب المدة الزمنية المحددة، ما بين الشهرين والشهرين ونصف أو 3 أشهر إن شاء الله راح يكون المعبر داخل الخدمة.
2: وكم الاستطاعة والقدرة يعني الخدمية اليومية للعبور على الجسر من وإلى الجانب اللبناني تقريبا؟
3: طبعا نحن حاليا عملنا بخطة إسعافية بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان والحرب الإسرائيلية على لبنان.
2: نعم.
3: لاستقبال السوريين الذين يودون بالعودة إلى سوريا بشكل طارئ.

0: هو افتتحنا المعبر المنفذ كما ممر ترابي فقط، مشي على الأقدام
1: نعم
0: لسلاسة وتسهيل دخول السوريين. المنفذ يستقبل آلاف المسافرين عندما كان المنفذ شغال
1: نعم
0: بطبيعة عمله. إن شاء الله في الفترة القادمة عند الانتهاء من صيانة الجسر سنقوم باستقبال آلاف المسافرين أيضا، وأيضا إلى إعادة عمليات تبادل التجاري معنا.
1: نعم إذا سألنا باعتبارك ذكرت الموضوع التجاري، إلى أي مدى فعلا هذا المعبر أيضا مهما ليس فقط لحركة المدنيين العابرين، إلى التبادل التجاري مع لبنان، إلى أي مدى فعلا أيضا سيكون نقطة إيجابية في الاقتصاد السوري؟
0: طبعا هو منفذ يربط عكار، سهل عكار بالساحل السوري، والساحل
1: نعم
0: السوري معروف هو المرافق والموانئ ونقطة عبور وترانزيت إلى باقي الدول، فهو مهم جدا لإعادة افتتاح التبادل التجاري معنا.
1: نعم شكرا جزيلا لك السيد عمار الزير، رئيس قسم العلاقات بمنفذ العريضة، كنت معنا من بانياس. مشاهدينا مستمرون معكم في حلقة عين سوريا، ونتابع بعد الفاصل. تضرر شبكات الصرف الصحي يفاقم معاناة الأهالي في قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبية.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: تواجه قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي أضراراً كبيرة في شبكات الصرف الصحي، ما يضع الأهالي أمام مخاطر صحية متزايدة في وقت تواجه فيه البلديات صعوبات في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. مراسل تلفزيون سوريا في إدلب رصد معاناة أهالي قرية معرت حرمة والصعوبات التي تواجه البلديات في إعادة تأهيل البنية التحتية.
1: يا استاذ كريم، يعني هلق العجلة حبت السني ما عم لها على المستوصف.
2: في بلدة معرت حرمة لا يحتاج الأهالي إلى كثير من الشرح لإظهار حجم المشكلة. مياه آسنة مكشوفة، وروائح تنتشر بين المنازل، وحشرات باتت جزءا من يوميات السكان. أبو علي واحد من المتضررين، إذ أصيب هو وعدد من أفراد عائلته بحبة اللاشمانيا، وسط مخاوف من توسع الإصابات مع استمرار غياب الحلول.

0: صار لي هلق أربعة شهور ست شهور، طلع على السجار، طلع على أنت البق، البق اللي مش الحب السنة، والله العجان عطول على المستوصف رايحين جايين، هلق فرجيك ليك بدي أدي هون، الله يوفقكم شوفوا لنا حل له، تفرج أنت دير الكاميرا عليه وتفرج، الله يوفقكم يعني كيف بدنا نقدر نقعد في هالدار لك على الخضرة وين زرعينا حد المجروح ما بقى نقدر ناكل الخضرة بالطول.
1: جينا من المخيمات على ضيعتنا على أساس لحتى نعرف إن طالع متنا في الحلال. مو مجرور هذا عبي ريحته بتذبح واول شيء الدبيله ما خلصت من حبه السنه بجارير.
2: المجلس البلدي في معرض حرمة يقر بحجم الضرر لكنه يصطدم بواقع التمويل المحدود، فالبلديات في هذه المناطق حديثه التفعيل وتعمل بامكانات لا تكفي لاعاده بناء شبكات صرف صحي مدمره تحتاج الى مبالغ كبيره، وتزداد الصعوبة في ريف إدلب الجنوبي الذي تعرض لدمار واسع خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع، ما جعل إصلاح البنية التحتية يحتاج إلى خطط طويلة ودعم يتجاوز قدرات المجالس المحلية.
3: ركبنا 143 ريجارة وسلكنا هين كمان تقريبا نظفنا 150 ريجارة مع تركيب أغطي بيتوني وأغطي فونت لجميع الريجارات اللي قمنا بإصلاحها، ولكن يوجد عندنا بعض هلق عدد كبير من الريجارات مسكرة بسبب القصف وتدمير بنى التحدي للصرف الصحي.
2: لا ترتبط أزمة الصرف الصحي بالجانب الخدمي فقط، بل تمس عودة الحياة إلى القرى والبلدات المدمرة، فإعادة تأهيل الشبكات والطرقات والمياه والكهرباء تمثل شرطا أساسيا لعودة آلاف النازحين من المخيمات إلى مناطقهم.
4: هنا في ريف إدلب الجنوبي لا تقف آثار الدمار عند المنازل المهدمة فقط، فغياب شبكات الصرف الصحي يهدد صحة السكان ويؤخر عودة كثير من العائلات التي تنتظر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للعودة إلى بلداتها. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: من إدلب تنضم إلينا مراسلتنا إلاف العلي لتنقل لنا تفاصيل أكثر عن معاناة أهالي ريف إدلب المتعلقة بالصرف الصحي. مرحبا بك إلاف، اشرحي لنا التفاصيل وإلى أي مدى فعلا هذه شبكة متضررة وأصبحت تشكل أزمة حقيقية للمواطنين.
6: مرحبا ربا، يعني صراحة دعينا نقول بداية أن أكثر من 50% من شبكات الصرف الصحي في المناطق التي كانت يعني مع النظام البائد والتي كانت خطوط تماس هي متضررة بالفعل، ناهيك عن الشبكات في مناطق المخيمات والمخيمات العشوائية أيضا. هذا الأمر اليوم مع عودة السكان والمهجرين إلى قراهم للاستقرار يواجهون صعوبات تتمثل بانتشار الأمراض والأوبئة وإصابتهم وإصابة أطفالهم بأمراض جلدية كالليشمانيا والكوليرا وربما التهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض صراحة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال والكبار وكبار السن. هذا الأمر صراحة بسبب تهالك البنية التحتية وغياب الخدمات في تلك المناطق، خاصة أن هناك يعني طيلة 14 سنة الماضية كان هناك أعمال تخريب يعني من قبل ميليشيات النظام البائد صراحة عن طريق سد فتحات الصرف الصحي والنهب وسلب أغطية أيضا فتحات الصرف الصحي وسد بعضها بالحجارة. كل هذه الأمور صراحة اليوم تفاقم من معاناة المهجرين العائدين إلى مدنهم وقراهم الأم مع غياب يعني الحلول الإسعافية والجذرية لهذه المشاكل.
5: حتى الحلول الإسعافية إلى غير موجودة محلية. الآن يعني مع وجود البلديات ومجلس المحافظة والمجالس الخدمية المعنية بهذا الأمر، لا يوجد حلول إسعافية في هذه الأرياف.
6: صراحة ربا الحلول الإسعافية هي تكون من قبل السكان الذين هم يتضرروا بالفعل من فتحات الصرف الصحي المكشوفة. كان هناك شهدنا بعض يعني الحملات والتبرعات من سكان هذه القرى لشراء يعني أغطية لفتحات الصرف الصحي وتغطيتها أو ربما سحب هذه المياه الآسنة التي تتجمع قرب محلها يعني متواجدة في الفترة السابقة. لم يمضى يعني على إنشاء المجالس المحلية سوى شهر أو ربما شهرين يعني في أكثر

0: على أكثر حساب صراحة، وتعمل المجالس المحلية بما استطاعت من جهود وقدرة تمويلية على شراء فتحات لأغطية الصرف الصحي، وأيضا سحب الجوار الفنية، وأيضا تسليك شبكات الصرف الصحي. إلا أن يعني هذا الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة لإصلاح كافة الشبكات. كان في الشهر الثاني من العام الحالي مشروع من قبل منظمة اليونيسف بالتعاون مع محافظة إدلب على إصلاح شبكات الصرف الصحي في منطقة معرة النعمان بطول 75,000 متر، وأيضا تركيب ما يقارب 1,000 أغطية للصرف الصحي في تلك المناطق. ولكن هذا الأمر لا يعني أن يعني اليوم انتهت مشكلة الصرف الصحي، وتجمع المياه الآسنة هي بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل لهذه الخطوط وتسليكها وتعزيلها. ولكن جهود المجالس المحلية لا نستطيع التحدث عنها، لأنها يعني تقوم بما استطاعت من تقديم الخدمات، إلا أنها تحتاج إلى تمويل أكبر وعمل أكبر عن طريق يعني العمال المنتشرين على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك إلاف العالي، مراسلتنا من إدلب على هذه المعلومات. ما تزال حوادث سرقة كابلات الاتصالات تحت الأرض تتكرر في مناطق مختلفة من دمشق وريفها، رغم محاولة شركة الاتصالات وضع بعض الخطط للحد منها، إلا أنها لم تجدي نفعا، والسرقات مستمرة حتى أنها قد تعود وتتكرر في ذات المكان، وسط شكوك بسرقات ممنهجة لصالح شركات خاصة.
2: ما تزال مناطق متفرقة من العاصمة دمشق وريفها تشهد سرقات متكررة لكابلات الاتصالات في حوادث باتت ترقى إلى ظاهرة تحرم المشتركين من الخدمة لفترات قد تمتد لأشهر.
3: هلا تقريبا راح يصل لنا 4 شهور متضررين.
4: وين؟
3: بمنطقة كشكول وبدويلعة بشكل عام، يعني مو بس بكشكول. انسرق الكابل، تصلح أسبوع، رجع بعد أسبوع من انصدمين ورجع انسرق. حكينا شباب المقسم قالوا انه هني ما يعملوا صيانه، انسرقت بعدين مسافه ثانيه. هلا امبارح عم اساس بلشوا تصليح بالكابل، طبعا رجعت جزء من المنطقه الجزء الثاني لا، بس ما ترجع الشبكه كثير ضعيفه. نحن شغلنا انت بتعرف الوضع الحالي، شغلنا كله على النت.
2: سرقات ممنهجه في اماكن حيويه اعادت ترتيب اولويات مراكز الاتصالات من تحسين جوده الخدمه وتطويرها الى ترميمها واعادتها للخدمه.
5: تعرضت البنية التحتية في مركز باب شرقي لعدة حوادث سرقات، فمنذ الشهر 12/2025 حتى تاريخه تم سرقة 35 كابل، تم إعادة الخدمة ل 28 كابل، وما زلنا في قيد الصيانة لسبع كوابل. تتم السرقة عن طريق عصابات ممنهجة على نفس المحور، وأحيانا تتكرر السرقة لنفس الكابلات بكذا موقع.
2: شكوك تدور حول وقوف شركات إنترنت غير مرخصة وراء تلك السرقات لإجبار المواطنين على الاشتراك معها بأي وسيلة، ولو كانت على حساب خسائر مليارية لخزينة الدولة.
6: أول شيء سرقة الكابلات عم تكبت سوريا الاتصالات مليارات الليرات السورية لإعادة الخدمات بسبب الانقطاعات. أسباب الانقطاعات عم تكون مرة بسبب السرقة، ومرات أخرى عم تكون، وهذا الشيء المتوقع، أنه يكون في مشغلين ومقدمين خدمات غير نظاميين لخدمات بديلة عم يقطعوا هاي الكابلات مشان يقدموا خدماتهم البديلة. طبعا نحن حاولنا بأكثر من طريقة أنه نخفف من هالسرقات أو نلاقي علاج لهالسرقات، تسكير الغرف بطرق معينة بكتل إسمنتية إلى آخره، بس للأسف عم يتم تجاوزها وعم ترجع السرقات لنفس المواقع أحيانا، وأحيانا تتكرر مرتين وثلاثة.
2: تلقى مركز باب شرقي للاتصالات شكوى عن سرقة جديدة جرت يوم إعداد هذا التقرير، في وقت كان فيه العمال يواصلون إصلاح ما تم تخريبه في المرات السابقة.
7: يتكبد العمال عناء العمل في ظروف صعبة لإعادة الخدمة لآلاف المشتركين بعد سرقة الكابلات من قبل عصابات ما تزال نشطة وتكرر سرقاتها في ذات المكان أحياناً دون رادع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: ماريا عبيد من دمشق مراسلتنا من هناك تنقل لنا تفاصيل أكثر حول هذه الحوادث لسرقة الكابلات. مرحبا بك ماريا، ما هي التفاصيل الإضافية وما هي فعلا المنطقة؟

0: المناطق التي تتكرر فيها سرقة هذه الكابلات؟
1: نعم، مرحبا ربا. حقيقة مشكلة سرقة الكابلات وحتى العبث بالأسلاك المرتبطة بها في مناطق حي باب تومة وباب شرقي والدويلعة والكباس وكشكول وحتى في ركن الدين هي مشكلة موجودة ومتزايدة يوما بعد يوم. طبعا ربا في السابق أو في الأيام الأخيرة شهدت هذه المناطق العديد من عمليات السرقة، لكنها كانت تقتصر فقط على العبث ببعض الأسلاك مما يؤدي إلى سرقة عن حلها من قبل البلديات أو من قبل ورشات المحافظة بعد انقطاع عدد محدود من الهواتف الأرضية ويعني لفترة محدودة أيضا لانقطاع لشبكة الإنترنت. لكن ربما حدث في الفترة السابقة وما حدث تحديدا في السابع من شهر حزيران الجاري هو أنه تم سرقة الكابلين الأساسيين المغذيين لمنطقة باب تومة وباب شرقي وأيضا كذلك كابل أساسي مغذي لحي الدويلعة، ما أدى إلى خروج آلاف المشتركين عن الخدمة، عن خدمة الهواتف الأرضية وقطع شبكة الاتصالات بالكامل في ظل عمليات التخريب المستمرة لتلك المناطق بشكل رئيسي. وكما تحدثت يعني هي مشكلة موجودة في جميع مناطق دمشق لكنها في هذه المناطق متكررة بشكل مستمر. طبعا بدأت المناشدات من قبل أهالي المناطق سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بشكل مباشر إلى بلديات المناطق وإلى حتى إلى الشركة السورية للاتصالات. طبعا يعني تزامن هذا القطع مع امتحانات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. يعني ربما كما نعلم اليوم أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من وسائل التعليم وتبادل الإجراءات الرسمية والقرارات الرسمية الجديدة، بالإضافة أيضا إلى أن بحسب ما رصدنا أن 50% من سكان تلك المناطق يعملون على من خلال شبكة الإنترنت من المنزل. يعني حقيقة اليوم قطع شبكة الاتصالات لا يقتصر فقط لأنها خدمة أساسية،
0: هناك حديث وشكوك بأن يعني هذا العمل ممنهج وأنه ربما وراءه شيء منظم، ربما يعني عصابة منظمة، إلى أي مدى هذا الأمر ممكن خاصة مع تكرر الأمر ومنهجيته بهذه الطريقة؟
1: نعم ربا، طبعا في البداية تم إلقاء القبض على عصابة واحدة ممن يقومون بأعمال التخريب، لكنه أيضا من المتوقع ويعني كما يبدو أنها لم تكن عصابة واحدة التي تقوم بتلك العمليات المستمرة بشكل يومي. طبعا تم إلقاء القبض على هذه العصابة لأنه كما تحدثت يعني تطورت أعمال السرقة وتمت سرقة كابلات بشكل كامل، وبحسب مصادر ميدانية من المنطقة أيضا يعني هناك نساء وأطفال أحيانا من قبل هذه العصابات. تم طبعا إلقاء القبض عليهم بسبب كاميرات المراقبة المتواجدة في بعض المحلات التجارية في المناطق التي تعرضت لأعمال التخريب والسرقات، وبعد التحقيق مع العصابة أو مع المجموعة التي تقوم بهذه الأعمال تبين بأنها يعني لا تقوم بأعمال السرقة أو يعني تفكيك الأسلاك بهدف أغراض مادية أو لهدف بيعها أو يعني ما شابه، لكنها يعني الهدف من هنا هو يعني تخريب، لأنه أيضا يعني يتم أحيانا قطع الكابلات وترك الكابل المتواجد في المنطقة، يعني الهدف منها هو عمل تخريبي لقطع الاتصالات على المنطقة. وتبين بعد التحقيقات الأولية أنها تتبع لشركات مزودة بالإنترنت لكن بشكل غير نظامي، وتلجأ إلى اتباع هذه الأساليب للترويج إلى خدماتها بشكل غير نظامي. طبعا تم إلقاء القبض على مجموعة واحدة من هؤلاء، لكن يعني من المتوقع أنه يوجد عدد كبير من المجموعات التي تنفذ هذه العمليات. طبعا تم حل المشكلة من قبل السورية للاتصالات من ناحية إلقاء القبض على مجموعة، مما تم التوقيف في هذه الفترة لهذه الأعمال. لكن يعني أيضا كانت هناك بعض الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي أن من لم تحل لديه المشكلة بعد ومن ما يزال هاتفه الأرضي متوقف التوجه إلى أقرب يعني بلدية لحل المشكلة.
0: شكرا جزيلا لك ماريا عبيد مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل. يواصل معرض بيلدكس 24 أعماله اليوم الرابع على التوالي في أرض المعارض بدمشق، حيث شهد المعرض مشاركة نحو 710 شركات محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 1400 علامة تجارية من 51 دولة، في تأكيد على أهمية السوق السورية ومكانة قطاع البناء والتشييد في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

0: الأعمار.
1: وزارة الإدارة المحلية والبيئة هي الراعي الرسمي لهذا المعرض. هذا دعم مباشر لهذا القطاع بملف إعادة الإعمار والتعافي المبكر. نحن حريصين على هذا الموضوع، وغدا إن شاء الله راح تكون في جلسة حتى نحكي عن مشاريعنا وكيف بيكون في التعاون الحكومي لمعالجة موضوع إعادة الإعمار، وكذلك كيفية الاستفادة من هذا المعرض بهدف أنه يكون في تنسيق بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك أي مبادرات مجتمعية. فبالتالي حقيقة أمامنا كثير من الأهداف. الاستفادة هي طبعا للقطاع الخاص، الشركات المشاركة. اليوم عدد الشركات المشاركة أكثر من 700، ضعف العام الماضي. هذا مؤشر أن الثقة بالسوق السورية وكذلك الملف السوري أصبح اهتمام عالمي، وهي مؤشرات كلها إيجابية راح تنعكس يعني بالأشهر القليلة القادمة إن شاء الله.
2: بالنسبة للمؤسسة السوري بناء والتجديد، هي صارت هي الزراعة الهندسة للوزارة الأشغال. نحن بالمعرض هون الهدف الرئيسي هو بالمعارض بشكل عام هو تبادل الخبرات، كان نحن أشبه نستفيد من الشركات الثانية أو نحن كمان شركات ثانية أو الناس اللي عم بترتاد للمعرض إنه أشبه يستفيدوا منه. كمان في شركات كتير استثمارية، نطلع على مخططات وإيش عندهم فكر استثماري، ونحن كمان عندنا موقع استثماري بنطرحها على الغير. معرض بلدكس هو من أحسن المعارض الخبرات الموجودة يعني كقطاع البناء، كان قطاع الإنشائي ولا الإكساء ولا العزل. أصلاً أكثر من هيك معرض ما في موجود بسوريا، مثل هيك معرض يكون في تبادل خبرات موجودة بين الشركات.
3: طبعاً نحن بالنسبة لنا من خلال هذا المعرض عم نعرض مشاريع خزانة التقاعد، هي المشاريع اللي هي مملوكة عنا نحن كنقابة مهندسين. عنا مجموعة المشاريع الاستثمارية اللي عارضينا هون ضمن هذا الجناح، وبنفس الوقت نحن بالنسبة لنا يعني فرصة لحتى نحن نبني شراكات مع كثير من الجهات اللي جاية بدها تاخذ بهذا الاتجاه ومهتمة بهي المشاريع. إضافة لهذا الموضوع، نحن بهذا المعرض تحديدا مستضيفين كل شيء مكاتب هندسية، خليني أقول هي المكاتب الهندسية الاستشارية اللي عندها مشاريع كبيرة، عم نعرض مشاريع ونعرف فيها إنه هي مشاريع قادرة على تبني أكبر المشاريع اللي هي قادمة لسوريا. إضافة لذلك نحن كمان مستضيفين مجموعة شبابية، يعني شباب مبادرين عندهم تجارب العلاقة بالعمارة الرقمية، كمان هنا موجودين معنا بالجناح ونحن بنشجعهم ونقدم لهم الدعم.
0: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024. وأوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. أكد المركز الوطني للزلازل أن الهزة الأرضية التي ضربت فجر اليوم شمال غربي حلب بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تعد ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة ولا تدعو للقلق. وأوضح المركز أن تكرار الهزات في شمالي وشمال غربي سوريا يعود إلى الطبيعة التكتونية النشطة للمنطقة، حيث تسجل هزات ضعيفة إلى متوسطة بشكل مستمر وقد تكون محسوسة أحياناً من قبل السكان. وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على صدع شرق الأناضول نتيجة لإعادة توزيع الإجهادات على الصدع، لافتاً إلى أن عمقها كان سطحياً ما أسهم في شعور السكان بها بشكل أوضح. أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية والهندسية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أعادت تشغيل 11 محطة مياه بعد توافر الظروف المناسبة لإعادة التجهيزات إليها. وأوضحت الوزارة أن التجهيزات كانت قد فككت مسبقاً حفاظاً عليها من خطر الغمر نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لإعادة جميع محطات المياه إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، مشيدة بجهود الكوادر الفنية والهندسية وعمال الصيانة خلال الفترة الماضية. نهاية برنامج عين سوريا، شكرا لمتابعتكم.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق

0: عام 1998 دافنا معه أحلامه القومية.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئي كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تصدر امتحان الرياضيات للشهادة الثانوية التفاعل في سوريا خلال الساعات الماضية بعدما خرج آلاف الطلاب من القاعات وهم يحملون شكوى واحدة تقريبا. الوقت لم يكن كافيا والأسئلة كانت أصعب مما توقعوا. ومع انتشار عشرات المنشورات ومواقع ومقاطع الفيديو والتعليقات الغاضبة، تحولت مادة الرياضيات إلى العنوان الأبرز على صفحات الطلاب والأهالي في مشهد يتكرر كل عام تقريبا، لكن هذه المرة عاد بزخم أكبر. تعود القصة مشاهدينا إلى امتحان مادة الرياضيات الذي تقدم إليه طلاب الشهادة الثانوية، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التعليقات التي انتقدت مستوى الأسئلة ووصفت بعضها بأنه يحتاج إلى وقت أطول من الزمن المخصص للامتحان. وتداول طلاب وأهل آراء متباينة حول الامتحان، فبينما رأى بعضهم أن الأسئلة كانت صعبة وتفوق مستوى الطالب المتوسط، اعتبر آخرون أن الامتحان اعتمد على الفهم والتحليل أكثر من الحفظ، وهو ما جعل الفارق واضحا بين الطلاب. ومع اتساع التفاعل، تحولت مادة الرياضيات إلى ترند على المنصات السورية، وظهرت مطالبات بمراعاة مستوى الصعوبة عند التصحيح أو في سلالم الدرجات، في حين انتظر كثير من الطلاب صدور آراء المدرسين المختصين لتقييم الامتحان بشكل أدق. مقاطع مصورة عديدة مشاهدين غزت وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شكوى الطلاب وغضب الأهالي من أمام مراكز الامتحانات لطلاب الفرع العلمي. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
1: بيدمروا الأجيال تدبير وبيعرفوا مليار بالمية، ولا مدرسة حكومية فيها أستاذ عم يعطي ضمير.
2: كل البنات هيك
3: الله يسامحك. تكميل يعملوا لنا تكميل
4: احنا ما في كثير كثير صعبين.
2: قال مو جايبينه ما خذيت شو اسئله حتى ما
0: من بين أكثر المشاهد تداولاً أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي كان هذا المقطع الذي أظهر والد أحد الطلاب غاضباً ويوجه شتائم نحو مدرسة ما. دعونا نشاهد معاً.

حسابات عديدة تحدثت عن وفاة الطالبة سارة أحمد قويدر، لكن هذه المعلومات بطبيعة الحال غير دقيقة، كون صورة متداولة للطالبة تعود لفتاة مصرية توفيت بحادث سير قبل أكثر من عام، كما أن الاسم يعود لفتاة سورية في الصف الثامن وليست من طلاب شهادة الثانوية العامة. وفي خضم حالة التوتر بين الطلاب مشاهدين، تحدثت بيانات رسمية عن أن فرق منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ تعاملت مع 78 حالة إسعافية خلال امتحان مادة الرياضيات في المراكز الامتحانية، معظمها ناجمة عن التوتر والإجهاد، وإضافة إلى حالات من هبوط سكر وضغط ومغص كلوي. دعونا نشاهد جانبا من تلك المشاهد.

0: حلت هذه القضية كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نستعرض بعض ردود الفعل حولها. نبدأ من علي الذي كتب: البنات كل سنة نفس الفيلم نفس الانتقاد، وبالآخر يجيبوا الإعلامات التامة، والشباب حاليا تلاقي عم يلعب شدة أو عم يتفرج على كأس العالم يقول لك معلم العلامة التامة وقل علامتين ويسقط بالآخر. أما حسين علق وقال: لو عاملين مقابلات مع الشباب كان قالوا الأسئلة سهلة ويمكن نأخذ العلامة الكاملة، الشباب دائما رأيين. أما مينيل فقالت: هدول طلاب تعبانين وعم يركضوا لمستقبلهم ببلد بتعاملهم كأنهم ولا شيء، هي غير العبء المادي وأسعار الدروس وأقساط المعاهد، الله يعوض عليهم تعبهم. أشعلت عبارات كتبت ليلا على بعض جدران الرفعات موجة غضب واسعة في المدينة، ليس بسبب الكلمات بحد ذاتها فقط بل بسبب ما تمثله بالنسبة لكثير من السكان. خلال ساعات تحورت كتابات مؤيدة لرئيس النظام المخلوع لبشار الأسد على جدران مدارس ومساجد إلى قضية رأي عام، دفعت وجهاء وثوار المدينة إلى إصدار بيانات تنديد وتحذير، وعادت إلى الواجهة ملفات لم تغب يوما عن ذاكرة المدينة. أثارت هذه الكتابات غضبا واسعا بين الأهالي والفعاليات المحلية الذين اعتبروا أنها تمثل استفزازا لمشاعر السكان وإهانة لضحايا المدينة والثورة السورية، خاصة أن تل رفعة تعد من المناطق التي دفعت أثمانا كبيرة خلال سنوات الثورة السورية. وعلى إثر ذلك أصدر عدد من ثوار ووجهاء المدينة بيانا أدانوا فيه الحادثة، مطالبين الجهات المعنية مشاهدين بالتحرك لكشف المسؤولين عنها ومنع تكرارها، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التعليقات المطالبة بمحاسبة من يقفون خلفها. أعاد الحديث إلى الواجهة نقاشا أوسع حول التعامل مع رموز النظام السابق في المناطق التي شهدت مواجهات مباشرة معه، وحول قدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار سنوات الصراع في وقت ما تزال فيه ذاكرة الحرب حاضرة بقوة في تفاصيل الحياة اليومية للسوريين. بعد انتشار العبارات الموالية لنظام الأسد في ثلاثة مواقع مختلفة داخل تل رفعت، أصدر بعض الناشطين من أبناء المدينة بيانا استنكروا فيه العبارات، دعوا الدولة للتدخل. دعونا نشاهد.
1: نحن ثوار ووجهاء مدينة تل رفعت ندين ونستنكر كتابة عبارات موالية لبشار الأسد المخلوع على جدران مدينة تل رفعت جوامع ومدارس، وتعتبر هذه الكتابات إهانة للثوار ولدماء الشهداء وللدولة السورية وإخلال بالسلم الأهلي، وعليه فإننا نطالب الجهات المعنية بإخراج جميع من كان بصفوف عصابات الأسد وقصد بمدة أقصاها 24 ساعة، وإلا نحن كثوار مدينة تل رفعت سوف نخرجهم من المدينة صاغرين.
0: لكن المشهد لم يبقى ساكنا طويلا، خصوصا مع حالة الغضب السائدة في عدد من المحافظات السورية بسبب غياب المحاسبة لمتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين في عهد النظام المخلوع وتنظيم مظاهرات واحتجاجات بمناطق مختلفة من سوريا، إذ خرج شبان من أبناء تل رفعت بمظاهرة طالبوا فيها كل من كان يعمل في المجال العسكري للنظام بمغادرة المدينة. دعونا نشاهد تلك اللحظات بهذا المقطع القصير.
2: اللي بيعرف حاله عسكري أو شبيح يطلع على السريع، لأن العالم ساير دمها. اللي بيعرف حاله عسكري أو شبيح يطلع على السريع، لأن العالم ساير دمها.
0: هذا الملف حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض بعض التعليقات السوريين حول هذا الموضوع. نبدأ من خالد الذي كتب وقال: هل يعقل انتشار كتابات بهذا الحجم على جدران مساجد ومدارس ومن الشبيحة؟ نعرف أن الشبيحة هربوا من يوم التحرير، أما من بقي في المدينة أيام النظام والقسد ليس جميعهم شبيحة، ولذلك الأمر قد يهدف لإحداث فتنة. أما أحمد كتب وقال: توقيت ظهور هكذا عبارات يدعو للتساؤل، خصوصا بعد ظهور منشورات ضد الشبيحة في مدينة حلب، هل يعقل أن يكون الفاعل واحد هدفه تخريب ما تقوم به السلطة من توحيد صفوف الشعب والمصالحة الوطنية؟ تساؤل مشروع من قبل أحمد. أما عبير فكتبت وقالت: أكيد اللي عم يكتب ليس من أهل المنطقة، إن شاء الله يكون في كاميرات ويلقطوا.

0: أرحب بضيفي الصحفي ساجد الشمالي معي من تل رفعت. أهلا ومرحبا بكم سيد ساجد. بداية يعني ضعنا في صورة ما جرى، متى بدأت القصة وأين ظهرت هذه العبارات داخل مدينة تل رفعت؟
1: تحياتي أستاذ خالد. طبعا استيقظ الأهالي صباح يوم أمس الجمعة على كتابات وعبارات موالية لبشار الأسد، كانت قد خطت ورسمت على جدران بعض المساجد والمدارس في المدينة. طبعا أهالي المدينة وثوارها نددوا واستنكروا هذه التصرفات لأنها إهانة، تعد إهانة للثورة والثوار، وتخل أيضا باسم الأهلي. لذلك نددوا واستنكروا هذه التصرفات وخرجوا حتى ببيانات مصورة ومكتوبة، طالبوا الحكومة السورية والقوى الأمن في المنطقة بالتدخل وإخراج من سبب هذا أو كتب هذه العبارات.
0: طيب اليوم سيد ساجد، ماذا نعرف عن يعني الجهات التي قد تكون وراء هذه الحادثة؟ هل هناك تحركات رسمية بما يتعلق بهذا الموضوع؟
1: طبعا بعض الناس قالوا أن هذه الكتابات خطت بغرض الفتنة، وبعضهم من قال أن بعض العوائل الموجودة في المدينة التي أصلا هي موالية لنظام الأسد الهارب هم من خطوا وكتبوا هذه العبارات. لذلك يعني الأهالي ثاروا غضبا لهذه التصرفات، وكما أسلفت عليك طالبوا الحكومة.
0: كيف عبر بطبيعة الحال يعني الأهالي وحتى الفعاليات المحلية عن رفضهم لهذه الكتابات سيد ساجد؟
1: لم أفهم سؤالك أستاذ.
0: الأهالي والفعاليات المحلية كيف عبروا عن رفضهم لهذه الكتابات؟
1: إن الأهالي خرجوا بمظاهرات وخرجوا ببيانات مصورة، منهم من غضب وتوجه باتجاه بعض العوائل، ولكن وجهاء المدينة وبعض الشخصيات الهامة في المدينة قاموا بتهدئة الوضع ودحضا للفتنة طبعا، واعتبروها فتنة ما بين الأهالي.
0: طيب اليوم يعني هل يربط الأهالي بين هذه الحادثة، دعنا نقول، وبين ملفات أوسع ربما تتعلق بالمحاسبة والعدالة، خاصة بعد سقوط النظام المخلوع؟
1: نعم، هم طبعا الربط واضح سيد الكريم. يجب يعني هم من يقوم بهذه التصرفات هم فعليا موالون لنظام الأسد وقسد، وهم شبيحة بالأساس. بعضهم من ترك سلاحه وهرب بعد تحرير المدينة في الأول من ديسمبر 2024، وبعضهم من بقى. من بقي هم من يحركون ويؤججون الفتن في المدينة، تمام، ويهددون أيضا السلم الأهلي في المدينة. الناس لم تعد تتقبل هذه التصرفات. ربما احتملوا الوضع لأكثر من عامين، ولكن بعد هذه الأحداث التي يعني ظهرت وحدثت في الأيام الماضية تأجج وضع الأهالي والثوار، ويعني طالب كما قلنا بإخراج كل من تلطخ يداه بالدماء السلميين والشبيحة خارج المدينة.
0: هل هناك أي تفاعل رسمي يعني من الجهات المعنية بما يتعلق بهذا الموضوع؟ دونا عن الكتابات وما جرى، لكن بما يتعلق بهذا الملف اليوم، كيف تتعامل السلطات المحلية والجهات المعنية مع هذه النقطة؟
1: السلطات المحلية في المدينة طبعا قوى الأمن بعض نوعا ما تؤمن المدينة، تدعو إلى السلم الأهلي، تحاول جمع وتوحيد الأهالي في المدينة وعدم تأجيج الفتن، ولكن لا يستطيع أن ينسى من مثلا قتل ولده أو أخاه، ويعني يستطيع أن يسكن أو يجاور من كان سبب في مقتل أحد أفراد عائلته.
0: طيب اليوم سيد ساجد بعد كل ما جرى كيف يبدو المشهد الآن داخل المدينة؟ هل عادت الأمور إلى طبيعتها وهدوئها أم أن التوتر ما يزال قائما؟
1: هناك توترات وهناك انتشار لقوات الأمن العام في المدينة، لأن ثوار المدينة بعد إصدار البيان المصور وإعطاء مهلة مدتها 48 ساعة من خروج العائلات الموالية والشبيحة من المدينة، تمام، ولكن ينتظرون بس انقضاء المهلة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي ساجد الشمالي، كنت معي من تل رفعت. أثارت قضية إزالة خيمة اعتصام في دير الزور فجر اليوم موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت خلال الأيام الماضية إلى رمز لمطالبات شعبية بمحاسبة شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات خلال فترة سيطرة النظام المخلوع. وعاد تفكيك الخيمة الجدل إلى الواجهة من جديد وسط تساؤلات حول مصير المطالب التي رفعتها، وما إذا كانت الخطوة تمثل نهاية الاعتصام أم بداية مرحلة جديدة من الضغط الشعبي. تعود القصة إلى الأيام الماضية عندما نصب ناشطون وأهالي في دير الزور خيمة اعتصام للمطالبة بمحاسبة شخصيات يقولون إنها شاركت في أعمال تشبيح أو ارتبطت بانتهاكات وقعت خلال سنوات حكم النظام المخلوع. وسرعان ما تحولت الخيمة إلى نقطة تجمع للمحتجين وإلى عنوان متكرر في النقاشات المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال، حيث اعتبرها مؤيدوها وسيلة للضغط من أجل فتح ملفات معلقة منذ أكثر من عام، في حين رأى آخرون أن معالجة هذه القضايا يجب أن تتم حصرا عبر القضاء والمؤسسات الرسمية. اليوم عاد هذا الملف إلى صدارة التفاعل بعد إزالة خيمة الاعتصام، وهو ما فتح بابا جديدا من النقاش بين من رأى أن القضية لا ترتبط بوجود الخيمة أو غيابها، وبين من اعتبر أن الخطوة قد تؤثر على زخم الحراك الذي تشكل حولها. خيمة الاعتصام التي نصبت أمس في دير الزور كما أسلفنا جاءت كرمز للاحتجاج ضد عودة مرتكبي الانتهاكات إلى دير الزور. استيقظ أهل المدينة اليوم على مشهد الخيمة محطمة، وصور الشهداء المعلقة على جدران الخيمة مرمية على الأرض، ما أثار حفيظة بعض الناشطين الذين صوروا مشاهد من الخيمة بعد تضررها. دعونا نشاهد.
2: جايين بالليل مكسرين الخيمة، طبعاً خيمة الاعتصام وأصوات شهداء. إذا تقبلون أنتم شهداءكم، إذا تقبلون شهداءكم هذين بالأراضي زدتوا مثل ما انزدت فوقهم الزبالة، وسكتنا وقلنا خلاص نعدي بس لحد هون وبسعد لحد هون وبس. هذولا الناس شرف إلكم، هذولا الناس شرف إلكم، هذولا ما ينزتون هيك ذينا بالأراضي. هاي الخيمة خربوها كسروها، تمام؟ تعرفون أنتم وين عايشين يا شباب.
0: لكن لم يمضي كثير من الوقت على تضرر خيمة الاعتصام في دير الزور حتى توجه ناشطون من أبناء المدينة لإعادة بنائها من جديد. دعونا نشاهد. بعد المشاهد الأولى التي انتشرت لتضرر الخيمة وإعادة بنائها مجددا، نشر أحد الناشطين مقطعا مصورا يظهر بدأ بناء خيمة ثانية في المكان نفسه، وذلك ردا على محاولة مجهولين الاعتراض على مطالب الاعتصام عبر إزالة الخيمة الأولى.
2: احنا هون نصبنا الخيمة رجعناها مثل ما كان، وهذول اخوتكم هذين الثوار كلهم موجودين بالخيمة، بس الساعتين مع المفاجأة الكبرى الخيمة الثانية يا شباب هاي المفاجأة الثانية، وصلت الخيمة هاي الخيمة الثانية
3: يا جماعة.
2: يلا الله يجزاكم الخير، مدوا لي اياها على السريع هون.
0: هذا الموضوع حل من بين القضايا التي أثارت ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها. نبدأ بتعليق من لؤي الذي كتب وقال: في أمن عام وحرس موجودين أمام مديرية التربية، نوبات على مدار الساعة تبعد 10 أمتار عن خيمة الاعتصام، اسألوا المناوبين ليلة امبارح. تعليق أيضا لمحمود قال: خيمة وصور للشهداء تدمر وتمزق، فكيف نأمن على حياة أهلنا وأطفالنا؟ المظاهرات التي خرجت لم تخرج عبثا، لن نسكت على هذا الفعل إطلاقا. أيضا محمد كتب وقال: هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة أبناء دير الزور أو ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، بل تكشف حجم الخوف من صوت الشارع الحر ومن المطالب الشعبية التي تنادي بإنهاء حالة الإفلات من العقاب. أيضا محمود العثمان كتب وقال: سيادة المحافظ زياد العايش، السيد قائد الأمن العام في دير الزور، إن خيمة الاعتصام تشكل رمزا لحق المواطنين في التعبير السلمي، ومن واجب الجهات الرسمية حماية هذا الحق وصون كرامة المعتصمين. في حلب مشاهدين انتشرت مقاطع مصورة هنا وهناك تصور انتشار الجرذان في بعض المناطق، ذلك بسبب تراكم القمامة فيها، وشغلت هذه المشاهد حيزا من تفاعل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا. نشرت صفحة محلية مقطعا جديدا أظهر تجول الجرذان في كومة للقمامة على زاوية منزل مدمر إثر الزلزال الذي وقع مطلع عام 2023. دعونا نشاهد هذا المقطع.
4: وهاي جرادينك يا حلب
5: طلع داخل بعض الكيس يفتح عرضه، طلع كم واحد.
0: لا تزال تلك المقارنات التي نتحدث عنها باستمرار بين الحين والآخر، بين كيف كان شكل الشرطة سابقا وكيف صار اليوم بعيون السوريين. هذه المقارنات لا تنتهي وتصل حتى لمقارنة أدق في التفاصيل بين الحين والآخر. جاذبة تفاعل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، انتشر مقطع مصور لعناصر من الشرطة يتجولون في سيارتهم يمرون بجانب موكب الحجاج عائدين إلى مدينة حماة ويهنئونهم بطريقتهم. دعونا نشاهد تلك اللحظات التي جذبت اهتمام رواد السوشيال ميديا.
6: حفلات سلام وحفلات بيت الله الحرام، حزم مبرورا وسعيا مشكورا.
7: لك الله حياك.

0: بالعودة مشاهدينا إلى موضوع الامتحانات، منذ بدئها سمعنا الكثير عن الأسباب عن دوافع بعض الطلاب للنجاح، لكن هل سمعتم عن طالب يريد النجاح بسبب الجكارة فقط؟ دعونا نشاهد ما قاله هذا الطالب الذي جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية.
1: أنجح أول شغلة مشان أكسر عيون عمامي، جكارة بالله إنه قد ما جاكروني قال أبوي ما ينجح، والحمد لله الوالد من بعد انقطاع 7 سنين عن الدراسة رجعني على المدرسة مشان ما أضيع مستقبلي، وأهم شيء بدي أنجح عشان أكسر عيونهم، ووعدني بجيزة.
2: ليش أشكر أنه هني بيقولوا؟
1: لأنه ما تنجح وبدك تطلع مثل الشباب الصايعين هاي كلها مع أولاد عمي، لأن ما حد درس منهم، بس أنا بدي أنجح إن شاء الله وأكسر عيونهم وأصير أحسن من أولادكم.
2: أهلك كانوا عم يقارنوك بحدا مثلا أولاد أعمامك أو
1: أولاد؟ لا الحمد لله، لأنه هاي الشغلة زين عند أهلي، شجعوني هم على الدراسة وما قاروني بحدا ابدا، انه شوف ابن جيرانك شلون صار وشوف ابن الناس شلون صار. انا عم حالي، انت ولدنا واللي يجيب رب العالمين يا مرحبا بابا.
0: صريح زياده عن اللزوم. لم تمضي سوى ساعات قليله مشاهدينا على انطلاق مونديال 2026، وربما قبل انطلاقه ايضا بدات الانتقادات لتنظيم كاس العالم، تحقيق وتفتيش امنيان تحدث عنهما مشجعون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في بلدان مختلفه، حتى أن بعضهم ذهب بالتوصيف ليقول إن هذا التنظيم هو الأسوأ في تاريخ البطولة. دعونا نشاهد تلك التفاصيل في هذه المادة التي أعدها زملاء بقسم نيوميديا.
3: السنغال تفتيش اسم الطيارة، أوزبكستان تفتيش بالكلاب.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: كانوا في ضباره بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات دقيقه.
6: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

AI models خاصة للتعليم، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي ياخذ دور أساسي بكل مراحل التعليم؟ Todoist Forest أدوات لتنظيم الوقت ومحاربة التشتت الرقمي ورفع الإنتاجية. كيف حرم الجي بي اس الدمشقيين من هوايتهم المفضلة؟ أعلنت شركة One X Home Robots الأمريكية تطوير أول روبوتات بهيئة بشرية مخصصة للاستخدام المنزلي وقادرة على أداء مختلف المهام اليومية مثل طوي الثياب، ترتيب الرفوف، ضب الغسيل أو غيرهم من المهام المنزلية. الشركة وضحت أن الروبوت نيو يمكن التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية، الشيء يلي بيحوله لمساعد منزلي، ونتيجة لاعتماد الروبوت على نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي LLM. الروبوت عنده القدرة على التعلم من سلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم، وبيحسن يقدم لهم اقتراحات مخصصة بتناسبهم مثل وجبات الأكل أو التذكير بالمناسبات الخاصة. الشركة مقررة طرح الروبوتات أولاً بالأسواق الأمريكية عام 2026 وبعدين تتوسع لأسواق تانية بعام 2027. سعر الروبوت $20,000 إذا بدك تمتلكه بشكل كامل، أو فيك تدفع $500 كاشتراك شهري. يمكن حلمي بأن أخلص من الكوي نهائياً رح يصير حقيقة قريباً. أو أنت عزيزتي الوقت صار مناسب أنك ترتاحي من شغل البيت، شو $20,000 ولا شيء من طرف الجيبة. أهلا فيكم بدكتور تيك، ويلا نبلش. الذكاء الاصطناعي تسرب لكل تفاصيل حياتنا، وعزائي الطلاب سواء الجامعيين أو يلي بالمراحل التعليمية قبل الجامعة ما فيهم يستغنوا عن الصديق الصدوق والخل الوفي شات جي بي تي ورفقاته. بس بيني وبينكم الطلاب معهم حق، ارتاحوا من سطوة النيردات ونظراتهم الفوقية وقت بيحتاجوهم بشي معلومة بتحسن المساكين عم يشحدوا النيردات شحادة، وهدوك بيتكبروا أكتر وأكتر. للأمانة شركة الذكاء الاصطناعي أولهم OpenAI انتبهوا لهي النقطة وطوروا شيء اسمه وضع الدراسة والتعلم Study and Learn بشات جي بي تي، وبعدها جوجل طوروا Guide Learning وأضافوه لجيميناي، ولاحقا Perplexity عملوا Study Mode. وهدول ببساطة أنماط تعليمية مخصصة ومصممة لتساعد الطلاب على التعلم بطريقة موجهة أكثر كنوع من الإرشاد اللي بيكون أشبه بدليل دراسي، بيساعد الطلاب خطوة بخطوة. يعني بدل ما تسأل سؤال وتاخذ الجواب بشكل مباشر، بوضع الدراسة والتعلم بيكون في نوع من التفاعل التعليمي المستمر، ممكن تشوف أسئلة متابعة، توجيهات إضافية وحتى اقتراحات لمصادر ممكن تتعمق فيها أكثر. هالشيء بيخلق جو تفاعلي تعليمي أكثر وبيخليك تركز على نقاط ضعفك وتحسنها، وبيعطيك تجربة تعلم شخصية أكثر من طريقة الأسئلة التقليدية اللي صارت على مبدأ خذ الجواب وامشي. الفكرة هون صارت تتعلم كيف توصل للجواب. فمثلا لو سألنا شات جي بي تي عن نظرية حفظ الطاقة، بكل بساطة شات جي بي تي رح يجاوبك ويعرف لك إياها ويقول لك الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. وبعدها بينتقل معك ليشرح لك شوي شوي، بيقول لك شو يعني هالحكي وبيعطيك معادلات بفسر لك ياهن وبيحكي لك شوية أمثلة. أما لو سألنا نفس السؤال تماما ولكن بتفعيل وضع الدراسة والتعلم، فأول شيء بيجاوبك فيه بسؤال وبيقول لك شو مستوى اللي أنت حابب نجاوب فيه ونشرح لك الجواب. وأنا جاوبته أنه أنا حابب تشرح لي بالمستوى الجامعي. فبيبلش وبيشرح لك وبيحكي لك أولاً عن الميكانيك، بعدين بينتقل معك ليحكي لك عن الديناميك الحرارية، الكهرومغناطيسية، النسبية، وبيحكي لك بعدين مثال سريع. وقبل ما يختم معك بيسألك سؤال. هلأ هون إذا كان الجواب على هذا السؤال صحيح فرح ينتقل معك لمستوى أعلى، أما إذا كان جوابك مش دقيق تماماً فرح يرجع خطوة لورا يوضح لك شوية نقاط بعدين يكفي معك. وبصراحة أنا هذا الشيء كتير عجبني، أحسن من طريقة الشرح التقليدية، وهذا كان مختلف شوي عن الوضع الطبيعي، نحن هون صرنا شوي متفاعلين أكثر. هلأ كتير من الأساتذة الجامعيين بتشوف أنه اعتماد الطلاب على نماذج الذكاء الاصطناعي قلل من كفاءتهم وخفض من تفاعلهم مع الدروس، صار في عندهم استسهال للحصول على المعلومة. هلأ أنا كباحث وأكاديمي ما بشوف هالشيء كتير صحيح، لأنه الطالب صاحب الفضول ويلي بحب التعلم رح يطارد المعرفة، والذكاء الاصطناعي رح يزيد من إنتاجيته ويحسن من قدرته للوصول للمعلومة. أما الطالب يلي بالأصل ما فرق معه وهمه بس ينجح، فسواء أخذ الحل من رفيقه أو من الذكاء الاصطناعي فالنتيجة هيك هيك ما رح يغلب حاله ويبحث. ولكن اللي أنا متأكد منه
صار لازم نطور من شكل التعليم وأساليبه ليتناسب مع التقنيات المتاحة، ونصير نركز على مهارات الطالب وطريقة تفكيره ومحاكمته المنطقية للقضايا العلمية يلي بيتعلمها، بدل من تركيزنا على قدرته على التذكر والحفظ. وبسوريا تحديداً عنا فرصة كبيرة لإعادة بناء قطاع التعليم بشكل نستفيد من التطور العلمي والتقني الكبير اللي وصلنا له خلال السنوات الماضية. وهلأ تعال معي عزيزي لعرفك على أداة مجانية سهلة الاستخدام وسلسة وبتساعدك على تنظيم وقتك وبتذكرك بمواعيدك. بقسم كمبيوتر ساينس بجامعة أورس الدنماركية عام 2007 كان في طالب بوسني لاجئ اسمه أمير صالح فنديتش، غرقان وضايع بين وظائف البرمجة ودوام الجامعة والشغل، كان دائماً مفكر بالمعضلة اللي بيواجهها يومياً كل الناس اللي عندهم ضغط وملتزمين بأكثر من مهمة. كيف مندير هالمد المتواصل من المهام بدون ما نتشتت؟ الشيء اللي ما كان متخيله أمير أنه الحل تبعه رح يتطور ويصير واحد من أهم تطبيقات إدارة المهام بالعالم، مع أكثر من 42 مليون مستخدم نشط عالمياً وإيرادات تخطط $100 مليون. الحيلة اللي بلشت كوسيلة إنتاجية شخصية بسيطة اتطورت لتودوئيست. سحر تودوئيست بيكمن ببساطتها الأنيقة جداً ومزامنتها الفورية على الموبايلات والآيبادات، حتى أنها موجودة كأكستنشن على جوجل كروم، يعني المهام تبعك موجودة معك بكل مكان وكل لحظة. وأنا بشوف هالشي كتير أساسي وكتير مهم، لأنه نحن دائماً متصلين إما بالكمبيوتر أو الموبايل أو الآيباد. ضيف على المزامنة أناقة وواجهة سلسة الاستخدام والتعامل، وخود باكج مثالي لإدارة مهامك اليومية والأسبوعية والشهرية. بس كمان تودوئيست بيروح أبعد من العمل الفردي وبيوفر مساحة عمل جماعية وتنسيق للمشاريع، تسمح بإسناد ومتابعة كل تاسك مع الشخص المسؤول عنه وإتمامه، مع إمكانية رفع ملفات ومرفقات وتذكير بالمواعيد. هاي الخطط الجماعية بتحتاج اشتراك رمزي شهرياً أو سنوياً، وبتجي مع مزايا إضافية تانية مثل مساعد ذكي، إمكانية التكامل مع تطبيقات تانية مثل جوجل كالندر، سلاك وجيميل. خلال السنوات الماضية كان لتودوئيست تطور مستمر، بس مؤخراً أضافوا كتير ميزات جديدة مثل أقسام سيكشنز لتنظيم المشاريع بشكل أفضل، وعرض المهام تاسك فيو المخصصة لإلقاء نظرة تفصيلية على كل مهمة على حدة، وكان إدخال مدة المهمة أو تاسك دوريشنز بمثابة نقلة نوعية لتخطيط الوقت تنظيمه. رحلة أمير من البوسنة المدمرة بالحرب للدنمارك وتأسيسه إمبراطورية إيراداتها عشرات ملايين الدولارات من فكرة بسيطة، حكاية لازم نتأملها بشكل جيد، خصوصاً لما تعرف أنه ببداية مشروعه عرض عليه تمويل ضخم بشرط أنه يتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي، ولكن بدل الموافقة قرر يخاطر ويصبر ويختار النمو العضوي التدريجي لتودوئيست بنفس الوقت اللي كان عم يشتغل فيه بأماكن تانية من شان يأمن دخله. آمن بفكرتك عزيزي ودافع عنها واصبر عليها، وخلي عندك ثقة أنه الحل البسيط لمشكلة بتواجهك وبتواجه غيرك ممكن يتحول لمشروع يغير حياتك. وقت منحط عقلنا براسنا منقرر نشتغل وندرس ونقول يا هادي، فجأة بيجيك إشعار من إنستا ريل، تفتحه بتلاقي حالك تورطت وسردت نص ساعة. وهي مشكلة منعاني منها كلنا، بما أنه الدراسة وإنجاز المهام والنجاح بيحتاجوا تركيز وعدم تشتت بإشعارات الموبايل والريلات اللي بيبعتهن رفيقك من كل تطبيق كأنه عم عليك هجوم. جبت لك عزيزي أبليكيشن فكرته غريبة وعبقرية، كل ما تركز وتنجز أكثر تكبر غابتك أكثر وأكثر. كل اللي عليك تروح على بلاي ستور إذا كان موبايلك أندرويد، أو إذا كنت من جماعة الآيفون فروح على أب ستور. وبالأب ستور بنكتب فورست وبنفتح التطبيق أبو ورقتين طالعين من الأرض هاد. وبعد ما تعمل حساب وتكمل إجراءات تسجيل الدخول، وقت تقرر تبدأ تركيزك بتفتح التطبيق وبتختار المدة اللي بدك تركز فيها. كل ما التزمت بالمدة اللي بدك تركزها، تركت موبايلك وما مسكته، الشجرة تبعيتك أو البذرة تبعيتك رح تكبر وتصير شجرة. ولكن إذا أنت هربت من الموبايل ورحت على تطبيق آخر أو سكرت التطبيق، فشجرتك رح ت

تتبل وتموت. هلا فورست اذا كنت مركز منيح وملتزم بالتركيز تبعك رح يعطيك خيارات انه غابتك الرقميه تكبر قدامك، ورح يكون في عندك خيارات ل 90 نوع مختلف من الشجر، سنديان وصنوبر او غيرهم. ولكن اذا استسلمت من التطبيق هالشجرات المسكينه كلها رح تدبر وتموت. التطبيق اشبه بمرايه رقميه بتعكس قوه ارادتك او ضعفك. التطبيق مش مجرد لعبة ظريفة، لا، هو أداة إنتاجية مدروسة ومحتل المرتبة الأولى ب 136 دولة حول العالم. أسلوب التطبيق القائم على تقنية الجيمفيكيشن بيحاكي الألعاب وبيحول الهدف المجرد المتمثل باستثمار الوقت والحفاظ على التركيز لتجربة ملموسة بتحرك مشاعرك وبتشدك. وهي نقطة جوهرية وكتير عبقرية، وركز شوي معي فيها. فورست بيستخدم الشعور بالذنب بأكثر طرق وعياً بيئياً. المستخدمين عبروا عن شعورهم بحزن حقيقي مفطر للقلب وقت بيخسروا أشجارهم الافتراضية. مبتكري التطبيق فاهمين علم النفس البشري بشكل عميق. نحن أكثر دافعية لمنع الخسارة من تحقيق المكاسب، خصوصاً وقت منكون مرتبطين عاطفياً بالشيء اللي رح نخسره. بحالتنا هي الأشجار اللي صرفنا وقت وجهد وتركيز لحتى كبرت وصارت غابة. فورست ما اكتفى بالرمزية الرقمية، وعملوا شراكة مع منظمة Trees for the Future، بحيث كل ما تجمع كريدتس كافية من التزامك وتركيزك فيك تساهم بزراعة شجرة حقيقية بمناطق محتاجة لإعادة تشجير بآسيا وأفريقيا. لهيك عزيزي، كل جلسة تركيز لك هي فرصة صغيرة لإنقاذ الكوكب. ولموعد تصوير هي الحلقة، عدد الأشجار اللي ساهم مستخدمي فورست بزراعتها بلغ 2 مليون شجرة. فورست بيقدم مجموعة غنية من الميزات المصممة لإثراء تجربة الاستخدام، مثل الأصوات الطبيعية اللي بتساعدك على التركيز وإمكانية تتبع سجل تركيزك بإحصائيات مفصلة، مع القدرة على تخصيص نشاط لكل مجموعة معينة مثل الدراسة والعمل وغيره. بالإضافة لميزات اجتماعية بتسمح لك بزراعة الأشجار التعاونية مع الأصدقاء وحتى التنافس معهم، ولكن بعض هي الميزات متاح فقط للحسابات المدفوعة. تعرفت على فورست من فترة قريبة وبكل أمانة أعجبت فيه جداً، لدرجة حبيت أني أحكي عنه ضمن هي الفقرة، لأنه بوقعنا الحالي نحن عم نحارب الإلهاء الرقمي باستمرار. نحن ما بنترك الموبايل لا بقعدتنا مع العيلة ولا بسهرتنا ولا حتى بقعدتنا مع أصحابنا، ناهيك عن الشغل والدراسة. ولكن فورست خلق طقس جديد للمقاومة بأثر ثقافي وبيئي مثير للإعجاب. تخيل معي عزيزي انك ماشي بحارات وشوارع مدينة ما عمرك زرتها ولا بتحكي لغتها، وما هيك بتعرف وين انت بالضبط ولأي اتجاه تتحرك وحتى كم خطوة بقيت لتوصل وجهتك. يمكن اول شيء خطر ببالك الجي بي اس، ونوعا ما معك حق، ولكن القصة اكبر من الجي بي اس وحده. Global Positioning System والمعروف اختصارا جي بي اس هو نظام الملاحة الامريكي واشهر انظمة الملاحة العالمية، ولكن هو جزء من عائلة أكبر بنسميها Global Navigation Satellite Systems وتعرف اختصاراً GNSS. بس الأمريكان مش هن الوحيدين اللي عندهم نظام تحديد مواقع خاص فيهم. روسيا عندها جلوناس، الاتحاد الأوروبي بيمتلك جاليلو، وآخر المنضمين لهذا النادي هي الصين عبر نظام بيدو. كل نظام عنده أسطول من الأقمار الصناعية اللي بتدور حول الأرض على ارتفاعات بتوصل لأكثر من 20,000 كيلومتر، وبتبعت إشارات دقيقة جداً. موبايلك بيلتقط هاي الإشارات وبيحدد موقعك بدقة بتوصل لأقل من متر واحد. بس لحتى يتم تحديد موقعك بدقة لازم موبايلك يلتقط إشارة من 4 أقمار صناعية على الأقل من نظام جي بي اس، 3 منهم لتحديد إحداثياتك والرابع لتصحيح فرق الزمن بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبالها. لأنه عزيزي خطأ متناهي في الصغر من مرتبة الملي ثانية ممكن يغير مكانك على الخريطة كليا. بس القصة ما بتوقف عن معرفة وين أنا أو كيف بدي روح. الجي ان اس اس صار قلب التكنولوجيا الحديثة، هو يلي بيوجه الطائرات والسفن والسيارات ذاتية القيادة، وطبعا الصواريخ هو اللي بيساعد المزارعين يحسنوا من إنتاجيتهم ويقللوا من تكاليفهم عبر تقنيات الزراعة الذكية، هو يلي بيمكن فرق الإنقاذ من الوصول للناس وقت الكوارث حتى لو كانوا محاصرين تحت الأنقاض أو وسط الغابات، وحتى التطبيقات اللي بتوصل لك أكلك وشربك لعند بيتك هي كلها بتعتمد تماماً على تقنيات الجي ان اس اس. ولكن ومع كل هذا التطور في تحديات، الإشارة ممكن تتأثر بالتضاريس، الأبنية المرتفعة، الظروف الجوية، تواجد داخل الأبنية، حتى ممكن تتعرض لتشويش معتمد. وهون بيجي دور التكنولوجيا الحديثة

بحماية دقة المواقع وربط GNSS بأنظمة أخرى مثل خرائط عالية الدقة والذكاء الاصطناعي وحتى شبكات الجيل الخامس. ويلي يمكن ما بتعرفوا أنه في جيل جديد من أقمار GNSS مع مستشعرات أذكى وأدق، مش بس للأرض، لا حتى للملاحة على القمر والمريخ. يمكن أكثر حدا تضرر من أنظمة تحديد المواقع هن الدمشقيين، ما بقي حدا يسألون وين بدي روح أو كيف الطريق. بس السؤال، الجي بي اس من وين إجا وكيف بلش؟ تعا معي لأحكي لك الحكاية. بسبعينيات القرن الماضي، وقد كانت الناس توصل وجهتها بالبوصلة والدعاء ما تضيع على الطريق، كان البنتاغون الأمريكي بيخطط لشيء مختلف تماماً، شيء بيحول السماء إلى شبكة ملاحة ضخمة بتغطي كل شبر على الكوكب. وهيك انولد جي بي اس، Global Positioning System. في البداية كان جي بي اس مشروع عسكري بحت، الهدف منه إعطاء الجيش الأمريكي قدرة على تحديد المواقع والملاحة بدقة عالية في أي مكان بالعالم، سواء على البحر أو في الأرض أو في الجو. العمل الفعلي على النظام بدأ عام 1973، وأول قمر صناعي تجريبي أطلقوه بال 78، لكن التشغيل الكامل للنظام ما تم إلا عام 1995 بعد اكتمال كوكبة الأقمار. اليوم جي بي اس عنده 31 قمر صناعي نشط موزعين على 6 مدارات على ارتفاع حوالي 20200 كيلومتر فوق سطح الأرض. وحتى التسعينيات كانت الدقة العالية حكر على الجيش الأمريكي بس، لحد ما أعلن الرئيس بيل كلينتون في مايو 2000 إيقاف التشويش، وصارت الخدمة متاحة للعالم كله بدقة بتوصل لأقل من 10 أمتار ومجاناً. أول استخداماته كانت عسكرية، توجيه السفن والطائرات، تتبع القوات، تحديد مواقع الأسلحة بدقة. لكن لما انفتح للعامة دخل حياتنا اليومية بطريقة ما كنا نتخيلها، من السفر والرحلات لتطبيقات التوصيل للزراعة الدقيقة وصولا لإنقاذ الأرواح في الكوارث. دائما بسأل حالي مين استفاد أكثر من إتاحة الجي بي اس للعالم مجانا، البشرية كلها ولا الجيش والمخابرات الأمريكية؟ ممكن نختلف بالجواب، بس الحقيقة الثابتة بقدر ما حسن جي بي اس حياتنا، بقدر ما صار عند أمريكا قدرة تعرف بأي لحظة وين قاعد كل واحد فينا بالضبط. بس اللي بيهمني هون، أنتوا شو رأيكم؟ بعام 1996 وخلال أزمة مضيق تايوان الثالثة، أطلقت الصين 3 صواريخ على مواقع بالمضيق كإشارة تحذيرية ضد تحركات الجزيرة لنيل الاستقلال والاعتراف الدولي. ورغم أن الصاروخ الأول ضرب موقع بيبعد نحو 20 كيلومتر عن هدفه اللي كان متمثل بقاعدة كيلونغ العسكرية، إلا أن الصين فقدت الصاروخين الثانيين. وقتها طلعت الحكومة الصينية وقالت أنه الأمريكان قطعوا إشارة جي بي إس عن المحيط الهادئ واللي كانت الصين تعتمد عليها لتوجيه الصواريخ. ومن هذاك اليوم قررت الصين تعمل نظام ملاحة جوي خاص فيها، وأطلقت عليه اسم بيدو كبديل عن النظام الأمريكي. بس شو بيختلف بيدو عن جي بي إس؟ من حيث النشأة والاكتمال، جي بي اس نظام عالمي ناضج وبالخدمة بالثمانينات مع 31 قمر صناعي، بينما بيدو اكتمل بعده العالمي بعد المرحلة التشغيلية الثالثة بعام 2020 مع كوكبة 35 قمر صناعي. أما من جهة المدارات، صح أنه النظامين بتصبح أقمارهم الصناعية بشكل رئيسي على ارتفاع أكثر من 20000 كيلومتر من سطح الأرض، إلا أنه جي بي اس كل أقمار موجودة بنفس المدار ويلي منسميه المدار الأرضي المتوسط. لكن بيدو قدم نظام هجين وثوري واستراتيجي. طب الإضافة للأقمار بالمدار الأرضي المتوسط، الصين أضافت مجموعة من الأقمار على مدار جديد لتعزيز الدقة فوق آسيا والمحيط الهادي، وكمان مجموعة ثابتة فوق خط الاستواء بمنطقة ما بتغيب عن سماء الصين. أما من حيث الدقة، جي بي اس بيقدم بالتطبيقات المدنية دقة بين 3-5 متر تتأثر بالطقس والتضاريس والأبنية العالية، بينما تدعي الصين أنه دقة بيدو بتصل لأقل من متر بمناطق آسيا والمحيط الهادي، وبالصين ممكن توصل لمستوى السنتيمترات، وهذا كله بفضل مجموعة الأقمار الإضافية على المدارات الثانية. بس الصين ما اكتفت بهي، ودمجوا بيدو مع شبكات أرضية بتعزز الإشارة بالمدن المزدحمة اللي بتأثر فيها جودة الإشارة. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أكثر من 100 دولة حول العالم تعتمد على الجي بي اس ببنيتها التحتية، من الخدمات الصحية للعمليات العسكرية بقوات حلف الناتو، وهذا كله نتيجة لاستقرار الجي بي اس وموثوقيته العالمية. بالمقابل بتمكن الاستراتيجية الصينية بنشر بيدو عبر مبادرة الحزام والطريق. بكين بتشجع شركائها على اعتماد بنية تحتية متوافقة مع بيدو، وبتقدم حوافز للاستثمار بتطبيقات

مثل الزراعة الدقيقة، رصد الكوارث، والتخطيط العمراني. أخيراً الرسائل. واحدة من أهم الابتكارات اللي قدمتها الصين هي إمكانية إرسال رسائل نصية عبر بيدو، وهي خدمة ضرورية وفعالة بأوقات الكوارث وعمليات الإنقاذ أو بالمناطق النائية اللي ما بتوصلها خدمات الاتصالات. تخيل عزيزي صياد تاه بالبحر، أو سائح تاه بالصحراء، أو محاصر تحت الأنقاض وانقطعت عنه الاتصالات، بيحسن يبعث رسالة استغاثة لفرق الإنقاذ فيها موعد دقيق. الصين بهي الخدمة حولت بيدو من مجرد نظام ملاحة لشريان حياة. رغم أنه جي بي إس هو الأب الروحي لكل أنظمة الملاحة العالمية، إلا أنه بحكم السيطرة الأمريكية اللي بتسمح بتقييد الخدمة أو تعطيلها بالوقت اللي بدهم إياه، فهالشي بثير مخاوف دولية من الاعتماد المطلق عليه. بس كمان بيدو بواجه انتقادات كبيرة بتخص أمن البيانات والنفوذ الصيني، وهذا رغم وجود عدد كبير من الدول اللي بدأت تعتمد على بيدو نتيجة لبحثها عن شركات اقتصادية وتكنولوجية جديدة. باختصار عزيزي، الحل بالاعتماد على تكنولوجيا وطنية. نحن معتمدين بالكامل على تقنيات أجنبية، فرح نضل تحت رحمة ملك هاي التقنيات. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا في شيء معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فبإمكانك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام عبر الكود الظاهر قدامك على الشاشة. سلام.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله.
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

إليس ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968، أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض. اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لم تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

مساء الخير. نشرة الأخبار وإلى العناوين. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي معري غربي درعا وتطلق النار على مزارعين في المنطقة. احتجاجات في محافظات دير الزور وحلب وأدلب ضد فلول النظام المخلوع، متظاهرون يطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتسريع مسار العدالة الانتقالية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات على بلدات وقرى جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية تتمسك بحصر السلاح معها وتدعو حزب الله لدعم المفاوضات. باكستان تعلن تنظيمها حفل توقيع إلكتروني لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران غدا، وطهران تقول إن مذكرة التفاهم المرتقبة ليست اتفاقا نهائيا.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي معرية غربي درعا وإطلاقها النار على المزارعين في المنطقة. أضاف مراسلنا أن 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال توغلت منتصف الليل في قرية معرية بريف درعا وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل حالات اختطاف. وكان قد أشار مراسلنا في السياق ذاته إلى توغل آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا، حيث نفذتا عمليات استطلاع ومراقبة في المنطقة. بالتزامن مع ذلك أشار مراسلنا في القنيطرة إلى تحليق طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي. أعلنت وزارة الداخلية توقيف رأفة أنور العمودي أحد أبرز المطلوبين في درعا بتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط العمودي في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة والعمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام المخلوع. وبيّنت سجلات التحقيق أنه عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر ونشط تحت إشراف المساعد السابق أسامة أبو جعفر، كما أظهرت الأدلة تعاونه مع فرع المخابرات الجوية وتسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية ثم ابتزاز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. تواصل قوى الأمن الداخلي انتشارها المكثف في منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى ضبط الطرقات وتعزيز الاستقرار. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات ملاحقة للمطلوبين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
1: المكان الذي كان أحد المواقع التي تعرضت للاستهداف خلال الأحداث الأخيرة، تتواصل عمليات انتشار قوى الأمن الداخلي بعد توترات بدأت مساء الأربعاء الماضي وشملت عدة نقاط ومقار أمنية في المنطقة، حيث شهدت عدة حواجز للأمن الداخلي استهدافات متفرقة بالتزامن مع اشتباكات شهدتها منطقة العوينة وأشمى. حاليا نحن تماما مقابل قرية العوينة، هنا تماما حدثت الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات خارجة عن القانون.
2: بعد استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي بقرية العوينة من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قمنا بحملة على المنطقة وإلقاء القبض على المطلوبين، وقمنا بنشر قوات أمنية لتأمين المنطقة بشكل كامل، ومستمرين إن شاء الله بإلقاء القبض على آخر مطلوب بالمنطقة.
1: وتواصل قوى الأمن الداخلي في عين العرب كوباني انتشارها في المنطقة وأيضا متابعة التحقيقات المرتبطة بالأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء بعد أيام

0: من التوتر الأمني. نبيها طه، تلفزيون سوريا، عين العرب، كوباني.
1: أعلنت مديرية إعلام حمص توقيف الأمن الداخلي في المدينة متورطين بعرقلة دورية للمباحث الجنائية في حي العباسية أثناء تنفيذ مهمة

0: إلى الواجهة بعدما أعلنت مديرية إعلام حمص أن دورية من المباحث الجنائية واجهت عرقلة أثناء تنفيذ مهمة رسمية في حي العباسية. وبحسب المديرية بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به مالك مركبة مسروقة، وفي إثره توجهت الدورية لحجزها قبل أن يقدم الشخص الذي كانت بحوزته على ممانعة عمل الدورية ثم إحراق المركبة. قوى الأمن الداخلي من جهتها بدأت إجراءاتها القانونية عقب الحادثة، وتمكنت من توقيف جميع المتورطين في عرقلة الدورية ومقاومة تنفيذ المهمة الرسمية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة. في حمص لا تبدو هذه الحادثة بعيدة عن توتر أمني شهدته المدينة قبل أقل من أسبوع عقب توقيف الشيخ ممدوح الفدعوس أحد وجهاء قبيلة الفواعرة ثم الإفراج عنه بعد نحو ساعة، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأظهرت مقاطع متداولة حينها تجمعات في محيط دوار فدعوس تخللها إطلاق نار في الهواء، بينما قال أحد أبناء القبيلة في تسجيل مصور إن المحتجين ليسوا ضد الدولة، مع تجديده على رفض أي تجاوز بحقهم.
1: وهذا الدولة دولتنا الله الله، وموقفنا لن يتغير، لا حد يقدر يغيره.
0: وبين حادثة العباسية وما سبقها من توتر يبرز في حمص جانب جديد من التحديات الأمنية التي تواجهها وزارة الداخلية، في معادلة حساسة تجمع بين فرض القانون واحتواء التوترات بما يحول دون اتساع دوائرها.
2: نظم أهالي حي السكري بمدينة حلب مظاهرة ليلية، طلب المشاركون فيها بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي خلال مهلة 24 ساعة. كما دعا المحتجون الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري.
3: مع انتهاء حقبة النظام المخلوع دخلت سوريا مرحلة جديدة حملت معها آمالا بمحاسبة المسؤولين عن إرث الماضي الثقيل لهذه الحقبة. وقد تجسدت بعض هذه الآمال في إلقاء القبض على شخصيات بارزة من النظام المخلوع مثل عاطف نجيب وأمجد يوسف في خطوة اعتبرها كثيرون بداية لمسار العدالة المنتظر.
4: ورح نحاسب كل إنسان بحق الشعب السوري.
3: ولكن يوجد حراك شعبي يتوسع، إذ شهد حي السكري بمدينة حلب مظاهرة ليلية طلب فيها المشاركون بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي، وذلك خلال 24 ساعة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق السوريين ومحاسبتهم وفق القانون وتنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا. في السياق، سبقت تحركات حلب احتجاجات في دير الزور التي أطلقت شرارة هذه التطورات، إذ يستمر الأهالي هناك منذ أيام بالاعتصام، كما شهدت مدينة كفرنبول في ريف إدلب الجنوبي حراكا مماثلا بالأيام الماضية، حيث رفضوا دخول عناصر نظام المخلوع المتورطين بانتهاكات إلى المدينة وسط تأكيد المشاركين بتمسكهم بقرار سابق يمنع عودة كل من عمل مع نظام المخلوع عسكريا أو مدنيا. تعيد هذه التحركات أسئلة عدة إلى الواجهة بعد أكثر من عام على تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. لماذا ما زال السوريون يشعرون بأنهم بحاجة إلى الخروج بمظاهرات لدفع عجلة العدالة إلى الأمام؟ وإن يجب أن يرسم الخط بما يوصف بالإعفاءات التي تعطى لبعض الأسماء مثل فادي صقر في هذا المسار الصعب التي تعيشه البلاد.
5: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم؟
2: انضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، وإبراهيم الخطيب مراسل التلفزيون من حلب، وإلاف العلي مراسلة التلفزيون من إدلب. مرحبا بكم جميعا. عهد، لعل دير الزور من أكثر المحافظات التي شهدت في الفترة الأخيرة عودة بعض الشبيحة، كيف هو مشهد المظاهرات ضدهم في المحافظة؟
6: تحية لك محمد والسادة المشاهدين. هذا المشهد لم يكن حديثا أو

0: جديدا في محافظة دير الزور. في دير الزور كان هناك عمليات تسوية لقادة الميليشيات الرديفة للنظام خلال السنوات الماضية. قبل نحو عام تقريبا جرت عملية تسويات لعدد من هؤلاء في دمشق، لم تجرى هذه التسويات في محافظة دير الزور على الإطلاق. وبعد عملية التسوية التي يحصلون عليها والصكوك البراءة التي يحصلون عليها من دمشق، يتجهون إلى دير الزور بمواكب يعني، وتكون هي استفزازية حقيقة لأهالي المنطقة. في بعض الأحيان يكون يرافق هذه المواكب لعل آخرها مجموعة يعني دخلت إلى دير الزور بمرافقة من يعني قوى أمنية، وقيل بأنهم أيضا هناك مجموعة من الأمن الدبلوماسي كانت ترافقهم في مدينة دير الزور بحسب بعض المشاهد. هذا الموقف تكرر كثيرا، هذه المرة الثالثة التي تخرج فيها دير الزور بنشطائها وعناصر الجيش الحر القدامى في مظاهرات يطالبون بمحاسبة رموز النظام. لم يطلبوا في بداية الأمر محاسبة كل الشبيحة، بل كان هناك مطلب بمحاسبة الرموز الذين وصلوا إلى المنطقة في مشاهد استفزازية لهذه المنطقة. كان آخرها قبل 72 ساعة في دير الزور يعني بعد هذا المشهد خرج الأهالي في مظاهرات جابت بعض هذه الأحياء وتركزت أخيرا في خيمة اعتصام في حي في دوار حمود العبد. يعني استمرت هذه الخيمة ما يقارب 24 ساعة، ثم بعد ذلك نقلت إلى هذا المكان كي لا تكون يعني تقطع الطريق المكتظ يعني في المارة. فأصبحت الخيمة في هذا المكان. صباح اليوم تفاجأ الأهالي بأن هذه الخيمة قد تم تحطيمها ومن جهات يعني غير معروفة حتى هذه اللحظة. بعد ذلك اجتمع يعني أبناء دير الزور وأعادوا بناء هذه الخيمة وعززوها بخيمة أخرى، ونحن الآن ننتظر بحسب بعض المصادر الخاصة شخصية حكومية ستصل إلى الخيمة ربما خلال الساعات القادمة، وربما معها بعض الوعود، علما أن الوعود قد قدمت في الجولات الماضية من قبل بعض هذه الشخصيات. قالوا بأنهم سيحاسبون رموز النظام، ويعني على الأقل نعم يكون هناك يعني قرار نفي، لكن قرارات النفي التي قد يعني صدرت بثلاث سنوات هي لم تتجاوز 20 يوم حتى عادوا المنفيين إلى دير الزور بزيارات كثيرة إلى هذه المنطقة.
1: طيب عهد يعني كما قلت هناك صفقات غامضة أجريت مع كبار الشبيحة في عهد الأسد، الآن يعني هل يحظى هؤلاء بعد هذه التسويات وعودتهم إلى المدينة بعضهم بمواكب كبيرة ومهيبة بحماية حكومية الآن؟
0: يعني لا نستطيع القول بأنهم يعني بحماية حكومية باستثناء المشهد الأخير. يعني ربما لهذا المشهد تفاصيله، وهي بأن يعني كان هناك دعوة قضائية متعلقة بأمور عقارية ربما ما بين هؤلاء الأشخاص وطرف آخر من أبناء الثورة على ما يبدو حول عقار يعني متنازع عليه ربما، ويعني كان هناك بعض التهديدات. فكانت يعني هذه الدورية المرافقة لهؤلاء الأشخاص يعني قيل بأنها هي فقط إذا ما حدث هناك اشتباك أو يعني أي مشكلة بين الطرفين ستكون هي يعني تفصل بين الطرفين. هذا ما قيل على لسان بعض الشخصيات الحكومية بالتصريحات غير رسمية. أما المشاهد التي سبقتها كدخول مدلول العزيز وهو زعيم إحدى ميليشيات النظام والذي كان مسؤول عن نقل النفط من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق النظام، وهو من المقربين من أبناء القاطرجي في ملف يعني نقل النفط وتجارة النفط، فعندما عاد إلى دير الزور عاد بموكب ربما عشائري ليس بموكب حكومي، ووقف عند مدخل المدينة الجنوبي دوار الدلة تحديدا، وكان هناك يعني حالة استفزاز يعني مشاهد صورت، وكان هناك انتفاضة حقيقية سبقت هذه الانتفاضة.
1: هو يعني تكرر المشهد حتى مع نواف البشير وهناك أسماء كثيرة مثل فراس الجهام وغير، يعني لذلك هناك يبدو استفزاز كبير يعني يحصل عهد يعني في المحافظة من قبل قيادات شبيحة معروفين.
0: نعم بالتأكيد. يعني أنا جلست في بعض هذه الاجتماعات التي حدثت ما بين الحراك الثوري والحكومة أو المحافظة، قالوا بأن كل هذه التسويات هي لم تجري في محافظة دير الزور وليس لديهم أي علم في هذه التسويات وما يجري في دمشق. فكان هناك ربما حلقة مفقودة، هناك يعني ضعف اتصال ما بين المحافظة ومركز القرار في دمشق، حتى أنه قيل بأن هؤلاء الأشخاص، وهذه المعلومة لست متأكدا منها، هي يعني منقولة عن المعتصمين في هذه الخيمة، قيل بأن آخر يعني عملية تسوية لأبناء عائلة شويش هي جاءت عن طريق

0: عبد القادر طحان معاون وزير الداخلية، فكانت هذه أيضا يعني واحدة من عوامل يعني غضب الناس هنا.
1: نعم.
0: الخيمة بحسب المعتصمين بأنها لن تزال على الإطلاق حتى تحقق كامل المطالب، هذا أول مطلب. يوجد مطالب أخرى، لكن قالوا نحن لا نريد المطالب الأخرى إذا لم يتحقق المطلب الأول، وهو إبعاد الشبيحة أو يعني محاسبتهم، أو على الأقل إبعادهم عن محافظة دير الزور، ولا يكون يعني هناك يعني تصدير لهم في المؤسسات الحكومية أو ما شابه ذلك. هناك مطلب ثاني مرادف لهذا المطلب، وهو أن معظم المجتمعين في هذه الخيمة هم من عناصر الجيش الحر سابقا، يقولون بأنهم منذ عام وثلاثة أشهر قد رفعوا أسماءهم عدة مرات إلى يعني وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وبعض المديريات، وأيضا مفصولين عن المؤسسات المدنية بأنهم يرغبون بالعودة لعملهم، وهم عناصر في الجيش الحر سابقا. كل هذه المطالب يعني قوبلت يعني المماطلة، حتى هذه اللحظة لم يعد منهم أي أحد. كان هناك قائمة مؤلفة من ما يقارب ربما 200 أو 300 شخص تقريبا، هم مجمل من بقي في هذه المدينة لم ينضموا أو ينخرطوا في صفوف الحكومة.
1: نعم.
0: هم يعني ما يزالون يعني يوعدون بوعود يعني تتأخر يعني يوما بعد يوم، والآن مضى عليها سنة وثلاث أشهر دون تطبيق، وهذا مطلب ثاني. كذلك الأمر يوجد مطالب أخرى، ومن أبرزها أيضا يعني الاهتمام بعوائل الشهداء. هناك عائلات يوجد أطفال ووالدتهم لا يوجد معيل.
1: طيب المطلب الأساسي، أنتقل لحلب إبراهيم، أيضا مظاهرات ضد شبيحة الأسد وعدم محاسبتهم. لماذا في البداية خرجت في السكري تحديدا، حي السكري؟
2: مساء الخير. حقيقة في حي السكري، لأن هناك مشهد استفز الأهالي على ما يبدو، وهي مظاهرة غير منظمة خرجت بشكل عفوي من قبل الأهالي الموجودين في هذا الحي، والذي كان سابقا يعني مركز نشاط وثقل للعمل الثوري خلال عام 2016 حتى عام 2011. خلال هذه الفترة التي كانت فيها فعليا يعني منطقة السكري مركز نشاط للحالة السلمية وأيضا للتحرك العسكري في مدينة حلب، ربما هناك بعض المشاهد التي أثارت حفيظة الأهالي في المدينة. وفعلا كان المطلب، كانت المظاهرة التي خرجت في الحي، والتي يعني جلست حقيقة مع الأهالي الذين خرجوا، بعض الشخصيات التابعة لقوى الأمن الداخلي، يعني كانت بمثابة صرخة حول واقع لم يعد ربما يعني يخفى على أحد ويحرك الشارع. اليوم نتحدث عن أعراض تأخير العدالة الانتقالية، وأيضا أعراض تتعلق بتأخير ملف المحاسبة الذي لا يتطلب حقيقة فقط أن يقتصر وفق الأهالي هنا على شخصيات معينة من رموز النظام، لكن هناك مشكلة تتعلق بكل منطقة من مناطق سوريا. هناك شخصيات يعني شكلت حقيقة حالة من الشقاق المجتمعي، وكانت فعلا يعني مؤذية بالنسبة للسكان الموجودين في كل المناطق السورية. وتحدثنا عن حلب، هناك مشهد في بداية تحرير المدينة وسقوط النظام على مدار تقريبا 6 أشهر، كانت هناك عمليات اغتيالات واسعة حصلت في المدينة، وهذا المشهد حقيقة يعني هدأ نوعا ما بعد أن تحركت حقيقة الجهات الأمنية نوعا ما، وبدأت باعتقال شخصيات أمنية وشخصيات تابعة يعني شخصيات يصفها هنا بالشبيحة أو فلول النظام. هذا الأمر هدأ بشكل كبير من وتيرة المشهد في المدينة، وساعد نوعا ما في إيجاد حالة من الاستقرار، ليس فقط في حي السكري، بل تحدث أيضا عن حي الصافورة الذي خرجت أيضا فيه يعني بعض المجموعات من الأهالي التي طالبت أيضا بتحقيق العدالة الانتقالية وأيضا بتحقيق ملف المحاسبة. لا تحدث حقيقة عن ظاهرة أو عن نقطة يعني تعتبر بسيطة، وإنما هذا الأمر وهذا التحرك للشارع يعتبر مؤشر خطير على أن الشارع فعلا بدأ يعني يتجه إلى إسماع صوته بطريقة مختلفة عن ما كان يسلكه خلال الفترة الماضية. والمشهد أيضا في مدينة رفعت في ريف حلب الشمالي أيضا يأتي في هذا الإطار، عندما حصل أيضا استفزاز من قبل ربما شخصية معينة قامت بالكتابة على الجدران حول أن نظام الأسد عائد وبعض الكلمات. هذا الأمر استنفر حقيقة يعني سكان المدينة، وأدى إلى إيجاد حالة من التوتر وقيام الوجهاء بتلاوة بيان طلبوا فيه بكل من له يد وكل من له ربما يعني مركز أو نقطة أو موقع خلال فترة حكم النظام بضرورة مغادرة المنطقة.
1: طيب هل هناك أي تعليق رسمي إبراهيم؟
2: ما حصل البارحة في حي السكري هو أن الأمن الداخلي توجه إلى الأهالي وبدأ فعليا بشرح بعض النقاط تتعلق بملف العدالة الانتقالية، ملف ما يعمل عليه جهاز الأمن الداخلي في المحافظة بشكل أساسي، وهو جهاز متعاون. قال بأن أي شخصية ربما يتم الإشارة إليها عبر إثباتات أو أدلة أو براهين يمكن اعتقاله. هناك نقطة حقيقة تم إثارتها على مدار الفترة الماضية من رئيس الجمهورية السيدة

0: الشرع وصولا الى المسؤولين الحكوميين في الداخل الذين يجتمعون بشكل مستمر مع الاهالي الذين يطالبون بشكل مستمر بتفعيل ملف العداله الانتقاليه وموضوع المحاسبه. نعم. يعني رئيس الجمهوريه نفسه قال بان 1.5 أو 2 مليون شخص لا يمكن حقيقه ان يكون هناك محاسبه شامله لهم، لكن هناك شخصيات معينه او مجموعه او شرائح او طوائف من الاشخاص، هؤلاء فعلا يلزم ان تتم محاسبتهم، وهؤلاء الاشخاص ايضا هم من يركز عليهم الحراك المجتمعي اليوم.
1: نعم، خاصه من قاده فقط تفضل. نعم،
0: من القادة ومن غيرهم هنا في حلب وريف حلب، يعني البعد الثوري واضح في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي والغربي وأيضا الجنوبي وأيضا مدينة حلب، هناك حقيقة ثقل للمكون الثوري، لذلك المشهد ربما يعني يبدو أخف من باقي المحافظات السورية بفعل حالة الخوف. نعم. التي دفعت كثير من الشخصيات ربما الموجودة في المدينة سابقا في عهد النظام والتي كانت ترتكب الانتهاكات إلى الهرب. نعم. طيب. إلى محافظات أخرى، وهذا الأمر فعليا يعني شكل كما ذكرت يعني حالة تخفيف من الاحتقان، لكن عودة لأي من الشخصيات ربما يخلق مشهد في مدينة حلب مضطرب.
1: يعني نعم، اسمح لي يعني نستطلع المشهد في إدلب أيضا. إلاف، إليك.
2: نعم، مرحبا محمد. يعني صراحة ربما محافظة إدلب منذ تحرير سوريا ولغاية اليوم تشهد تحركات شعبية مستمرة، خاصة من قبل العائدين إلى القرى والمناطق التي كانت هي خطوط تماس مع النظام البائد، وكانت هذه المناطق كمعرة النعمان وخان شيخون من المناطق التي يقيم فيها عدد من المدنيين أو حتى الذين كانوا يعني مع قوات النظام البائد في تلك المناطق، وخاصة اليوم مع عودة ممن يجرون تسويات مع الحكومة السورية إلى هذه المناطق واصطدامهم أيضا مع العائدين إلى هذه المناطق والبلدات. هناك عمليات استفزاز صراحة كما تحدث الزملاء في المحافظات الأخرى تحدث لهؤلاء المدنيين الذين يعودون ويتصادمون مع من حرق منازلهم أو كما قام بعمليات سلب وتدمير لمنازلهم وأراضيهم أيضا، وأيضا كان مشاركا في كتابة ربما تقارير كيدية أو الزج بهم في سجون النظام البائد. كل هذه يعني الأمور صراحة دفعت إلى تحركات شعبية في مختلف مناطق ريف إدلب ككفرنبل، آخرها كان كفرنبل ومعرة النعمان ظهر اليوم، خرجت يعني هذه المظاهرات للتنديد بعدم دخول الشبيحة كما يصفونهم إلى هذه المناطق التي يعني ارتوت هي بدماء الشهداء ودفعوا ثمنا غاليا اليوم لعودتهم إلى هذه المناطق. أيضا كان هناك إصدار بيانات من مختلف المناطق كجسر الشغور وأيضا بنش وغيرها من المناطق كبليون وجبل الزاوية، أصدرت بيانات من قبل أولياء الدم تمنع عودة هؤلاء الشبيحة وتهدد بمحاسبتهم في حال عودتهم إلى هذه المناطق. الجدير بالذكر أن اليوم سكان كفرنبل ليسوا لا يمنعون فقط دخول الشبيحة، إنما كل من كان لهم يعني من كانوا يقيمون في مناطق النظام السابق صراحة أو كان لهم صلة في هذا النظام هم يمنعون عودتهم إلى هذه المناطق والبلدات، ويعني يحملون اليوم المسؤولية للحكومة بعودة هؤلاء مرتكبي الجرائم والمتورطين في تلك الانتهاكات، مشددين على ضرورة يعني تفعيل دور الملاحقة ومحاسبة هؤلاء المجرمين، خاصة ممن يحملون بطاقات تسوية صراحة محمد.
1: نعم، مع ضرورة التفريق طبعا بين من يعني لم يتورط في الدماء وبين المجرمين وبين كبار قادة شبيحة المعروفين، الذي يبدو أنه في يعني يحتاج ربما مزيد من النقاش. بعضهم ربما أجرى تسويات كما ذكر مراسلنا عاهد، شكرا جزيلا لكم. إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب، إبراهيم الخطيب من حلب، وعهد صليبي من دير الزور. أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن موظفين في سفارة برلين في دمشق تمكنوا مؤخرا من زيارة الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان داخل أحد السجون السورية، وذلك بعد أشهر من فقدان أثرها في شمال شرقي البلاد. وأوضحت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن موظفي السفارة أجروا الزيارة حديثا لافتة إلى عدم توفر معلومات واضحة حتى الآن

0: بشأن أسباب التوقيف. وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها بعد زيارة أولى أجريت في نيسان الماضي، وكانت وزارة الإعلام قد أكدت في وقت سابق احتجاز ميشلمان برفقة الصحفي التركي أحمد بولاد، مشيرة إلى أن قوات الأمن عثرت عليهما في محافظة الرقة داخل مقر أمني سابق لقسد، ومؤكدة إحالتهما إلى القضاء من دون الكشف عن التهم النهائية الموجهة إليهما. أعلنت سوريا انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال اجتماع دعت إليه كوريا الجنوبية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن دمشق قررت الانضمام إلى المجموعة استجابة للدعوة الموجهة إليها.
1: في خطوة تعزز الحضور السوري على الساحة الدولية، أعلنت دمشق انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وهي إطار أممي للحوار والتعاون بين الدول يهدف إلى مواجهة أنماط هذه الجريمة التي تستفيد من التطور الرقمي في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تعليقه على الخطوة أكد أن دمشق مستعدة للعمل مع المجموعة لتعزيز التصدي لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن التجارب التي مرت بها سوريا أكسبتها الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر. المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ترى أن الإتجار بالبشر في سوريا ليس ظاهرة منفصلة، بل جزء من أزمة إنسانية أوسع لا تقتصر على التكنولوجيا، ساهمت فيها سنوات الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، ما جعل فئات واسعة عرضة لأنماط متعددة من الاستغلال، من العمل القسري إلى التجنيد القسري والاستغلال الجنسي. وسبقت هذه الخطوة في هذا الملف تحركات سورية، من بينها المشاركة في اجتماع أممي في فيينا مطلع الشهر الجاري نقشت فيه سبل تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أدوات المواجهة، بما يشمل بناء القدرات الوطنية في مجالات التحقيق والتشريع والتعاون العابر للحدود. وبين هذا الانخراط الدولي والواقع الميداني يبرز تساؤل عن مدى قدرة الانضمام إلى هذا التجمع الدولي على إحداث تغيير ملموس في ملف معقد أعانت منه سوريا لسنوات طويلة.
0: استعرضت ورشة عمل في دمشق تحت عنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى الدولة الجديدة جملة من القضايا القانونية والسياسية المرتبطة بالعلاقات السورية الفلسطينية في ظل التحولات التي تشهدها البلاد.
2: طبعا يأتي تنظيم ورشة سوريا وفلسطين في توقيت هام جدا. التوقيت المقصود به أن هناك تحولات كثيرة تشهدها سوريا والمنطقة. بالنسبة لسوريا انتصار الثورة السورية والتي تعيد نقاش الكثير من القضايا التي تشكل عنصر أساسي في الواقع السوري، وفي مقدمتها بشكل أكيد القضية الفلسطينية سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد السياسي الخارجية. هذا الموضوع يعيد طرح مجموعة من التساؤلات. القوانين التي كانت تنظم الوجود الفلسطيني على مدى أكثر من 80 عام، هل لا تزال قابلة للتطبيق؟ هل تحتاج إلى تعديل؟ هل تحتاج إلى إعادة نظر؟ هذا من جانب. من جانب ثاني هناك تحولات كثيرة تشهدها المنطقة والقضية الفلسطينية. في بعض الحالات كنا نعتقد بأن هناك تراجع للاهتمام الشعبي العربي ليس فقط السوري بالقضية الفلسطينية.
0: قال الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه بوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق إن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار عن الصحة.
3: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان.
0: وفيما يخص ترسيم الحدود بين سوريا

0: سوريا ولبنان، أكد رئيس الشرع وجود أولويات أخرى في العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف مؤجلة حاليا.
1: موضوع ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46، يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود، وهذا الشيء كتير موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة، لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان، لانه اساسا كانت مبنيه بشكل صحيح، وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا انه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالاخص ايضا في مزارع شبعه وهي جزء منها بايد الإسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم.
0: وأشار الرئيس الشرع إلى أن لبنان يمكن أن يستفيد من الحالة السورية الجديدة في استقرار أوضاعه عبر الربط الاقتصادي، مضيفا أن ملف النازحين السوريين في لبنان البالغ عددهم 1,400,000 لا يزال بلا أفق واضح للحل.
1: الوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها، واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة ما أعتقد في كتير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، ويكون الظروف شوي أهدى. اليوم عنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان، وكل عدد سكانها 4 مليون، فعندنا مشكلة كتير كبيرة هناك، وما في أفق لحل الموضوع إلى هذا الوقت.
0: أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 5 أشخاص بينهم مختار بلدة الريحان وإصابة آخر من جراء أكثر من 30 هجوما إسرائيليا استهدف بلدات وقرى في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان الماضي. توزعت الضربات على قضاءات جزين وصور والنبطية، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق متعددة، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان أكثر من 20 بلدة وقرية بالإخلاء. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العمليات الإسرائيلية منذ 2 آذار إلى 3,756 قتيلاً و11,632 مصاباً.

0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يقف أمام خيار مصيري بين قيام دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو استمرارها تحت تأثير منطق الميليشيات. أضاف عون أن المرحلة الحالية لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذبات المناطقية، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية تمثل ضرورة وجودية تبنى على المصارحة وتعزز بالعدالة وتترسخ بالإنصاف. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لوكالة رويترز إن بلاده قد تستفيد من أي اتفاق لوقف إطلاق النار قد تفضي إليه مفاوضات إسلام أباد. وأضاف سلام أن الحكومة على تواصل دائم مع حزب الله، مشيرا إلى أن المطلوب هو التزام الحزب بتعهداته وتنفيذ ما عليه. وشدد سلام على أن الجنوب اللبناني من المفترض أن يكون منطقة خالية من السلاح، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح سلام أن الحكومة ترى أن مشكلة لبنان مع حزب الله تتمثل في سلاحه، داعيا إلى منح الوسيط الأمريكي دورا أساسيا في إدارة المسار وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية. تنضم إلينا مايا هشام مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا هاشم، مرحبا بك، ما آخر التطورات على الصعيد الميداني وأيضا السياسي؟
1: نعم محمد، قصف

0: المدفعي طالما ارتفعت علي الطاهر، وكذلك دير قانون التي قصفت اليوم بأكثر من غارة، وكذلك أيضا قعقعية الجسر في ساعات العصر استهدف جيش الاحتلال بلدة قعقعية الجسر، وكذلك غارات عدة استهدفت منذ ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة بلدة كفر الرمان في قضاء النبطي، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى، كذلك أيضا أحياء وشوارع بأكملها دمرت في البلدة، فضلا عن قصف طال في ساعات الصباح العديد من القرى والبلدات في قضائي سور والنبطي، وكذلك إنذارات أطلقها جيش الاحتلال لأكثر من 20 بلدة في ساعات الصباح. حزب الله أعلن اليوم في عدة بيانات له وأصدر 10 بيانات، منها أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في بلدة ميس الجبل، وكذلك أيضا تحدث أنه قام بتدمير آليات تابعة لجنود جيش الاحتلال في بلدات في الجنوب. الصحة اللبنانية اليوم أعلنت أن عدد القتلى ارتفع منذ 2 مارس حتى يومنا هذا إلى 3756 قتيلا وما يزيد عن 11,000 جريحا، البعض منهم في وضع حرج. كذلك أيضا محمد، أزمة النزوح لا تزال مستمرة، ونرصد ونرى أن كلما قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات للسكان بالإخلاء نقوم برصد حركة نزوح كثيفة من قبل المناطق ومن قبل السكان الذين يتنقلون من المناطق التي يطلق جيش الاحتلال إنذارات بإخلائها إلى مناطق أكثر أمنا وأمانا. بات أعداد النازحين يفوق 1 مليون نازح موزعين على مختلف المناطق اللبنانية التي تعتبر آمنة نسبيا، البعض منهم أيضا من قدر له سبيل قام باستئجار منزل، والبعض الآخر في مراكز الإيواء، وحتى الساعة البعض لا يزال يبيت في العراء. على الصعيد السياسي هناك تصريحات تتقاطع مع بعضها البعض وتلتقي حول مضمون واحد موحد بما يتعلق بالاستمرار بالمفاوضات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية برعاية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل. هذه التصريحات تأتي على لسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا. كذلك شدد اليوم رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية له على الوحدة الوطنية، وكذلك على أن تسير المفاوضات في موعدها المحدد. من المتوقع أن تنطلق جلسة مفاوضات جديدة في 22 من يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، وكذلك رئيس الحكومة نواف سلام تحدث اليوم وقال أن هذه المفاوضات هي بسبب أن تنتهي الحرب الإسرائيلية، وشدد أيضا على عودة النازحين واستعادة الأسرى وإنهاء هذه الحرب، وقال على حزب الله أن يفي بالتزاماته، وأيضا قال على حزب الله أن يغلب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. حتى الساعة محمد هناك طبعا تخوف في لبنان من أن تطال الغارات الإسرائيلية مناطق يعني خارج عن إطار الجنوب، وخاصة أن التصعيد الإسرائيلي سيد الموقف في العديد من البلدات والقرى في الجنوب.
1: شكرا لك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. أعلن ناطق باسم الخارجية الباكستانية تنظيم بلاده حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو لاتفاق سلام أمريكي إيراني يوم غد الأحد. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن اتفاقا مرتقبا بين الولايات المتحدة وإيران قد يستكمل خلال 24 ساعة القادمة. أضاف شريف أن الجانبين توصلا إلى إطار عمل لاتفاق سلام ينهي أشهرا من التوتر في الشرق الأوسط، ويستعدان لتوقيعه إلكترونيا فور الانتهاء من صيغته النهائية، مؤكدا أن الاتفاق في حال إتمامه سيؤسس لمرحلة من السلام الدائم بين واشنطن وطهران. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل هي تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية ويؤكد إنهاء الحرب. أوضح بقائي أن بسبب التجارب السابقة تم التركيز في هذه المرحلة فقط على إنهاء الحرب بكل الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أضاف أن المواضيع الموجودة بين إيران والولايات المتحدة معقدة ويجب متابعة هذا المسار بحذر. ناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع رئيس

0: وزراء باكستان شهباز شريف تطورات المنطقة وجهود إسلام أباد لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ارتياحه وارتياح الدوحة للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وأضافت أن باكستان أعلنت التوصل إلى نص نهائي للاتفاق، فيما جددت قطر دعمها لجهود إسلام أباد لإنهاء الأزمة سلميا. شدد المسؤول القطري على ضرورة تجاوب جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. ينضم إلينا تمام الجاسم الصحفي المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط من واشنطن. أستاذ تمام مرحبا بك. إذا نحن على أبواب هذا الاتفاق النهائي حول يعني هذا الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني.
1: نعم تقريبا محمد، شكرا لك في بداية الحديث عن على الاستضافة. تقريبا نستطيع أن نقول أننا وصلنا إلى نهاية هذا النفق المظلم مبدئيا، لأنه لا تزال هناك الكثير من الأمور عالقة لا يتم الكشف عنها حتى الآن، وهذا ما يثير الغموض حول مصير هذا الاتفاق وآلياته وآليات تنفيذه. لنتذكر محمد فقط قبل أن نخوض في الحديث أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية في زمن الرئيس السابق أوباما عندما توصلوا للاتفاق 2015 بدأت المفاوضات معهم بعد مذكرة التفاهم في 2013. تم توافق على مذكرة التفاهم بينهما من 2013 إلى 2015 حتى تم توقيع الاتفاقية، يعني أخذ الموضوع سنتين، وهذا في إطار يعني محادثات عادية لم تكن تحت ضغط نار وعسكر وتهديم كما حصل في إيران حاليا. فما بالك في الوضع الحالي، إيران تحاول أقل شيء استعادة الكثير مما خسرته أو أن تكون تضحياتها فيما قدمت من خسائر تؤتي بنتائج كبيرة، فلذلك وهي بالأساس نفسها طويل في المفاوضات، فلذلك قد تأخذ المفاوضات منها زمن طويل. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قدمت وحاولت كسر إرادة الإيرانيين بهذه القوى العسكرية، ورئيس ترامب حاول أن يقول لجمهوره وحاول أن يقول حتى العالم أننا حصلنا على اتفاق أفضل مما كان لدى أوباما، وبالتالي كل هذه
0: طب أستاذ تمام، لكن الفكرة أنه هل في على الأقل عقد مبدئية حلت مثل قضية فتح المضيق والإفراج عن الأصول المجمدة والأموال المجمدة الإيرانية، وبالتالي يعني سيتم الحديث ومناقشة النقاط الأخرى لاحقا مثل النووي؟
1: بالتأكيد نعم، هناك توصل إلى توافقات حول أهم بندين، وهو ما عرقل ما تم التوافق عليه قبل أسبوعين. قبل أسبوعين تقريبا الباكستانيين المفاوضين الباكستانيين توصلوا إلى توافقات حول الملف النووي أو قبول من الإيرانيين بالتخلي عن الملف النووي، بشرط هو أن يتم الإفراج عن الأموال المجمدة بطريقة فورية. وضعت العقدة بالمنشار أو أمام المنشار في هذه النقطة بالذات. الباكستانيين عجزوا عن حل هذه الإشكالية، وهنا ممكن أن أقول أن المفاوضات يعني أخذت نوع من التخصص، بمعنى الباكستانيين وبما لديهم من خبرة سابقة برنامج قادير خان حول النووي استطاعوا أن يذللوا الكثير من العقبات فيما يتعلق بالملف النووي. عندما وصلت المطالب الإيرانية محاولة استعادة أو أخذ أكبر فرصة ممكنة من هذا التنازل الذي يريد الإيرانيين تقديمه، طرحت المسائل المالية. الإيرانيين لم يكن لديهم خبرة في الأمور المالية وبالأخص أنها عقوبات، والأمر جدا معقد. هناك مطالب أمريكية بأن لا تذهب هذه الأموال إلى الاستخدامات غير التي تنص عليها أو تعارض بنود العقوبات، فتدخل القطريون، والقطريون لديهم الخبرة. فإذا أستطيع أن أقول هذا هو نوع من التخصص. الباكستانيين دللوا العقبات فيما يتعلق بالملف النووي، جاء القطريون وبالأخص أن الأموال محتجزة منذ 2000

0: 15 منذ اتفاق 2015 محتجزة أغلبيتها لدى القطريين، فلذلك تدخل القطريون بما لديهم من علاقات، بما لديهم من قدرات مالية، بما لديهم من إمكانات. طبعا القطريون لن يتصرفوا بشكل منفرد، هناك تعاون بينهم وبين دول الخليج، هناك تعاون أيضا بينهم وبين الولايات المتحدة
1: الأمريكية. نعم، لكن في النهاية يعني هذا يعني حقق تقدما. طيب أستاذ تمام، إلى أي درجة ستكون جبهة لبنان مشمولة وتلتزم أيضا إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
0: يعني لطالما الرئيس ترامب يضغط على بنيامين نتنياهو سيستطيع هذا الملف أن يصمد أو على أقل تقدير أن يكون هناك شمول لهذه الاتفاقية. الإشكالية في ملف لبنان أن هناك طرف مثل حزب الله دوما تتخذ إسرائيل، دوما يتخذ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كذريعة تحت مسمى الأمن القومي ليضعها أمام المفاوضين ويضعها أمام الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة عرقلة. هو يريد أيضا أخذ أكبر قدر ممكن من المكاسب من هذا الاتفاق بما فيها ما يجري في لبنان وجنوب لبنان. العقدة الأساسية بأن حزب الله لا يريد التخلي عن سلاحه، وهذه إشكالية بالنسبة له أمام جمهوره، خاصة أنه أقصد بنيامين نتنياهو، خاصة أنه مقبل على انتخابات في الداخل الإسرائيلي. إذا لم يستطع التوصل أو إعطاء انطباع بأنه خرج بنتائج من هذه الاتفاقية، ستبقى هذه العقدة موجودة، وسيضطر الرئيس ترامب إلى عزلها تقريبا، بمعنى أنه يطلق، ممكن أن لا يعلن ذلك، ولكن سيطلق يده كما حاصل اليوم، سيطلق يد بنيامين نتنياهو بالاستمرار في الاستهدافات. نعم. تحت ذريعة أن حزب الله لا يزال يمتلك السلاح، وأن حزب الله هو من يخرق دائما التوافقات.
1: شكرا جزيلا لك تمام الجاسم، الصحفي المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسطي من واشنطن.

0: يلتقي منتخبا قطر وسويسرا مساء اليوم السبت في الساعة 10 بتوقيت دمشق ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2026. ويستضيف المباراة ملعب سان فرانسيسكو باي إيريا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. تباينت توقعات متابعي كرة القدم في حماة بشأن نتيجة مباراة قطر وسويسرا، إلا أن عددا من المشجعين رجحوا فوز المنتخب القطري في ظل رغبة كثيرين برؤية ممثل عربي يحقق انطلاقة قوية في البطولة.
1: بالنسبة لتوقعي لمباراة بكرة بين قطر وسويسرا، هلا يعني سويسرا يعني منتخب أوروبي، منتخب كبير، ولكن نتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخب قطر، نتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخب قطر، ولكن أتوقع الفوز لمنتخب سويسرا.
2: أنا بتمنى له يعني يفوز ويتقدم ويتأهل لمراكز ثانية.
3: بين قطر وسويسرا طبعا المقارنة بتكون صعبة شوي، كونه قطر أغلب اللاعبية هي مشترى خارجية مجنسة، ولكن توقع لسويسرا 2-1.
4: هلا نحن عرب وقطر عرب، فاكيد نحن مع المنتخب العربي القطري يعني، ومنتخب قطر يعني مهتمين بكره القدم، جابوا مثلا مدربين اجانب بيهتموا بالقواعد. هلا نحن بنتمنى فوز المنتخب القطري، بس انا شخصيا بتوقع تعادل.
5: هلا انا بتمنى التوفيق للمنتخب القطري على المنتخب السويسري، وان شاء الله والامور كاس العالم هي السنه كويسه، لانه كان 32 وصارت 48.
6: والله بنتمنى قطر وبنتمنى الفرق العربيه كلياتها هيك، المنتخبات العربيه هيك الله يوفقها، ومباراه صعبه على قطر بس ان شاء الله هيك الله بيوفقه.
7: ان شاء الله بكره قطر مع سويسرا ان شاء الله بيقدموا اداء حلو وبيطلعوا بنتيجه كويسه ان شاء الله قدام منتخب أوروبي يعني، ومحضر أكيد كتير كويس.

0: أنا مشجع لنادي إسبانيا والأرجنتين. طبعا ميل للأرجنتين لأني أنا مشجع برشلونة وبحب ميسي كثير. وبالنسبة لمباراة قطر وسويسرا بكرة إن شاء الله راح يفوز المنتخب القطري بنتيجة 1-0 أو راح تنتهي التعادل، بس إن شاء الله الفوز لقطر.
1: ختام هذه النشرة الإخبارية وبالتوفيق للمنتخبات العربية في المونديال. إلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة

الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصاً ثرياً لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الواقع الأمني في منطقة عين العرب بريف حلب بعد إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقار أمنية. فمن هم المسؤولون عن هذه الأعمال؟ وما هي خطط الوزارة لمواجهة العابثين بأمن المنطقة؟ نتابع في محورنا الثاني توسع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالنظام البائد. فبعد دير الزور تصل إلى كفرنبل بريف إدلب وحلب، فهل هناك تململ شعبي من تأخر العدالة الانتقالية؟ وكيف ستتعامل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع هذه المطالب؟ نستهل ساعتنا الثانية بملف إعلان سوريا انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. فماذا تعني هذه الخطوة من قبل دمشق؟ أخيراً نتوقف عند امتحان مادة الرياضيات للشهادة الثانوية الذي جرى اليوم، حيث وجد كثير من الطلاب أنفسهم أمام أسئلة صعبة وغير قادرين على حلها، ووصفوها بأنها كانت من خارج المقررات الدراسية. فكيف يرى المدرسون المختصون الأسئلة الامتحانية؟ وما هو رأي وزارة التربية في ذلك؟ أهلاً بكم.

0: تواصل قوى الأمن الداخلي انتشارها المكثف في منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى ضبط الطرقات وتعزيز الاستقرار. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات ملاحقة للمطلوبين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
1: من هذا المكان الذي كان أحد المواقع التي تعرضت للاستهداف خلال الأحداث الأخيرة، تتواصل عمليات انتشار قوى الأمن الداخلي بعد توترات بدأت مساء الأربعاء الماضي وشملت عدة نقاط ومقار أمنية في المنطقة، حيث شهدت عدة حواجز للأمن الداخلي استهدافات متفرقة بالتزامن مع اشتباكات شهدتها منطقة العوينة وأشمى. حاليا نحن تماما مقابل قرية العوينة، هنا تماما حدثت الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات خارجة عن القانون.
2: بعد استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي بقرية العوينة من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قمنا بحملة على المنطقة وإلقاء القبض على المطلوبين، وقمنا بنشر قوات أمنية لتأمين المنطقة بشكل كامل، ومستمرين إن شاء الله بإلقاء القبض على آخر مطلوب بالمنطقة.
1: وتواصل قوى الأمن الداخلي في عين العرب كوباني انتشارها في المنطقة وأيضا متابعة التحقيقات المرتبطة بالأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء بعد أيام من التوتر الأمني. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب كوباني.
0: نفتح هذا الملف مع الدكتور كينوار رسول، الناشط في مجال السلم الأهلي وعضو سابق في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من عين العرب، وينضم أيضا السيد خالد الملا عضو مكتب السلم الأهلي في إدارة المنطقة من عين العرب. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد كينوار، إلى أي مدى هذه العملية التي قامت بها وزارة الداخلية مهمة لنشر الأمن في منطقة عين العرب بعد الاعتداءات على النقاط والحواجز الأمنية ولبسط سيطرة الدولة أيضا؟
3: أهلا وسهلا بك آنسة ربع وبضيوفك وبمشاهدين الكرام على قناة سوريا اليوم. الحقيقة قبل أن أدخل إلى الموضوع آنسة ربع، نتذكر سويا مواقفنا في المعارضة وتواجدنا سويا في خنادقها. حقيقة وصلنا إلى مراحل في الثورة السورية إلى لا أقول يأس، إنما مراحل كانت الإحباط فيه موجود. وصلنا كشعب سوري إلى مراحل كانت صعبة جدا حقيقة، خاصة في النهايات.

0: ربا أنت المقدمة البرنامج، فتذكرت تلك الأيام، أيام الخوالي.
1: شكرا
0: حقيقة
1: جزيلا لك
0: مجددا
1: دكتور،
0: مجددا
1: يعني بالتأكيد شكرا جزيلا لك، ويعني تجاوزنا تلك المرحلة، وصلنا الحمد لله، وإن شاء الله في مرحلة بناء سوريا وتحقيق مطالب الثورة إن شاء الله تعالى، يعني نكون على هذا الطريق. تفضل لو تجبني على سؤالي لو سمحت.
0: وهذا هو البيت القصيد. فبعد سقوط النظام حقيقة دخلنا في مرحلة الدمج والاندماج، والآن يوجد مرحلة المأسسة حقيقة، ويحدث اندماج بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الإدارة الذاتية الموجودة في منطقة كوباني. وهنا لدي ملاحظة أنسة ربا، حقيقة نحن هنا نسميها كوباني، ودائما أقول هي عين كل العرب ودمعتهم، هم إخوتنا، ولكن هذه المنطقة هي اسمها كوباني وهي عين سوريا حقيقة.
1: طيب
0: لا، حدثت هناك مشكلة بسيطة، بعد مشكلة بين الأهالي الرعاة في قرية الأشمة وقرية العوينة، تطورت إلى خلاف بين أهالي هاتين القريتين، ثم تدخل الأمن العام، وهذا واجبهم لأن يتدخلوا لفك النزاعات. وأثناء تدخل وتطور الشجار، يبدو أن أحد عناصر الأمن العام تعرض للإصابة، وكذلك سيارتهم، وهذا أمر مؤسف، ونحن مزعجون إزاء ذلك. ولكن هذه الأحداث يمكن أن تجري وهي ستجري.
1: طب الآن يعني مع ما حدث الآن، إلى أي مدى يعني استطاعت الدولة أن تفرض سيطرتها من خلال القبض على من قاموا بالاعتداءات على المراكز الأمنية والحواجز، والذين يحاولون أن يزعزعوا أمن المنطقة التي لها خصوصية كما ذكرت؟
0: الحقيقة الأمن العام، ومن خلال التوجيهات التي تتلقاها، يبدو أنها متأنية جدا وتتعامل بحكمة مع مثل هكذا الظروف. فنحن نعيش في منطقة حساسة، منطقة النظام السابق حاول أن يخلق الفتن بين الإخوة. الأمن العام يتعامل مع مثل هذه الظروف بحكمة وبروية. وأنا كنت حقيقة قبل فترة في ليلة عيد نوروز في لقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع، وقد أكد فخامة الرئيس هذه النقطة بأن النزاعات في المنطقة انتهت، ولن تنجر المنطقة إلى أي توتر عسكري، وأن أي نوع من هذه التوترات سيتم التعامل معها بحكمة.
1: طيب سأنطلق من هذه النقطة
0: وهذا ما شاهدناه ولمسناه من خلال تعامل الأمن العام مع مثل هكذا ظرف، وهو ظرف حقيقة عابر واستثنائي وانتهى حقيقة. وفي المستقبل القريب إن شاء الله سننتهي من مثل هكذا ظروف، ومنطقة كوباني
1: اسمح لي سيد دكتور كينوار، يعني أنا لدي ضيف آخر. سيد خالد أعتذر أنه تأخرنا عليك، هل فعلا انتهت هذه المرحلة، مرحلة عدم الاستقرار والاقتتال والهجمات على المناطق لها خصوصية مثل عين العرب وما حدث مؤخرا، وكيف تقيم عملية وزارة الداخلية بالقبض على من هجموا على النقاط الأمنية والحواجز؟
2: بداية السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نرحب فيك أختنا ربا، ونرحب بالدكتور كانوار رسول.
1: نعم تفضل، شكرا لك.
2: حقيقة في البداية في بعض يعني الخلافات هي تحدث بين الأخوة، نحن ما نضعها في سياق آخر، ولكن حدثت بعض الخلافات، ومن يوم اللي دخلت الدولة السورية على هذه المناطق حرصت قوات الأمن على التعامل بحذر بهذه المناطق، لأن فيها نسيج جدا جدا رائع. يعني نسيج الأخت والكرد والتركمان والعشائر وكذا، كل متفاهم أنه نحن في وطن مدن واحد. لذلك حصلت بعض المناوشات من رؤوس فتنة موجودة، لا نزكي أحدا، ولكن يوجد رؤوس فتنة. موضوع الاندماج، موضوع التوحد سوريا، في بعض الجماعات يعني أرهقها هذا، وأصبحت يعني شغلها الشاغل إثارة الفتنة بين المنطقة هذه. وبالحقيقة يعني نحن أصيرتنا أكراد، وكلنا يعني متعايشين مع بعض من قديم الزمان. لذلك حدث بقى اشتباك يعني مع

0: والأمن، ومشكورة قوات الأمن وإدارة منطقة عين العرب، ونحن كمكتب سلم أهلي نحن جاهزين ومستعدين
1: طيب
0: ومستنفرين
1: سيد خالد،
0: دائما
1: يعني
0: من أجل
1: ما هي
0: توحيد
1: الخطوات
0: صفنا
1: القادمة
0: كالكوريين.
1: تماما التي بجعبة لجنة السلم الأهلي وأنت جزء منها في إدارة منطقة عين العرب؟ ما هي الخطوات القادمة كي يتم فعلا قطع أي محاولة لزعزعة أمن المنطقة أو زرع فتنة جديدة بين المكونات وتنوعها الجميل، لكن بنفس الوقت هو مخيف إن لم يتم التعامل معه بشكل صحيح في هذه الأوقات في المنطقة؟ ما هي خطواتكم؟
0: أخت ربا، بعد سقوط النظام البائد بعض فلوله لجأوا إلى هذه المرحلة، ما استطاعوا أن يحدثوا شرخ بين المكونات العربية والكردية، لجأوا لبعض إرسال رؤوس فتنة، جزاهم الله خير، يعني يتعاملوا بهذا الملف بكل تأني كما قال أخونا الدكتور. يعني تعاملهم بهذه الدقة في هذا المكان جدا جدا رائع. والآن الإدارة، إدارة منطقة عين العرب ممثلة بالأستاذ إبراهيم مسلم، والأخوة في إدارة الأمن أخونا أبو عمر وأبو إسلام، يعني شغلهم الشاغل والله ليل ونهار، نعمل على في سبيل أن نوحد الشعب السوري، هذا طلبنا الوحيد نحن.
1: نعم،
0: لأن بفضل الله سبحانه وتعالى 14 سنة عانينا، كرهنا الحرب، الآن نسعى بكل وسائلنا. معنا في المكتب إن شاء الله في أخوة أكراد، في أخوة تركمان، في أخوة، رح نشيل كل شيء في نبذ طائفي أو شيء، نحن بدنا نعيش بسوريا واحدة موحدة كأخوة فقط.
1: نعم، طيب سيد كنوار، إذا سألناك أيضا من وجهة نظرك ولك باع بالسياسة، ما هي الخطوات المطلوبة الآن ليس فقط من لجنة السلم الأهلي، من كل الفواعل والحوامل الاجتماعية المتنوعة الموجودة في عين العرب بعد هذه العملية الأمنية كي لا تتكرر هكذا حوادث، باعتبار أن هناك من يرغب بأن يزعزع أمن المنطقة ويخلق فتنة جديدة؟
2: تماما تماما آنسة ربا، مثل هذه الحركات كانت متوقعة حقيقة، ولكن حقيقة دون التوقع، توقعنا الأسوأ، ولكن كنا جاهزين لمثل هذه الأمور. أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ ملا من إدارة المنطقة في الشكر لمدير المنطقة أستاذ إبراهيم مسلم، حقيقة هذا الرجل الذي يثبت يوم بعد يوم من خلال المنطقة بأنه رجل المرحلة ويستطيع أن يقود هذه المرحلة إلى بر الأمان إن شاء الله، ونحن حقيقة متعاونون معه إلى أبعد الحدود. أنا على مستوى الشخصي وبالتعاون مع أهالي المنطقة كردا عربا تركمانا شركسا ببقية المكونات، ساهمنا بعد الاندماج، كان من المتوقع أن تحدث مشاكل، ساهمنا إلى بناء مجالس السلم الأهلي، وحدثت في هذه القرية نفسها، قرية العوينة ومنطقة القبة، وهناك أهالي رائعون حقيقة، هم أصدقائي، ساهموا في دعوة الأهالي وبناء صلح، خيام صلح كبيرة، وكنت متواجد حقيقة، واجتمعت الأهالي في المنطقة عموما بتواجد مستشار الرئيس للقبائل والمجتمع المدني الأخ أبو أحمد زكو، ثم تبادلنا العملية من خلال دعوة الأهالي إلى المنطقة نفسها، كوباني بالقرب من جامعة كوباني في قرية تل غزال حقيقة، أيضا من خلال دعوة العشائر والأكاديميين والمجتمع المدني لترسيخ أفكار السلم الأهلي وتجاوز مثل هذه المراحل. في المرحلة المقبلة حقيقة هناك تعاون وطيد بين الأمن العام المتمثل في الأخ أبو عمر ماجد أبو عمر والأخ أبو الإسلام، وكذلك أسايش المنطقة في الإدارة الذاتية بتعاونهم، وهذا التعاون النشيط والذي يبهر حقيقة. أعتقد أن هذه الأمور ستكون أمور استثنائية وعابرة، والمنطقة ذاهبة إلى سلم أهلي، فأهالي المنطقة كانوا منذ التاريخ أهل واحد وشعب واحد. وفي
1: يعني هذا الكلام السيد كيروان هو بالحقيقة كلام جميل، ونتمنى أن يكون كلاما وله انعكاسات حقيقية على أرض الواقع، لكن في ظل أن الاندماج إلى الآن لم يكتمل وما زال خطواته بطيئة، ربما يعني متعثرة قليلا لكنها بالأحرى بطيئة، مع كل ذلك ومع من لا يريدون هذا الاندماج، هل تتوقعون مرة أخرى أن تتكرر حوادث أمنية وبالتالي يجب أن يكون هناك وجود لقوى وزارة الداخلية وقوى للحكومة السورية بشكل أوضح، أم أن الأمر الآن يعني أصبح مطمئنا بالنسبة لكم لسكان المنطقة بتنوعكم؟
2: أخت ربا، أنا كسياسي وكناشط في الثورة السورية منذ بدايات الثورة وتواجدي في منطقة كوباني، حقيقة أستشعر بأن الأمور جيدة والاندماج سيتم ولو ببطء، وهذا البطء ربما يعكس طابعا إيجابيا وحالة إيجابية. هذا الاندماج الذي يحدث بهذا البطء، ولكنه نستطيع أن نسميه بأنه اندماج كامل متكامل يحدث يوميا، اندماج بين المؤسسات الدولة والمؤسسات الموجودة في الإدارة الذاتية، وهذا الاندماج يحدث بشكل سلس ويسير. وهذه هي النقطة المطمئنة، المطمئن الأكثر أن الأهالي في المنطقة بمختلف تكويناتهم يستقبلون هذه الاندماج ومؤسسات الدولة بصدر رحب وبمزاج إيجابي، ولذلك أستطيع أن أقول لك وبثقة حقيقة الأمور ذاهبة إلى نقاط جيدة، نحن متفائلون. منطقة كوباني هي منطقة كانت من أوائل المناطق الذين شاركوا في الثورة السورية وبقي كذلك وتفاعلت مع أمر، وبعد سقوط النظام هي منطقة ذاهبة إلى الدولة. طيب. من خلال دمج المؤسسات ومن خلال النهوض بسوريا وتكون كوباني نقطة استقرار وتوازي لنهوض سوريا، لا نقطة عطالة وعرقلة لها.
1: سيد خالد، هل تعتقد بأنه ربما عين العرب في المرحلة القادمة تكون نموذجا للسلم الأهلي أسوة بالمناطق التي كانت تسيطر عليها قسد سابقا والتي تجري فيها عملية الاندماج؟ هل من الممكن أن تقدم كنموذج، أم أنه على العكس عدم الاستقرار الأمني هو أوضح في عين العرب عن بقية المناطق؟
0: في الحقيقة أستربا، يعني نحن كشعب سوري ما عندنا خيار آخر.
1: نعم،
0: ما عندنا خيار آخر، خيارنا الوحيد أنه نكون يد واحدة. هذا قول واحد. وحصلت المشكلة، نحن ما نقول مشكلة، عندما حصلت المشكلة أنا والإدارة المنطقة والأستاذ إبراهيم كنا مدعوين في دعوة.
1: لكنك بسطت المشكلة جدا سيد خالد، يعني البعض يقول أن هذه المشكلة ليست بسيطة كما ذكرتها، بأنها خلفها أجندات وخلفها ربما أمور ممنهجة، لكنك بسطتها لنا.
0: لا شك وراها أجندات. أنا في بداية حديثي قلت لكم وراها أجندات، وراها أشخاص. هذا ما في حدا
1: أشخاص أم جهات
0: أبداً. جهات لا نريد أن ندخل في المسميات. وراها جهات تضررت من توحد الشعب السوري، وحدة الشعب السوري في المنطقة
1: يعني
0: الجغرافية.
1: تقصد الجناح الذي يتبع لحزب العمال يعني الكردستاني، أو يؤمن ب حزب العمال الكردستاني ولا يريد مشروعا سوريا، يريد مشروع عابر للحدود، هكذا تقصد؟
0: لا، ليس بالضبط. نعم. مشروعهم هم قائم وكلنا مشروعنا قائم، نحن مشروعنا الموحد مع إدارة المنطقة ومع الأخوة هناك، مشروعنا توحيد سوريا بكل مكوناتها، ولا نختلف سواء كانت اسمها عين العرب أو اسمها كوباني. في النهاية نحن سوريين. وقلت لك في لحظة المشكلة نحن في كوباني، يعني في عين العرب نحن.
1: نعم.
0: كنا موجودين، يعني حتى إدارة المنطقة ومدير المنطقة وكلياتنا بقينا وذهبنا إلى الدعوة وجلسنا مع الأخوة، كان في الأمن وكان أخونا أبو كاوة هو اللي كان داعينا في قرية شران، وجلسنا وتناقشنا وكان في أخوة من الأشايس معنا هناك وكان. ولكن مثل ما أوضحت لك أنه في جهة لا ترغب أن يكون الشعب السوري مرتاح.
1: طيب لماذا سمح لأن تتطور الأمور للاعتداءات بهذه الطريقة على المقرات الأمنية وعلى الحواجز، باعتبار أن هناك جهة مسيطرة وهي الأسايش على كقوة أمنية بالتعاون مع قوى وزارة الداخلية؟ لماذا سمح أن تتطور الأمور وتصل إلى ما وصلت إليه، أو كيف تطورت يعني بهذه الطريقة الدراماتيكية؟
0: لا أخفيكي، لا أخفيكي.

0: افترضها لا أخفيكي سرا، لا يزال يوجد سلاح منفلت، لا يزال الاندماج غير مكتمل لحد الآن. نحن ببعض المؤسسات اندمجوا اندماج كامل، لكن كوزارة الدفاع مشكورة الأخوة في وزارة الدفاع اندمجوا يعني بنسبة 80 85%، لحتى في ذهبوا من قسد الآن هم في النبك
1: نعم
0: يعملوا معسكرات وما شابه ذلك. هذا دليل على الاندماج، ولكن ببعض المؤسسات يوجد بعض الإشكاليات البسيطة إن شاء الله نسعى إلى حلها كمجلس سلم نحن، والإدارات كلها مشكورة
1: تقصد بالإدارات المدنية والمؤسسات المدنية سيد خالد؟
0: المؤسسات المدنية طبعا،
1: يعني
0: المؤسسات
1: ما هي
0: المدنية
1: مشكلة وعقبات الاندماج في المؤسسات المدنية، ولماذا فعلا على ما يبدو أن دمجها أصعب من الجهة العسكرية ممثلة بقسد؟
0: أخت ربى، الجهة العسكرية أو الجهة الأمنية يوجد لها رأس واحد، أما عندما ندمج مؤسسات كمثلا مؤسسات الأفران أو الزراعة، كل واحدة لها وزارة، يعني أنت تعملي مع عدة وزارات.
1: نعم
0: لهذا السبب يوجد وزارة متأخرة الآن من أجل جني المحاصيل، يعني مجبرين في ملف الزراعة نسرع فيه،
1: نعم يعني باعتبار
0: بعض الملفات يمكن
1: أولوية
0: التأخير
1: الوقت
0: فيها.
1: والمرحلة.
0: لهذا السبب أولويات،
1: نعم
0: الله يبارك فيك، أولويات. نحن الآن نبدأ في الأضر، في الأضر، وعندما تحدث بعض المشاكل
1: طيب للأسف يعني صوتك يتقطع سيد خالد، أريد أن أسمعك أفضل من ذلك. سأذهب إلى السيد كيروان، إذا سألناك أيضا فعلا ضمن الأولويات برأيك وما يحدث في المنطقة، هل الوضع الأمني ما زال أولوية أم أن تم تجاوز هذه المرحلة مع القبض على من قاموا بهذه العمليات التخريبية والهجمات، وأصبح ربما الدمج لمؤسسات الدولة المدنية أولوية أهم الآن؟ سيد كينوار.
2: ربما قبل أن أكون على تواصل معكم اتصلت بالمنطقة بالأخوة سواء من الكرد أو من العرب، الجميع أكدوا أن المشكلة لم تكن بهذا الحجم، ربما على وسائل التواصل الاجتماعي أو في
1: يعني كان
2: المغرضة أو
1: هناك تضخيم
2: هنالك حاول
1: للمسألة على مواقع
2: التضخيم.
1: التواصل الاجتماعي،
2: كان هناك تضخيم
1: لكن وزارة
2: طبعا
1: الداخلية
2: طبعا
1: قامت
2: كان
1: بعملية
2: هناك
1: وألقت
2: تضخيم
1: القبض على 20 شخص وما زالت مستمرة
2: طبعا
1: بإجراءاتها
2: طبعا
1: الأمنية، إذن ليس هناك تضخيم، هي مشكلة كبيرة.
2: وهذا الأمر مرحب به، وتم بعد أن تم إلقاء القبض على أكثر من 25 شخص، ليسوا جميع المتورطين في القصة، يوجد المتورطين هو شخص أو شخصان حقيقة، وبعد أن تم إلقاء القبض على أكثر من 25 شخص تم الإفراج عنهم على ما أعتقد، تم الإفراج اليوم عن 14 شخص والبقية سيفرج عنهم غدا أو بعد غد، لأنهم فعلا ليس لهم علاقة بالموضوع برمته. أستطيع أن أؤكد أن الموضوع فعلا تعرض إلى تضخيم وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك مغردين وهناك من لا يريدون لهذه الدولة أن تنهض من جديد بعد سقوط النظام، وهناك من لا يريد لهذه المدينة حقيقة مدينة كوباني، هذه المدينة الصغيرة بجغرافيتها لكنها كانت كبيرة في معاليها الثورية، في صمودها، في حربها ضد الإرهاب، في تواصلها اليوم مع الدولة حقيقة لكي تبقى سوريا دولة واحدة متحدة، سوريا على قلب رجل واحد، سوريا الشعب الواحد. كوباني كانت أيقونة ضد الإرهاب، أيقونة للثورة، واليوم هي أيقونة للسلام. حقيقة أعداء كوباني يريدون أن لا تكون كذلك، إلا أنني أؤكد لك كمواطن موجود الآن في كوباني، وأشكر الأمن العام، أشكر قوات الأسايش الذين حقيقة أيضا كانوا متعاونين جدا في تهدئة الأمر، وهم
1: نعم
2: يساهمون
1: شكرا.
2: في أمن المنطقة. الأمن فعلا يأخذ أولوية، الأمن فعلا يأخذ أولوية لدى الأهالي هنا في منطقة كوباني، بالرغم أن بقية المؤسسات حقيقة هي أيضا مؤسسات هامة، وخاصة نؤكد نحن الآن في ظرف امتحانات وموضوع اندماج على مستوى مؤسسات التربية ومؤسسات التعليم العالي هي هامة ومهمة جدا، وكذلك بقية المؤسسات.
1: شكرا.
2: أختي ربا، كوباني كانت وستبقى
1: نعم.
2: سورية كردية سورية ولكل
1: طيب.
2: سوريا، ونحن من دعاة السلم الأهلي
1: شكرا جزيلا لك.
2: وسعيدون. كوباني ظلمت كثيرا لأنها لم تأخذ حقها في سقوط النظام، إلا أننا سعيدون لأن النظام سقط وسوريا باقية وستحقق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور كينوار رسول، الناشط في مجال السلم الأهلي وعضو سابق.

في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كنت معنا من عين العرب كوباني، وشكرا للسيد خالد ملا عضو مكتب السلم الأهلي في إدارة المنطقة، كنت معنا أيضا من عين العرب. نتابع معكم مشاهدين برنامج سوريا اليوم، وسنكون بعد الفاصل مع موضوع الاحتجاجات الشعبية في ريف إدلب وحلب التي تطالب بمحاسبة المتورطين بانتهاكات مرتبطة بالنظام المخلوع.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: خرج أهالي حي السكري بمدينة حلب بمظاهرة ليلية طالب المشاركون فيها بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي خلال مهلة 24 ساعة، كما دعا المحتجون الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري.
1: مع انتهاء حقبة النظام المخلوع دخلت سوريا مرحلة جديدة حملت معها آمالا بمحاسبة المسؤولين عن إرث الماضي الثقيل لهذه الحقبة، وقد تجسدت بعض هذه الآمال في إلقاء القبض على شخصيات بارزة من النظام المخلوع مثل عاطف نجيب وأمجد يوسف في خطوة اعتبرها كثيرون بداية لمسار العدالة المنتظر.
2: ورح نحاسب كل إنسان بحق الشعب السوري،
1: ولكن يوجد حراك شعبي يتوسع، إذ شهد حي السكري بمدينة حلب مظاهرة ليلية طالب فيها المشاركون بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي، وذلك خلال 24 ساعة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق السوريين ومحاسبتهم وفق القانون وتنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا. في السياق، سبقت تحركات حلب احتجاجات في دير الزور التي أطلقت شرارة هذه التطورات، إذ يستمر الأهالي هناك منذ أيام بالاعتصام، كما شهدت مدينة كفرنبول في ريف إدلب الجنوبي حراكا مماثلا بالأيام الماضية، حيث رفضوا دخول عناصر نظام المخلوع المتورطين بانتهاكات إلى المدينة وسط تأكيد المشاركين بتمسكهم بقرار سابق يمنع عودة كل من عمل مع نظام المخلوع عسكريا أو مدنيا. تعيد هذه التحركات أسئلة عدة إلى الواجهة بعد أكثر من عام على تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. لماذا ما زال السوريون يشعرون بأنهم بحاجة إلى الخروج بمظاهرات لدفع عجلة العدالة إلى الأمام؟ وأين يجب أن يرسم الخط بما يوصف بالإعفاءات التي تعطى لبعض الأسماء مثل فادي صقر في هذا المسار الصعب التي تعيشه البلاد؟
3: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم؟
0: ونفتح هذا الموضوع مع السيد علي عبد الحميد الزير المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من دمشق، والسيد معتز عمار الحاج شعبه الناشط المدني من حلب. مرحبا بكما سأبدأ معك.

0: سيد معتز، إلى أي مدى الآن الحراك في حلب تحديدا في منطقة السكري سيأخذ طابعا مختلفا في الأيام القادمة، أم أنها صرخة تعبير عن صوت الرافضين لوجود الشبيحة والمتورطين بالانتهاكات من عهد النظام المخلوع وسينتهي الأمر هنا؟
1: تحياتي لك أنستي الكريمة. لا، الموضوع إلى الآن مو متفاقم إلى أنه يأخذ مسارات لا تودي أكثر من أنه لطرد الشبيحة. يعني إذا اليوم الكل عم بيحكي بالعدالة الانتقالية، الجواب ببساطة نعم، يعني فينا نقول أصبحنا في حالة احتقان بسبب تأخير العدالة الانتقالية. يعني صعب جدا ولي الدم يشوف المجرم عم يمشي قدامه بالشارع، يعني صعب جدا يجي اليوم السائر يقيم على أنه أقل قدرا وعلما أمام من حصل على شهادة من مال بشهادة إعلام السابق. عم يحس حاله السائر مظلوم، بده عدالة انتقالية. يعني صعب جدا السائر وبعدة حالات، وهذا الموضوع ما عاد مخبى على حدا، يرجع يلاقي بيته مستولى عليه أو مبيعه كذا مرة. يعني يعني اليوم صعب جدا السائر اليوم يشوف تجار الدم وممولين النظام السابق وجامعي الأموال على صرخاته وآلامه وآلام أطفاله. اليوم السوري كان بفارغ الصبر، يعني عم يستنى النصر والساعة يلي عينه تشوف فيها مثل ما بقولوا حيه أو حارته، ويوقف يشفي صدره بمحاسبة المجرم. يعني مو ينصدم بواقع يلاقي فيه المجرم قدامه، يعني وأحيانا ساكن ببيته، وحتى يعني في بعض الأماكن عم يشوفه بمؤسسات الدولة نفسها. هذا الحراك ما هو ضد حكومة أو هو ضد دولة، هذا الحراك هو عبارة عن المطالبة بعدالة انتقالية. يعني علما بس حابب أنوه على نقطة، بأنه يلي عم يطالب بالعدالة الانتقالية مو معناته عم يحرض ضد طائفة
0: واضح
1: معينة.
0: واضح، يعني بالتأكيد يعني سيد معتز لم يوجه أحد أي اتهام لهذا الحراك المنتشر ليس فقط في حلب وفي ريف إدلب، في كفرنبل وفي دير الزور كان يوم أمس. المطلب هو العدالة الانتقالية. إذا انتقلنا للسيد علي، سيد علي مرحبا بك، إلى أي مدى هذا الحراك الشعبي مفيد ليكون أداة ضغط على هيئة العدالة الانتقالية، على الحكومة السورية، على كل الفاعلين بهذا الملف الذي أصبح واضحا أن السوريين المتضررين من نظام المخلوع يعني اختنقوا حرفيا من تميع هذا الملف؟
2: تحياتي لك يا عزيزتي ربا، وتحياتي لضيفك الكريم ولكل السادة المتابعين. هلا ببساطة إذا بس نرجع لجذر المشكلة الأساسية، ليش الناس طلعت هلا حاليا سواء بحلب وبكفرنبل أو بمناطق أخرى؟ يعني هون إذا نرجع للأسباب اللي أدت الناس تطلع للشارع لحتى تطالب بمطالبة المحقة اللي هي محاسبة المجرمين وتفعيل آليات العدالة الانتقالية. رقم واحد اللي بشوفه هي عمليا تأخر الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية بسبب عدم وجود أو عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية الآن،
0: بسبب عدم وجود مجلس الشعب. نعم
2: 100%. أيضا في كمان السبب الآخر، هناك سقط توقعات مرتفعة جدا عند الناس فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، كأنه العدالة الانتقالية هي العصا السحرية التي سوف تصلح كل شيء سيء في المجتمع، وهذا تصور خاطئ. لا ألوم بهذه النقطة الناس أنها هي التي رفعت سقف توقعاتها، ولكن هناك أقول لم تكن هناك شفافية واضحة بما يمكن أن نفعله وما يمكن لا نفعله في مجال العدالة الانتقالية.
0: يعني هذه ليست مشكلة الناس سيد علي، أنت تعلم يجب أن يكون هناك توضيح لآلية عمل العدالة الانتقالية في سوريا، وهناك نماذج في العالم عملت بطرق مختلفة، لكن هناك أسس واضحة. الآن مطلب الناس ليس فقط المحاسبة، هم يذهبون بمواضيع العدالة الانتقالية منها التعافي النفسي، يعني هم لا يريدون أن يروا الشبيحة وكتيبة التقارير حرفيا موجودين أمامهم، والذين تسببوا يعني ليس بأذى، بكوارث إنسانية عليهم في عهد النظام المخلوع.
2: صحيح صحيح عزيزتي ربا، هي من الطبيعي جدا أن عندما يكون الشخص يرى قاتله أو قاتل أخاه أو أباه أو الشخص اللي كتب تقرير أمامه بالشارع أن يكون يعني بصراحة سوف يكون من الملائكة إذا استطاع أن يضبط أعصابه. وهذا بصراحة الشعب السوري خلال الفترة السابقة استطاع أن يثبت بأنه قادر على أن يضبط أعصابه، ولكن وصلنا لمرحلة أقود أن الأسباب التي وصلتنا هنا يجب الناس أن تأخذ مطالبها على محمل الجد، لأن الصمت المؤسساتي عن ما يحدث حاليا وعن مطالب الناس فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية على كل محاورها ومستوياتها سوف يكون هو الوقود الذي سوف يزيد النار اشتعالا. لذلك من المهم جدا أن البدء باتخاذ فعلا خطوات حقيقية وفعلية باتجاه تفعيل مسارات العدالة الانتقالية، وأولها أعتقد جازما هو مركزية ذوي الضحايا، مركزية الناس الذين هم تضرروا من هؤلاء المجرمين، الناس الذين دفعوا أسماء سواء حياتهم أو سنوات طويلة من عمرهم في السجون أو منازلهم أو أعمالهم الوظيفية وإلى آخره. لذلك أعتقد أنه بمرحلة ما بالوقت الحالي يجب أن يتم عمليا مؤسسة هذا الحراك الشعبي بطريقة قانونية، لكي لا يتحول فقط مثل ما أسلفت بداية حديثك فقط لمطلب شعبي هو عبارة عن حادث فردي أو بمكان معين ينتهي بانتهاء الوقت المخصص له. يجب أن تتحول لآلية ضغط من خلال مؤسسة.
0: طيب كيف من الممكن فعلا أن يتم تحويل هذا الموضوع حشد ومناصرة وأداة ضاغطة بيد ذوي الضحايا وكمجتمع مدني، ولا أقصد هنا المنظمات، أقصد المجتمع يعني الناس ذوي الضحايا، كي يوجهوا البوصلة ويسمع صوتهم يعني تقوم الجهات المختصة على رأسها هيئة العدالة الانتقالية برد عليهم؟
2: هلا هناك مسارين لهذه الحاله، المسار القانوني والمسار الاداري. المسار القانوني القضائي هو ان اذا كان هناك فعلا ادله اثبات هؤلاء الاشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات، فبالتالي المسار القضائي لا اقول فقط مسار العداله الانتقاليه التي احدث مؤخرا والذي يقوم حاليا في محاسبه عاطف نجيب ومن معه، ولكن ايضا القضاء العادي ممكن نلجوء لتسجيل هذه الدعاوى الخاصه بالاشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات. ايضا الطريق الإداري هو فيما يتعلق بأعلى مستوى المؤسسات الحكومية المحلية لتفعيل دور العزل الإداري على الأقل، يعني على الأقل إذا لا أستطيع حاسمه الآن ألا يكون موظف الدولة حاليا، فبالتالي هو كان حاكمني ويقتلني في زمن النظام البعد.
0: يعني موضوع العزل السياسي والعزل الإداري والعزل الاجتماعي، ربما كل هذه الأمور أيضا متوقفة على أمر آخر.
2: العزل الإداري على الأقل، العزل الإداري حاليا بالوقت الحالي إذا أقول أنا الزام أستطيع عزله سياسيا، ما في أحزاب سياسية، ممكن أنا إذا كان هو عضو حزب البعث فأتم حل حزب البعث، ولكن عزل الإدارة لا يتولى عمل وظيفي حالي ولو كان عزل إداري مؤقت لحين ثبوت أو اتخاذ مسار قضائي يثبت إما تورطه وإدانته بانتهاكات أو عدم تورطه، وبالتالي يتم تبرئته من ثم يعود إلى الجهاز الإداري.
0: طيب سيد معتز، إذا سألناك أيضا هذه الحقوق والمطالب من خلال مظاهراتكم، وقلنا الموضوع ليس فقط في السكري، هو موجود في ريف إدلب في كفرنبل وفي دير الزور، وكان يوم أمس موجود مكان للاعتصام في دير الزور وتم يعني الاعتداء عليه. هذه الحقوق والمطالب، هل في حي السكري تحديدا جاءت شخصيات تعرفونها بالاسم وبالجرائم التي قامت بها ولذلك خرجتم، أم أن الموضوع فقط في السياق العام باعتبار أن هؤلاء لم يحاسبوا وهم موجودين ومنتشرين في كل مكان؟ وإذا كان هناك أسماء محددة لو تذكرها لنا، وكيف قدمتم هذا الأمر للجهات المختصة؟
1: بالحقيقة يعني أول شغلة أنا بحكي باسمي واسم الثوار واسم الناس المكلومة والمألومة من أعوان النظام البعد ومجرمي وأفرع ومؤسسات النظام البعد. اثنين، نحن ما أقمنا ولا دعينا، هو الموضوع صار على الشكل التالي إنه الناس ضاجت فانفجرت فطلعنا نحن يعني عم نحكي باسمهم واسمنا، يعني هذا حقنا، نحن بدنا عدالة انتقالية فقط. اثنين، اليوم وقت عم تاخذي لهم انت ملفات او داتا ما بيكون بهذا الحجم اللي انت متخيلتيه، يلي انه ممكن يحاسب الجميع، يعني في 10 20 30 بس في عالم مثلا اليوم كمخبر بتروح تقول لي انه هذا مخبر ممسك نص العالم لصيد نايا، بقول لك قدم لي دليل. انا شو بدي اقدم لك دليل؟ بقول لك هو بنعرفه انه مخبر، بس مخبر ما قتله طق خلص بش اسمه ببلغ القضاء، علما بانه في كثير انتم بتعرفوا يعني قضاة من زمن نظام البلد اللي حكموا اصلا هن على سوارنا اليوم لا زالوا على رأس عملهم.
0: نعم نعم
1: للأسف. خلونا بدنا نحكي اللي ما هو بحكي. فالفكرة وين؟ الفكرة مثل ما تفضل الأستاذ إنه أقل شيء عزلهم إداريا، يعني عزلوهم إداريا، بعدين مشان تفندوا الداتا عندكم وتعرفوا إنه المخبر مثله مثل اللي أوص، مثله مثل اللي مول، مثله مثل التاجر اللي ساند النظام، مثله مثل الجميع.
0: فأول كانت يعني هي فقط متعلقة بالمخبرين أم أنه كانت هناك من مشاهداتكم مجرمين تعلمون وتعرفون انهم قاموا بجرائم غير غير جريمه التقرير؟
1: في فلان من الناس ما بدي اذكر اسم وعفيني عن اني اذكر اسامي، فلان من الناس متورط بقضايا هو المسبب الرئيسي لبيع نص بيوت السوار مره واثنين وثلاثه على اساس انعزل من نقابه المحاميين، لا زال على راس عمله بمكتبه بالشام. يعني هذا الموضوع ما حدا يسوي حاله أعمى. الموضوع يعني فاق عن حده. علما بأنه نحن إذا في ناس عم تصطاد بالماء العكر، في ناس مفكرة أنه نحن عم نجيش أو في أجندات بدها تتمرق من خلال المطالبة بالأجندات المطالبة من خلال العدالة الانتقالية.
0: نعم.
1: لا، هذا حكي ما بيصير. نحن حريصين على الحكومة أكثر ما الحكومة نفسها هي حريصة على نفسها، ولكن يعني مثل ما بيقولوا صاحب الدم أو صاحب الحق سلطان.
0: نعم.
1: ففي عند في أولياء دم في عالم بده حقها عم تشوف
0: لا لا يستطيع أحد أن يزاول بهذا الموضوع سيد معتز. يعني ذوي الضحايا والضحايا والعدالة الانتقالية هي حق وشرط أساسي للسلم الأهلي وللسلام المستدام في سوريا. لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام دون عدالة انتقالية. لكن اسمح لي سيد معتز، في هذا الوقت والذي نحن فيه على الهواء مباشرة في محافظة حلب في مدينة حلب في حي صلاح الدين تحديدا، خرجت الآن مظاهرة بنفس المطالب متعلقة بموضوع الفلول والشبيحة والمتورطين بالجرائم والانتهاكات الموجودين دون حساب ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي. إذن الرقعة تتمدد. طيب سيد معتز، أنت تتحدث قلت باسم الثوار والذين وذوي الضحايا، هل برأيك الآن مع علو الصوت سيتم تفعيل مسار العدالة الانتقالية؟ لأن العدالة الانتقالية ليست مسار واحد، مسارات مختلفة، واحد منهم المحاكمات، لكن المسار موضوع على الأقل الآن يعني تحريك العجلة بشكل أسرع بعد هذه المظاهرات من قبلكم.
1: بصراحة الشباب اللي عم تنظم المظاهرات أنا بعرف البعض منهم وهن من خيرة الناس وصوار.
0: نعم.
1: وعم يسعوا إلى أنه تكون المظاهرات يعني مرخصة وبشكل قانوني، ولكن حتى بهي الشغلة لقوا شوية عثرات. فمنين ما يلتفتوا
0: يعني طلبتم يعني التظاهر، قدمتم طلب ولم تأتي الموافقة عليه وفق القانون المعمول به الآن؟
1: حسب أقوال الشباب اليوم عم يتم تجهيز تراخيص للمظاهرات والمطالبة بحقوقهم.
0: جيد. لكن لم يتم تقديم طلب ولم يعني يتم الموافقة عليه أو لم يتم الجواب عليه إلى الآن؟ لا، لم يحدث ذلك.
1: لم يتم الرفض ولكن لم يتم الترخيص إلى الآن.
0: يعني لم تحصلوا على جواب، علما وفق القانون الموضوع يجب أن تتم الإجابة خلال 5 أيام يعني كحد أقصى طبعا. طيب أذهب مرة أخرى إلى السيد علي. سيد علي، هذا المسار شائك وليست سوريا الوحيدة التي مرت بهكذا تجربة أليمة، ربما الألم كبير وعدد الضحايا كثير لكنها ليست الوحيدة، في مسارات أخرى في دول مختلفة مرت بشيء مشابه بسوريا، ربما الفرق أن سوريا كانت يعني ثورة وليست حرب أهلية. لكن بكل الأحوال الآن هل من الممكن أن وفق المسار الذي تعمل به العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية، أن نصل إلى نتيجة أم وفق ما يعملون به سيميع الملف؟
2: هلا بصراحة الموضوع مرتبط بشكل القانون اللي أنا ما بعرف، ما شفت قانون العدالة الانتقالي. نعم. هلا هذا هل قانون العدالة الانتقالي سوف يكون يراعي كل هذه الخصوصية الخاصة بالملف السوري؟ هل قانون العدالة الانتقالي سوف يكون له فعلا دور محوري ومركزي للضحايا في كيفية تنفيذ مسارات العدالة الانتقالي ابتداء من الكشف الحقائق وانتهاء بالمحاسبة والمساءلة، موضوع إصلاح المؤسسات

0: كمسار مهم جدا بموضوع العدالة الانتقالية. هذا الموضوع بصراحة يعني رهين قانون العدالة الانتقالية، ولكن ما نستطيع فعله من الآن. رقم واحد هو نصيحة أن يتم تحويل هذا الحشد الجماهيري إلى فعل قانوني وإداري، أن تصاغ مجموعة من المطالب الواضحة وأن نرسل هذه المطالب باتجاه وزارة العدل وباتجاه هيئة وطنية العدالة الانتقالية باتجاه السلطات المحلية لكي يكون هناك فعلا مطلب حقيقي واضح نستطيع من خلاله المراجعة لاحقا، نحن هذه المطالب التي قدمناها أين وصلنا بها، ما الذي تم حله، ما الذي تم الوعد به. نقطة أخرى جدا جدا مهمة يعني، وإن أعتقد أنها سوف تكون مؤلمة، أن نحاول ضبط أعصاب الناس الذين هم ذوي ضحايا وذوي شهداء وذوي مفقودين، ولا ينزلقوا باتجاه استيفاء الحق بالذات.
1: نعم.
0: سوف نتحول من أصحاب حقوق إلى مجرمين بنظر القانون. استيفاء بالحق بالذات بهذا الوقت هو خطر على الناس لأصحاب الحقوق، وبنفس الوقت هو خطر على المجتمع بشكل عام وعلى الدولة السورية.
1: لذلك المطلب بتعجيل يعني عجلة العدالة الانتقالية
0: والضغط وهون يأتي هنا يعني هون أتى عن فعل بصراحة مبادرة لتعزيز مسار اللي هي مبادرة الأهالي وذوي المفقودين وذوي الضحايا والشهداء باتجاه توجيه مطالب حقيقية واضحة إلى الجهات المختصة، ومن ثم يأتي دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتفعيل مركزية الضحايا.
1: لكن مع ذلك سيد علي المشكلة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية حتى بعد أن يصدر القانون قريبا نتمنى بعد أن يعني يعقد مجلس الشعب جلسته الأولى، لكن بعد ذلك هناك من يقول بأن هيئة العدالة الانتقالية هي ليست هيئة منفذة، هي تقدم توصيات ومن ينفذ وزارة العدل. إذن لماذا ننتظر لأن يخرج القانون الآن طالما ربما هناك إجراءات إسعافية تقلل من هذا الاحتقان، خوفا من أن نقع بموضوع آخر تحدثت عنه هو الثأر الشخصي ليتحول صاحب الحق إلى مجرم يعني بنظر القانون؟
0: تحليلي لهذا الموضع أنه تأخر صدور قانون العدالة الانتقالي هو ما دفع وزارة العدل لاتخاذ إجراء وإحداث والبدء بالمحاكمات.
1: يعني تقصد بعد أن يصدر القانون سيكون لهيئة العدالة الانتقالية
0: يفترض ذلك يعني عمليا. أيضا ليست كل الملفات تستطيع وزارة العدل تدخل، موضوع الإصلاح المؤسسات ليس من اختصاص وزارة العدل، موضوع الجبر الضرر والتعويض هو مختصاص هيئة وطنية العدالة الانتقالية. فالمسارات هي متكاملة، يعني بالتالي لا يمكن الحديث عن مسار مسائل محاسبي منفصل عن المسارات الأخرى، هي مسارات متوازية تمشي مع بعضها البعض. وبالتالي أعتقد أنه إسراع بإقرار قانون العدالة الانتقالية يجب أن يكون أولى أولويات البرلمان إن شاء الله بعد انعقاده، هو إقرار قانون العدالة الانتقالية لكي نرى نحن كمواطنين كشعب سوري بأن هناك إجراءات حقيقية ذات مصداقية وزاد جدوى فيما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية ورد المظالم عن أصحابها ورفع الظلم عنهم.
1: طيب سيد معتز، منذ قليل كنت تتحدث وقلت بأن هذه التظاهرات هي مطلب وحق بالعدالة الانتقالية لذوي الضحايا والضحايا، وأن هناك من يحاول أن يشوه الصورة أو يتحدث بأنه هذه المظاهرات تخرج عن المسار، ألا تتخوفون فعلا من أن يتم اختراق صفوفكم بهذا الأمر؟
2: يعني بصراحة إذا اللي قائمين عليها هم من خيرة الثوار وخيرة الناس،
1: نعم.
2: ولا يعني نزكي أحد، ولكن إن حصل هذا الأمر فرح تلاقي أنت مؤسسين هاي المظاهرات أو اللي عم يخرجوا بهاي المظاهرات حريصين على حكومتهم ودولتهم أكثر ما يكونوا اللي شغالين والفاعلين حريصين عليها. يعني هن مجربين 14-15 سنة، هن خبرة فيها، وانت بتعرفي انت من ايام السكايب،
1: نعم.
2: والتنسيقيات،
1: نعم.
2: هن على خبرة عالية جدا بهذا الموضوع، فنحن عم نأمل انه يتم ترخيص هاي المظاهرات والاسراع في ملف العدالة الانتقالية، وان شاء الله لا ما بيتم خروج المطالب عن مسارها، وان لا سمح الله او لا قدر الله حصلت رح يكون للثوار يعني تصرف قبل ما حتى الحكومة تتصرف، وطبعا ما معني فيها بتصرفات إجرامية،
1: لا بالتأكيد
2: تصرفات توعوية. وبالمناسبة صارت امبارحة، ما بعرف إذا يعني شفتوا فيديو أو انتشر فيديو، صارت امبارحة وطلع شخص من الأشخاص حاول يحول المسار، نفس الثوار اللي قائمين على المظاهرات.

0: تعاملوا معه ويعني تم طرده من كل المظاهرة بشهود العيان اللي ممكن أنتم تستشهدوا فيها.
1: طيب ما هي خطوتكم القادمة سيد معتز؟ إلى متى ستستمرون بهذه التظاهرات المطالبة بتحديدا موضوع العدالة الانتقالية وتسريع هذا المسار؟
0: بداية أنا واحد من الشباب وأنا منهم وهن مني، أنا مالي منظم أو رئيس بتنظيم تظاهرات.
1: نعم.
0: أنا متحدث باسمهم كوني موكل عادي، يعني أنه أنا
1: لماذا وكلوك بالحديث عن المرحلة القادمة؟
0: يعني شوفي يا أنستي، أنا ما نجاين نحن نعمل بلبلة أو نزيد الضغط نحن على الحكومة، نعرف أنه في ملفات معقدة ولكن يعني وصلت لمرحلة خلص صار في غضب ومطلب. وحابب أنوه على شغلة، ضمن اللي عم يطالبوا بملف العدالة الانتقالية كانوا من الناس اللي يقتلوا في أماكن أو في المناطق اللي كانوا عند النظام. دليل هذا يعني إذا دل على شيء يدل على شيئين، يعني الأمر الأول في قسم كبير متلوع من إجرام أفرع ومؤسسات النظام السابق، أما الأمر الثاني هو تطبيق التعايش السلمي بهي الطريقة لازم يمر على العدالة الانتقالية. يعني هي صارت أصبحت مطلب للجميع، مكونات الشعب السوري باختصار، كان سائر كان مو سائر كان إلا يعني جماعة اللي كانوا منتفعين وجماعة القائمين على مؤسسات وأفرع النظام السابق، هذا الوحيدين اللي ما رح يطلبوا
1: مفهوم من تورط بشكل مباشر أو حرض. يعني هذه التعريفات أصلا موجودة سيد علي كما تعلم، معروفة من هو الذي يجب أن يحاسب أو من هو الذي سيدخل في مسار العدالة الانتقالية عن طريق المحاسبة. لكن مرة أخرى نسأل برأيك سيد علي، هل تتوسع دائرة هذه أو يعني إطار هذه التظاهرات في سوريا نظرا لأن يعني بصراحة أول التحرير وبعدها بفترة كان المجرمين والفلول والمحرضين ومن ارتكب انتهاك يخافون يختبئون يحاولون أن لا يظهروا، الآن أصبحوا وقحين بدرجة أنهم كما نرى يعودون إلى أماكن ارتكبوا فيها جرائم. برأيك يعني في المرحلة القادمة إذا بقي الأمر كما هو عليه تزيد وقاحتهم أم أنه سيكون هناك إجراءات للملمة هذا الأمر وبالتالي لن تتوسع المظاهرات؟
2: لا بكل تأكيد إذا بقت الظروف الحالية التي أدت لخروج هذه المظاهرات وهي أهم شيء فيها حالة الغموض في آليات العدالة الانتقالية وعدم إشراك الضحايا بشكل مباشر، أعتقد للأسف أن هذه المظاهرات سوف تتوسع دائرتها
1: والتي هي مطالبها العدالة الانتقالية، يعني كي لا نفهم بالطريقة الخاطئة.
2: لا هي مظاهرات لإقرار حق.
1: نعم.
2: هي لإقرار حق، أنا حقي أن أكون كمراك مسار عدالة انتقالي، أحد مساراتها هو المسائل المحاسبي وجبر الضرر والتعويض. ولكن في مرحلة ما، وهنا دعيني أضيف شغلة أخرى، أن تأخر هذا المسار أعطى رسالتين سلبيات للأسف. الرسالة الأولى لذوي الضحايا والضحايا أنفسهم بأن هناك مسارا متعثرا للعدالة الانتقالية وبالتالي هو الذي دفع الناس للخروج المطالب والتأكيد على حقهم بهذه العدالة. أيضا أعطى رسالة سلبية للمجرمين أن هذا المسار هو متعثر وبالتالي وكأنه هو بوابة للإفلات من العقاب لاحقا.
1: نعم. أعطاهم راحة نفسية، يعني شعور بأنه من سلم العقوبة أساء الأدب وأساء التصرف، فما بالك بمجرمين.
2: 100% عزيزتي. وبالتالي
1: يعني اسمح لي سيد علي، الآن ونحن نتحدث أيضا توسعت الدائرة وهناك مظاهرات في حي الشعار والأنصاري وأيضا منذ قليل قلنا صلاح الدين والسكري، إذن يعني هناك تفاعل للموضوع، هناك غليان متعلق بمسار العدالة الانتقالية.
2: وهذا ما أخشاه عزيزتي ربا، هذا ما أخشاه أن هذا التوسع الغير منضبط لهذه المظاهرات بقدر ما كان القائمين لهم مطلبهم حق ولكن عمليا لا يمكن أن من بعض الأشخاص المندثين ضمن هذه المظاهرات لافتعال مشاكل قد تؤثر سلبا على طلب الحق الذي نطالبه. وهنا أعتقد أحمل المسؤولية ورجاء وطلب بصراحة من هيئة العدالة الانتقالية يجب أن تتخذ إجراء سريعا وهي عبارة عن وحدات استجابة سريعة مهمتها أن تزور كل المناطق التي خرجت فيها مظاهرات الآن قبل غدا للاستماع المباشر من الأسر ولتطمين الأسر ولإشراكهم في هذه المباشرة. إذا لم يتخذ الآن الآن هذه الإجراء السريع والوحدات استجابة السريعة للتواصل مع هذه أصحاب المصارات أصحاب الحقوق المطالب المحقة
1: نقطة
2: أعتقد فبالتالي
1: نعم نقطة مهمة جدا
2: تتوسع.
1: نقطة مهمة أفضل. جدا يعني في ختام حديثنا ذكرتها سيد علي بأن تم توجه لجان متحدثين يعني بشكل إسعافي من قبل هيئة العدالة الانتقالية ومن قبل الجهات الرسمية إلى المناطق التي تخرج فيها مظاهرات بحق المطالب يعني مطالب محقة متعلقة بالعدالة الانتقالية. شكرا جزيلا لك السيد علي عبد الحميد الزير المحامي المختص بالعدالة الانتقالية، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد معتز عمار الحاج شعبو الناشط المدني من حلب. في ساعتنا الثانية من برنامج سوريا اليوم سنتابع انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: أهلا بكم في ساعتنا الثانية من سوريا اليوم. أعلنت سوريا انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال اجتماع دعت إليه كوريا الجنوبية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن دمشق قررت الانضمام إلى المجموعة استجابة للدعوة الموجهة إليها واستناداً إلى الخبرات التي اكتسبتها في مواجهة أشكال متعددة من الجريمة المنظمة.
1: في خطوة تعزز الحضور السوري على الساحة الدولية، أعلنت دمشق انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وهي إطار أممي للحوار والتعاون بين الدول يهدف إلى مواجهة أنماط هذه الجريمة التي تستفيد من التطور الرقمي في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تعليقه على الخطوة أكد أن دمشق مستعدة للعمل مع المجموعة لتعزيز التصدي لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن التجارب التي مرت بها سوريا أكسبتها الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر. المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ترى أن الإتجار بالبشر في سوريا ليس ظاهرة منفصلة، بل جزء من أزمة إنسانية أوسع لا تقتصر على التكنولوجيا، ساهمت فيها سنوات الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، ما جعل فئات واسعة عرضة لأنماط متعددة من الاستغلال، من العمل القسري إلى التجنيد القسري والاستغلال الجنسي. وسبقت هذه الخطوة في هذا الملف تحركات سورية، من بينها المشاركة في اجتماع أممي في فيينا مطلع الشهر الجاري نقشت فيه سبل تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أدوات المواجهة، بما يشمل بناء القدرات الوطنية في مجالات التحقيق والتشريع والتعاون العابر للحدود. وبين هذا الانخراط الدولي والواقع الميداني يبرز تساؤل عن مدى قدرة الانضمام إلى هذا التجمع الدولي على إحداث تغيير ملموس في ملف معقد عانت منه سوريا لسنوات طويلة.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.

0: يا سيد غياث، إذا سألناك عن أهمية أن تنضم سوريا إلى هكذا مجموعة تحارب الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا، إلى أي مدى هذا الأمر مهم بالنسبة لسوريا سياسيا وأيضا على صعيد أن يعني تكتسب خبرات جديدة؟
1: سؤال موجه لي.
0: نعم،
1: أول شيء مساء الخير،
0: مساء النور، أهلا بك
1: لحضرتك ولسادة الضيوف ولسادة المشاهدين. بداية حتى نؤصل هذا الموضوع من الناحية القانونية، موضوع الإتجار بالبشر، حتى نميز بينه وبين جرائم الأخرى مثل جرائم الإتجار بالأعضاء، خلينا نحكي بس بنقطة كتير مهمة. هذا الجرم له منحيان، يمكن أن يتخذ منحى من حيث النطاق الجغرافي ومن حيث القانون الواجب التطبيق. من حيث النطاق الجغرافي يمكن أن ينقسم هذا الجرم إلى جرمين: جرائم جاب البشر التي تحصل ضمن النطاق الداخلي أو الجغرافي للدولة، أو يكون عابر للحدود كجرائم التي تم التخطيط لها داخل سوريا وتنفذ خارج سوريا. هذا من حيث النطاق الجغرافي. أيضا الأمر الآخر من حيث التكنيك، هذا الجرم يمكن أن يتم بالطريقة التقليدية أو الطريقة التي نتحدث عنها الآن، وهي مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر الرقمي. يعني أنا عندي جريمة تقليدية، جريمة الإتجار بالبشر تقليدية، وجريمة يمكن أن أسميها الرقمية أو الإلكترونية أو التي تتم عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق شبكة الإنترنت.
0: نعم.
1: بالنسبة للجريمة التقليدية التي يمكن أن تحصل عن طريق الجرائم المنظمة، العصابات الإجرامية المنظمة، يتم استقطاب قاصرين أو أطفال أو نساء أو حتى كبار السن من الفئات الأكثر هشاشة وضعفا وفقرا.
0: نعم.
1: بأساليب تقليدية، يعني عن طريق التواصل المباشر الفيزيائي المادي دون أن يكون هناك،
0: لكن الأخطر الآن هو عبر التكنولوجيا أو عبر يعني الأمور.
1: نعم.
0: التقنية، لأنها أصبحت الوصول.
1: نعم.
0: الوصول أسهل
1: نظرا لأهمية، صحيح، نظرا لأهمية وانتشار وسائل التواصل وأهميتها وخطورتها بآن واحد، فتم استغلال هذه التقنية الرقمية والإلكترونية لغايات إجرامية، حيث يتم تواصل عن طريق شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل باستقطاب كما قلت الفئة التي أكثر ضعفا وهشاشة في المجتمع، اللي هم الأطفال، النساء، الفقراء، طبعا نتيجة عوامل كثيرة ممكن نتحدث عنها: العروب، الفقر، النزاعات التي الآن منتشرة بشكل كبير. يتم طبعا عن طريق إعلانات معينة، عروض، إعلانات بتشغيل مثلا، إعلانات وظائف أو.
0: نعم.
1: أعمال برواتب مغرية مجزية، يتم تواصل مع هذا الشخص، استقطابه عن طريق الغاية المادية التي أكثر استقطابا بعروض مجزية جدا، طبعا عن طريق التواصل معه يتم إجراء عقود وهمية عن طريق كما قلت شبكة.
0: نعم.
1: الإنترنت، تواصل معه، إحضاره إلى الدولة المعينة التي سيتم به استغلاله عن طريق وجود معسكرات أو فنادق.
0: نعم.
1: مخصصة لهذه الغاية، يتم جلب هؤلاء الأشخاص.
0: إلى أي مدى سيد غياث هذا الأمر عالميا مع هذه الوسائل الخبيثة، وخاصة يعني بأنهم يقدمون أنفسهم بطرق مختلفة وطرق قانونية لكن يكونوا واجهات للإتجار بالبشر، إلى أي مدى منتشرة هذه الأمور عالميا، وإلى أي مدى أيضا كما ذكرت بداية؟
1: نعم.
0: سوريا تستفيد من الدخول بهكذا تحالف؟
1: تمام، سأتحدث عن الوضع السوري والوضع العالمي الدولي كما تفضلتي. نحن نتحدث، لدينا إحصائيات خطيرة جدا، نتحدث عن ما يعادل 70,000 حالة إتجار بالبشر في السنة الواحدة. إذا أردنا أن نضرب بعدد السنوات، لدينا حالات عشرات ملايين حالات إتجار بالبشر، ويمكن أن نضرب مثال حي عليها ما حصل في جزيرة أوبستن.
0: نعم.
1: هذه الجزيرة التي تم بها استغلال القاصرات لغايات دنيئة وطقوس سادية كانت تمارس على البنات القاصرات. في الوضع السوري، نحن نستطيع أن نتحدث من عام 2011 لعام 2024. طبعا تمت حالات كثيرة من الإتجار بالبشر، حالات داخلية. طبعا سوريا كانت هي ممر ومقر، كانت ممر من الدول المجاورة إلى دول أخرى، وكانت.
0: نعم.
1: مقر أيضا كانت تمارس فيها جرائم الإتجار بالبشر. طبعا نحن هناك أسباب كما قلنا، أي دولة يكون فيها نزاعات، اضطرابات، ثورات، فقر، حالة بطالة، يتم استغلال هذه الأوضاع أو هذه الظروف لاستغلال هؤلاء الأشخاص.
0: هل كان النظام المخلوع من وجهة نظرك باعتبارها كانت ممر ومقر في عهد النظام المخلوع كان على دراية وربما مشارك أيضا بهذه

0: الجريمة؟
1: طبعا طبعا، وهنا تأتي أهمية الانضمام إلى هذا البروتوكول.
0: نعم.
1: أو هذه المجموعة، مجموعة أصدقاء مكافحة جرائم البشر، طبعا كانت جريمة منظمة.
0: نعم.
1: سأضرب مثال بسيط، يعني استغلال النساء، استغلال الأطفال. ما كان يتم بهذا على المثال العملي، ما كان يتم أثناء سرقة البيوت أو ما يسمى بأعمال التعفيش، كان يتم خطف أشخاص.
0: نعم.
1: حتى قاصرين ضمن أعمار معينة.
0: نعم.
1: يتم إرسالهم إلى مناطق مناطق معارك حربية لدخول إلى البيوت لقيام بسرقة هذه البيوت أو ما يسمى بأعمال التعفيش. طبعا بتعرضهم لأخطار طبعا مناطق حربية.
0: نعم.
1: أخطار وجود متفجرات ألغام، أخطار القنص، مقابل قيامهم بأعمال سرقة هذه البيوت لصالح النظام. هذا مثال بسيط.
0: نعم.
1: وأيضا كل الأمثلة التي أو النماذج التي
0: طيب سنتحدث معك يعني سيد غياث عن كيف مرة أخرى كيف تستفيد سوريا، ليس فقط على الصعيد السياسي، على صعيد حماية المجتمع السوري، وكما ذكرت من أن تكون لا مقر ولا ممر، ويعني إنهاء هذا النوع من الجرائم المنظمة في سوريا. لكن اسمح لي أن أرحب بالسيد العميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مرحبا بك سيد منير. هذه شراكة مهمة دخلت لها سوريا اليوم، متعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا، باعتبار أن الأمر أسهل أصبح عبر الأمور التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى جهاز الاستخبارات السوري الآن الذي هو هذا جزء من عمله أو من عمله عفوا مستعد لأن يدخل بهذه التجربة ويكون يعني أو يكتسب خبرات جديدة بهذا المجال ويكون عامل مساعد لإنهاء هذا الأمر في سوريا؟
2: مساء الخير حضرتك والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أختي الكريمة، إدارة التجار بالبشر إدارة سابقة بوزارة الداخلية.
0: نعم.
2: والعلاقة ليس علاقة الاستخبارات بهذه القضية، وإنما هي علاقة الأمن العام ووزارة الداخلية.
0: تنظيميا تتبع لوزارة الداخلية والأمن العام يعني وفقا وفق التقسيمات الجديدة.
2: نعم. نعم. ليس للاستخبارات. نعم، وهناك هذه الإدارة هي إدارة مثل إدارة الأمن الجنائي وإدارة المخدرات، إدارة من إدارات الدولة. سابقا كانت موجودة سابقا، ولكن حاليا وجدت بإدارة أنضج أوضح، تتعاملها جيد، خاصة بعد مرور سنوات الحرب الكبرى التي تم فيها الكثير من هذه الممارسات من عملية التجارة بالبشر وبيع الأعضاء البشرية
0: وبشراكة وإشراف النظام المخلوق
2: الأطفال. تماماً أبان النظام البائد، الكثير من أطفال السوريين فقدوا.
0: نعم.
2: وكانوا يلجؤون إلى SOS، منظمة التي كانت هي تعمل على الاتجار بهم إلى خارج البلاد. إن كانوا بيع أطفال وإن كان بيع أعضاء، وهذا شيء كان موجود بالتحقيقات السورية التي صدرت مؤخراً والتحقيقات العالمية التي نسبت لهذه الجمعية عمليات اختطاف كبيرة جداً للأطفال وتم بيعهم وتصديرهم للخارج. بالإضافة إلى أنه الأعضاء البشرية الكثيرة كانت في مشافي تشرين أو مشفى 601 في دمشق وفي كل المشافي العسكرية في سوريا كانت تباع الأعضاء البشرية، والكثير من الأعضاء السليمة للإيرانيين وللروس، وكان هناك تحقيقات كثيرة دولية.
0: نعم يعني سيد منير، لكن الشراكة التي دخلت بها سوريا مع مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا تحديدا، ولذلك أنا سألتك هل لجهاز الاستخبارات علاقة بالموضوع باعتباره يستطيع أن يصل إلى هؤلاء الشبكات المجرمين عبر الإنترنت الذين يحاولون أن يقوموا بهذه الجرائم في سوريا؟
2: نعم، هذه الجرائم هي جرائم بالأساس جرائم منظمة عالميا، وعصابات وراءها عصابات منظمة مثل عصابات المخدرات التي هي تتجاوز الإقليم إلى الدول، وبالإضافة إلى في مناطق محددة. لذلك موضوعنا انضمامنا إلى هذه المعاهدة شيء كبير جدا، يؤدي إلى تعزيز الأمن السوري، تعزيز الكوادر السورية.
0: طيب.
2: برفدها بخبرات هائلة جدا تقدم عن طريق الدول التي هي مشاركة بهذه المجموعة، بالإضافة إلى أن الخبرات السورية الموجودة تصل إلى هؤلاء. إذا يتم التبادل.
0: نعم.
2: الاستخباراتي، تبادل المعلوماتي، يفيد الطرفين على مستوى.
0: طيب.
2: السوريين وعلى مستوى الإقليم، وهذا مهم جدا لحماية السوريين مبدئيا ولحماية الإقليم ولكل الناس.
0: طيب سيد غياث، ما هي المؤسسات التي فعلا يجب أن تكون الآن معنية وفق السياق الطبيعي والقانوني لتتعامل مع هذه المجموعة، مجموعة الأصدقاء لمكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا؟

0: ما هي المؤسسات السورية التي يجب
1: سؤال جميل
0: تفضل مكانه. تفضل.
1: بداية احنا في عنا بسوريا قانون او مرسوم التشريع رقم 3 لعام 2010 الذي نظم عملية تقصي والتحري وملاحقة جرائم الإجهاض بالبشر. تمام. من حيث المبدأ المعني بهذا الموضوع ثلاث وزارات رئيسية. أولا وزارة الداخلية ممثلتان بإدارة مكافحة إجهاض بالبشر التي تم تأسيسها بموجب هذا المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010. طبعا دور وزارة الداخلية هي موضوع البحث والتقصي عن طريق الإدارة إدارة إجهاض بالبشر، وهي لديها صلاحيات واسعة، حتى لديها صلاحية ضمن القانون أو المرسوم التشريعي ضمن التواصل مع إدارات الدول الأخرى. أيضا وزارة العدل، هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الضحايا الذين وقعوا ضحية لهذه الجرائم البشعة لهم حق الدعم القانوني الذي هي التي هو واجب وزارة العدل، حماية الشهود، الدفاع عن هؤلاء الأشخاص، حمايتهم قانونيا. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لأن القانون أو المرسوم التشريعي رقم 3 نص على إيجاد دور خاصة بضحايا. نحن نتحدث عن الفئة الأكثر هشاشة وضعفا، نتحدث عن النساء والأطفال. أيضا وزارة الصحة، الدعم النفسي والصحي. فبالتالي نحن أمام عمل جماعي مرتبط بمعظم وزارات الدولة. أيضا ممكن أن أقول أيضا وزارة المالية لتقديم الدعم المالي. فنحن أمام عمل
0: طب جماعي. طب باعتبار أن هذا الأمر متعلق الآن بجرائم عبر التكنولوجيا كما هي اسم المجموعة، هل يجب أن تكون وزارة الاتصالات في هذه المرحلة الآن؟ بوزارة الاتصالات أتحدث لأنه تعلم أنه هذا الموضوع.
1: نعم وزارة الاتصالات باعتبار أن الجرم يتم عن طريق وسائل.
0: نعم
1: وسائل. وممكن أيضا تدخل أيضا إدارة الجريمة الإلكترونية.
0: نعم.
1: طالما هذه الجرائم أيضا تتم عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق الشبكة الإلكترونية أيضا يمكن إدخال إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية. فبالتالي نحن أمام عمل جماعي مشترك يحتاج إلى جهود كبيرة ومتابعة كبيرة. وهنا أعود وأكرر لخطورة هذه الجرائم، نحن أمام إحصائيات كبيرة. هناك حالات انتشار وخاصة في المناطق التي كنا تشهد فقر أو أزمات أو حروب، إن كانت سوريا أو المناطق التي تجاور سوريا. أي منطقة تكون مجاورة وقريبة من سوريا قد تؤثر علينا، كما قلت أن تكون سوريا هي ممر لهذه الجرائم، لهذه العصابات الإجرامية التي يتم انتقال هؤلاء الأشخاص من الدول المجاورة عن طريق سوريا إلى دول أخرى. فبالتالي هذا عمل جماعي مشترك، وطبعا خطوة الانضمام إلى مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار أيضا هي هو إجراء جدا إيجابي.
0: نعم.
1: أنوه أيضا أن سوريا لم تكن توقع على اتفاقية باليريمو التي تنص على قمع ومنع ومكافحة جرائم الإجهاض بالبشر. سوريا ليست موقعة على هذا البروتوكول.
0: يعني هذه سابقة بتاريخ سوريا، هذه سابقة بتاريخ سوريا التوقيع على هذه الاتفاقية.
1: نعم.
0: أو الاتفاقيات المشابهة. نعم. المتعلقة بالإجهاض.
1: نعم.
0: بالبشر.
1: أكيد طبعا. طبعا النظام لم يكن يوقع على هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول لأنه بالنتيجة سيدان، لأنه هو مقترف مرتكب جرائم.
0: نعم.
1: الإجهاض بالبشر. طبعا هناك أدلة كثيرة، هذا تضاف إلى أعمال القتل الجماعي والتهجير القسري والتمييز وكل هذه الجرائم التي نسمعها ونراها، وهي وآخرها كان المرحومة التي شاهدنا كيف قتلت هي وزوجها وأولادها.
0: نعم نعم.
1: الدكتورة التي
0: العباسي.
1: شاهدنا مؤخرا.
0: نعم.
1: الحادثة المؤلمة والمؤسفة لها.
0: نعم. نعم. طيب إذا سألناك سيد منير، فعلا الآن هذا الانضمام لسوريا باعتباره كما ذكر السيد يعني غياث أنها سابقة لسوريا، وسوريا أيضا على لسان مندوبها الرسمي في الأمم المتحدة السيد علبي قال بأن سوريا لديها خبرات بمكافحة الجريمة المنظمة، ما هي أيضا الخبرات التي ليس فقط من الممكن أن تكتسبها الكوادر السورية، أيضا من الخبرات الممكن أن تقدمها سوريا في هذه اللجان؟ وذكر منذ قليل يعني موضوع السيدة رانيا العباسي وعائلتها، وأنت ذكرت الكثير من الحوادث التي لم يتم الكشف عنها إلى الآن، إتجار بشر وخطف الأطفال وSOS وكل هذا السياق المؤلم في سوريا.
2: نعم أختي الكريمة، سوريا بانضمامها لهذه المجموعة هو حدث كبير، حدث يعني ممتاز بالنسبة لسوريا لإرأس فعالية أخرى كبيرة إقليميا من خبرات تراكمية موجودة فيها، لأنه هي فيها في عندها حكينا أن هناك إدارة التجار البشر محدثة قبل الثورة، وهذه الإدارة لم تعمل إبان الثورة على شيء، لأنه كل الإدارات كانت مسخرة للمجهود العسكري للنظام، بالعكس ساعدت حتى الكثير على حالات. وهناك طبعا المتنفذين الذين أداروا هذه الإدارات على زمن النظام البائد هم من زلاوزة النظام الذين أساؤوا للسوريين وكانوا هم يتسترون على كل هذه الجرائم. وعدم انضمام سوريا لهذاك الوقت هو إدانتها، لأنه هلأ سوريا عضو صارت بالأنتربول الدولي، صارت إذن هون بأي شيء صار ضمن سوريا هو ممكن يتم مطالبة فيه أو الطلب إذا إحنا كان لنا مجرمين في الخارج. بالإضافة هناك سوريا موقع معاهدات تسليم مجرمين بينه وبين كثير من الدول. لذلك الآن هذه الإضافة جديدة تضاف لسوريا تستفاد من الخبرات العالمية بالنسبة لهذه الجريمة المنظمة. وإحنا شفنا بمكافحة الإرهاب حاولنا نكون تقريبا من 70-80% رصدنا من المعامل المخدرات وتم ضبطها. الآن هذه الجريمة يتم السيطرة عليها من خلال انضمامنا لهذه المجموعة كما انضممنا للتحالف في محاربة داعش. إذن هناك جهود سورية حديثة لمعاهدات كثيرة ترتبط مع دول كثيرة في إن كان مع الإقليم وإن كان مع العالم في سبيل استقرار المنطقة وليس استقرار سوريا بشكل خاص. أما الموضوع الاتجار بالبشر، هناك طبعا هذه الجريمة تحتاج، هي جرائم طبعا منظمة لا شك في ذلك، يقوم عليها ناس متنفذين من كافة دول الإقليم بل من كل دول العالم. وإحنا شفنا يعني نوه لنا حالات، كان هناك حالات من السادية في العالم يطلبون كانوا من جلاوزة أو سجناء سجانين صيدنايا أن يقلعوا عيون بعض السجناء أو يقصوا أيديهم أو أصابعهم، وهذا شيء من الجريمة الذي يعتبر من الاتجار بالبشر أو الاتجار أو إزهاق أرواح البشر أمام الكاميرات من أجل المادة ومن أجل الابتزاز المادي، وهذا أمر شارك فيه السوريين وخاصة في سجن صيدنايا. إذن انضمام سوريا لهذه المجموعة هو إنجاز كبير يعطي مهارات كبيرة للسوريين يتعلمون من الدول السابقة المنظمة، خاصة أن كوريا تقود هذا العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وهناك دول متقدمة في هذا المجال. وبالإضافة أنه إحنا نكون شو عندنا معطيات جديدة يتأهل كوادرنا، نعطي خبراتنا. وإحنا بنعرف زمان النظام على دور نظام البائد قطعة دول والعالم كلها علاقات الدبلوماسية معه، لكن أبقت على علاقات استخباراتية كون هذا البلد هو يدير ملفات استخباراتية كبيرة خاصة بمسؤولات التنظيمات الجهادية. لذلك سوريا دولة مؤثرة إقليميا تحتاج إلى الإقليم، وهي الإقليم يحتاج إليها بشكل كبير مثل ما هي تضع يدها على ملفات كثيرة. هناك الكثير من الأعمال التي تشارك فيها في محو مثل هذه الجرائم المنظمة والمساعدة في الخلاص منها.
0: طيب سيد غياث، أيضا انضمام سوريا لهكذا مسار إلى أي مدى سيساهم بموضوع الكشف عن الحقائق بموضوع المسارات المتشابكة بسوريا المتعلقة بالجرائم التي قام بها النظام، بموضوع الكشف أيضا عن مسار الأطفال المختطفين أو الذين تم تغييبهم ولا يعرف إلى الآن ذويهم أين هم موجودين يعني؟
1: أي تمام، أنا تحدثت أن مجرد توقيع على هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول أو انضمام إلى هذه المجموعة هو بحد ذاته طريق، بداية الطريق نحو الوصول إلى الحقيقة. الحقيقة ليست فقط نحو المغيبين المفقودين الجرائم التي شاهدناها ونسمعها وتم توثيقها. نحن الآن أمام جريمة نوعية، هي جريمة منظمة. يعني نتحدث الآن نحن عن عصابات منظمة لها دعم، لها تمويل، لها تغطية سياسية بشكل أو بآخر. فملاحقة
0: يعني تقصد أنه ربما سوريا باعتبارها أنها كانت عند عهد النظام المخلوع كما قلت مقر وممر، من الممكن أن تساهم سوريا بالكشف عن هذه الشبكات المنظمة وتضع بصمتها بهذا الأمر، هذه المنظمة، هذه الشبكات الإجرامية العالمية.
1: صحيح، لأنه كما قلنا هذه جريمة عابرة للحدود. يعني هناك تم تهريب أشخاص سوريين أطفال أو نساء إلى دول أخرى، فالتعاون الدولي أو التعاون بين الدول لكشف هذه الحقيقة أو لهذه الجرائم قد تصلنا إلى معرفة مصير ليس فقط هؤلاء الأشخاص الذين تم أو الذين تم خطفهم أو اعتقالهم أو تحت جرم الإتجار بالبشر. صار هناك أمل ممكن أن نعرف أن نصل إلى مصيرهم، وقد يكونوا أحياء الآن موجودين في معسكرات جماعية أو كما قلت فنادق مخصصة لهذه لارتكاب هذه الجرائم. الاستغلال الجنسي طبعا، هؤلاء الأشخاص يتم بمجرد وصولهم من تلك البلدان بسحب، كما قلت سحب جوازات سفرهم، ممكن تنظيم أو إقامة فيديوهات معينة إباحية للضغط عليهم، أيضا ممكن عن طريق أيضا منحهم المخدرات للسيطرة عليهم.
0: نعم.
1: أو توجيههم بالشكل الذي يريدونهم. يعني هذا الموضوع جدا خطير. أنا كشف الحقيقة هي ليست لا نستطيع أن نقول أن كشف الحقيقة يمكن تجزئتها. كشف الحقيقة يجب أن تكون بشكل كامل.
0: نعم، كل هو مسار متكامل. صحيح.
1: المنظمة الإجرامية التي تمت في سوريا يجب كشفها إن كانت داخل سوريا أو خارج سوريا، وهي جريمة التي متعلقة بجرائم إرجال البشر. نعم. التي هي كما قلنا
0: ولذلك تأتي الحدود. ولذلك تأتي أهمية الشراكات الدولية والتوقيع على هذه
1: كما
0: المعاهدات.
1: كما خطوة جبارة. نعم. واستثنائية وتاريخية.
0: شكرا جزيلا. نعم. لكم السيد غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق. شكرا للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نتابع السجال حول أسئلة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الثانوية العامة التي جرت اليوم.
3: يعني أعتقد أن النشيد يسمع ولا يقرأ.
4: أنت شاركت في مسابقة النشيد الوطني.
3: أنا آمل أن يكون نصي هو النشيد الوطني.
4: هذه العواطف فاضحة يا أخي، والله فاضحة.
3: فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرف. نصبت مشنقة دمشق وأعدمتها.
4: فعلت ما لم يستطع النظام البائد أن يفعله.
3: آمل أنني اقتحمت هذا الجانب.
4: أين كنت وقتها يا أبا هاشم؟
3: عدتنا إلى ذكريات منذ سنوات يا أستاذ حسين.
4: هل فقدت الأمل أو دخلت في مرحلة اليأس؟
3: بالنسبة لي يا أستاذ حسين فليسقط الشعر.
4: الشعر ليس خبرا عاجلا.
3: في حب منبجة إنني يعقوبها ألقوا على وجه القميص لأبصر.
4: كأنكم حينما تشربون من ماء الفرات تتعلمون كيف يكتب الشعر.
3: قم يا صلاح الدين، شامك حرة وهنأ نزار، تحرر الليمون.
4: فمن هم العابرون إذن على عتبات الوطن؟
3: من نزف إدلب تكتب الصفحات.
4: تقصد هنا السيد الرئيس أحمد الشرع.
3: بالروح لا نفديك كلا والدم.
4: أول إعلان ترويجي عن منازل القصيد كان بصوتك الجميل.
3: منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: خيبت أسئلة امتحانات مادة الرياضيات آمال العديد من طلاب الشهادة الثانوية في ريف دمشق بعدما وصفوها بالصعبة والمعقدة مقارنة بتوقعاتهم، ما أثار حالة من الاستياء والقلق بين الطلاب الذين عبروا عن غضبهم فور خروجهم من القاعة الامتحانية.
2: هلا بالنسبة لمستوى الأسئلة، المستوى الأسئلة كتير صعبة. طالب يلي جايب حاط براسه يجيب 600 ما بيجيب 600، والطالب يلي حاط براسه ينجح اكيد راسب. يعني غيروا اول شيء النموذج بالنسبه للنموذج.
3: عندك الاختيار اجابه فيه نقشات كثير، فبدهم اقل شيء بدهم 10 اسئله، بدهم اقل شيء ساعه للطالب المتمكن فيها الماده. اما انا والله يمكن بدي اقعد شيء ساعتين فيهم، بس 10 اسئله اتمته، فما بالك ببقيه الاسئله.
4: انضربت مثل هالطلاب، يعني سيء، وأسئلة أصعب من هيك ما في. يعني كنا عم ننافس، حسيت حالي عم ننافس دورة 2024. أنا حليتها قبل ما أروح لأنه صعبة، فرحت فاجأت أنه هي أصعب من دورة 2024.
5: من الآخر رياضيات كتير صعبة، أنا طالب معيد وهي تاني سنة عم بدرس البكالوريا، معلم الرياضيات دارستها قد السنة كلياتها، ضربونا برياضيات أسئلة خير الله صعبة.
6: والله مستوى الأسئلة هي مو معقولة يعني، وعلى الأساس كله كان يجي من أسئلة الدورات مثل ما أجا بالفيزياء والهاي والانجليزي، بس ما اجى ولا سؤال دوره منه، كنا المتوقعينه ما اجى شيء من المتوقعينه، ولا حدا يعني ضمنان هيك اسئله.
7: والله مستوى الاسئله كثير كثير كثير كثير صعب، يعني بصراحه هي الماده اشتغلنا عليها اكثر شيء بقلب السنه، تمام؟ وبصراحه يعني ضربنا كثير فيها، ومطالب ان شاء الله الوزاره انه تعمل لنا تكميله بركي منعوض باذن الله.
8: مادة الرياضيات بصراحة في كل عام بتكون هي الفيصل لطلاب البكالوريا العلمي بسبب ضخامتها ومعلوماتها الكثيفة، ولكن في هذا العام بصراحة الأسئلة كانت طويلة وتحتاج إلى وقت أطول. يعني الوضع الأسئلة لم يراعي طول الأسئلة مع مقدار الإجابة لازم يحط الطالب.
1: ونناقش هذا الموضوع مع السيد خالد مياسة، أستاذ في مادة الرياضيات من ريف دمشق. مرحبا بك. وسيد حسن هنيدي، مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي بريف دير الزور، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد حسن، لماذا هذا الاستياء والبكاء والاحتجاج من قبل الطلاب اليوم على موضوع الأسئلة في مادة الرياضيات الثانوية، طبعا متقدمين لشهادة الثانوية العلمية، علما أنه هناك مشكلة حقيقية، هناك نماذج مختلفة من الأسئلة في مناطق سوريا، طبعا لأنهم كانوا يدرسون مناهج مختلفة قبل التحرير، قبل سقوط النظام. يعني هل المشكلة فعلا أن هناك مناطق الأسئلة أصعب من مناطق، أم أنها بشكل عام كانت غير مرضية للطلاب؟
9: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: أهلا بك.
9: أول هذا الموضوع ممكن يعني نجيب عليه من محورين. المحور الأول هو محور عام، يعني الآن نحن نعرف أن البلد يمر بحالة تحول، وأن الكثير من الطلبة من أبنائنا ومن إخواننا يعني عندهم قضايا كثيرة تتعلق بالمناهج وموضوع التحولات هذه، جعلت أنه عندنا أكثر من منهاج. مثلا كان الطالب يدرس في الشمال أو يدرس في إدلب أو يدرس في مناطق ما يسمى بالإدارة الذاتية أو المناطق اللي تحت سيطرة الحكومة. فبشكل عام هذه مجموعة من التحديات يعني جعلت هناك نوع من الإرباك في عملية الامتحانات اللي تقدم لها أبنائنا الطلبة. وهذا الأمر أثر على خاصة مادة الرياضيات، يعني مادة الرياضيات هي عصب أساسي في المرحلة الثانوية للفرع العلمي. أما إذا أتينا إلى المرحلة أو إلى المحور الخاص الذي يتعلق بمادة اليوم لمادة الرياضيات في الثانوية، فبشكل عام طبعا أنا بالنسبة لي أنا ليس أو لست مختصا فنيا بموضوع مادة الرياضيات، ولكن من خلال جولاتنا اليوم على المراكز ومن خلال اطلاعنا على بعض وجهات النظر، وبالأخص يعني أنا تكلمت مع بعض المختصين وعلى رأسهم موجين اختصاصيين، الأسئلة موضوعية من ناحية عامة موضوعية متوسطة تميل إلى الصعوبة.
1: في دير الزور أي منهج وأي أسئلة لديكم سيد حسن؟ هل نعم
9: في دير الزور دمشق ما في عندنا أكثر من منهج؟
1: نعم
9: تمام
1: نعم.
9: والتقييم الفني لمادة الرياضيات هذا اليوم أسئلة موضوعية متوسطة تميل إلى الصعوبة، ولكن الإشكالات التي يقدرها أهل الخبرة في هذا المجال، أولا أن الزمن غير كافي للأسئلة الموجودة والمطروحة. يعني بصراحة يعني نحن الآن من خلال استقراء هذا الأمر نشعر أن هذه الأسئلة كان فيها شيء من التحدي. والسبب
1: طيب.
9: طبعا الآن إذا أتينا إذا بعض التفصيلات مثلا يعني من خلال الأسئلة كما ذكرت قبل قليل، أولا يوجد عندنا اختيار متعدد، الزمن الذي وضع لا يتناسب معه، لأنه الآن الاختيار المتعدد في الرياضيات اليوم هو بحاجة إلى عمليات إجرائية وحل وغيره حتى يصل إلى موضوع الاختيار المتعدد.
1: نعم.
9: والأصل الاختيار المتعدد يعني هو ناحية في الأسئلة توضع يعني موضوع اختياري.
1: إذن المشكلة يعني صعوبة الأسئلة أو التحدي في الأسئلة لا يتناسب مع الوقت، هذه كانت أحد المشاكل، لذلك الطلاب كانوا يشتكون.
9: نعم.
1: طيب إذا نعم. إذا ذهبت إلى السيد خالد باعتبارك أستاذ رياضيات، كيف تقيم الأسئلة الآن؟ وهل شاهدت كل نماذج الأسئلة في كل المناطق السورية أم أنك لم يعني تستطيع أن تصل إليها؟
10: نعم
1: أو لم تطلع عليها؟ مساء النور، أهلا بك.
10: أنا كمدرس اختصاصي ممارس مهنة التعليم لما يزيد عن 20 عام بدي أوضح بعض النقاط بما يخص امتحانات البكالوريا العلمي لمادة اليوم. صراحة كان مثل ما تفضل الأستاذ حسن أنه مدة 3.5 ساعات كان زمن غير كافي لمدة امتحان اليوم. طب إذا كان امتحاننا نحن لمادة الرياضيات هو 3.5 ساعات، فهل من الممكن أن يكون أكثر من ذلك؟ يعني هي المشكلة مو هي بأنه الزمن غير كافي، لكن كانت المشكلة
1: يجب أن تضع أسئلة متناسبة مع هذا الوقت. نعم
10: نعم، يعني لا يعقل أنه نحن نعطي الطالب أكثر من 3.5 ساعات، معناتها هي المشكلة كانت بوضع الأسئلة، هل كان في أسئلة محلولة قبل هذا المدة؟ هل تم مراعاة وضع الطالب الضعيف والمتوسط وفوق المتوسط والجيد؟ من وجهة نظري أنا كاختصاصي كانت الأسئلة موجهة فقط للطالب فوق المتوسط والطالب الجيد والطالب الجيد،
1: لكنها جدا من ضمن المنهاج، لأنه هناك من يقول أن الأسئلة ليست من المنهاج وأنهم يعني أحضروا أسئلة خارج المنهاج، هل هذا الأمر دقيق أو صحيح؟
10: لا، أنا من وجهة نظري كاختصاصي كانت الأسئلة جيدة وموزعة بشكل جيد على المنهاج، لكن المشكلة كانت بمراعاة الوقت للطالب المتوسط، الطالب المتوسط كان الوقت له غير كافي، حتى الطالب اللي كان فايت لحتى يجيب علامة 600 درجة أعتقد أن الوضع حيكون صعب بالنسبة له لما هو بالموضع السهل. في عنا نحن كان مشكلة بوضع الأسئلة اللي هي عبارة عن الأسئلة الأتمتة. صراحة وحقيقة موضوع الأسئلة الأتمتة، عدم وجود نموذج استرشادي من قبل الوزارة مطروح من قبل الموجهين الاختصاصيين كان في مشكلة كبيرة بهذا الأمر. الوزارة طرحت مشكورة قالب امتحاني فقط، لكن هذا القالب الامتحاني كان غير كافي لا بالنسبة للطالب ولا بالنسبة للمدرس نفسه.
1: يعني كان هناك صعوبة على الطلاب بحل الأسئلة المؤتمتة بهذا النموذج؟
10: لا، ليس فقط بالصعوبة بالأسئلة المؤتمتة، كان يعني عدم وجود نموذج استرشادي مسبق مثل السنوات السابقة، وخاصة أنه تم تغيير النموذج. يعني العام الماضي كانت كامل ورقة الامتحانات تعتمد على نموذج أتمتة فقط، بينما بهي السنة كان في عنا نموذج أتمتة، كان عنا بنفس الوقت أسئلة هي عبارة عن أسئلة استرشادية. طب الطالب ما كان عارفان الأسئلة الأتمتة منين رح تجي، كيف رح يكون موجودة، هذا مما طرح للمدرسين غير الاختصاصيين، طرح صراحة عدد هائل جدا من الأسئلة اللي كانت هي على أساس
1: يعني تقصد أنت ورقة الامتحان بأسئلتها لم تكن واضحة بالنسبة للطلاب؟
10: نعم لبعض الطلاب للأسف كانت أسئلة الأتمتة غير واضحة، وبعض منها يحوي عدة أفكار مركبة، وهذا الموضوع كان يعني في صعوبة للطلاب به.
1: طب هذا الأمر تتحدث أنت هنا عن الأسئلة التي كانت موجودة في دمشق وفي المناطق التي يعني كانت سابقا تحت سيطرة النظام المخلوع، لأن هناك نماذج أسئلة مختلفة، هل اطلعت على نماذج مثلا في الشمال أو في الشمال الشرقي في الجزيرة السورية؟ يعني هل اطلعت على الأسئلة؟ لأن هناك من يقول أنه من غير العدل أن تكون الأسئلة في هذه المناطق أصعب من تلك المناطق، البعض يقول أنه لا المستوى واحد بصعوبة هذا الأسئلة.
10: هذا الأمر بيعتمد على ظروف كل منطقة من المناطق، وبيعتمد على المنهاج المعتمد في كل منطقة. صراحة هذا الموضوع بتحدده الوزارة وليس أنا. أنا مدرس في منطقة ما معينة ضمن ظروف ما معينة، يجب عند وضع هذه الأسئلة مراعاة كامل الظروف للمنطقة اللي عم تقدم الامتحانات. يعني بداية التقرير أنا سمعت أنه كان في يعني خيبة آمال للطلاب في ريف دمشق، هذا الكلام غير صحيح. أنا أعتقد أنه خيبة الآمال كانت للطلاب بكامل سوريا ليس فقط في ريف دمشق. يعني بعض الأسئلة الأتمتة في كامل دول العالم، أنا مطلع وكان عندي سفرات لبرا ومطلع على مناهج داخل سوريا وخارج سوريا. سؤال الأتمتة المفروض يقيس مدى فهم الطالب للمادة ومدى استيعابه للمادة بشكل دقيق. طب إحنا بعض الأسئلة الأتمتة اللي إجت اليوم كانت الغاية منها أن الطالب يحل السؤال كاملا بطريقة تقليدية على ورقة خارجية ومن ثم ينقل الإجابة على ورقة الإجابة المطلوبة.
1: مفهوم يعني ليس يعني ليس كنموذج للأتمتة. نعم. لأن يعني لأن أسئلة الأتمتة لها طابع معين. نعم.
10: نعم نعم. والموضوع الثاني بعض أسئلة الأتمتة قد تحتاج لما يزيد عن 15 دقيقة صراحة كحل. يعني أنا كمدرس اختصاصي ممكن أقعد فيها

0: 8 دقائق، معناته الطالب لازم يقعد فيها 15 دقيقة. بينما سؤال الأتمتي عالميا المفروض لا يزيد حله عن 3 إلى 5 دقائق.
1: نعم.
0: مع الطالب وليس مع المدرس.
1: نعم. يعني حسب الفرع، أنت تتحدث عن الرياضيات تحديدا، لأنه في الأفرع الأدبية أقل من ذلك السؤال، يعني لا يزيد ربما عن دقيقة ونصف حسب يعني خبرتنا، وكيف كانت الفروع الأدبية نتحدث عن الفرع العلمي تحديدا الرياضيات. طيب سيد حسن، إذا سألناك أيضا، هل اطلعت على النماذج المختلفة للأسئلة في مادة الرياضيات للشهادة الثانوية في باقي المناطق؟ لأنه كما يعني يقال وأعيد هنا أنه كان هناك أسئلة مثلا في الشمال أسهل من الأسئلة التي وضعت في دمشق وباقي المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الحكومة، سيطرة النظام المخلوع تحديدا.
2: أخوي الكريم، أنا بالنسبة لي يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، أنا لست من أصحاب الاختصاص، يعني أنا بالنسبة لي ما عندي اختصاص علمي يعني، عرفتي عليه. والآن يعني الأمر الآخر،
1: طب هل هذا الأمر، طب بغض النظر عن مادة الرياضيات بشكل عام، هل هذا الأمر عادل أن يكون هناك نماذج مختلفة للأسئلة في عدة مناطق بظروف مختلفة بتحديات معيشية صعبة؟ يعني مثلا في الشمال هناك تحدي طلاب في المخيمات، يعني تحديات مختلفة والظروف مختلفة، فعندما تختلف يعني النماذج، ألا يكون هذا غير عادل بالنسبة لمن يريدون أن يصلوا إلى التعليم الجامعي؟
2: أخي الكريم، بالنسبة للموضوع يعني موضوع التعليم والمناهج في سوريا بشكل عام، يعني الآن حتى لا نتكلم عن موضوع يعني الآن عندنا تحديات مخيمات وغيره، بشكل عام في هذا البلد
1: أنا أعطيت يعني نموذج سيد حسن، مثال التحديات مختلفة في كل منطقة، هناك تحدي يعني للطلاب فيه مختلف عن المنطقة الأخرى.
2: نحن الآن يعني كمنهاج سوريا،
1: نعم،
2: قد يصل منهاج سوريا في بعض الدول الأخرى يعني الثانوية قد يعادل منهاج الجامعات في بعض الأماكن الأخرى. يعني لماذا نحن نحصر في هذه الناحية التقليدية؟ الأمر الآخر يعني لماذا نحن نحصر الطالب في حصيلة أخيرة؟ هذا الطالب قد يمر بتحديات، يعني معروف الآن أنا مثلا ممكن ابني يمر بظروف معينة أثناء الامتحان، طيب الآن أين هي درجة الأعمال؟ يعني كل الدول تعطي درجة أعمال إلا نحن لازلنا على طريقة تقليدية.
1: يعني هذه الفكرة أنت تقصد أنه كل النظام التعليمي الذي يعتمد على تحديد مصير الطالب بالدخول إلى الجامعة يعني يجب أن يتغير، ليس الموضوع فقط أسئلة ومناهج، نظام تعليمي متكامل.
2: نعم.
1: طب إلى أي مدى هذا الأمر يعني ممكن في سوريا؟
2: يا أنسة أختي الكريمة، الآن نحن في سوريا يعني نمر بموضوع تحول، أهم تحول يجب أن نبني عليه بناء الجديد هو موضوع إعادة النظر في موضوع التعليم. يعني موضوع التعليم هو موضوع تقليدي، موضوع
1: نعم.
2: كم الآن كل الدول الآن انتقلت من ناحية أنه أنا الآن كطالب لا أبحث عن النجاح، المفروض أنا الآن أبحث عن الإبداع، عن الابتكار، عن الناحية البحثية، لا أبقى أن أحفظ فقط وأذهب إلى دروس خصوصية من أجل أحصل نعم. على علامة الفنية إلى الطب أو الهندسة إلى
1: يعني نظام التعليمي متهالك وتقليدي جدا في سوريا، ولا يبحث عن موضوع الإبداع والتميز كما ذكرت.
2: ذكرنا في محافل كثيرة يعني طيب. مع زملائنا وأخواننا في الوزارة يجب طيب. أن يعاد النظر في المناهج بشكل عام.
1: سيد خالد، أيضا بهذه النقطة، الآن إلى أي مدى سيؤثر موضوع فحص الرياضيات، وأنت ذكرت أنه موجه هذا الامتحان كان اليوم ل الطلاب يعني مستواهم فوق الجيد، إلى أي مدى سيؤثر على النتائج الكاملة، يعني معدلات النجاح، العلامات، القبول الجامعي، باعتبار أن المجموع هو الذي يعني يدخل الطلاب بالنموذج التعليم في سوريا إلى الجامعات؟
0: طبعا مما لا شك في أنه هذا الموضوع يؤثر اليوم نفسيا على الطالب بشكل نعم. سيء للأسف، ممكن يأثر على دراسته المادة القادمة.
1: كم مادة متبقية؟ كم مادة متبقية للطلاب في الشهادة الثانوية؟
0: هي ثالث مادة فقط.
1: نعم.
0: يعني هنا الطلاب ما قدموا إلا مادتين وهي المادة
1: نعم.
0: الثالثة.
1: نعم.
0: لكن هذا ما أعتقد أن الموضوع ممكن يأثر على المعدلات الجامعية، لأنه لما ترتفع مستوى العلامات بيرتفع على جميع الطلبة، لو بينخفض مستوى العلامات بينخفض على جميع الطلبة، ليس على طالب على مستوى طالب آخر. لكن في لي تعقيب صغير على موضوع مناهجنا، هل هي مناهجنا مناهج جيدة أم هي مناهج متهالكة؟ مثل ما تفضل الأستاذ حسن مشكورا، نحن مناهج الرياضيات في سوريا تعادل منهاج جامعة سنة ثانية أو سنة ثالثة في بعض الدول المجاورة أو حتى في بعض الدول المتقدمة، لكن المشكلة هي ليست فقط في المناهج، المشكلة هي في آلية قياس فهم الطالب للمادة. أنا أعتقد 3 ساعات ونصف

0: بنهاية مرحلة ثانوية،
1: هم
0: الطالب نحن عم نختبره على مقياس ما أخذ من معلومات من الصف العاشر ثم الحادي عشر
1: نعم
0: ثم الثالث الثانوي، هذا لا يحدد مستوى الطالب. رح نفرض الطالب هو رايح على الامتحان، مثل ما صار مع بعض الطلبة اليوم، أنا عم شاهد بعض التقارير، طالب تعرض لحادث هو رايح على بعض المراكز الامتحانية، ووصل على المركز هو ويعني بحالة نفسية متهالكة تماما. طب هذا الطالب إذا صار معه شيء ما معين هو رايح على المركز، صار معه حالة مرضية، صار معه أي شيء،
1: نعم
0: ممكن إحنا نروح
1: يفقده
0: نساعده خلال
1: كل
0: الـ3 سنوات
1: السنة
0: كاملة.
1: ويضيع مستقبله ربما
0: نعم،
1: يعني. نعم
0: فلكن إحنا المشكلة التي لدينا هي بآلية قياس فهم الطالب للمادة وآلية قياس تحصيله
1: هي
0: للدرجات.
1: المشكلة بكل النظام
0: نعم،
1: التعليمي
0: أعتقد
1: التقليدي
0: النظام التعليمي
1: الذي
0: بحاجة إلى
1: بيحتاج
0: ثورة
1: تطوير على كل
0: داخلية.
1: أصعدة، من المناهج وصولا إلى طريقة التدريس إلى طريقة القياس إلى إدخال يعني التفكير كيف سيدخلون إلى الجامعات والاستيعاب وسوق العمل. هو مسار طويل موضوع التعليم، لكن اسمح لي أن أنتقل
0: صحيح.
1: مرة أخرى إلى السيد حسن. سيد حسن، هناك مطالبات من الطلاب بدورة تكميلية، يعني هذا الأمر يحتاج لمرسوم رئاسي. هل تتوقع بعد هذه الضجة التي حدثت اليوم يعني الطلاب ومطالبهم أن يتم الاستجابة، وهل هو ضروري الآن برأيك هذا الأمر حاجة ضرورية أن يكون هناك دورة تكميلية؟
2: طيب، أولا فقط عندي تعقيب بسيط على،
1: تفضل.
2: يعني نحن الآن نتكلم مع سوريا ككل كدولة. نحن الآن مثلا في دير الزور، اليوم أنا زرت 6 مراكز، الـ6 مراكز كلها مراكز علمية،
1: نعم
2: تمام؟ يعني الآن الطالب عندما أطالبه بالإجابة على أسئلة رياضيات تمتد إلى 3 ساعات ونصف ولا تكفي، وهذا الطالب لا يعيش في بيئة صفية مناسبة. يعني الآن لا توجد مروحة، الشبابيك أو الغرف مشمسة، تمام، الجو حار في دير الزور، حتى ماء بارد لم نستطيع تقديمه بسبب الإمكانات الموجودة. طيب، هل من المنطق أتعامل مع هذا الطالب في هذه البيئة الصفية مثل طالب يعيش مثلا في محافظة أخرى مهيئ له كل الأمور؟
1: نعم
2: عدا عن القضايا الأخرى اللي تتعلق بأنه يعني مثلا بعض المحافظات يعني تحررت متأخرة، يعني حتى موضوع المنهاج هذا الطالب قد لم ينل حقه من هذه القضية.
1: نعم
2: المسألة الأخرى، مسألة الدورة، يعني أنا مع الطالب، يعني حقيقة أنا مع الطالب إذا كان يمنح دورة أخرى خاصة في بعض المواد، يعني وليس الأمر مفتوحا على كل القضايا الأخرى.
1: نعم نعم شكرا جزيلا لكما، يعني مع تمنياتنا لكل الطلاب بالتوفيق وبأن يكون هناك يعني هناك فعلا عدالة على الأقل بموضوع التعليم، باعتبار أن المناهج مختلفة، ربما هناك 4 مناهج مختلفة في سوريا أو 3، ونماذج مختلفة من الأسئلة، والتعليم حق لكل الطلاب السوريين. بكل الأحوال نتمنى لهم التوفيق وأن يمر هذا الامتحان الصعب اليوم على خير. شكرا جزيلا لكم السيد حسن هنيدي مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي، كنت معنا من دير الزور. شكرا للسيد خالد مياسة أستاذ مادة الرياضيات، كنت معنا من ريف دمشق. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتنا، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحية، وإلى اللقاء.

0: محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: بعد سنوات من الحرب والانتهاكات الجسيمة التي خلفت شرخاً اجتماعياً كبيراً في المجتمع السوري، يبرز اليوم سؤال جوهري: كيف يمكن تحقيق العدالة وترسيخ السلم الأهلي في آن واحد؟ فمنذ سقوط نظام الأسد لم يعد النقاش مقتصراً على محاسبة المسؤولين عن الجرائم، بل امتد إلى قضايا الاعتراف بها والاعتذار عنها. لكن هل يحتاج السوريون إلى اعتذار أم كشف الحقيقة أولاً؟ وهل مسؤولية هذه الجرائم فردية أم جماعية؟ أسئلة تزداد إلحاحاً مع استمرار المطالبات بالاعتراف بمختلف الانتهاكات في إطار البحث عن مستقبل مشترك يقوم على الحقيقة وإنصاف الضحايا وعدم تكرار هذه المآسي. أهلاً بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: الاعتراف بالمجازر والاعتذار عنها مسؤولية مجتمعية أم فردية؟ ما هي خيارات الأفراد والجماعات داخل منظومة العنف والاستبداد؟ وهل يمكن بناء مستقبل مشترك من دون مواجهة الماضي؟ لمزيد من التفاصيل سيكون معنا في الفيديو التالي الزميل جمال بشاش.
1: اعتقالات وتعذيب وقتل عشوائي وحصار وتهجير، هذه بعض الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد وتركت جراحا غائرة في ذاكرة السوريين. واليوم بعد سقوط

0: سقوط النظام يفرض الواقع سؤالا صعبا، كيف يمكن تحقيق العدالة من دون السقوط في دوامة الانتقام؟ بحسب الأمم المتحدة، فإن الاعتراف بالانتهاكات وتقديم اعتذار علني يعد ركيزة أساسية من ركائز جبر الضرر للضحايا، ويتضمن هذا الاعتراف عدة عناصر رئيسية. الاعتذار العلني من خلال تقديم اعتذار رسميا من قبل الجهة المنتهكة تتحمل من خلالها المسؤولية عن الانتهاكات، والبحث عن الحقيقة والكشف عن مصير المفقودين وظروف ارتكاب هذه الجرائم، وحفظ الذاكرة من خلال إنشاء نصب تذكارية وإدراج الأحداث في المناهج التعليمية. أظهرت التجارب الدولية مشاهدين لعدة دول كألمانيا بعد الحقبة النازية وجنوب إفريقيا بعد نظام الفصل العنصري ومجازر رواندا وغيرها من الدول التي شهدت انتهاكات، أن الاعتراف بالحقيقة كان عنصرا رئيسيا في مسار المصالحات ومنع تكرار المآسي. منذ سقوط نظام الأسد برز سؤال جوهري: هل تكفي المحاسبة للمسؤولين المباشرين عن الانتهاكات؟ أم أن المصالحة في سوريا تحتاج إلى اعتراف الحاضنة الاجتماعية للنظام بهذه الجرائم والاعتذار عنها؟ يرى كثير من السوريين أن الاعتراف والاعتذار خطوة ضرورية لتضميد الجراح، لكن هناك من يحذر من تحميل جماعات اجتماعية أو طائفية معينة مسؤولية أفعال أفراد ومؤسسات. النقاشات في سوريا لا تتوقف، حيث تطالب أطراف أخرى من الحكومة السورية الجديدة الاعتراف بالانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري وفي السويداء ومحاسبة المسؤولين. ورغم الجدل الدائر حول بناء ذاكرة وطنية مشتركة، يبقى الاعتراف والاعتذار قضية محورية في أي نقاش حول مستقبل سوريا، ليس بوصفها بديلا عن العدالة، بل لأنها جزء من طريق طويل نحو سلام مستدام ومصالحة حقيقية.
1: لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من دمشق، أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين في حزب المحافظين الدكتور وائل العجي، ومعنا من فرنسا الكاتب والسياسي الأستاذ بشار عبود، ومن إسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد الرحمن الحاج. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، يعني النقاش السوري فيما يخص موضوع الاعتراف والاعتذار، هل تعتقد أنه يعني في سياقه يجري تحميل العلويين كطائفة مسؤولية ما ارتكبه النظام، أم أنه لا، السوريين مدركون أنه هذا النظام كان مكونا من الفئات المختلفة من المجتمع السوري، ويجري تحميل المجرمين فقط مسؤولية ما جرى من انتهاكات منذ 2011 حتى اليوم؟
2: تحياتي لك هدى، وأيضا للمشاهدين. يعني أولا، سوريا بحاجة إلى معالجة إرث الأسد، وهو إرث مركب، يعني ليس هو ذا بعد واحد، هنالك مجموعة من الأبعاد تتراكم مع بعضها، جزء منها هو شيء يرتبط بالمسؤولية الاجتماعية، لكن لا يمكن فصل أي جزء عن جزء آخر. اليوم لما نحكي عن العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية جزء رئيسي من عملية التسوية المرتبطة بهذا الإرث، هنالك أجزاء أخرى ترتبط بإعادة هيكلة الدولة، إعادة بناء مؤسسات الحكومة، بناء سياسات عادلة إلى آخره. هذا جزء مهم. الجزء الآخر، وهذا أيضا جزء يعني يتعلق بسلوك حكومي، يتعلق بأداء الحكومة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وتسوية هذا الإرث، هنالك جزء خفي لا تستطيع حكومة أن تقوم به، هو الجزء المرتبط بالعلاقة بين المجتمع نفسه. بمعنى الحكومة اليوم تقوم بالجزء الذي يعني يفترض أنه منوط بها، ولكن الجزء الآخر المرتبط هو بين علاقة المجتمع ببعضه. هذا أعتقد هو واحد من الأشياء التي لا تزال يعني قيد نقاش، ولا توجد لحتى اليوم اطروحات ناضجة حولها. لكن هنالك مشكلة حقيقية، والسوريون يعتقدون بشكل واضح، نتحدث عن عموم السوريين، أن هنالك رابطة واضحة ما بين الانتماء الطائفي لآلة القمع. ونحن نتحدث، لا نتحدث فقط عن بشار أسد نفسه، وإنما نتحدث عن النظام ككل وآلة القمع المرتبطة بالأجهزة الأمنية وهياكلها أيضا إدارية، مرتبطة بطائفة محددة، ولذلك يصعب تجاوز هذا الرابط دون أن يكون هنالك حلول عملية له. طبعا هل يعني ذلك هو تجريم الطائفة أم لا، هذا أمر آخر، لكن الحديث عن حقيقة أن هنالك رابط بين هذه الأجهزة القمعية، هذا التاريخ القمعي، وبين الطائفة هو حقيقة.
1: كيف جرى بناء هذا الرابط دكتور؟
2: هو السؤال، كيف يمكن أولا

فك هذا الرابط ويعني حصره في إطار محدد بحيث لا يتم تجريم الطائفة بمجرد وجود أبناء هذه الطائفة في آلة القمع وإدارته. وفي نفس الوقت أيضا لا يمكن إنكار أن هنالك ارتباط واضح، يعني

0: الثورة السورية. لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة والقول إنه علينا أن ننسى هذا الماضي ونستمر إلى الأمام كأن شيئا لم يحدث. طبعا هذا يمكن أن يقوله أكاديمي ويمكن أن يقوله سياسي، لكن المشكلة ليست في هؤلاء، المشكلة أن هنالك شيء اجتماعي يجب حله. يعني نحن اليوم في كل حدث من الأحداث، كلما حصلت ظاهرة، كلما تم الكشف عن جريمة، كلما تم الكشف عن مجزرة أو تم اعتقال أحد المسؤولين الكبار عن هذه المجازر، تثور ثأرة الناس وتعود هذه الذاكرة يعني إلى للتأثير مرة أخرى، ونرى دعوات معينة، اتهامات محددة، تحريض طائفي، لأنه في الحقيقة أن هذه
1: بتقديرك
0: الذاكرة
1: دكتور، كيف يعني كيف يجري سحب هذا الذنب الفردي الجماعي للأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات التي تتفضل بها؟ كيف يجري سحب هذا الذنب وتحميل مسؤوليته لمجموعة بشرية؟ هو هنا يجري السؤال الرئيسي، إنه هذا الربط من أين أتى؟ لأنه تفكيك هذه الرابطة التي تفضلت بها تحتاج إلى أنه نفهم منشأها.
0: طبعا المنشأ هو أن آلة القمع الموجودة هي كلها مؤلفة من ناحية هيكلية، تنتمي إلى ديموغرافيا محددة، تنتمي إلى طائفة محددة. هذا يصعب إنكاره، هذه الدراسات البحثية كلها تشير إلى هذا الاتجاه. لكن المشكلة الآن هو أو السؤال الفعلي هو، إذا استمرينا في النقاش حول مسؤولية الطائفة من خلال مسؤولية الأجهزة القمعية، والحقيقة يعني أيضا ليس أمرا سهلا أن نقول ليس للطائفة علاقة بهذا الموضوع، لأنه في النهاية هنالك يعني رابطة معقدة، ليست فقط رابطة خلينا نقول إدارة أجهزة القمع، هنالك أيضا خلال الفترة الماضية نوع من حشد الطائفة خلف النظام، لأنه لديها مجموعة يعني من المصالح والامتيازات المركبة، بالإضافة إلى الخوف الذي تشعر به من عمليات انتقام، سواء كان هذا الأمر كان يعني بعملية ممنهجة من قبل نظام الأسد من أجل حشد الطائفة خلفه، أو من أن هنالك امتيازات لديهم مصالح فيها. في نهاية المطاف الوصول إلى موارد السلطة، القدرة والنفوذ داخل السلطة لم يكن يعني متاحا للجميع، كان محصورا بطائفة. لذلك التجاهل هذه الحادثة لا يعني طبعا أن أتحدث عن ذلك وأقول أنه لا يمكن تجريم الطائفة ككل، هذه أيضا موصفة
1: لكنك فسرت
0: لتقدير
1: أيضا
0: المشكلة.
1: حالة الصمت يعني، وشكرا لك على هذه النقطة. أستاذ بشار مرحبا بك مرة أخرى. بعد
0: مساء الخير لك
1: سقوط
0: وللساده المشاهدين.
1: أهلا أهلا فيك، ميت أهلا وسهلا. بعد سقوط النظام وبعد ما شهدته سوريا من أحداث، مرورا حتى بالأحداث الدامية في الساحل، هل برز سؤال داخل المجتمع العلوي حول كيف حصل ما حصل؟ يعني هل سأل العلويون اليوم أنفسهم أنه كيف تمكن بشار الأسد من أن يقوم بهذا القمع الدموي لسنوات؟ وما كان سبب ذلك؟ وهل هم جزء من هذا الأمر؟
2: مساء الخير مرة أخرى، وتحياتي لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة سؤالك يعني بينطبق عليه وكأنه الطائفة العلوية هي كتلة صماء لا يمكن اختراقها، يعني هذا أمر مستحيل. أنا من حيث المبدأ أنا بشوف أنه لا يمكن نحمل جماعة دينية أو قومية كاملة مسؤولية الجرائم اللي بتقوم فيها سلطة تدعي أنه بتمثل هاي الجماعة، لأنه يعني كما أسلفت أنه ما في جماعة كتلة متكاملة أو متجانسة 100%، والدليل على ذلك يعني عمليا يعني ما بيتحمل الكاثوليك والبروتستانت يعني مسؤولية المجازر اللي وقعت خلال حرب 30 سنة ببدايات القرن 17. كذلك يعني لا يتحمل كل الشيعة مسؤولية جرائم حزب الله أو الملالي إيران أو كتائب أبي الفضل العباس اللي أجرمت بحق الشعب السوري أيضا، وكذلك أيضا لا يمكن تحميل كل السنة جرائم داعش وهكذا. إذن لا يمكن تحميل يعني كل المكون الاجتماعي مسؤولية ما تم ارتكابه باسم هذه الجماعة، لكن يعني العلاقة إذا بدنا نرجع للعلاقة ما بين
1: يعني لذلك أستاذ بشار، يعني اسمح لي أنا يعني لم أسألك هل هم يعني متهمون أم لا، هل
2: نعم
1: بالفعل هم مسؤولون أم لا، لكن هل تساءلوا داخل المجتمع العلوي إنه كيف ادعى النظام تمثيلهم كل هذه السنوات وباسمهم ارتكب هذه الجرائم وجعل وعي كثير من السوريين يربط بينهم وبين النظام نفسه؟
2: نعم، إذا بتسمحي لي بس يعني تعطيني شوية وقت لحتى نفكك العلاقة ما بين النظام وبين الطائفة العلوية، لأنه هي علاقة معقدة جدا وتحت

0: يحتاج إلى تفكيك. تفكيك لا يهدف لتبرئة جماعية للطائفة ولا يهدف إلى إدانتها بشكل كامل، لكن تحليل العلاقة أنا من وجهة نظري أصبح شرط ضروري لفهم ما حدث طيلة أكثر من نصف قرن، ويجب مساءلة هذا الإرث العميق والخطير اللي تسبب فيه النظام على سوريا بالعموم وعلى الطائفة العلوية بشكل خاص. الربط بين النظام والطائفة العلوية كانت ولا تزال واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً وحساسية بالمجتمع السوري، بدليل هناك انقسام حاد بين السوريين الآن حول هذا الموضوع، وسؤالك يعني بيصب في هذا الخصوص. هناك رأي بيسعى لنفي تمثيل النظام للطائفي من شان يبعد العقاب الجماعي عنا، والآخر بيشوف أنه عدم الربط ما هو إلا محاولة للقفز فوق جراح السوريين، خصوصاً وأن سلطة الأسد اعتمدت بشكل تاريخي على قاعدة أبناء الطائفة العلوية داخل الأجهزة الأمنية الصلبة من جيش وأجهزة أمن وشرطة عسكرية وإلى ما هنالك. طيب، بقلب هذا الاستقطاب بيردد السوريين كل يوم هل الطائفة العلوية مع نظام الأسد أم ضده، والبعض الآخر بيروح أبعد من هيك بيسأل أنه أو بيقول أنه هاي الطائفة العلوية ما هي إلا نظام الأسد نفسه. الحقيقة يعني صحيح أن العلاقة ما كانت علاقة تطابق بين الطائفة والنظام، لكن بنفس الوقت ما كانت علاقة إكراه أحادي من جانب النظام، كانت هي عبارة عن نتيجة مسار طويل استطاع فيه حافظ الأسد وأخوه رفعت بشكل خاص بناء رابطة خاصة سمحت للعلويين أنه يكونوا رافعة أساسية لحكم العائلة، لكن بنفس الوقت هاي الرابطة خليتهم رهينة للنظام للنظام الأسد والعائلة الأسدية بشكل خاص. كيف؟ هلأ مع دخول قطاعات كبيرة من أبناء الطائفة العلوية داخل أجهزة القمع الأساسية في سوريا، أسهم في بناء مصالح وولاءات ربطت جزء كبير من هاي الطائفة بالنظام. لهيك يعني لا يمكن إنكار وجود تداخل بين النظام والطائفة، هذا أمر مؤكد، لكن يعني هذا التداخل أو هذا التواجد ما كان بمعنى التمثيل السياسي أو الأخلاقي للطائفة، ولكن كان بمعنى اندماج شريحة واسعة من العلويين طوعاً أو قسراً، وأنا أشدد على هذه الكلمتين طوعاً أو قسراً، لأنه كثير مهمة نفهمها دخولهم طوعاً أو قسراً في شبكات السلطة واستفادتهم منها مادياً ومعنوياً وأمنياً ضمن شروط ولاء صارمة لا يمكن تجاوزها. لذلك أنا من وجهة نظري لا يمكن وصف العلاقة بين الطائفة العلوية ونظام الأسد بعلاقة الضحية بالجلاد على الإطلاق، لكنها كانت علاقة منفعة متبادلة لكن غير متكافئة.
1: إيه، وكان هناك صمت، لذلك كان هناك صمت عندما شعروا أن هناك تهديد للنظام الذي تربطهم بمصلحة.
0: نعم سيدتي.
1: طيب معلش بس يعني حتى ندفع، لأنه يعني هو ليس بالدقة هذا موضوعي، هذا واحد من الأسئلة، لكن حتى ندفع النقاش للأمام. يعني في أدبيات العدالة الانتقالية الاعتراف هو ليس اعتراف بالجريمة، يعني ليس أن يعترف كل شخص بأنه هو قد ارتكب الجريمة أو ساهم فيها، لكن هو اعتراف بالآلام التي حلت بالضحايا، اعتراف بالضحايا أنفسهم. هل هذا متوفر اليوم لدى الطائفة العلوية؟ لأنه مثلا كان في الفيديو الذي ظهر، يعني ونذكر أمثلة قريبة يعني من الوقت القريب، الذي ظهر لأخوات أمجد يوسف على سبيل المثال، لم يكن هناك اعتراف بالضحايا، كان هناك إنكار للجريمة، وهذا هو لب المسألة أستاذ.
0: مظبوط. يعني هلا يعني من يعتذر لمن؟ يعني هلا إذا طلع وسيم الأسد أو عاطف نجيب،
1: لا ما وصلنا للاعتذار، يعني أنا أتحدث الآن عن الاعتراف بالضحايا،
0: عن الاعتراف،
1: عن الاعتراف بالمقتلة والضحايا.
0: خليني أني أكد لك على مسألة الفيديو اللي خرجوا فيه أخوات أمجد يوسف. حقيقة يعني هذا فيديو يعني أقل ما يمكن أن يوصف أنه هو فيه نوع من الصفاقة ومن الوقاحة تجاه جرائم وتجاه أوجاع السوريين. يعني غير مقبول هذا الفيديو اللي خرجوا فيه على الملأ بأنه الفقر أو التعتير كان أحد أسباب إجرام أمجد يوسف. كان الأولى فيهم أنهم يعترفوا على بالنيابة عن أخوهم في هذا الأمر. لكن حقيقة الأمر يعني الطائفة العلوية كما قلت لك سيدتي ليست كتلة واحدة، يعني هناك اختلافات جوهرية بين أبناء الطائفة العلوية، فمن تريدين أن يعتذر من من؟ هذا سؤال، أو من تريدين أن يعترف بالحقيقة من من؟ أنا برأيي هذا مشروع سوري متكامل، يعني كل السوريين بحاجة الآن للوقوف على الحقيقة، لأنه الاعتذار من دون اعتراف بالحقيقة أنا وجهة نظري
1: صحيح. وكأنه صحيح يعني سنناقش ذلك أكثر. نعم. لكن يعني فقط يعني هذه الجزئية لم
0: يعني
1: تجبني
0: عليها. يعني نستخدم هذا الاعتذار كبديل عن كشف الواقع ومحاسبة المسؤولين؟
1: لا أكيد هو ليس بديل، هو لكن هو جزء من مسار مهم، هو مسار العدالة الانتقالية. لأن المحاكمات في تجارب الدول لم تحل مشكلة المجتمعات من الداخل، والبوسنة أكبر مثال على ذلك، يعني ما زال هناك شروخ اجتماعية. يعني فقط أجبني على هذه الجزئية من فضلك، الشارع العلوي اليوم يعترف أنه كان هناك ضحايا من الطرف الآخر، يعترف أنه ارتكبت مجازر في الضيع، في ضيع بانياس مثلا من السنة المحاضية لهم.
0: هلأ يعني أنا شخصيا كشخص يعني أنتمي بالولادة إلى هذه الطائفة، أنا أعترف حقيقة أن هناك جرائم تم ارتكابها باسم الطائفة العلوية،
1: والكثير من الأصدقاء العلويين يعترفون وكانوا معنا أصلاً في نفس الصف.
0: وهذا أنا وجهة نظري مسألة في غاية الأهمية، إنه نحن نعترف، لكن طيب. الآن من يمثل الطائفة العلوية حتى نقبل اعترافه أو أو نقبل وجوده على
1: يعني هذه آليات؟
0: هل غزال يمثل الطائفة العلوية؟
1: يعني هذه آليات المفروض أنه حتى السلطة تكون جزءاً منها على كل من. طولنا على الدكتور وائل، مرحباً بك من جديد دكتور وائل، وأود يعني من النقاش الذي دار بيني وبين الدكتور بشار يعني خطر إلى بالي سؤال، أنه طلب الاعتراف من بعض المجتمعات لماذا يتحول إلى قضية شديدة الحساسية، بحيث قد تشعر هذه المجتمعات بأن هي مهددة في هويتها، وهو الأمر قد لا يكون كذلك، قد يكون بكل بساطة هو بناء مشتركات بعد حروب دمرت هذه المجتمعات من الداخل. يعني أن نبدأ مع بعض بداية جديدة برواية مشتركة نعترف فيها بآلام بعضنا.
2: نعم بلا شك. مساء الخير سيدة نور، ومساء الخير للضيوف والمشاهدين، شكرا لك. بلا شك مسألة الاعتراف هي مسألة ضرورية، وحتى الاعتذار، يعني شهدنا سوابق في مجتمعات ودول أخرى شهدت أحداث مؤسفة مشابهة لما حدث في سوريا. إذن مسألة الاعتراف والاعتذار هما ضروريتان للوصول إلى أو للانطلاق بمسار مصالحة حقيقية ورأب الصدع المجتمعي الذي نعاني منه الآن في سوريا. بلا شك المسؤولية الجرمية أو الجنائية هي مسؤولية فردية، لا يمكن تعميمها على الجماعات، سواء كانت طوائف، يعني مجموعات بشرية طائفية أو عرقية. إذن هي مسؤولية فردية، لكن هناك يعني عندما تحدث مجازر كبيرة هناك مسؤولية أخلاقية، مسؤولية معنوية، عادة يعني هناك شخصيات ذات قيمة اعتبارية، قيمة معنوية في المجتمعات، تشعر أحيانا بعبء ووطأة ما حصل باسم هذه الطائفة أو هذا المكون، وتبدي نوع من التعاطف، الاعتراف، الاعتذار. وهذا شهدناه مثلا في جنوب أفريقيا مثلا بسبب يعني سياسات الفصل العنصري، شهدناه في تماما شهدناه في أوروبا، شهدنا اعترافات واعتذارات من شخصيات ثقافية واعتبارية كبيرة في المجتمعات الأوروبية عن فترة الاستعمار وفترة تجارة العبيد. الكنيسة الكاثوليكية يعني أيضا اعترفت بكثير من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت من قبل بعض الشخصيات الكاثوليكية. هناك أمثلة كثيرة. الآن نعود إلى ما حدث في بلادنا سوريا. بلا شك نظام الأسد هو نظام ذو طبيعة مركبة. الطبقة الخارجية لنظام الأسد أو القشرة الخارجية لنظام الأسد هي أنه نظام علماني متحرر يحمي الأقليات، يحمي حقوق المرأة. والطبقة الأخرى هي النظام العروبي التقدمي الذي يقف في وجه إسرائيل والإمبريالية وكذا وكل وما إلى ذلك من هذه الدعاية. لكن الطبقة الأخيرة وهي لب النظام، النواة الصلبة للنظام، هي كانت نواة طائفية عصبوية. وهذا يعني كل الدراسات الرصينة والباحثين اعترفوا بهذا الشيء وفصلوه وفككوه وشرحوه. إذن النواة الصلبة كانت نواة طائفية عصبوية، ولأنه كان نظاما طائفيا.
1: هل يجعل هذا كل المجتمع مسؤولا عن ما قامت به هذه العصبة؟ يعني هو هذا السؤال الجوهري.
2: لا طبعا ليس، لا يوجد مسؤولية.

0: جرمية أو جنائية مباشرة
1: لا مسؤولية
0: على
1: أخلاقية. يعني
0: مجتمع
1: أفرق هنا
0: أو
1: دكتور،
0: جماعة.
1: فرق هنا أنا
0: نعم
1: بين
0: نعم
1: الذنب
0: بلا شك بلا
1: والمسؤولية.
0: شك بلا
1: مسؤولية
0: شك
1: أخلاقية واجتماعية.
0: أنا أعتقد برأيي أن هناك نعم هناك مسؤولية أخلاقية ومعنوية على عاتق، يعني تقع على عاتق جماعة بشرية معينة ارتكبت باسمها جرائم وحشية، جرائم ضد الإنسانية. الآن أعود إلى بنية النظام الأسدي الطائفية العصبوية، لأنه كان نظاما طائفيا، فأنه اعتمد بشكل كبير على عناصر من الطائفة العلوية في مفاصل صنع القرار، وخصوصا في المؤسسة الأمنية. كانت يعني العلويون كانوا ممثلين بأعداد كبيرة في المؤسسة الأمنية والعسكرية بطريقة لا تتناسب مع نسبتهم العددية في المجتمع. ولأنه كان نظاما عصبويا، حتى ضمن الطائفة العلوية اعتمد على فئات معينة ضمن الطائفة العلوية. هناك فئات وشرائح ضمن الطائفة العلوية كانت مهمشة وعانت من فقر وتهميش شديدين ما زالا واضحين للعيان. يعني اذهبي إلى الريف العلوي ترين مظاهر فقر مدقعة، وتم استخدام هذه الشرائح المهمشة كخزان بشري، كخزان بشري لتغذية آلة الحرب الوحشية للنظام الأسدي. إذن لأنه كان نظام عصبوي اعتمد على فئات وشرائح معينة ضمن المجتمع العلوي في
1: نعم. يعني ما وصفته من حالة للمجتمع العلوي أو قواعده، كيف نأتي اليوم وحتى يعني وسط شكل من أشكال الأجواء التي يعني هي أصلاً ليست إيجابية حول العلويين؟ يعني كما قلت أنا منذ قليل، كان هناك أحداث آذار الدامية على سبيل المثال، هناك حملات تحريض مستمرة، يعني أصلاً في حالة من الخوف موجودة اليوم عند المجتمع العلوي. وأنت تفضلت بذكر يعني صفات موجودة في قاعدة المجتمع وربما حتى يعني في أعداد كبيرة منهم، كيف نأتي إلى هؤلاء ونحملهم مسؤولية أو نطلب منهم اعتذاراً؟
0: يعني لا يعني أعود وأكرر، المسؤولية ليست جنائية وليست جرمية. هناك مسؤولية معنوية وأخلاقية، لأن كثير من هذه الجرائم ارتكبت تحت ستار الطائفة العلوية وباسم الطائفة العلوية، رغم أن هناك عدد كبير من أشد الذين قاوموا نظام الأسد وقارعوه هم من أبناء الطائفة العلوية، وأيضا عدد كبير من أبناء الطائفة العلوية كانوا ضحايا وفريسة لهذا النظام الأسدي. أنا أعتقد أن الطائفة العلوية بأسرها، بما في ذلك الذين ارتكبوا جرائم ويعني مارسوا أشد أساليب التعذيب وحشية، كلهم ضحايا، كلهم ضحايا لفئة قليلة يعني كانت منتفعة من هذه التركيبة الوحشية التي كانت قائمة في سوريا. الجميع كانوا ضحايا بما فيهم العلويون، سواء كانوا يعني أبرياء بمعظمهم أو حتى تلك الفئة من العلويين التي ارتكبت هذه الجرائم، هم أيضا ضحايا للنظام الأسدي والأسرة الأسدية.
1: دكتور عبد الرحمن، هل تعتقد أنه من العدل أنه عندما يعني نطلب اعترافا بما جرى وبناء ذاكرة مشتركة كسوريين جميعا، أن نبدأ بالعلويين قبل أن نبدأ من يعني السنة أنفسهم الذين دعموا النظام والذين تجري مع بعضهم الآن تسويات لا نعرف ما هي مآلاتها ولا نعرف ما هي تفاصيلها؟ أليس الاعتراف يجب أن يبدأ من هؤلاء وحتى على مستوى الشارع دكتور؟ يعني إذا يعني حاول الإنسان أن يستقرئ آراء البعض، هناك فئة مغيبة حتى من السنة، فئة لا تعرف ولا تصدق أنه كان هناك ضحايا، تصدق سردية كان النظام يعني يغذيها لديهم لسنوات.
2: أولا دعيني أقول يعني تعقيبا على كلام الدكتور وائل، لا ليس كل العلويين ضحايا، هنالك مجرمون وهنالك متورطون وهنالك منتفعون وهنالك أيضا أشخاص كانوا مجبرين، فلا ليس كلهم ضحايا، هنالك مشاركون. لا تستطيع أن تقول أن هذا الكم الهائل من الهياكل الإدارية اللي كانت موجودة في أفرع الأمن والجيش كانت مجبرة أو كانت ضحايا. لا، هم مجرمون حقيقيون، يعني هؤلاء ليسوا فئة قليلة، هؤلاء ليسوا فئة قليلة، كثير من هؤلاء كانت عائلاتهم كاملة جزء من الجيش. لذلك نحن نتحدث، نعم نتحدث عن توريط للطائفة، نعم يمكن الحديث عن ذلك. نتحدث عن جرائم تمت باسم الطائفة، نعم تم الحديث عن جرائم باسم الطائفة. نحن نتحدث عن طائفة على الأقل تكوين لجهاز القمع مؤلف من أفراد الطائفة أو من أبناء الطائفة، نعم. لكن القول بأنه بالتبرئة المطلقة، أعتقد هذا أيضا يعني يتناقض مع المسؤولية الأخلاقية التي تحدثت عنها. أولا يجب أن نتفق بأن تجريم الطائفة
1: والمشكلة إنه
2: بمعنى أن
1: حتى التبرئة والاتهام دكتور، يعني هو
2: أنا لا
1: أمر
2: أتهم،
1: خطير، لأنه يترتب
2: لا هذا
1: يعني
2: دقيق
1: في
2: دقيق
1: جو
2: اعطيني
1: مستقطب،
2: اعطيني وقت
1: في جو مستقطب مثل
2: اعطيني
1: الجو
2: وقت
1: السوري يترتب عليه الكثير. يعني تفضل.
2: نحن أمام رغبة ليس بالتجريم، نحن أمام رغبة بحل مشكلة قد تمتد لأجيال. يعني يجب الآن مواجهة تداعيات الأحداث التي حصلت، يجب التحدث بالأشياء كما حصلت من أجل المواجهة. نحن اليوم لا نمارس السياسة عندما نتحدث الآن حول هذا الموضوع، نحن أمام مسؤولية أمام شعبنا، يجب أن نفكر كيف نجد مخرجا لهذا المأزق. هنالك حقائق موجودة أمامنا، لا نستطيع أن ننكر أن هذا هو التركيب اللي كان فيها النظام، ولا نستطيع أن ننكر الآن أن مخيلة السوريين على العموم تقول بأنه الطائفة ارتكبت مجازر، بغض النظر عن أنه هذا ليس لا يعني أنه أفراد، ولكن لا نستطيع أن نقول أن السوريين ليست لديهم مخيلة حول دور الطائفة في النظام، وأن هذه المخيلة الموجودة لدى السوريين سوف تؤدي في لحظة معينة إلى تداعيات. في كل حدث سوف يكون هنالك له تبعات، وهذا لن ينتهي اليوم، سوف يستمر إلى أجيال. الضحايا ليسوا هم 1000 و2000، الضحايا هم مئات الآلاف. إذا يجب أن نكون لدينا مسؤولية تجاه ما نقوله. المسألة ليست هي رغبة في خفض التوتر. يمكن أن نتحدث عن النسيان، يمكن أن نتحدث عن طي صفحة الماضي، لكن هذا لن يلغي المشكلة ولن يحل المشكلة. اليوم أولا يجب أن نميز ما بين المسؤولية الأخلاقية والتاريخية حول ما جرى وقول الحقيقة حول ما جرى، وبين أن يتم تحميل الطائفة المسؤولية الجنائية. لا يمكن بحال تحميل جماعة لا يستطيع أحد أن يدعي تمثيلها ولا تختار أساسا هي هذا التمثيل ونقول أنها مجرمة، لكن المسؤولية التاريخية نستطيع أن نحمل هذه المسؤولية. لكن هذه المسؤولية التاريخية لا يقتضي منها أن يتم محاسبة الطائفة ككل أو إدانة الطائفة للأبد.
1: لا، وهذا أكدنا عليه يعني منذ بداية الحلقة دكتور.
2: لا
1: يعني فقط لو نذهب إلى النقطة التي سألتك عنها، أنه
2: أو أنا
1: العلويين
2: هذا
1: لم
2: هذا
1: يكونوا وحدهم في النظام.
2: نعم، سأتيك إلى النقطة، لكن
1: طيب،
2: هذا الهدف منه هو الحقيقة تخليص السوريين من تداعيات المستقبل ويعيشوا بحالة طبيعية. يجب أن ننتهي من هذه القضية، لكن بدون مصارحة لن تحصل. اليوم هنالك جزء من السنة ومن المسيحيين ومن الأكراد ومن مجموعة الطوائف كانوا جزءا من آلة النظام، لكنها كانوا أجزاء تفصيلية، بمعنى أن إدارة القمع وهيكلية القمع كانت علوية، وبالتالي نتحدث عن هؤلاء كمجرمين كأفراد لا تعترف فيهم، ولم يستطيعوا أن يمثلوا الطائفة السنية، ولم يستطيعوا أن يدعوا، لأن ضحايا كلهم تقريبا سنة، يعني 99% من الضحايا هم من السنة. لذلك هؤلاء يعني يمكن حل مشكلتهم بالمحاسبة. أما الضباط العلويين وأيضا المجرمين من الطائفة العلوية، حتى لو تم العدالة الانتقالية، سوف تبقى مخيلة السوريين مرتبطة ب أو متضمنة علاقة ربط بين الطائفة العلوية وأجهزة القمع وبين
1: طيب،
2: هذا التاريخ القمعي. نحن نريد أن نخلص السوريين من هذه العلاقة من خلال طرح يتعلق بتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية. هذا طبعا يتطلب جزء منه أو تكون له تداعيات في موضوع بناء سردية مشتركة، في موضوع الإدماج والتخلص يعني والتعافي من مسألة من الماضي، له علاقة أيضا بمرحلة مقبلة حول التوافقات الدستورية. هذه أشياء ليست هامشية، هذه أشياء حقيقية يعني يجب التعامل معها. وهؤلاء وحل هذه المشكلة اليوم هو أفضل من تأجيله. السياسيون يستطيعون أن يتحدثوا عن الأمن والاستقرار وتخفيض التوتر، وهذه يمكن حلها بمجموعة من الإجراءات، لكن هذا لا يحل علاقة الشعب ببعضه. لا ينبغي أن للعلويين أن يعودوا مرة أخرى للعزلة، لا يجب أن يكون هنالك طرف في سوريا معزول عن السوريين الآخرين. نحن نبحث عن مستقبل للبلد مشترك للجميع، يجب أن يشعروا كلهم أنهم مواطنين متساويون، وأن الماضي بالفعل قادرين على تجاوزه. بدون هذه العملية لا نستطيع أن نخطو خطوة للمستقبل، سوف
1: طب
2: نبقى
1: هذا
2: أسرى
1: ما
2: للماضي
1: تتفضل به
2: وينفجر في
1: دكتور هو
2: المستقبل
1: لا
2: بكل
1: يحل،
2: لحظة.
1: لا يحل إلا باعتراف وبناء ذاكرة مشتركة من قبل العلويين. ألا تعتقد أنه هناك أيضا مسؤولية على الطرف الآخر في موضوع التوعية، في موضوع فك هذا الرابط، في موضوع الجهود التي يجب أن تبذل في السلم الأهلي، في الإعلام، في الجامعات، في التعليم؟ يعني
2: بدون شك هذا كله يجب أن يكون، يعني هذه السلسلة من الإجراءات يجب أن تكون، لكن هذه كلها يجب أن تكون جزء من مجموعة متكاملة. الجزء الأول هو العدالة الانتقالية، الجزء الثاني هو السياسات الحكومية غير التمييزية، الجزء الثالث هو موضوع المصالحة التاريخية التي لن تحصل إلا بعملية تسوية وعملية اعتذار عن المسؤولية، أو تحمل مسؤولية تاريخية ومسؤولية أخلاقية تجاه ما حصل. لأنه بدون، يعني يمكن اليوم أن نحكي نحن عن هذا الموضوع وأن يصير في حوار بين السوريين، يجب أن لا يتم تحميل الطائفة. صح، نحن لا نحمل الطائفة، لكن إذا كنا نريد عمليا أن نتجاوز هذه المشكلة، كما اليوم يعني بعد حادثة أو بعد اكتشاف جريمة أمجد، صار في نقاش كلهم أمجد، صار في عبارات المقاطعة والعزل. هذا خطير، لأنه هذا اليوم قد يكون ظهر نتيجة الصدمة اللي حصلت بكشف الجريمة، لكن هنالك جرائم كثيرة فعلا مثلها، وكلما تم
1: لكن
2: الكشف عن
1: هناك
2: جريمة
1: مناخ
2: سوف
1: أيضا في
2: تتعزز
1: سوريا
2: هذه
1: يشجع
2: الذاكرة.
1: هذه الحالة. سأذهب يعني في نهاية الحلقة إلى هذه النقطة. أستاذ بشار، طرحت الكثير من النقاط. بالفعل كيف يمكن أن نذهب إلى مصالحة مجتمعية لو لم يكن هناك يعني محاولات من كل الأطراف، محاولات في المصالحة نفسها، في التقدم خطوة إلى الأمام باتجاه الآخرين، بدل أن يبقى هناك فئات معزولة في المجتمع كما تفضل دكتور عبد الرحمن. وهي يعني مسألة أنه حتى ولو لم يكن الأمر واقعا أو حقيقيا، ما دام هو موجود في وجدان أكثرية من السوريين فيجب معالجته.
3: صحيح. هلا هناك خلط بين العلويين كهوية اجتماعية سورية وبين الأسدية كبنية سلطوية استبدادية وإجرامية. أنا برأيي هذا الفصل لا يمكن تحقيقه بشكل تلقائي، لكنه يحتاج إلى جهد سياسي ومجتمعي وأخلاقي واعي. من هون أنا بشوف أنه يعني مطلوب من المثقفين العلويين بالدرجة الأولى مسؤولية خاصة في فتح هذا النقاش داخل البيئة أو الحاضنة العلوية، وخاصة اللي كانوا مستفيدين من حقبة آل الأسد. لذلك أنا أدعوهم من هذا المنبر إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من الحقبة السوداء اللي كانت على أيام آل الأسد، وأدعوهم إلى الاعتراف بهذا الماضي المؤلم وتقديم موقف أخلاقي وسياسي واضح تجاهه، ليس باسم الطائفة العلوية ولا كائدان للجماعية لإله، لكن باعتباره موقف يصدر عن أشخاص كانوا جزء من هذه المرحلة واستفادوا منها أو صمتوا عنها أو لم يواجهوها بالقدر الكافي. المقصود أنه نواجه الماضي، نحن بحاجة لنواجه الماضي بقدر كافي من الصراحة لحتى نفهم كيف وصلنا إلى ما نحن
1: المطلوب.
3: الآن
1: يعني هذا
3: عليه.
1: تماماً هو المطلوب.
3: نعم، وهذا يتطلب الانتقال من العموميات سيدتي إلى تسمية الأشياء بمسمياتها. فما جرى يعني اللي جرى بسلطة آل الأسد، بظل سلطة آل الأسد من قتل وتعذيب وابتزاز على الحواجز وتعفيش ونهب وفساد ممنهج، لا يمكن اعتباره مجرد أخطاء فردية أو تجاوزات معزولة، لكنه كان جزء من منظومة حكم وسياق سياسي ومؤسساتي متكامل قادته عائلة الأسد. لذلك لا يمكن تجاهل أيضا مسألة الامتيازات اللي حصلت عليها شرائح مقربة من السلطة العلويين، ومنها فرص الابتعاث والتعليم والتأهيل العلمي. هاي أصلا كان النظام يصر عليها ليس كحق للطائف العلوي، وإنما كجزء من شبكة ولاءات وزبائنية هدفت إلى إعادة إنتاج نخب موالية لإله. لكنه هذا كل هذا ساهم بماذا؟ ساهم بشعور عميق بالغبن لدى شرائح واسعة من السوريين. برأيي الاعتراف بأن الأسدية كانت كارثة على السوريين جميعا بمن فيهم العلويين، هذا ليس ضعف ولا استسلام، وإنما أنا وجهة نظري هذا قوة أخلاقية من العلويين. إذا
1: هل هناك نخبة مستعدة للدخول بهذا النقاش؟
3: أنا أدعوها من على هذا المنبر للقيام بهذا الفعل، وخصوصا الذين كانوا مستفيدين ومعروفين بالاسم. وأنا برأيي خطوة ضرورية لفك الارتباط النفسي على الأقل بين الهوية وبين السلطة، وبناء علاقة يعني جديدة بين السوريين بتقوم على الأقل على أساس المواطنة لا على خوف والانقسام. يعني هذا لا يعني توزيع المسؤولية والمعاناة بالتساوي على الجميع. فمن الواضح أنه في شرائح واسعة من السوريين وبيقدم ومن ضمنهم وعلى رأسهم الأبناء الأكثرية السنية، تحملوا القسط الأكبر من القتل والاعتقال والتهجير خلال الثورة. هذا هي حقيقة لازم نعترف فيها. الاعتراف بهذه الحقيقة ما بينتقص من أحد، بشكل خطوة ضرورية نحو مصالحة حقيقية وبناء ذاكرة وطنية مشتركة. لهيك سيدتي تجاوز الماضي لا أعتقد أنه بيكون بنسيانه أو دفنه،
1: وإنما يعني أنت تؤيد هذه الفكرة، يعني تؤيد هذا الجزء من أجزاء العدالة الانتقالية. لماذا تحفظت على موضوع الاعتذار منذ قليل أستاذ بشار؟
3: أنا قلت لك من سيعتذر

0: اعتذر من من؟ أنا هون السؤال. يعني الآن من يمثل العلويين هو شيخ ديني اسمه غزال غزال، هل أنا لا أعترف فيه ممثل عن الطائفة العلوية؟ مثلاً أنا كابن هذه الطائفة لا يمكن أن يقبل برجل دين يمثلني وأنا خريج شهادات جامعية وأكاديمية، لا أقبل به.
1: طيب
0: يعني كيف أنا بدي أقبل أنه هو يعتذر عن مين؟ عرفتي كيف؟ هون السؤال. لكن أنا بشوف أنه يجب إعادة تأهيل المثقف العلوي بحيث أنه يكون شريك في بناء الوطن. هاي مسألة كتير مهمة.
1: طيب
0: وبدون لا يمكن ابدا بناء مصالح مشتركه او بناء قواسم مشتركه مع بقيه شرائح المجتمع السوري.
1: يعني هذه النقطه اذهب اليك بها دكتور وائل، هذه النقطه التي طرحها الاستاذ بشار وهي مين يعتذر عن مين. الموضوع يحتاج الى اليات، يحتاج الى جهد حكومي، يحتاج الى تعاون من السلطه. هل تعتقد ان السلطه اليوم في سوريا تهيئ الاجواء المواتيه لنقاش سوري من هذا النوع أو لنشوء آليات من هذا النوع؟ يعني محاكم نرى أنهم حتى الآن يحاولون أن يقدموا صورة إيجابية عن هذا الموضوع، مع أنه حتى ما ظهر يعني أمجد يوسف لم يعترف اعترافا وفق المعايير المتخيلة للعدالة الانتقالية، يعني اعترف بطريقة غريبة وقال أنه لم يتلقى أوامر من أحد، ولا يبدو أنه حتى اعترافه يعني أراح الضحايا بشكل أو بآخر. لكن على الجانب الآخر المتعلق بالضبط المجتمعي، المتعلق بخطاب الكراهية، المتعلق بإمكانية أنه يعني يتفلت الشارع من يد السلطة في أي لحظة، هل تعتقد أنه السلطة تمشي في مسار وتهيئ مناخ يمكن السوريين من الوصول إلى هذه المرحلة من التصارح وبناء سرديتهم الوطنية؟
2: نعم، شكرا لك. فقط لو سمحتي بسرعة حبيت عقب على ما ذكره صديقي الدكتور عبد الرحمن، يعني شرح بسيط لما ذكرته. أنا ما قصدت تبرئة المجرمين، هم مجرمون ويستحقون العقاب، لكن ما الفكرة التي أرد توصيلها أن نظام الأسد خلق بنية سلطوية طغيانية فاسدة طائفية جعلت من أشخاص ضباط وأشخاص ربما كانوا عاديين وفيهم شيء من الطيبة جعلتهم قتلة ومجرمين ومتوحشين. هم بهذا يعني السياق قد يكونون ضحية لهذه البنية التي خلقتها الأسرة الأسدية، ولكن هذا لا ينفي مسؤوليتهم الجرمية والجنائية، أنهم كانوا مجرمين ومتوحشين ويستحقون العقاب. أرجو أن أكون قد أوضحت الفكرة. هي ليست تبرئة لهم، وهي يعني هم ليسوا ضحايا بمعنى أنهم أبرياء، هم مجرمون ويستحقون العقاب. الآن عودة إلى سؤالك، المسؤولية كبيرة، المسؤولية كبيرة والحاجة كبيرة جدا لأن المجتمع السوري بأسره بكافة قوى، الدولة بشكلها الحالي وبإمكانياتها الحالية ليست قادرة، لنعترف، ليست قادرة على القيام بأعباء هذه المهمة. على كل شرائح المجتمع السوري، منظمات المجتمع المدني، المثقفين والسياسيين، إضافة إلى دعم الدولة وتقديمها التسهيلات اللازمة للقيام بأعباء هذه المهمة للخروج من عنق الزجاجة والبدء بعملية المصالحة الاجتماعية. الآن هل هناك تقصير من قبل أجهزة الدولة؟ ربما يكون هناك تقصير، لا أعتقد أنه مقصود، ولكن ربما بسبب ضغط الأعباء والظروف الاقتصادية الضاغطة، ربما بسبب نقص الموارد البشرية والمادية. إذن هناك تقصير، وهذا لا ينفي مسؤولية الدولة، وأنا يعني أدعو مؤسسات الدولة جميعها يعني أن تخصص مزيد من الانتباه والوقت والإمكانيات لهذا الملف الهام جدا، ويعني تتعاون إلى أقصى حد ممكن مع منظمات المجتمع المدني التي تحاول الإسهام في هذا المجال وسد الثغرات ويعني خلق منابر لمناقشة هذه المسألة وطرحها وبكل صراحة. طيب. وتسمية الأسماء بمسمياتها وتحديد المصطلحات واستعمالها بشكل صحيح.
1: أستاذ بشار، هل هناك يعني جهود ملموسة لنقل داخل المجتمع العلوي، جهود، حوارات، محاولات في السلم الأهلي، هل هناك جهة حكومية تطلع بهذه الأدوار الآن؟
0: مع الأسف يعني لا يوجد، يعني مع الأسف لا يوجد مثل هذه الجهود حتى هذه اللحظة،
1: يعني حتى لا نطلب المبادرة فقط من داخل المجتمع العلوي، يعني لنسأل أنه يعني السلطة هل من أولوياتها اليوم الذهاب في هذا المسار؟
0: طبعاً طبعاً بكل تأكيد، لأن السلطة هي بالنهاية هي مسؤولة عن كل أبناء الوطن السوري، وبالتالي العلويين جزء من هذا المكون المجتمع السوري، وبالتالي يعني هي مسؤولة عن إعادة احتواء من جديد بشكل أو بآخر. هي مسألة في غاية الأهمية أنا بشوفها، يعني يعني إعادة بناء ثقة جديدة مع الناس اللي تضررت، يعني تضررت علاقتهم بين بعضهم، تضررت علاقتهم مع الدولة. أنا برأيي هي الثقة يعني ما بتنشأ، أو محاولة يعني ترميم الجراح بين السوريين ما بتنشأ من مجرد دعوات إلى التسامح، لكن أنا بتنشأ من خلال العمل على يعني فتح الملفات بشكل واضح. تحتاج إلى الحقيقة، تحتاج إلى العدالة الانتقالية، تحتاج إلى الاعتراف المتبادل بالمعاناة، تحتاج إلى ضمان عدم تكرار ما حصل. هاي مسائل في غاية الأهمية الآن يجب أن تقوم بها الدولة، أنا بوجهة نظري، بالتعاون مع الناس اللي ممكن يتعاونوا مع الدولة في هذا الجانب. يعني ما تعتمد على، ما يتم الاعتماد على رجال الدين، لأنه رجال الدين يعني مع احترامي شديد لكل رجال الدين، لكن حقيقة الأمر ليسوا هم من يمثلوا الشريحة الطائفة العلوية، وإنما هناك يعني هل خلت الطائفة العلوية من مثقفين حتى نلجأ؟
1: يعني هناك محاولة في الحوار مع رجال الدين الآن، وتعتقد؟
0: نعم، يعني تم تسييد هذا المشهد الديني بين الطائفة العلوية وما بين الدولة بشكل خاطئ أنا وجهة نظري. يفترض أنه ما يتم، يعني يفترض الآن أن يكون حوار بين يعني المثقفين العلويين، بين رجال الوطنيين العلويين، وهم كسر على كل الأحوال. وبالتالي أنا برأيي أن الدولة بحاجة إلى حتى تتلمس خطى هؤلاء الناس وتتعامل معهم وتناقشهم وتشوف شو في عندهم، وكيف يمكن أن يساعد الدولة هم نفسهم بإعادة بناء الثقة من جديد بينها. طيب. بين الطائف العلوي وبين وبقية المكونات وبين الطائف العلوي والدولة. هي مسائل أنا برأيي الدولة يجب أن تقود هذا المشروع، لأنه هي تملك كل القوى وتمتلك كل الإمكانيات. واضح. لشرح هذا، للخوض بغمار هذا الحوار.
1: دكتور عبد الرحمن، يعني أود أن أختم معك بنقطة مهمة وتطرح كثيرا، ويعني في هذا السياق أنا لا أحب أن أستحضر مثال داعش لأنه يعني فيه تفنيدات كثيرة، لكني سأستحضر مثال السويداء. هل تعتقد أنه من المنصف أن نقول أنه على السنة في سوريا أن يعترفوا بأنه ما حصل في السويداء كان خطأ، أو أن يتحملوا أي مسؤولية أخلاقية عنه بالمثل؟ يعني إذا أردنا أن نقيس هذه الموقفين على بعض،
3: لا يشبه ولا يقاس به. هنالك مسؤولية مركبة، وفي يعني داخل مزيج من الاحتراب ما بين أطراف داخل السويداء، والحكومة كانت جزء منها، وأيضا هي مسألة محدودة ومحصورة في إطار الجريمة يتم التحقيق فيها، بمعنى أنه حتى السلطات اللي هي طرف في الموضوع تعترف فيها. لكن لا أعتقد أحد من السوريين قال أنه هنالك أنه يعني العمليات التي تم تمثل السوريين، هنالك إدانة واسعة من قبل السوريين لمجازر السويداء. لا احد يعني لا احد يحترم اقصد او يقبل بانه تحصل هذه المجازر، لكن هذا الصوت ما كان هو الحقيقه اللي خلال
1: عده يعني حقوق. كمان في يعني في نسبه وازنه من السنه اليوم في سوريا لا يعترفون انه ما حدث في السويداء كان خطا او كان جريمه بالاساس.
3: صحيح صحيح.
1: يعني نحن هنا امام نفس الموقف الاخلاقي دكتور، وهذا ما يجعل الموضوع اشكاليا بالنسبه للسوريين، يعني خاصه اليوم
3: إذا أصرينا على هذه التركيبة، أنت عم تعملي عمليا إنهاء أو إغلاق لملف هو في الحقيقة ما بيغلق بهذه الطريقة. المشكلة الآن ليست هي علوية، ليست هي سنية درزية، نتحدث عن مشكلة حقيقية، هي المشكلة علوية سنية إذا جاز التعبير، أو مشكلة علوية مع الأكثرية، لأنه الضحايا في جزء منهم أيضا غير سنة. اليوم ما في شيء اسمه سوق السويداء، سوق الدروز ما في شيء، بس كان في شيء اسمه سوق السنة. ما كان في ضحايا يقتلوا بالسكين، لأنه هن فقط لأنه هن دروز ومن مجموعات معدة ومنظمة خلال عدة سنوات تكتشف فيها مقابر جماعية كان أطفال، يعني صورهم ما موجودة. يعني اليوم هذا المشهد اللي عم نحكي عليه مركب على عدة عقود وعلى ذاكرة دامية كل يوم نكتشفها. يعني لو أنه حدث من الأحداث ما كان حدا راح يحمل الطائفة، لو كان الحدث كان مرتبط

0: بمجموعة في فترة معينة وانتهت، كان ممكن تجاوزها بعمليات محاكمة. لكن مسألة أكبر من هيك وأبعد من هيك، ما فينا نحن نقزم المسألة ونحاول إنه نقلل من قيمتها بعملية تشويش واسعة بمحاولة مقارنات أخرى. اليوم في مشكلة
1: لا، هو ليس
0: حقيقية
1: تقزيم،
0: إجمالية.
1: يعني هناك
0: لا يا
1: أيضا،
0: هدى،
1: لأنه ضحايا دكتور.
0: هنالك مشكلة يجب مواجهتها، لا نستطيع أن نهرب من هذه المشكلة، وهي المشكلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل قسم كبير من السوريين. نتحدث عنهم، لا نريد أن يدخلوا في متاهة مرة أخرى. هذه المشاعر موجودة لدى كل السوريين، صعب جدا تجاهل أنه هذا يحدث. اليوم مشكلة السويد هذه يمكن معالجتها بطريقة أخرى، لكن هذه المشكلة بالذات الآن هي مشكلة سوف تنفجر في وقت لاحق
1: تقديرك
0: مع
1: أنه ما في مخاطر حتى يكون في، يعني عقب هذه الأحداث، أن هناك أن يكون هناك عزل للدروز أيضا؟
0: لا أعتقد، لا، لأنه أساسا جزء من الدروز يعني ضد الحالة الموجودة الآن، جزء واضح وكبير جدا، إضافة لأنه لم تأخذ مدة طويل. لكن يا هدى، المسألة يعني تحتاج شوي إلى روية وعدم الاستعجال فيها. هنالك مشكلة يجب مواجهة هذه المشكلة، لا نستطيع أن نقول اليوم من هو الطرف الذي يمكن أن يقوم بهذا الاعتراف. هذا أمر يمكن التفاوض عليه وبحثه ومناقشته، لكن يجب وضع هذا الموضوع على الطاولة.
1: شكرا.
0: لا يمكن أن يبقى هذا الماضي فعال، لأنه هذا راح يدمر مستقبل السوريين، راح يدمر مستقبل جزء كبير من
1: صحيح
0: السوريين،
1: صحيح
0: راح يعزلهم. لا يمكن تكرار 1000 سنة ماضية مرة أخرى، مع وجود يعني حالة يمكن الآن، أو عندنا فرصة الآن لتجاوزها ونغمض عيوننا ونحاول أن ندخل فيها في متاهات أخرى، ونقول إن هذه
1: ونتمنى انه يكون
0: ليست
1: يعني هناك
0: بالبعيد.
1: حقيقة جهد جدي من الجميع، يعني بدءا بمؤسسات الدولة ووصولا الى يعني اصغر فرد سوري.
0: هذه
1: اشكركم.
0: مهمة المجتمع المدني والمجتمع أكثر من مهمة الدولة. الدولة يعني يفترض أن تقوم
1: يعني تهيئة البيئة
0: بعملية
1: ومساعدة
0: تسهيل.
1: الناس ايضا. صحيح
0: نعم.
1: صحيح حتى بناء المؤسسات دكتور، يعني فيما يخص يعني ضمان عدم التكرار وما الى هناك، كل هذا يصب في مصلحة العدالة الانتقالية والقضاء وغير ذلك. اشكركم
0: صحيح.
1: شكرا
0: يعني هدى،
1: جزيلا.
0: بدي أذكر بس أنا بقصة يعني حقيقة بمختصر بدقيقة واحدة. في عام
1: أقل من
0: 1994
1: دقيقة، الله يخليك.
0: حدث مجزرة، حصلت مجزرة ضخمة في رواندا، وأظهر ضحيتها مئات الآلاف. تمت عملية وسياسات، رسمت سياسات لمنع تكرار هذه الحوادث، لكن كان المسألة مبنية على مسألة العدالة الانتقالية والمحاسبة الفردية. في النهاية وجدوا نفسهم في عام 2013 مضطرين لموضوع المصالحة التاريخية، وأنشأوا برنامج اسمه أنا رواندي، يقوم على مسألة الاعتراف
1: صحيح.
0: التاريخي بالحوادث الكبيرة.
1: حتى
0: نحن
1: يعني
0: الآن مش
1: حتى ألمانيا اكتشفت في فترة معينة أن المحاكم لم تكن كافية وبدأت أيضا في المسار واعتمد دوليا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الرحمن الحاج، الأكاديمي والباحث السياسي، ضيفي من إسطنبول. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من فرنسا الكاتب والسياسي الأستاذ بشار عبود، ولضيفي من دمشق الدكتور وائل العجي، أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين في حزب المحافظين. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: يعني أعتقد أن النشيد يسمع ولا يقرأ.
2: أنت شاركت في مسابقة النشيد الوطني.
1: أنا آمل أن يكون نصي هو النشيد الوطني.
2: هذه العواطف فاضحة يا أخي، والله فاضحة.
1: فسارت الشام نحو الموت في شرف، في الموت لا يستوي الأنذال والشرف. نصبت مشنقة دمشق وأعدمتها.
2: فعلت ما لم يستطع النظام البائد أن يفعله.
1: آمل أنني اقتحمت هذا الجانب.
2: أين كنت وقتها يا أبا هاشم؟
1: عدتنا إلى ذكريات منذ سنوات يا أستاذ حسين.
2: هل فقدت الأمل أو دخلت في مرحلة اليأس؟
1: بالنسبة لي يا أستاذ حسين فليسقط الشعر.
2: الشعر ليس خبرا عاجلا.
1: في حب منبجة إنني يعقوبها ألقوا على وجه القميص لأبصر.
2: كأنكم حينما تشربون من ماء الفرات تتعلمون كيف يكتب الشعر.
1: قم يا صلاح الدين، شامك حرة وهنأ نزار، تحرر الليمون.
2: فمن هم العابرون إذن على عتبات الوطن؟
1: من نزف إدلب تكتب الصفحات.
2: تقصد هنا السيد الرئيس أحمد الشرع؟
1: بالروح لا نفديك كلا والدم.
2: أول إعلان ترويجي عن منازل القصيد كان بصوتك الجميل.
1: منازل القصيد على تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة

تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

0: مساء الخير.
1: نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشرع ينفي صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان ويقول من الممكن الاستفادة من الحالة السورية الجديدة في استقرار لبنان. مظاهرات احتجاجية في عدة أحياء بحلب والمشاركون يطالبون بمحاسبة فلول النظام المخلوع. الداخلية تعلن القبض على 2 من مرتكبي الانتهاكات في درعا، والتحقيقات تكشف تورطهما بانتهاكات عسكرية وأمنية خلال عملهما في صفوف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع. ترامب يعلن توقيع الاتفاق مع إيران غدا، ويؤكد أن بلاده ستدخل طهران للحصول على الغبار النووي بعد أن تهدأ الأمور.

0: قال الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه بوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق إن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة.
1: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان.
0: وفيما يخص ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، أكد الرئيس الشرع وجود أولويات أخرى في العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف مؤجلة حاليا.
1: موضوع ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46، يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود، وهذا الشيء كتير موضوعه كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة، لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان، لانه اساسا كانت مبنيه بشكل صحيح وفي جرح.

0: لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا أنه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالأخص أيضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بإيد الإسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم.
1: هذا وأشار الرئيس الشرع إلى أن لبنان يمكن أن يستفيد من الحالة السورية الجديدة في استقرار أوضاعه عبر الربط الاقتصادي، مضيفا أن ملف النازحين السوريين في لبنان البالغ عددهم 1,400,000 ما يزال بلا أفق واضح للحل.
0: بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها، واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة، وأعتقد في كتير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، ويكون الظروف شوي أهدى. اليوم عنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان، وكل عدد سكانها 4 مليون، فعنا مشكلة كتير كبيرة هناك وما في أفق لحل الموضوع إلى هذا الوقت.
1: ينضم إلينا عبر الهاتف عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير عبادة، هل وضعتنا في سياق تصريحات الرئيس الشرع حول لبنان؟
2: مساء الخير محمد. يعني حقيقة الرئيس السوري أحمد الشرع من خلال لقائه مع مجموعة من وجهاء وأعيان محافظة الريف دمشق كان قد ركز على يعني ملف لبنان بشكل كامل. حقيقة هذا الملف الذي سئل عنه أكثر من مرة، وكان يعني خلال الفترات الماضية ما يعني كان ينفي دائما التدخل السوري في لبنان. حقيقة يعني اللقاء الأخير يعني خلاله الرئيس السوري ركز على مجموعة من أهم النقاط التي تهم السوريين واللبنانيين، وهي بداية نفي الشائعات التي تصدر دائما بشكل يعني دوري على وسائل الإعلام، وهو موضوع التدخل في لبنان. الرئيس السوري نفى بشكل قطعي أن يكون هناك تدخل عسكري أو غيره في الملف اللبناني. هذا الموضوع تحدث عنه بأن هذا الموضوع هو منفي، وهذه الشائعات هي شائعات يعني غير صحيحة. يعني منذ سقوط النظام البائد كان هناك عدة شائعات تتحدث على نية النظام الحالي الدخول إلى لبنان، لكن الرئيس السوري أحمد الشرع قال بأن هذه الشائعات هي شائعات غير دقيقة وبأنها تؤثر حقيقة على وضع البلدين. أيضا يعني الرئيس السوري ركز بشكل كبير على يعني نأي سوريا حقيقة من التدخل في الصراعات، تحديدا في دول الجوار كلبنان، وهذا الموضوع تحدث فيه بشكل يعني مفصل، خصوصا أن سوريا اليوم حقيقة هي تعيش مرحلة انتقالية وهي بحاجة إلى كثير من الوقت حتى يعني ترتب أمور بيتها الداخلي. الرئيس السوري قال بأن موضوع يعني النائب النفس هو موضوع مهم جدا بالنسبة للسوريين، ويعني لن يتكرر ما حدث سابقا على زمن النظام المخلوع، تدخل دائما بالشأن اللبناني وتدخل في سياسات وأوضاع الأحزاب وغيرها. الرئيس السوري قال بأن يعني لبنان هي بلد سيادي لديه سيادة، وأيضا ركز على أن يعني هناك عدة خطوات يتم الحديث عنها مع لبنان ودراستها، وأهمها هو موضوع ترسيم الحدود، لكن لم يحن الوقت حقيقة لأن يتم إنهاء هذا الملف بشكل كامل لعدة أسباب. أيضا الرئيس السوري يعني ركز بشكل كامل حقيقة على أن أولوية السوريين في هذه المرحلة وأولوية الحكومة السورية بالتحديد هي حقيقة وضع سوريا وحل الملفات العالقة داخل سوريا وإنهاء حقيقة مجموعة كبيرة من الملفات التي يعني تخص السوريين بالدرجة الأولى، وليس لدى الحكومة السورية حاليا أو يعني النظام الحالي أي نية إن كان للتدخل أو يعني أن يكون هناك تدخل عسكري أو غيره، أو حتى يعني حل الملفات العالقة التي كانت بين البلدين.
1: شكرا لك عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلنت سوريا انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال اجتماع دعت إليه كوريا الجنوبية بتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن دمشق قررت الانضمام إلى المجموعة استجابة للدعوة الموجهة إليها.
3: في خطوة تعزز الحضور السوري على الساحة الدولية، أعلنت دمشق انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وهي إطار أممي

للحوار والتعاون بين الدول يهدف إلى مواجهة أنماط هذه الجريمة التي تستفيد من التطور الرقمي في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة

0: بما في ذلك مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر. المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ترى أن الإتجار بالبشر في سوريا ليس ظاهرة منفصلة، بل جزء من أزمة إنسانية أوسع لا تقتصر على التكنولوجيا، ساهمت فيها سنوات الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، ما جعل فئات واسعة عرضة لأنماط متعددة من الاستغلال، من العمل القسري إلى التجنيد القسري والاستغلال الجنسي. وسبقت هذه الخطوة في هذا الملف تحركات سورية، من بينها المشاركة في اجتماع أممي في فيينا مطلع الشهر الجاري نقشت فيه سبل تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أدوات المواجهة، بما يشمل بناء القدرات الوطنية في مجالات التحقيق والتشريع والتعاون العابر للحدود. وبين هذا الانخراط الدولي والواقع الميداني يبرز تساؤل عن مدى قدرة الانضمام إلى هذا التجمع الدولي على إحداث تغيير ملموس في ملف معقد عانت منه سوريا لسنوات طويلة.
1: استعرضت ورشة عمل في دمشق تحت عنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى الدولة الجديدة جملة من القضايا القانونية والسياسية المرتبطة بالعلاقات السورية الفلسطينية في ظل التحولات التي تشهدها البلاد.
2: طبعا يأتي تنظيم ورشة سوريا وفلسطين في توقيت هام جدا. التوقيت المقصود به أن هناك تحولات كثيرة تشهدها سوريا والمنطقة. بالنسبة لسوريا انتصار الثورة السورية والتي تعيد نقاش الكثير من القضايا التي تشكل عنصر أساسي في الواقع السوري، وفي مقدمتها بشكل أكيد القضية الفلسطينية سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد السياسي الخارجية. هذا الموضوع يعيد طرح مجموعة من التساؤلات. القوانين التي كانت تنظم الوجود الفلسطيني على مدى أكثر من 80 عام، هل لا تزال قابلة للتطبيق؟ هل تحتاج إلى تعديل؟ هل تحتاج إلى إعادة نظر؟ هذا من جانب. من جانب ثاني هناك تحولات كثيرة تشهدها المنطقة والقضية الفلسطينية. في بعض الحالات كنا نعتقد بأن هناك تراجع للاهتمام الشعبي العربي ليس فقط السوري بالقضية الفلسطينية.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق مظاهرات في عدة أحياء بمدينة حلب، وأوضح المراسل أن المظاهرات شهدتها أحياء صلاح الدين والشعار والأنصاري وساحة السكري، حيث يطالب المشاركون بمحاسبة فلول النظام المخلوع وإخراجهم من المدينة.
3: بعد سنة ونص من التحرير نرفض سياسة اذهبوا فأنتم الطلقاء، نطالب بمحاسبة الشبيحة ولا للتعويم شبيحة، ونرفض رفضا قاطعا سياسة اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهي المظاهرات هي ضغط على الشعب على الحكومة من أجل تسريق بمحاكمة الشبيحة. يعني كل كم يوم بنسمع مثلا شبيح فلان عم يتجول رجع، كان هربان ورجع، عرف. فنحن منطالب بمحاسبته.
4: الدولة على عيننا وراسنا ونحن أبناء الدولة، والله يعطيه العافية خدنا بالأمن العام ويكتر خيرهم، ولكن صار سنة ونص، يعني بتمنى لحتى الآن ولو واحد من المجرمين عاطف نجيب فادي صقر وخالد المرأي كانوا خلف الخطوط. يعني عم نحس حالنا كلنا بعنكبوت يا جماعة، ما هي ثورة، هي ثورة شعب بدها تنتصر إن شاء الله تعالى عز وجل، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل هذا صوت الشعب. وكل أحياء حلب طيرة.
5: مع انتهاء حقبة النظام المخلوع دخلت سوريا مرحلة جديدة حملت معها آمالا بمحاسبة المسؤولين عن إرث الماضي الثقيل لهذه الحقبة، وقد تجسدت بعض هذه الآمال في إلقاء القبض على شخص

0: شخصيات بارزة من النظام المخلوع مثل عاطف نجيب وأمجد يوسف في خطوة اعتبرها كثيرون بداية لمسار العدالة المنتظر.
1: ورح نحاسب كل إنسان انتهت بحق الشعب السوري.
0: ولكن يوجد حراك شعبي يتوسع، إذ شهد حي السكري بمدينة حلب مظاهرة ليلية طالب فيها المشاركون بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي، وذلك خلال 24 ساعة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق السوريين ومحاسبتهم وفق القانون وتنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا. في السياق، سبقت تحركات حلب احتجاجات في دير الزور التي أطلقت شرارة هذه التطورات، إذ يستمر الأهالي هناك منذ أيام بالاعتصام، كما شهدت مدينة كفرنبول في ريف إدلب الجنوبي حراكا مماثلا بالأيام الماضية، حيث رفضوا دخول عناصر النظام المخلوع المتورطين بانتهاكات إلى المدينة وسط تأكيد المشاركين بتمسكهم بقرار سابق يمنع عودة كل من عمل مع النظام المخلوع عسكريا أو مدنيا. تعيد هذه التحركات أسئلة عدة إلى الواجهة بعد أكثر من عام على تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. لماذا ما زال السوريون يشعرون بأنهم بحاجة إلى الخروج بمظاهرات لدفع عجلة العدالة إلى الأمام؟ وأين يجب أن يرسم الخط بما يوصف بالإعفاءات التي تعطى لبعض الأسماء مثل فادي صقر في هذا المسار الصعب التي تعيشه البلاد؟
2: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم؟
3: انضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. مساء الخير إبراهيم، إذا توسعت رقعة المظاهرات في حلب لمحاسبة الشبيحة، هل وضعتنا في صورة المشهد؟
4: مساء الخير محمد، فعلا البارحة كان الجو محتقنا بشكل أكبر بعد خروج مظاهرة في حي السكري وأيضا مظاهرة في حي الصاخور. هذه المظاهرة أو هاتين المظاهرتين لم تستمر طويلة، لكن اليوم كانت فعلا بعد ربما يعني حالة الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت هناك نقاط تظاهر جديدة في حي السكري وأيضا الشعار وأيضا الأنصاري وغيرها من مناطق في مدينة حلب، خرجت فيها مظاهرات اليوم وأعداد المتظاهرين كبيرة للغاية مقارنة بالأعداد التي خرجت البارحة، وكانت حقيقة المطالب التي نادى فيها المتظاهرون هي محاسبة فلول النظام والتأكيد على ملف العدالة الانتقالية. هناك حقيقة يعني كثير من النقاط يقف عليها حاليا المتظاهرون في النقاط في موضوع العدالة الانتقالية وملف المحاسبة بشكل أساسي، والبارحة كما ذكرت واليوم كان هناك احتقان تطور بشكل أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر دعوات لتوسيع نطاق الحراك ليس فقط على غرار المشهد اليوم بل بشكل أكبر في عدد من الأحياء في مدينة حلب. مطالب المتظاهرين كما ذكرت هي تتعلق بشكل أساسي بأن لا تكون محاسبة مقتصرة على رموز معينة في النظام، لكن هناك في كثير من المناطق شخصيات يعرفها الأهالي شاركت في قتل السوريين على ما يقولون، وأيضا يعني كانت في فترة من الفترات تسبب الخوف والذعر للسكان. يلحظ حقيقة الأهالي في مدينة حلب بأن هناك عودة لبعض الشخصيات لربما المشهد للتجوال في المنطقة، وهذا الأمر يثير حافظتهم ويحاولون فعليا أن يسرعوا في هذا الملف بشكل مباشر. ولا بد أن نحن نتحدث عن الأحداث في حلب أن نتحدث أيضا عن المشهد في مدينة رفعت في ريف حلب الشمالي بعد البيان الأخير الذي أصدره الوجهاء البارحة والذي طالبوا فيه الجهات المعنية بتحمل كامل المسؤولية عن يعني أي تطور في المشهد قد يحصل، لا سيما أن بعض الشخصيات قد المحسوبة على النظام سابقا قد استفزت السكان في المنطقة وقد وصلت فيها الأمور ربما إلى حالة من يعني الاستفزاز، هذه الكلمة التي يركز
3: عليها. هل هناك
4: عليها
3: أي تعليق رسمي خاصة
4: مباشر
3: يعني
4: على العموم قوى الأمن؟
3: انتشرت على بعض وسائل التواصل دعوات لتصفية مثلا بعض الشبيحة.
4: نعم، هذه حقيقة النقطة الخطيرة التي يتم فعليا إثارتها حاليا بأن الدولة إن لم تتمكن من محاسبة وبعد هذه الفترة الطويلة وإن لم تقم بجهود لمحاسبة الشخصيات التي ينظر إليها من قبل الأهالي على أنها شاركت في قتل الشعب السوري، كان يعني هناك دعوات، وهذا الأمر حقا هو تطور خطير ومريب، يذكرنا بالأيام الأولى لسقوط النظام عندما تحول المشهد في مدينة حلب إلى عدد كبير من الاغتيالات حصلت ضمن المدينة وضمن الريف بشكل أساسي باستهداف شخصيات تحسب وفق حقيقة من قاموا بالاستهداف على النظام، كانوا يعلنون على عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه حقا نقطة خطيرة لأن عملية الاستهداف هنا يعني لا يوجد فيها تحقق ولا يوجد فيها فعليا إمكانية أن يكون فعلا هذا الشخص الذي قد قتل كان سابقا يعني قتل خارج إطار الدولة، كان قد سابقا هو موجود ربما في إطار عمليات قتل أو تصفية للمدنيين أو جرائم ارتكبت، وهذا الأمر يعني يفتح مجال وبابا طويلا للتصفيات وللاغتيالات ولتطور المشهد. نتحدث حاليا عن انتظار ربما ل يعني إما بيان يصدر عن الأمن الداخلي في حلب أو ربما عن محافظ حلب يفند فيها النقاط التي طالب فيها المتظاهرون، ربما تقدم وعود للأهالي بمعالجة بعض النقاط التي أثارت حقيقة حفيظة السكان ودفعتهم لهذا الحراك الذي يحصل حاليا في المدينة.
3: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. تواصل قوى الأمن الداخلي انتشارها المكثف في منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى ضبط الطرقات وتعزيز الاستقرار. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات ملاحقة للمطلوبين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
5: من هذا المكان الذي كان أحد المواقع التي تعرضت للاستهداف خلال الأحداث الأخيرة تتواصل عمليات انتشار قوى الأمن الداخلي بعد توترات بدأت مساء الأربعاء الماضي وشملت عدة نقاط ومقار أمنية في المنطقة، حيث شهدت عدة حواجز للأمن الداخلي استهدافات متفرقة بالتزامن مع اشتباكات شهدتها منطقة العوينة وأشمى. حاليا نحن تماما مقابل قرية العوينة، هنا تماما حدثت الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات خارجة عن القانون.
6: بعد استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي بقرية العوينة من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قمنا بحملة على المنطقة وإلقاء القبض على المطلوبين، وقمنا بنشر قوات أمنية لتأمين المنطقة بشكل كامل، ومستمرين إن شاء الله لإلقاء القبض على آخر مطلوب بالمنطقة.
5: وتواصل قوى الأمن الداخلي في عين العرب كوباني انتشارها في المنطقة وأيضا متابعة التحقيقات المرتبطة بالأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء بعد أيام من التوتر الأمني. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب كوباني.
3: أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على حسين علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت بمحافظة درعا في إطار التحقيقات المتواصلة مع الموقوف لدى قوى الأمن أنور العمودي. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن التحقيقات كشفت تورط الموقوفين الثلاثة في انتهاكات عسكرية وأمنية داخل درعا خلال عملهم في صفوف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، شملت العمل على حاجز حميد الطاهر في حي السحاري والمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف واقتيادهم إلى مقر الفرقة 15 سابقا الذي يعرف باسم البناء الأحمر. كما أضافت الوزارة أن الإجراءات القانونية تستمر بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت مديرية إعلام حمص توقيف الأمن الداخلي في المدينة متورطين بعرقلة دورية للمباحث الجنائية في حي العباسية أثناء تنفيذ مهمة لحجز مركبة مسروقة بعدما قاوم حائزها الدورية وأحرق المركبة. أكدت المديرية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية.
7: حادثة أمنية جديدة في حمص تعيد ملف تنفيذ القانون إلى الواجهة بعدما أعلنت مديرية إعلام حمص أن دورية من المباحث الجنائية واجهت عرقلة أثناء تنفيذ مهمة رسمية في حي العباسية. وبحسب المديرية بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به مالك مركبة مسروقة، وفي إثره توجهت الدورية لحجزها،

0: قبل أن يقدم الشخص الذي كانت بحوزته على ممانعة عمل الدورية ثم إحراق المركبة. قوى الأمن الداخلي من جهتها بدأت إجراءاتها القانونية عقب الحادثة، وتمكنت من توقيف جميع المتورطين في عرقلة الدورية ومقاومة تنفيذ المهمة الرسمية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة. في حمص لا تبدو هذه الحادثة بعيدة عن توتر أمني شهدته المدينة قبل أقل من أسبوع عقب توقيف الشيخ ممدوح الفدعوس أحد وجهاء قبيلة الفواعرة ثم الإفراج عنه بعد نحو ساعة، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأظهرت مقاطع متداولة حينها تجمعات في محيط دوار فدعوس تخللها إطلاق نار في الهواء، بينما قال أحد أبناء القبيلة في تسجيل مصور إن المحتجين ليسوا ضد الدولة، مع تجديده على رفض أي تجاوز بحقهم.
1: وهذا الدولة دولتنا،
2: الله الله،
1: وموقفنا لن يتغير، لا حد يقدر يغيره.
0: وبين حادثة العباسية وما سبقها من توتر، يبرز في حمص جانب جديد من التحديات الأمنية التي تواجهها وزارة الداخلية، في معادلة حساسة تجمع بين فرض القانون واحتواء التوترات بما يحول دون اتساع دوائرها.
3: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي معرية غربي درعا وإطلاقها النار على المزارعين في المنطقة. أضاف مراسلنا أن 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال توغلت منتصف الليل في قرية معرية بريف درعا، وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل حالات اختطاف. وكان قد أشار مراسلنا في السياق ذاته إلى توغل آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا، حيث نفذتا عمليات استطلاع ومراقبة في المنطقة. بالتزامن مع ذلك أشار مراسلنا في القنيطرة إلى تحليق طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استكمال رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024. أوضح الحلبي أن استكمال إجراءات صرفها مرتبط بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، مؤكدا أنه فور ورود الموافقات إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة. بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعمال تقييم فني شامل لأوتوستراد دمشق حلب بالتعاون مع شركات هندسية محلية وقطرية. أوضح مدير فرع دمشق في المؤسسة بسام دكاك أن المشروع يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة شبكة الطرق المركزية بالاعتماد على بيانات فنية حديثة تساعد في تحديد أولويات الصيانة بشكل علمي. وبيّن دكاك أن فرق العمل تستخدم أجهزة متخصصة لقياس مستوى الوعورة وجودة سطح الطريق، إضافة إلى تقييم قدرة تحمل طبقات الرصف ومدى استجابتها للأحمال المرورية، بما يضمن الحصول على صورة دقيقة عن الحالة الفنية للطريق. وأشار دكاك إلى أن أعمال المسح تشمل كامل الأوتوستراد بين دمشق وحلب في إطار جهد شامل يهدف إلى تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة هذا المحور الحيوي. ما تزال حوادث سرقة كابلات الاتصالات تحت الأرض تتكرر في مناطق مختلفة من دمشق وريفها، رغم محاولة شركة الاتصالات وضع بعض الخطط للحد منها، إلا أنها لم تجدي نفعا، والسرقات مستمرة حتى أنها قد تعود وتتكرر في ذات المكان وسط شكوك بسرقات ممنهجة لصالح شركات خاصة.
4: ما تزال مناطق متفرقة من العاصمة دمشق وريفها تشهد سرقات متكررة لكابلات الاتصالات في حوادث باتت ترقى إلى ظاهرة تحرم المشتركين من الخدمة لفترات قد تمتد لأشهر.
5: هلا تقريبا راح يصلون

0: 4 شهور المتضررين.
1: وين؟
0: بمنطقة كشكول وبده يلعب بشكل عام يعني مو بس بكشكول. انسرق الكابل، تصلح اسبوع، رجع بعد اسبوع من الصدمين ورجع انسرق. حكينا شباب المقسم قالوا انه هني ما يعملوا صيانه، انسرقت بعدين مسافه ثانيه. هلا امبارح عم اساس بلشوا تصليح بالكابل، طبعا رجعت جزء من المنطقه، الجزء الثاني لا، بس ما ترجع الشبكه كثير ضعيفه. نحن شغلنا انت بتعرف الوضع الحالي، شغلنا كله على النت.
2: سرقات ممنهجه في اماكن حيويه. اعادت ترتيب اولويات مراكز الاتصالات من تحسين جودة الخدمة وتطويرها إلى ترميمها وإعادتها للخدمة.
3: تعرضت البنية التحتية في مركز باب شرقي لعدة حوادث سرقة، فمنذ الشهر 12/2025 حتى تاريخه تم سرقة 35 كابل، تم إعادة الخدمة ل 28 كابل، وما زلنا في قيد الصيانة لسبع كوابل. تتم السرقة عن طريق عصابات ممنهجة على نفس المحور، وأحيانا تتكرر السرقة لنفس الكابلات بكذا موقع.
2: شكوك تدور حول وقوف شركات إنترنت غير مرخصة وراء تلك السرقات لإجبار المواطنين على الاشتراك معها بأي وسيلة ولو كانت على حساب خسائر مليارية لخزينة الدولة.
4: أول شيء سرقة الكابلات عم تكبد سوريا الاتصالات مليارات الليرات السورية لإعادة الخدمات بسبب الانقطاعات. أسباب الانقطاعات عم تكون مرة بسبب السرقة ومرات أخرى عم تكون، وهذا الشيء المتوقع، أنه يكون في مشغلين ومقدمين خدمات غير نظاميين لخدمات بديلة عم يقطعوا هاي الكابلات مشان يقدموا خدماتهم البديلة. طبعاً نحن حاولنا بأكثر من طريقة أنه نخفف من هالسرقات أو نلاقي علاج لهالسرقات، تسكير الغرف بطرق معينة بكتل إسمنتية إلى آخره، بس للأسف عم يتم تجاوزها وعم ترجع السرقات لنفس المواقع أحياناً وأحياناً تتكرر مرتين وثلاثة.
2: تلقى مركز باب شرقي للاتصالات شكوى عن سرقة جديدة جرت يوم إعداد هذا التقرير في وقت كان فيه العمال يواصلون إصلاح ما تم تخريبه في المرات السابقة.
5: يتكبد العمال عناء العمل في ظروف صعبة لإعادة الخدمة لآلاف المشتركين بعد سرقة الكابلات من قبل عصابات ما تزال نشطة وتكرر سرقاتها في ذات المكان أحياناً دون رادع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
6: تتصاعد مخاوف أهالي بلدة سوسيان بريف حلب الشمالي من التفجيرات المتكررة داخل المقالع الحجرية القريبة وسط شكاوى من تأثيراتها على المنازل وسلامة السكان ومطالبات باتخاذ إجراءات تحد من الأضرار الناجمة عنها.
7: في بلدة سوسيان بريف حلب الشمالي يعيش السكان على وقع تفجيرات متكررة تنفذ في مقالع حجرية قريبة وسط شكاوى متزايدة من تأثيرها المباشر على منازل المدنيين.
8: هل شيء اللي شفته نتيجة التفجير العنيف؟ كل تفجيرة لا يقل عن 5 و6 طن سماد، مع العلم انه هذا البناء سيناجه حديد وبناء حديث وصار فيه هيك، ما بالك البناء القديم؟ ونحن قرية أغلب معمرة طين وعلى قدر المستطاع، يعني العالم ما هي ملاقي تاكل ترجع الشيد أو ينهد بيته فوقه.
7: عدد من الأهالي أكدوا أن التفجيرات تسبب بظهور تشققات وتصدعات في الجدران والأسقف، ما أثار حالة من القلق الدائم بين السكان من تفاقم الأضرار أو تعرض المنازل لخطر الانهيار.
9: تشققات بالمنازل، تصدعات، يعني عند اللي عفجوا الكمية الكبيرة بالعفاس عبصير رجي أرضية، الولاد عم تخاف، كله عم يطلع لبرا، بينهزم من البيوت، وهي نتيجة التشققات موجودة، هي أحد المنازل، وغالبية منازل الضيعة على هالوضع هذا، حتى الأبنية المدرسية متضررة من هالموضوع هاي، وكل الأبنية العامة متضررة.
7: كما طالب السكان بتنظيم عمل المقالع الحجرية ومراعاة شروط السلامة والمسافات الآمنة عن التجمعات السكنية بما يحد من الآثار السلبية على حياة المدنيين. يبقى أهالي سوسيان بانتظار استجابة رسمية لمطالبهم في ظل استمرار المخاوف من اتساع رقعة الأضرار التي تهدد منازلهم وسلامتهم، مؤكدين أن التدخل السريع بات ضرورة ملحة لحماية البلدة وسكانها. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة،

0: ريف حلب الشمالي.
1: أعلن الدفاع المدني عن انتشال فراقه لجثمان شاب غرق في بحيرة سد الشهباء بالقرب من قرية محوش شمالي حلب، وذلك بعد فقدانه في أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر من الغرق. أضاف الدفاع المدني بأن فرقه نفذت عمليات بحث عن شاب آخر غرق في أثناء السباحة في نهر الفرات يوم أمس الجمعة، داعيا الأهالي إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. كما أكد الدفاع المدني على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من النهر حفاظا على سلامتهم. أعلن الدفاع المدني إخماد فرقه لحريق اندلع في حقول مزروعة بالقمح والشعير بمنطقة سهلة البنات بريف القنيطرة. أوضح الدفاع المدني أن الحريق بدأ من مكبل النفايات في المنطقة قبل أن يمتد إلى الأراضي الزراعية، وتسهم الرياح في تسارع انتشاره واتساع رقعته، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، إضافة إلى تنفيذ عمليات التبريد في الموقع.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا. وأكد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق مباشرة، لافتا إلى أن واشنطن ستدخل للحصول على الغبار النووي في الوقت المناسب وبعد أن تهدأ الأمور. وحول الأموال الإيرانية، قال ترامب إنه لن يتم تبادل أي أموال، مضيفا أنه يأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، مشيرا إلى أن لديه البديل الأمثل في حال عدم حدوث ذلك. أعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية تنظيم بلاده حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو لاتفاق سلام أمريكي إيراني يوم غد الأحد. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن اتفاقا مرتقبا بين الولايات المتحدة وإيران قد يستكمل خلال 24 ساعة القادمة. وأضاف شريف أن الجانبين توصلا إلى إطار عمل لاتفاق سلام ينهي أشهرا من التوتر في الشرق الأوسط، ويستعدان لتوقيعه إلكترونيا فور الانتهاء من صيغته النهائية، مؤكدا أن الاتفاق في حال إتمامه سيؤسس لمرحلة من السلام الدائم بين واشنطن وطهران. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل هي تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية ويؤكد إنهاء الحرب. أوضح بقائي أنه بسبب التجارب السابقة تم التركيز في هذه المرحلة فقط على إنهاء الحرب بكل الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أضاف أن المواضيع الموجودة بين إيران والولايات المتحدة معقدة ويجب متابعة هذا المسار بحذر. ناقش رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تطورات المنطقة وجهود إسلام أباد لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب عن ارتياح الدوحة للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وأضافت أن باكستان أعلنت التوصل إلى نص نهائي للاتفاق، فيما جددت قطر دعمها لجهود إسلام أباد لإنهاء الأزمة سلميا. وشدد المسؤول القطري على ضرورة تجاوب جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. انضم إلينا غياث سعد الباحث السياسي من واشنطن. مساء الخير أستاذ غياث، إذا من المرتقب غدا توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، لكن لماذا التوقيع يعني إلكتروني عبر تقنية الفيديو كما تشير أو يشير الوسيط الباكستاني؟
1: تحياتي إلى كل

0: للمشاهدين.
1: مبدئيا يعني لا مانع انه يتم الامضاء بالميموراندوم اوف اندرستاندينج يعني اونلاين، ولكن هي سابقه، يعني اول سابقه بالعالم انه يتم التوقيع عبر يعني بمسودي من هذا المعنى الدولي عبر هذه التقنيه. اكيد في اشياء كثيرة مفترض يعني تكون متعلقه، يعني من سيمضي؟ وبالاساس مفترض الرئيس ترامب يمضي او مجتبى خامنئي، واعتقد انه بهذا المعنى اعتقد انا انه ترامب يحاول ان يحصل على اكثر عدد ممكن من الامضاء من الجانب الايراني يعني لتحميلهم مسؤوليه ماذا سيحصل فيما بعد. فعمليا يجب ان يتم توقيع على اعلى المستويات، ونحن بنعرف انه في تعقيدات كثيره بالنسبه لمن يحكم في ايران اليوم، والخلاف، و هل القادة الثوريين يعني الحرس الثوري هم من سيوقع يعني برئاسة مجتبى أم الحكومي برئاسة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؟ فهنالك أشياء كثيرة يجب أن تبان في عملية من سيوقع هذا البروتوكول أو هذه الميموراندوم أوف أندرستاندينغ.
2: طب بالحديث عن الأمور العالقة، ترامب يقول ستدخل واشنطن لاحقا للحصول على الغبار النووي، وأن إيران لن تحصل الآن على الأموال، وهو خلاف ما تؤكد عليه طهران حصولها على الأموال المجمدة. وبالتالي يعني إلى أي درجة يمكن في هذه الحالة القول إن النقاط الخلافية قد حلت؟
1: لندخل إلى صميم الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية وترامب يستعمل عامل الوقت، والإيراني يستعمل عامل الوقت. ترامب يحاول أن يستعمل عامل الوقت ليحدد لإيران عملية استسلامها. خلينا نكون واضحين تماما، هذا ما يريده ترامب، وعملية الاستسلام ستكون بتسليم اليورانيوم وعمليا تم ضرب الصواريخ وبقطع الأذرع. هذه الثلاث شروط التي وضعها في البداية أصبحت يعني أمر متمسك فيه ترامب ولن يتراجع عنه، الحصار كامل إلى أن يتم هذا الأمر، أما يتم سلميا أما يتم عسكريا. توقيع إيران اليوم بشراء الوقت لا يعني بأنها حصلت على شيء، هي تضغط من خلال الدول العربية، وهي تحاول أن تستمر وإبقاء النظام، وهذا هو الأمر الوحيد التي تتمسك به، وإبقاء النظام يحتاج إلى الأموال. بالشيء الآخر، ترامب لن يدفع أي أموال لإيران، سيحرر لها بعض الأمور الاقتصادية خلال 60 يوم إلى أن يصل إلى موضوع اليورانيوم، وهنا تبدأ العقدة ويبدأ عملية من هو الحقيقي الذي وقع على هذه الميموراندوم في اندرستاندينغ. في هناك يعني شيء يعني يقال ويجب أن يشرح، عملية إمضاء ميموراندوم في اندرستاندينغ عادة هي تتم بعملية العقود التجارية إجمالا، وبعقود متفاهمة بين الدول على مسار عمل ما ليتم تنفيذه، فهذه الشروط لها عواقب إن لم يتم تنفيذها. فترامب يحاول أن يضعهم أمام الواقع الحقيقي بإمضاء عقد في حال احتاج بعد 60 يوم، ونحن قلناها بعد الانتخابات ونوفمبر، فيستطيع أن يقول بأن إيران لم تنفذ، ويستطيع أن يذهب إلى الكونغرس وأن يبدأ بالعمل العسكري. العمل العسكري عمل معقد بإخراج اليورانيوم، فهو يرى بأن إخراجه بالعملية السلسي والعملية التي تقدمها الاستسلام بالمعنى الحقيقي إيران وتخضع للشروط الأمريكية، وأن يأتي الفرقاء كما طلبت يعني الهيئة العليا للطاقة أن يأتوا ويكشفوا على ماذا يوجد في أصفهان، وأمريكا تعلم ماذا يوجد في أصفهان، ولكن لم يتم الضرب لأن الضرب له عواقب سوف تتعرض لها المنطقة، ونحن نعلم بأن المنطقة كلها تدعو ترامب إلى عدم المسار.
2: وهذا
1: هذا
2: يقودنا أستاذ غياث إلى السؤال، هل يعني التوقيع المرتقب غدا سينهي الحرب، أم أنه فقط يؤجل يعني الحرب قليلا؟
1: لا زلنا أخي محمد بين الحرب والسلم، هذه اتفاقية تفاهم، يعني فينا يعني أنا أضعها لا أضعها على مستوى اتفاقية، ولكن أقول بأنها ترجمتها الحرفية ميموراندوم أوف أندرستاندينغ هي اتفاقية تفاهم على شروط سوف يتم تنفيذها في حال الخلل، هو يقول وقالها اليوم لنا الطرق الأخرى لتنفيذها، أما أن يتم تنفيذها بالسلم أما أن يتم تنفيذها بالحرب. عمليا هو لم لم يطلق سراح أي شيء لإيران، على إيران، وقالها بالأمس على إيران أن تستسلم، تجد طريقها للاستسلام. غير هيك لا يوجد شيء أمام ترامب. ترامب ماشي بطريق معين، سيحصل على اليورانيوم، سيحاصر إيران.

0: يحصل على النفط، هذا ما يسعى إليه ويريد أن يفتح مضيق هرمز. هذه المسألة إيران لا تمانع بفتح مضيق هرمز خلال 60 يوم، بعد 60 يوم عليها بتسليم اليورانيوم. التفاوض على تسليم اليورانيوم وماذا سيحصل لليورانيوم أصبحت واضحة، لن يكون لدى إيران يورانيوم. إذا قالت إيران بعد 60 يوم أريد برامج وأريد تقسيم وأريد المحافظة، فنعود إلى نقطة الصفر، وهكذا يكون انتصر بالحالتين. ترامب حصل اليوم على الاتفاقية، كسب الوقت أمام الكونغرس وماذا يحصل في الداخل الأمريكي، برهن للعالم أنه هو جدي فيما يفعل وسيكون منتصر في النهاية. وإذا احتاج أن يستعمل العسكر فيما بعد 60 يوم ولم تنفذ إيران ما طلب منها وستخالف ما وقعت عليه، سيكون له الحق بالرد واستعمال القوة ووضعها أمام الكونغرس ووضعها أمام العالم. وهو قالها اليوم بأنه سيضع العالم بأمام G7، سيضعهم ويطلب منهم بتنفيذ هذه الاتفاقية. لهذا الأمر سيكون بالحالتين win-win case. نعم.
1: غياث سعد الباحث السياسي من واشنطن،
0: شكرا.
1: أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري تنظيمه بين واشنطن وطهران. أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية جنوبية لبنان في إطار هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن هذا الملف سيكون موضع نقاش في المحادثات المقبلة. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. مساء الخير ريم، إذن سيوقف الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان، ما التفاصيل لديك؟
2: نعم محمد، مساء الخير. بالفعل هذا ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن يوعز المستوى السياسي بوقف العمليات البرية في جنوب لبنان في إطار مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها بين إيران والولايات المتحدة. بحسب ما أفادت التقارير الإسرائيلية مساء اليوم، بأن الكابينت أو المجلس الوزاري المصغر سيلتئم الساعة 7:30 من مساء الأحد في ضوء الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن. وبحسب ما أوردت الهيئة، فإن هذه الأيام قد تكون الأخيرة التي يمتلك فيها الجيش الإسرائيلي القدرة على مواصلة عمليات برية واسعة للسيطرة على مناطق جديدة في لبنان. وأيضا تستعد إسرائيل لتقليص هجماتها في العمق اللبناني كي لا تؤثر على الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. لكن أيضا حسب ما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن الجيش لن ينسحب من الشريط الأمني في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذه المسألة سوف تبحث مع الجانب اللبناني من خلال المفاوضات المباشرة التي ستعقد بعد نحو 1.5 أسبوع تقريبا في الولايات المتحدة. لكن على الأرض كان أيضا مسؤولون في الجيش الإسرائيلي قد تحدثوا عن أهمية استغلال الفرص للتوغل، وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع محمد. إسرائيل تسابق الزمن وتحاول التوغل أكثر في الأراضي اللبنانية والوصول إلى النبطية، معتبرين أنها موقع استراتيجي لحزب الله، حيث أقيمت على مدى سنوات كما يقول طبعا الجيش الإسرائيلي بنى تحتية تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. وكانت أيضا قد أوردت قناة كان أن المستوى السياسي أوعز للجيش بتجنب تنفيذ هجمات قد تضر بالاتفاق المحتمل التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، وأن الجيش يواصل تنفيذ ضربات في جنوب لبنان لكنها ضربات محدودة مركزة. طبعا فيما لا يزال أيضا هناك تقييد على نشاط الجيش داخل بيروت. أيضا هذا الأمر طبعا إلى حين توقيع مذكرة التفاهم الذي ستشمل لبنان أيضا، حيث قال اليوم مسؤول أمريكي أن التفاهم سيشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل. نعم، هذا الأمر إذن منوط بما سيقرره المجلس الوزاري المصغر مساء هذا اليوم الأحد.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. أفادت وسائل إعلام

اللبنانية بمقتل 5 أشخاص بينهم مختار بلدة الريحان وإصابة آخر من جراء أكثر من 30 هجوما إسرائيليا استهدف بلدات وقرى في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان الماضي. توزعت الضربات على قضاءات جزين وصور والنبطية، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق متعددة، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان أكثر من 20 بلدة وقرية بالإخلاء. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العمليات الإسرائيلية منذ 2 آذار إلى 3756 قتيلاً و11,632 مصاباً.

0: يتواجه منتخبا البرازيل والمغرب الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، ويستضيف المباراة ملعب ميت لايف في نيوجيرسي الأمريكية الساعة 1 فجرا بتوقيت دمشق، أي بعد نحو ساعة من الآن. استطلع تلفزيون سوريا آراء مشجعي كرة القدم في مدينة اللاذقية حول المباراة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والبرازيلي ضمن منافسات كأس العالم.
1: القلب المغرب، القلب مع المغرب، بس الواقع البرازيل 3-1.
2: والله هلا هي على ارض الواقع لازم يكون البرازيل، بس نحن بما انه منتخب عربي اكيد نحن مع المغرب. هلا هي منطقيا لازم تكون بفارق هدف للبرازيل، بس نتمنى الفوز للمغرب. نحن
3: نتمنى الفرق العربيه تتاهل، قلبنا مع المغرب بس البرازيل 2-0.
4: المغرب بتوقع لاني بحب المغرب وبحب بلد عربي لأنه، بس بالنهايه اكيد حتفوز البرازيل 2-1 بتوقع النتيجه.
5: 2-1 للمغرب إن شاء الله.
6: المغرب كأسماء لا يستهان فيها أبدا، يعني المغرب أسماء أوروبية أكثر من البرازيل هالفترة، يعني مع أني برازيلي بس بتوقع المغرب تفوز 2-1 للمغرب.
7: بإذن الله 2-0 للمغرب، يعني قلبا وقالبا نحن مع المغرب، دولة عربية بالنهاية.
8: توقع تعادل وحدات 1-0 إن شاء الله للمغرب. توقعات يعني إن شاء الله 1-0.
9: نتيجة تعادل عم تحكي عن المغرب والبرازيل، تعادل 1-1 أو الأغلب 1-1، يعني ما في أسطى.
10: متوقع تكون المباراة متقاربة، كخبرة أكيد البرازيل أقوى وأفضل، بس بتوقع المغرب تحقق مفاجأة بكأس العالم وتكون من البدايات مفاجأة من المنتخب العربي.
11: المغرب قولا واحدا، لأنه يعني كتير فرق قوية والحمد لله ماشي حالهم ومحفوظة 3-1.
12: 3-1 للبرازيل، هي الأقرب للبرازيل، لكن نحن نتمنى للمغرب دائما كون فريق عربي بشارك في الكأس. ممكن تكون مفاجأة للمغرب، ممكن تكون 1-0 للمغرب.
0: وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
0: إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي، ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا، ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربياً يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها

قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيسا لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

حياكم الله مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيه على مدار ساعتين الواقع الأمني في منطقة عين العرب بريف حلب بعد إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقار أمنية. فمن هم المسؤولون عن هذه الأعمال؟ وما هي خطط الوزارة لمواجهة العابثين بأمن المنطقة؟ نتابع في محورنا الثاني توسع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالنظام البائد. فبعد دير الزور تصل إلى كفرنبل بريف إدلب وحلب، فهل هناك تململ شعبي من تأخر العدالة الانتقالية؟ وكيف ستتعامل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع هذه المطالب؟ نستهل ساعتنا الثانية بملف إعلان سوريا انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. فماذا تعني هذه الخطوة من قبل دمشق؟ أخيراً نتوقف عند امتحان مادة الرياضيات للشهادة الثانوية الذي جرى اليوم، حيث وجد كثير من الطلاب أنفسهم أمام أسئلة صعبة وغير قادرين على حلها، ووصفوها بأنها كانت من خارج المقررات الدراسية. فكيف يرى المدرسون المختصون الأسئلة الامتحانية؟ وما هو رأي وزارة التربية في ذلك؟ أهلا بكم.

0: تواصل قوى الأمن الداخلي انتشارها المكثف في منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى ضبط الطرقات وتعزيز الاستقرار. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات ملاحقة للمطلوبين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
1: من هذا المكان الذي كان أحد المواقع التي تعرضت للاستهداف خلال الأحداث الأخيرة تتواصل عمليات انتشار قوى الأمن الداخلي بعد توترات بدأت مساء الأربعاء الماضي وشملت عدة نقاط ومقاطع

0: قارة أمنية في المنطقة، حيث شهدت عدة حواجز للأمن الداخلي استهدافات متفرقة بالتزامن مع اشتباكات شهدتها منطقة العوينة وأشمة. حاليا نحن تماما مقابل قرية العوينة، هنا تماما حدثت الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات خارجة عن القانون.
1: بعد استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي بقرية العوينة من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قمنا بحملة على المنطقة وإلقاء القبض على المطلوبين، وقمنا بنشر قوات أمنية لتأمين المنطقة بشكل كامل، ومستمرين إن شاء الله لإلقاء القبض على آخر مطلوب بالمنطقة.
0: وتواصل قوى الأمن الداخلي في عين العرب كوباني انتشارها في المنطقة، وأيضا متابعة التحقيقات المرتبطة بالأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء بعد أيام من التوتر الأمني. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب كوباني.
2: نفتح هذا الملف مع الدكتور كينوار رسول، الناشط في مجال السلم الأهلي وعضو سابق في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من عين العرب، وينضم أيضا السيد خالد الملا عضو مكتب السلم الأهلي في إدارة المنطقة من عين العرب. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد كينوار، إلى أي مدى هذه العملية التي قامت بها وزارة الداخلية مهمة لنشر الأمن في منطقة عين العرب بعد الاعتداءات على النقاط والحواجز الأمنية ولبسط سيطرة الدولة أيضا؟
3: أهلا وسهلا بك أنسة ربع، وبضيوفك وبمشاهدين الكرام على قناة سوريا اليوم. الحقيقة قبل أن أدخل إلى الموضوع أنسة ربع، نتذكر سويا مواقفنا في المعارضة وتواجدنا سويا في خنادقها. حقيقة وصلنا إلى مراحل في الثورة السورية إلى لا أقول يأس، إنما مراحل كانت الإحباط فيه موجود. وصلنا كشعب سوري إلى مراحل كانت صعبة جدا حقيقة، خاصة في النهايات. الحروب كانت منتشرة في جميع البقاع في سوريا، ومنها مناطق شرق الفرات التي كانت لها خصوصية وكانت لها كانت ذات طابع مختلف إلى حد ما عن بقية المناطق نتيجة الاختلاف الظروف والاختلاف ترتيبات ومراحل التي مرت فيها الثورة السورية. لا أريد أن أطيل في المقدمة، ولكن باعتبارك آنسة ربا أنت مقدمة البرنامج فتذكرت تلك الأيام، أيام الخوالي.
2: شكرا حقيقة جزيلا لك
3: مجدداً
2: دكتور، يعني بالتأكيد شكرا جزيلا لك. ويعني تجاوزنا تلك المرحلة، وصلنا الحمد لله، وإن شاء الله في مرحلة بناء سوريا وتحقيق مطالب الثورة إن شاء الله تعالى، يعني نكون على هذا الطريق. تفضل لو تجبني على سؤالي لو سمحت.
3: وهذا هو البيت القصيد. فبعد سقوط النظام حقيقة دخلنا في مرحلة الدمج والاندماج، والآن يوجد مرحلة المأسسة حقيقة، ويحدث اندماج بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الإدارة الذاتية الموجودة في منطقة كوباني. وهنا لدي ملاحظة أنسة ربا، حقيقة نحن هنا نسميها كوباني، ودائما أقول هي عين كل العرب ودمعتهم، هم إخوتنا، ولكن هذه المنطقة هي اسمها كوباني وهي عين سوريا حقيقة.
2: طيب
3: لا، حدثت هناك مشكلة بسيطة، بعد مشكلة بين الأهالي الرعاة في قرية الأشمة وقرية العوينة، تطورت إلى خلاف بين أهالي هاتين القريتين، ثم تدخل الأمن العام، وهذا واجبهم لأن يتدخلوا لفك النزاعات. وأثناء تدخل وتطور الشجار، يبدو أن أحد عناصر الأمن العام تعرض للإصابة وكذلك سيارتهم، وهذا أمر مؤسف ونحن مزعجون إزاء ذلك. ولكن هذه الأحداث يمكن أن تجري وهي ستجري.
2: طب الآن يعني مع ما حدث الآن، إلى أي مدى يعني استطاعت الدولة أن تفرض سيطرتها من خلال القبض على من قاموا بالاعتداءات على المراكز الأمنية والحواجز، والذين يحاولون أن يزعزعوا أمن المنطقة؟

0: طاقة التي لها خصوصية كما ذكرت.
1: الحقيقة الأمن العام ومن خلال التوجيهات التي تتلقاها يبدو أنها متأنية جدا
0: نعم.
1: وتتعامل

0: في ليلة عيد نوروز في لقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع.
1: نعم.
0: وقد أكد فخامة الرئيس هذه النقطة بأن النزاعات في المنطقة انتهت ولن
1: طيب.
0: تنجر المنطقة إلى أي توتر عسكري، وأن أي نوع من هذه التوترات سيتم التعامل معها بحكمة
1: طيب سأنطلق
0: وبروية.
1: من هذه النقطة، سأنطلق من هذه
0: وهذا
1: النقطة.
0: اسمحي لي أن وهذا ما شاهدناه ولمسناه من خلال تعامل الأمن العام
1: طيب.
0: مع مثل هكذا ظرف، وهو ظرف حقيقة عابر واستثنائي وانتهى حقيقة.
1: نعم.
0: وفي المستقبل القريب إن شاء الله سننتهي من مثل هكذا ظروف، و
1: طيب.
0: منطقة كوبان
1: سيد
0: تدخل في
1: نعم اسمح لي سيد دكتور كينوار، يعني أنا لدي ضيف آخر. سيد خالد أعتذر أنه تأخرنا عليك، هل فعلا انتهت هذه المرحلة، مرحلة عدم الاستقرار والاقتتال والهجمات على المناطق لها خصوصية مثل عين العرب وما حدث مؤخرا، وكيف تقيم عملية وزارة الداخلية بالقبض على من هجموا على النقاط الأمنية والحواجز؟
2: بداية السلام عليكم ورحمة
1: وعليكم
2: الله
1: السلام
2: وبركاته.
1: ورحمة الله.
2: نرحب فيديو أختنا ربا، ونرحب بالدكتور كانوار رسول.
1: نعم تفضل، شكرا لك.
2: حقيقة في البداية بعض يعني الخلافات هي تحدث بين الأخوة، نحن ما نضعها في سياق آخر، ولكن حدثت بعض الخلافات. ومن يوم اللي دخلت الدولة السورية على هذه المناطق حرصت قوات الأمن على التعامل بحذر بهذه المناطق، لأن فيها نسيج جدا جدا رائع. يعني نسيج الأخت والكرد والتركمان والعشائر وكذا، كل متفاهم أنه نحن في وطن مدن واحد. لذلك حصلت بعض المناوشات من رؤوس فتنة موجودة، لا نزكي أحدا، ولكن يوجد رؤوس فتنة. موضوع الاندماج، موضوع التوحد سوريا، في بعض الجماعات يعني أرهقها هذا، وأصبحت يعني شغلها الشاغل إثارة الفتنة بين المنطقة هذه. وبالحقيقة يعني نحن أصهرتنا أكراد وأخواتنا وكلنا يعني متعايشين مع بعض من قديم الزمان. لذلك حدث بقى اشتباك يعني مع قوى الأمن، ومشكورة قوات الأمن وإدارة منطقة عين العرب، ونحن كمكتب سلم أهلي نحن جاهزين ومستعدين ومستنفرين.
1: طيب سيد خالد، يعني ما هي الخطوات القادمة تماما التي بجعبة لجنة السلم الأهلي وأنت جزء منها في إدارة منطقة عين العرب، ما هي الخطوات القادمة كي يتم فعلا قطع أي محاولة لزعزعة أمن المنطقة أو زرع فتنة جديدة بين المكونات وتنوعها الجميل، لكن بنفس الوقت هو مخيف إن لم يتم التعامل معه بشكل صحيح في هذه الأوقات في المنطقة؟ ما هي خطواتكم؟
2: أخت ربا، بعد سقوط النظام البائد بعض فلوله لجأوا إلى هذه المرحلة، ما استطاعوا أن يحدثوا شرخ بين المكونات العربية والكردية، لجأوا لبعض إرسال رؤوس فتنة. نعم الله خير، يعني يتعاملوا بهذا الملف بكل تأني كما قال أخونا الدكتور. يعني تعاملهم بهذه الدقة في هذا المكان جدا جدا رائع. والآن الإدارة، إدارة منطقة عين العرب ممثلة بالأستاذ إبراهيم مسلم، والأخوة في إدارة الأمن أخونا أبو عمر وأبو إسلام، يعني شغلهم الشاغل والله ليل ونهار، نعمل على في سبيل أن نوحد الشعب السوري. هذا طلبنا الوحيد نحن.
1: نعم.
2: لأن بفضل الله سبحانه وتعالى 14 سنة عانينا، كرهنا الحرب. الآن نسعى بكل وسائلنا. معنا في المكتب إن شاء الله في أخوة أكراد، في أخوة تركمان، في أخوة رح نشيل كل شيء في نبذ طائفي أو شيء. نحن بدنا نعيش بسوريا واحدة موحدة كأخوة فقط.
1: نعم. طيب سيد كنوار، إذا سألناك أيضا من وجهة نظرك ولك باع بالسياسة، ما هي الخطوات المطلوبة الآن ليس فقط من لجنة السلم الأهلي، من كل الفواعل والحوامل الاجتماعية المتنوعة الموجودة في عين العرب بعد هذه العملية الأمنية كي لا تتكرر هكذا حوادث، باعتبار أنه هناك من يرغب بأن يزعزع أمن المنطقة ويخلق فتنة جديدة؟
0: تماما تماما آنسة يا ربا. مثل هذه الحركات كانت متوقعة حقيقة، ولكنها حقيقة

0: دون التوقع، توقعنا الأسوأ، ولكن كنا جاهزين لمثل هذه الأمور. أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ ملا من إدارة المنطقة في الشكر لمدير المنطقة أستاذ إبراهيم مسلم. حقيقة هذا الرجل الذي يثبت يوم بعد يوم من خلال الانتفاء بأنه رجل المرحلة ويستطيع أن يقود هذه المرحلة إلى بر الأمان إن شاء الله، ونحن حقيقة متعاونون معه إلى أبعد الحدود. أنا على مستوى الشخصي وبالتعاون مع أهالي المنطقة كردا عربا تركمانا شركسا ببقية المكونات ساهمنا بعد الاندماج، كان من المتوقع أن تحدث مشاكل، ساهمنا إلى بناء مجالس السلم الأهلي، وحدثت في هذه القرية نفسها قرية العوينة ومنطقة القبة، وهناك أهالي رائعون حقيقة هم أصدقائي، ساهموا في دعوة الأهالي وبناء صلح خيام صلح كبيرة، وكنت متواجد حقيقة واجتمعت الأهالي في المنطقة عموما بتواجد مستشار الرئيس للقبائل والمجتمع المدني الأخ أبو أحمد زكو، ثم تبادلنا العملية من خلال دعوة الأهالي إلى المنطقة نفسها كوباني بالقرب من جامعة كوباني في قرية تل غزال حقيقة، أيضا من خلال دعوة العشائر والأكاديميين والمجتمع المدني لترسيخ أفكار السلم الأهلي وتجاوز مثل هذه المراحل. في المرحلة المقبلة حقيقة هناك تعاون وطيد بين الأمن العام المتمثل في الأخ أبو عمر ماجد أبو عمر والأخ أبو الإسلام، وكذلك أسايش المنطقة في الإدارة الذاتية بتعاونهم، وهذا التعاون النشيط والذي يبهر حقيقة. أعتقد أن هذه الأمور ستكون أمور استثنائية وعابرة، والمنطقة ذاهبة إلى سلم أهلي، فأهالي المنطقة كانوا منذ التاريخ أهل واحد وشعب واحد. وفي
1: يعني هذا الكلام السيد كيروان هو بالحقيقة كلام جميل، ونتمنى أن يكون كلاما وله انعكاسات حقيقية على أرض الواقع، لكن في ظل أن الاندماج إلى الآن لم يكتمل وما زال خطواته بطيئة، ربما يعني متعثرة قليلا لكنها بالأحرى بطيئة، مع كل ذلك ومع من لا يريدون هذا الاندماج، هل تتوقعون مرة أخرى أن تتكرر حوادث أمنية، وبالتالي يجب أن يكون هناك وجود لقوى وزارة الداخلية وقوى للحكومة السورية بشكل أوضح، أم أن الأمر الآن يعني أصبح مطمئنا بالنسبة لكم لسكان المنطقة بتنوعكم؟
0: أخت ربا، أنا كسياسي وكناشط في الثورة السورية منذ بدايات الثورة وتواجدي في منطقة كوباني حقيقة أستشعر بأن الأمور جيدة والاندماج سيتم ولو ببطء، وهذا البطء ربما يعكس طابعا إيجابيا وحالة إيجابية. هذا الاندماج الذي يحدث بهذا البطء، ولكنه نستطيع أن نسميه بأنه اندماج كامل متكامل يحدث يوميا، اندماج بين المؤسسات الدولة والمؤسسات الموجودة في الإدارة الذاتية، وهذا الاندماج يحدث بشكل سلس ويسير. وهذه هي النقطة المطمئنة الأكثر، أن الأهالي في المنطقة بمختلف تكويناتهم يستقبلون هذا الاندماج ومؤسسات الدولة بصدر رحب وبمزاج إيجابي، ولذلك أستطيع أن أقول لك وبثقة حقيقة الأمور ذاهبة إلى نقاط جيدة، نحن متفائلون. منطقة كوباني هي منطقة كانت من أوائل المناطق الذين شاركوا في الثورة السورية وبقي كذلك وتفاعلت مع أمر، وبعد سقوط النظام هي منطقة ذاهبة إلى الدولة من خلال دمج المؤسسات ومن خلال النهوض بسوريا، وتكون كوباني نقطة استقرار وتوازي لنهوض سوريا لا نقطة عطالة وعرقلة لها.
1: سيد خالد، هل تعتقد بأنه ربما عين العرب في المرحلة القادمة تكون نموذجا للسلم الأهلي أسوة بالمناطق التي كانت تسيطر عليها قسد سابقا والتي تجري فيها عملية الاندماج، هل من الممكن أن تقدم كنموذج، أم أنه على العكس عدم الاستقرار الأمني هو أوضح في عين العرب عن بقية المناطق؟
2: في الحقيقة أستربا، يعني نحن كشعب سوري ما عندنا خيار آخر،

0: نعم.
1: ما عندنا خيار آخر، خيارنا الوحيد أنه نكون يد واحدة. هذا قول واحد. وحصلت المشكلة، نحن ما نقول مشكلة، عندما حصلت المشكلة أنا والإدارة المنطقة والأستاذ إبراهيم كنا مدعوين في دعوة.
0: لكنك بسطت المشكلة جدا سيد خالد، يعني البعض يقول أن هذه المشكلة ليست بسيطة كما ذكرتها، بأنها خلفها أجندات وخلفها ربما أمور ممنهجة، لكنك بسطتها لنا.
1: لا شك، لا شك وراها أجندات. أنا في بداية حديثي قلت لكم وراها أجندات، وراها أشخاص. هذا ما في حدا بتخفيه.
0: أشخاص أم جهات؟
1: جهات، لا نريد أن ندخل في المسميات. وراها جهات تضررت من توحد الشعب السوري، وحدة الشعب السوري في المنطقة
0: يعني
1: الجغرافية.
0: تقصد الجناح الذي يتبع
1: لسوريا،
0: يتبع لحزب العمال يعني الكردستاني، أو يؤمن ب حزب العمال الكردستاني ولا يريد مشروع عن سوريا، يريد مشروع عابر للحدود، هكذا تقصد؟
1: لا، ليس بالضبط، ليس بالضبط.
0: نعم.
1: مشروعهم هم قائم وكلنا مشروعنا قائم. نحن مشروعنا الموحد مع إدارة المنطقة ومع الأخوة هناك، مشروعنا توحيد سوريا بكل مكوناتها، ولا نختلف سواء كانت اسمها عين العرب أو اسمها فوربالي. في النهاية نحن سوريين، في النهاية نحن سوريين. وقلت لك في لحظة المشكلة نحن في كوباني، يعني في عين العرب، نحن
0: نعم
1: كنا موجودين. يعني وحتى إدارة المنطقة ومدير المنطقة وكلياتنا بقينا وذهبنا إلى الدعوة وجلسنا مع الأخوة، كان في الأمن، وكان أخونا أبو كاوة هو اللي كان داعينا في قرية شران، وجلسنا وتناقشنا، وكان في أخوة من الأشايس معنا هناك، وكان ولكن مثل ما أوضحت لك أنه في جهة لا ترغب أن يكون الشعب السوري مرتاح.
0: طيب لماذا سمح لأن تتطور الأمور للاعتداءات بهذه الطريقة على المقرات الأمنية وعلى الحواجز، باعتبار أن هناك جهة مسيطرة وهي الأسايش على كقوة أمنية بالتعاون مع قوى وزارة الداخلية؟ لماذا سمح أن تتطور الأمور وتصل إلى ما وصلت إليه، أو كيف تطورت يعني بهذه الطريقة الدراماتيكية؟
1: لا أخفيكي، لا أخفيكي سرا أخت ربا، لا أخفيكي سرا، لا يزال يوجد سلاح منفلت، لا يزال الاندماج غير مكتمل. لحد الآن نحن ببعض المؤسسات اندمجوا اندماج كامل، لكن كوزارة الدفاع مشكورة الأخوة في وزارة الدفاع اندمجوا يعني بنسبة 80-85%، لحتى في ذهبوا من قصد الآن هم في النبك،
0: نعم
1: يعملوا معسكرات وما شابه ذلك. هذا دليل على الاندماج. ولكن ببعض المؤسسات يوجد بعض الإشكاليات البسيطة، إن شاء الله نسعى إلى حلها كمجلس سلم نحن والإدارات كلها.
0: تقصد بالإدارات، تقصد بالإدارات المدنية والمؤسسات المدنية سيد خالد؟
1: المؤسسات المدنية طبعا.
0: يعني ما هي مشكلة وعقبات الاندماج في المؤسسات المدنية، ولماذا فعلا على ما يبدو أن دمجها أصعب من الجهة العسكرية ممثلة بقسد؟
1: أخت ربا، الجهة العسكرية أو الجهة الأمنية يوجد لها رأس واحد. أما عندما ندمج مؤسسات كمثلا مؤسسات الأفران أو الزراعة، كل واحدة إلها وزارة. يعني أنت تعملي مع عدة وزارات.
0: نعم.
1: لهذا السبب يوجد وزارة متأخرة الآن من أجل جني المحاصيل، يعني مجبرين في ملف الزراعة نسرع فيه.
0: نعم. يعني باعتبار أولوية الوقت
1: فيها.
0: والمرحلة.
1: لهذا السبب أولويات.
0: نعم.
1: الله يبارك فيك، أولويات. نحن الآن نبدأ في الأضر، وعندما تحدث بعض المشاكل.
0: طيب للأسف يعني صوتك يتقطع سيد خالد، أريد أن أسمعك أفضل من ذلك. سأذهب إلى السيد كيروان، إذا سألناك أيضا فعلا ضمن الأولويات برأيك وما يحدث في المنطقة، هل الوضع الأمني ما زال أولوية أم أن تم تجاوز هذه المرحلة مع القبض على من قاموا بهذه العمليات التخريبية والهجمات، وأصبح ربما الدمج لمؤسسات الدولة المدنية أولوية أهم الآن؟ سيد كينوار.
2: أخت ربا، قبل أن أكون على تواصل معكم اتصلت بالمنطقة بالأخوة سواء من الكرد أو من العرب، الجميع أكدوا أن المشكلة لم تكن بهذا الحجم، ربما على وسائل التواصل الاجتماعي أو في
0: يعني كان هناك تضخيم للمسألة على مواقع التواصل الاجتماعي،
2: كان هناك تضخيم،
0: لكن وزارة الداخلية قامت بعملية وألقت القبض على 20 شخص وما زالت مستمرة بإجراءاتها الأمنية. إذن ليس هناك تضخيم، هي مشكلة كبيرة.
2: وهذا الأمر مرحب به، وتم بعد أن تم إلقاء القبض على أكثر من 25 شخص، ليسوا جميع المتورطين في القصة، يوجد المتورطين هو شخص أو شخصان حقيقة. وبعد أن تم إلقاء القبض على أكثر من 25 شخص تم الإفراج عنهم، على ما أعتقد تم الإفراج اليوم عن 14 شخص، والبقية سيفرج عنهم غدا أو بعد غد، لأنهم فعلا ليس لهم علاقة بالموضوع برمته. أستطيع أن أؤكد أن الموضوع فعلا تعرض إلى تضخيم، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك مغردين وهناك من لا يريد لهذه الدولة أن تنهض من جديد بعد سقوط النظام، وهناك من لا يريد هذه المدينة حقيقة مدينة كوباني، هذه المدينة الصغيرة بجغرافيتها لكنها كانت كبيرة في معانيها الثورية، في صمودها، في حربها ضد الإرهاب، في تواصلها اليوم مع الدولة حقيقة لكي تبقى سوريا دولة واحدة متحدة، سوريا على قلب رجل واحد، سوريا الشعب الواحد. كوباني كانت أيقونة ضد الإرهاب، أيقونة للثورة، واليوم هي أيقونة للسلام. حقيقة أعداء كوباني يريدون أن لا تكون كذلك، إلا أنني أؤكد لك كمواطن موجود الآن في كوباني، وأشكر الأمن العام، أشكر قوات الأسايش الذين حقيقة أيضا كانوا متعاونين جدا في تهدئة الأمر، وهم يساهمون في أمن المنطقة. الأمن فعلا يأخذ أولوية، الأمن فعلا يأخذ أولوية لدى الأهالي هنا في منطقة كوباني، بالرغم أن بقية المؤسسات حقيقة هي أيضا مؤسسات هامة، وخاصة نؤكد نحن الآن في ظرف امتحانات وموضوع اندماج على مستوى مؤسسات التربية ومؤسسات التعليم العالي هي هامة ومهمة جدا، وكذلك بقية المؤسسات.
0: شكرا.
2: أختي ربا، كوباني كانت وستبقى سورية كردية سورية ولكل سوريا، ونحن من دعاة السلم الأهلي.
0: شكرا جزيلا لك.
2: كوباني ظلمت كثيرا لأنها لم تأخذ حقها في سقوط النظام، إلا أننا سعيدون لأن النظام سقط وسوريا باقية وستحقق.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور كنوار رسول، الناشط في مجال السلم الأهلي وعضو سابق في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كنت معنا من عين العرب كوباني. وشكرا للسيد خالد ملا، عضو مكتب السلم الأهلي في إدارة المنطقة، كنت معنا أيضا من عين العرب. نتابع معكم مشاهدين برنامج سوريا اليوم، وسنكون بعد الفاصل مع موضوع الاحتجاجات الشعبية في ريف إدلب وحلب التي تطالب بمحاسبة المتورطين بانتهاكات مرتبطة بالنظام المخلوع.
3: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الاحتياط.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: خرج أهالي حي السكري بمدينة حلب بمظاهرة ليلية طالب المشاركون فيها بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي خلال مهلة 24 ساعة، كما دعا المحتجون الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري.
1: مع انتهاء حقبة النظام المخلوع دخلت سوريا مرحلة جديدة حملت معها آمالا بمحاسبة المسؤولين عن إرث الماضي الثقيل لهذه الحقبة، وقد تجسدت بعض هذه الآمال في إلقاء القبض على شخصيات بارزة من النظام المخلوع مثل عاطف نجيب وأمجد يوسف في خطوة اعتبرها كثيرون بداية لمسار العدالة المنتظر. ولكن يوجد حراك شعبي يتوسع، إذ شهد حي السكري بمدينة حلب مظاهرة ليلية طالب فيها المشاركون بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي، وذلك خلال 24 ساعة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق السوريين ومحاسبتهم وفق القانون وتنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا. في السياق، سبقت تحركات حلب احتجاجات في دير الزور التي أطلقت شرارة هذه التطورات، إذ يستمر الأهالي هناك منذ أيام بالاعتصام، كما شهدت مدينة كفرنبول في ريف إدلب الجنوبي حراكا مماثلا بالأيام الماضية، حيث رفضوا دخول عناصر نظام المخلوع المتورطين بانتهاكات إلى المدينة وسط تأكيد المشاركين بتمسكهم بقرار سابق يمنع عودة كل من عمل مع نظام المخلوع عسكريا أو مدنيا. تعيد هذه التحركات أسئلة عدة إلى الواجهة بعد أكثر من عام على تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. لماذا ما زال السوريون يشعرون بأنهم بحاجة إلى الخروج بمظاهرات لدفع عجلة العدالة إلى الأمام؟ وإن يجب أن يرسم الخط بما يوصف بالإعفاءات التي تعطى لبعض الأسماء مثل فادي صقر في هذا المسار الصعب التي تعيشه البلاد.
2: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم؟
0: ونفتح هذا الموضوع مع السيد علي عبد الحميد الزير المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من دمشق، والسيد معتز عمار الحاج شعبه الناشط المدني من حلب. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد معتز، إلى أي مدى الآن الحراك في حلب تحديدا في منطقة السكري سيأخذ طابعا مختلفا في الأيام القادمة، أم أنها صرخة تعبير عن صوت الرافضين لوجود الشبيحة والمتورطين بالانتهاكات من عهد النظام المخلوع وسينتهي الأمر هنا؟
3: تحياتي لك أنستي الكريمة. لا، الموضوع إلى الآن مو متفاقم إلى أنه يأخذ مسارات لا تودي أكثر من أنه لطرد الشبيحة. يعني إذا اليوم الكل عم يحكي بالعدالة الانتقالية، الجواب ببساطة نعم، يعني فينا نقول أصبحنا في حالة احتقان بسبب تأخير العدالة الانتقالية. يعني صعب جدا وليد دم يشوف المجرم عم يمشي قدامه بالشارع، يعني صعب جدا يجي اليوم السائر يقيم على أنه أقل قدرا وعلما أمام من حصل على شهادة من مال بشهادة إعلام السابق. عم يحس حاله السائر مظلوم، بده عدالة انتقالية. يعني صعب جدا السائر وبعدة حالات، وهذا الموضوع ما عاد مخبى على حدا، يرجع يلاقي بيته مستولى عليه أو مبيعه كذا مرة. يعني يعني اليوم صعب جدا السائر اليوم يشوف تجار الدم وممولي النظام السابق وجامعي الأموال على صرخاته وآلامه وآلام أطفاله. اليوم السوري كان بفارغ الصبر يعني عم يستنى النصر والساعة يلي عينه تشوف فيها مثل ما بقولوا حيه أو حارته، ويوقف يشفي صدره بمحاسبة المجرم. يعني مو ينصدم بواقع يلاقي فيه المجرم قدامه، يعني وأحياناً ساكن ببيته، وحتى يعني في بعض الأماكن عم يشوفوا بمؤسسات الدولة نفسها. هذا الحراك ما هو ضد حكومة أو هو ضد دولة، هذا الحراك هو عبارة عن المطالبة بعدالة انتقالية. يعني علما بس حابب أنوه على نقطة، بأنه يلي عم يطالب بالعدالة الانتقالية مو معناته عم يحرض ضد طائفة
0: واضح
3: معينة.
0: واضح يعني بالتأكيد يعني سيد معتز لم أحد يعني لم يوجه أحد أي اتهام لهذا الحراك المنتشر ليس فقط في حلب وفي ريف إدلب في كفرنبل وفي دير الزور كان يوم أمس. المطلب هو العدالة الانتقالية. إذا انتقلنا للسيد علي، سيد علي مرحبا بك، إلى أي مدى هذا الحراك الشعبي مفيد ليكون أداة ضغط على هيئة العدالة الانتقالية، على الحكومة السورية، على كل الفاعلين بهذا الملف الذي أصبح واضحا أن السوريين المتضررين من النظام المخلوع يعني اختنقوا حرفيا من تمييع هذا الملف؟
4: تحياتي لك يا عزيزتي ربا، وتحياتي لضيفك الكريم ولكل السادة المتابعين. هلا ببساطة إذا بس نرجع يعني نرجع لجذر المشكلة الأساسية، ليش الناس طلعت هلا حاليا سواء بحلب وبكفرنبل أو بمناطق أخرى؟ يعني هون إذا نرجع للأسباب اللي أدت الناس تطلع للشارع لحتى تطالب بمطالبة المحقة اللي هي محاسبة المجرمين وتفعيل آليات العدالة الانتقالية. رقم واحد اللي بشوفه هي عمليا تأخر الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية بسبب عدم وجود أو عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية الآن،
0: بسبب عدم وجود مجلس الشعب. نعم
4: 100%. أيضا في كمان السبب الآخر، هناك سقط توقعات مرتفعة جدا عند الناس فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، كأنه العدالة الانتقالية هي العصا السحرية اللي سوف تصلح كل شيء سيء في المجتمع، وهذا تصور خاطئ. لا ألوم بهذه النقطة الناس أنها هي التي رفعت سقف توقعاتها، ولكن هناك أقول لم تكن هناك شفافية واضحة بما يمكن أن نفعله وما يمكن لا نفعله في مجال العدالة الانتقالية.
0: يعني هذه ليست مشكلة الناس سيد علي، أنت تعلم يجب أن يكون هناك توضيح لآلية عمل العدالة الانتقالية في سوريا، وهناك نماذج في العالم عملت بطرق مختلفة، لكن هناك أسس واضحة. الآن مطلب الناس ليس فقط المحاسبة، هم يذهبون بمواضيع العدالة الانتقالية منها التعافي النفسي، يعني هم لا يريدون أن يروا الشبيحة وكتيبة التقارير حرفيا موجودين أمامهم، والذين تسببوا يعني ليس بأذى بكوارث إنسانية عليهم في عهد النظام المخلوع.
4: صحيح صحيح عزيزتي ربا، هي من الطبيعي جدا أن عندما يكون الشخص يرى قاتله أو قاتل أخاه أو أباه أو الشخص اللي كتب تقرير أمامه بالشارع أن يكون يعني بصراحة سوف يكون من الملائكة إذا استطاع أن يضبط أعصابه. وهذا بصراحة الشعب السوري خلال الفترة السابقة استطاع أن يثبت بأنه قادر على أن يضبط أعصابه، ولكن وصلنا لمرحلة أقود أن الأسباب التي وصلتنا هنا يجب الناس أن تأخذ مطالبها على محمل الجد، لأن الصمت المؤسساتي عن ما يحدث حاليا وعن مطالب الناس فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية على كل محاورها ومستوياتها سوف يكون هو الوقود الذي سوف يزيد النار اشتعالا. لذلك من المهم جدا أن البدء باتخاذ فعلا خطوات حقيقية وفعلية باتجاه تفعيل مسارات العدالة الانتقالية، وأولها أعتقد جازما هو مركزية ذوي الضحايا، مركزية الناس الذين هم تضرروا من هؤلاء المجرمين، الناس الذين دفعوا أسماء سواء حياتهم أو سنوات طويلة من عمرهم في السجون أو منازلهم أو أعمالهم الوظيفية وإلى آخره. لذلك أعتقد أنه بمرحلة ما بالوقت الحالي يجب أن يتم عمليا مؤسسة هذا الحراك الشعبي بطريقة قانونية، لكي لا يتحول فقط مثل ما أسلفت في بداية حديثك فقط لمطلب شعبي هو عبارة عن حادث فردي أو بمكان معين ينتهي بانتهاء الوقت المخصص له. يجب أن تتحول لآلية ضغط من خلال مؤسسة.
0: طيب كيف من الممكن فعلا أن يتم تحويل هذا الموضوع لي حشد ومناصرة وأداة ضاغطة بيد ذوي الضحايا وكمجتمع مدني، ولا أقصد هنا المنظمات، أقصد المجتمع يعني الناس ذوي الضحايا، كي يوجهوا البوصلة ويسمع صوتهم يعني تقوم الجهات المختصة على رأسها هيئة العدالة الانتقالية بالرد عليهم؟
4: هلا هناك مسارين لهذه الحالة، المسار القانوني والمسار الإداري. المسار القانوني القضائي هو أن إذا كان هناك فعلا أدلة إثبات هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات، فبالتالي المسار القضائي، لا أقول فقط مسار العدالة الانتقالية التي أحدث مؤخرا والذي يقوم حاليا في محاسبة عاطف نجيب ومن معه، ولكن أيضا القضاء العادي ممكن نلجؤ لتسجيل هذه الدعاوى الخاصة بالأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات. أيضا الطريق الإداري هو فيما يتعلق بأعلى مستوى المؤسسات الحكومية المحلية لتفعيل دور العزل الإداري على الأقل، يعني على الأقل إذا لا أستطيع حاسبه الآن لا يكون موظف الدولة حاليا، فبالتالي هو كان حاكمني ويقتلني في زمن النظام البعد.
0: يعني موضوع العزل السياسي والعزل الإداري والعزل الاجتماعي، ربما كل هذه الأمور أيضا متوقفة على أمر آخر.
4: العزل الإداري على الأقل، العزل الإداري حاليا بالوقت الحالي، إذا أقول أنا الزام أستطيع عزل سياسي، أنت ما في أحزاب سياسية، ممكن أنا إذا كان هو عضو حزب بعث فأنت محل حزب البعث، ولكن عزل الإدارة لا يتولى عمل وظيفي حالي، ولو كان عزل إداري مؤقت لحين ثبوت أو اتخاذ مسار قضائي يثبت إما تورطه وإدانته بانتهاكات أو عدم تورطه، وبالتالي يتم تبرئ التهمة ثم يعود إلى الجهاز الإداري.
0: طيب سيد معتز، إذا سألناك أيضا، هذه الحقوق والمطالب من خلال مظاهراتكم، وقلنا الموضوع ليس فقط في السكري، هو موجود في ريف إدلب، في كفرنبل، وفي دير الزور، وكان يوم أمس موجود مكان للاعتصام في دير الزور وتم يعني الاعتداء عليه. هذه الحقوق والمطالب، هل في حي السكري تحديدا جاءت شخصيات تعرفونها بالاسم والجرائم التي قامت بها ولذلك خرجتم، أم أن الموضوع فقط في السياق العام باعتبار أن هؤلاء لم يحاسبوا وهم موجودين ومنتشرين في كل مكان؟ وإذا كان هناك أسماء محددة لو تذكرها لنا، وكيف قدمتم هذا الأمر للجهات المختصة؟
3: بالحقيقة يعني أول شغلة أنا عم بحكي باسمي واسم الثوار واسم الناس المكلومة والمألومة من أعوان النظام البعد ومجرمي وأفرع ومؤسسات النظام البعد.
0: نعم.
3: اثنين، نحن ما أقمنا ولا دعينا، هو الموضوع صار على الشكل التالي، إنه الناس ضاجت فانفجرت فطلعنا نحن يعني عم نحكي باسمهم واسمنا، يعني هذا حقنا، نحن بدنا عدالة انتقالية فقط.
0: نعم.
3: اثنين، اليوم وقت عم تاخذي لهم انت ملفات او داتا ما بيكون بهذا الحجم اللي انت متخيلتي، يعني انه ممكن يحاسب الجميع، يعني في 10 20 30، بس في عالم مثلا اليوم كمخبر بتروح تقول انه هذا مخبر مسك نص العالم لصيدنا، يا بقول لك قدم لي دليل. انا شو بدي اقدم لك دليل؟ بقول لك هو بنعرفه انه مخبر، بس مخبر ما قتله طق خلص بش اسمه ببرق القضاء، علما بانه في كثير انتم بتعرفوا يعني قضاة من زمن نظام البعد اللي حكموا اصلا هن على ثوارنا اليوم لا زالوا على راس عملهم.
0: نعم نعم
3: للاسف. خلونا بدنا نحكي اللي ما هو بحكي. فالفكره وين؟ الفكره مثل ما تفضل الاستاذ انه اقل شيء عزلهم اداريا، يعني عزلوهم اداريا بعدين مشان تفندوا الداتا عندكم وتعرفوا انه المخبر مثله مثل اللي قوص، مثله مثل اللي مول، مثله مثل التاجر اللي ساند النظام، مثله نعم. مثل الجميع.
0: فأول كانت يعني هي فقط متعلقة بالمخبرين، أم أنه كانت هناك من مشاهداتكم مجرمين تعلمون تعلمون وتعرفون أنهم قاموا بجرائم غير غير جريمة التقرير الكيدي؟
3: من الناس ما بدي أذكر اسم، وعفيني عن أني أذكر أسامي، فلان من الناس متورط بقضايا هو المسبب الرئيسي لبيع نص بيوت الثوار مرة واثنين وثلاثة عساس انعزل من نقابة المحاميين، لا زال على رأس عمله بمكتبه بالشام. يعني هذا الموضوع ما حدا يسوي حاله أعمى. الموضوع يعني فاق عن حده، علما بأنه نحن إذا في ناس عم تصطاد بالماء العكر، في ناس مفكرة أنه نحن عم نجيش أو في أجندات بدها تتمرق من خلال المطالبة بالأجندات، المطالبة من خلال العدالة الانتقالية.
0: نعم.
3: لا، هذا حكي ما بيصير. نحن حريصين على الحكومة أكثر ما الحكومة نفسها هي حريصة على نفسها، ولكن يعني مثل ما بيقولوا صاحب الدم أو صاحب الحق سلطان.
0: نعم.
3: ففي عند في أولياء دم في نعم. عالم بده حقها عم تشوف
0: لا يستطيع أحد أن يزاول بهذا الموضوع سيد معتز، يعني ذوي نعم. الضحايا والضحايا والعدالة الانتقالية هي حق وشرط أساسي للسلم الأهلي وللسلام المستدام في سوريا. لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام دون عدالة انتقالية. لكن اسمح لي سيد معتز، في هذا الوقت والذي نحن فيه على الهواء مباشرة في محافظة حلب، في مدينة حلب، في حي صلاح الدين تحديدا، خرجت الآن مظاهرة بنفس المطالب متعلقة بموضوع الفلول والشبيحة والمتورطين بالجرائم والانتهاكات الموجودين دون حساب ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي. إذن الرقعة تتمدد. طيب سيد معتز، أنت تتحدث قلت باسم الثور.

0: الثوار والذين وذوي الضحايا. هل برأيك الآن مع علو الصوت سيتم تفعيل مسار العدالة الانتقالية؟ لأن العدالة الانتقالية ليست مسار واحد، مسارات مختلفة، واحد منهم المحاكمات، لكن المسار موضوع على الأقل الآن يعني تحريك العجلة بشكل أسرع بعد هذه المظاهرات من قبلكم.
1: بصراحة الشباب اللي عم تنظم المظاهرات أنا بعرف البعض منهم وهن من خيرة الناس وثوار،
0: نعم،
1: وعم يسعوا إلى أنه تكون المظاهرات يعني مرخصة وبشكل قانوني، ولكن حتى بهي الشغلة لقوا شوية عثرات، فمنين ما عم يلتفتوا
0: يعني طلبتم يعني التظاهر، قدمتم طلب ولم تأتي الموافقة عليه وفق القانون المعمول به الآن؟
1: حسب أقوال الشباب اليوم عم يتم تجهيز تراخيص للمظاهرات والمطالبة بحقوقهم.
0: جيد، لكن لم يتم تقديم طلب ولم يعني يتم الموافقة عليه أو لم يتم الجواب عليه إلى الآن. لا، لم يحدث ذلك،
1: لم يتم الرفض ولكن لم يتم الترخيص إلى الآن،
0: يعني لم تحصلوا على جواب علما وفق القانون الموضوع يجب أن تتم الإجابة خلال 5 أيام يعني كحد أقصى طبعا. طيب أذهب مرة أخرى إلى السيد علي. سيد علي، هذا المسار شائك وليست سوريا الوحيدة التي مرت بهكذا تجربة أليمة، ربما الألم كبير وعدد الضحايا كثير لكنها ليست الوحيدة، في مسارات أخرى في دول مختلفة مرت بشيء مشابه بسوريا، ربما الفرق أن سوريا كانت يعني ثورة وليست حرب أهلية، لكن بكل الأحوال الآن هل من الممكن أن وفق المسار الذي تعمل به العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية، أن نصل إلى نتيجة أم وفق ما يعملون به سيميع الملف؟
2: هلا بصراحة الموضوع مرتبط بشكل القانون اللي أنا سا ما بعرف، ما شفت قانون العدالة الانتقالي.
0: نعم.
2: هلا هذا هل قانون العدالة الانتقالي سوف يكون يراعي كل هذه الخصوصية الخاصة بالملف السوري؟ هل قانون العدالة الانتقالي سوف يكون له فعلا دور محوري ومركزي للضحايا في كيفية تنفيذ مسارات العدالة الانتقالي ابتداء من الكشف الحقائق وانتهاء بالمحاسبة والمساءلة، موضوع إصلاح المؤسسات كمسار مهم جدا بموضوع العدالة الانتقالي؟ هذا الموضوع بصراحة يعني رهين قانون العدالة الانتقالية، ولكن ما نستطيع فعله من الآن. رقم واحد هو نصيحة أن يتم تحويل هذا الحشد الجماهيري إلى فعل قانوني وإداري، أن تصاغ مجموعة من المطالب الواضحة وأن نرسل هذه المطالب باتجاه وزارة العدل وباتجاه هيئة وطنية العدالة الانتقالية باتجاه السلطات المحلية لكي يكون هناك فعلا مطلب حقيقي واضح نستطيع من خلاله المراجعة لاحقا، نحن هذه المطالب التي قدمناها أين وصلنا بها، ما الذي تم حله، ما الذي تم الوعد به. نقطة أخرى جدا جدا مهمة يعني، وإن أعتقد أنها سوف تكون مؤلمة، أن نحاول ضبط أعصاب الناس الذين هم ذوي ضحايا وذوي شهداء وذوي مفقودين، ولا ينزلقوا باتجاه استيفاء الحق بالذات.
0: نعم.
2: سوف نتحول من أصحاب حقوق إلى مجرمين بنظر القانون. استيفاء بالحق بالذات بهذا الوقت هو خطر على الناس اللي أصحاب الحقوق، وبنفس الوقت هو خطر على المجتمع بشكل عام وعلى الدولة السورية.
0: لذلك مطلب بتعجيل يعني عجلة العدالة الانتقالية
2: والضغط وهون يأتي هنا يعني هون أتى عن فعل بصراحة مبادرة لتعزيز مسار اللي هي مبادرة الأهالي وذوي المفقودين وذوي الضحايا والشهداء باتجاه توجيه مطالب حقيقية واضحة إلى الجهات المختصة، ومن ثم يأتي دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بتفعيل مركزية الضحايا.
0: لكن مع ذلك سيد علي، المشكلة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية حتى بعد أن يصدر القانون قريبا، نتمنى بعد أن يعقد مجلس الشعب جلسته الأولى، لكن بعد ذلك هناك من يقول بأن هيئة العدالة الانتقالية هي ليست هيئة منفذة، هي تقدم توصيات ومن ينفذ وزارة العدل، إذن لماذا ننتظر لأن يخرج القانون الآن طالما ربما هناك إجراءات إسعافية تقلل من هذا الاحتقان، خوفا من أن نقع بموضوع آخر تحدثت عنه هو الثأر الشخصي ليتحول صاحب الحق إلى مجرم يعني بنظر القانون؟
2: تحليلي لهذا الموضع أنه تأخر صدور قانون العدالة الانتقالي هو ما دفع وزارة العدل لاتخاذ إجراء وإحداث والبدء بالمحاكمات.
0: يعني تقصد بعد أن يصدر القانون سيكون لهيئة العدالة الانتقالية
2: يفترض ذلك. يعني عمليا

0: أيضا ليست كل الملفات تستطيع وزارة العدل تدخل. موضوع الإصلاح المؤسسات ليس من اختصاص نعم. وزارة العدل. موضوع الجبر الضرر والتعويض هو من اختصاص هيئة وطنية العدالة الانتقالية. نعم. فالمسارات هي متكاملة. يعني بالتالي لا يمكن الحديث عن مسار مسائل المحاسبة منفصل عن المسارات نعم. الأخرى. هي مسارات متوازية تمشي مع بعضها البعض. وبالتالي أعتقد إنه إسراع بإقرار قانون العدالة الانتقالية يجب أن يكون أولى أولويات البرلمان إن شاء الله بعد انعقاده. وإقرار قانون العدالة الانتقالي لكي نرى نحن كمواطنين كشعب سوري بأن هناك إجراءات حقيقية ذات مصداقية وذات جدوى فيما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية ورد المظالم عن أصحابها ورفع الظلم عنهم.
1: طيب سيد معتز، منذ قليل كنت تتحدث وقلت بأن هذه التظاهرات هي مطلب وحق بالعدالة الانتقالية لذوي الضحايا والضحايا، وأن هناك من يحاول أن يشوه الصورة أو يتحدث بأنه هذه المظاهرات تخرج عن المسار. ألا تتخوفون فعلا من أن يتم اختراق صفوفكم بهذا الأمر؟
2: يعني بصراحة إذا اللي قائمين عليها هم من خيرة الثوار وخيرة الناس نعم. ولا يعني نزكي أحد، ولكن إن حصل هذا الأمر فرح تلاقي أنت مؤسسين هاي المظاهرات أو اللي عم يخرجوا بهاي المظاهرات حريصين على حكومتهم ودولتهم أكثر ما يكونوا اللي شغالين والفاعلين حريصين عليها. يعني هن مجربين 14-15 سنة هن خبرة فيها، وانت بتعرفي انت من أيام السكايب نعم. والتنسيقيات نعم. هن على خبرة عالية جدا بهذا الموضوع. فنحن عم نأمل انه يتم ترخيص هاي المظاهرات والإسراع في ملف العدالة الانتقالية، وإن شاء الله لا ما بيتم خروج المطالب عن مسارها، وإن لا سمح الله أو لا قدر الله حصلت رح يكون للثوار يعني تصرف قبل ما حتى الحكومة تتصرف. وطبعا ما بنعني فيها بتصرفات إجرامية،
1: لا بالتأكيد
2: تصرفات توعوية. وبالمناسبة صارت امبارحة ما بعرف إذا يعني شفتوا فيديو أو انتشر فيديو، صارت امبارحة وطلع شخص من الأشخاص حاول يحول المسار. نفس الثوار اللي قائمين على المظاهرة تعاملوا معه ويعني تم طرده من كل المظاهرة بشهود العيان اللي ممكن أنتوا تستشهدوا فيها.
1: طيب ما هي خطواتكم القادمة سيد معتز؟ إلى متى ستستمرون بهذه التظاهرات المطالبة بتحديدا موضوع العدالة الانتقالية وتسريع هذا المسار؟
2: بداية أنا واحد من الشباب، وأنا منهم وهن مني. أنا مالي منظم أو رئيس بتنظيم تظاهرات.
1: نعم.
2: أنا متحدث باسمهم كوني موكل عادي، يعني أنه أنا.
1: لماذا وكلوك بالحديث عن المرحلة القادمة؟
2: يعني شوفي يا أنستي، أنا ما ناجعين نحن نعمل بلبلة أو نزيد الضغط نحن على الحكومة. نعرف أنه في ملفات معقدة، ولكن يعني وصلت لمرحلة خلص صار في غضب ومطلب. وحابب أنوه على شغلة، ضمن اللي عم يطالبوا بملف العدالة الانتقالية كانوا من الناس اللي يقطنوا في أماكن أو في المناطق اللي كانوا عند النظام. دليل هذا يعني إذا دل على شيء يدل على شيئين. يعني الأمر الأول في قسم كبير متلوع من إجرام أفرع ومؤسسات النظام السابق، أما الأمر الثاني هو تطبيق التعايش السلمي بهي الطريقة لازم يمر على العدالة الانتقالية. يعني هي صارت أصبحت مطلب للجميع، مكونات الشعب السوري باختصار، كان سائر كان مو سائر كان إلا يعني جماعة اللي كانوا منتفعين وجماعة القائمين على مؤسسات وأفرع النظام السابق، هذا الوحيدين اللي ما راح يطلبوا.
1: مفهوم من تورط بشكل مباشر أو حرض، يعني هذه التعريفات أصلا موجودة سيد علي كما تعلم، معروفة من هو الذي يجب أن يحاسب أو من هو الذي سيدخل في مسار العدالة الانتقالية عن طريق المحاسبة. لكن مرة أخرى نسأل برأيك سيد علي، هل تتوسع دائرة هذه أو يعني إطار هذه التظاهرات في سوريا، نظرا لأن يعني بصراحة أول التحرير وبعدها بفترة كان المجرمين والفلول والمحرضين ومن ارتكب انتهاك يخافون، يختبئون، يحاولون أن لا يظهروا. الآن أصبحوا وقحين بدرجة أنهم كما نرى يعودون إلى أماكن ارتكبوا فيها جرائم. برأيك يعني في المرحلة القادمة إذا بقي الأمر كما هو عليه ستزيد وقاحتهم أم أنه سيكون هناك إجراءات للملمة هذا الأمر وبالتالي لن تتوسع المظاهرات؟
0: لا بكل تأكيد إذا بقت الظروف الحالية التي أدت لخروج هذه المظاهرات وهي الأهم شيء فيها حالة الغموض في آليات العدالة الانتقالية وعدم إشراك الضحايا بشكل مباشر، أعتقد للأسف أن هذه المظاهرات سوف تتوسع دائرتها
1: والتي هي مطالبها العدالة الانتقالية، يعني كي لا نفهم بالطريقة الخاطئة.
0: لا هي مظاهرات لإقرار حق.
1: نعم.
0: هي لإقرار حق، أنا حقي أن أكون هناك مسار عدالة انتقالي، أحد مسارات هو المسار المحاسبي وجبر الضرر والتعويض. ولكن في مرحلة ما، وهنا دعيني أضيف شغلة أخرى، أن تأخر هذا المسار أعطى رسالتين سلبيات للأسف. الرسالة الأولى لذوي الضحايا والضحايا أنفسهم بأن هناك مسارا متعثرا للعدالة الانتقالية، وبالتالي هو الذي دفع الناس للخروج المطالب والتأكيد على حقهم بهذه العدالة. أيضا أعطى رسالة سلبية للمجرمين أن هذا المسار هو متعثر وبالتالي وكأنه هو بوابة للإفلات من العقاب لاحقا.
1: نعم. أعطاهم راحة نفسية، يعني شعور بأنه من سلم العقوبة أساء الأدب وأساء التصرف، فما بالك بمجرمين.
0: 100% عزيزة. وبالتالي
1: يعني اسمح لي سيد علي، الآن ونحن نتحدث أيضا توسعت الدائرة وهناك مظاهرات في حي الشعار والأنصاري وأيضا منذ قليل قلنا صلاح الدين والسكري، إذن يعني هناك تفاعل للموضوع، هناك غليان متعلق بمسار العدالة الانتقالية.
0: وهذا ما أخشاه عزيزتي ربا، هذا ما أخشاه، أن هذا التوسع الغير منضبط لهذه المظاهرات بقدر ما كان القائمين لهم مطلبهم حق، ولكن عمليا لا يمكن أن من بعض الأشخاص المندثين ضمن هذه المظاهرات. نعم. لافتعال مشاكل قد تؤثر سلبا على طلب الحق الذي نطالبه، وهنا أعتقد أحمل المسؤولية ورجاء وطلب بصراحة من هيئة العدالة الانتقالية يجب أن تتخذ إجراء سريعا. نعم. وهي عبارة عن وحدات استجابة سريعة مهمتها أن تزور كل المناطق التي خرجت فيها مظاهرات الآن قبل غدا للاستماع المباشر من الأسر ولتطمين الأسر ولإشراكهم في هذه المباشرة.
1: نعم.
0: إذا لم يتخذ الآن هذه الإجراء السريعة والوحدات الاستجابة السريعة للتواصل مع هذه أصحاب المظاهرات أصحاب الحقوق المطالب المحقة
1: نقطة.
0: أعتقد فبالتالي
1: نعم نقطة مهمة جدا،
0: تتوسع.
1: نقطة مهمة جدا يعني في ختام حديثنا ذكرتها سيد علي بأن يتم توجه لجان متحدثين يعني بشكل إسعافي من قبل هيئة العدالة الانتقالية ومن قبل الجهات الرسمية إلى المناطق التي تخرج فيها مظاهرات بحق المطالب، يعني مطالب محقة متعلقة بالعدالة الانتقالية. شكرا جزيلا لك سيد علي عبد الحميد الزير المحامي المختص بالعدالة الانتقالية، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد معتز عمار الحاج شعبه الناشط المدني من حلب. في ساعتنا الثانية من برنامج سوريا اليوم سنتابع انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم في ساعتنا الثانية من سوريا اليوم. أعلنت سوريا انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال اجتماع دعت إليه كوريا الجنوبية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن دمشق قررت الانضمام إلى المجموعة استجابة للدعوة الموجهة إليها واستناداً إلى الخبرات التي اكتسبتها في مواجهة أشكال متعددة من الجريمة المنظمة.
1: في خطوة تعزز الحضور السوري على الساحة الدولية، أعلنت دمشق انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وهي إطار أممي للحوار والتعاون بين الدول يهدف إلى مواجهة أنماط هذه الجريمة التي تستفيد من التطور الرقمي في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تعليقه على الخطوة أكد أن دمشق مستعدة للعمل مع المجموعة لتعزيز التصدي لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن التجارب التي مرت بها سوريا أكسبتها الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر. المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ترى أن الإتجار بالبشر في سوريا ليس ظاهرة منفصلة، بل جزء من أزمة إنسانية أوسع لا تقتصر على التكنولوجيا، ساهمت فيها سنوات الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، ما جعل فئات واسعة عرضة لأنماط متعددة من الاستغلال، من العمل القسري إلى التجنيد القسري والاستغلال الجنسي. وسبقت هذه الخطوة في هذا الملف تحركات سورية، من بينها المشاركة في اجتماع أممي في فيينا مطلع الشهر الجاري نقشت فيه سبل تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أدوات المواجهة، بما يشمل بناء القدرات الوطنية في مجالات التحقيق والتشريع والتعاون العابر للحدود. وبين هذا الانخراط الدولي والواقع الميداني يبرز تساؤل عن مدى قدرة الانضمام إلى هذا التجمع الدولي على إحداث تغيير ملموس في ملف معقد عانت منه سوريا لسنوات طويلة.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. مرحبا بك سيد غياث. إذا سألناك عن أهمية أن تنضم سوريا إلى هكذا مجموعة تحارب الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا، إلى أي مدى هذا الأمر مهم بالنسبة لسوريا سياسيا وأيضا على صعيد أن يعني تكتسب خبرات جديدة؟
1: سؤال موجه لي؟
0: نعم.
1: أول شيء مساء الخير،
0: مساء النور، أهلا بك
1: لحضرتك ولسادة الضيوف ولسادة المشاهدين. بداية حتى نؤصل هذا الموضوع من الناحية القانونية، موضوع الإتجار بالبشر، حتى نميز بينه وبين جرائم الأخرى مثل جرائم إتجار بالأعضاء، خلينا نحكي بس بنقطة كتير مهمة. هذا الجرم له منحيان، يمكن أن يتخذ منحى من حيث النطاق الجغرافي ومن حيث القانون الواجب التطبيق. من حيث النطاق الجغرافي يمكن أن ينقسم هذا الجرم إلى جرمين: جرائم إتجار بالبشر التي تحصل ضمن النطاق الداخلي أو الجغرافي للدولة، أو يكون عابر للحدود كجرائم التي يتم التخطيط لها داخل سوريا وتنفذ خارج سوريا. هذا من حيث النطاق الجغرافي. أيضا الأمر الآخر من حيث التكنيك، هذا الجرم يمكن أن يتم بالطريقة التقليدية أو الطريقة التي نتحدث عنها الآن، وهي مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر الرقمي. يعني أنا عندي جريمة تقليدية، جريمة الإتجار بالبشر التقليدية، وجريمة يمكن أن نسميها الرقمية أو الإلكترونية أو التي تتم عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق شبكة الإنترنت.
0: نعم.
1: بالنسبة للجريمة التقليدية التي يمكن أن تحصل عن طريق الجرائم المنظمة، العصابات الإجرامية المنظمة، يتم استقطاب قاصرين أو أطفال أو نساء أو حتى كبار السن من الفئات الأكثر هشاشة وضعفا وفقرا.
0: نعم.
1: بأساليب تقليدية، يعني عن طريق التواصل المباشر الفيزيائي المادي دون أن يكون هناك،
0: لكن الأخطر الآن هو عبر التكنولوجيا أو عبر يعني الأمور.
1: نعم.
0: التقنية، لأنها أصبحت الوصول.
1: نعم.
0: الوصول
1: أسهل نظرا لأهمية، صحيح، نظرا لأهمية وانتشار وسائل التواصل وأهميتها وخطورتها بآن واحد، فتم استغلال هذه التقنية الرقمية والإلكترونية لغايات إجرامية، حيث يتم تواصل عن طريق شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل باستقطاب كما قلت الفئة التي أكثر ضعفا وهشاشة في المجتمع.

اللي هم الأطفال، النساء، الفقراء. طبعا نتيجة عوامل كثيرة ممكن نتحدث عنها، الحروب، الفقر، النزاعات التي الآن منتشرة بشكل كبير. يتم طبعا عن طريق إعلانات معينة، عروض، إعلانات بتشغيل مثلا، إعلانات

0: التي سيتم به استغلاله عن طريق وجود معسكرات أو فنادق مخصصة لهذه الغاية، يتم جلب هؤلاء الأشخاص.
1: إلى أي مدى سيد غياث هذا الأمر عالميا مع هذه الوسائل الخبيثة، وخاصة يعني بأنهم يقدمون أنفسهم بطرق مختلفة وطرق قانونية لكن يكونوا واجهات للإتجار البشري، إلى أي مدى منتشرة هذه الأمور عالميا؟ وإلى أي مدى أيضا كما ذكرت بداية سوريا تستفيد من الدخول بهكذا تحالف؟
0: تمام، سأتحدث عن الوضع السوري والوضع العالمي الدولي كما تفضلتي. نحن نتحدث، لدينا إحصائيات خطيرة جدا، نتحدث عن ما يعادل 70,000 حالة جار بالبشر في السنة الواحدة. إذا أردنا أن نضرب بعدد السنوات، لدينا حالات عشرات ملايين حالات جار بالبشر. ويمكن أن نضرب مثال حي عليها، ما حصل في جزيرة أوبستين.
1: نعم.
0: هذه الجزيرة التي تم بها استغلال القاصرات لغايات دنيئة وطقوس سادية كانت تمارس على البنات القاصرات. في الوضع السوري، في الوضع السوري نحن نستطيع أن نتحدث من عام 2011 لعام 2024. طبعا تمت حالات كثيرة من الإتجار بالبشر، حالات داخلية. طبعا سوريا كانت هي ممر ومقر، كانت ممر من الدول المجاورة إلى دول أخرى، وكانت مقر أيضا كانت تمارس فيها جرائم الإتجار بالبشر. طبعا نحن هناك أسباب، كما قلنا أي دولة يكون فيها نزاعات، اضطرابات، ثورات، فقر، حالة بطالة، يتم استغلال هذه الأوضاع أو هذه الظروف لاستغلال هؤلاء الأشخاص.
1: هل كان النظام المخلوع من وجهة نظرك باعتبارها كانت ممر ومقر في عهد النظام المخلوع كان على دراية وربما مشارك أيضا بهذه الجريمة؟
0: طبعا طبعا. وهنا تأتي أهمية الانضمام إلى هذا البروتوكول.
1: نعم.
0: أو هذه المجموعة، مجموعة أصدقاء مكافحة جرائم الإتجار بالبشر. طبعا كانت جريمة منظمة.
1: نعم.
0: سأضرب مثال بسيط، يعني استغلال النساء، استغلال الأطفال. ما كان يتم هذا على المثال عملي، ما كان يتم أثناء سرقة البيوت أو ما يسمى بأعمال التعفيش. كان يتم خطف أشخاص.
1: نعم.
0: حتى قاصرين ضمن أعمار معينة.
1: نعم.
0: يتم إرسالهم إلى مناطق مناطق معارك حربية لدخول إلى البيوت لقيام بسرقة هذه البيوت أو ما يسمى بأعمال التعفيش. طبعا بتعرضهم لأخطار، أخطار طبعا مناطق حربية.
1: نعم.
0: أخطار وجود متفجرات، ألغام، أخطار القنص، مقابل قيامهم بأعمال سرقة هذه البيوت لصالح النظام. هذا مثال بسيط.
1: نعم.
0: وأيضا كل الأمثلة التي أو النماذج التي
1: طيب سنتحدث معك يعني سيد غياث عن كيف مرة أخرى كيف تستفيد سوريا ليس فقط على الصعيد السياسي، على صعيد حماية المجتمع السوري، وكما ذكرت من أن تكون لا مقر ولا ممر، ويعني إنهاء هذا النوع من الجرائم المنظمة في سوريا. لكن اسمح لي أن أرحب بسيد العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مرحبا بك سيد منير، هذه شراكة مهمة دخلت لها سوريا اليوم متعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا، باعتبار أن الأمر أسهل أصبح عبر الأمور التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى جهاز الاستخبارات السوري الآن الذي هو هذا جزء من عمله أو من عمله عفوا مستعد لأن يدخل بهذه التجربة ويكون يعني أو يكتسب خبرات جديدة بهذا المجال ويكون عامل مساعد لإنهاء هذا الأمر في سوريا؟
2: مساء الخير حضرتك والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أختي الكريمة، إدارة التجار بالبشر إدارة سابقة بوزارة الداخلية.
1: نعم.
2: والعلاقة ليس علاقة الاستخبارات بهذه القضية، وإنما هي علاقة الأمن العام ووزارة الداخلية.
1: تنظيميا تتبع لوزارة الداخلية والأمن العام يعني وفق وفق التقسيمات الجديدة.
2: نعم. نعم. ليس للاستخبارات. نعم، وهناك هذه الإدارة هي إدارة مثل إدارة الأمن الجنائي وإدارة المخدرات، إدارة من إدارات الدولة سابقا كانت موجودة سابقا، ولكن حاليا وجدت بإدارة أنضج أوضح تتعاملها جيد، خاصة بعد مرور سنوات الحرب الكبرى التي تم فيها الكثير من هذه الممارسات من عملية التجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية
1: وبشراكة وإشراف النظام المخلوع
2: الأطفال. تماماً أبان النظام البائد، الكثير من الأطفال السوريين فقدوا.
1: نعم.
2: وكانوا يلجؤون إلى SOS منظمة التي كانت هي تعمل على الاتجار بهم إلى خارج البلاد، إن كانوا بيع أطفال وإن كان بيع أعضاء، وهذا شيء كان موجود بالتحقيقات السورية التي صدرت مؤخرا والتحقيقات العالمية التي نسبت لهذه الجمعية عمليات اختطاف كبيرة جدا للأطفال وتم بيعهم وتصديرهم.

0: الخارج. بالإضافة إلى أن الأعضاء البشرية الكثيرة كانت في مشافي تشرين أو مشفى 601 في دمشق وفي كل المشافي العسكرية في سوريا كانت تباع الأعضاء البشرية والكثير من الأعضاء السليمة للإيرانيين وللروس، وكان هناك تحقيقات كثيرة دولية.
1: نعم يعني سيد منير، لكن الشراكة التي دخلت بها سوريا مع مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا تحديدا، ولذلك أنا سألتك هل لجهاز الاستخبارات علاقة بالموضوع باعتباره يستطيع أن يصل إلى هؤلاء الشبكات المجرمين عبر الإنترنت الذين يحاولون أن يقوموا بهذه الجرائم في سوريا؟
0: نعم، هذه الجرائم هي جرائم بالأساس جرائم منظمة عالميا، وعصابات وراءها عصابات منظمة مثل عصابات المخدرات التي هي تتجاوز الإقليم إلى الدول، وبالإضافة إلى في مناطق محددة. لذلك موضوعنا انضمامنا إلى هذه المعاهدة شيء كبير جدا يؤدي إلى تعزيز الأمن السوري، تعزيز الكوادر السورية.
1: طيب.
0: برفضها بخبرات هائلة جدا تقدم عن طريق الدول التي هي مشاركة بهذه المجموعة، بالإضافة إلى أن الخبرات السورية الموجودة تصل إلى هؤلاء. إذا يتم تبادل الاستخبارات، تبادل المعلومات، يفيد الطرفين على مستوى السوريين وعلى مستوى الإقليم، وهذا مهم جدا لحماية السوريين مبدئيا ولحماية الإقليم ولكل الناس.
1: طيب سيد غياث، ما هي المؤسسات التي فعلا يجب أن تكون الآن معنية وفق السياق الطبيعي والقانوني لتتعامل مع هذه المجموعة، مجموعة الأصدقاء لمكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا؟ ما هي المؤسسات السورية التي يجب
2: أن سؤال جميل
1: تفضل.
2: بداية، احنا في عندنا بسوريا قانون او مرسوم التشريع رقم 3 لعام 2010 الذي نظم عملية تقصي والتحري وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر. تمام، من حيث المبدأ المعني بهذا الموضوع ثلاث وزارات رئيسية. أولا وزارة الداخلية ممثلتان بإدارة مكافحة الإتجار بالبشر التي تم تأسيسها بموجب هذا المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010. طبعا دور وزارة الداخلية هي موضوع البحث والتقصي عن طريق الإدارة، إدارة الإتجار بالبشر، وهي لديها صلاحيات واسعة، حتى لديها صلاحية ضمن القانون أو المرسوم التشريعي ضمن التواصل مع إدارات الدول الأخرى. أيضا وزارة العدل، هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الضحايا الذين وقعوا ضحية لهذه الجرائم البشعة، لهم حق الدعم القانوني الذي هو واجب وزارة العدل، حماية الشهود، الدفاع عن هؤلاء الأشخاص، حمايتهم قانونيا. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لأن القانون أو المرسوم التشريعي رقم 3 نص على إيجاد دور خاصة بضحايا. أنا نتحدث عن الفئة الأكثر هشاشة وضعفا، نتحدث عن النساء والأطفال. أيضا وزارة الصحة، الدعم النفسي والصحي. فبالتالي نحن أمام عمل جماعي مرتبط بمعظم وزارات الدولة. أيضا ممكن أن أقول أيضا وزارة المالية لتقديم الدعم المالي. فنحن أمام عمل
1: جماعي. باعتبار أن هذا الأمر متعلق الآن بجرائم عبر التكنولوجيا كما هي اسم المجموعة، هل يجب أن تكون وزارة الاتصالات في هذه المرحلة الآن؟ بوزارة الاتصالات أتحدث، لأنه تعلم أنه هذا الموضوع.
2: نعم، وزارة الاتصالات باعتبار أن الجرم يتم عن طريق وسائل.
1: نعم
2: وسائل. ممكن أيضا تدخل أيضا إدارة الجريمة الإلكترونية.
1: نعم.
2: طالما هذه الجرائم أيضا تتم عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق الشبكة الإلكترونية، أيضا يمكن إدخال إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية. فبالتالي نحن أمام عمل جماعي مشترك يحتاج إلى جهود كبيرة ومتابعة كبيرة. وهنا أعود وأكرر لخطورة هذه الجرائم، نحن أمام إحصائيات كبيرة. هناك حالات انتشار، وخاصة في المناطق التي كنا تشهد فقر أو أزمات أو حروب، إن كانت سوريا أو المناطق التي تجاور سوريا. أي منطقة تكون مجاورة وقريبة من سوريا قد تؤثر علينا، كما قلت أن تكون سوريا هي ممر لهذه العصابات الإجرامية التي يتم انتقال هؤلاء الأشخاص من الدول المجاورة عن طريق سوريا إلى دول أخرى. فبالتالي هذا عمل جماعي مشترك، وطبعا خطوة الانضمام إلى مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار أيضا هو إجراء جدا إيجابي.
1: نعم.
2: أنوه أيضا أن سوريا لم تكن توقع على اتفاقية باليريمو التي تنص على قمع ومنع ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر. سوريا ليست موقعة على هذا البروتوكول.
1: يعني هذه سابقة بتاريخ سوريا، هذه سابقة بتاريخ سوريا التوقيع على هذا.
2: نعم.
1: الاتفاقية.
2: نعم.
1: أو الاتفاقيات المشابهة. نعم. المتعلقة بالإتجار.
2: نعم.
1: بالبشر.
2: أكيد طبعا. طبعا النظام لم يكن يوقع على هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول. لأنه بالنتيجة سيدان، لأنه هو مقترف مرتكب جرائم.
1: نعم.
2: الإتجار بالبشر. طبعا هناك أدلة كثيرة، هذا تضاف إلى أعمال القتل الجماعي والتهجير القسري والتمييز وكل هذه الجرائم التي نسمعها ونراها هي وآخرها كان مع المرحومة التي شاهدنا كيف قتلت هي وزوجها وأولادها.
1: نعم نعم
2: الدكتورة التي العباسي. شاهدنا مؤخرا نعم. الحادثة المؤلمة والمؤسفة لها.
1: نعم. نعم. طيب إذا سألناك سيد منير فعلا الآن هذا الانضمام لسوريا باعتباره كما ذكر السيد يعني غياث أنها سابقة لسوريا، وسوريا أيضا على لسان مندوبها الرسمي في الأمم المتحدة السيد علبي قال بأن سوريا لديها خبرات بمكافحة الجريمة المنظمة، ما هي أيضا الخبرات التي ليس فقط من الممكن أن تكتسبها الكوادر السورية، أيضا من الخبرات الممكن أن تقدمها سوريا في هذه اللجان؟ وذكر منذ قليل يعني موضوع السيدة رانيا العباسي وعائلتها، وأنت ذكرت الكثير من الحوادث التي لم يتم الكشف عنها إلى الآن، إتجار بشر وخطف الأطفال وSOS وكل هذا السياق المؤلم في سوريا.
0: نعم أختي الكريمة، سوريا بانضمامها لهذه المجموعة هو حدث كبير، حدث يعني ممتاز بالنسبة لسوريا لإبراز فعالية أخرى كبيرة إقليميا من خبرات تراكمية موجودة فيها، لأنه هي فيها في عندها حكينا أن هناك إدارة التجارة البشر محدثة قبل الثورة، وهذه الإدارة لم تعمل إبان الثورة على شيء، لأنه كل الإدارات كانت مسخرة للمجهود العسكري للنظام، بالعكس ساعدت حتى الكثير على حالات، وهناك طبعا المتنفذين الذين أداروا هذه الإدارات على زمن النظام البائد هم من زلاوزة النظام الذين أساؤوا للسوريين وكانوا هم يتسترون على كل هذه الجرائم. وعدم انضمام سوريا لهذاك الوقت هو إدانتها، لأنه هلأ سوريا عضو صارت بالأنتربول الدولي، صارت إذن هون بأي شيء صار ضمن سوريا هو ممكن يتم مطالبة فيه أو الطلب إذا إحنا كان لنا مجرمين في الخارج. بالإضافة هناك سوريا موقع معاهدات تسليم مجرمين بينه وبين كثير من الدول.
1: نعم.
0: لذلك الآن هذه الإضافة جديدة تضاف لسوريا تستفاد من الخبرات العالمية بالنسبة لهذه الجريمة المنظمة، وإحنا شفنا بمكافحة الإرهاب حاولنا نكون تقريبا من 70-80% رصدنا من المعامل المخدرات وتم ضبطها. الآن هذه الجريمة يتم السيطرة عليها من خلال انضمامنا لهذه المجموعة كما انضممنا للتحالف في محاربة داعش. إذن هناك جهود سورية حديثة. نعم. لمعاهدات كثيرة ترتبط مع دول كثيرة في إن كان مع الإقليم وإن كان مع العالم في سبيل استقرار المنطقة وليس استقرار سوريا بشكل خاص. أما الموضوع الاتجار بالبشر، هناك طبعا هذه الجريمة تحتاج، هي جرائم طبعا منظمة لا شك في ذلك، يقوم عليها ناس متنفذين من كافة دول الإقليم بل من كل دول العالم. وإحنا شفنا يعني نوه لنا حالات، كان هناك حالات من السادية في العالم يطلبون كانوا من جلاوزة أو سجانين صيدنايا أن يقلعوا عيون بعض السجناء أو يقصوا أيديهم أو أصابعهم، وهذا شيء من الجريمة الذي يعتبر من التجار بالبشر أو الاتجار أو إزهاق أرواح. نعم. البشر أمام الكاميرات من أجل المادة ومن أجل الابتزاز المادي، وهذا أمر شارك فيه السوريين وخاصة في سجن صيدنايا. إذن انضمام سوريا لهذه المجموعة هو إنجاز كبير يعطي مهارات كبيرة للسوريين يتعلمون من الدول السابقة المنظمة، خاصة أن كوريا تقود هذا العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وهناك دول متقدمة في هذا المجال، وبالإضافة أنه إحنا نكون شو عندنا معطيات جديدة يتأهل كوادرنا نعطي خبراتنا. وإحنا بنعرف زمان النظام على دور نظام البائد قطعة دول والعالم كلها علاقاتها الدبلوماسية معه، لكن أبقت على علاقات استخباراتية، كون هذا البلد هو يدير ملفات استخباراتية كبيرة خاصة بمسؤولات التنظيمات. نعم. الجهادية. لذلك سوريا دولة مؤثرة إقليميا تحتاج إلى الإقليم، وهي الإقليم يحتاج إليها بشكل كبير، مثل ما هي تضع يدها على ملفات كثيرة هناك الكثير من الأعمال التي تشارك فيها في محو مثل هذه الجرائم المنظمة والمساعدة في الخلاص منها.
1: طيب سيد غياث، أيضا انضمام سوريا لهكذا مسار إلى أي مدى سيساهم بموضوع الكشف عن الحقائق بموضوع المسارات المتشابكة بسوريا المتعلقة بالجرائم التي قام بها النظام، بموضوع الكشف أيضا عن مسار الأطفال المختطفين أو الذين تم تغييبهم ولا يعرف إلى الآن ذويهم أين هم موجودين؟ يعني
2: إيه تمام. أنا أتحدث أن مجرد توقيع على هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول أو انضمام إلى هذه المجموعة هو بحد ذاته طريق، بداية الطريق نحو الوصول إلى الحقيقة. الحقيقة ليست فقط نحو المغيبين المفقودين، الجرائم التي شاهدناها ونسمعها وتم توثيقها. نحن الآن أمام جريمة نوعية، هي جريمة منظمة. يعني نتحدث الآن نحن عن عصابات منظمة لها دعم، لها تمويل، لها تغطية سياسية بشكل أو بآخر. فملاحقة
1: يعني هذه تقصد أنه ربما سوريا باعتبارها أنها كانت عن عهد النظام المخلوع كما قلت مقر وممر، من الممكن أن تساهم سوريا بالكشف عن هذه الشبكات المنظمة وتضع بصمتها بهذا الأمر، هذه الشبكات الإجرامية صحيح. العالمية
2: صحيح، لأنه كما قلنا هذه جريمة عابرة للحدود. يعني هناك تم تهريب أشخاص سوريين أطفال أو نساء إلى دول أخرى، فالتعاون الدولي أو التعاون بين الدول لكشف هذه الحقيقة أو لهذه الجرائم قد تصلنا إلى معرفة مصير ليس فقط هؤلاء الأشخاص الذين تم أو الذين تم خطفهم أو اعتقالهم أو تحت جرم الإتجار بالبشر. صار هناك أمل ممكن أن نعرف أو نصل إلى مصيرهم، وقد يكونوا أحياء الآن موجودين في معسكرات جماعية أو كما قلت فنادق مخصصة لهذه لارتكاب هذه الجرائم. الاستغلال الجنسي طبعا، هؤلاء الأشخاص يتم بمجرد وصولهم إلى تلك البلدان بسحب كما قلت سحب جوازات سفرهم، ممكن تنظيم أو إقامة فيديوهات معينة إباحية للضغط عليهم، أيضا ممكن عن طريق أيضا منحهم المخدرات للسيطرة عليهم.
1: نعم.
2: أو توجيههم بالشكل الذي يريدونهم. يعني هذا الموضوع جدا خطير. أنا كشف الحقيقة هي ليست لا نستطيع أن نقول أن كشف الحقيقة يمكن تجزئتها. كشف الحقيقة يجب أن تكون بشكل كامل.
1: نعم، كل هو مسار متكامل صحيح.
2: المنظمة الإجرامية التي تمت في سوريا يجب كشفها إن كانت داخل سوريا أو خارج سوريا، وهي جريمة التي متعلقة بجرائم الإتجار بالبشر. نعم. التي هي كما قلنا
1: ولذلك
2: جرائم
1: عابرة للحدود. ولذلك تأتي أهمية الشراكات الدولية والتوقيع على هذه
2: كما
1: المعاهدات.
2: خطوة جبارة. نعم. واستثنائية وتاريخية.
1: شكرا جزيلا. نعم. لكم سيد غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق. شكرا للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نتابع السجال حول أسئلة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الثانوية العامة التي جرت اليوم.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: تخيبت أسئلة امتحانات مادة الرياضيات آمال العديد من طلاب الشهادة الثانوية في ريف دمشق بعدما وصفوها بالصعبة والمعقدة مقارنة بتوقعاتهم، ما أثار حالة من الاستياء والقلق بين الطلاب الذين عبروا عن غضبهم فور خروجهم من القاعة الامتحانية.
1: هلا بالنسبة لمستوى الأسئلة، المستوى الأسئلة كتير صعبة. طالب يلي جايب حاط براسه يجيب 600 ما بيجيب 600، والطالب يلي حاط براسه ينجح أكيد راسب. يعني غيروا أول شيء النموذج بالنسبة للنموذج.
2: عندك الأكثر إجابة فيه إنك شاط كتير، فبدهم أقل شيء دون 10 أسئلة، بدهم أقل شيء ساعة للطالب المتمكن فيها المادة. أما أنا والله يمكن بدي قمت في ساعتين فيهم بس 10 أسئلة أتمته، فما بالك ببقية الأسئلة.
3: ضربت مثل هالطلاب، يعني سيء، وأسئلة أصعب من هيك ما في. يعني كنا عم ننافس، حسيت حالي عم ننافس دورة 2024. أنا حليت قبل ما أروح لأنه صعبة، فرحت فاجأت أنه هي أصعب من دورة 2024.
4: من الآخر رياضيات كتير صعبة، أنا طالب معيد وهي تاني سنة عم بدرس البكالوريا، معلم رياضيات دارسها قد السنة كلياتها، ضربونا بالرياضيات أسئلة خير الله صعبة.
5: والله مستوى الأسئلة هي مو معقولة يعني، وعلى الأساس كله كان يجي من أسئلة الدورات مثل ما أجا بالفيزياء والهاي والإنجليزي، بس ما أجا ولا سؤال دورة منه، كنا المتوقعينه ما أجا شيء من المتوقعينه، ولا حدا يعني ضمنان هيك أسئلة.
6: والله مستوى الأسئلة كتير كتير كتير كتير صعب، يعني بصراحة هي المادة اشتغلنا عليها أكثر شيء بقلب السنة تمام، وبصراحة يعني ضربنا كتير فيها، ومطالب ان شاء الله الوزاره انه تعمل لنا تكميله بركي من عويض باذن الله.
7: ماده الرياضيات بصراحه في كل عام بتكون هي الفيصل لطلاب البكالوريا العلمي بسبب ضخامتها ومعلوماتها الكثيفه، ولكن في هذا العام بصراحه الاسئله كانت طويله وتحتاج الى وقت اطول، يعني الوضع الاسئله لم يراعي طول الاسئله مع مقدار الاجابه لازم يحطها الطالب.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد خالد مياسة أستاذ في مادة الرياضيات من ريف دمشق، مرحبا بك. وسيد حسن هنيدي مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي بريف دير الزور، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد حسن، لماذا هذا الاستياء والبكاء والاحتجاج من قبل الطلاب اليوم على موضوع الأسئلة في مادة الرياضيات الثانوية، طبعا متقدمين لشهادة الثانوية العلمية، علما أنه هناك مشكلة حقيقية، هناك نماذج مختلفة من الأسئلة في مناطق سوريا، طبعا لأنهم كانوا يدرسون مناهج مختلفة قبل التحرير قبل سقوط النظام. يعني هل المشكلة فعلا أن هناك مناطق الأسئلة أصعب من مناطق، أم أنها بشكل عام كانت غير مرضية للطلاب؟
8: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
0: أهلا بك.
8: أول هذا الموضوع ممكن يعني نجيب عليه من محورين.

0: المحور الأول هو محور عام، يعني الآن نحن نعرف أن البلد يمر بحالة تحول، وأن الكثير من الطلبة من أبنائنا ومن إخواننا يعني عندهم قضايا كثيرة تتعلق بالمناهج، وموضوع التحولات هذه جعلت أنه عندنا أكثر من منهاج. مثلا كان الطالب يدرس في الشمال أو يدرس في إدلب أو يدرس في مناطق ما يسمى بالإدارة الذاتية أو المناطق اللي تحت سيطرة الحكومة. فبشكل عام هذه مجموعة من التحديات يعني جعلت هناك نوع من الإرباك في عملية الامتحانات اللي تقدم لها أبنائنا الطلبة، وهذا الأمر أثر على خاصة مادة الرياضيات. يعني مادة الرياضيات هي عصب أساسي في المرحلة الثانوية للفرع العلمي. أما إذا أتينا إلى المرحلة أو إلى المحور الخاص الذي يتعلق بمادة اليوم لمادة الرياضيات في الثانوية، فبشكل عام طبعا أنا بالنسبة لي أنا ليس أو لست مختصا فنيا بموضوع مادة الرياضيات، ولكن من خلال جولاتنا اليوم على المراكز ومن خلال اطلاعنا على بعض وجهات النظر، وبالأخص يعني أنا تكلمت مع بعض المختصين وعلى رأسهم موجين اختصاصيين، الأسئلة موضوعية من ناحية عامة موضوعية متوسطة تميل إلى الصعوبة.
1: في دير الزور أي منهاج وأي أسئلة لديكم سيد حسن؟
0: هل نعم في دير الزور من دمشق ما في عندنا أكثر من منهاج؟
1: نعم
0: تمام
1: نعم.
0: والتقييم الفني لمادة الرياضيات هذا اليوم أسئلة موضوعية متوسطة تميل إلى الصعوبة، ولكن الإشكالات التي يقدرها أهل الخبرة في هذا المجال، أولاً أن الزمن غير كافي للأسئلة الموجودة والمطروحة. يعني بصراحة يعني نحن الآن من خلال استقراء هذا الأمر نشعر أن هذه الأسئلة كان فيها شيء من التحدي. والسبب
1: طيب.
0: طبعاً الآن إذا أتينا إذا بعض التفصيلات مثلاً يعني من خلال الأسئلة كما ذكرت قبل قليل، أولاً يوجد عندنا اختيار متعدد، الزمن الذي وضع لا يتناسب مع، لأنه الآن الاختيار المتعدد في الرياضيات اليوم هو بحاجة إلى عمليات إجرائية وحل وغيره حتى يصل إلى موضوع الاختيار المتعدد.
1: نعم.
0: والأصل الاختيار المتعدد يعني هو ناحية في الأسئلة توضع يعني موضوع اختياري.
1: إذن المشكلة يعني صعوبة الأسئلة أو التحدي في الأسئلة لا يتناسب مع الوقت، هذه كانت أحد المشاكل، لذلك الطلاب كانوا يشتكون.
0: نعم.
1: طيب إذا نعم. إذا ذهبت إلى السيد خالد، باعتبارك أستاذ رياضيات، كيف تقيم الأسئلة الآن؟ وهل شاهدت كل نماذج الأسئلة في كل المناطق السورية أم أنك لم يعني تستطيع أن تصل إليها؟
2: نعم،
1: أو لم تطلع عليها؟ مساء النور، أهلا بك.
2: أنا كمدرس اختصاصي ممارس مهنة التعليم لما يزيد عن 20 عام بدي أوضح بعض النقاط بما يخص امتحانات البكالوريا العلمي لمادة اليوم. صراحة كان مثل ما تفضل الأستاذ حسن أنه مدة 3.5 ساعات كانت زمن غير كافي لمدة امتحان اليوم. طب إذا كان امتحاننا نحن لمادة الرياضيات هو 3.5 ساعات، فهل من الممكن أن يكون أكثر من ذلك؟ يعني هي المشكلة مو هي بأنه الزمن غير كافي، لكن كانت المشكلة
1: يجب أن توضع أسئلة متناسبة مع هذا الوقت. نعم
2: نعم، يعني لا يعقل أنه نحن نعطي الطالب أكثر من 3.5 ساعات، معناتها هي المشكلة كانت بوضع الأسئلة، هل كان في أسئلة محلولة قبل هذا المدة؟ هل تم مراعاة وضع الطالب الضعيف والمتوسط وفوق المتوسط والجيد؟ من وجهة نظري أنا كاختصاصي كانت الأسئلة موجهة فقط للطالب فوق المتوسط والطالب الجيد والطالب الجيد،
1: لكنها من ضمن المنهاج، لأنه هناك من يقول أن الأسئلة ليست من المنهاج وأنهم يعني أحضروا أسئلة خارج المنهاج، هل هذا الأمر دقيق أو صحيح؟
2: لا، أنا من وجهة نظري كاختصاصي كانت الأسئلة جيدة وموزعة بشكل جيد على المنهاج، لكن المشكلة كانت بمراعاة الوقت للطالب المتوسط، الطالب المتوسط كان الوقت له غير كافي، حتى الطالب اللي كان فايت لحتى يجيب علامة 600 درجة أعتقد أن الوضع حيكون صعب بالنسبة له لما هو بالموضوع السهل. في عنا نحن كان مشكلة بوضع الأسئلة اللي هي عبارة عن الأسئلة الأتمتة. صراحة وحقيقة موضوع الأسئلة الأتمتة، عدم وجود نموذج استرشادي من قبل الوزارة مطروح من قبل الموجهين الاختصاصيين كان في مشكلة كبيرة بهذا الأمر. الوزارة طرحت مشكورة قالب امتحاني فقط، لكن هذا القالب الامتحاني كان غير كافي لا بالنسبة للطالب ولا بالنسبة للمدرس نفسه.
1: يعني كان هناك صعوبة على الطلاب بحل الأسئلة المؤتمتة. بهذا
2: لا
1: النموذج؟
2: ليس فقط بالصعوبة بالأسئلة المتمتة، كان يعني عدم وجود نموذج استرشادي مسبق مثل السنوات السابقة، وخاصة أنه تم تغيير النموذج. يعني العام الماضي كانت كامل ورقة الامتحانات تعتمد على نموذج أتمتة فقط، بينما بهي السنة كان في عنا نموذج أتمتة، كان عنا بنفس الوقت أسئلة هي عبارة عن أسئلة استرشادية. طب الطالب ما كان عارفان الأسئلة الأتمتة منين رح تجي، كيف رح يكون موجودة. هذا مما طرح للمدرسين غير الاختصاصيين، طرح صراحة عدد هائل جدا من الأسئلة اللي كانت هي على أساس مختلف.
1: يعني تقصد أنت ورقة الامتحان بأسئلتها لم تكن واضحة بالنسبة للطلاب؟
2: نعم، لبعض الطلاب للأسف كانت أسئلة الأتمتة غير واضحة، وبعض منها يحوي عدة أفكار مركبة، وهذا الموضوع كان يعني في صعوبة للطلاب.
1: طب هذا الأمر تتحدث أنت هنا عن الأسئلة التي كانت موجودة في دمشق وفي المناطق التي يعني كانت سابقا تحت سيطرة النظام المخلوع، لأن هناك نماذج أسئلة مختلفة. هل اطلعت على نماذج مثلا في الشمال أو في الشمال الشرقي في الجزيرة السورية؟ يعني هل اطلعت على الأسئلة؟ لأن هناك من يقول أنه من غير العدل أن تكون الأسئلة في هذه المناطق أصعب من تلك المناطق، البعض يقول أنه لا، المستوى واحد بصعوبة الأسئلة.
2: هذا الأمر بيعتمد على ظروف كل منطقة من المناطق، وبيعتمد على المنهاج المعتمد في كل منطقة. صراحة هذا الموضوع بتحدده الوزارة وليست أنا. أنا مدرس في منطقة ما معينة ضمن ظروف ما معينة، يجب عند وضع هذه الأسئلة مراعاة كامل الظروف للمنطقة اللي عم تقدم الامتحانات. يعني بداية التقرير أنا سمعت أنه كان في يعني خيبة آمال للطلاب في ريف دمشق، هذا الكلام غير صحيح. أنا أعتقد أنه خيبة الآمال كانت للطلاب بكامل سوريا، ليس فقط في ريف دمشق. يعني بعض الأسئلة الأتمتة في كامل دول العالم، أنا مطلع وكان عندي سفرات لبرا ومطلع على مناهج داخل سوريا وخارج سوريا. سؤال الأتمتة المفروض يقيس مدى فهم الطالب للمادة ومدى استيعابه للمادة بشكل دقيق. طب إحنا بعض الأسئلة الأتمتة اللي إجت اليوم كانت الغاية منها أن الطالب يحل السؤال كاملا بطريقة تقليدية على ورقة خارجية، ومن ثم ينقل الإجابة على ورقة الإجابة المطلوبة.
1: مفهوم، يعني ليس يعني ليس كنموذج للأتمتة.
2: نعم.
1: لأن
2: يعني
1: لأن أسئلة الأتمتة لها طابع معين.
2: نعم تقليدي. نعم نعم. والموضوع الثاني، بعض أسئلة الأتمتة قد تحتاج لما يزيد عن 15 دقيقة صراحة كحل. يعني أنا كمدرس اختصاصي ممكن أقعد فيها 7 أو 8 دقائق، معناته الطالب لازم يقعد فيها 15 دقيقة، بينما سؤال أتمتة عالميا المفروض لا يزيد حله عن 3 إلى 5 دقائق.
1: نعم.
2: مع الطالب وليس مع المدرس.
1: نعم. يعني حسب الفرع، أنت تتحدث عن الرياضيات تحديدا لأنه في الأفرع الأدبية أقل من ذلك السؤال، يعني لا يزيد ربما عن دقيقة ونصف حسب يعني خبرتنا وكيف كانت الفروع الأدبية. نتحدث عن الفرع العلمي تحديدا الرياضيات. طيب سيد حسن، إذا سألناك أيضا، هل اطلعت على النماذج المختلفة للأسئلة في مادة الرياضيات للشهادة الثانوية في باقي المناطق؟ لأنه كما يعني يقال وأعيد هنا أنه كان هناك أسئلة مثلا في الشمال أسهل من الأسئلة التي وضعت في دمشق وباقي المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الحكومة، سيطرة النظام المخلوع تحديدا.
0: أخبر الكريم، أنا بالنسبة لي يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، أنا لست من أصحاب الاختصاص. يعني أنا بالنسبة لي ما عندي اختصاص علمي، يعني عرفت عليه. والآن يعني الأمر الآخر،
1: طب هل هذا الأمر، طب بغض النظر عن مادة الرياضيات بشكل عام، هل هذا الأمر عادل أن يكون هناك نماذج مختلفة للأسئلة في عدة مناطق بظروف مختلفة بتحديات معيشية صعبة؟ يعني مثلا في الشمال هناك تحدي طلاب في المخيمات، يعني تحديات مختلفة والظروف مختلفة، فعندما تختلف يعني النماذج ألا يكون هذا غير عادل بالنسبة لمن يريدون أن يصلوا إلى التعليم الجامعي؟
0: أخي الكريم، بالنسبة لموضوع يعني موضوع التعليم والمناهج في سوريا بشكل عام، يعني الآن حتى لا نتكلم عن موضوع يعني الآن عندنا تحديات مخيمات وغيره، بشكل عام في هذا البلد
1: أنا أعطيت يعني نموذج سيد حسن، مثال التحديات مختلفة في كل منطقة، هناك تحدي يعني للطلاب فيه مختلف عن المنطقة الأخرى.
0: نحن الآن يعني كمنهاج سوريا،
1: نعم،
0: قد يصل منهاج سوريا في بعض الدول الأخرى يعني الثانوية قد يعادل منهاج الجامعات في بعض الأماكن الأخرى. يعني لماذا نحن نحصر على هذه الناحية التقليدية؟ الأمر الآخر، يعني لماذا نحصر الطالب في حصيلة أخيرة؟ هذا الطالب قد يمر بتحديات، يعني معروف الآن أنا مثلا ممكن ابني يمر بظروف معينة أثناء الامتحان. طيب الآن أين هي درجة الأعمال؟ يعني كل الدول تعطي درجة أعمال إلا نحن لازلنا على طريقة تقليدية.
1: يعني هذه الفكرة أنت تقصد أنه كل النظام التعليمي الذي يعتمد على تحديد مصير الطالب بالدخول إلى الجامعة يعني يجب أن يتغير، ليس الموضوع فقط أسئلة ومناهج، نظام تعليمي متكامل.
0: نعم.
1: طب إلى أي مدى هذا الأمر يعني ممكن في سوريا؟
0: يا أنسة أختي الكريمة، الآن نحن في سوريا يعني نمر بموضوع تحول، أهم تحول يجب أن نبني عليه بناءنا الجديد هو موضوع إعادة النظر في موضوع التعليم. يعني موضوع التعليم هو موضوع تقليدي، موضوع نعم. كم الآن كل الدول الآن انتقلت من ناحية أنه أنا الآن كطالب لا أبحث عن النجاح، المفروض أنا الآن أبحث عن الإبداع، عن الابتكار، عن الناحية البحثية، لا أبقى أن أحفظ فقط وأذهب إلى دروس خصوصية من أجل أحصل نعم. على علامة الفنية للطب أو الهندسة إلى
1: يعني نظام التعليمي متهالك وتقليدي جدا في سوريا ولا يبحث عن موضوع نعم. الإبداع والتميز كما ذكرت.
0: ذكرنا في محافل كثيرة يعني طيب. مع زملائنا وأخواننا في الوزارة يجب طيب. أن يعاد النظر في المناهج بشكل عام.
1: سيد خالد أيضا بهذه النقطة، الآن إلى أي مدى سيؤثر موضوع فحص الرياضيات و أنت ذكرت أنه موجه هذا الامتحان كان اليوم للطلاب يعني مستواهم فوق الجيد، إلى أي مدى سيؤثر على النتائج الكاملة يعني معدلات النجاح العلامات القبول الجامعي باعتبار أن المجموع هو الذي يعني يدخل الطلاب بالنموذج التعليم في سوريا إلى الجامعات؟
2: طبعا مما لا شك في انه هذا الموضوع هيأثر اليوم نفسيا على الطالب بشكل نعم. سيء للاسف، ممكن يأثر على دراسته للماده القادمه.
1: كم ماده متبقيه للطلاب الشهاده الثانويه؟
2: هي ثالث ماده فقط نعم. يعني الطلاب ما قدموا الا مادتين وهي الماده نعم. الثالثه نعم. لكن هذا ما اعتقد ان الموضوع ممكن يأثر على المعدلات الجامعيه، لانه لما ترتفع مستوى العلامات بيرتفع على جميع الطلبه، انه بينخفض مستوى العلامات بينخفض على جميع الطلبه ليس على طالب على مستوى طالب اخر. لكن في لي تعقيب صغير على موضوع مناهجنا، هل هي مناهجنا مناهج جيدة أم هي مناهج متهالكة؟ مثل ما تفضل الأستاذ حسن مشكورا، نحن مناهج الرياضيات في سوريا تعادل منهاج جامعة سنة ثانية أو سنة ثالثة في بعض الدول المجاورة أو حتى في بعض الدول المتقدمة. لكن المشكلة هي ليست فقط في المناهج، المشكلة هي في آلية قياس فهم الطالب للمادة. أنا أعتقد 3.5 ساعات بنهاية مرحلة ثانوية الطالب إحنا عم نختبره على مقياس ما أخذ من معلومات من صف العاشر ثم الحادي عشر نعم. ثم الثالث الثانوي، هذا لا يحدد مستوى الطالب. رح نفرض الطالب هو رايح على الامتحان مثل ما صار مع بعض الطلبة اليوم، أنا عم شاهد بعض التقارير، طالب تعرض لحادث هو رايح على بعض المراكز الامتحانية ووصل على المركز هو ويعني بحالة نفسية متهالكة تماما. طب هذا الطالب إذا صار معه شيء ما معين هو رايح على المركز، صار معه حالة مرضية، صار معه أي شيء،
1: نعم يفقده كل السنة ويضيع مستقبله ربما يعني
2: نعم. نعم. فلكن نحن المشكلة التي لدينا هي بآلية قياس فهم الطالب للمادة وآلية قياس تحصيل
1: هي المشكلة الدرجة. بكل النظام التعليمي نعم. التقليدي الذي بيحتاج لتطوير على كل أصعدة من المناهج وصولا إلى طريقة التدريس إلى طريقة القياس إلى إدخال يعني التفكير كيف سيدخلون إلى الجامعات والاستيعاب وسوق العمل، هو مسار طويل موضوع التعليم. لكن اسمح لي أن أنتقل مرة أخرى إلى السيد حسن. سيد حسن، هناك مطالبات من الطلاب بدورة تكميلية، يعني هذا الأمر يحتاج لمرسوم رئاسي، هل تتوقع بعد هذه الضجة التي حدثت اليوم يعني الطلاب ومطالبهم أن يتم الاستجابة، وهل هو ضروري الآن برأيك هذا الأمر حاجة ضرورية أن يكون هناك دورة تكميلية؟
0: طيب أولا فقط عندي تعقيب بسيط على تفضل. يعني نحن الآن نتكلم مع سوريا ككل كدولة، نحن الآن مثلا في دير الزور اليوم أنا زرت 6 مراكز، الست مراكز كلها مراكز علمي
1: نعم.
0: تمام، يعني الآن الطالب عندما أطالبه بالإجابة على أسئلة رياضيات تمتد إلى 3.5 ساعات ولا تكفي، وهذا الطالب لا يعيش في بيئة صفية مناسبة، يعني الآن لا توجد مروحة، الشبابيك أو الغرف مشمسة، تمام، الجو حار في دير الزور، حتى ماء بارد لم نستطيع تقديمه بسبب الإمكانات الموجودة. طيب هل من المنطق أتعامل مع هذا الطالب في هذه البيئة الصفية مثل طالب يعيش مثلا في محافظة أخرى مهيئة له كل الأمور؟
1: نعم.
0: عدا عن القضايا الأخرى التي تتعلق بأنه يعني مثلا بعض المحافظات يعني تحرك متأخرة، يعني حتى موضوع المنهاج هذا الطالب قد لم ينل حقه من هذه القضية.
1: نعم.
0: المسألة الأخرى مسألة الدورة، يعني أنا مع الطالب، يعني حقيقة أنا مع الطالب.

0: طالب إذا كان يمنح دورة أخرى خاصة في بعض المواد يعني، وليس الأمر مفتوحا على كل القضايا الأخرى.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا لكما، يعني مع تمنياتنا لكل الطلاب بالتوفيق وبأن يكون هناك يعني هناك فعلا عدالة على الأقل بموضوع التعليم، باعتبار أن المناهج مختلفة، ربما هناك 4 مناهج مختلفة في سوريا أو 3، ونماذج مختلفة من الأسئلة، والتعليم حق لكل الطلاب السوريين. بكل الأحوال نتمنى لهم التوفيق وأن يمر هذا الامتحان الصعب اليوم على خير. شكرا جزيلا لكم السيد حسن هنيدي مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي، كنت معنا من دير الزور. شكرا للسيد خالد مياسة أستاذ مادة الرياضيات، كنت معنا من ريف دمشق. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتنا، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحية، وإلى اللقاء.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: مي زيادة واسمها الحقيقي ماري إلياس زيادة، روائية وشاعرة ومترجمة فلسطينية لبنانية. مي زيادة ولدت في الناصرة بفلسطين عام 1886 وتوفيت في القاهرة عام 1941. انتقلت مع عائلتها إلى لبنان ثم مصر ودرست هناك وتخرجت في الجامعة عام 1917. تعد من رائدات الأدب النسوي الحديث، كتبت في الشعر والرواية وشؤون المرأة، أتقنت عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. أصدرت عام 1911 ديوانها الأول أزاهير حلم باللغة الفرنسية. أنشأت صالون الثلاثاء في القاهرة عام 1912 وكان يحضره كبار كتاب عصرها. في عام 1921 عقدت مؤتمرا لدعم المرأة

بعنوان الهدف من الحياة. ترجمت 3 روايات عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وألفت نحو 10 كتب. وقع في غرامها كبار كتاب عصرها مثل إسماعيل صبري والعقاد وأحمد حسن الزيات. أحبت جبران خليل جبران وعاشا واحدة من أعظم قصص الحب في التاريخ العربي. بقيت مي عزباء ولم تلتقي جبران أبداً، إذ توفي في نيويورك عام 1931. تعد رسائل جبران ومي من أهم رومانسيات القرن العشرين. أدخلها أقاربها مشفى الأمراض العقلية بلبنان وقضت 9 أشهر فيها. عادت إلى مصر مصابة بالفصام وتوفيت عام 1941، وخرج في جنازتها 3 أشخاص فقط.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي ينفي ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان ويقول أن ملف ترسيم الحدود بين البلدين ليس ضمن الأولوية. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يلتقي أمينها العام أنطونيو غوتيريش ويؤكد عزم دمشق على تعزيز التعاون بين الجانبين. مظاهرة في أحياء بحلب وإدلب والمشاركون يطالبون بمحاسبة فلول النظام المخلوع وإبعادهم عن مناطقهم. وزارة الطاقة تعلن إعادة آخر محطتي مياه للعمل في الرقة بعد انخفاض منسوب الفرات وتؤكد استئناف عمل 4 محطات أخرى في دير الزور.

0: التفاصيل. قال الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه بوفد من وجهاء وأعيان من ريف دمشق إن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة.
1: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان.
0: وفيما يخص ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، أكد الرئيس الشرع وجود أولويات أخرى في العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف مؤجلة حاليا.
1: موضوع ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46، يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود، وهذا الشيء كتير موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة، لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان، لانه اساسا كانت مبنيه بشكل صحيح، وفي جرح لبناني بسبب التدخلات السوريه، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتئينا انه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالاخص ايضا في مزارع شبعه وهي جزء منها بايد الإسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم.
0: وأشار الرئيس الشرع إلى أن لبنان يمكن أن يستفيد من الحالة السورية الجديدة في استقرار أوضاعه عبر الربط الاقتصادي،

0: فإن ملف النازحين السوريين في لبنان البالغ عددهم 1,400,000 ما يزال بلا أفق واضح للحل.
1: بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة ما أعتقد في كثير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، ويكون الظروف شوي أهدى. اليوم عندنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان، وكل عدد سكانها 4 مليون، فعندنا مشكلة كثير كبيرة هناك وما في أفق لحل الموضوع إلى هذا الوقت.
0: اجتمع مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. وبحسب وزارة الخارجية، أكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. كما سلم علبي الأمين العام للأمم المتحدة رسالة خطية من وزير الخارجية أسعد الشيباني. هذا وأعلنت سوريا انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال اجتماع دعت إليه كوريا الجنوبية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن دمشق قررت الانضمام إلى المجموعة استجابة للدعوة الموجهة إليها.
2: في خطوة تعزز الحضور السوري على الساحة الدولية، أعلنت دمشق انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، وهي إطار أممي للحوار والتعاون بين الدول يهدف إلى مواجهة أنماط هذه الجريمة التي تستفيد من التطور الرقمي في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تعليقه على الخطوة أكد أن دمشق مستعدة للعمل مع المجموعة لتعزيز التصدي لهذه الجرائم، مشيراً إلى أن التجارب التي مرت بها سوريا أكسبتها الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك مكافحة تجارة الكبتاغون والإتجار بالبشر. المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ترى أن الإتجار بالبشر في سوريا ليس ظاهرة منفصلة، بل جزء من أزمة إنسانية أوسع لا تقتصر على التكنولوجيا، ساهمت فيها سنوات الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية، ما جعل فئات واسعة عرضة لأنماط متعددة من الاستغلال، من العمل القسري إلى التجنيد القسري والاستغلال الجنسي. وسبقت هذه الخطوة في هذا الملف تحركات سورية، من بينها المشاركة في اجتماع أممي في فيينا مطلع الشهر الجاري نقشت فيه سبل تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أدوات المواجهة، بما يشمل بناء القدرات الوطنية في مجالات التحقيق والتشريع والتعاون العابر للحدود. وبين هذا الانخراط الدولي والواقع الميداني يبرز تساؤل عن مدى قدرة الانضمام إلى هذا التجمع الدولي على إحداث تغيير ملموس في ملف معقد أعانت منه سوريا لسنوات طويلة.
0: استعرضت ورشة عمل في دمشق تحت عنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى الدولة الجديدة، جملة من القضايا القانونية والسياسية المرتبطة بالعلاقات السورية الفلسطينية في ظل التحولات التي تشهدها البلاد.
3: طبعا يأتي تنظيم ورشة سوريا وفلسطين في توقيت هام جدا. التوقيت المقصود به أن هناك تحولات كثيرة تشهدها سوريا والمنطقة. بالنسبة لسوريا، انتصار الثورة السورية والتي تعيد نقاش الكثير من القضايا التي تشكل عنصر أساسي في الواقع السوري، وفي مقدمتها بشكل أكيد القضية الفلسطينية، سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد السياسي الخارجية. هذا الموضوع يعيد طرح مجموعة من التساؤلات. القوانين التي كانت تنظم الوجود الفلسطيني على مدى أكثر من 80 عام، هل لا تزال قابلة للتطبيق؟

0: التطبيق، هل تحتاج إلى تعديل، هل تحتاج إلى إعادة نظر؟ هذا من جانب. من جانب ثاني هناك تحولات كثيرة تشهدها المنطقة والقضية الفلسطينية. في بعض الحالات كنا نعتقد بأن هناك تراجع للاهتمام الشعبي العربي ليس فقط السوري بالقضية الفلسطينية.
1: شهدت مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب مظاهرة مسائية ردد خلالها المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة فلول النظام المخلوع وإبعادهم عن المنطقة.

ذبيحة محل ما كانوا يرجعوا محل ما كانوا محل ما كانوا يرجعوا محل ما كانوا من 2015 بعد تحرير هذه البلد المباركة عايشين بأمان واطمئنان أننا مع الرحيم الرحمن نعلم أن ما أصابنا ما كان ليخطئنا.

0: بعد سنة ونص من التحرير نرفض سياسة اذهبوا فأنتم الطلقاء، نطالب بمحاسبة الشبيحة ولا للتعويم شبيحة، ونرفض رفضا قاطعا سياسة اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهي المظاهرات هي ضغط على الشعب على الحكومة من أجل تسريق بمحاكمة الشبيحة. يعني كل كم يوم بنسمع مثلا شبيح فلان عم يتجول، رجع، كان هربان ورجع، فنحن منطالب بمحاسبته.
1: الدولة على عيننا وراسنا، ونحن أبناء الدولة، والله يعطي العافية خدنا بالأمن العام وكتر خيرهم، ولكن صار سنة ونص. يعني بتمنى حتى الآن ولا واحد من المجرمين عاطف نجيب فادي صخر وخالد المرأي كانوا خلف الخطوط. يعني عم نحس حالنا كنا بعنكبوت يا جماعة، ما هي ثورة، هي ثورة شعب بدنا ننتصر إن شاء الله تعالى عز وجل، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل هذا صوت الشعب، وكل أحياء حلب طيرة.
2: مع انتهاء حقبة النظام المخلوع دخلت سوريا مرحلة جديدة حملت معها آمالا بمحاسبة المسؤولين عن إرث الماضي الثقيل لهذه الحقبة. وقد تجسدت بعض هذه الآمال في إلقاء القبض على شخصيات بارزة من النظام المخلوع مثل عاطف نجيب وأمجد يوسف في خطوة اعتبرها كثيرون بداية لمسار العدالة المنتظر. ولكن يوجد حراك شعبي يتوسع، إذ شهد حي السكري بمدينة حلب مظاهرة ليلية طالب فيها المشاركون بخروج من وصفوهم بفلول النظام والشبيحة من الحي، وذلك خلال 24 ساعة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المتورطين بالانتهاكات والجرائم بحق السوريين ومحاسبتهم وفق القانون وتنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا. في السياق، سبقت تحركات حلب احتجاجات في دير الزور التي أطلقت شرارة هذه التطورات، إذ يستمر الأهالي هناك منذ أيام بالاعتصام، كما شهدت مدينة كفرنبول في ريف إدلب الجنوبي حراكا مماثلا بالأيام الماضية، حيث رفضوا دخول عناصر نظام المخلوع المتورطين بانتهاكات إلى المدينة وسط تأكيد المشاركين بتمسكهم بقرار سابق يمنع عودة كل من عمل مع نظام المخلوع عسكريا أو مدنيا. تعيد هذه التحركات أسئلة عدة إلى الواجهة بعد أكثر من عام على تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. لماذا ما زال السوريون يشعرون بأنهم بحاجة إلى الخروج بمظاهرات لدفع عجلة العدالة إلى الأمام؟ وأين يجب أن يرسم الخط بما يوصف بالإعفاءات التي تعطى لبعض الأسماء مثل فادي صقر في هذا المسار الصعب التي تعيشه البلاد؟
3: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم؟
4: أرحب بضيفي شادي دالاتي المحامي ومدير مركز وتد للأبحاث معي من عزاز. أهلا ومرحبا بكم سيد شادي. دعني يعني بداية أبدأ معك لعل يعني سؤال أبرز اليوم، ما الأسباب التي ربما تدفع الأهالي للنزول إلى الشارع اليوم رغم مرور يعني فترة على سقوط النظام وتأسيس مؤسسات معنية بالعدالة الانتقالية؟
5: أسعد الله مساءكم أو صباحكم لكم وللسادة المشاهدين، وكل الشكر على هذه الاستضافة. لا، بداية دائما ضمن العدالة الانتقالية هناك مقولة جدا مهمة، ألا وهي هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، لأن أصحاب الدم هم دائما يطالبون بإنصافهم وأيضا يعني إنه محاسبة المجرمين. فنحن عند المنقول أنه سنة ونص أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، فهذا لا يمكن أن يعني أن يتم نسيان هذه الجرائم، وخاصة الجرائم التي وقعت في سوريا.

0: لفظاعتها، ويعني انه على مدى 15 سنة، فهذا الامر لا يمكن نسيانه. السؤال الآخر، أن هناك هيئة عدالة انتقالية وهناك آليات باشرت في موضوع العمل وإلى ذلك، ولكن هذه الهيئات وهذه الآليات التي حاليا هي موجودة ضمن السياق السوري هي لا تلبي تطلعات المجتمع وذوي الضحايا. يعني مثلا نحن من أول يوم بعد التحرير كانت هناك مطالبات في موضوع العدالة الانتقالية، وأيضا كان هناك لدى السلطة دائما هناك موازنة بين السلم الأهلي وبين العدالة الانتقالية، الاستقرار والعدالة الانتقالية. وحاليا نحن بعد سنة ونصف أثبتت السياقات وأيضا الإشكاليات التي تحدث دائما بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في سوريا وسلم أهلي بدون تطبيق العدالة الانتقالية. هلا للأمانة نحن في عنا ضمن مجتمع لديه وعي عالي جدا وكبير، فمن أول بداية التحرير قام بشيء ما يسمى ألا وهو العزل الاجتماعي، بحيث أنه عزل الشبيحة وأيضا المتورطين بالدماء وإلى آخره. ولكن هذا العزل الاجتماعي أحيانا يعني أنه يتم التسلل إليه من خلال الشبيحة، من خلال تسويات مالية، أو من خلال مثلا
1: نعم
0: دخولهم إلى مراكز صنع القرار وإلى آخره. فهذا الأمر أدى إلى توتر مجتمعي، هذا التوتر الاجتماعي حاليا هناك مظاهرات وإلى آخره، هي تطالب بهذه المحاسبة، الكشف عن المتورطين، عن
1: لكن اليوم
0: المجرمين، البحث
1: سيد
0: عنهم،
1: شادي،
0: لا
1: إلى أي
0: يتم
1: مدى،
0: محاسبتهم.
1: نعم إلى أي مدى ترتبط هذه المظاهرات بشكل أو بآخر بملف العدالة الانتقالية أكثر من كونها ترتبط بأشخاص أو حتى أسماء محددين؟
0: هلا دائما نحن عم بنقول انه هي محاسبة المجرمين او الذين انتهكوا انتهاكات جسيمة ضمن السياق السوري، هو هذا الامر هو داخل، او خلينا نقول هو ضمن سياق العدالة الانتقالية. ولكن حاليا هيئة العدالة الانتقالية او اجراءات العدالة الانتقالية هي تسير ببطء، وهي ايضا متأخرة عن تطلعات الشارع، فلذلك الشارع في كل منطقة هناك متورطين وهناك أناس يعني إنه لديهم لفات ساخنة من الانتهاكات وما زالوا موجودين. فهنا الشارع من الطبيعي أن ينتفض، من الطبيعي أن يطالب بمحاسبة هؤلاء، وأيضا الشفافية في موضوع المحاسبة، وخاصة بعد محاكمة يعني الجلسات العلنية التي كانت لعاطف نجيب أو يعني إنه غيره، فكانت هذه المحاسبات يعني لم ترقى إلى تطلعات الشارع بأن يكون هناك إعدامات أو ما شابه ذلك، حتى نوعا ما أن يكون هناك تهدئة لهذا الشارع.
1: طب اليوم برأيكم سيد شادي، هل تعكس هذه التحركات شعورا لدى يعني السوريين بأن مسار العدالة ومسار المحاسبة يسير بشكل ربما يعني بوتيرة أبطأ مما كانوا يتوقعون؟
0: هلا اكيد شيء طبيعي، مسارات العداله الانتقاليه هي تسير بنوع من البيروقراطيه نوعا ما، وخاصه انه ما زال في سوريا قانون العداله الانتقاليه لم يتم اقراره، او يعني انه حتى موضوع انه مناقشته هي عم بتكون ضمن الاروقه الداخليه ولم يظهر على العلن. لذلك حاليا تململ الشارع، او هناك تململ لدى الشارع بان هذا الملف سوف يكون يعني عملية التمييع، أو يعني أنه خوفا من إطفائه أو ما شابه ذلك. فلذلك يعني حاليا نحن بنشوف هذه المطالبات هي مطالبة السلطات باتخاذ مواقف إيجابية اتجاه هؤلاء المتورطين، وأيضا فتح ملف المحاسبة بشكل أكبر. لذلك نحن عم نشوف هذه المظاهرات هي يعني أنه لديها ثقة في السلطات، ولكن هي تطالبها في موضوع التسريع وأيضا تثبيت موضوع العزل الاجتماعي. طبعا ونحن إذا بدنا يعني في أيضا ضمن السياقات القانونية، ممكن أن يكون هناك قانون العزل السياسي هو إبعاد المتورطين أو الذين كانوا ضمن النظام البائد من مراكز صنع القرار. ونحن عم نشوف الشارع أحيانا يعني في كثير من الأحيان عم بتشنج، عم بتوتر بسبب تعويم

0: هؤلاء الشبيحة الذين هم كانوا ضمن صنع القرار ضمن النظام البائد، حاليا نحن بنشوفهم أحيانا في بعض الأماكن أيضا هم متصدرين القرار.
1: طيب اليوم استاذ شادي برايكم كيف يمكن للسلطات التعامل مع هذه المطالب بشكل او باخر بما يحفظ دعنا نقول السلم الاهلي ويحقق العداله ايضا في الوقت نفسه؟
0: طبعا هلا السياق السوري هو سياق مختلف عن كل خلينا نسمي انه هي تجارب العداله الانتقاليه في اغلب الدول. شو السبب؟ السبب انه استمرت المعاناه السوريه حوالي 15 عام. هذا الامر بحاجه الى تسريع قانون العداله الانتقاليه، هذا القانون يجب ان يعني انه يظهر او يعني انه ان يكون موجود خلال هذه الفتره. ايضا هي توسيع ملف المحاسبه. يعني حاليا نحن اذا عم نشوف انه هي المحاسبه عم بتكون على كبار المجرمين، ولكن حاليا نحن بحاجه الى تسريع هذا الامر الى مثلا البحث اكثر عن هؤلاء المتورطين في الدم السوري، ايضا فتح ملف التعويضات. يعني حاليا مثلا ذوي الضحايا او الضحايا، فيعني انه ملف التعويضات نحن نعلم دائما ان احد اليات العداله الانتقاليه هي التعويضات، وحاليا هذا غير موجود. يعني ما زال هذا الامر يعني يسير بشكل خجول. ايضا الشيء الاهم هي الروايه الرسميه. يعني هلا نحن شفنا ضمن هذا التقرير اكثر من منطقه كانوا دائما هم يعني المجتمع هو مبتعد من مقولة اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا الأمر يعني أنه يثير حافظة المجتمع السوري في عدم أصبح هناك شك في موضوع المحاسبة،
1: نعم
0: وأن مثلا أن يكون العفو قبل المحاسبة، فهذا الأمر أدى إلى احتقان الشارع والمطالبة بالمحاسبة الجدية ولا يعني إنه وعدم قبولهم في موضوع العفو.
1: طيب اليوم
0: فهذه
1: برأيكم
0: كل هذه الأسباب هي تؤثر
1: عفوا
0: على الشارع بشكل سلبي، وأيضا يعني إنه يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار في سوريا.
1: برأيك سيد شادي هل تشكل هذه المظاهرات ربما ضغطا شعبيا دعنا نقول قد يسرع يعني بعض الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية؟
0: ايضا بالتاكيد يعني هذا الامر له اهميته. الضغط الشعبي يعني حاليا نحن عم نشوف في احتقان في حلب المدينه، في ريف حلب الشمالي، ايضا في ريف ادلب، ايضا في دير الزور، وممكن ان تكون هذه الاحتجاجات موجوده في كل انحاء سوريا. هذا الامر بحاجه الى تسريع ملفات العداله الانتقاليه. يعني خلينا نقول الخروج إلى الميدان من أجل تسريع عملية المحاسبات، عملية التعويضات، عملية الرواية المشتركة لدى السوريين، أيضا موضوع تخليد الذكرى. كل هذه الأمور ما زالت هي في يعني إنه في طور، يعني خلينا نسميها هي رسم الخطط. وهنا الشارع أصبح في تململ وبحاجة إلى خطوات عملية، خطوات فعلية. لذلك هذه الاحتجاجات ممكن أن يكون لها أثر إيجابي هو في موضوع تسريع آليات هيئة العدالة الانتقالية إلى عملها. وحاليا
1: نعم
0: هيئة العدالة الانتقالية يعني أصبحت في مراحل متقدمة، وأيضا اطلعت على عدة تجارب، وأيضا أصبحت لديها هيكليات جيدة في موضوع أنه مثلا هي فتح فعلا هذه المسارات، ويعني أن يكون هناك عمل سريع وسلس لي يعني انه هذه الملفات.
1: أشكرك جزيل الشكر شادي دالاتي محامي ومدير مركز وتد للأبحاث كنت معي من أزاز.
0: أهلا وسهلا.
1: تواصل قوى الأمن الداخلي انتشارها المكثف في منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى ضبط الطرقات وتعزيز الاستقرار، ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات ملاحقة للمطلوبين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
2: من هذا المكان الذي كان أحد المواقع التي تعرضت للاستهداف خلال الأحداث الأخيرة تتواصل عمليات انتشار قوى الأمن الداخلي بعد توترات بدأت مساء الأربعاء الماضي وشملت عدة نقاط ومقار أمنية في المنطقة، حيث شهدت عدة حواجز للأمن الداخلي استهدافات متفرقة بالتزامن مع

0: مع اشتباكات شهدتها منطقة العوينة وأشما. حاليا نحن تماما مقابل قرية العوينة، هنا تماما حدثت الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات خارجة عن القانون.
1: بعد استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي بقرية العوينة من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قمنا بحملة على المنطقة وإلقاء القبض على المطلوبين، وقمنا بنشر قوات أمنية لتأمين المنطقة بشكل كامل، ومستمرين إن شاء الله بإلقاء القبض على آخر مطلوب بالمنطقة.
0: وتواصل قوى الأمن الداخلي في عين العرب كوباني انتشارها في المنطقة، وأيضا متابعة التحقيقات المرتبطة بالأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء بعد أيام من التوتر الأمني. نبيها الطه، تلفزيون سوريا، عين العرب كوباني.
2: أوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية 4 أشخاص بينهم امرأتان على خلفية تورطهم في أعمال شغب واعتداءات صادفت الكوادر العاملة في المراكز الامتحانية. وأوضحت القيادة أن 2 من الموقوفين اعتديا باستخدام سلاح أبيض على أحد المراقبين، وقاما بالتهجم على عناصر الحراسة المكلفة بتأمين المركز، في حين أقدمت الموقوفتان على الاعتداء على إحدى الشرطيات من مرتبات الشرطة السياحية، وقامتا بالاعتداء عليهما في أثناء تأديتهما واجبها في حماية المركز الامتحاني. أعلنت مديرية إعلام حمص توقيف الأمن الداخلي في المدينة متورطين بعرقلة دورية للمباحث الجنائية في حي العباسية أثناء تنفيذ مهمة لحجز مركبة مسروقة بعدما قاوم حائزها الدورية وأحرق المركبة. وأكدت المديرية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية.
3: حادثة أمنية جديدة في حمص تعيد ملف تنفيذ القانون إلى الواجهة، بعدما أعلنت مديرية إعلام حمص أن دورية من المباحث الجنائية واجهت عرقلة أثناء تنفيذ مهمة رسمية في حي العباسية. وبحسب المديرية بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به مالك مركبة مسروقة، وفي إثره توجهت الدورية لحجزها قبل أن يقدم الشخص الذي كانت بحوزته على ممانعة عمل الدورية ثم إحراق المركبة. قوى الأمن الداخلي من جهتها بدأت إجراءاتها القانونية عقب الحادثة، وتمكنت من توقيف جميع المتورطين في عرقلة الدورية ومقاومة تنفيذ المهمة الرسمية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة. في حمص لا تبدو هذه الحادثة بعيدة عن توتر أمني شهدته المدينة قبل أقل من أسبوع عقب توقيف الشيخ ممدوح الفدعوس أحد وجهاء قبيلة الفواعرة ثم الإفراج عنه بعد نحو ساعة، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأظهرت مقاطع متداولة حينها تجمعات في محيط دوار فدعوس تخللها إطلاق نار في الهواء، بينما قال أحد أبناء القبيلة في تسجيل مصور إن المحتجين ليسوا ضد الدولة، مع تجديده على رفض أي تجاوز بحقهم.
4: وهذا الدولة دولتنا، الله الله، وموقفنا لن يتغير، لا حد يقدر يغيره.
3: وبين حادثة العباسية وما سبقها من توتر يبرز في حمص جانب جديد من التحديات الأمنية التي تواجهها وزارة الداخلية، في معادلة حساسة تجمع بين فرض القانون واحتواء التوترات بما يحول دون اتساع دوائرها.
2: أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على حسين علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت بمحافظة درعا في إطار التحقيقات المتواصلة مع الموقوف لدى قوى الأمن أنوار العمودي. وقالت وزارة الداخلية في بيان أن التحقيقات كشفت تورط الموقوفين 3 في انتهاكات عسكرية وأمنية داخل درعا خلال عملهم في صفوف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، شملت العمل على حجز حميد الطاهر في حي السحاري والمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف واقتيادهم إلى مقر الفرقة 15 سابقا الذي

0: تعرف باسم البناء الأحمر. كما أضافت الوزارة أن الإجراءات القانونية تستمر بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. هذا وأكد قائد الأمن الداخلي في درعا حسام الطحان أن المحافظة لن تكون ملاذا للمجرمين أو مكانا آمنا لمرتكبي الانتهاكات في زمن النظام المخلوع. أفاد الطحان في تصريح لوكالة سانا بأن إلقاء القبض على الأفراد الثلاثة التابعين للنظام المخلوع في درعا يأتي ضمن الإجراءات الأمنية المستمرة لضبط المجرمين وملاحقة كل من تورط في أعمال تهدد أمن واستقرار المحافظة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها لحماية الأهالي وترسيخ الأمن والاستقرار في درعا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي معريا غربي درعا وإطلاقها النار على المزارعين في المنطقة. أضاف مراسلنا أن 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال توغلت منتصف الليل في قرية معريا بريف درعا وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل حالات اختطاف. وكان قد أشار مراسلنا في سياق ذاته إلى توغل 2 آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا، حيث نفذتا عمليات استطلاع ومراقبة في المنطقة. بالتزامن مع ذلك أيضا أشار مراسلنا في القنيطرة إلى تحليق طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي فوق ريف القنيطرة الجنوبي. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية مشاهدينا نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
1: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: خيبت أسئلة امتحانات مادة الرياضيات أمال العديد من طلاب الشهادة الثانوية في ريف دمشق بعدما وصفوها بالصعبة والمعقدة مقارنة بتوقعاتهم، ما أثار حالة من الاستياء والقلق بين الطلاب الذين عبروا عن غضبهم فور خروجهم من القاعات الامتحانية.
2: هلا بالنسبة لمستوى الأسئلة، المستوى الأسئلة كتير صعبة. طالب يلي جايب حاط براسه يجيب 600 ما بيجيب 600، والطالب يلي حاط براسه ينجح أكيد راسب. يعني غيروا أول شيء النموذج بالنسبة للنموذج.
3: عندك الأخطر إجابة فيه أنك شات كتير، فبدهم أقل شيء دون 10 أسئلة بدهم أقل شيء ساعة للطالب المتمكن فيها المادة. أما أنا والله يمكن بدي أقوم شي ساعتين فيهم بس 10 أسئلة أتمتة، فما بالك ببقية الأسئلة.
4: ضربت مثل هالطلاب، يعني سيء، وأسئلة أصعب من هيك ما في. يعني كنا عم ننافس، حسيت حالي عم ننافس دورة 2024. أنا حليتها قبل ما أروح لأنه صعبة، فرحت فاجأت أنه هي أصعب من دورة 2024.
5: من الآخر رياضيات كتير صعبة، أنا طالب معيد وهي تاني سنة عم بدرس البكالوريا، معلم الرياضيات دارسها قد السنة كلياتها، ضربونا برياضيات، أسئلة خير الله صعبة.
6: والله مستوى الأسئلة هي مو معقولة يعني، وعلى الأساس كله كان يجي من أسئلة الدورات مثل ما أجا بالفيزياء والهاي والإنجليزي، بس ما أجا ولا سؤال دورة منه، كنا المتوقعينه ما أجا شيء من المتوقعينه ولا حدا يعني ضمنان هيك أسئلة.
7: والله مستوى الأسئلة كتير كتير كتير كتير صعب، يعني بصراحة هي المادة مادة اشتغلنا عليها أكثر شيء بقلب السنة تمام، وبصراحة يعني ضربنا كتير فيها. ومطالب ان شاء الله الوزاره انه تعمل لنا تكميله بركي منعوض باذن الله.
8: ماده الرياضيات بصراحه في كل عام بتكون هي الفيصل لطلاب البكالوريا العلمي بسبب ضخامتها ومعلوماتها الكثيفه، ولكن في هذا العام بصراحه الاسئله كانت طويله وتحتاج الى وقت اطول. يعني الوضع الاسئله لم يراعي طول الاسئله مع مقدار الاجابه لازم يحطها الطالب.
0: نعم مشاهدينا، في هذه العواجل التي وردتنا الآن من مراسلنا قال إن الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بين بلدتي جبا وأم باطنة بريف القنيطرة وينصب حاجزا أيضا، قال إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة فوق ريف القنيطرة الجنوبي. هذا ما أفاد به مراسلنا بتوغل الاحتلال الإسرائيلي بين بلدتي جبا وأم باطنة بريف القنيطرة وينصب حاجزا، كما يطلق أيضا قنابل مضيئة فوق ريف القنيطرة الجنوبي. عودة مشاهدينا إلى نشرتنا، حيث نفت مديرية إعلام حلب صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الطالبة تدعى سارة أحمد قويدر بعد قراءتها لأسئلة مادة الرياضيات في امتحانات الشهادة الثانوية. وكشفت المديرية أن الفتاة سارة قويدر البالغة من العمر 14 عاما توفيت نتيجة لمرض عضال كانت تعاني منه في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة مع الخبر تعود لفتاة مصرية توفيت عام 2021 بحادث سير في مصر. هذا وشددت الوزارة على ضرورة توخي الدقة ونشر الأخبار من مصادرها الرسمية تجنبا لنشر المعلومات المضللة. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخطوات التنفيذية لتطوير واقع سكاني البديل في إطار الجهود الرامية إلى تسريع عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. وأفادت وزارة الأشغال بأن اللقاء تناول آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الإسكان وإعادة الاستقرار، بما يدعم تنفيذ الخطط الحكومية الهادفة إلى إنهاء ظاهرة المخيمات وتوفير حلول سكنية مستدامة، حيث أكد الوزير أن العمل ضمن حملة صفر مخيمات يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى تعزيز التعاون مع مفوضية اللاجئين لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسريع تنفيذ هذه المشاريع. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن شركة سوريا للبترول بدأت بالفعل تزويد محطات الوقود بالمحروقات بالتنسيق مع مديرية الزراعة. وأوضح الهلال في تصريح لمديرية إعلام الحسكة أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة النقص الحاصل في المحروقات ودعم احتياجات القطاع الزراعي في المحافظة بما يسهم في استمرار أعمال الحصاد وتأمين متطلبات المواطنين خلال الفترة الحالية. أعلن الدفاع المدني تنفيذ عملية نقل لإعادة 12 عائلة متضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور إلى مناطق سكنها. وأوضحت

0: دفاع المدني أن العملية شملت إعادة تسع عائلات من مراكز الإيواء في حي المطار القديم إلى منازلها في حي حويجة صقر بريف المحافظة، وذلك بعد تنفيذ الفرق المختصة عمليات كشف وتقييم للمنازل المتضررة، في حين تم نقل ثلاث عائلات من مراكز الإيواء ذاتها إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات في منطقة الجزيرة. أعلنت وزارة الطاقة عن إعادة الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي آخر محطتي مياه للعمل في الرقة بعد خروج عدد من المحطات عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. أضافت الوزارة أن شركة المياه أعادت كذلك أربع محطات مياه للعمل في ريف دير الزور الشرقي بعد أن كانت قد فككتها سابقا للحفاظ عليها خشية غمرها بمياه نهر الفرات إثر ارتفاع المنسوب مؤخرا، موضحة أن المحطات شملت محطة مياه تشرين وبقرص تحتاني ومياه العشارة ومياه الكشكيجة. هذا وأكدت الوزارة أن شركة المياه تعمل على تأمين محطات المياه وإعادتها كلها للعمل في أقرب وقت ممكن. تواجه قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي أضرارا كبيرة في شبكات الصرف الصحي، يضع الأهالي أمام مخاطر صحية متزايدة في وقت تواجه فيه البلديات صعوبات في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. مراسل تلفزيون سوريا في إدلب رصد معاناة أهالي قرية معرة حرمة والصعوبات التي تواجه البلديات في إعادة تأهيل البنية التحتية.
1: والله يا استاذ كريم، يعني هلق العجلك حبه السني ما عم لها حق على المستوصف.
2: في بلده معرض حرمه لا يحتاج الاهالي الى كثير من الشرح لاظهار حجم المشكله. مياه اسنه مكشوفه وروائح تنتشر بين المنازل وحشرات باتت جزءا من يوميات السكان. ابو علي واحد من المتضررين، اذ اصيب هو وعدد من افراد عائلته بحبه اللاشمانيا وسط مخاوف من توسع الإصابات مع استمرار غياب الحلول.
1: صلى هلق أربعة شهور ست شهور، طلع على السجار، طلع على أنت البق اللي مش الحب السني، والله العجان عطول على المستوصف ريحين جايين. هلق فرجيك ليك قدي أدي هون، الله يوفقكم، شوفونا حل له. تفرج أنت، دير الكاميرا عليه وتفرج، الله يوفقكم. يعني كيف بدنا نقعد في هالدار لك على الخضرة وين زرعينا؟ حد المجروح ما بقى نضل ناكم الخضرة بالطول.
3: جينا من مخيمات على ضيعتنا على أساس لحتى نعرف ان طالع متنا في الحلال، مو مجرور هذا عبي ريحته بتذبح، واول شيء الدبيله ما خلصت من حبه السنه بجارير.
2: المجلس البلدي في معرض حرمه يقر بحجم الضرر، لكنه يصطدم بواقع التمويل المحدود، فالبلديات في هذه المناطق حديثه التفعيل وتعمل بامكانات لا تكفي لاعاده بناء شبكات صرف صحي مدمره تحتاج الى مبالغ كبيره. وتزداد الصعوبة في ريف إدلب الجنوبي الذي تعرض لدمار واسع خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع، ما جعل إصلاح البنية التحتية يحتاج إلى خطط طويلة ودعم يتجاوز قدرات المجالس المحلية.
4: ركبنا 143 ريجارة وسلكنا هين كمان تقريبا، نظفنا 150 ريجارة مع تركيب أغطي بيتوني وأغطي فونت لجميع الريجارات اللي قمنا بإصلاحها، ولكن يوجد عندنا هلق عدد كبير من الريجارات مسكرة بسبب القصف وتدمير بنى التحدي للصرف الصحي.
2: لا ترتبط أزمة الصرف الصحي بالجانب الخدمي فقط، بل تمس عودة الحياة إلى القرى والبلدات المدمرة، فإعادة تأهيل الشبكات والطرقات والمياه والكهرباء تمثل شرطا أساسيا لعودة آلاف النازحين من المخيمات إلى مناطقهم.
5: هنا في ريف إدلب الجنوبي لا تقف آثار الدمار عند المنازل المهدمة فقط، فغياب شبكات الصرف الصحي يهدد صحة السكان ويؤخر عودة كثير من العائلات التي تنتظر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للعودة إلى بلداتها. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: وصف وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ملف الأنقاض بالكارثة التي تتطلب تكاتف القوى الوطنية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في إزالة وإعادة تدوير الأنقاض. وأوضح الوزير على هامش فعاليات معرض بلدكس أن الوزارة تقوم بتوجيه كل الإمكانات في سبيل عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم بما في ذلك العمل على تعزيز دور البلديات والوحدات.

الإدارية في المناطق المتضررة، وذلك بهدف توفير البيئة الآمنة والخدمات الأساسية التي تشجع السكان على العودة إلى مناطقهم. وأشار الوزير عن جيراني إلى أن الأنقاض تشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع، ويتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات. كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم بتوجيه كافة الإمكانات في سبيل عودة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم.

0: هذا وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مواصلة العمل على إزالة الأنقاض في سمعان الشمالية وعزاز شمالي حلب ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتنسيق مع المحافظة. وأوضحت الوزارة أن كمية الأنقاض المزالة بلغت نحو 186 ألف متر مكعب في مدن وبلدات شمالي حلب، وأشارت إلى أن الجهود متواصلة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية إليها، مؤكدة أن أعمالها تهدف إلى فتح المجال أمام تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية. تتصاعد مخايف أهل بلدة سوسيان بريف حلب الشمالي من التفجيرات المتكررة داخل المقالع الحجرية القريبة، وسط شكاوى من تأثيرها على المنازل وسلامة السكان ومطالبات باتخاذ إجراءات تحد من الأضرار الناجمة عنها.
1: في بلدة سوسيان بريف حلب الشمالي يعيش السكان على وقع تفجيرات متكررة تنفذ في مقالع حجرية قريبة وسط شكاوى متزايدة من تأثيرها المباشر على منازل المدنيين.
2: هل شيء اللي شفته نتيجة التفجير العنيف؟ كل تفجيرة لا يقل عن 5 و6 طن سماد. مع العلم انه هذا البناء سناج وحديد وبناء حديث وصار فيه هيك، ما بالك البناء القديم؟ ونحن قرية أغلبها معمرة طين، وعلى قدر المستطاع يعني العالم ما هي ملاقي تاكل ترجع تشيد أو ينهد بيتها فوقها.
1: عدد من الأهالي أكدوا أن التفجيرات تسبب بظهور تشققات وتصدعات في الجدران والأسقف، ما أثار حالة من القلق الدائم بين السكان من تفاقم الأضرار أو تعرض المنازل لخطر الانهيار.
3: تشققات بالمنازل، تصدعات، يعني عند اللي عم فجروا الكمية الكبيرة بالعفاس عم بصير رجة أرضية، الأولاد عم تخاف، كله عم يطلع لبرا، بينهزم البيوت، وهي نتيجة التشققات موجودة، هي أحد المنازل، وغالبية منازل الضيعة على هالوضع هذا، حتى الأبنية المدرسية متضررة من هالموضوع هاي، وكل الأبنية العامة متضررة.
1: كما طالب السكان بتنظيم عمل المقالع الحجرية ومراعاة شروط السلامة والمسافات الآمنة عن التجمعات السكنية بما يحد من الآثار السلبية على حياة المدنيين.
4: يبقى أهالي سوسيان بانتظار استجابة رسمية لمطالبهم في ظل استمرار المخاوف من اتساع رقعة الأضرار التي تهدد منازلهم وسلامتهم، مؤكدين أن التدخل السريع بات ضرورة ملحة لحماية البلدة وسكانها. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، ريف حلب الشمالي.
0: بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعمال تقييم فني شامل أتسراد دمشق حلب بالتعاون مع شركات هندسية محلية وقطرية. وأوضح مدير فرع دمشق في المؤسسة بسام دكاك أن المشروع يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة شبكة الطرق المركزية بالاعتماد على بيانات فنية حديثة تساعد في تحديد أولويات الصيانة بشكل علمي. وبيّن دكاك أن فرق العمل تستخدم أجهزة متخصصة لقياس مستوى الوعورة وجودة سطح الطريق، إضافة إلى تقييم قدرة تحمل طبقات الرصف ومدى استجابتها للأحمال المرورية، بما يضمن الحصول على صورة دقيقة عن الحالة الفنية للطريق. وأشار دكاك إلى أن أعمال المسح تشمل كامل الأتسراد بين دمشق وحلب في إطار جهد شامل يهدف إلى تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة هذا المحور الحيوي. ما تزال حوادث سرقة كابلات الاتصالات تحت الأرض تتكرر في مناطق

0: مختلفة من دمشق وريفها، رغم محاولة شركة الاتصالات وضع بعض الخطط للحد منها، إلا أنها لم تجد نفعا، وسرقات مستمرة حتى أنها قد تعود وتتكرر في المكان ذاته وسط شكوك بسرقات ممنهجة لصالح شركات خاصة.
1: ما تزال مناطق متفرقة من العاصمة دمشق وريفها تشهد سرقات متكررة لكابلات الاتصالات في حوادث باتت ترقى إلى ظاهرة تحرم المشتركين من الخدمة لفترات قد تمتد لأشهر.
2: هلا تقريبا راح يصير لنا 4 شهور متضررين.
3: وين؟
2: بمنطقة كشكول وبالدويلع بشكل عام، يعني مو بس بكشكول. انسرق الكابل، تصلح اسبوع ورجع بعد اسبوع من الصدمين ورجع انسرق. حكينا شباب المقسم قالوا انه هن ما يعملوا صيانه، انسرقت بعدين مسافه ثانيه. هلا امبارح عم اساس بلشوا تصليح بالكابل، طبعا رجعت جزء من المنطقه الجزء الثاني لا، بس ما ترجع الشبكه كثير ضعيفه. نحن شغلنا انت بتعرف الوضع الحالي، شغلنا كله على النت.
1: سرقات ممنهجة في أماكن حيوية أعادت ترتيب أولويات مراكز الاتصالات من تحسين جودة الخدمة وتطويرها إلى ترميمها وإعادتها للخدمة.
4: تعرضت البنية التحتية في مركز باب شرقي لعدة حوادث سرقات، فمنذ الشهر 12/2025 حتى تاريخه تم سرقة 35 كابل، تم إعادة الخدمة ل 28 كابل، وما زلنا في قيد الصيانة لسبع كوابل. تتم السرقة عن طريق عصابات ممنهجة على نفس المحور، وأحيانا تتكرر السرقة لنفس الكابلات بكذا موقع.
1: شكوك تدور حول وقوف شركات إنترنت غير مرخصة وراء تلك السرقات لإجبار المواطنين على الاشتراك معها بأي وسيلة ولو كانت على حساب خسائر مليارية لخزينة الدولة.
5: أول شيء سرقة الكابلات عم تكبد سوريا الاتصالات مليارات الليرات السورية لإعادة الخدمات بسبب الانقطاعات. أسباب الانقطاعات عم تكون مرة بسبب السرقة ومرات أخرى عم تكون، وهذا الشيء المتوقع، أنه يكون في مشغلين ومقدمين خدمات غير نظاميين لخدمات بديلة عم يقطعوا هاي الكابلات مشان يقدموا خدماتهم البديلة. طبعا نحن حاولنا باكثر من طريقه انه نخفف من هالسرقات او نلاقي علاج لهالسرقات، تسكير الغرف بطرق معينه بكتل اسمنتيه الى اخره، بس للاسف عم يتم تجاوزها وعم ترجع السرقات لنفس المواقع احيانا، واحيانا تتكرر مرتين وثلاثه.
1: تلقى مركز باب شرقي للاتصالات شكوى عن سرقه جديده جرت يوم اعداد هذا التقرير في وقت كان فيه العمال يواصلون اصلاح ما تم تخريبه في المرات السابقة.
6: يتكبد العمال عناء العمل في ظروف صعبة لإعادة الخدمة لآلاف المشتركين بعد سرقة الكابلات من قبل عصابات ما تزال نشطة وتكرر سرقاتها في ذات المكان أحيانا دون رادع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: ختام هذه النشرة، دمتم بخير.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً.

0: لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضيا شهيرا. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتيا، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائيا وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكرا إلى تجديد الشعر العربي مستدلا بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.